من خلال هذا الأثير ومن أرجاء هذا الوطن الغالي. ثلاث ساعات فيها أخبار حلوة وفقرات منوعة، والجمال هو جمال استماعكم لنا من خلال برنامج هوا بلادي. زملائنا الأعزاء يجتهدون ليقدموا كل ما لديهم من إمكانات جميلة ورائعة ومميزة لكم أنتم مستمعي أثير إذاعة الرياض، من خلال الإعداد، من خلال الإخراج، كلها تناغم رائع جدا، ونقدمها نحن كمقدمين للبرنامج بصورة الزملاء الجميلة، ونعكس هذا الجمال من خلال هذا الأثير. فثلاث ساعات حلوة إن شاء الله وشيقة معكم إن شاء الله. يصحبنا في الإخراج اليوم شخصية كذا رائعة جميلة، أنا وياه في مناوشات دائم، بس إنه مناوشات حلوة يعني، إنما وبعد إجازة وبعد غيبة أنا والله ما سلمت عليه. أي والله ما سلمت عليك أنا والله جد، ولا أدري إنك اليوم معنا، ولا أي والله وصدق أنت ما سلمت علي بعد. لكن عودا حميدا حبيبنا وصديقي وأخوي فيصل النفيعي.

وفي الإعداد زميلتنا عائشة زير وهبة العمران، يعطيهم العافية. طبعا أنا في التقديم ظافر الخثعمي ورافقكم خلال هذه الثلاث ساعات إن شاء الله، ثلاث ساعات حلوة وجميلة معكم أنتم مستمعين الكرام. خلونا كذا نستعرض معكم مستمعين الكرام موضوعنا اليوم معكم، اللي إن شاء الله بيكون معنا استقبال مشاركاتكم في ساعتنا الثانية، يعني في الساعة السادسة نبدأ استقبال المشاركات لاتصالاتكم، وأيضا هي الحافز لنا في البرنامج يعني. فخلونا نذكركم بموضوعنا. يعني لو قلنا اليوم صرت مرشد سياحي، أنت الآن مرشد سياحي كمستمع كريم ومرشد سياحي في منطقتك أنت، يعني أنت في الرياض، عرفنا وش يدور عندك في المنطقة، وش أول مكان تأخذنا فيه، وش أول مكان ممكن تعطينا فيه معلومات رائعة جدا من خلال هذه المنطقة اللي أنت فيها. ولو رحنا زرناك أنت في جدة، في القصيم، في تبوك، لا عرفنا وش عندك في المنطقة، وش المميزات، وش الأماكن السياحية اللي ممكن نزورها، الأماكن التراثية، التاريخية، الأسواق الشعبية. فأنت كن مرشد سياحي في منطقتك، أعطنا معلومات عن المنطقة اللي أنت فيها حتى نتمكن من الزيارة ونستكشف هذه المنطقة من خلال مشاركتك معنا. رقم التواصل 011 40 33 33 3.

0: هوا بلادي. هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلاً.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: السعادة، السعادة ما تجي صدفة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة، كيف نزرعها في بيوتنا، كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا، وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا. السعادة، السعادة. دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحا معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
5: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في هوا بلادي. وموضوعنا اليوم موضوع شيق وجميل وممتع، خاصة انك لما تكون مرشد، اعتبر نفسك مرشد سياحي في منطقتك اللي متواجد فيها، وتعرفنا على بعض الاماكن فيها وعلى بعض المعالم الموجودة فيها والمواقع السياحية، المواقع التراثية، المواقع اللي ممكن نزورها ونستانس حنا واللي معنا من اصدقاء اهل احبة، فتروح تغير جوك في هالمنطقة وتستكشف فيها استكشافات جميلة جدا تعجبك. فيعني أعطونا مستمعينا الكرام ما يدور في منطقتكم من أماكن سياحية وأماكن تراثية وأماكن تاريخية، حتى نسعد بزيارتها، ويسعد المستمع الكريم أيضا بأنه يضيفها ضمن قائمة الأماكن اللي ممكن يزورها في يوم من الأيام أثناء قدومه لهذه المنطقة. مشاركتكم معنا على 011-43-33-33-3. الجميل أنه لما نعتبر أنفسنا دائما مرشدين سياحيين لمناطقنا اللي نتواجد فيها، ونعرف الآخرين بالأماكن اللي ممكن نزورها وممكن نستانس فيها وننبسط فيها ونغير جو فيها، بحكم أنه نزور هذه المنطقة للإطلاع على أبرز المعالم فيها، فهذا شيء جميل جدا. محمد ولا سالم ولا سعيد ولا أي كان الاسم يقول لي والله المنطقة اللي أنا فيها القصيم، فتعال زور المزارع في القصيم، مهرجان التمور، الأماكن التاريخية في القصيم، المتاحف، في أماكن جميلة. لما تروح تبوك يقول لك لا يا أخي قلعة تبوك واحدة من المعالم الجميلة، تعال زور تبوك، أنا في تبوك وفيها كذا وكذا وكذا، أنا في الباحة فيها قرية ذيعين، فيها منتزه الأمير حسام، فيها منتزه يعني حدائق وغابات جميلة بإمكانك زيارتها، فتستمتع بالجو أنك تأخذ هذه المعلومات من المستمع الكريم. مشاركتكم معنا إن شاء الله في ساعتنا الثانية تبدأ إن شاء الله، فقط أنه جهز نفسك تعطينا وصف عن المنطقة اللي تتواجد فيها وأماكنها على 011-40-5-3. ننطلق إلى حائل الحبيبة ومع زميلنا مرزوق العردان، وجولة أخرى من الجولات الجميلة في هوا بلادي. مرزوق مساء الخير.
1: مساء الخير ضافر، وتحياتي لكافة الزملاء طاقم البرنامج والمستمعين الكرام، والله حييكم.
0: يا هلا وسهلا، حياك الله. دائما نقول حائل فيها خيرات متعددة وخيرات حائل كثيرة، والمزارع والمواقع وكل شيء في حائل غير.
1: لا وزيدك من الشعر بيت أخوي ضافر. حائل ما شاء الله تبارك الله غنية بشبابها بشاباتها، دائما يتميزون، دائما يبدعون، دائما يفاجئون بأفكارهم وقدراتهم ومبادراتهم أسبوعيا صراحة.
0: هذا شيء جميل.
1: نعم، فوجود هذا الشباب، هؤلاء الشباب أيضا بوجود أمير أمير حقيقة واقف تماما، واقف بكل ما أوتي من قوة مع الشباب ومع دعمهم مع تطوير المنطقة. وأيضا لا أنسى سمو نائب أمير المنطقة الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، أيضا هؤلاء داعمين حقيقة. فهالموضوع اللي بنتكلم عنه أيضا سمو أمير المنطقة كان وراء هذا المكان. طبعا المكان اللي هو المنطقة المركزية بوسط مدينة حائل. فهذه المنطقة المركزية اللي منطقة سماح ومنطقة برزان، سمو أمير المنطقة كان يتابعها خطوة بخطوة سمو نائبه، حتى ما شاء الله تبارك الله أصبحت يعني منطقة عصرية جاذبة وسط البلد، اللي كانت أول عبارة عن أزقة أو ممرات ضيقة أو كذا، أصبحت مدينة تنبض بالحياة بوجود أيضا لا ننسى جهود أمين المنطقة المهندس سلطان بن حامد الزايدي، وأيضا الفريق اللي يعمل معه نقول لهم شكرا ألف شكر. عندي الآن صالح المشاري وأيضا بدر العلي قاموا بمشروع مميز في المكان هذا، فأعدوا
0: ما شاء الله.
1: فأنا أخوي ضافر خليني بس
0: خذ راحتك، تفضل تفضل مرزوق حبيبي.
1: حياك الله، أرحب بالأستاذ صالح المشاري، نقول لك حياك الله معنا أستاذ صالح، ونبي نتعرف أيضا على هذه الفكرة وهذه المبادرة اللي أنتم قمتم بها، شاكرين ومشكورين على هذا العمل المميز.
2: يا أهلا وسهلا أخوي مرزوق، أمسي عليكم أستاذ المستمعين والأخوان في الاستوديو. حياك الله.
1: الله يحيي. طبعا سمو أمير المنطقة بارك المشروع ما شاء الله تبارك الله، والمشروع خيرات حائل متعدد نبي نتكلم عنه، عن مباركة سمو أمير المنطقة للمشروع، وأيضا عطنا فكرة عن حتى المستمع يتعرف على هذا المشروع.
2: طبعا خليني بالبداية أخوي مرزوق أتشكر من سمو أمير منطقة حائل أمير عبد العزيز بن سعد على استقباله ودعمه وتشجيعه للمشاريع، وهذا الدعم بالنسبة لنا مسؤولية صراحة، ويخلينا نقدم دافع أكبر أنه نرتقي منتجات حائل الزراعية بإذن الله والصناعات التحويلية، وهذا جايين إن شاء الله بنتكلم عليه المشروع
1: بإذن الله تعالى. طبعا خيرات حائل هو مو بس يعني منافذ بي أو مثلا منتجات، أو هو متعدد مثل ما تفضلت الآن. خلينا نشرح للمستمعين الكرام عن لو لمحة مختصرة عن هذا المشروع.
2: طبعا مشروع خيرات حائل شغالين عليه يا رب لك الحمد لنا تقريبا موسمين، من خلال منصة تجمع ما هو تحت مسمى خيرات حائل من منتجات زراعية، من منتجات تحويلية، من موروث، من حرف يدوية، فالحمد لله جمعناهم تحت منصة واحدة. لا يخفى عليك أخوي مرزوق وعلى السادة المستمعين أنه الآن صعب التسويق مثلا للمزارعين، فإحنا المشروع على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هو افتتاح منفذ بيع بوسط بلد جميل ومنطقة المركزية. المشروع المرحلة الثانية من المشروع هو منصة تجمع منتجات حائل الزراعية لتسهيل وصوله للمستهلك، وبرضه المرحلة الثالثة منصة مزاد خاصة بالمزارعين بي تو بي، تعتبر نجمع المزارع من خلال المنصة ويبدأ التسويق أونلاين، يعني ما يحتاج قبل يطلع المزارع أو المنتج أيا كان سواء صناعة تحويلية أو مزارعين، قبل يطلع من المزرعة عارف وين بضاعته تتوجه.
1: جميل جميل جدا. طيب اختياركم أيضا لهذا المكان ما شاء الله تبارك الله أول مكان الآن جاهز، يعني الآن ما شاء الله انطلاقي للمكان ولكم أنتم في نفس الوقت، يعني لأنه المنطقة المركزية الآن سمو أمير المنطقة راح يدشنها وراح

0: تعود الحياة لها بشكل عصري ومتطور، وأيضا يعني في شيء من الرقي.
1: يعني ما يخفى عليك أخوي مرزوق، الأمير عبد العزيز مهتم بدقة التفاصيل خصوصا المشاريع النوعية مثل مشروع خيرات حائل أو غيرها من المشاريع اللي تخدم وتبرز منتجات هالمنطقة. ومن ضمن المشاريع الصراحة اللي بتحدث نقلة نوعية هي المنطقة المركزية بإشراف أمانة منطقة حائل. صراحة شغل جبار، أعطونا التسهيلات للافتتاح مثل هذه المشاريع على رأسهم المهندس سلطان الزايدي والإخوان في قسم المشاريع. فالحمد لله نقول هذه بداية خير وتغيير نمط البيع والمشترى لدى المزارع أو المنتج.
0: نعم، وعودة أيضا لقلب حائل النابض ولهذا المكان اللي اينا. طيب نتكلم عن التجهيزات والامكانيات. انت قلت الان انهم سهلوا لكم الامانه ما شاء الله ما قصروا، لكن ايش اللي ممكن يعني او هناك عوائق مثلا في مثلا الكهرباء، الاماكن، التجهيزات، في اشياء ممكن
1: بكون معك صريح وابرز لك شوي من جهود امانه منطقه حائل. صراحه اول ما وقعنا عقد اللي هو الموقع ما تتخيل بشكل مستمر يومي التواصل عن طريق الاستثمار بأمانة منطقة حائل، انه صار هل في معوقات، كيف العمل معكم، حابين نساعدكم بشيء. يعني صراحة الدعم اللي شايفينه بمنطقة حائل هذه بيئة تشجيعية صراحة انه نقدم افضل ما عندنا من امكانيات.
0: ما شاء الله تبارك والله، يشكرون يعني فعلا ما قصروا، يشكرون على هذا الجهد المبارك، وهذا كله في صالح المنطقة وأيضا زوارة اللي يجون من برا حائل وسواح ومستثمرين أنهم يجدون
1: صحيح.
0: على هذا المناخ
1: صحيح. أخوي مرزوق، المشروع عبارة عن قصص نجاح. أنا ما أبيعك منتج أو تشتري منتج من المزارع أو لا، كل منتج له قصة. يعني تتكلم مثلا عن أول نحالة على مستوى المملكة، عن أكبر مشروع بالشرق الأوسط لمصانع الفرايز، أكبر مشروع للمورينجا بالشرق الأوسط. نتكلم عن قصص وبرضو نجذب فيها السياحة، اعتماد كلي على جذب السياحة، وهذا توجه سمو أمير منطقة حائل تحت مظلة واحدة. يعني تلقى الحرف اليدوية مثل مباخر حائل اشتهرت، نعناع حائل اشتهر برضو، فهذه تلقاها كلها أصرار حائل بلا شك. صحيح، كلها هذه تحت منصة واحدة اسمها خيرات حائل.
0: يلا يعطيكم العافية، وحقيقة ما قصرتوا، وإن شاء الله نشوف هذا المشروع إن شاء الله قائم، وأيضا نشوف أيضا الزوار وأبناء المنطقة يتوافدون على هالمكان ويستفيدون أيضا من هذا المشروع، وبإذن الله أنه مثل هذه المشاريع هي عائدة إلى أبناء الوطن وإلى الوطن بشكل عام. وأنتم الآن تعملون على السياحة والترفيه في نفس الوقت والاستثمار في نفس الوقت، فما شاء الله مشروع يعني متكامل. نسأل الله لكم التوفيق إن شاء الله أخوي صالح.
1: الله يجزاك خير، وحنا ما الحنا بتوجهات وجه السعد على قولتهم.
0: إيه والله إنه كفو والله، سمو أمير المنطقة وجه السعد الأمير عبد العزيز بن سعد، وأيضا سمو نائب والأمير فيصل بن فهد بن مقرن، لأنه إحنا حاسين إحنا أبناء المنطقة نحس، لذلك إحنا دائما نثنى عليهم ويستحقون الثناء، لأننا إحنا نحس باللي هم يقومون فيه ويعملون فيه.
1: أخوي مرزوق بعطيك مداخلة واحدة، كان اجتماعنا مع سمو الأمير أمس تقريبا قرابة الربع ساعة، جلسنا ساعتين أعطانا أفكار، أطور من المشروع وإحنا جالسين عنده مطلع على أدق التفاصيل.
0: والله فعلا فعلا سمو أمير المنطقة دائما، ليه؟ لأنه هو أكبر دليل أنه يتابع المشاريع بنفسه حقيقة، أنه هو يطلبها أحيانا.
2: صحيح، يعني الأمير عبد العزيز بن سعد ما شاء الله مرزوق، يعني لما أنا متابع لكل تفاصيل ما يكون في حائل من مشروع ومنجز.
0: نعم،
2: فيتابع بأدق التفاصيل.
0: ما نوفي حقه أخوي
2: ضافر. عاد أنا بستشهد ببيتين يقول تستاهل المدح حائل والثنا كله، العزاسة والكرم أصل عنوانه، هي منبع الجود والتاريخ يشهد لها من العصر الأول وهي ما جف شريانه. أنا بستشهد بهالبيتين في حائل، تستاهل حائل.
0: صح،
2: أحرقت أنا كثير. لا أبد أبد، تستاهلوني هالحائل وتستاهل حائل.
1: إن شاء الله المنطقة حائل.
2: إن شاء الله عاد، إن شاء الله بإذن الله تعالى نتشرف والله بالزيارة. شكرا لك والله يا مرزوق ولضيفك الكريم.
0: حياكم الله.
2: يا هلا والله، حياك الله.

نذكركم بسؤالنا في انطلاقة ساعتنا الثانية إن شاء الله. سؤالنا معكم مستمعين الكرام، لو كنت مرشد سياحي في منطقتك عرفنا على أبرز المعالم والأماكن السياحية في المنطقة وأبرز الأماكن اللي ممكن نزورها نحن والمستمعين. شاركونا على 011 41 33 33 3.

يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ومعكم مستمرين في هوا بلادي، لكن ننطلق من الرياض إلى محافظة حفر الباطن طبعا من خلال جولتنا أيضا مع

0: زميلنا خالد الحميداني وهذه الجولة خاصة مع قرب عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة. طبعا هناك تعليمات ورسائل توعوية حول الصحة المدرسية، نشر الثقافة الصحية، الوقاية من الأمراض، كل هذه أيضا معلومات مهمة من خلال العودة إلى مقاعد الدراسة للطلاب والطالبات. خالد مساء الخير.
1: يا هلا وسهلا ظافر، مسي عليك بالخير وعلى زملاء ومستمعين إذاعة الرياض.
0: يا هلا وسهلا فيك وحياك الله خالد. خالد الجولة حلوة، فيها معلومات حلوة خاصة للطلاب والطالبات من خلال الرسائل التوعوية والتعليمات في الصحة المدرسية.
1: صحيح ظافر، يعني مع اقتراب عودة الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة يكون هناك تعليمات صحية من الضروري يعني أن يتبعها الطالب أو الطالبة للحفاظ على الصحة وأن يعودوا إلى مقاعد يعني الدراسة وهم بأفضل حال، ويكون هناك كذلك حملات توعوية طبية لتعزيز الوعي الصحي لدى الطلبة وأولياء الأمور وتهيئة يعني بيئة مدرسية صحية وآمنة مع بداية العام الدراسي. طبعا إذا سمحت لي ظافر،
0: تفضل حبيبي خالد،
1: إحنا بناخذ تفاصيل أوسع عن هذا الموضوع المهم يعني مع قرب عودة الطلاب مع الدكتور فهد المطيري وهو مدير إدارة البرامج الصحية والعلاجية في تجمع حفر باطن الصحي. حياك الله دكتور، سعيدين بتواجدك معنا عبر إذاعة الرياض.
2: الله يحييكم وسعد الله مساءكم ومساء مستمعي إذاعة الرياض بكل خير، شاكر لكم على الاستضافة.
1: دكتور، يعني لما نتكلم عن صحة أبنائنا خلال سنوات الدراسة، وش أبرز يعني الجوانب اللي تستحق اهتمامنا؟
2: طبعا سنوات الدراسة مرحلة مهمة جدا صحيا، لأن الطفل يمر خلالها مراحل نمو وتغيرات كثيرة، هذه تعطينا فرصة أننا نبني عنده سلوك صحي وبرضه منذ عمر مبكر. في نفس الوقت نقدر نكتشف بعض المشاكل حتى قبل ما تتطور أو تبدأ تعثر على الطفل. هنا يكمن دور الصحة المدرسية، لأنها مو مجرد فحص عمل الطالب، إنما وقاية، توعية، كشف مبكر، وإذا اكتشفنا مشكلة ممكن نربط الطالب بالخدمة الصحية المناسبة ومبكرة ونكمل معاه برضو المتابعة. يعني في مشاكل صحية بطبيعتها ممكن تكون موجودة والطالب أو حتى أسرته ما انتبهوا لها، في مشاكل ثانية ممكن تظهر مع نمو الطفل، في مشاكل تظهر بعد سنوات من دخول المدرسة. عشان كذا مهم بالنسبة لنا أن ننظر صحة الطالب من خلال أو خلال سنوات الدراسة بشكل مستمر، مو فقط وقت المرض. كل مرحلة عمرية لها تغيراتها واحتياجاتها وتكون احتياجات صحية خاصة، وكل ما اكتشفنا أي مشكلة بشكل مبكر كانت فرصة التعامل معها بشكل أفضل.
1: دكتور، على مستوى تجمع حفر باطن الصحي، وش أبرز الخدمات أو البرامج اللي تقدمونها للطلاب؟
2: احنا عندنا في تجمع حفر الباطن عندنا عدد من الخدمات، يمكن من أهمها فحص اللياقة الطبية للطلاب للصف الأول رياض الأطفال، هذا متطلب صحي وطني يشمل التاريخ المرضي العائلي للطفل، يشمل فحص النظر، السمع، النطق، الأسنان، كذلك التأكد برضو من اكتمال جدول تطعيمات الوطني، بالإضافة لأي جوانب صحية خاصة ممكن يعاني منها الطفل. عندنا كذلك الفحص الاستكشافي في المدارس، أهميته تكمن في أن الطالب ما ينفحص في مرحلة واحدة فقط، إنما يمر محطات فحص مختلفة خلال مسيرته الدراسية، في الأول ابتدائي، الرابع ابتدائي، الأول متوسط، الأول ثانوي، يعني نرجع ونقيم صحة الطالب في مراحل عمرية مختلفة. هذا يعطينا فرصة نكتشف الحالات اللي نحتاج متابعة، نوصلها للعلاج من بدري، وبرضه ممكن حتى نكتشف مشاكل صحية مثل ضعف النظر، قصر القامة، السمنة، انحراف العمود الفقري وغيرها برضه من الحالات. هنا يمكن يكمن تعاون المدارس وأولياء الأمور يكون مهم جدا، خصوصا إذا طلب من الطالب مراجعة المركز الصحي، لأنها اكتشاف مثل هذه الحالات مو مجرد البداية، القيمة الحقيقية اللي ممكن نوفرها للطالب إننا نستكمل التقييم والعلاج وبرضه حتى متابعة ما بعد العلاج. عندنا كذلك جانب توعوي، سبق نفذنا حملات للصحة المدرسية في الأماكن العامة عشان نوصل الطلاب وأسرهم حتى خارج المدرسة، آخرها كان حملة العودة للدراسة انطلقت اليوم بحمد الله بتاريخ 19 أغسطس في أحد أكبر مولات حفر الباطن، وبإذن الله مستمرة لأربعة أيام. من التجارب اللي شفنا فيها نتائج جميلة، مبادرة انطلقت مطلع 2026 كانت بالتعاون مع مسار الحفاظ على الصحة بتجمع حفر الباطن من أجل التعامل مع حالات السمنة المكتشفة لدى طلاب المدارس. في هذه الحملة تم التواصل مع أولياء أمور هؤلاء الطلاب، حد مواعيد لهم في مراكزهم الصحية، تم إدراجهم في برنامج خسارة الوزن مع المدرب الصحي في المركز، وكانت تحت إشراف المدرب الصحي، والحمد لله شفنا من خلال المبادرة هذه عدة قصص نجاح.
1: شكرا لك دكتور على هذه المعلومات يعني والنصائح القيمة اللي تقدمونها.
2: الله يعطيك العافية.
1: طبعا يعني

0: ظافر تعزيز مفهوم الوقاية الصحية أصبح ضروري لرفع مستوى الوعي لدى المجتمع المدرسي، وهذا يساهم في بداية دراسية صحية وآمنة ويعزز كذلك سلامة الطلاب وقدرتهم على التحصيل والتعلم في بيئة مناسبة.
1: صحيح، وهذا جانب مهم جدا، جانب مهم جدا قبل العودة لمقاعد الدراسة. والدكتور يمكن أوضح بعض هذه الجوانب اللي لابد أنه الاهتمام فيها قبل العودة للدراسة، والاهتمام الأسرة ترى بالطالب والطالبة، هذا جانب أيضا أنا أرى أنه لازم يكون مهم، يعني بالدرجة الأولى الأساس هي الأسرة. فشكرا لك خالد على هذه المعلومات، والله جدا يعني أنا أخذت هالمعلومات فعلا وقيمتها كذا، أنا بنفسي أقول أن هذه المفروض أن كل أسرة يعني تأخذ هذه المعلومات بجد واجتهاد قبل العودة للمدارس.
0: لا اليوم ظافر يعني التجمع الصحي بدأ في إقامة فعاليات، يعني
1: ما شاء الله
0: يعني لمدة تقريبا 4 أيام أو 5 أيام،
1: وهذه الفعاليات لها دور مباشر أيضا في إيصال الرسالة.
0: صحيح،
1: يعني هذه رسالة مهمة جدا من التجمع الصحي في حفر الباطن وغيرها من مناطق المملكة، أنه الاهتمام بهذا الجانب الصحي للطالب والطالبة قبل العودة إلى مقاعد الدراسة، ويكون رسالة مهمة جدا من ضمن هذه الفعاليات. شكرا لك خالد. شكرا، شكرا خالد الحمداني مراسلنا من محافظة حفر الباطن. روق روق معكم شوي فيصل، نطلع كذا نروق شوي فاصل غنائي ونرجع لمستمعينا. طيب نرجع لكم بعد هالفاصل غنائي.

0: جانب من الأشياء الحلوة اللي نعيد فيها ذكرياتنا ونستمتع فيها ونعيد شيء من الماضي، لكن ماضي جميل لأنه يحمل ذاكرة وطنية. في الرياض مثلا متحف التعليم القديم وجانب ذاكرتنا والمراحل اللي شكلت بدايات التعليم في المملكة، ما بين الأدوات والكتب والوسائل اللي رافقت الطالب والمعلم في رحلتهم عبر الزمن. هذا من الماضي الجميل طبعا. اليوم لما نستذكر هالجانب، وخاصة أنه إحنا مقبلين على عودة المدارس، لكن هذا المتحف لما تزوره هو تجربة نوعية في توثيق تاريخ التعليم خلال مجموعة من المقتنيات الوثائق اللي تستعيد تفاصيل التعليم خاصة في المراحل المختلفة، وفرصة أنك أيضا تتأمل يعني في المواد الدراسية السابقة، يعني نموذج من الرحلات اللي انتقلت من أدوات بسيطة ووسائل تقليدية إلى منظومة تعليمية حديثة تواكب التطور. حديث أكثر عن هذا الموضوع يسرني يكون مع الأستاذ علي المباريك، صاحب متحف التعليم القديم. حياك الله أستاذ علي ومساء الخير.
1: أهلا وسهلا أستاذ ظافر، حياك الله، فرصة سعيدة.
0: يا والفرص أسعد إن شاء الله ناخذ مساحة أجمل إن شاء الله معك بإذن الله تعالى. يا هلا وسهلا أستاذ علي، حياك الله. أستاذ علي، يعني أنا لما نعيد شوي للماضي ونروح للمتحف يعني متخصص في التعليم، ومتحف نوعي للأمانة، ومتخصص أيضا في جانب تاريخ وتوثيق تاريخ التعليم، كيف بدأت الفكرة عندك أستاذ علي؟
1: والله أنا طبعا أحب التراث وأحب الأشياء القديمة، كوني معلم كنت أزور المتاحف، فكنت أجد أصحاب المتاحف اهتمامهم بسيط بالتعليم، مع أنه

0: مشاهدتك للعديد من المتاحف على مستوى المملكة شعرتم في هذا أنه الحاجة إلى إنشاء متحف متخصص في خلال هذه الرحلة في إنشاء المتحف؟ أكيد جمع المقتنيات والمعلومات صعب شوي، كيف تغلبتم على هذه الناحية أستاذ علي؟
1: نعم طبعا لما دخلت في موضوع التجميع واللي امتدت لأكثر من 30 عام وأنا أجمع تنقلت بين أرجاء المملكة، وطبعا عندنا مناطق في المملكة كانت يعني هي تعتبر نبراس التعليم أو بدايات التعليم كانت مركزة فيها أكثر، يعني مثلا من مكة أو الأحساء أو غيرها كانت متقدمة في التعليم، فكنت أزور المناطق هذه، وبنفس الوقت أنا أعمل على التوثيق بمعنى أني أذهب وأصور مثلا المباني القديمة المدرسية وغيرها. فرحلتي اجتمعت يعني على جمع الأشياء المتعلقة وأيضا التوثيق.
0: يا سلام. الوسائل طيب الوسائل اللي اعتمدتوا عليها في الوصول إلى هذه المقتنيات والمعلومات كان من خلال المعرفة، من خلال أيضا جمع معلومات وبيانات لهذه المناطق وما يدور فيها؟
1: طبعا من خلال مثلا ذهابي للأسواق التراثية، الآن وسائل التواصل أصبحت أكثر سهولة، يعني من خلال منصات التواصل عرفت بأني مهتم في هذا الجانب، فصار المهتمين بالتراث بشكل عام يعرفون أنه على أساس أني أسوق منتجاتي أبحث عن هالرجل المهتم في جانب التعليم، فصارت تجيني العروض، وأيضا أنا أذهب مثل ما ذكرت أبحث عمن لدي هذه الأشياء وأوثق كبار السن أيضا في تسجيل وكذا تاريخ التعليم وذكريات التعليم، وأصبحت خلينا نقول يعني محب بشغف كبير لهذه يعني الهواية اللي هي أعتبرها أنا مبادرة وطنية لحفظ تاريخ التعليم السعودي.
0: يعني أكيد إن واجهتكم تحديات في جمع هذا المحتوى وتوثيقه.
1: نعم.
0: أبرز التحديات
1: في الجمع وأيضا الترميم، المحافظة عليها، مثل ما ذكرت السفر والتنقل، بعض القطع تأتي بصعوبة، يعني مثلا لوحة مدرسة قديمة أساس أحصل عليها كنت مثلا أتواصل مع المدرسة وأمن لهم لوحة جديدة في سبيل الحصول على اللوحة القديمة.
0: فكرة حلوة، فكرة حلوة.
1: ففيها تكاليف مادية وأيضا تكاليف يعني التواصل والذهاب للجهات هذه، لكن الحمد لله يعني الآن المحصلة طيبة جدا جدا جدا. يعني
0: كم يضم المتحف من قطع وأيضا أقسام في تم جمعها؟
1: نعم، يعني يمكن للوهلة الأولى لما نقول للناس أنه متحف للتعليم يتوقعون أن الموضوع فقط يعني مناهج وشغلات بسيطة، لكن لما أقول ترى عندي 43 قسم للتعليم وأيضا أكثر من 7000 قطعة، اهتميت في كل ما يخص التعليم من جوانب إلى المقصف، جسدت المقصف، جسدت لو بمشي في الأقسام.
0: لا لا، لازم أزورك إن شاء الله في هالمتحف بإذن الله. أبد السدالي
1: نسعد بالجميع، وحقيقة اللي يعني يزورونا يشعرون بسعادة ومتعة، هو متاح أيضا مجانا للجميع. خصصت يعني منتصف أو نصف بيتي لهذه الهواية ولهذا التوثيق، ونتمنى أنه يعني إن شاء الله يعجب الجميع، وأيضا أنه من خلال منصات التواصل بإمكان الجميع أنه يطلع على المحتوى، فقط يكتب متحف قديم التعليم ويعني يبين له الكثير من المحتوى.
0: يا سلام. أندر وأبرز قطعة يعني ترى أنها فعلا تحمل قيمة بالنسبة لك وللمتحف عموما؟
1: طبعا عندي مثلا يعني كتاب في بدايات، طبعا أنا أجمع من انطلاق التعليم في العهد السعودي، يعني من عام 1344 أنشئت مديرية المعارف،
0: ما شاء الله،
1: فمن هذا التاريخ أجمع. طبعا عندي منهج مؤرخ عام 1344، عندنا مثلا دفاتر تعلوها صور الملوك والأمراء، وكانت عادة على مستوى العالم أنهم يضعون صور الرؤساء كوسيلة إعلامية حتى يعرفهم المجتمع. عندنا خبر طريف في جريدة أنه واحد مضيع القلم، مسوي إعلان في الجريدة، إعلان فقد قلم شفر، طبعا حاط الماركة وعلى من يجده أو يراه بيد أي شخص أن يخبر المنطقة الثالثة اللي هي شرطة. أيضا عندنا من الطرائف مثلا وكالة شرعية لاستلام شهادة طالب، يعني إذا أنت تبغى تستلم شهادة زميلك
0: لازم وكالة.

0: إحضار وكالة شرعية من المحكمة. عندنا مثلاً طلاب متقاطين لشراء كور التغذية المدرسية التي كانت دعماً من حكومة الرشيدة لطلاب المدارس. هل الوجبات هذه اللي كانت تقدم قبل 47 سنة موجود لدينا قسم كامل؟ عندنا وجبات مليانة إلى الآن
1: ما شاء الله.
0: عندنا غرائب وطرائف يعني كل ما يخص جانب التعليم موجود في المتحف.
1: يا سلام.
0: يعني 43 قسم لما نقول فيها مثلا قسم كامل لتعليم البنات، قسم كامل مثلا للوجبات، قسم كامل للأنشطة، للرياضة، للكشافة، للجامعات، للاختبارات. يعني عندنا شهادات من عهد الملك عبد العزيز رحمه الله.
1: الله. النظرة اختلفت يعني لما يزورك اليوم الأجيال الحالية، النظرة اختلفت عندهم وشاهدوا ما في المتحف؟
0: اي نعم طبعا. احنا يزورنا احيانا يعني الطلاب طالبات المدارس طبعا في مختلف الأعمار، يشعرون في سعادة، يشوفون كيف آبائهم، كيف مسيرة التعليم، كيف المباني، كيف شكل المباني القديمة اللي كانوا يدرسون فيها، كيف مثلا الشنط اللي كان الآباء يتورثونها أخ بعد أخ، يعني بمعنى أنه الأخ الأكبر يستخدم شنطة وبعد ما يكرفها يستخدمها أبوه. فيجدون كيف المشاكل، أنه مثلا كيف الآباء كانوا يتوجهون،
1: وأيضا أبرز الطرائف اللي موجودة في الغيابات فبيستحدثون شيء جديد.
0: بالأسباب الغياب مبارك بن عبود يعتذر أنه رايح دور البقر، نايف بن فهد سارح في غنم أبوه ما عين أحد يحفظه غير إن شاء الله يجي.
1: الله عموما والله الوقت يسرقنا، لكن الموضوع جميل معك أستاذ علي وشيق، ولكن إن شاء الله أعدك أنه يكون هناك متسع من الوقت الحديث معك عن هذا المتحف إن شاء الله ونزوره قريبا بإذن الله. شكرا لك أستاذ علي.
0: شاكر لكم هذه الفرصة وندعو الجميع للاستمتاع، ونسأل الله أن يكون عام دراسي حافل بالعطاء، وعان الله الجميع على هذه الـ يعني العام المقبل وعلى
1: بإذن
0: هذه. شكرا لكم.
1: شكرا لك أستاذ علي المبارك صاحب متحف التعليم القديم، يعطيك العافية. يا هلا وسهلا. معكم مستمرين إن شاء الله في هوا بلادي، فاصل قصير وراجع لكم.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

يا هلا وسهلا، حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في هوا بلادي. بدأنا ساعتنا الثانية اللي هي ساعة مخصصة لكم أنتم مستمعين الكرام لاستقبال مشاركاتكم واستقبال أيضا اتصالاتكم في موضوعنا. وسؤالنا بسيط، اعتبر نفسك مرشد سياحي في المنطقة اللي أنت متواجد فيها وتعرفنا على الأماكن السياحية فيها، الأماكن التاريخية، المتاحف، الأسواق الشعبية، حتى نتمكن من زيارتها والمستمع الكريم أيضا يتمكن من زيارتها متى ما كان هناك فرصة مناسبة لزيارة هذه المنطقة. شاركونا على 011 40 33 33 3.

0: نعرف الناس عليها ونشوف الزيارة ونشوف الأماكن السياحية ونشوف الأماكن التاريخية ونتعرف عليها. ودائما ما يكون المرشد السياحي هو نموذج من النماذج الجميلة اللي يعرفك على أماكن ما في أحد يعرفها له. ودائما وأبدا نأخذها قاعدة أنك أنت سفير لهذه المدينة، فأنت تعطينا هذه الأماكن وتعطينا هذه الأماكن الحلوة الجميلة اللي أنت تعتبرها أماكن سياحية مثلا أو أماكن تاريخية، يعني تكون زيارتها هي الأجمل. فأنت اليوم كن المرشد السياحي لنا وللمستمعين الكرام، عرفنا على مدينة أو على المدينة اللي تتواجد فيها ونزورها وياك، ونتعرف أيضا على ما يدور فيها من خلال رقم التواصل 011 40 33 33 3. الجميل لما يكون عندنا شغف وعندنا يعني مرحلة من مراحل العمر نبدأ فيها كموهبة وتبدأ فيها ملامح خاصة، لأنه دائما ما يكون الفنان التشكيلي في بداياته يعطي رحلة طويلة مع الرسم ويقدم كل نماذج الإبداع، يعني يتنقل خلالها ما بين خامات وأساليب وفن ومساحة للتعبير عن الهوية أو التراث أو البيئة السعودية، وهناك من يدمج بين هذا وذاك. لكن فنانتنا شعاع العتيبي في مسيرتها حضرت من خلال أعمالها ومشاركاتها في المعارض المحلية والدولية، واصلت تقديم تجربتها الفنية والوصول بها إلى مساحات أوسع. هذه من قصص النجاح مع الفنانة والمبدعة الأستاذة شعاع العتيبي، فنانة تشكيلية. حياك الله ويسعد مساك.
1: يا مرحبا، هلا والله.
0: يا هلا وسهلا،
1: ومساء الخير لكل مستمعينا.
0: يا هلا وسهلا فيك أستاذة شعاع. بداية نقول أنه هناك حكاية مع الرسم في الطفولة، وحنا نبي نسألك نقول كيف بدأت هالحكاية معك؟
1: أولا أنا سعيدة جدا بتواجدي معاكم اليوم.
0: حنا أسعد،
1: وأتمنى تكون هالدقائق خفيفة وقريبة من قلوبكم.
0: أهلا وسهلا.
1: طبعا اليوم بتكلم عن تجربة قريبة مني وجزء من حياتي، فيها شغف وفيها طموح وفيها محطات كثيرة صنعت مني الشخص اللي أنا عليه اليوم. طبعا الرسم في البداية كان مجرد حب وهواية، لكن مع الوقت اكتشفت أن الرسم بالنسبة لي أكبر من كونه هواية، فصار جزء من شخصيتي وحياتي.
0: متى تحول عندك الرسم أستاذ شعاع من مجرد هواية إلى مشروع فني؟
1: والله التحول الحقيقي كان يوم بدأت أشوف أن اللوحة ممكن أن تحمل قصة وذكرى، أو ممكن أن تحمل مشاعر وهوية، مو بالصورة جميلة أو ألوان أو خطوط. من هنا بدأ التحول عندي الحقيقي.
0: ما شاء الله، أنت بداياتك أستاذة شعاع بدأتي بالرسم بالفحم والرصاص ما شاء الله، وهذه كانت نقلة بالنسبة لك.
1: نعم صحيح.
0: وبعدين انتقلتي لعالم الألوان، كيف كانت ما بين الحالتين، ما بين الرسم بالفحم والرصاص وما بين عالم الألوان، هل فيها شيء من الجمال؟ هل فيها نوع من التقارب الفني؟
1: والله أستاذي الفاضل، هو بداية الفحم والرصاص علموني كثير، خصوصا في الظل والنور في التفاصيل، خلوني أعرف كيف أطلع إحساس قوي من أدوات بسيطة جدا.
0: الله.
1: لكن بعدها لما دخلت عالم الألوان اكتشفت مساحة ثانية للتعبير، صرت أقدر أوصل مشاعر مختلفة وأضيف رموز وتفاصيل أكثر.
0: يعني هذا كان تحول فني في مسيرتك ما شاء الله.
1: هل
0: كان هذا يمكن تحول كبير جدا في مسيرتك الفنية؟
1: أي طبعا أكيد، بس لازلت أحب الفحم والرصاص.
0: ليش؟
1: أنا جزء من بداياتي.
0: لأنه جزء من بداياتك.
1: نعم.
0: ما شاء الله، عادة الفنان التشكيلي تكون عندها اللوحات في بداياتها هي المقربة إلى قلبه، لأن هي كانت مرحلة الانطلاق. في لوحة معينة بالفحم الرصاص كانت هي لا زالت تستذكرينها وتستحضرينها؟
1: طبعا اللي هو أول معرض لي في مسيرتي كلها كان رسم البورتريه اللي هي رسم الشخصيات.
0: أها.
1: فكانت بدايتي رسم بورتريه بالفحم، مع أن ترى من أصعب الرسم اللي هو رسم البورتريه، لكن أصرت مديرة المعرض على أني أرسمها.
0: يا سلام.
1: ففعلا كان للآن هي راسخة في الذاكرة.
0: الله، دائما يقولون الفنان التشكيلي يكون عنده هوية مستقلة، وانت لك هوية مستقلة أيضا وهوية فنية مختلفة، لكن هل أسهمت مشاركاتك في المعارض والاحتكاك بالخبرات والدورات والممارسات المستمرة في بناء هوية الفنانة التشكيلية شعاع العتيبي؟
1: أكيد أكيد، تعلمت من كل تجربة، من كل شخص قابلته، حتى من الأعمال اللي ما كانت بالمستوى اللي أنا أطمح له، لكن كل هذا علمني شيء. مع الوقت بديت أعرف وش أحب، وش اللي يشبهني، وش اللي أقدر أوصله للناس من خلال لوحاتي.
0: الله.
1: وأنا أستاذي الفاضل، أنا أؤمن بأن الهوية الفنية ما تجي بقرار، هي تتكون مع الوقت.
0: يا سلام، هذا كلام كبير.
1: الفنان طبعا، خصوصا لما الفنان يبتكر شيء، يستمر في إبداعه ويبتعد عن التقليد.
0: يا سلام،
1: هنا تبدأ روح ال
0: هذا شيء جميل جدا. لكن انت اللي ظهر من خلال هذه الملامح الجميله انه التراث السعودي حاضر في عدد من اعمالك، سواء كان من المصمك الى الازياء والبيئه السعوديه. انت كيف تنقلتي ما شاء الله تبارك الرحمن بين هذا التراث في العمل التشكيلي، ووزنتي بين العناصر ما بين الماضي وروح الفن المعاصر؟
1: طبعا شوف، انا ما أشوف التراث أول شيء، أنا ما أشوف التراث شيء صار وانتهى. أنا بالنسبة لي التراث ذاكرة حية. أنا لما أشوف الأزياء وأشوف ملامح البيئة السعودية، أحب نقلها، ما أحب نقلها زي ما هي. لا، أحب أبحث عن القصة. كل شيء أشوفه أحب أبحث عن قصة ويكون له معنى.
0: الله.
1: طبعا استلهمت طبعا من تفاصيل كثيرة، من ملامح الإنسان السعودي، من الصحراء، من البيئة، طبعا الرموز الشعبية، وبعدها أقدمها بطريقتي وبروح معاصرة طبعا.
0: يا سلام. طبعا هذا أضاف لك في المشاركات المحلية والمعارض الدولية، ماذا أضافت هذه المشاركات بالنسبة لك كفنانة تشكيلية؟ وكيف كان حضور المرأة الفنانة السعودية التشكيلية في مثل هذه المعارض؟
1: طبعا بلا شك أن المشاركات المحلية هي اللي أعطتني الثقة في مواجهة والاحتكاك مع الجمهور. أما بالنسبة للمشاركات الدولية، هي اللي فتحت لي النظرة أوسع، فتحت لي نظرة أوسع
0: على الفن التشكيلي عموما. يعني
1: عفوا، جاني اتصال، مواجهة الجمهور. أم طبعا أم هي اللي فتحت لي نظرة أوسع على الفن، خلتني أشوف تجربتي من زاوية أخرى، تعرفت على ثقافات أخرى.
0: وهذا يمكن جعل الفنانة التشكيلية حاضرة في مثل هذه المعارض.
1: طبعا أكيد. أنا أشوف، تفضل.
0: اي انا بسمعك.
1: انا اشوف ان حضور المرأة السعودية اليوم صار اقوى واوضح بشكل، يعني الفنانة السعودية اثبتت انها قادرة على انها تصنع لنفسها مكان وحضور من خلال شغلها، من خلال انجازاتها.
0: ما شاء الله. وهذا حاضر من خلال شعاع العتيبي كفنانة تشكيلية، اللي هي اليوم معنا وقصة من قصص النجاح الجميلة كفنانة تشكيلية. مشاركاتك في باريس، في موسكو، في مصر أعطت دافع كبير جدا أنه الفنانات يقدمن الرسالة الفنية التشكيلية والمدارس التشكيلية السعودية بروحها المعاصرة. شكرا لك، شكرا على هذا النجاح ومزيد من النجاحات أستاذة شعاع.
1: العفو لكم، وشاكرة لكم هالدقائق الجميلة.
0: احنا ودنا يكون الوقت أوسع، لكن أحيانا يكون عندنا الوقت ضيق في بعض يعني ساعات من البرنامج، فنعتذر دائما لضيوفنا، نقول وقتنا يسرقنا في البرنامج، لكن إن شاء الله يكون اللقاءات أوسع معكم إن شاء الله.
1: بإذن الله تعالى، وأنا سعيدة جدا بوجودي معاكم.
0: احنا أسعد، شكرا لك. الفنانة التشكيلية شعاع العتيبي كانت معنا ضيفة في برنامج هوا بلادي، يعطيك العافية.
1: شكرا. الله يعافيك.

ونذكركم بسؤالنا اللي بنستقبل فيه مشاركاتكم بعد هذا اللقاء مع الفنانة التشكيلية شعاع العتيبي. نذكركم بسؤالنا، عرفنا على المدينة اللي أنت تتواجد فيها وعلى الأماكن السياحية، الأماكن التراثية فيها، الأماكن التاريخية. كن أنت مرشدا سياحيا لنا وللمستمعين. شاركونا على 011 40 33 33 3. فاصل قصير وراجع لكم.

0: خلونا نروح مستمعي الكرام كذا في جولة حلوة وممتعة أيضا من خلال برنامج هوا بلادي. نبي نغير الجو عليكم كما أنه نستعد لاستقبال مشاركاتكم في موضوعنا لما تكون سفير لمدينتك وتعطينا الأماكن السياحية فيها والأماكن التاريخية والتراثية وأعطنا جولة فيها. عرفنا وعرف المستمعين بالمدينة اللي أنت تتواجد فيها من خلال رقم التواصل 011 40 33 33 3. لكن جولتنا الآن إلى مكة أو تحديدا إلى محافظة الطائف، فمع زميلتنا سامية الشريف. سامية مساء الخير.
1: أهلا، مساء النور، مساء السعادة والسرور أخي ظافر وجميع متابعينا ومستمعينا.
0: يا هلا وسهلا. يا هي كلا سامية، اليوم أنت في البراد اليوم يا سامي.
1: اليوم أجواءنا وهوانا مدينة الورد وهذه الأجواء الجميلة والباردة في صيفنا اللطيف
0: ما شاء الله
1: مدينة الورد.
0: طيب.
1: تحديدا أتواجد في مزرعة خاصة بالشيخ راشد القرشي في منطقة الهدى. بنتعرف أكثر على هذه التفاصيل، على هذه التجربة الاستثنائية والتجربة السياحية لزوار هذه المدينة الجميلة عروس المصائف. بس قبل كل حاجة خلونا نرحب بضيفنا صاحب المكان الأستاذ راشد القرشي. حياك الله أستاذ راشد.
2: يا هلا وسهلا، حياكم الله وحيا جميع المستمعين، ولنا الشرف الكبير نكون ضيف معكم وإن شاء الله نكون ضيف خفيف على المستمعين.
1: بارك الله فيك أستاذ راشد. يعني لو حبينا أنك تصف لنا طبيعة هذه العلاقة التي تربطك بأرض الهدى والطايف وما يميز هذه المزرعة عن غيرها من المزارع في مصيفنا يعني مدينة الطائف.
2: الحقيقة الرابط قوي جدا، لأنه هذه مدينتنا ومنطقتنا، مشينا على أرضها واستنشقنا هواءها وأكلنا من منتجاتها، فيربطنا بها الشيء الكثير، ارتباط نفسي قبل ما يكون تجاري. أما بالنسبة لما يميز المزرعة عن غيرها، يعني بفضل الله عز وجل نحن المصنع أصبح معلم مهم من أهم المعالم السياحية في محافظة الطائف، يزوره العديد من دول العالم، يعني بدون تحديد من اليابان شرقا حتى أمريكا غربا، زوار بجميع اللغات، بجميع الجنسيات، بجميع الفئات، أيضا بجميع الشخصيات، من أقل زائر إلى السفراء والوزراء وقناصرة الدول. هذه باستمرار يميزها أيضا ما شفتوه في المزرعة، أنه هذه تستقطب جميع السواح من الداخل ومن الخارج، فيها عدة خدمات من ضمنها الكافي، من ضمنها المطعم الفايف ستار، أيضا أنواع جميع الفواكه اللي موجودة فيها بفضل الله عز وجل.
1: نعم.
2: موجود فيها على سبيل المثال الرمان، العنب، التوت، المشمش، التين، الورد هو الأساس، كل هذه الفواكه فواكه محلية مفتوحة أيضا لجميع الزوار دون استثناء. أي زائر يلاقي أي نوع من الفاكهة ويبغى يقطف أو يعيش التجربة، فالمكان مفتوح للجميع.
1: نعم أستاذ راشد، كيف تحافظون على الطابع الزراعي للمكان والزراعة التقليدية مثل ما شفنا في هذه الجولة قبل قليل وسط يعني التغيرات الحديثة هذه؟
2: طبعا سؤال جميل. طبعا نحن نحافظ على الزراعة لأنه نحن عاملين ممرات خاصة للسواح ما بين الأشجار، أما الأشجار باقين محافظين على نسبة التربة، فصوبتها، كمية المياه اللي بتاخذها، محافظين على وقت التقليم، وقت القص، وقت الجني، كل هذه معمول لها جداول بحيث أنها لا تتأثر بكثرة الزوار، والزوار دائما أحيانا يساعدوا في جني الورد على سبيل المثال، على جني بعض الفواكه، فلما يعيش التجربة إحنا أيضا نكون مستمتعين مع هذول الزوار.
1: ممتاز ممتاز. بالنسبة للمزارع في الهدى أستاذ راشد، يعني لاحظنا مؤخرا أنه في توجه نحو مثلا السياحة الريفية الزراعية، استقبالكم للزوار مثل ما ذكرت، مشاركة الزوار في جني الورد أو قطف المحاصيل الزراعية، كيف يعني تفاعلت المزرعة مع هذا التوجه وكيف وجدتوا الانطباع من السياح عند زيارتهم للمكان؟
2: حقيقة خلينا نبدأ من آخر نقطة فيها، انطباع السائح دائما مستمتع ومستبشر ومرتاح لهذه التجربة، لأنه يجينا الزائر زي ما تفضلتي. أيضا احنا عندنا شاليهات خاصة بالمزرعة يسكنوا فيها العديد من السكان، اللي نحس انه فعلا ارتاح الساكن لما يجي يحجز يومين، بعد اليومين يجي يقول لا بمدد الى 4-5 أيام 6 أيام، لانه اصلا ارتاح في المكان،
3: يعيش الاجواء ارتاح ومرتاح
2: بالضبط، ويعيش الاجواء. لما يفتح البلكونة يلاقي قدامه المزرعة، يلاقي قدامه المنتجات، يلاقي صوت العصافير، احيانا بيشوف هتان المطر، يشوف شيء من الضباب، فهذه هي اكبر متعة بالنسبة للزائر. أيضا نحن كمنتجين أحيانا يعني، وكذا بعض المزارع أنا شفتها يستفيدون منها، إنه المنتج بدل ما ينزل في السوق

0: بسعر معين. بالعكس عنده في المزرعة يبيع في مزرعته لما يكون طازة وياخذ السائح أو الزائر يكون أعلى سعر وأفضل في الجودة حتى.
1: ما شاء الله. أبختم معك بس أستاذ راشد ونحن في هذا المكان الجميل ونستمتع بهذا الهواء العليل، إنه يعني تأثير هذه الأجواء على الزوار على السكان، كيف تجدون يعني الإقبال من الزوار سواء من خارج المملكة أو من الداخل؟
0: بالنسبة للسكان خلاص تعايشوا مع الزوار، أصبح حتى السكان يستمتعوا يجوا يشاركوا الزوار. نعم الزوار من خارج المنطقة مستمتعين زي ما أسلفنا، مستمتعين إلى أعلى درجة. أيضا الزوار اللي هم من خارج المملكة لما يشوف هذا الواقع يكون فيه تفاعل قوي جدا. هذا الزائر يأخذ انطباع عن ما يجده هنا ويطلع به. أنا جوني بعض الزوار من ماليزيا ومن أندونيسيا جايب الصور معاه يقول وديني المنطقة هذه، يجيني في المصنع إلا بينزل المزرعة لأنه أخذ انطباع جيد وأصبح يوزع الفكرة على كثير من الزوار اللي حيجون من بعده.
1: ما شاء الله تبارك الله، كل الشكر والتقدير لكم الأستاذ راشد القرشي وأنت صاحب هذه المزرعة الجميلة والرائعة. أثريتنا بالمعلومات اللي فعلا أخذتنا في رحلة يعني خيالية فكرية ساحرة يعني ساحرة لهذه المدينة الجميلة مدينة الطائف. شكرا لكم أستاذ راشد على هذا الجمال الذي تثرون به المنطقة.
0: شكرا لكم أنتم أيضا لتحت هذه الفرصة، وشكرا لجميع من يستمع لنا، ونقول الله يحيي جميع من بيزورنا في الطائف، قلوبنا مفتوحة قبل المكان.
2: أكيد ترى سامية يعني ترى الأخ راشد يعني حبيب القلب يعني، ومن الناس من الناس صاحب القلب الطيب يعني.
1: أكيد أكيد عم راشد معروف من زمان،
2: فسلامي له شخصيا. ويعني صحيح أنه يعني بعد المسافة أحيانا لكن مقرب إلى القلب، فشكرا له على هذا التواضع.
1: عم راشد ما شاء الله تبارك الله من الناس اللي فعلا يعني دائما مرحب بالجميع ما شاء الله، وأنا داخلة في باصات.
2: نعم صحيح.
1: المعتمرين الحريصين على زيارة المكان وإثراء تجربتهم.
2: وروحة جميلة، روحة جميلة سامي يعني حتى في استقبال الناس اللي يزورون.
1: الأطفال بيسلموا عليه ما شاء الله
2: ماشيين. سلامي له شخصيا وتحياتي له، وشكرا لك سامي على هذه الجولة الممتعة من الطائف المانوس، يعطيك العافية.
1: معك
2: يا هلا وسهلا، حياك الله. مستمرين معكم مستمعي الكرام، فاصل قصير وراجع لكم.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
3: السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة، كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: هوا بلادي، هوا بلادي.

حياكم في هوا بلادي ومستمرين معكم في ساعتنا الثانية. مركز الدرعية لفنون المستقبل يطلق النسخة الثانية من معرض استمرارية. الجميل جدا أنه هو أحد أصول هيئة المتاحف التابعة لوزارة الثقافة.

0: وأعلن عن قائمة الفنانين المشاركين في معرض استمرارية 26. طبعا هذا المعرض يحتفي بالإنتاج الإبداعي للمشاركين في النسخة الثانية من برنامج الفنانين الناشئين في فنون الوسائط الجديدة. سيكون إن شاء الله من الفترة 3 سبتمبر حتى 7 نوفمبر. لكن لما نأخذ معلومات عن مركز الدرعية لفنون المستقبل، هو أول مركز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعنى بفنون الوسائط الجديدة، لأنه يركز الجهود لتطوير الممارسات الإبداعية ومتعددة التخصصات، خاصة عند تقاطع الفن والعلوم والتكنولوجيا. ولذلك هذا المعرض يعكس جهود المركز في الجمع بين الفن والبحث والتعليم لتمكين الجيل المقبل من الفنانين، وكذلك أيضا دعم أشكال جديدة من التعبير الإبداعي. في ناس عندهم إبداع صراحة ويقدمون إسهام جميل جدا في توسيع المنظومة الإبداعية في المملكة، وكل هذا يتماشى مع تطلعات أيضا هيئة المتاحف اللي عندها توجه كبير جدا، ومن ضمن أهدافها واستراتيجياتها هي مستهدفات رؤية المملكة 2030، لأن هذا المعرض يسلط الضوء على أصوات إبداعية مبتكرة تسهم في تشكيل مستقبل فنون الوسائط الجديدة والفنون الرقمية في المنطقة والعالم. وكذلك هناك مشاركة واسعة من 16 فنانا ناشئا من مختلف أنحاء العالم. طبعا أكيد أنه هناك يعني عرض لأعمال الفنانين الناشئين، وأيضا على مدى عام كامل ضمن البرنامج التعليمي بدعم من إدارات التعليم والإنتاج والمعارض في المركز. هناك توجه أيضا لأن يكون هناك مرشدي للبرنامج. الأجمل هو المساحة الإبداعية ومسارات البحث الإبداعي اللي يقوم عليها برنامج الفنانين الناشئين في فنون الوسائط الجديدة، لأن كل هذا يتقاطع أيضا مع مسارات فنية حول تساؤلات مشتركة، وتعكس هذه أيضا جماليات الاستمرارية في تطور الممارسات الفنية للمشاركين. اليوم عندنا مبدعين في مجال الوسائط، وعندنا مبدعين في مجال المسرح، عندنا مبدعين في مجال الفن التشكيلي، عندنا مبدعين في مجال الفنون. دعمهم وإتاحة الفرصة لهم هذا حافز مهم جدا. كل حافز يقدم من خلال القطاعات الحكومية سواء كان من هيئة المتاحف أو هيئة المسرح أو حتى في المجالات الثقافية والإبداعية، ترى سوف يكون الحصاد هو وجود نخبة من المبدعين والمبدعات السعوديين والسعوديات. مشاركة النخبة والناشئين العالميين أيضا في مثل هذه المسارات أيضا تعطي احتكاك مميز بالخبرات واللي عندهم مجال أوسع في مجال الوسائط الجديدة. الاستمرارية في دعم مثل هذه المعارض والنتاج وما يحصل من نتائج مميزة لمثل هذه المعارض أيضا لها إيجابية، ولذلك استمراريتها تؤكد أن هناك نتائج إيجابية من خلالها. فشكرا لهيئة المتاحف ووزارة الثقافة على دعم فعلا المشاركين من خلال هذا المعرض ومن خلال معرض استمرارية 26 الذي يحتفي بالإنتاج الإبداعي في هذه النسخة الثانية.
1: معاكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.
1: اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك، يا ودود ويا مقصود ويا ذا الكرم والجود. اللهم ارزقنا حب نبيك وصفيك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم، وحبب ما يقربنا إلى حبه، واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأنت الكريم العظيم يا خير

من سئل وأكرم من أعطى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.

0: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. كنوز الحرمين.
2: يحتضن الحرمين الشريفين إرثاً معمارياً يعد من أندر وأعظم المنجزات في التاريخ الإسلامي، إذ تكون عبر قرون طويلة تتابعت خلالها الحضارات الإسلامية وتبدلت فيها المدارس الفنية وأساليب الهندسة. ويظهر البناء في المسجد الحرام والمسجد النبوي مزيجاً دقيقاً بين العمارة الدينية التي تراعي قدسية المكان وبين التطور المعاصر الذي يهدف إلى تيسير العبادة واستيعاب أعداد الزوار المتزايدة. يمثل الحرمين نموذجا معماريا متفردا لا يشبه أي منشأة دينية أخرى، فهو يجمع بين البعد الروحاني والتقني، التاريخي والمستقبلي، التراثي والحديث. تبدأ الخصوصية المعمارية للحرم المكي من الكعبة المشرفة نفسها التي تعد رمزا هندسيا فريدا، ورغم أن بناء الكعبة خضع لعدة ترميمات عبر التاريخ فإن شكلها الهندسي ظل ثابتا، وتبرز تفاصيل مثل الحجر الأسود والركن اليماني كعناصر تحمل قيمة رمزية وروحية عميقة، وفي الوقت ذاته تمثل عناصر معمارية ذات دلالات تاريخية دقيقة. أما صحن المطاف حول الكعبة فيعد واحدا من أهم الإنجازات الهندسية في الحرم، خاصة في توسعات العصر الحديث، فقد شهد هذا الجزء من المسجد تطورا كبيرا في بنيته ومساحته ليستوعب الملايين من الطائفين سنويا، وتستلزم هذه العملية حلولا معمارية متقدمة تعتمد على الخرسانة المسلحة عالية التحمل والرخام المقاوم للحرارة وأنظمة التبريد الخارجية التي تحافظ على توازن درجة الحرارة رغم ازدحام المكان. كما جرى تصميم المسارات العلوية للمطاف بحيث تكون متصلة انسيابيا، وتم تزويدها بطرق خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة لضمان المشاركة الكاملة لجميع ضيوف الرحمن. وتعد الأعمدة الرخامية في الحرم المكي وممراته أحد أبرز ملامح الأعمدة التاريخية التي تعود في أجزاء منها إلى عصور قديمة. تتميز هذه الأعمدة بزخارف بسيطة ولكنها متقنة ونقوش قريبة من الطراز الهندسي الإسلامي المعروف بتماثله وتناغمه، وقد جرى في التوسعات الحديثة استكمال الطابع الجمالي نفسه باستخدام رخام فاخر من أنواع نادرة يتم جلبها خصيصا للحرم. ويتميز الرخام المستخدم بقدرته على عكس الضوء وتوزيعه بشكل متوازن، مما يضفي على المكان شعورا بالاتساع والهدوء. ويتضمن المسجد الحرام العديد من القباب التاريخية والحديثة، بعضها يعود إلى فترات مختلفة من الحكم الإسلامي، وتظهر هذه القباب براعة هندسية في توزيع الأحمال وتوفير التهوية والإضاءة. وفي التوسعات الحديثة أضيفت قباب كبيرة جدا مصممة على أحدث أساليب العمارة لتؤدي وظائف متنوعة مثل تبريد الهواء وإدخال الضوء الطبيعي. وتشكل مآذن الحرم علامة معمارية مميزة، حيث يتجاوز ارتفاع بعضها 90 مترا، وتزينها النقوش والزخارف التي تجمع بين الأصالة والحداثة. وتعد هذه المآذن من أروع أمثلة العمارة الإسلامية العمودية لما تحمله من رمزية ترتبط بالأذان ونداء الصلاة، إضافة إلى دورها كعلامة بصرية متفردة يمكن رؤيتها من مسافات بعيدة. وفي داخل المسجد الحرام توجد عناصر معمارية بالغة الدقة مثل المحاريب والمشربيات الخشبية القديمة والنوافذ المزخرفة والسجاد الذي يفصل خصيصا للحرم بألوان ومواد تتناسب مع حركة الأقدام مع الحفاظ على الطابع الروحاني. وقد تم تصميم الإضاءة الداخلية بحيث تكون ناعمة وموزعة بصورة تمنح الزائر شعورا بالطمأنينة مع مراعاة تقليل الظلال لتسهيل حركة الحشود. ومع التطور المعاصر احتاج المسجد الحرام إلى حلول إنشائية جديدة أدت إلى ظهور منشآت ضخمة مثل الجسور متعددة الأدوار ومحطات التكييف المركزية والممرات المرتفعة التي صممت بدقة لضمان انسيابية الحركة، كما استخدمت تقنيات إنشائية متقدمة تمنح الهياكل قدرة عالية على التحمل خاصة مع العدد الهائل من الزوار، إضافة إلى تأثير الظروف المناخية القاسية. أما المسجد النبوي فيمتلك ثروة معمارية غنية، ويعود جزء من بنائه الحالي إلى عهد الملك فهد ثم توسعة الملك عبد الله، مع المحافظة على التراث العثماني الذي يعد قطعة فنية نادرة. فمنطقة الروضة الشريفة تضم أعمدة تاريخية بنقوش تعود إلى قرون مضت، بعضها يحمل أسماء أو نقوشا تشير إلى المواقع التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عندها أو يجلس فيها. يتميز المسجد النبوي بالمظلات العملاقة التي تعد من أشهر الإنجازات الهندسية الحديثة في العالم الإسلامي. يبلغ ارتفاع كل مظلة أكثر من 20 مترا، وتفتح وتغلق وفق نظام دقيق يعتمد على محركات متطورة. وتوفر هذه المظلات مساحة ظل هائلة فوق الساحات، مما يجعل وجود المصلين مريحا تحت درجات الحرارة المرتفعة، كما أن تصميمها يتوافق مع الطابع الجمالي للمسجد من حيث اللون والزخارف والنقوش. وتحمل الأعمدة الرخامية في المسجد النبوي زخارف ذهبية دقيقة، وتحيط بها إضاءة موزعة بعناية تامة لتعكس الأجواء الروحانية. وتتضمن الهندسة الداخلية للمسجد استخدام ألوان هادئة ومواد تتناسب مع المناخ المحلي وأساليب حديثة في التهوية والتبريد، كما تم إدماج أنظمة تقنية مثل مكبرات الصوت الموزعة بشكل دقيق لضمان وصول الصوت إلى جميع أجزاء المسجد دون صدى أو تشويش. ويعد السجاد المستخدم في المسجد النبوي أحد العناصر التي تصمم خصيصا له، حيث يتم نسجه من أفضل أنواع الصوف وبأعلى معايير الجودة. ويتميز السجاد بلون يحمل رمزية خاصة في الثقافة الإسلامية، ويعتبر من أهم مكونات الهوية البصرية للمسجد. وتشمل العمارة في الحرمين الشريفين أيضا أبوابا ضخمة تحمل رمزية تاريخية وهندسية. في المسجد النبوي تتميز الأبواب الخشبية المزخرفة بنقوش الدقيقة وآيات القرآن، بينما توجد أبواب حديثة من النحاس المطلي بالذهب تعكس الطابع المعاصر. وفي المسجد الحرام توجد أبواب تاريخية مثل باب السلام وباب العمرة، إضافة إلى أبواب حديثة واسعة صممت لاستقبال الحشود الكبيرة وتعمل بنظام أمني وتقني متقدم. كما أن الساحات المحيطة بالمسجدين تعتبر جزءا مهما من التصميم المعماري العام، ففي الحرم المكي تتميز الأرضيات الرخامية بقدرتها على عكس الحرارة وتبريد السطح بطبيعته، مما يجعل الوقوف عليها مريحا حتى في أشد ساعات الصيف حرارة. وفي المسجد النبوي تتكامل المظلات مع أرضيات الساحات لتوفر بيئة مناسبة للصلاة في أي وقت. وتتجلى عناية المعماريين بالحرمين في تحقيق مبدأ الإنسيابية، بحيث يتحرك الزائر من منطقة إلى أخرى دون عوائق، مع وضوح المسارات وسهولة الوصول إلى الأبواب والمخارج، وهو عنصر جوهري في إدارة الحشود. وقد تم استخدام أنظمة هندسية دقيقة لدراسة حركة ضيوف الرحمن وأنماط الدخول والخروج ممن عكس بوضوح في توسعات العصر الحديث. ومن الجوانب اللافتة أيضا الدمج بين التراث والحداثة، فعلى الرغم من حجم التطوير الكبير لم تفقد الحرمين هويتهما التاريخية. تم الحفاظ على العناصر القديمة ما أمكن وتوثيقها وإعادة دمجها في التصاميم الجديدة، فالممرات التاريخية والمساحات العثمانية في المسجد النبوي ما تزال حاضرة، وكذلك بعض أجزاء الحرم المكي التي تحافظ على الطابع التراثي. وتظهر أهمية هذه التقنيات بشكل خاص خلال المواسم التي يصل فيها عدد المصلين إلى مستويات غير مسبوقة، مثل موسم الحج أو رمضان، حيث يلزم توفير بيئة آمنة ومريحة رغم التزاحم الشديد. وتثبت الدراسات أن الحرمين أصبح من أكثر الأماكن كفاءة في العالم في إدارة الأعداد الضخمة. وفي النهاية فإن العمارة في الحرمين الشريفين ليست مجرد هيكل من الحجارة والرخام، بل هي تجسيد لتاريخ طويل ممتد عبر القرون، تتداخل فيه الروحانية مع الفن، والدين مع الهندسة، والتراث مع التكنولوجيا. إنهما نموذجان حضاريان يعكسان قدرة المسلمين عبر العصور على ابتكار عمارة تحمل هويتهم وتلبي احتياجاتهم الروحية والإنسانية، وفي الوقت ذاته تستجيب لمتطلبات العصر الحديث.
1: كنوز الحرمين. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
4: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
3: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
5: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
6: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
5: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلاً.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك. وأنا

0: ترمونسين انت من وناستك من الثاني احنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس اول باول
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: او المشاركه عبر تطبيق الاذاعات السعوديه سعودي راديو بلس ويا هلا بكم
1: عز النهار يزين يومك عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي من شمالها لأقصى جنوبها ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها
4: أنا سعودية الهوى والهوية أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء
2: إذاعة الرياض نبض الوطن ديرتي حبيبتي

جبل يحدق في السماء وأنا أحدق فيه. في قلب صحراء المدينة المنورة وعلى بعد 190 كيلو مترا من العلا ينتصب جبل لا يشبه الجبال. إنه ليس مجرد كتلة من الحمم المتجمدة، بل صفحة من كتاب الزمن اسمه وحده يبعث الرهبة، جبل القدر. هنا حيث تنفست الأرض ذات يوم غاضبة، تثاءب بركان عملاق ونفث لهيبه في السماء ثم خمد، لكن أثاره ظلت شاهدة على لحظة اهتزت فيها الطبيعة وتكلمت الصخور.

إنه جبل بارتفاع 2000 متر تقريبا من بين جبال خيبر السوداء المتفحمة كأنها خرجت للتو من لظى الحمم. تحيط به فوهات بركانية وسهول تحبس الأنفاس وسكون يربك القلوب.

يقول أهالي خيبر: في الليل حين تسكن الدنيا تسمع الجبل يهمس كأن في جوفه روح لم تهدى، لكنها ليست خرافة بل هيبة المكان وجلال الطبيعة وسكون البركان النائم.

جبل القدر جزء من حزام بركاني يمتد من المدينة إلى العلا، يسمونه حرة خيبر. حرة لا تعني الحرية هنا، بل تعني الأرض البركانية السوداء. والقدر ربما لأنه كتب له أن يكون حارساً لسر عظيم، أو لأنه قد يحمل قدراً لا نعرف متى يصحو.

ضمن رؤية المملكة 2030 لم يمر جبل القدر دون انتباه، فقد بدأت الأنظار تتجه نحوه ليس كخطر بل ككنز، كنز من السياحة الجيولوجية والمغامرات البرية والقصص التي تنتظر من يرويها. من على قمة القدر يمكنك أن ترى أبعد من الأفق، أن تحس بأنك تقف فوق سجل من الحمم، وأن كل حجر تحته كان يوماً ما ناراً متقدة. هنا لا تتنفس هواءً فقط، بل تستنشق التاريخ والعظمة والغموض. هواة التسلق والمغامرة، لم يعد جبل القدر مجرد صخرة عظيمة، بل صار نداءً للروح والمغامرة. رحلات السفاري، التصوير الجوي، وحتى المبيت تحت نجوم خيبر أصبحت كلها واقعاً نابضاً بالحياة. لكن رغم كل هذا يبقى الجبل صامتاً، كأنه لا يريد أن يبوح بكل أسراره دفعة واحدة. يريدك أن تصعد، أن تتأمل، أن تصغي جيداً، لأن من يصغي إلى صمت الجبال يسمع الحقيقة. هنا كان جبل القدر بركان النام، لكنه ما يزال يحرس ذاكرة الأرض.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. الإيوان. أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في الإيوان، وحياكم الله في حلقة جديدة ثرية بالثقافات المختلفة، نستعرض معكم فيها أخبار وموضوعات ثقافية متنوعة تظهر الحراك الثقافي السعودي في شتى المجالات، فكونوا معنا في رحلتنا الثقافية.

0: انطلاق مهرجان الأطاولة التراثي في الباحة برعاية سمو أمير منطقة الباحة. انطلقت فعاليات مهرجان الأطاولة التراثي التاسع ضمن فعاليات صيف الباحة 2026 بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية والقطاع غير الربحي في إطار الجهود الرامية إلى إبراز الموروث الثقافي والتراثي لمنطقة الباحة والمحافظة على عناصره وتعزيز حضوره بوصفه أحد المقومات السياحية والثقافية في المنطقة. ويضم المهرجان عدداً من الفعاليات والبرامج التراثية التي تستعرض أنماط الحياة في الماضي من خلال أركان للأسر المنتجة تعرض الملبوسات التقليدية والأكلات الشعبية إلى جانب عروض حية لأساليب البناء بالحجر ونحته وممارسة الزراعة والحصاد قديماً، إضافة إلى أركان للفنون التشكيلية. وتحتضن القرية التراثية متحفاً يضم مقتنيات تراثية متنوعة، فيما يشهد مسرح المهرجان أمسيات شعرية ومسابقات ثقافية وعروضاً للفنون الشعبية، بما يعكس الموروث الثقافي للمنطقة ويعزز حضوره لدى الزوار خلال موسم الصيف. هيئة الفنون البصرية تنظم فعالية الاستوديو المفتوح. نظمت هيئة الفنون البصرية فعالية الاستوديو المفتوح ضمن برنامج إقامة التقاء، وذلك بحي جاكس بالدرعية بمشاركة نخبة من الفنانين في تجربة فنية تفاعلية مع الجمهور. ويأتي تنظيم الفعالية في ختام الدورة الثانية من برنامج إقامة فنية الممتد لثلاثة أشهر في مدينة الرياض بمشاركة 14 فناناً وفنانة من المملكة العربية السعودية وأوكرانيا وصربيا والصين واليابان وفلسطين في رحلة إبداعية اتسمت بالبحث والتجريب وتبادل المعارف والخبرات. عمل خلالها المشاركون في تطوير مشاريع فنية جديدة تستكشف ممارسات وتخصصات متنوعة، ويتيح الاستوديو المفتوح للجمهور فرصة التجول بين الاستوديوهات والتعرف على الأعمال التي طورت خلال فترة الإقامة والتفاعل مع الفنانين. جلسة حوارية عن البروتوكول السعودي في المناسبات الرسمية. استضاف مجتمع التواصل المؤسسي ضمن مبادرة حوارات التواصل جلسة بعنوان البروتوكول السعودي في المناسبات الرسمية، وذلك في المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بحضور نخبة من المتخصصين والمهتمين بالتواصل المؤسسي والعلاقات العامة والبروتوكول. وشهدت الجلسة استضافة المدرب في البروتوكول الدولي والإتيكيت الأستاذ نايف الفيصل في لقاء تناول أبرز المرتكزات التي يقوم عليها البروتوكول السعودي ودوره في تعزيز الصورة المؤسسية ورفع جودة تنظيم المناسبات الرسمية بما يعكس هوية المملكة وقيمها. وتطرقت الجلسة إلى العلاقة بين البروتوكول والهوية الوطنية وأثر الالتزام بالمعايير المهنية في تنظيم الفعاليات واستقبال الوفود وإدارة المراسم، إلى جانب استعراض تجارب عملية ومواقف تطبيقية تعزز ثقافة البروتوكول في بيئات العمل في إطار يسهم في تطوير الكفاءات المهنية وتبادل الخبرات بين المختصين. وتأتي هذه الأمسية ضمن سلسلة حوارات التواصل التي ينظمها مجتمع التواصل المؤسسي بهدف ترسيخ المعرفة المهنية وفتح مساحات للحوار المتخصص واستعراض التجارب والخبرات في مجال التواصل المؤسسي والعلاقات العامة.
1: الإيوان على إذاعة الرياض.
0: أمسية ثقافية عن الأدب بين الصحافة الورقية والرقمية. أقامت جمعية الأدب المهنية بالرياض أمسية ثقافية متخصصة بعنوان الأدب بين الصحافة الورقية والرقمية، استضافت خلالها الكاتب والإعلامي بكر هذال لتسليط الضوء على طبيعة التحولات الهيكلية التي شهدتها الصحافة الأدبية في ظل الثورة الرقمية. وشهدت الأمسية نقاشاً عميقاً بين الحضور حول الفروق الجوهرية بين الأمس واليوم، وتم استعراض ملامح الصحافة الورقية التي تميزت بالتوثيق الرصين والعمق التحليلي في مقابل طبيعة الصحافة الرقمية وما فرضته من واقع جديد يتسم بالسرعة والانتشار العابر للحدود والتفاعل اللحظي مع الجمهور. وشهدت الأمسية حضوراً نوعياً من الأدباء والمثقفين الذين أثروا اللقاء بمداخلاتهم وأسئلتهم، حيث تحولت الأمسية إلى مساحة مفتوحة لتبادل الرؤى والخبرات عبر حوار ثقافي يعكس حيوية المشهد الأدبي والإعلامي.

0: موسم خيرات العلا وتجارب فنون الطهي المحلية. قدمت محافظة العلا خلال موسم الفواكه الصيفية تجربة سياحية تجمع ثراء الواحة الزراعية وفنون الطهي المحلية، إذ تنتقل محاصيل الموسم من بساتين النخيل والمزارع إلى موائد المطاعم والمقاهي التي تحتضنها البيوت الطينية التاريخية، لتمنح الزوار رحلة للتعرف على نكهات العلا الأصيلة في بيئات تعكس هويتها الزراعية والثقافية. وتعد المطاعم التراثية التي تحتضنها البيوت الطينية في البلدة القديمة إحدى أبرز محطات الموسم، حيث تقدم الأطباق وسط أجواء تستحضر تاريخ المكان وعمارة الواحة، فيما توفر المطاعم والمقاهي المطلة على المزارع والمنتجعات الصحراوية تجارب تذوق تجمع النكهات المحلية وإطلالات النخيل والتكوينات الصخرية والطبيعية الصحراوية المميزة للمحافظة. ويجسد موسم الفواكه الصيفية الذي يعد باكورة مواسم خيرات العلا السنوية التكامل بين الزراعة والسياحة والثقافة. النقوش الأثرية في محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية شاهد على تاريخ المكان وعراقته. تعد النقوش الأثرية وثائق تاريخية حية محفورة في الصخر وشاهداً على الحضارات الإنسانية القديمة، وتقدم دلالات واضحة على حياة الشعوب عبر العصور التاريخية المختلفة. وتضم محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية آلاف النقوش الأثرية والرسوم الصخرية القديمة، مثل النقوش الثمودية والنبطية ورسوم الحيوانات والكائنات البرية ومشاهد الصيد المنتشرة في مناطق المحمية التي تجسد الحياة اليومية القديمة، ومشاهد الصيد والحيوانات البرية مثل الوعول والجمال والخيول. وتعد المحمية من أقدم مواقع الاستيطان البشري في جزيرة العرب، لما تمتاز به من معالم فريدة ومتنوعة تجمع بين الطبيعة والجمال وطبيعتها البكر وهواءها النقي والتنوع الجغرافي والتراثي والآثار النادرة التي يعود بعضها لثمانية آلاف سنة قبل الميلاد، ومواقع أثرية وتاريخية مهمة يدل عليها ما يعرف بالفن الصخري القديم، والمستوطنات والآثار التي تقدم إشارات ضاربة في تاريخ المنطقة البشري، وهو ما يجعل من التراث الثقافي للمحمية جزءاً لا يتجزأ من قيمتها وجهود الحفاظ عليها. وتضم المحمية مواقع أثرية وتاريخية مسجلة في اليونسكو، وتحتوي على نقوش وفنون صخرية قديمة تعود لآلاف السنين، إضافة إلى تصنيف أكثر من 400 موقع تاريخي وأثري على خارطة المحمية. وتتوزع هذه الآثار بين مناطق الحدود الشمالية وحائل والجوف وتبوك و14 تشكيلاً جغرافياً مختلفاً، من جبال شاهقة إلى سهول واسعة وهضاب متموجة. ويزيد ثراء المحمية وجود العديد من المعادن القيمة التي تعد كنوزاً طبيعية نادرة، إضافة إلى التنوع الجغرافي الواقع ضمن تنوع إداري أيضاً، لوقوع المحمية ضمن 4 مناطق إدارية: الحدود الشمالية وحائل وتبوك والجوف.
1: الإيوان على إذاعة الرياض.
0: هيئة الأدب تختتم النسخة الخامسة من مبادرة الشريك الأدبي. اختتمت هيئة الأدب والنشر والترجمة النسخة الخامسة من مبادرة الشريك الأدبي، وذلك خلال الحفل الختامي الذي أقيم في مركز الملك فهد الثقافي بمدينة الرياض، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبد اللطيف الواصل والرئيس التنفيذي لمركز برنامج جودة الحياة خالد البكر، ونخبة من الأدباء والمثقفين وشركاء المبادرة وممثلي الجهات الثقافية والإعلامية. وشهد الحفل تكريم الفائزين في المسارات الخمسة للمبادرة التي شملت المقاهي والأندية الثقافية والجمعيات ودور النشر والمساحات المشتركة بجميع فئاتها، تقديراً لتمييز مبادراتهم الأدبية وإسهامها في توسيع دائرة المشاركة الثقافية وتعزيز وصول الأدب إلى شرائح أوسع من المجتمع. واختتم الحفل بالاحتفاء بالشركاء المتميزين واستعراض أبرز المنجزات والقصص الملهمة التي حققتها المبادرة خلال هذه النسخة، تأكيداً لدورها في تعزيز التكامل بين القطاع الثقافي والقطاعين الخاص وغير الربحي، وترسيخ ثقافة أدبية مستدامة تسهم في تنمية المجتمع وإثراء المشهد الثقافي السعودي. وفي هذه الحلقة من الإيوان

0: صالون نبل الثقافي بالمركز الأول في مسار الأندية الثقافية ضمن طبعا فعاليات الشريك الأدبي في نسخته الخامسة.
1: بداية يعني أنا أشكركم على هذه التهنئة الكريمة، وحقيقة يعني هذا الفوز يعني لا ننظر له بوصف مجرد يعني الحصول على المركز الأول، ويعني ننظر له بوصف ورسالة تؤكد أن العمل الثقافي الجاد يعني حينما يقوم على الإخلاص وطبعا التخطيط والشراكة المجتمعية لا شك أنه يصنع أثر حقيقيا. طبعا كان شعورنا يعني مزيجا من الامتنان والمسؤولية، وكذلك يعني حنا من خلال هذا المنبر نشكر وزارة الثقافة وهيئة الأدب والنشر والترجمة على هذه المبادرة الملهمة، وحقيقة هذه مسؤولية تدفعنا أكثر أن نحافظ على هذا المستوى بل تجاوزه كذلك. والأجمل أن هذا الإنجاز لم يكن لصالون نبل لوحده، بل هو انتصار، نقدر نقول انتصار لفكرة أن الثقافة قادرة على الوصول إلى جميع شرائح المجتمع حينما تقدم بروح قريبة من الناس.
0: جميل. أستاذ منصور، من فكرة ثقافية إلى مشروع وطني، طبعا مو أي مشروع وطني، مشروع وطني يحصد جائزة مرموقة، كيف تلخصون رحلة صالون نبل الثقافي وأبرز المحطات اللي صنعت هذه التجربة؟
1: طبعا نقدر نقول إن بدأت الرحلة يعني من إيمان بسيط لكنه كان عميق، يعني وهنا الثقافة يعني ليست حكرا على أحد معين بل هو حق يعني لكل أفراد المجتمع. ومن هنا تأسس صالون نبل ليكون مساحة للحوار والقراءة والإبداع وأيضا بناء الجسور بين المثقف والمجتمع. وخلال المبادرة الرحلة حرصنا على تنويع البرامج وابتكار الشراكات والانتقال إلى جميع المناطق المملكة والمحافظات واستضافة القامات الثقافية والأدبية، وكذلك إطلاق المبادرات النوعية والمسابقات الأدبية والاهتمام بالمواهب. وحرصنا على أن نربط الأدب بكافة المجالات كالفنون والتراث والرياضة والتقنية والقانون وغيرها من المجالات، وهذه التراكمات يعني الصغيرة هي اللي صنعت التجربة حقيقة. يعني حتى يعني اليوم نشوف يعني أصبحت الثقافة حاضرة في مساحات لم تكن يعني تصل إليها من قبل بفضل هذه المبادرة النوعية.
0: أصبحت جوائز الشريك الأدبي من أهم إحدى المبادرات المؤثرة في القطاع الثقافي. بالنسبة لك أستاذ منصور، كيف تقرأ دورها في تحفيز الصالونات والأندية الثقافية على تطوير برامجها ورفع جودة أدائها وكذلك صناعة التنافس الإيجابي؟
1: أعتقد أنه يعني لا شك أن المبادرة لعبت يعني ساهمت مساهمة كبيرة في الارتقاء بالعمل الثقافي، وهذا نشوفه في كافة المسارات ومن ضمن المسارات مسارات الأندية والصوالين. تجربة صالون نبل هنا أنه مو فقط يعني أنها تقدم وتبني برامج ثقافية وتقيمها، بل يعني من خلال المبادرة سعينا إلى بناء أثر ثقافي مستدام. وكنا نسأل أنفسنا يعني دائما ماذا سيبقى بعد انتهاء الفعاليات، واهتممنا يعني او اهتمينا كثير يعني بالشراكات والمبادرات المجتمعيه وحتى اليه وعمليه التوثيق وابراز المواهب السعوديه وتقديم الادب بصوره تلامس الحياه اليوميه، طبعا مع المحافظه على جوده المحتوى. وكما حرصنا ايضا على ان تكون الثقافه يعني حاضره في كافه الاماكن يعني كالمستشفى والفندق والمكتبة والمتحف والفضاء الرقمي، ليصبح يعني حضورها حضور الأدب يعني جزء من الحياة اليومية وفق أهداف المبادرة الاستراتيجية.
0: جميل. أستاذ منصور، يعني بعد تحقيق هذا الفوز وهذه الجائزة، إلى أي مدى غير الفوز بهذه الجائزة من حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الصالون؟ وهل يعني بدأتم بالفعل التخطيط لمرحلة جديدة بعد هذا الإنجاز؟
1: أود أقول بداية إن يعني إن مبادرة الشريك الأدبي يعني هي مبادرة يعني من أنجح المبادرات الثقافية في السنوات الأخيرة. استطاعت أن تصنع بيئة يعني تكاملية وتنافسية قائمة على يعني الجودة والابتكار والأثر.

0: وهذا مما ساهم ودفع الأندية والصالونات إلى يعني وغيرها من المسارات إلى التفكير بطريقة أكثر احترافية وإلى قياس أثر برامجها وبناء الشراكات أيضا والبحث يعني عن الأفكار الجديدة. والأهم أنها يعني أسهمت في تحويل الثقافة من جهود فردية متفرقة إلى منظومة وطنية متكاملة طبعا تعمل وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
1: جميل. موضوعات الأمسيات والضيوف كيف يتم اختيارها وإيش المعايير اللي تضمن استمرار الحضور الجماهيري والتفاعل مع فعاليات الصالون؟
0: طبعا هناك معايير يكون من خلاله اختيار الموضوعات ولا بد تكون الموضوعات يعني مرتبطة بال يعني ذات قيمة ومرتبطة بالأهداف المبادرة وكذلك مرتبطة متصلة بالاهتمامات المجتمع وأن تكون قادرة هذه الموضوعات على الإضافة ونحرص فيها يعني على التنوع والتجديد وأيضا الأدب يعني كيف تداخله مع العلوم والمعارف الأخرى كالفلسفة كيف يتقاطع مع الفنون والتراث يعني وغيرها من المعارف. أما من ناحية الضيوف يعني فيتم اختيارهم بناء على عمق تجربتهم وقدرتهم على تقديم المعرفة بأسلوب يعني قريب من الناس. نؤمن أنه نجاح الفعالية يبدأ من حسن يعني اختيار الفكرة قبل اختيار المتحدث.
1: ممتاز. المملكة العربية السعودية مؤخرا أستاذ منصور تشهد حراكا ثقافيا متسارعا في ظل طبعا رؤية المملكة 2030. كيف أسهم هذا التحول في نجاح المبادرات الثقافية المستقلة ومنها صالون نوبل؟
0: يعني مثل ما ذكرت وتأكيدا لكلامكم فعلا يعني لا شك يعني ما نشاهد اليوم هو تحول ثقافي غير مسبوق وأصبحت الثقافة يعني إحدى محركات التنمية الوطنية وهذا ما يعني أوجد بيئة حاضنة للمبادرات والمواهب والمبدعين. ورؤية المملكة 2030 فتحت أفاق واسعة للعمل الثقافي وجاءت الوزارة يعني بهالمبادرات النوعية لترجمة الرؤية إلى برامج عملية وواقعية وأصبح يعني من الممكن المبادرات المستقلة أن تعمل ضمن هذه المنظومة الرسمية الداعمة يعني لها وأن تحقق أثرا ملموسا أكثر على مستوى الوطن.
1: أيضا يعني في مسألة اكتشاف المواهب صناعة الحوار تعزيز القراءة ربط المثقف بالمجتمع أعتقد أنه هذه أيضا من الإسهامات اللي أسهمت فيها الصالونات الثقافية اليوم. كيف ترى دور الصالونات في تعزيز هذه الجوانب؟
0: الصالين اليوم يعني مو فقط أن تعقد أو تقيم الأمسيات والفعاليات بل هي منصة لاكتشاف المواهب وتمنح المساحة للمواهب والمبدعين وأيضا هي يعني مختبر للأفكار ونقدر نقول أنها جسر بين الأجيال ومساحة للحوار يعني الحوار الحضاري وكذلك أنه يعني هاللقاءات والفعاليات والمبادرات والمساهمات لا شك أنها يعني اللي تقيمها الصوالين والأندية أنها تسهم في تعزيز القراءة وتنمية الذائقة وإبرازهم اللي هم المواهب والمبدعين وبناء الشراكات وربط الثقافة بالحياة الناس وكلما يعني اقتربت الصالونات من المجتمع زاد أثرها واستدامتها.
1: جميل جدا. دعنا نتحدث عن المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي لتوسيع أثر الصالون. طبعا كيف توظفون المنصات الرقمية وأيضا كيف توظفونها في الوصول إلى جمهور جديد داخل مناطق المملكة وخارجها؟
0: طبعا نوبل تنظر إلى المنصات الرقمية على أنها امتداد طبيعي للعمل الثقافي ونحرص على يعني توثيق هذه الفعاليات وإنتاج المحتوى الأدبي وبث اللقاءات وإبراز المبادرات من خلال المنصات الرقمية من أجل الوصول إلى يعني جميع فئات المجتمع من مختلف مناطق المملكة وبل حتى خارجها. فالتحول الرقمي لا شك أنه منح الثقافة فرصة لتتجاوز حدود المكان وأن تصل إلى كل مهتم أينما كان.
1: جميل جدا أستاذ منصور. في ختام هذا اللقاء، ما الرسالة اللي توجهها للشباب الراغبين في إطلاق مبادرات ثقافية، خاصة مع وجود مبادرات داعمة مثل جوائز الشريك الأدبي التي أصبحت تفتح آفاق جديدة للإبداع والتميز؟
0: حقيقة أنصحهم بأن يبدوا بالفكرة الصادقة وأن يجعلوا الأثر هدفهم الأول ولا ينتظرون الظروف المثالية. فالمبادرة الكبيرة يعني دائما تبدأ وغالبا بخطوات صغيرة، وأقول لهم اهتموا بالجودة والتخطيط والاستمرارية والابتكار والبحث عن الشراكات، أيضا أهمية ووجوب التناغم مع المبادرات الوطنية التي أوجدتها وزارة الثقافة مشكورة، لأنها تفتح لا شك يعني آفاقا واسعة لكل صاحب فكرة جادة. كذلك يعني السعي يعني نشر الجمال الثقافي السلوكي والاحتفاء بالناس والعمل على تطوير مهارات الاتصال، لأنه لا يتحقق أي مشروع أي يعني وأي أثر من دون ذلك.
1: الله يعطيكم العافية الأستاذ منصور الزغيبي، مؤسس ومدير صالون نبل الثقافي، شكرا لتواجدك معنا اليوم في برنامج الإيمان.
0: لكم الشكر والدعاء.
1: الله يعطيكم العافية.
0: يا هلا وسهلا. يا هلا.
2: الإيوان على إذاعة الرياض.
1: وفي ختام رحلتنا الثقافية في الإيوان، نودعكم مع أريج الثقافة والفنون، على أن نلتقيكم مجددا في حلقة قادمة ثرية بالثقافات والفنون السعودية. فكونوا على الموعد، معي أنا تهاني عطيف، ومن الإعداد بندر الهاجري، ومن الإخراج عبير عبد الرحمن. دمتم في أمان الله.
2: الإيوان. إذاعة الرياض، نبض الوطن. أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
3: الإذاعة زمان.

0: الأرض الطيبة.
1: إعداد إدارة الإرشاد والخدمات الزراعية بوزارة الزراعة والمياه، تقديم فايز المنصور.

التراب والانتماء للأرض، وهي من أبلغ وأصدق وسائل التعبير عن المواطنة. وفلاحة الأرض وزراعتها تعني الاعتماد على أنفسنا بعد الله في توفير غذائنا ومستلزمات حياتنا، تعني العمل في سبيل أمننا الغذائي. إن حبات العرق التي تنساب على جبهة من يحرث ويعزق ويحصد هي أوسمة تقدير له، لأن هذا الإنسان يساهم في وضع أساس متين لنهضة وتنمية زراعية شاملة بإذن الله.

عزيزي المزارع، من المهم أن تعرف أنه عندما تأكل الماشية أو أي حيوان آخر فإن الغذاء يمر في قناته الهضمية، حيث يهضم ويدخل في الدم ليستعمل في بناء الجسم. وهناك جزء من الغذاء لا يهضم، وهذا هو الجزء الذي يطرده الحيوان إلى خارج جسمه. ومن المعروف أنه كلما زاد الجزء من الغذاء الذي يدخل مجرى الدم فإنه يقال عن هذا الغذاء بأنه غني في قيمته الغذائية. وعندما يطرد الجزء الأكبر من الغذاء خارج الجسم فإن مثل هذا الغذاء يعتبر فقيرا في قيمته الغذائية. وتعتبر حبوب الذرة من الأطعمة الجيدة، حيث يستفيد منها الحيوان تماما. فكيلو جرام واحد من مجروش الذرة الرفيعة يعطي الجسم قوة تعادل ما يأخذه الحيوان من 10 كيلوغرامات من العلف. ولهذا السبب فإنه مطلوب دائما العناية بالحيوان بتوفير الغذاء الجيد له ورعايته.

0: ابو ابراهيم، ابو ابراهيم
1: صمت عمرك. ها وراك سارح؟ لا والله ما انا بسارح، والله يا اخي انبسطت، جلسنا على هالكرسي يا اخي بهالمنتزه. الله والله يا اخي الحقيقه الواحد انه لا صار عنده توتر اعصاب ولا صار زهقان ولا شيء، وجاوب في هالمنتزه يا اخي انه الحقيقه يرتاح يا اخي، عباره كانه يسمع موسيقى يا اخي، لا شاف هالزهور وشاف هالخضره وشاف هالريحة الطيبة. الله أكبر يا أخي. لكن ناظر، شفت وش هو ناظر؟ بالله ذولك عيال ولا قرود ذولك؟ إيه قصدك اللي يتسلقون الشجر، يرقون فوق الشجر؟ إيه والله يا أخي بالله عليك، عاد أبوهم كأنه الظاهر عقلية أبوهم مثل عقلية أولاده، يعني شف تاركن أولاده يرقون فوق الشجر. ناظر شفنا الخافي عليك أعظم. إيه يقطع زهور وحاسوا المنتزه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت يا أخ، أنت يا أستاذ.
2: نعم
1: تفضل لو سمحت.
2: خير إن شاء الله، أي خدمة؟
1: والله يا أخي خدمة بسيطة. هل أولاد ذلك أولادك؟
2: إي نعم طال عمرك،
1: ما شاء الله والله نشيطين ما شاء الله.
2: إيه براس الشجر تقل قرود.
1: إي والله هذه أنا أقول الأخ إن العيال ذلك تنهم قرود.
2: يا ابن الحلال هذا عاد فسحتهم، وهذه يعني لعبهم، وهذا وقتهم، يعني ما يستغرب على الطفل انه ينطط وهذا.
1: اي بس يا اخي ينطط بالارض، ما بينطط بالسماء يا اخي، ينطط فوق الشجر. وشوف يا اخي قطعوا الزهور يا اخي، وانت رجال عاقل وفاهم ان شاء الله، ويعني مفروض انك تمنعهم، لان هذا المنتزه للجمهور، يعني للناس يتفرجون على الزهور ويحافظون على الزهور. ولا اذا ترك طفلي وانت ترك طفلك وذاك ترك طفله، انحاس المنتزه ولا صار منتزه وخلاص، معناته ما في التعاون بين وزاره الزراعه وبين المواطنين. هذا طفل وش يدري هو يا اخي، لازم انت تقول له.

0: والله ترى صادق الاخ، يعني مفروض انك يعني انت يا حضرة الاخ انك تمنع الاولاد. شوف شوف رح رح رح رح بس لبي رح لمهم. اي والله هذا اشوفهم تطورت امورهم. لا لا جزاكم الله خير، ها الحين اروح واكسر رؤوسهم ان شاء الله ما يكون له خير. حسبي الله. يا ولد تعال امشي يا ولد. والله يا اخي بصراحه انه هذا اردى من عيارف، يعني كان الامر مهم ما هم مهتم فيه بالحيل. ها والله يا ابن الحلال وش اقول لك، مفروض اننا يا اخي نشير ونعين ونشجع وزاره الزراعه ونشكرها على هذا الطريق دي.
1: انتم تستمعون الى الاذاعه زمان زمان. الإذاعة زمان.

0: أيها السادة والسيدات، أسعد الله ليلتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم معنا في لقاء جديد ومع حلقة جديدة من برنامج وجهان للميكروفون. يسعدنا أن نستضيف في ليلتنا هذه الشيخ محمد بن الشيخ عبد الله المبارك، رئيس المكتبة العامة بالأحساء، والرجل الذي له تجربة طويلة وسيمتعنا لا شك بحديثه الوافر في ليلتنا هذا.
1: لعل من المفيد يا أخ حسن أن يكون الحديث أو أن تكون البداية معه أولا بالترحيب به وشكري على تجاوبه معنا. ثانيا، لو أردنا أن نتوقف مع المستمع الكريم في الأحساء قديما من الناحية التعليمية.
2: أهلا بكما وحياكم الله، الأخ الأستاذ الشيخ إبراهيم الصقوب والأخ الأستاذ الشيخ حسن التركي. أقدر لكما هذه الثقة الغالية في أخيكم، وأرجو الله تعالى أن أكون عند حسن ظنكم وعند حسن ظن المستمع. السؤال تحدد عن التعليم في الأحساء
1: من خلال تجربتكم. عفوا، نريد أن نحدد السؤال. نعم،
2: يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعفوا عني. أخوكم بدأت أولا طلب العلم بين يدي أعمامي من أسرة آل مبارك إلى جانب انتظامي في المعهد العلمي في الأحساء، والذي قد افتتح عام 1374 هجري. وبعد التخرج من الكلية اللغة العربية عام 82 انتظمت مدرسا في المعهد العلمي بالأحساء، ثم انتقلت إلى وزارة المعارف مفتشا ثم رئيسا للمكتبة كما تعلمون.
0: نعم.
2: التعليم في الأحساء ليس جديدا، لأن الأحساء بفضل الله تعالى من الله تعالى عليها بأن أهلها من بني عبد القيس حينما سمعوا بظهور نبي الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم وبرسالته أموه إلى المدينة المنورة.
0: نعم.
2: وأطلع صلى الله عليه وسلم من قبل ربه بمجيء الوفد، فحدث أصحابه قائلا: سيأتيكم غدا وفد هم خير أهل المشرق. وفي رواية: هم من خير أهل المشرق. فعلم عمر رضي الله تعالى عنه أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق وحق، أنه لا محالة كائن. فخرج إلى ثنيات الوداع يستقبل القوم، فإذا بهم قد أقبلوا على إبلهم، فقال: من القوم؟ فأرادوا أن يعموا خشية ألا يكون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن يكون من غير المؤمنين بدعوته، حتى أناخوا إبلهم بجانب المسجد، وكان إذ ذاك عريش. فتقدموا عجالا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلموا عليه، أما رئيسهم الأشج فإنه أناخ الإبل وعقلها وفتح مزودته وخلع ملابس السفر ولبس ملابس الحضر بمرأة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، ثم أتى يمشي الهوينة حتى سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ها هنا يا أشج، ها هنا يا أشج، إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله: الحلم والأنا. قال: يا رسول الله، أشيء جبلني الله عليه أم خلق أتخلقه؟ قال: بل شيء جبلك الله تعالى عليه. فقال رضي الله عنه: الحمد لله الذي جبلني على خلتين وفي رواية خصلتين يحبهما الله ورسوله. جلسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم برهة قليلة وأخذوا منه التعاليم والتشريعات، وكان إذا قد فرضت الجمعة ونهاهم عن استعمال الحنتم والنقير لأنهم كانوا يخمرون فيهم التمر ليشربوه مخللا أو متخمرا، وقد حرمت الخمر آنذاك. فعملوا بما علموا وتوجهوا إلى قومهم وأقاموا مسجد جواثة وأقاموا فيه أول جمعة جمعت بعد المدينة المنورة في الإسلام. ولذلك يقول المرقش العبدي مفتخرا: المسجد الثالث الشرقي كان لنا، والمنبران وقول الفصل في الخطب، من حيث لا مسجد لله نعرفه إلا بطيبة والمحجوج ذي الحجب. يعني أنه ليس هنالك إلا مسجد مكة المكرمة والمدينة المنورة ثم مسجد جواثة في هذه الجزيرة. ويحكي بأن يعني في قوله وفصل القول في الخطب أن كلمة أما بعد لسحبان وائل وهو من أهل تلك المنطقة.
0: جميل، يعني أنت تأخذنا في حديثك هذا الطريق
2: هذه
0: كبداية يعني
2: هذه البداية هذه البداية من ذلك المنطلق. والقوم على علم وعمل، وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ارتد من ارتد من العرب، وبقي
0: من بقي
2: أهل مكة وأهل المدينة والطائف وجواثة التي هي الأحساء الآن على دينهم، لم يرتدوا عن دينهم. وحصل بينهم وبين من خرجوا على الإسلام قتال مرير، حتى أنهم كتبوا إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه: ألا أبلغ أبا بكر الرسول وسكان المدينة أجمعين، فهل لكم إلى نفر كرام أقاموا في جواثة محصرين، كأن دماءهم في كل فج شعاع الشمس تغشى الناظرين، توكلنا على الرحمن إنا وجدنا النصر للمتوكلين. فجاءهم المدد وانتصروا بفضل الله. من ذلك الوقت إلى يومنا الحاضر والحمد لله والعلم مزدهر في الأحساء، والعلماء يوجدون في كل عصر وفي كل جيل، وفي الأحساء المدارس لإلقاء المحاضرات الدينية ولتعليم الأولاد قراءة القرآن والكتاتيب، كلها بإنفاق أهلي وتعاون خيري.
0: نعم.
2: لا علاقة لها بالحكومات.
0: أيوة.
2: التي مرت.
0: يعني كان في يعني كان فيه شيخ محمد تعاون من قبل الناس على التعليم،
2: تعاون من قبل الناس ومن قبل المحسنين الذين منحهم الله تعالى شيئا من الثروة.
0: زين، في مدارس معينة يعني كان فيه مثلا مدارس معينة
2: وإذا الآن موجودة؟
0: أي مثلا إيش اسمها مثلا؟
2: عندنا مثلا عند أسرة آل مبارك
0: أي.
2: مدرسة الصالحية
0: أي.
2: ومدرسة الشريفة
0: أي.
2: ومدرسة الميلحية
0: أي.
2: ومدرسة النعاثر
0: أي.
2: هذه أربع مدارس
0: لا زالت موجودة،
2: لا زالت موجودة، إلا أي. أنه تقلص الراغبون في طلب العلم عن طريق الحلقات
0: الدراسية،
2: حيث وجد مجال عن طريق الكرسي والمدرسة
0: والطاولة
2: والمدرس والمكافأة أيضا للطالب في الكليات.
3: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
4: زمان
3: الإذاعة زمان.

0: عقود الجمال.
1: إعداد عبد الله ابن سالم الحميد.
2: التقديم مريم الغامدي وعبد الله الحيدري.
0: إخراج محمد الشيباني.

أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة، وأهلا بكم إلى عقود الجمان.

0: أيها الإخوة، النسيج القصصي من أجمل صفات الإبداع في الأعمال الأدبية منذ نشأتها إلى العصر الحديث، وفي أجمل روائع الشعر العربي منذ العصر الجاهلي نشهد حضور القصة في معظم النماذج المعبرة، وتتفاوت مستويات الإبداع في صياغة النسيج القصصي من الواقع أو الخيال أو منهما ممتزجين، يرسم الشاعر صور معاناته مستخلصا خيوط نسيجها من الحادثة المثيرة، كما في قصيدة الفرزدق عن الذئب الذي زاره في إحدى رحلاته وهو يتناول العشاء، فعامله معاملة الصديق المتودد وقال عنه:
1: وأطلس عسالٍ وما كان صاحبا، دعوت بناري موهنا فأتاني، فلما أتى قلت ادن دونك إنني وإياك في زادي لمشتركان، فبت أسوي الزاد بيني وبينه على ضوء نار مرة ودخان، فقلت له لما تكشر ضاحكا وقائم سيفي من يدي بمكاني: تعش فإن واثقتني لا تخونني، نكن مثل من يا ذئب يصطحباني.
0: وقد يتشكل نسيج القصة في وصف حالة تعبر عن معاناة الشاعر، فينطلق من ظروفها كقول امرئ القيس يصف حالته مع الليل والهم الطويلين: وليل كموج البحر أرخى سدوله، علي بأنواع الهموم ليبتلي، فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي، فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبلي.

0: عن تمثل الصورة القصصية في الشعر العربي وحضورها في عالم الإبداع المشرق، يقول الدكتور نوري حمودي القيسي في معرض تناوله لمحات من الشعر القصصي في الأدب العربي المنشور في سلسلة الموسوعة الصغيرة التي تصدر ببغداد. يقول فيه الدكتور القيسي: إن الصورة القصصية التي تحتفظ بها ذاكرة القصيدة العربية لم تكن صورة جاهزة أو مركبة، وإنما هي امتداد حضري لفكر مبدع ومسيرة فكرية لروافد وإبداعات إنسانية متراكمة حققتها الذات العربية وقدمتها عطاء أدبيا متطورا وفنا إنسانيا متقدما تخللته العواطف وشدت أواصره عوامل الشوق الحادة وعاشت في فيضه طاقات الإنسان الذي أخلص لموروثه من خلال الالتزام بكل المناهج المتطورة إلى آخر حديثه.
1: وقد نسج رواة الشعر لنماذج من الشعر العربي قصصا مستوحاة من معمارية القصيدة ومدلولاتها، أو من أحداثها الواقعية أو من تصورات الراوي لها. وقصص الغزل والحب العذري معروفة في الشعر العربي مثل قيس وليلى وكثير عزة وعنترة وعبلة وجميل وبثينة وغيرهم. وما أجمل الشعر يتمخض عن معاناة صادقة معبرة، وكم ولدت القصص الحزينة البائسة أو المبهجة النابضة قصائد إبداعية رائعة، كما نشهد نماذج منها في المعلقات وغيرها من روائع الشعر العربي.
0: في حوار بين جميل بن معمر وبثينة اشتعلت نار الوجد فتفصدت نماذج من الروائع الشعرية، منها قصيدته التي يجسد فيها بصراحة قناعته من رؤية محبوبته والحديث معها والأمل واللقاء العابر. يقول فيها: وإني لأرضى من بثينة بالذي لو أبصره الواشي لقرت بلابله، بلا وبألا أستطيع وبالمنى وبالأمل المرجو قد خاب آمله، وبالنظرة العجلة وبالحول ينقضي أواخره لا نلتقي وأوائله.
1: أعزائي المستمعين، لقد كان الشعراء ولا زال المبدعون منهم ينسجون لنا قصصا وحكايات عن مغامراتهم ومعاناتهم في لوحات شعرية معبرة تبقى في الذاكرة والوجدان ألقا متوهجا. من تلك اللوحات الجميلة هذه اللوحة الشعرية المطرزة بالرسوم والألوان للشاعر طرفة ابن العبد، وهو يحكي عن رحلة طللية على الناقة، يصورها الشاعر

0: أنها رحلة بحرية بالسفن، فيقول: لخولة أطلال ببرقة ثهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد، وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجلدي، كأن حدوج المالكية غدوة خلايا سفين بالنواصف من ددي، عدلية أو من سفين ابن يامن يجور بها الملاح طورا ويهتدي، يشق حباب الماء حيزومها بها كما قسم التربة المفايل باليد.
1: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
3: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: قهوة الصباح.
2: كثيرا ما نندفع في بدايات علاقاتنا الإنسانية بقلوب مفتوحة وظنون بيضاء ورغبة عارمة في الذوبان التام داخل الآخرين. نظن أن القرب المطلق هو دليل الصدق، وأن كسر الحواجز هو أسمى آيات الحب، لكننا ومع الوقت وبعد أن تهزنا رياح التجارب ندرك حقيقة مفصلية تحفظ لنا سلامنا، أن هناك فرق شاسع بين القرب الذي يمنح الدفء والقرب الذي يسبب الاحتراق. ذكاء المسافات ليس جفاء ولا قسوة، بل هو رؤية واضحة وإرادة صلبة تضع لكل إنسان مقاما يحفظ كرامته وكرامتنا. إن القرب الزائد قد يؤدي بنا إلى فقدان هويتنا المستقلة، ويجعلنا عرضة للتأثر بخيبات الآخرين وعثراتهم بشكل يستنزف أرواحنا، والبعد الزائد في المقابل يجمد المشاعر ويحول القلوب إلى مدن مهجورة يسكنها الجفاء. الحكمة الحقيقية تكمن في ذلك الميزان الدقيق، أن نكون قريبين بالقدر الذي يسمح بالحب والعطاء وجبر الخواطر، وبعيدين بالقدر الذي يحفظ كرامتنا وسلامنا ويمنع الآخرين من العبث بمساحاتنا الخاصة. نحن نتعلم بعد كل خيبة أن أدب المسافات هو الذي يجعلنا نثق بوعي أقوى،

الرسالة التي أريد أن تسكن أرواحكم أن سعة الحياة تكمن في توازن علاقاتنا. لا تجعل قلبك مشاعل لكل عابر، ولا تبني حولك أسوارا تمنع عنك شمس المودة. إرادة التغيير تبدأ حين ندرك أننا لسنا ملزمين بالبقاء في مسافات تؤذينا، وأن الخسارة أحيانا جاءت لتحمينا من قرب كاد أن يطفئ نورنا. إن الكلمة التي تنقذ ولا تنسى هي تلك التي تقال من مسافة تحترم خصوصية الوجع، والتواصل الرحيم هو الذي يدرك أن لكل إنسان قدسية لا يجوز تجاوزها. حين نوازن في عطائنا ونعرف متى نتوقف ومتى نبتعد بدون ألم، نحن في الحقيقة نرمم ذواتنا ونحمي شعلة الأمل في داخلنا من أن تنطفئ برياح التوقعات العالية. القوة هي أن تملك اليد التي تمد العون، والقلب الذي يمنح الحب، والعقل الذي يضع الحدود. تعلموا ذكاء المسافات، لا تفرطوا في القرب فتفقدوا هيبتكم، ولا تبالغوا في البعد فتفقدوا أحبابكم. امضوا في الحياة بخفة، واجعلوا من مسافاتكم مساحات مضيئة يزهر فيها الاحترام قبل الحب والوقار قبل العاطفة. تذكروا دائما أن أجمل ما في العلاقات هو ذلك الأفق الواسع الذي يسمح لكل طرف أن يتنفس بحرية، وأن يحلق بأحلامه بعيدا دون أن يصطدم بجدران الآخرين. فليكن قربكم دفئا وبعدكم وقارا، ومسافاتكم هي الحصن الذي يشرق من خلفه أمل لا ينطفئ أبدا.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

بل يسبق العصور. هنا في الظهران ولد إثراء، لا كمركز ثقافي فقط، بل ككائن من نور نبضه الفن والمعرفة وروحه الحكاية. كان يا ما كان في أرض طالما خرج منها النفط وخرجت معها الأحلام، لكن ذات مساء لم تخرج من الأرض ثروة، بل صعد من رمالها فكر، ارتفعت جدرانه من طموح لا يقاس، واصطفت أروقته كأنها تهمس. العلم لا يحفظ في الكتب فقط، بل يصنع، يعاش ويرى. على الجدار لا تعلق لوحة فقط، بل تعرض رؤية. وفي قاعة السينما لا يعرض فيلم فقط، بل تعرض قصة وطن. وفي المسرح لا يرفع الستار فقط، بل يفتح الزمن. في مختبر إثراء نحن لا نعيد اكتشاف العالم، نحن نعيد تعريفه. هكذا قال أحد العلماء في قسم الابتكار، حيث تتلاقى التقنية مع الخيال وتولد أفكار تصنع الغد. إثراء ليس مكانا تدخله، بل تجربة تمر بك تغادرك وأنت غير الذي كنت عليه. هنا يزرع الإبداع ويسقى بالأسئلة ويحصد بالإلهام. في إثراء لا تتفرج على الفن، بل تعيشه، ولا تسمع القصة، بل تصير أحد أبطالها. هو ليس مركزا فقط، بل نبض وطن قرر أن المستقبل ليس غدا، بل الآن. من هنا، من الظهران، من مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي، من إثراء، نبعث لكم قبسا من فكر لا ينطفئ.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحاً.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
2: كنفة، لوحة الزمن الخالدة وروحه التالدة، كبار السن
3: الله يحييك. الله يحييك.
2: في وجوههم ترى تغير السنين وارتماء الحنين، إنهم بركة البيوت إذا حلوا فيها، وصوت الحياة المبهج ضوءها الوهاج. تتغير الأيام وما زالوا يمنحونها الألق، يغلفونها بالأمل، يصنعون منها الأفراح، لأنهم أجمل لياليها الملاح. تلك العصا المليئة بالطرقات الخيرة، والمرآة التي لا تنظر إلا للأشياء النيرة، وجودها يعني السعد والسعادة. فهم بيننا يعيشون، وحق علينا أن نفيض عليهم بمشاعرنا ومحبتنا. هم مرآتنا ووجهنا السعيد أمام وجه الحياة.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
5: السابعة صباحا في الرياض.

موجز بأهم الأنباء. سمو ولي العهد يشرف اختتام بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في باريس، ويشهد تتويج الرئيس الفرنسي لنادي أول جيمرز جلوبال. بالتزامن مع زيارة ولي العهد لباريس، اليوم اختتام أول يوم اجتماع الطاولة المستديرة السعودي الفرنسي للاستثمار. أكثر من 15 مليون معتمر خلال الربع الأول لعام 2026. برعاية وزير الداخلية، الرياض تستضيف مؤتمر حوار الأمن والتاريخ 2026 سبتمبر المقبل. نائب أمير منطقة مكة المكرمة يسلم صكوك الأراضي البديلة لعدد من المواطنين. مفتي عام المملكة يؤكد أن رعاية ذوي الإعاقة والاهتمام بهم من مقاصد الشريعة. حافلات الرياض تطلق المسار 958 لربط محطة خشم العان. منشآت تنظم أسبوع التصدير في الرياض بمشاركة 30 جهة. مخالفة 17 منشأة دوائية بأكثر من 1,500,000 ريال خلال 3 أشهر. انتهى الموجز في أمان الله.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم وتماريكم الصحة والعافية. صباحكم منكه بنكهة القهوة ولا شيء غير القهوة يا سادة. صباحكم جميل مليء طاقة إيجابية والحيوية. صباحكم يوم الاثنين، اليوم الذي يعني سافروا ولا اي شيء غريب، ولا يقول لك ولا سافروا بيوم الاثنين، تحسه يوم مدري يا اخي، احس بدايه اجازه اللي تقدمها. لا ما تقدمها، اللي تقدمها دائما للعمل، فهمت كيف؟ دائما ما تبدا اجازتك الاحد، تبدا الاثنين، ما ادري ايش السر، عشان ما تنشبك مع الويكند. لا والله، فالله يصبحكم بالخير اينما كنتم واينما حللتم، السيارات والطائرات والغواصات والسفن والقطارات كذلك يا اصدقاء. صباحكم جميل، جدد معكم الصباح في برنامج صباح المملكة، برنامجكم اليومي المتجدد معكم من الساعة 7 وحتى 10 صباحا، 3 ساعات نشغلكم، نبثركم، نقروشكم، نعطيكم معلومات، كوكتيل صباحي خفيف لطيف، شيء كذا يحبه قلبك وشيء كذا تستفيد منه، شيء ممكن يغير فيك مبدأ قيمة، يغير فيك شغلة طبعا الأفضل. ما عندنا للزين احنا، لا ما ردي للشيطان. ايه يا جماعة، فخلونا ايضا نصبح على فريق العمل عشان لا يزعلون علينا ويبرطمون. اشوف عقد النونة، لا عليك، اجي انا كل يوم. صبح على فريق العمل من الاخراج والتنفيذ ابراهيم الصويان، ومن الاعداد هنا الصباغ وسعد الشهري وعمر التيبي، واشراف عام للبرنامج فاتح الثاني. طبعا بكون معكم من خلف المايك العبد الفقير لله الذي ما زال ينبض بالحياة فهذا الغامدي. ضبط القهوة عزيزي، ولا شيء غير القهوة، واسحب على الشاي وروق لي مودك، وتعال أبيك بعد الفاصل نناقش موضوع رهيب رهيب. حلوين حلوين.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترى منسين انت من وناستكم نستانس احنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس اول باول.
3: 011 40 53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: او المشاركه عبر تطبيق الاذاعات السعوديه سعودي راديو. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

ويقول لك راس مالي ذكرياته وحلمه وأماله وطموح. طبعا هي ما لها علاقة في الموضوع بس كده جت على بالي فحبيت أني أترنم فيها وتغنى بها. واضحة ما أقصد فيها أي رسالة للمخرج ولا أقصد فيها أي تلميح أني ممكن نسمعها في يعني في أحد وقفاتنا اليوم. لا يا أخي يا قلبي يا مخرجنا يقول أبشر يا ولد. ترى مخرجنا كثير والله كذا تنكس أتلق الجدران لعيونك. حياكم الله من جديد أصدقائي في برنامج صباح المملكة، وحياكم في صباحاتنا الجميلة ها مليئة بالطاقة الإيجابية كذا بفرفش وصحصح. كلنا علينا قل نوم ها من كثر قلة النوم صار في قل صح لكن ما عليه صحصح نروق نستأنس على هالصباح نحاول نتنشط بالمواضيع بالأخذ والعطاء بوجهات النظر المختلفة. وعندي لكم موضوع اليوم والله رهيب ومختلف جدا جدا جدا جدا عن كل المواضيع اللي قد تناقشنا فيها قبل. يا أخي موضوع الإشاعات بس مو أي إشاعات عزيزي المستمع. عزيزي المستمع ركز معي كذا وكذا اسمعني بقلبك ها وتخيل معي هالموقف. كلنا سمعنا إشاعات وضايقنا منها أوكي إشاعات تنقال عنك فلان والله فيه فلانة فيها فلان والله عنده فلان ما عندها وذا الكلام وتضايقنا منها. لكن هالمرة موضوع الإشاعات اللي بنتكلم فيه الإشاعة اللي سمعتها عنك في يوم من الأيام وتمنيت إنها حقيقة تقول يا أخي ليته والله ليته يا ليتها الإشاعات حقيقة يا جماعة ليتكم صدق بنفمكم الباب السماء. هذا موضوعنا باختصار. في بعض الناس يقول لك يا أخي والله فلان والله ما الدراهم اللي عندي

0: عندك خير وانت مع الطوب وحالتك حالة وشغاب الحاسبة من تاريخ 16 من الشهر وتحسب والمدخرات والدنيا واللي عليك والفواتير والدنيا والناس معطينك انك شيخ شيخ والشيخ ذا الولد اسم الله عليه اللي ما شاء الله يغرف من بحر وناس يقولون على حسب وهذا والله عنده زي اللي شاعت اللي يقول والله هذا ترى ها عنده والله السيارة الفلانية عنده ترى من الأراضي عنده والله لا لا لا لا زبدة أن إشاعة كنت تسمعها تقول يا أخي والله ليتها صدق يا ليتها صدق يا جماعة يبين لا كثرون من الإشاعات من باب التفاؤل. هذا موضوعنا باختصار، ليش عجبتك هالإشاعة أو إيش الإشاعة اللي عجبتك وسمعت تقول تمنيت أنها حقيقة أوكي ومع ذكر السبب. وعلموني أيضا يعني المواقف اللي صارت مثل والقصص اللي نبغى نسمع فعلا وش صار معاكم بالضبط في هذا الموضوع، لان الموضوع فعلا احس انه في سجار ويا كثر الاشاعات والناس تموت على الاشاعات ويا كثر الاشاعات اللي تطلع على الشخص. لا لا ابراهيم طيب شاركوني وعلموني على 011 40 5 3. وايضا تقدر تسمعني يا عزيزي المستمع اذا انت بالسياره تقول يا اخي ايش في الراديو يقطع عندي والله التردد ماش ما عجبني، تقدر تسمعني على تطبيق منصه اكس من نفس الأيقونة، تدخل على الحساب بإذاعة الرياض تلقى الحساب باث لايف وتدخل على اللايف، أو في طريقة أفضل وأجمل وأرتب وشياكة كرفتة لابسة تمام، أدخل حمل تطبيق سعودي راديو بلس، تدخل على التطبيق تدخل على البث المباشر وتحصل يا عزيزي هذا البث وتسمع بجودة عالية وعلى النت. لا تقول لي تردد، لا تقول لي ما في رسالة، لا تقول لي النت شغال 24 ساعة في كل مكان ما شاء الله تبارك الله. فعلموني وشاركوني على 011 40 5 3. ومعانا أم شرف.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أصبح عليكم جميعا فردا فردا.
0: يا سلام صباح الخير، باقي واحدة.
1: صباح المملكة على ذات الرياض.
0: الله العظيم، أي هذا الصباح
1: بدرية وين تشرب معانا الشاي؟
0: ما تشرب، ما نبي شاي.
1: لا خليها معانا مساعدة.
0: لا ما نبي شاي، يشرب انت وياه.
1: كيف انا سمعت اشاعة انا.
0: وش الاشاعة؟
1: انها هي تشرب شاي.
0: لا هي، لا هي ما هي اشاعة، هي قالتها حقيقة على الهواء، شغلتنا بالشاي.
1: ايوه قالتها حقيقة، واللي شيء عنك هذا اقول له كذاب.
0: يا سلام. طيب وش الاشاعة؟
1: والله كذبوا.
0: طيب وش الاشاعة اللي انقالت عنك يا ام شرف وقلتي يلا
1: لا يعني فاضي معي اذا
0: وقلتي ليتها حقيقي؟
1: عندي خصوصيات وراح شيعها على
0: ها
1: الاجار ولا الصديق ولا اقول له انا قلت لك كذاب لا تصدقوه.
0: طب ما في شيء قالت عنك وقلتي بينك وبين نفسك ليتها حقيقه؟
1: اقول لك لو يعني قالت عني اقول له كذاب، بس الحمد لله ما قطعت شيء عني.
0: اي يلا ما علي اهم شنو امورك طيبه
1: يعني لو اتكلم انا اقول له ما لا تعلموا.
0: اي زين ما عاد بشاعه ذي ام شرف ذي اسرار. يعطيك العافيه ام شرف.
1: اللي يعلم يا ويله.
0: عاد يا ويله من ام شرف عاد ما حد يقواها. يعطيك العافيه ام شرف، صباحك سعيد، يا هلا وسهلا. معانا مشاعل. الو
2: يا هلا.
0: اهلا وسهلا، حياك الله يا مشاعل. الو الو
2: الو صباح الخير.
0: صباح النور السرور، يا اهلا وسهلا.
2: هلا حياك الله.
0: ان شاء الله نسمع صوت الهواء كنا رايح الدوام. ريحه بصمه
2: بالضبط.
0: يلا ما عليه لازم ندفع عجلة التنمية والصباحات الجميلة.
2: هذه إحدى الإشاعات اللي أنا أحتاج تتغير عني.
0: طيب إشاعل وش الإشاعات اللي طلعت عنك وقلت يا رب ليتها صدق؟
2: يا ليه. هي سنتين.
0: ها
2: سنتين.
0: ها قولي.
2: الأولى إن أنا شخص قوي.
0: أسلم.
2: وإن أنا في الحقيقة لا مش قوي.
0: غريبة ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طيب
2: يعني لطافة حنية قلب عندي كثيرة.
0: أوه سم الله. يا سلام يا سلام. حلو حلو، الله يزيد القلوب الطيبة في الدنيا ذي، الدنيا تحتاج. طيب وش الثانية؟
2: إنه أنا مجالي في الأغذية والمشروبات.
0: أيوة.
2: يعني أعمل شيف.
0: حلو
2: تمام. فالمعي صورة إنه ما شاء الله يعني

0: فلوس لا
1: نهائي. يا ليت يا ليت.
0: في الحقيقة لا يعني أدري. ما يشوفون إلا الصورة اللي من برا بس.
1: إيه اسم الله
0: يعني مرمطة ما يشوفونها.
1: إيه اسم الله عليك، لأنه ما يظهر منك إلا الكاريزما وما شاء الله أن الواحد مرتاح ومظهرك يعطي بالغنى. طيب ممتاز. طيب هذا ترى حاجة إيجابية، ترى إنه الواحد ترى مهما كان مردغ ويبدأ من شهر من يوم 16 من الشهر يبدأ يحسب كم باقي في الراتب، لكن يظهر للناس إنه عنده خير، ترى معناته بسم الله عليه ما شاء الله ثابت راسي.
0: أكيد أنا ما حبين صورة الشخص مثلا المسكين اللي محتاج لشيء، يعني كاريزمتي ما تحتاج.
1: وتقولين ما انت قويه. طيب بسم الله عليك، طلعت عنك اشاعه انك تاجره.
0: تاجره بالضبط، يعني ما هم مو شايفين مثلا انا بيتي شرق الرياض ودوامي غرب الرياض بشكل يومي، يعني
1: يا ساتر
0: الله التعب هذا يكون مو شايفينه نهائي.
1: ما عليه تسوي تكثر الاشاعات، لكن قولي امين الله يجعلك ان شاء الله من الاثرياء الاغنياء.
0: اللهم
1: امين. اتمنى لك يوم جميل مشاعر وصباحك سعيد. يا هلا وسهلا.
0: يا هلا.
1: يا مرحبا يا مرحبا. ليان،
2: بعض الرسائل خطها ينعش الروح.
1: يلا.
2: لا جت من غالي عقب مدة غياب.
1: سكي.
2: تشبه شعور يجمع احساس وبوح، تشبه شعور الرضا بعد لحظة اعتاب.
1: مسكين. يا لطيف يا لطيف. ها القصيدة دي مخلوطة بشاي ولا قهوة؟ بسرعة
2: قهوة.
1: اي طبعا يا اخوي طبعا، تخيل تشرب شاي يطلع كلام كذا، ما يطلع. اي
2: ما يطلع
1: هذا الكلام. حي الله ليان، ما فيش الكلام اللي ما فيش منه القصيدة هذه اللي ما فهمهاش ولا ترتيب ولا
2: طبعا البيت الاول مختار، انا البيت الثاني انا حطيته من عندي، يعني سويت ميكس.
1: او حلو حلو حلو.
2: حطيت شعور العتاب يعني مع أني ما جربته. أيوة. بس دائما الشاعر يوصف إحساسه وإحساس غيره.
1: يا سلام يا سلام. يا لا لا ليان كذا too much ذرابة شعرية.
2: الله عليك.
1: طيب علميني ليان وإيش الأشياء. والله بخير، بشنون عنكم، كيف حالكم، كيف حال الجيران؟
2: الحمد لله. لازم تقدق علي يعني؟
1: ما طقطق والله بس. والله محشومه، والله محشومه لك. يعني انت
2: لا عادي، انا رايت محل عادي.
1: الله يرفع قدرك، وكويس انك حاسه الشعور، عشان ايش يعني ما نحس بقى على قولتهم بالحدود ونقول الا يعني من هالتفاصيل. ها ليان علميني، ما قلتي لي وش الاشاعات اللي طلعت عليك؟
2: طبعا الاشاعه اني انا سوق سياره.
1: ايوه.
2: احس يعني ما في امل، انا مره خوافه يعني. أوه. من الزحمه ومن السيارات ومن الطريق.
1: والله ما تسوقي ليان؟
2: نعم.
1: أوه، اوكي طلعت اشاعه انك تسوقين سياره.
2: اي تمنيت انها صحيحه يعني، عشان شعور الفوبيا من الطريق من السيارات من الزحمه.
1: اي بيني بينك ليان والله اريح لك. شوف احنا الرجال نقول يا اخي ليت عندنا سواقي. والله العظيم والله العظيم.
2: اي بس انا الحمد لله الحقيقه اني انا عندي اللي افضل من السياره.
1: ها
2: اني اقول قصايد في
1: الاذاعه. يا سلام يا سلام يا سلام يا ليان، الله الله على الصباحات الجميله وصباحك سعيد يا
2: هذا
1: ليان.
2: اللي دائما تسعدني وتشرفني.
1: الله يسعدك دوم ان شاء الله، صباحاتك دائما جميله باذن الله. ليان شكرا لك على المشاركه الطيبه، فمان الله. ابو عبد الله.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: صباح الخير على كادر البرنامج والمستمعين والمستمعات.
1: يا مرحبا يا مرحبا.
3: والإشاعات يا كثرها والذكاء الصناعي غلق الناقص.
1: يا ساتر يا ساتر.
3: ولكن الانسان يكون دون نفسه، الخير من الله والشر من انفسكم.
1: هذا الكلام.
3: فالواحد لازم يتوقع كل شيء ويمشي بحساب في الحياه دي.
1: الله.
3: وعلى هذا الكلام بعطيك بيتين من الشعر.
1: اسلم اسلم.
3: يقول سال وانشد جميع الناس واهل الكتب وش ذكر فيها، لاهل الهوى جنة الخضرة ولا تعذاب تاليها.
1: الله.
3: جاه الرد يقول لو تعتزل فرخة لا تدرى مكتوبة الروح ياتيها، اظن منه اسى ما يصلى والخاتمة تقود رعيها.
1: الله.
3: وسلامتكم وسلامتكم.
1: الله يسلمك
3: للجميع ولذات الرياض.
1: طول عمرك ابو عبد الله، شكرا على مشاركه لا خلا ولا عدم. ولو خليت الصدى زياده قلت لك فيه خافقي كل الخلايق تلالي. اوكي طيب مما

0: سليمان.
1: والله اللي مرحبا.
0: هلا والله يا
1: والله اللي هلا ملايين ولا سدك.
0: مرحبا تريليون ولا تسدك.
1: يا هلا بك والله بخوي.
0: يا مرحبا يا مرحبا.
1: اختي بدرية موجودة.
0: إجازة بالحلال.
1: يا اخي والله ذاك اليوم خفيت بسمع نسيت اسمع الحين حافظه سم يا ربي بطول الليل بدري يزعلوني والله يزعلونهم الله يعطيك العافيه شلونك
0: يا مرحبا يا مرحبا كيف الامور
1: انا بقول لك شيء يا اخوي فهد
0: ها سلام
1: انا طلعت علي اشاعه ما ادري ايش تبي اصلا داخل بجدار انا فتره من الفترات كل ما رحت الرياض كل ما رحت القصيم من اكثر جماعتي هناك ها مثلت وتغلت علينا ترك ما احد يعرفك كل ما انا مشيت بالبدايه بعد ربع واحد خمس واحد مشكت قلت ايش اللي مثلت انت كل من قبلني قبل مثلت ازرو طلع واحد بالكويت مسرحيه كومبارس يشبان
0: يا ساتر
1: انا قسما بالله
0: قالوا عنك انك ممثل
1: ممثل كومبارس دخل كح ومشى بعد ما قال ولا حرب
0: شاء الله
1: كح كذا ومشى كومبارس كومبارس يشبان في شبه مني بالكويت بالحياة الكويت ما أدري قسما بالله يا فهد
0: أسلم أسلم
1: أنا ما قلت ليش مثلت مو برال ما بصرت أتركهم أتركهم ما يصدقون يقول خذنا والله يا فهد خذنا تقفى السماء والله عارف مثل اشتبه غزنها هرجي والله العظيم تضحك يا شيخ
0: طيب سليمان
1: الناس
0: مسمى العدو ما تمنيت انها تكون اشاعة حقيقية ولا لا
1: لا والله لا والله لا والله يا اخوي فهد التمثيل ده وده غنى خذ ولد غنى استحلق قبليه الان ما عندي مشكلة
0: يا سلام
1: لكن ايوه لكن التمثيل لا والله يا اخي ما دخل مزاجي لانه احس انه كذب يا اخي اجلس كذب وانت فهمك ما انا ما شفت مسلسلات ولا شوف افلام ولا بحياتي شفت
0: يا ساتر
1: مقطع ما شفت اي والله
0: يا ساتر يا ساتر يا سلمان
1: والله ما شفت شيء حتى طاش ما طاش اني راسي بالسفره وقت الفطور ما احب سبحان الله كل انسان ترى يعني
0: لا لا بالعكس بالعكس جوك حلو يعني بالعكس كل واحد له جو
1: مناسب اي والله بريح بالي ام اني بجلس متسمر ساعه ولا ثلاث ساعات الفيلم انا مره دخلت مع عيالي غصب الفيلم والله اني نمت من يوم الوقت ونمت يوم قضى قومون مشيت
0: نوم العافية
1: الحياة انا متسالم مع الحياة واخذنا زي ما تجي ما عندي تخطيط ما عندي بلان ما عندي ترتيب ماشي وين ما يوديني الحياة وش احسن من تمشي على البركة وش احسن من بركة الله
0: عز الله الله يبارك في ايامك يا سليمان وصباحك سعيد نتمنى لك يوم جميل شكرا لك يا سليمان طيب معانا ميلة
2: ألو مرحبا السلام عليكم
0: السلام ورحمة الله حياك الله
2: يا أهلين وصباح الخير أستاذ فهد
0: صباح النور يا أهلا وسهلا شلونك ميلة
2: الحمد لله تمام
0: ها ميلة إيش الإشاعة اللي سمعتيها عنك وقلتي يا ليتها حقيقة شغلتونا بس ليتها حقيقة
2: كثير يقولوا لي يعني أنت إنسانة هادية جدا وما تحبين المشاكل و
0: أنت عكس ذلك يا ساتر
2: فالعكس يعني جدا
0: عصبية وتحب المشاكل
2: يعني
0: مشاكل
2: بس ما
0: بتصير عصبية وتحب المشاكل
2: يعني ما
0: بتصير سجلوا عندكم كنترول عصبية وتحب المشاكل طيب طيب ويعني طيب ممتاز يعني دائما طلعت الأشياء عنك هذه معناته انه شافوا منك بوادر هدوء ترى وما انت عصبية
2: اي بس يعني انا شيء طبيعي اني قدام الناس كذا راح اكون انسانة هادئة واكون حبابة
0: ثريكي قنبلة موقوتة كذا تمشي بين
2: بس انه هو العكس يعني
0: اي زين طيب خفت العصبية ولا باقي؟
2: لا والله انه العصبية موجودة يعني
0: للاسف يا ساتر حاول انتبه ترى العصبية مضرة بالصحة بنت الحلال
2: اي والله مضرة
0: والله بنت الحلال الواحد يعصب ويوسع صدره خلاص ما في شيء يسوى ولا صباحك سعيد ميلة أتمنى لك يا جميل يا هلا وسهلا يا مرحبا يا أخي جنون طيب حبايبنا مكملين معكم في موضوع اليوم شاركوني على 011-40-53 لكن بعد هالفاصل تعالوا ننطر بشوي وراجع لكم

يا لطيف يا لطيف وراس مالي، ذكريات وحلم وامال وطموح، لا صديق ولا رفيق ولا طريق نتبعه. سامحيني دام عذري واضح كل الوضوح، واسمحي لي بالرحيل بلا تذاكر وامتعه.

0: من الأجواء يعني أبو نورة بروتوكول صباحي مسائي في أي وقت، وقت ما بغيت تدخل في حالة الموجة والهدوء والسكينة والسكينة يعني ما أدري وش تبي، زي ما تبي جوك، تبي تهوجس أبو نورة، تبي تنطرب، تبي تسلى وش ما أبو نورة يا أخي فنان عظيم، فنان عظيم وراقي وجميل. وحاول انك تشيل الأغنية لأن بدأت أخش في مرحلة شاعرية جدا. يا أخي مخرجنا شكرا، حب كبير، حب عظيم. طبعا اللي بيكمل الأغنية روح اليوتيوب لأنها طويلة يا جماعة.
1: صباح المملكة، صباح المملكة.

0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض بنقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: صباح المملكة.

0: اهلا وسهلا بكم مجددا اصدقائي في برنامج صباح المملكه، مستمرين في صباحات الجميله الرايقه الحلوه الطربيه الونيسه المؤنسه المليئه بالقهوه ولا شيء غير قهوتي يا ساده. يعني صباحات رائعه، صباحات جميله، صباحات حلوه، صباحات كذا تخليك كذا تقول ايه هذا هو الصباح يا جماعه. ايه لازم نبدا صباحنا بطاقه، ترى شوف كيف تبدا يومك راح تبني عليه كل بقية يومك. بدايات اليوم هي ترى الأساس، كيف تبداها؟ خلاص أنت تبني الأساس حقها. بداية برواق وأخلاق حلوة ورايق بكل يومك بيكون رايق وبتهون عليك المشاكل والضغوطات. بداية بأخلاق قافلة ويا أخوي فكني شرك ويا أخوي بلا شغلتوني بحياتي وذا الكلام، أعرف أن يومك كله حلطمة وتحلطم ونفور وطاقة سلبية، يا ربي يكفينا شرها. فخلك معانا كذا طاقتك إيجابية، وإذا أنت برضو في عندك انخفاض في هذه الطاقة الإيجابية تعال اسمعنا وعلي الراديو أوكي، وبرضو يعني انصح غيرك خليكم باب خير. يعني قل ترى شوف أخلاقك تلفانة صح، اسمع إذا أتي الرياض برنامج صباح المملكة بس يعني بلاش. كيف يا أخوي برنامجنا يا أخوي نشبح له يا أخي الله أكبر لا العظيم. طيب أذكركم بنفسي في هذا الغامدي، وأذكركم أيضا بموضوع اليوم أصدقائي، موضوع أنا وش الإشاعة اللي طلعت عنك وقلت يا ليتها حقيقة ليتها يا رب، مش من فين تطلع الإشاعات؟ يعني ما طول الوقت مصدقين بالشين، يوم طلع الزين ما حد مصدق، لا حول قوة الله بالله. هذا هو موضوعنا باختصار، شاركوني على 011-4053 ومعانا سليمان.
1: أهلا وسهلا، صباح البدايات الجميلة، أسعد الله صباحك.
0: صباحك وكل خير. هلا هلا هلا يلا حي
1: فهد، الله يخليك تغزل في القهوة لين تقول آمين.
0: الله العظيم،
1: بس أبو نورة لا تتغزل فيه لين إحنا نغار عليه.
0: الله يا والله يا أبو نورة هيا ويوه يا سليمان، ما أقدر قلبي ما يقوى والله،
1: ما في قلبي ما قلبي لا تتغزل فيه، بس
0: نقدها في قلبي
1: نغار عليه
0: والله إني أحبه.
1: خلك في القهوة حول القهوة،
0: هو يجمع القهوة، إيش سوي
1: يا حبيبي؟ الله يسعدك. والله سعيدين بسماع إذاعة الرياض دائما
0: الله يديم إن شاء الله،
1: فعلا إنها أجمل البدايات يعني تخلي يومك لفلي على قولتهم.
0: الله الله الله، خش على الانجليش دانجليز دانجليز دامرسي.
1: الله يسعد قلبك
0: يا حبيبي سليمان.
1: موضوع الإشاعات هذا، شوف أنا مرتبط بأحد العوائل، أصدقائي عائلة كبيرة، أصدقائي مرة
0: اي زين،
1: بعض من كثر ما ارتباطي فيهم يجيني بعض الناس يقول لي فلان العائلة الفلانية ذيك، ويقول له أنا أقول له يا ليت اي شلون، قال أخي دائما طيب مو دليل، قال يا أخي أسلوبك أسلوبهم، حكيك حكيهم، يعني طيب هذا الأصدقاء حتى أبوهم الله يذكره بالخير يقول أنت صديق العائلة، هذه فخر لي بالنسبة لي
0: سبحان الله.
1: إيه يعني شوف، ونعم كل واحد يفتخر بعائلته ما في شك، بس في بعض الساعات على قولتك يجيك إشاعة يطلب يجيك واحد يقول لك أنت فلان
0: إيه؟
1: إلا يعني غير اسمك وغير كل شيء، قلت له يا ليت بس عشان يعني ترى مو بأنا.
0: سبحان الله سبحان الله، ترى فعلا وبعض الإشاعات ترى والله ما هو قصور في أحد، لكن سبحان الله من حبك للناس تقول والله يا ليت والله يا ليت.
1: فهد مش أكثر أغنية تحبها لبنورة؟
0: بنورة أكثر أغنية أحبها لها صراحة، والله شوف القمشي سمعناها اسمحي لي يا الغرام، وعندك
1: بهديك المرابع لا روقت اسمعها
0: تم المرابع
1: ايه
0: تم
1: الله يحفظك.

0: هلا بعينك والله.
1: لا
0: لا خل ولا عدم. يا هلا وسهلا. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. تأكدوا من السورس يا اخوان. يلا طيب بتسامع حقت سليمان في مشكلة. يلا شكلنا بعمري. طيب مين معانا؟ أم فيصل.
2: سلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله. يا مرحبا.
2: منا إلى أسبانيا.
0: يا مرحبا فيك يا أم فيصل.
2: كيف الحال؟ طيب.
0: لا والله مرحبا إلى ما يبقى مرحبا.
2: الله يطول عمرك. مرحبا لين توقف مرحبا. لما عاد يبقى مرحبا ولا حتى أصبر.
0: الله يسلمك يرفع قدرك. شلونك يا أم فيصل؟
2: الله يطول عمرك.
0: والله اشتقنا لك يا أم فيصل.
2: متى انا مدك كل شوي العفو. الاول طال عمرك معي شريحتين كل شريحه في جوال
0: الله
2: واخلي ذا يدق وذا يدق وذا الحين حطيتهم كلها قدروني تو وبلا جوال واحد.
0: يا جماعه
2: والله العظيم اني يوم تبدون واني معكم
0: الله
2: لكن ما قصرني عليهم ابراهيم ان جعل ربي يطول عمره كلهم كل المبين اللي عندي كلهم طيبين
0: وياك ان شاء الله. يا جماعه خذوا رقمي. يا جماعه والله اتصال
2: هذا رقمي يا اخو. حط رقمي عندكم.
0: اي يا جماعه الا فيصل والله الغالي والله ام فيصل.
2: يا الله انك غالي. يا ربي مطلب عين تجي اشاعه ويكلمك البنك. تعال يا فهد عندك اسهم سجل منها عندك شيء نجي بحسابك يا ربي 5 ملايين.
0: الله يسمع منك. امين الله يسمع منك.
2: وانتوانا الله ان شاء الله سبحان الله.
0: الله يطول
2: والله ما على شيء كاي.
0: الله يطول عمرك. الله يسمع منك يا فيصل. هاي فيصل
2: والله العظيم ما على ربي شيء كاي.
0: اوي والله ونعم بالله.
2: والله انك يا فهد غالي وانك غالي وكلكم غالي كل بابيكم غالي وانا مدك عليكم الا من غلاكم.
0: الله يرفع
2: قدرك ومن حبنا
0: لكم والله نبادلك المحبة.
2: الله يمنعكم ويمنع المستمعين من جميع الأمراض يا رب السماوات والأرض.
0: آمين آمين وإياك إن شاء الله يا أم فيصل. والله أن بدلك الشعور وأن بدلك المحبة والناس الغالية على قلوبنا يا أم فيصل. إي والله
2: أنت غدا أنت فجهة
0: ها
2: وداني يعطيه فجهة.
0: الله
2: والله الله راحت دهاني قد أبي تعخان سمدري كذا
0: قد هوزت على قولتهم.
2: قد هوزت الهوى فهد
0: هسمي
2: لا تشرب الهوى تواجد يعني مبتي.
0: والله أني أها ما كثر منها.
2: لا لا الهوى تستادع تكفى.
0: والله أني ما كثر منها يا أم فيصل.
2: لا تكثر يعني مبتيك والله العظيم.
0: والله والله والله
2: يعني اقرب قريب لي. والله انا اقرب قريب لي بدون ذكر اسم مني عظيم كل يوم راح تنسى شو معك بقى.
0: لا اله الا والله انك صادق. اول كنت كوبين الحين كوب واحد باليوم.
2: لا وكل يوم لا يا رجال بالاسبوع ما خليك واحد.
0: والله صعب
2: عليك بقهوات العربية شاذلية.
0: عز الله عز الله انك صدقتي.
2: والخلانية على الدهاء مقعد الشحم ومبهارات.
0: الله اكبر. ايه هذا العلوم الزينة في ذمتي.
2: يا علومك دائما زانه وجرب يوفقك وفق اللي طلعوني يوفق مكان يسمعني يا رب السماوات.
0: امين امين وياكم فيصل يطول لي عمرك يبارك فيك. ها فيصل
2: لبيه
0: لبيتي حاجه ان شاء الله. وش الاشاعه اللي طلعت عنك وقلتي ليتها حقيقه؟
2: والله الاشاعات يمك يقولون عندي ذا وعندي اراضي وعندي كل شيء اقسم بيت الله ياخذك لا ارض ولا شيء ولا شيء لكن الحمد لله رب العالمين. هذا الناس ياخذك يسوون اشاعات ويسوون كذب ويسوون
0: ان الله
2: راح تقريب وراح تبعيد لو عندها وعندها لكن الحمد لله انا ما عندي شيء بسيط. عندي الضمان الاجتماعي جرب يعز دولتنا وعزهم عز الورق يا رب السماوات والارض ويمنعهم يا رب السماوات والارض ويحفظ ديرتنا ويعز شيوخنا عندنا يا بركة اقسم بيت الله يمك اني ان شاء الله معينين من هالقريب خير وكل شيء في خير وان اللي يستلمون 10 و20 اني خير منهم.
0: الله يبارك لك ان شاء الله.
2: والله العظيم اني خير منهم.
0: يطول لي عمرك
2: والدور اللي عند الله.
0: ويبارك لك ان شاء الله ويجعلك من اصحاب الاراضي والعقار. قليها مين
2: يعني ان شاء الله يجي حسابك ان شاء الله ويجيك راتب من اقل شيء الشهر 50.
0: الله يسمع منك يا رب. الله يسمع منك.
2: شو لديك 5 ملايين لا تخليني بك تشري لي موتر.
0: والله هل تبشرين بها؟ والله
2: الله يعطيك طول
0: عمرك. امين امين وياك ان شاء الله. طول عمرك يا ام فيصل. يا اهلا يا حبيبي يا ام فيصل. يا جماعه ام فيصل رقمه خلاص ما تحتاج تتصلي. ايه ارجوكم يعني. طيب مين معانا الحين؟ ابو فيصل. هلا وسهلا.
3: هلا
0: يا مرحبا. هلا وسهلا.
3: السلام عليكم.
0: ما في اهم شيء ابو فيصل. الله حيه.
3: انا ابو فيصل زوج ام فيصل.
0: لا صل على الحبيب.
3: صل
0: صل
3: لخمتك. لا امزح معك.
0: وش ذا الاتصال يا مخرج لخمتنا اقسم بالله. يلا حي يا مرحبا.
3: لمحت انا وكانه قال لا ابو فيصل لازم احولها الحين.
0: يا يا مرحبا حي. يلا ابو فيصل
3: والله الله يسعد راسنا ان شاء الله ويهنينا ويهنيكم.
0: امين ان شاء الله. امين وياك يا رب.
3: قرعه سعاده على الصبح. انا لقيت الموضوع على الطاير.
0: اسلم
3: عن السعاده انك لا قمت الصبح. ما ادري موضوعكم.
0: لا والله لا هو شوف شوف شوف الله يجعلها ان شاء الله دائما في سعاده وياك ان شاء الله ومن يسمع.
3: آمين.
0: لكن موضوعنا لا وش اللي

0: اللي طلعت عنك وقلت لقتها حقيقة؟
1: توني ذقت الموضوع يوم كلمته فيصل. والله الحمد لله أنا ما أحتاج إشاعة. اللهم لك الحمد، اللهم أدمها نعمة وأحفظها من الزوال.
0: بسم الله عليك، يعني ما شاء الله
1: عرفتي الصديق اللي هو أنا، اللهم لك الحمد والشكر، اللهم أدمها نعمة. الحمد لله عشت حياتي مبسوط طول الحياة إلى اللحظة أني أكلمك الآن.
0: ما شاء الله، يجعلك في سعادة دائم يا رب.
1: آمين. الله يجزاك. في طبعا أشياء يتمناها الإنسان، لكن ما يبني حياته على أمل أو أنه خبرية أو كلام، لا.
0: نعم. أنت السعي
1: بذراعك ولا مت، أن تطمح لشيء الله لا يهينك شد حيرك.
0: يا سلام، يا سلام عليك. الله
1: وأنا ما كلمتك على الموضوع هذا، مكلمك على موضوع السعادة الصبح.
0: علمني،
1: مجرد أعلمك السر بكل بساطة.
0: في ناس يحتاجون الخلطة.
1: الخلطة بكل بساطة، لا قمت الصبح أنت أسعد إنسان، أنت الله أحياك من ممات. فأول ما تقوم تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، يا الله صباح خير، يا الله صباح سعادة، وطق الابتسامة يا
0: يا سلام يا سلام يا سلام. والله
1: بكل بساطة أذكر لك مثال. كنت أدرس ثانوي،
0: أي
1: المدرسة بجنب البيت.
0: أيوة.
1: صديقي يقوم الصبح متلطم وقدام بيتهم برحة يحرك الهايلوكس.
0: أيوة.
1: مكتوب عليها ذكريات هارون الرشيد قديمة. يلبقها قدام المدرسة.
0: أيوة.
1: زين، ينزل الدافور، ينزل البراد، يضبط الشاهي، متلطم أبوه جرة من الفراش جرة أصلاً. قدام بيتهم هالي يشوفون سيارته. طبعاً نظام الثانويات ما أدري في المملكة كامل ولا لا، لكن بحايل تأخرت على الحصة الأولى قفروا الباب.
0: أي انتهى من أيام الدنيا دنيا.
1: فسحة برا. زين، تأخرت على الرابعة، الله لا يهينك، بعد الرابعة
0: يلا.
1: فكنا أولى ثانوي، أولى ورابعة غير موجودين. طبعا الشاهد في الموضوع الأخ يوسف هذا صديقي، الله يجعله من أهل الفردوس الأعلى، توفى طبعا.
0: الله يرحمه.
1: الله يرحمه. بس تعرف شلون يضحك اللي على قبر أبوه؟
0: الله أكبر.
1: بس متى؟ من بعد الظهر.
0: لا إله إلا الله.
1: أجي الصباح طالع متقهوي، أم مقهويتني سندويتش وكاس حليب بحق أبو جبن ذاك، أمورنا زينة.
0: حلو.
1: أجي مبتسم عايش الحياة. أجي ليوسف، صباح الخير، هلا والله كيف الحال؟ قال يا أخي وش يضحك أنت على الصبح؟ قلت لا حول ولا قوة إلا بالله،
0: لا إله إلا الله.
1: تخيل النظرية، يعني واحد قايم طفشان، وفعلا بعض الناس ما تلومهم.
0: أي والله صادق.
1: الكمبيوتر ما يشتغل عنده إلا بعد ما يأخذ له كاسة شاهي سندويتش بعدين يروق، لكن أنت في الأصل يا أخي أحمد ربك أنك قمت الصبح.
0: أي والله، ترى والله هذه بحد ذاتها، ترى الاستيقاظ الصباح يعني برواق وبهدوء وبنعمة وبصحة وعافية.
1: يا سلام، أقول لك أن قيض يا إبراهيم ولا
0: بدأنا نزعل أبو فيصل.
1: لا لا آسف
0: لا لا أمزح أمزح معك، لب عينك فهد عادي، في دراسك من الحلقة.
1: الله يحفظك
0: وياك إن شاء الله.
1: ولاعب الحلقة دي إن شاء الله بيزود برنامجك ودعاوي أم فيصل، بيزود الراتب.
0: الله يسمع منكم إن شاء الله. الله يسمع منك يا رب. على إشاعات إشاعات على النقيض.
1: تقوم الصباح توك تعود بالشيطان، الكومودينة جنبك الجوال، أنت بتغث عمرك ناظر الجوال، تبي تستانس خله بعد نص ساعة بعد ساعة.
0: اي والله
1: لاحق على الاخبار الشينة والقلق والهم.
0: والله صادق صادق، الله يبيض وجهك.
1: بكل بساطة اقول لك الله يهنيكم ويسعد كل من يسمع.
0: امين امين وياك ان شاء الله. بفيصل شكرا على المشاركة الطيبة، وضحكتنا واسعدتنا على هذا الصباح، ولا خلا ولا عدم. ابو فيصل وفيصل اسعدونا، ختامها مسك. لكن مخرجنا يقول والله يعتذر من الجميع يا جماعة، ما قدر ياخذ كل الاتصالات، في اتصالات وارقام واجد تتصل، لكن ابشر بالعوض ان شاء الله. قال لو لقينا فرصة ممكن نرجع الاتصالات في الساعة الثانية. فاصل نهائي قصير وراجع لكم.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة.

0: وحياكم الله من جديد أصدقائي في برنامج صباح المملكة، وسبحان الله كان لكم نصيب في تمديد الاتصالات اليوم. خريجنا قال يلا نرجع اتصالات. أذكركم بموضوع اليوم مستمعينا، وش الإشاعة اللي طلعت عنك وقلت يا ليتها حقيقة يا أخي يا أخوي العظيم، شغلتون بالإشاعات البطالة، زين في إشاعة طيبة بس ليتها حقيقة. هذا موضوعنا باختصار، شاركونا وعلمونا على 011-40-533. معنا اتصال، نقول هلا يا غادة.
1: اهلا، هي حياه فهد. اهلا، صباح الخير.
0: صباح الورد، يا هلا وسهلا. صباح النور، شلونك غاده؟
1: والله تمام،
0: مداومه مواصل.
1: طبعا اشتبنا رقمكم، اشتبنا المشاركه هذه.
0: ايوه،
1: كنا بالطريق وفصل السلك.
0: اوف اوف،
1: وطلعتوا علينا انتوا. قررنا نشارك.
0: يا مرحبا، يا محاسن الصدف، يا هلا وسهلا، تنورونا وتشرفونا. والله غاده رايحين دوام؟
1: اي رايحين الدوام.
0: اي زين زين زين زين، كيف العوده بعد اللي ولا بصح انتم ما اجازه؟
1: لا للاسف ما احنا اجازه للاسف.
0: اي معلي معلي، كلنا ندفع اجره التنميه ومعلي نؤازر بعضنا. علميني يا غاده، ها وش الاشاعه اللي انتشرت عنك وقلتي يا شيخ ليتها حقيقه؟
1: لا الصدق انا ماني داقة عشان اقول وش الاشاعه اللي انتشرت عني، انا داقة اسال سؤال. مين اللي طلع الاشاعه؟
0: اوب اوب،
1: مين الصواب اللي طلع علينا إشاعات؟
0: والله
1: السؤال كم أسمع إشاعات سواء كانت حلوة أو شينة، بس مين الفاض اللي طلعها؟
0: شوفي شوفي، اللي طلع الإشاعة دائما في عصفور الجلسة وعصفورة الجلسة،
1: صح؟
0: اي هذه
1: عصفير واجد.
0: ايوه هذه انتبهي منها، هذه اي ها اي بالضبط،
1: زي عصفير الدوام، زي عصفير الدوام صراحه ودك تكتمهم.
0: اي زي عصفوره الدوام هذا، لا اللي في الحياه الواقعيه اسوأ لانه ياثر على الحياه حقتك، على الجوده حقت الحياه، سواء بشاعة طيبه او شاعة بطاله للاسف.
1: صح.
0: اي فما عنده سالفه، فوده يفتح موضوع مع الناس، يبدا وده يكون اجتماعي، وده يكون عنده ذكاء اجتماعي، لا هو غبي للاسف، فيطلع سالفه من الفضاء الخارجي عن الشخص هذا، فيقوم يصدقون الناس ويبدون يتداولونها بينهم.
1: فعلا.
0: اي
1: واكثر اكثر اشاعه تجينا احنا البنات انها بتتزوج وبترتبط. كثير.
0: اي
1: وانتم اصلا الموضوع خارج اهتماماتها ومو مهم، واكثر شيء يجون يطلعون علينا ترتبط بتاخذ مجرمين ولد فلان ولد علان.
0: وهاتك إشاعة ومسكين ما تدري ملخوم وش السالفة
1: من جد.
0: من بيأخذني؟
1: يسألوني أمي وحالة حالة وجماعة وما أدري إيش.
0: يا ساتر،
1: هم يحددون يدور الزواج فعلا.
0: خلاص إيه، لا أنت كذا طالعين تقول
1: أنا بس باقي أدق عليهم أقول علموني بس متى اليوم.
0: إيه
1: أنا موافقة، بس علموني أنتم متى اليوم.
0: خلاص أنتم بحجزوا وخلصوا
1: اليوم اللي تبونه أنا موجودة.
0: إيه أنتم بس علموني، بس على أساس أنه بس أروح الصالون وأخلص أموري بس، خلاص خلص. الله يجزاكم خير والله العظيم. بس حلوه، بس بس حلوه اشاعاتكم، لطيفه لطيفه.
1: لا لا لا لا مو بلطيفه ابدا ابدا.
0: هي عاد الله العظيم، تقولون حتى هذه فيها مشكله؟ ما فيها مشكله، دي سهلات. طيب ما حد قال ما... طيب
1: طيب غاده،
0: طيب غاده بس بسالك سؤال قبل ما تروحين، ما حد قال عنكم والله عندها فلوس، والله عندها مدري ايش، والله من... ولا ما
1: لا لا للاسف للاسف، كل اشاعاتنا زواج.
0: صباح
1: اشاعاتنا ارتباط.
0: صباحكم سعيد، منا لكم يوم جميل ان شاء الله. يا هلا
1: وسهلا.
0: يا مرحبا. معانا ثواني. الو ثواني. اوكي طيب، شاركوني على 011-40-533 ومعانا شوق.
2: اهلا استاذ فهد.
0: هلا حياك الله، يا مرحبا.
2: الحمد لله ذكرت الفلوس ولا الهوى، قلت لك لا لا لا تسال اي احد السؤال انا جايه.
0: ما شاء الله، ها علمينا علمينا علمينا، نبي سالفه سواري في الدراهم ذي طيبه.
2: يا رب ان عيالي وكل اللي يسمعون الحين يسمعون البث الحين.
0: اوب اوب اوب، ها وش صار؟
2: إشاعة إن عندي فلوس.
0: إشاعة إن عندك فلوس؟
2: فلوس، أنا فلوسي ما تخلص.
0: ما شاء الله، يقولون عنك فلوسك ما تخلص؟
2: أبد.
0: طب
2: كل
0: اسمعي،
2: كل ما حد قال لا لا لا ماما فلوسها ما تخلص. طب ماما عندها فلوس.
0: طيب شوف شوف شوف شوف شوف، هي فهي فعلا إشاعة ولا أنت تقولي لي الآن عشان تصير إشاعة وما حد يركز مع فلوسك؟
2: لا والله لا إشاعة.
0: ليتها حقيقة، ها؟
2: إشاعة وإشاعة ليتها. هذه بداية البرنامج قلت لها لازم أشاركني، قلت هل في إشاعة قد صارت لك وتتمنى أنها حقيقة؟ هي إشاعتي.
0: الله طيب قلي أمين، الله يجعلك إن شاء الله من أصحاب صاحبات الملايين إن شاء الله، وفلوسك ما تخلص وتتحقق هالإشاعة. يعني على
2: قول عشان بس إني أنا ساكتة وما أقول إني أنا محتاجة أو أبي أو بسلف أو
0: ما شاء الله. أوكي أوكي، أنت مو تبين سلف، تبين شبكة. يا شوق راح الاتصال. شوق يلا كويس امشي اخذ الموضوع، يعطيك العافية شوق، شكرا على المشاركة، ما قصرتي. لكن والله يعني والله عجيب عجيبة. طيب خلينا نشوف إشاعة اللي عند أبو سعود. هلا أبو سعود.
3: هلا، تبي شبكة هي ما تبي
0: إشاعة. يلا حيا يا مرحبا.
3: يا هلا صباح الخير.
0: صباح الورد، شلونك؟ صك طيب خير يا ملعب، طمنا عليك.
3: الحمد لله.
0: ها أبو سعود علمني.
3: والله الحمد لله وشكر، إن جت الفلوس أمر الحمد لله خير ونعمة، وإن قلت الفلوس أمر منها العزيز الحكيم. الله سبحانه وتعالى هو اللي يرزق،
0: يا سلام،
3: هو اللي يعطي،
0: ونعم بالله،
3: هو اللي
0: ونعم.
3: بقولت الغني ما يعلم الإنسان من غناة اللي هو نفسه،
0: ونعم
3: أبدا،
0: ونعم.
3: والغناة غناة الإيمان وغناة الطاعة لله سبحانه وتعالى،
0: ونعم بالله. ها علم.
3: هلا.
0: طيب ما قلت لي أبو سعود، وش الإشاعة اللي طلعت عنك وقلت ليتها حقيقة؟
3: ما طلع عني إلا الحمد، إشاعات يعني كلها الحمد والشكر، ما في إشاعات اللي يقول طلعوا علي إشاعة كذا أبدا. ماشي بسبيلي مع خلق الله، وعارفين إن الناس كل اللي يمين ويسار كلهم عارفين ما يطلعوا إشاعة علي نهائي أبدا.
0: ما شاء الله، ما
3: أنا إنزلت فلوس وزعت على اللي ضعيفي، ونقصت فلوس كفيت
0: لي
3: شوي.
0: ما شاء الله ما شاء الله،
3: هذا ما متوفر ولا شيء متوفر، الحمد لله والشكر،
0: الله
3: يزيد. وهذا من نعمة الله علينا سبحانه وتعالى، وما شاء والله الحمد لله والشكر. ما في شاعة لا يقولون غني ولا يقولون ضعيف ولا يقولون، يعني عارفين ان اللي يمين ويسار كلهم عارفين ان
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله
3: طيب وطيب من ذلك الحمد لله
0: ما شاء الله ما شاء الله. الله يزيدك من وسع فضله ويرزقك يا ابو سعود، وصباحك سعيد، وشكرا لك، اتمنى لك يوم جميل ان شاء الله. طيب معانا محمد.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله.
4: يسعد صباحك واللي معاك والطاقم كامل.
0: صباحك يا رب، حيا الله ابو حميد.
4: الله يبديك يسلمك. اليوم إشاعات ها؟
0: اي ما في اليوم
4: يا أنا عندي إشاعتين قديمة وجديدة.
0: طلعت عليك؟
4: ألو؟
0: اي ألو محمد، الإشاعات هذه قالوها عنك يعني وتمنيت أنها حقيقة يعني؟
4: لا والله، واحدة عادية وواحدة لا والله ما حد يتمناها حتى العدو.
0: يا ساتر يا ساتر، ها علمني محمد.
4: المراهقة وأنا عزابي وسافر وروح واجي وطير الشباب يتمشكل هنا ويتمشكل هنا، وسافرت وجيت عند أهلي قبل الجوالات.
0: حلو.
4: جيت عند أهلي أقول سلامات، إيش صار؟ إيش ما صار شيء الحمد لله. قالوا جانا خبر إنه سويت حادث.
0: يا ساتر.
4: خط الساحل وما عرفوك إلا لما انفحصوا كليتك، هي الوحيدة اللي لقيوها.
0: يا ساتر يا ساتر يا ساتر، أعوذ بالله من هذا الإشاعة.
4: ولد خالتي عرفوه من سابق.
0: هو اللي قالها، هو اللي طلع الإشاعة؟
4: ما أدري مين اللي جاب.
0: الله يسامح،
4: أنا خايفين أروح أتمشكل معه.
0: الله يسامح، الله يسامح اللي طلع إشاعة، تلاقي هرعب أهلك وجاب لهم القلق و...
4: الله يسامح ويغفر له ويغفر لنا جميعا.
0: آمين آمين. طيب والثانية؟
4: الثانية لحظة
0: ساهر ها؟
4: إيه الثانية إنه زوجتي الله يعطيها العافية ويخليها لي، والله ما تقصر، صابرة علي وصابرة على كل شيء وتعاوني ما تقصر. أنا في شركة وهي أهلية بألفين ريال.
0: أيوة.
4: وأنا وياها وهنا وكذا، وأخذنا بيت يعني يبغاله كترميم من هذا وسنتين ونطلع فيه.
0: ما شاء
4: الله. قالوا زوجته مدرسة. رجلته وهي شرت له بيت وشرت له سيارة.
0: يا ساتر يا ساتر.
4: يلا هذه حلوة.
0: طيب طيب طيب طيب شوف شوف بقول لك على حاجة أبو يا محمد. لا لا لا يعني خالهم يقولون اي زوجتي سندي. طيب انتو ايش تبي انتو ايش حارق رزق؟
4: والله بالعكس والله ما علي قد ما بيهرجون ما اهتم
0: هذا الكلام. الله ينصرك يا ابو حميد والله كفو علمك غاني.
4: الله يخليها لي صابر علي ومعاونتني
0: اللهم امين.
4: الله كثير اني جاء حظي مع زوجتي
0: ما شاء الله. الله يديم عليكم الود والمحبة ولا يغير عليكم الا الاحسن حال. وشكرا لك يا محمد على المشاركة الطيبة.
4: العفو العفو.
0: يا هلا يا محمد. يا هلا يا اخي. جمال جمال جمال جمال هالمشاركة الاخيرة. فعلا فعلا والله الشريك انها السند والله العظيم. سواء الرجل للمرأة ولا المرأة للرجل. عشان لا تقولون انه ايش الاشاعات الارتباط شينة. سمعين يا ها سمعين غادة وشلة راح يدوام وصلكم العلم. فاصل غناء قصير راجع لكم.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: صباح المملكة،
6: صباح المملكة.

0: اهلا وسهلا بكم مجددا اصدقائي في برنامج صباح المملكه مع ظهور سهيل في سماء المملكه. يعود الحديث عن نجم ارتبط منذ القدم بالمواسم وتغير الاجواء واصبح جزءا مهما من الموروث الشعبي العربي. فما حقيقه سهيل ومتى يظهر وهل فعلا يعني ظهوره بدايه انكسار الحر؟ للحديث عن ذلك نستضيف الباحث في الطقس والمناخ الاستاذ عبد العزيز الحصيني. حياك الله وبياك استاذ عبد العزيز.
1: اهلا وسهلا بك وبالساده والسيدات مستمعي اذاعه الرياض، حياكم الله.
0: الله يبقيك وطول لي عمرك. بدايه استاذ عبد العزيز، ودنا نبدا بما هو نجم سهيل للي ما عنده فكره او تصور عن هذا النجم، وايضا لماذا يحظى نجم سهيل بهذه المكانه في الثقافه العربيه؟
1: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بالنسبة لنجم سهيل، على اسمه نجم، وهذا النجم يقدر الفلكيين تقريبا بعد عن الأرض أكثر من 300 مليون سنة ضوئية، وبالتالي عندما يراه الإنسان على هذه الأرض يراه صغيرا رغم أنه ساطع في السطوع، لكن بسبب البعد الهائل المفرط جعله بهذا الشكل، وهو نجم أكبر من الشمس بمرات كثيرة، ولكن بسبب بعده كما ذكرنا كان يبدو للناظر إليه أنه صغير. هذا طبعا سهيل هو يعتبر عند العرب مهم جدا، ويعتبر هو بداية حسبة العرب. عندنا عدة طوالع، العرب قسموا السنة إلى طوالع عدة، عدد الطوالع 28 طالع، لكل طالع له خصائص المكانية، خصائص المناخية من خلال الخبرة، وليس بالضرورة بظهور هذا النجم أو هذا الطالع أو ذاك الطالع أنه يكون تظهر هذه الخصائص المناخية، ولكن العرب رأوا خلال خبرتهم لمئات أو آلاف السنين تقريبا أن الرياح تتغير بتغير ظهور ذلك النجم إما قبله أو معه أو بعده، وبالتالي حسبوا هذا الشيء. وسهيل عموما يعتبر ثاني ألمع نجم في السماء بعد الشعرة.
0: نعم. جميل. طيب أستاذ عبد العزيز، ما يعني متى يظهر نجم سهيل وفق تقويم أم القرى؟ يعني لأنه في أمور كثيرة وتواريخ مختلفة، ناس يقولون 27، ناس يقولون بعد في منتصف أغسطس، ناس يقولون نهاية أغسطس، ناس يقولون، هل يختلف موعد ظهوره الفعلي من منطقة إلى أخرى في المملكة؟
1: الحقيقة على حسب قناعتي أن سهيل يدلك في 24 أغسطس. وما يشاهد ما يشاهد في في في في في سواء قبل هذا التاريخ او بعده انما هو سهيل الكذوب.
0: ايوه
1: هو سهيل الكذوب.
0: نعم، يسمى يسمى بسهيل الكذوب،
1: الكذوب او المحلاف.
0: المحلاف
1: والدليل على ذلك، الدليل على ذلك انه يعني يسمى المحلف أو المحلاف، وهو نجم يشبه سهيل ولكن ليس سهيلا. وتجد أن البعض عندما العرب كان سابقا يسألون يقولون له يا يعني هل طلع سهيل، هل شاهدتم سهيل؟ يقول نعم شاهدته، فيقول يعني وقت لسه بدري، لكن يقول يحلب بالله، يقول أحلب بالله أني شفته وأقسم أني شفته، فسمى باسم المحلاف. أما الصحيح والظاهر لنا أنه في 24 أغسطس يدرك سهيل، علما أنه في 24 أغسطس موجود في الأفق في الجنوب الشرقي في فجر ولكن لا يرى بسبب أشعة الشمس، وبالتالي لا يرى إلا في 6-9، يعني كما تقول العرب يرى سهيل في 6-9 ميلادي.
0: سبحان
1: والله
0: الله.
1: أعلم.
0: طيب موسم سهيل فيه عدد من النجوم أستاذ عبد العزيز، وش اسماء هالنجوم وما الذي أيضا يميز كل نجم منها؟
1: طبعا سهيل له عدد أيامه تقريبا 53 يوم.
0: نعم.
1: وفي في معلومة مهمة جدا ينبغي أن نعرفها، أن هذه الطوارئ كما ذكرنا ليس لها علاقة بما يحدث في الأرض، إنما هي علامات كما قال تعالى وعلامات بالنجم هم يهتدون، أو أنها زينة، زينة للسماء كما ذكر الله سبحانه وتعالى، وأيضا هي رجوما للشياطين، ولكن العرب اتخذوها كتقويم لهم كما ذكرت قبل قليل. فهي عدد أيام السنة 53 يوم، تظهر فيه أربعة نجوم: الطرفة، الجبهة، الزبرة، الصرفة. الطرفة اللي هو يعتبر حكما وفعلا من فصل الصيف، أما الجبهة والزبرة والصرفة يعتبر حكما أنه من فصل الخريف، ولذلك نعتبر أن باقي على نهاية الصيف تقريبا اللي هو الطرفة هذا اللي بدأ اليوم 13 يوم، ثم نبدأ ندخل إن شاء الله في فصل الخريف. بمعنى صح عندنا قيض، هذا انتهى، رحل أمس،
0: نعم،
1: وعندنا الصيف، هذا بقي له تقريبا 13 يوم، والذي بدا اخر طالع من طوالعه اللي هو الطرفه.
0: ما شاء الله تبارك الله. زين، طيب، ما يعني قبل ما نختم استاذ عبد العزيز، ودنا نسال عن ابرز معلومه خاطئه يتداولها الناس عن نجم سهيل، يعني مثل بعض المقولات انه ظهور سهيل يجعل الشجره خضراء من الجنوب.
1: أنا مثل ما قلت في حكاية، طبعا المعلومة هذه خاطئة، لأن نجم مثل هذا يبعد عن الأرض أكثر من 300 مليون سنة ضوئية، كيف يأثر على الأرض؟
0: فعلا.
1: أصلا يشرق لنا ويستمر في إشراقه ملايين السنين ضوئية حتى يصل لنا، فهو ليس له تأثير، إنما اللي يحدث أنه بسبب تلطف الأجواء أو أن الحر يخف، لأن الحر يبدأ، العرب وجدوا أنه بدروق السهيل يبدأ تتغير مصدر الرياح فتكون أخف حرا، ثم تكون ألطف حرا، ثم تكون معتدلة، ثم تكون باردة في آخر السهيل طبعا. فبالتالي عندما يخف الحر قليلا يصبح الطلب على الماء أقل، سواء كان بهائم أو إنسان أو حتى نبات، فبالتالي يرتفع الماء في الأرض، وبالتالي يصل الماء إلى الشجر أكثر، إضافة إلى ذلك أن الحر السموم هذه تحرق النبات، تجعله أشهب، وأحيانا يتساقط أوراقه بشدة الحرارة، فبمجرد ما تتلطف الحرارة تزدهر الأشجار وتبدأ من جهة ما مثلا، ثم يعم الشجرة كلها، تصير الشجرة خضراء بسبب أن الجو أصبح أكثر لطفا وأكثر اعتدالا في خلال الأيام القادمة إن شاء الله.
0: إن شاء الله. كل الشكر لك أستاذ عبد العزيز الحصيني الباحث في الطقس والمناخ، شكرا لإثراك لنا بهذا الشأن، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا.
1: وأنا أشكركم حقيقة، وأشكرك يا فهد، وأشكر ما وراك من معد ومنفذ ومخرج. أنا أعرف أن هذا البرنامج لابد أن يكون وراءه رجال مثلكم وشرواكم وأيضا أخوات لنا، فبالتالي نشكركم على هذه الجهود التي تبذلونها، وسفسيروا على بركة الله ونفع الله بكم جميعا.
0: اللهم أمين. وياك الله أستاذ عبد العزيز الحسيني، شكرا لك، نتمنى لك يوم جميل وفي أمان الله.
1: حياكم الله.
0: يا مرحبا.

يعني هنا نجم سهيل هلا على قولتهم، ها معناته انه في انكسار في درجات الحراره، ولا بعدين يقول لك الصيف في 13 يوم باقي، بعده في نزول في درجات الحراره تدريجيا، وحي ان شاء الله القيض راح، بدا في انخفاض تدريجي في درجات الحراره، والله يقرب ويعجل بالشتاء والاجواء الزينه. فاصل غنائي قصير وراجع لكم مستمعين.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صباح المملكة.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة. طبعا تستعد مدينة الرياض لاستضافة المؤتمر الدولي السنوي الرابع للجمعية السعودية للقبالة بمشاركة نخبة من المختصين والأكاديميين من داخل المملكة وخارجها في حدث علمي يسلط الضوء على أحدث المستجدات والتجارب في مجال صحة المرأة والأم والطفل. لتفاصيل أشمل معنا عبر الهاتف الدكتورة نوال بن جميل عبد الغني، رئيس مجلس إدارة جمعية القبالة السعودية، الأستاذ المساعد بكلية التمريض بجامعة أم القرى، ووكيل الشؤون الأكاديمية بكلية التمريض بجامعة أم القرى. حياك الله وبياك دكتورة نوال.
1: حياكم الله وأصبح عليكم وعلى المستمعين وأشكركم على الإضافة.
0: الله يصبحك بالرضا والنعيم. بداية دكتورة نوال، حدثينا عن المؤتمر الدولي الرابع للجمعية السعودية للقبالة، وأيضا ما الذي يميزه عن النسخ السابقة وأيضا أهدافه؟
1: طيب، المؤتمر الدولي الرابع للجمعية السعودية للقبالة يمثل محطة مهمة جدا في مسيرة الجمعية. وحقيقة يأتي هذا العام في وقت يعني تشهد فيه المملكة تحول كبير في القطاع الصحي، وخصوصا يعني كما نعلم الاهتمام المتزايد بصحة المرأة والأم والطفل. ما يميز النسخة الرابعة هو وجود نخبة من المتحدثين والخبراء والقيادات والممارسين الصحيين من داخل المملكة وخارجها. والمؤتمر لا يركز فقط على الممارسة المهنية، بل أيضا يناقش مستقبل المهنة من جوانب متعددة، منها التعليم، البحث العلمي، القيادة، الصحة الرقمية والابتكار. وبإذن الله هدفنا الأساسي أن يكون هذا المؤتمر أكثر من مجرد لقاء علمي، بإذن الله سيكون منصة تجمع المعرفة والخبرة والقيادة، وتنتج عنها بإذن الله أفكار وشراكات تسهم في تطوير مهنة القبالة وتحسين

0: تحسين جودة الرعاية المقدمة للمرأة والأسرة بإذن الله.
1: بإذن الله. طيب دكتورة، المؤتمر يحمل شعار نحو مستقبل واعد للقبالة، السلامة، الابتكار والقيادة. كيف هذا العنوان يعني ينعكس أو ينعكس هذا الشعار على محاور وجلسات المؤتمر؟
0: حقيقة اخترنا هذا الشعار لأن نرى أنه مستقبل القبالة في المملكة العربية السعودية يتركز على أو يرتكز على ثلاثة عناصر رئيسية: السلامة والابتكار والقيادة. فالسلامة هي جوهر مهم جدا في ممارسة القبالة، لذلك يعني لدينا جلسات حوارية ومحاضرات تتناول التميز في العمل السريري وسلامة الأم والطفل وجودة الرعاية المقدمة لهما. أما الابتكار فيظهر من خلال مناقشة الصحة الرقمية والتقنيات الحديثة وكيف يمكن لنا كقابلات أن نوظفها لتحسين تجربة الأم واستمرارية الرعاية. وأخيرا القيادة طبعا هي عنصر أساسي، لأننا لا نريد فقط أنه إحنا يعني نعد قابلات متميزات مهنيا، ولكن أيضا نطمح بإذن الله في الجمعية السعودية للقبالة إلى تمكين القابلات ليكونوا شركات في صنع القرار وتطوير الخدمات والسياسات الصحية. فشعارنا يعني بإذن الله في هذا المؤتمر مو فقط عنوان، بل هو الإطار اللي فعلا إحنا بنينا عليه البرنامج العلمي بالكامل.
1: جميل. طيب ماذا عن أبرز القضايا التي بيناقشها المؤتمر يعني هذا العام دكتورة؟
0: طبعا كما ذكرت العناصر الأساسية الثلاثة في المؤتمر عندنا مواضيع مختلفة، منها التميز السريري، سلامة الأم والطفل، الصحة النفسية، وهذه أيضا أحد المواضيع المهمة، الدعم النفسي والاجتماعي في فترة الولادة وما بعدها للأم والطفل، تعليم القبالة في المملكة العربية السعودية، تطوير القوى العاملة، الصحة الرقمية، الابتكار والقيادة ومستقبل القبالة. وطبعا الجميل في المؤتمر أنه الموضوعات ووجود الخبرات الوطنية والدولية، مما بإذن الله رح يتيح لنا الاستفادة وللقابلات من التجارب العالمية ومناقشة كيفية مواءمتها مع احتياجات المملكة وسوق العمل في المملكة.
1: ممتاز جدا. ختاما دكتورة نوال، يعني نود أن نسأل، مثل هذا المؤتمر ما شاء الله تبارك الله على مستوى دولي ومحلي، وهناك الكثير من الكفاءات والأساتذة والأطباء في هذا المجال والمختصين، كيف سيساهم في تطوير مهنة القبالة وتعزيز دورها ضمن منظومة الرعاية الصحية في المملكة؟ هل يكون هناك تغيير جذري، راح يكون نقلة نوعية، إضافات، مستحدثات جديدة وما إلى ذلك؟
0: جميل جدا أخي فهد على هذا السؤال. نحن ننظر إنه هذا المؤتمر هو وسيلة لإحداث أثر يتجاوز فقط هذه اليومين اللي راح يعقد فيها المؤتمر. فإحنا يعني تجميعنا للقابلات مع القيادات الصحية والأكاديميين والباحثين وصناع القرار بالتخصصات الصحية المختلفة، نحن نخلق مساحة للحوار، لتبادل الخبرات، لبناء الشراكات اللي بإذن الله راح تسهم بشكل كبير في تطوير المهنة والخدمات المقدمة للمرأة والأسرة. وهنا يجب أن نؤكد يعني على نقطة جدا مهمة، أن تطوير القبالة ليس تطوير لمهنة واحدة فقط، بل هو استثمار مباشر في صحة الأم والمولود والأسرة. الأدلة العلمية تؤكد على أن الاستثمار في مهنة القبالة وتوفير الرعاية المقدمة من قابلات مؤهلات وفق المعايير العالمية يمكن، وهذا يعني نقطة جدا مهمة، يمكن أن تسهم بشكل كبير في انخفاض نحو 67% من وفيات الأمهات، وأيضا 64% من وفيات حديثي الولادة. فهذه الأرقام تؤكد أن تمكين القابلة والاستثمار في تعليمها، في تدريبها، أيضا في توسيع دورها، ليس فقط تطوير مهني، بل راح يعكس بإذن الله بشكل مباشر على سلامة الأم وصحة المولود وخلق تجربة إيجابية لهما. ومن هنا صراحة يعني يأتي دور المؤتمر في دعم التعليم والتدريب والبحث العلمي والقيادة، وتعزيز أيضا هذه الهوية المهنية للقابلة وإبراز دورها كشريك أساسي ضمن الفريق الصحي، بما يحقق بإذن الله مستهدفات التحول الصحي ورؤية المملكة 2030. وأحب بس أختم يعني برسالة مهمة، أنه فعلا الاستثمار في القبالة هو استثمار أو الاستثمار في القبالة، أنا دائما أحب أصحح هذه الكلمة.
1: نعم.
0: الاستثمار في القبالة هو استثمار في الحياة، في صحة المرأة، في سلامة المواليد وصحة الأسرة.

مكملين معكم في صباح المملكة أصدقائي، أينما كنتم أينما حلمتم، لكن بعد هذا الفاصل الغنائي كونوا على السمع.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صباح المملكة.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة. في هذه الوقفة، في وقفة كاتب ومقال، نتوقف اليوم عند فكرة قد تغير نظرتنا للشغف. هل ننتظر أن نجد شغفنا أولا حتى نبدأ، أم أن الشغف قد يأتي نتيجة للتجربة والتعلم والإتقان؟ وفعلا ترى يا جماعة النظرة هذه مهمة جدا ولازم نفهمها زين.

0: في مقال الإتقان يصنع الشغف، تطرح الكاتبة مي ليان لليان زاوية مختلفة بأننا قد لا نحب الأشياء من بدايتها، وفعلا كثير ما نواجه أشياء في حياتنا لا نحبها في البداية حتى يبدأ التعلق فيها، ربما بسبب الإتقان، ربما بسبب الاستمتاع، ربما برؤية ألوان جديدة لم نراها من قبل، لكننا قد نكتشف جمالها كلما تعلمناها وتقناها. وللحديث أكثر عن هذه الفكرة يسعدنا أن تكون معنا الكاتبة مي عليان العليان. حياك الله وبياك أستاذة مي.
1: يا اهلا وسهلا، حياك الله استاذ فهد، يا اهلا وسهلا، صباحك يا رب وصباح المستمعين جميعا يا رب.
0: وصباحك بكل خير، نورتينا وشرفتينا استاذ مي في برنامج صباح المملكه.
1: يا اهلا وسهلا،
0: طول لي عمرك. بدايه استاذ مي، خلينا نبدا من عنوان هذا المقال، مقالك اللي يقول الاتقان يصنع الشغف. كيف وصلتي لهذه الفكره؟ يعني هل تشوفين استاذ مي ان الشغف هو الذي يقودنا الى الاتقان، ام ان الاتقان هو الذي يصنع الشغف؟
1: صراحة أول شيء أنا جاتني الفكرة كانت ملهمة من كتاب مترجم اسمه كن جيدا لدرجة لا يمكن تجاهلك للكاتب كارل نيوبورت. أول ما قرأت الفكرة صراحة بدأت أتأملها، يعني حسيت أنه لا، مخالفة لكل اللي احنا بنسمع دائما أنه ابحث عن شغفك ابحث عن شغفك
0: فعلا.
1: فتوقفت عندها وقعدت أتأمل في تجربتي الشخصية، هل فعلا في أشياء أنا اعتبرها اليوم شغف بالنسبة لي، وكيف وصلت لها؟ واكتشفت فعلا انه في اشياء انا احبها اليوم لما بدأت اصلا يعني ما كانت شغف، لكن بدأت اتعلمها وامارسها ومع الوقت اصبحت يعني اجيدها وصارت شغف بالنسبة لي. هنا وجدت انه الفكرة مجسدة وفي واقع حياتي فعلا، ما هي مجرد فكرة مكتوبة في كتاب الواحد يحاول يمارسها. فحبيت أني أنا أطرحها من زاويته ومن تجربتي وفعلا الشيء اللي أنا مريت فيه.
0: جميل. طيب أستاذ مي، كثير من الناس يقولون إذا ما حب الشيء ما راح يبدأ فيه، وهذا الكلمة يا كم سمعناها ويا كم تكلموا فيه، لا واللي يقولها دائما في الجلسة يعتقد أنه بأنه يعني حكيم زمانه. هل ترين هذه الفكرة تحتاج إلى إعادة نظر؟ يعني هل ممكن أنه يبدأ الإنسان في تخصص أو عمل لا يحبه وممكن مع الوقت والإتقان يكتشف شغفه بهالشيء؟
1: والله أنا أعتقد فعلا أنه إحنا حقيقة نحتاج نعيد نظر لهذا الموضوع، لأنه دائما خلاص الشائع ربط عندنا الحب هو شرط للإبداع.
0: أيوة.
1: لكن في أشياء إحنا ما نعرفها، طب إحنا لو ما جربنا، لو ما اكتشفنا، لو ما حاولنا، كيف هنعرف إننا نحبها؟ كيف هجرب هذا الشعور؟ فبالنسبة لنا هنا هي الفكرة الجوهرية، لأنه الإنسان دائما في بداية أي مهارة بيتقنها ويعمل عليها في صعوبات.
0: نعم.
1: أكثر مما يشوف الجمال ولا أنه حيحبه
0: فعلا.
1: وأحيانا يعني هذه الصعوبات تخلينا نوقف ونقول لا خلاص، مو هو ذا الشيء اللي أنا أحبه، حسب الفكرة السائد أنه إذا أنت ما تحبه لا تشتغل فيه.
0: فدائما
1: لما نفهمه ونصبح يعني متقنينه وقاعدين ديك الساعة نقدر نحكم
0: الله
1: إذا أنا أحبه ولا ما أحبه يعني.
0: فعلا
1: أنا أتفق جدا يعني مع هذه الفكرة.
0: وفعلا يعني أستاذة مي، يعني في كثير من الناس فعلا دخلوا هالمجال. يعني أنا طالع في الفكرة وطالع في المبدأ وطالع في العنوان أقول سبحان الله، شيء مشابه لقصتي. يعني الأمانة حياتي كلها مسرح، حياتي مثلا ما لها علاقة في الإعلانات، بس ما لها علاقة في الإذاعة. اللي ما كنت ولا متخيل ولا 1% أن يكون مذيع أبدا خلف المايك. فسبحان الله، فقلت جتني فرصة وجربت، ومن بعدها ويعني حرفيا ما كان في حب ولا قضية شغفي، كانت تجربة، مجرد تجربة. وفجأة سبحان الله مع الوقت تعلقت بهذه المهنة وامضيت فيها سنين، ولا وتركت كل الأشياء اللي كنت أقول هذه حبي، هذا شغفي، هذا وهذا، وسبحان الله صار اهتمام وشغف آخر تماما على اللي أنا كنت باني عليه. طيب أستاذ مي، يعني أحيانا يعني نترك الشيء بسرعة، يعني في خلينا نقول في أول تجربة فاشلة ما نجحنا فيها. طب هل يمكن يكون عدم الإتقان هو اللي يخلينا نعتقد أن ما نملك هالشغف، بينما المشكلة أنه لا والله، أن احنا ما عطينا أنفسنا الوقت الكافي للتعلم والممارسة وأيضا البحث في طريقة للوصول للنجاح؟
1: أيوة أكيد طبعا أكيد. إحنا يعني عالم عجولة ونربط الشغف بسرعة النجاح
0: فعلا
1: والإنجاز.
0: فعلا.
1: إذا ما نجحت بسرعة معناته خلاص هذا مو شغفي، أنا أدور على شيء ثاني. وبنشوف يمكن كثير حوالينا بيتنقلوا من شغلة لشغلة ومن مهنة ومن فكرة لفكرة، ما بيعطوا نفسهم الوقت الكافي اللي هم يكتشفوا هل هو فعلا هذا شغفهم، هل يحبوه ولا لا. مو كل شيء ما

0: أعرف أسويه من البداية يعني أنا ما أحبه، يعني أنا أحتاج وقت إني أتعلم أمارس. طبعاً متعة مهمة، يعني الواحد ما يقول إنه لا سوي شيء وأنت مكره عليه وما أنت لاقي فيه ولا شيء بسيط، لكن أنا أعطيه فرصة، ومو شرط تكون المتعة موجودة من أول يوم. أحياناً تبدأ كده بشيء بسيط ومع الفهم والتطوير تبدأ المتعة تظهر ويبدأ الشغف يتبني. وأنا مع كلمة إنه إحنا ممكن نبني الشغف مو شرط نكتشفه، دائماً نسمع كلمة اكتشف شغفك اكتشف شغفك، طب ليه ما حد بيقول لنا ابني شغفك؟
1: أيوة هذا اللي يقول ابحث عن شغفك، اين تجد نفسك يا اخي يا عزيزي؟
0: طب انا ما لقيته،
1: انا ما لاقيه اصلا، هو فين؟
0: يعني انت طول عمري ادور، فهنا الفكره
1: فعلا
0: هنا الفكره انه احنا شويه كده نعطي نفسنا فرصه انها طب انا هقرر انا ابني شغف، حشوف مجال وابني فيه شغف.
1: يا ساتر، وفعلا فعلا استاذه مي انتشرت هذه، خصوصا الكلمه هذه انتشرت متى؟ في فتره الحجر ايام كورونا، خصوصا في السوشيال ميديا. يا ساتر اكتشف شغفك. طيب انا قعدت شهرين في البيت ما اكتشفت الشغف، وينه؟ ما حصلته. فسبحان الله، فعلا هي قضية بناء الشغف أهم وأعمق وأفضل بكثير من قضية اكتشف اللي تبنيه، أنه فعلا أنت تبدأ من الصفر في شغلة معينة فتشتعل عندك هذه الشرارة اللي تولد الشغف في شيء أنت سبحان الله ما كنت تتوقع أبدا ممكن تكمل فيه.
0: صحيح.
1: طيب أستاذة مي، وش رأيك في هذه؟ هل تشوفينها صحية للشخص ولطباعه لإيجاد الشغف؟ ذكرت نقطة أنت قبل قليل أنه في شخص والله إذا ما نجح في هذا يجرب في هذا يروح في هذا، فتلاقيني يعني تلاقينا مستحيل كمية الأشياء اللي جربها في السنة وما لقى شغف. هل تشوفين الشيء هذا صحي؟ يقولك لسه أنا قاعد أدور على شغفي ونفسي وأين أجد نفسي في الموضوع.
0: هو أنا بالنسبة لي هو صحي مو صحي، في حال أن أنا أعطيت نفسي فرصة كافية. أنا مهم جدا أنه أنا عشان أتنقل من تجربة لتجربة أعطي نفسي فرصة كافية وعادلة أنه أنا أشوف أو أحكم صح أنه هذا ما هو شغفي. أما من أول نتيجة حصلت عليها أو من أول شعور جاني أنه أنا ماني مستمتع أو ماني عارفة أتقنه وأتركه وأروح لغيره، الفرصة العادلة بالنسبة لي أني أنا أعطي فرصة أني أتعلمه وأمارسه وأتجاوز صعوبة البدايات. دائما صعوبة البدايات هي اللي تخلينا ننسحب وتخلينا نقرر أنه هذا مو شغفي. ما في شيء سهل وكده يجي من أول مرة حنتقنه وحنعرف نشتغل عليه. أنا في أعمال صراحة اشتغلت عليها يعني كانت بالنسبة لي قاتلة وما توقعت أنها الآن أصبح شغفي وصرت محترفة فيها وأطلب في العمل بقوة. يعني
1: ما شاء الله.
0: لما أجي أرجع كده بالزمن أقول كيف الشيء اللي كنت أهرب منه وأقول أنا ما أعرف أسويه وما أبغى أسويه الآن أصبحت محترفة فيه. فهذا عشان المقال يعني كتبته صراحة من تجربتي الشخصية، إنه الفكرة فعلا لامستني يعني وحبيت إنه الناس يعني تفكر فيها كمان.
1: وفعلا يعني أستاذة مي يعني حرفين الناس يحتاجون فعلا يتبول هذه النقطة، لأنه في كثير من الناس تعدي عليهم العمر تعدي السنين وتعدي الوقت ما يشعرون فيه، لسه قاعد يحاول يجد الشيء اللي بس ما يعطي حقه، ما يعطي وقته
0: بالضبط، ما يعطي وقته
1: ولا ياخذ المعلومات الكافيه عنه، بس ياخذ رؤوس الاقلام ويحاول يبدا. يعني حتى الان انا عندي اصلا اوريدي كذا مشروع شغال عليه واحب يعني ابدع فيه بس بطريقه الخاصه، لكن في شغلات لسه ابغى اسويها ماني قادر، متعطل معي تقريبا لها سنه ونصف صح مسببات الاحباط، لكن انا قاعد اجد المتعه في هذه التخبطات نوعا ما. فحاليا قاعد فعلا قاعد أبحث وأسوي وأفعل، ما استسلمت لمدة سنة ونص اللي سمعنا الآن أستاذة مي. طيب قولي الآن والله وجد هذه النقطة، وجد الشغف، وجد الإتقان في شغلة ما، وجد المتعة، كيف يحافظ عليه هذا الشغف؟
0: والواحد لو وجد شغفه ترى ما حيقدر يسيبه، حيصير زي كده، هو الشيء اللي يعني اللي بيعطيك معنى لحياتك.
1: أنا معاك في هذا الكلام أستاذة مي، بس بعضهم يقول يا أخي انطفى الشغف،
0: انطفت الدافعية وليس الشغف.
1: أيوة.
0: الدافعية يعني في محبطات من حوالينه، في مثبطات، في عراقيل بيجيب لنا إحباط، لكن في رأيي وجهة نظري لما الإنسان يوصل لأنه هذا شيء شغفي، أنا لما أشتغل عليه أو أسويه أنسى الزمن وأنسى اللي حواليني ويعني أكون جزء من هذا الشيء وهذا الشيء يكون جزء مني.
1: السلام.
0: لكن إحنا نبحث عن المثبطات والأشياء اللي بتحبطنا، المعرقلات اللي حوالينا، ونبدأ نحلها، نشتغل عليها، نشوف إيش اللي مخليني ما أبدأ، إيش اللي مخليني ما أكمل، إيش العراقيل اللي خلتني. أحيانا تجيك مثلا أنظمة ولا بروتوكولات تعقدك تقول خلاص ما عدني مكمل، تخليك تستسلم. لكن هنا نحتاج انه شويه احنا نبذل مجهود اكثر يعني, وحنلاقي النتائج اللي تعجبنا. لكن في رايي اذا الواحد عرف انه فعلا هذا الشيء شغفه, صدقني اول ما يعني يدخل فيه يشتغل عليه وفعلا يكون حقيقه شغفه, يعني ما هيقدر يوقف
1: فعلا.
0: الا اذا كان فيه محبطات او اشياء بتعرقله حوالينه غصبا عنه. لكن هو بقراره كده يقول لك انا طفشت, انا ما اعتقد انه فيه
1: فعلا فعلا والله فعلا ما اكيد, انا متاكد تماما. العراقيل هو يعني صراحه المعرقلات الوحيده انا اشوف البشر اللي حولك هو البيئه صراحه, يعني ما عدا ذلك ما في شيء ممكن يوقفك اذا كنت لحالك او مثلا كنت شخص شغوف او عندك هذا الطموح. طيب استاذه مي ختاما, طيب لو يعني اردنا وبغينا نترجم فكرتك الى نصيحه عمليه خصوصا للطالب او شخص يشعر انه في مجال ما يحبه, هل تنصحينه بأنه يستمر ويحاول الإتقان ولا يعيد التفكير في اختياره ويقول شوف لك سكة ثانية؟
0: والله شوف, أنا ما أقدر أقول له استمر مهما كان, ولا أقدر أقول له غير من أول ما تتحس. طبعا الناس دائما يحب يسمعوا نصيحة واحدة, سوي كده ولا تسوي كده.
1: أيوة.
0: لا ما أنا يعني أحب أقول اعطي نفسك فرصة, اعطي نفسك فرصة, وكل شخص يحدد هو الفرصة اللي مناسبة له قديش. أتعلم وجرب ومارس أهم شيء, وشوف نفسك بعد ما تتجاوز هذه الصعوبة بالذات صعوبة البدايات. إذا بدأت تكتشف جوانب تحبها كمل وطور نفسك في ذا المجال واكبر وشوف أين حتوصل. لكن اعطي نفسك فرصة, أول شيء فرصة حقيقية وعادلة. وبعد فترة يعني إذا لقيت نفسك في لا والله ما عندي رغبة, وهذا أنا مريت فيها في أمور أتقنتها ونجحت فيها نجاح وبنطلب بعدها, لكن أنا شعرت أنه لا هذا الشيء ما بيعطي لي معنى, ما بيحقق لي شيء لذاتي, فأنا هنا أعيد التفكير هل أبغى أستمر فيه ولا لا.
1: جميل.
0: يعني باختصار يعني لا تستمر لمجرد أنك بدأت, لا تقول لك خلاص أنا مشيت وبدأت أكمل.
1: أي.
0: ولا تتردك لمجرد أنه بس البداية ما عجبتك وحسيت أنه في صعب, خلي قرارك يجي بعد كده تجربة حقيقية فعلا تقدر تحكم عليها بواقعية.
1: جميل جدا, الله يعطيك العافية الكاتبة مي عليان العليان, صراحة أثرتينا بهذا الموضوع, أثرتينا بهذا أيضا اللي فعلا التساؤل والنظرة لهذا الموضوع لكثير من الناس. أنا متأكد في كثير الآن يسمعونه فيهم من الحيرة وفيهم من الدهشة وفيهم من التقلبات وفيهم من اللي تغيرت قناعة الآن بعد استماع هذا الكلام وهذا الموضوع. كل شكر لك على قبولك أيضا لدعوة البرنامج وتواجدك معنا.
0: الشكر لكم, والشكر يعطيكم العافية, واتمنى انه احنا نكون اضفنا اضافة جميلة للمستمعين.
1: اضفت الكثير استاذة مي, شكرا لك, اتمنى لك يوم جميل.
0: شكرا لك,
1: في امان الله. إذن كنا معكم أصدقائي في فقرة كاتب ومقال, وكانت من إعداد الزميلة هيفاء سليم, طيب العافية ما قصرت على هذا الموضوع الجميل وعلى هذه اللفتة الجميلة. وأيضا مستمعين قضية الشغف, لا تقول يا أخي أنا ما عندي شغف, مستحيل ما عندك شغف فعلا. ترى نورتنا أستاذة مي على نقطة الدافعية, وش الدوافع اللي خليك اللي كانت تحييك. أنا عندي قناعة مدري, أنا أقول في قضية الحي يحييك, وأي شخص شغوف, شخص يحب العمل, شخص يحب أنه يتطور حولك خله قربك. شخص محبط, شخص ينظر لما تفعل بأنه تافه وسخيف, صدقني والله بعد عن حياتك, لأنه والله العظيم ما راح تجد منهم إلا الطاقة السلبية, ومع الوقت تلاقي نفسك فقدت الشغف. أنت ما فقدت, أنت حطيته على الرف مغبر مثل ما هو, لو لمعته شوي طلعت الشرارة من جديد ورجع الشغف ورجعت لك ألوان الحياة مجددا. فلذلك انتقي أصدقائك بعناية أيضا, حتى مو بس على الصعيد, حتى لصعيد الأسرة, في بعض الأسر محبطة عادي لا تناقشوا في الموضوع ولا تكلمهم, اعمل بصمت, اعمل بصمت حتى تنجح, ولا تتوقف عند الفشل من أول تجربة, حاول مرتين ثلاثة, ما زالت المتعة موجودة معناته أنه هذا ممكن يكون الشغف. لكن إذا لم تكن هناك متعة, حسيت بأن فعلا مكره كما قالت أستاذة مي, لا والله توقف وابحث عن شغف أو ابني شغف من الصفر. فاصل هنا قصير وراجع لكم مستمعينا.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة. مع عودة العام الدراسي تتجدد مسؤولية الجميع في الحفاظ على سلامة الطلاب أثناء تنقلهم من وإلى مدارسهم، خصوصا مع كثافة الحركة المرورية والحافلات المدرسية. للحديث عن ذلك معنا عبر الهاتف العقيد منصور شكرة، المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور. حياك الله وبياك عقيد منصور.
1: اهلا وسهلا، صب عليك اخوي فهد وعلى السيدات والسادة المستمعين، وعودا حميدا لابنائنا وبناتنا الطلاب، وعاما دراسيا موفقا باذن الله.
0: حياك الله وبياك عقيد منصور. بداية حدثنا عقيد منصور عن استعدادات الإدارة العامة للمرور وايضا خططها الميدانية لإدارة وتنظيم حركة السير مع بدء العام الدراسي، خصوصا في اوقات الذروة وحول المدارس.
1: مع بداية العام الدراسي رفعت الإدارة العامة للمرور مستوى جاهزيتها الميدانية ووضعت خططا متكاملة لتنظيم حركة السير في الطرق والتقاطعات الحيوية والمواقع المحيطة بالمدارس، مع تكثيف التواجد المروري في أوقات الذروة الصباحية وعند انصراف الطلاب. وتهدف هذه الخطط إلى تعزيز انسيابية الحركة وسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو اختناقات مرورية، بما يسهم في وصول الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور وجميع قائدي المركبات إلى وجهاتهم بأمان.
0: نعم جميل، ماذا عن أبرز الإجراءات التي ستعمل عليها الإدارة العامة للمرور لتعزيز السلامة المرورية وأيضا أو دعنا نقول في محيط المدارس والطرق؟
1: تركز الإدارة العامة للمرور على تعزيز السلامة المرورية في محيط المدارس من خلال تنظيم الحركة المرورية، متابعة الالتزام بالأنظمة المرورية، والحد من الممارسات التي تؤثر في انسيابية السير أو تعرض الطلاب والمشاة للخطر. كما نؤكد على أهمية التزام قائدي المركبات بالسرعات المحددة والانتباه عند الاقتراب من المدارس وممرات المشاة وترك مسافة آمنة بين المركبات، وكذلك عدم الانشغال أثناء القيادة.
0: نعم جميل، ختاما قيد منصور نود أن نعلم ما الرسالة التي تودون إيصالها لقائدي المركبات وأولياء الأمور مع بداية هذا العام الدراسي الجديد؟
1: أخوي فهد، رسالتنا لقائدي المركبات وأولياء الأمور هي أن السلامة المرورية مسؤولية مشتركة، والالتزام بالأنظمة والتعليمات والقيادة بهدوء وعدم الاستعجال في خاصة أوقات الذروة وبالقرب من المدارس له دور أساسي في سلامة أبنائنا وبناتنا وتحقيق انسيابية الحركة. نأمل التعاون مع رجال المرور والالتزام بالتوجيهات المرورية، فهدفنا جميعا تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة للجميع.
0: جميل جدا، كل الشكر لك العقيد منصور شكرا، متحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور، وأيضا شكرا لما تقدمونه من جهود مبذولة في الحفاظ على سلامة مقتدي الطريق، وشكرا أيضا لقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا.
1: العفو أستاذ فهد، الله يحفظك.
0: أهلا وسهلا.

حياكم الله من جديد أصدقائي في برنامج صباح المملكة، والآن مع فقرة بالأرقام. كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي عدد المعتمرين خلال الربع الأول من عام 2026 بلغ 15,233,776 معتمرا ومعتمرة، ما شاء الله تبارك الله، في مؤشر يعكس حجم الإقبال المتصاعد على أداء العمرة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام. وأوضحت الهيئة في إحصاءات العمرة للربع الأول من عام 2026 أن عدد المعتمرين من الداخل بلغ 9,464,496 معتمر ومعتمرة، فيما سجل عدد المعتمرين القادمين من الخارج 5,769,271 معتمر ومعتمرة. وأظهرت البيانات تفاوتا في توزيع المعتمرين من الداخل والخارج على مدار أشهر الربع الأول، إذ شكل المعتمرون من الخارج خلال يناير نحو 63.2% من الإجمالي مقابل 36.8% للمعتمرين من الداخل. وفي فبراير ارتفعت حصة المعتمرين من الداخل إلى 68% مقابل 32% للمعتمرين من الخارج، فيما سجل مارس النسبة الأعلى للمعتمرين من الداخل خلال الربع الأول بواقع 72.2% مقابل 27.8% للمعتمرين القادمين من خارج المملكة. وبحسب الإحصاءات بلغت نسبة المعتمرين من الخارج القادمين عبر المنافذ الجوية 86%، بما يعكس الدور الرئيسي للنقل الجوي في استقبال المعتمرين الدوليين. وأيضا سجل إجمالي عدد الزوار أو زوار المدينة المنورة خلال الفترة ذاتها 5,725,653 زائرا وزائرة، في حين بلغ عدد المعتمرين من الداخل القادمين من منطقة مكة المكرمة 4,066,669 معتمرا ومعتمرة.

حياكم الله في آخر وقفة من عمر البرنامج، ومعنا هالخبر يقول داعي المرور السعودي طبعا جميع مستخدمي الطريق للالتزام بتعليمات السلامة المرورية بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد، مؤكدا أن الحفاظ على سلامة الطلاب ومستخدمي الطريق مسؤولية مشتركة بين قائدي المركبات وقائدي حافلات النقل المدرسي وأولياء الأمور والطلاب. وأوضح المرور أن على قائد المركبة عدم تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها لإنزال الطلاب أو صعودهم، فيما يتعين على قائدي الحافلات الالتزام باشتراطات السلامة كافة وتعزيز سلامة الطلاب خلال مراحل الصعود والنزول. طبعا كنا نتكلم اليوم في بداية حلقتنا لليوم عن الإشاعات وما أدراك ما الإشاعات، وكان موضوعنا عن وش الإشاعة اللي انتشرت عنك وقلت يا الله ليتها حقيقي يا جماعة، لكن أنتم فاهمين غلط. إبراهيم، وش الإشاعة اللي كانت انتشرت عنك وقلت ليتها حقيقي؟ أنك أنت متغني. يعني إشاعة انتشرت أنك أنت غني. يا الله انه يجعلك ان شاء الله من الاغنياء الاثرياء اللي يغرف من حسابه ولا ها انا وش أو. والله شوف الاشاعه اللي انتشرت عني برضو ان عنده خير وعنده هذا، وانا للاسف الحاسبه حقتي تشتغل من 16 من الشهر، فهمت كيف؟ للاسف. وعندي برضو موضوع شو اسمه شخص يقدر يجيب لك وظيفه في اي مكان. طلعت قلت ولا يقول عنده علاقات وعنده دنيا وعنده هذا، قلت يا ابن الحلال عندي علاقات بس ماشي فاسدة. هذا هو موضوعنا اللي كنا نتكلم عنه اليوم مستمعينا. طبعا الإشاعات بأنواعها، شوفوا صراحة يا جماعة الإشاعات سواء كانت طيبة ولا كانت شينة يفضل عدم نشرها لأنها تعود بالسلب في كل الحالات. خلونا والله صدق، يعني قالوا والله إنسان غني عنده هذا، يجون الناس يطلبونه ويحرجونه وما عنده، وفي شخص يطلع إشاعات مسيئة للشخص تضر في حياته وفي سمعته وفي أخلاقه، لأن في ناس للأسف يصدقون ما لا يرون. فاحذروا من نقل الإشاعات أيا كانت، حتى يا أخي حتى الشيء الزين في الشخص لا تقوله عند غيرك إلا بالأخلاق، أخلاقه طيبة، ذكره طيب، سمح، بشوش، كريم، أجودي، مكارم الأخلاق أذكرها. لكن إشاعات في وضعه المادي، في ما يملك، في ما سيذهب، لا يا أخي، ترى والله العظيم في ناس عيونها ما ترحم وأنفسها ما ترحم، ممكن الشخص ذا يجي شيء مسكين ولا ولو ما يدري، لا مش يعني ينحسد على وضع لا يحسد عليه للأسف. ناهيكم عن موضوع الإشاعة بشكل عام، والله ما أحب ذا، يعني إذا بتذكر شخص أذكره بالخير فقط في مكارم أخلاقه، ولا تذكره حتى بالسوء، لعل الله يهديه ويكون أفضل منك يوما ما. عموما مستمعين، احنا وصلنا نهاية حلقتنا هذا اليوم، شكرا اللي شاركونا موضوع اليوم، وشكرا أيضا لضيوفنا الكرام اللي أثرونا بعلمهم ومعرفتهم، وأيضا شكرا لفريق العمل من الإخراج والتنفيذ إبراهيم الصويان، ومن الأعداد هنا الصباغ وسعد الشهري وعمر العتيبي، وإشراف عامل البرنامج فاتح حساني. كنت معكم من خلف المايك العبد الفقير، ولله الذي ما زال ينبض بالحياة فهد الغامدي. إلى نلتقيكم إن شاء الله غدا يوم الثلاثاء اليوم

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
6: ديرتي

0: على الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية وفي قلب مياه الخليج العربي تبرز جزيرة هادئة تحمل اسماً يختصر جمالها جنة بتاريخ يمتد لأكثر من 300 عام. تبعد الجزيرة نحو 35 كيلومتراً شمال مدينة الجبيل. اشتهرت جنة قديماً بالغوص وصيد اللؤلؤ، وامتلك أهلها أكثر من 100 سفينة وقارب جابت مياه الخليج بحثاً عن الرزق، بينما كانت آبارها العذبة مقصداً للبحارة في رحلاتهم الطويلة. تحتضن الجزيرة أكثر من 75 منزلاً تراثياً وثلاثة مساجد في مشهد يحفظ ملامح الحياة البحرية الأصيلة، إلى جانب شواطئها الهادئة وشعابها المرجانية التي جعلتها من أبرز مواقع الغوص في الخليج. وفي موسم الهجرة تتحول جنة إلى محطة استراحة لآلاف الطيور القادمة من أقصى الشمال في مشهد بيئي استثنائي يعكس أهمية الجزيرة ضمن منظومة الحياة الفطرية في الخليج العربي. تقف جزيرة جنة اليوم شاهدة على إرث بحري عريق وجمال طبيعي لا يزال ينبض بالحياة، فهي ليست مجرد جزيرة بل ذاكرة من البحر ووجه آخر للجمال السعودي، حيث يلتقي التاريخ بالطبيعة في مكان يستحق اسمه بكل جدارة.
1: ديرتي حبيبتي.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. المستشار على إذاعة الرياض.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام في برنامج المستشار. نحييكم مستمعينا، يحييكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج محمد الفلاج. مستمعينا، معنا في هذا اليوم الأحد كالمعتاد المستشار القانوني الدكتور ماجد الفهد. حياكم الله يا دكتور ماجد.
2: يا هلا وسهلا يا حيا الله سهل.
1: الله يحييك دكتور. طبعا بمناسبة عودة الطلاب للمدارس، موضوعنا اليوم هو عن حقوق المعلم وحقوق الطالب، لئلا يعني نجحف بحق أي منهما. فدعني في البداية أسألك دكتور عن الأنظمة واللوائح اللي تحكم العلاقة بين الطالب والمعلم والمدرسة، وهل هي نفس الأنظمة واللوائح اللي تنطبق على المدارس الحكومية والأهلية والعالمية، أم في اختلاف بينهم؟
2: تمام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا نهني الطلاب والطالبات بأنهم نجحوا من العام الماضي واستهلوا هذه الدراسة، وأتقدم أنا عن نفسي وأتوقع كثير من الآباء والأمهات بالشكر والتقدير والدعاء والعرفان لكل معلم ومعلمة مارسوا التعليم، سواء لنا أو لأبنائنا أو للأجيال القادمة. هذه مقدمة، ونتمنى يعني ندعي لهم دعاء كثير، لأنهم يعني زود عنهم يتحملون أبنائنا ويعلمونهم، هم يعني يبنون بناء المستقبل المشرق لهذا الوطن العظيم. في سؤالك الله يطول عمرك عن الأنظمة، الحقيقة ما يوجد نظام واحد اسمه حقوق الطالب والمعلم، إنما هي حقوق موزعة في نظام التعليم، وفي خلنا نبدأ من النظام الأساسي للحكم لأن الناس توفر الدولة التعليم العام وتلتزم بمكافحة الأمية، ثم تأتي أنظمة أخرى بعد كذلك، نظام حماية الطفل، نظام الحماية من

0: إذا التحرش، الجرائم المعلوماتية، الأحداث، حتى حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ثم عندنا كذلك في اللوائح والأدلة المتخصصة مثل قواعد السلوك والمواظبة لدى طلاب التعليم، لائحة تقويم الطالب وإجراءات تنفيذية، الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام، مدونة قواعد السلوك الوظيفي للشاغلي الوظائف التعليمية، لائحة الوظائف التعليمية، واللوائح الخاصة بالمدارس الأهلية. هذه القواعد مثل ما سألت أنت، هل تسري على المدارس الخاصة؟ هي قواعد عامة تسري على الحكومي والخاص والمستمر وفي الخارج، لكن في قواعد تنطبق على داخل الفصل أو داخل المدرسة أو التعليم الإلكتروني، الآن عندنا تعليم إلكتروني، أو في الأنشطة والبرامج المدرسية، أو حتى في في الحافلة المدرسية، في النقل المدرسي، أو في أي نشاط آخر. هذه الأشياء كلها نظمتها أكثر من لائحة ومن نظام. وكذلك عندنا بعض الأنظمة اللي قاعدين سيتم تطبيقها مستقبلا.
1: طيب دكتور ماجد، دعنا إذن الآن نبدأ بالسؤال عن الحقوق الأساسية اللي يجب أنه يتمتع بها الطالب داخل المدرسة. ما الذي يعد حقا نظاميا، وما الذي في المقابل يبقى مجرد مطالبة أو رغبة شخصية؟
0: يا سلام. طيب خلنا نبدأ من أول شيء. يعني مش المدرسة فقط بتجيب لك كتاب وفصل ومعلم، الطالب له حقوق تعليمية ونفسية وجسدية وإجرائية. أول حاجة لازم نعرف أنه في المملكة العربية السعودية وفي نظام الطفل، نظام حماية الطفل، اعتبر التسبب في انقطاع الطفل عن التعليم صورة من صور الإيذاء أو الإهمال، تمام؟ والتزمت الجهات بضمان حصول الطفل على التعليم المناسب. إذن حتى عندما يخطئ الطالب يبقى الأصل استمرار تعليمه، ولهذا نجد قواعد السلوك تنص في حالات إحالة الطالب إلى إدارة التعليم على تمكينه من مواصلة الدراسة إلى أن يصدر القرار. هذا جانب الحق في التعليم. عندنا جانب آخر اللي هو الحق في الكرامة. وهذا ليش نقوله؟ نقوله للتذكير، ولا الأصل أنها موجودة. فسوء المعاملة الطفل غير مقبولة، استخدام كلمات مسيئة وتحقيرية غير مقبولة، التمييز ضده غير مقبول، أي كل ما يهدد سلامته الجسدية أو النفسية. فلا يجوز لا للمعلم ولا لأحد غيره أنه يقوله أنت فاشل ولا غبي ولا أي من الحيوانات الأليفة أو غير الأليفة،
1: تمام؟ وأنت ما تفهم إيه؟
0: أي فهذه لابد من الكلام هذا. نعم. كذلك من ضمن الحق في بيئة مدرسية آمنة.
1: نعم.
0: ولما نقول حق في مدرسة آمنة، فقواعد السلوك جعلت من أهداف تهيئة بيئة تعليمية وتربوية مناسبة وآمنة للطلبة ومنسوبي المدرسة، تمام؟
1: نعم.
0: وألزمت إدارة المدرسة بتوفير بيئة تعليمية آمنة، ممنوع الاعتداء الجسدي، التنمر، التحرش، الأدوات الخطرة، التمييز، التهديد والابتزاز، أي خطر موجود في المبنى أو المختبر أو الحافلة. كذلك من ضمن الأشياء اللي حددت الحق في معاملة تربوية عادلة. فالمرحلة العمرية للطالب لازم تؤخذ بعين الاعتبار، الظروف، التدرج في الإجراءات، المحافظة على سرية المعلومات. بالأخير عندنا الحق في عدم تعريضه لعقوبات مهينة، سواء إيذاء جسدي أو استفزاز أو سخرية، والحق في معرفة، شوف هذه الأخيرة مهمة، الحق في معرفة سبب حسم درجات السلوك. فما تجي تقول والله نقصناك وبس لأن ما جزت لنا، لا، خصمت منك هذا الموضوع لأجل كذا وكذا. فالطالب يحاسب على الخطأ، لكن لا تهدر كرامته ولا يحرم من تعليمه بسبب هذا الخطأ.
1: طيب دكتور، الآن تحدثتم عن الحقوق للطالب، نريد أيضا أن نتعرف على الحقوق الوظيفية والمهنية للمعلم داخل البيئة المدرسية، وأيضا نريد أن نعرف المسؤول عن حمايته وتمكينه من أداء عمله بشكل مطلوب.
0: تمام. لما نتكلم حنا عن الطالب وأسهبنا فيه، لابد أن نتكلم عن حقوق المعلم، لأن المعلم لن يستطيع أداء رسالته في بيئة يتعرض فيها للإهانة أو التهديد أو الاعتداء أو حتى التعسف الإداري أو تطبيق بعض الأنظمة التي لا تساعده على أداء مهامه، بل تزيد أعباؤه زيادة على مهنيته. زين، أو أنك تطلب منه بعد كذلك أنك أنه يضبط الطلاب وأنت ما ضبطت الطلاب أصلا. فأبرز حقوق المعلم عندنا حق المكفول له نظاما ألا يتعرض من أي طالب أو إدارة أو ولي أمر إلى أي سب أو سخرية أو تهديد أو اعتداء أو حتى التصوير دون موافقته أو التشهير فيه أو إتلاف ممتلكاته. زين، وصنفت قواعد السلوك هذه الاعتداءات وشددت عليها. كذلك له الحق في بيئة عمل آمنة صحية منتجة، وليس هذا فقط في بالمبنى فقط، بل يشمل حماية المعلم من الطالب العنيف وولي الأمر المعتدي والتنمر الوظيفي والتشهير. كذلك الحق في المعاملة العادلة وعدم التمييز، وهذه حتى في نظام الموارد البشرية تضمنت حقوق الموظفين ومعاملتهم بطريقة عادلة ومنصفة. فإذا قدمت شكوى ضد معلم مباشرة له الحق في معرفة ما نسب إليه، تمكينه من الرد، ألا يدان لمجرد الاتهام، المحافظة على سمعته والاعتراض على القرار. كذلك الحق في المتعلقة بالنصاب والتكليف، وهذه في لائحة الوظائف التعليمية حددت الأنصبة. يعني مثلا عندك الممارس والمعلم 24 حصة، المعلم المتقدم 22 حصة، المعلم الخبير 18 حصة، المعلم التربية الخاصة الممارس 18 حصة، المعلم التربية الخاصة المتقدم 16، المعلم التربية الخاصة الخبير 14 حصة. فإذا استوفى المعلم نصابه فلا يكلف بحصص وفق اللائحة إلا عند الحاجة وبعد موافقته مع صرف مكافأة وفق الضوابط. وهذه لما نقول حنا أن المعلم عنده 24 حصة والمتقدم أو الخبير عنده 18 حصة، حنا نعطيهم الحق. أنت لما تتكلم عن واحد تقول له عندك هذه الحصص، هذه الحصص ليست هي والله قاعد على مكتب وبيقرأ له موضوع ويخلص، لا، هو مسؤول عن عدد من الطلاب، راح يتكلم معاهم، راح يحاول ينقل هذه المعلومات من هذا الكتاب أو من هذا الذهن إلى ذهن الطالب. فيجب الإشارة إلى أنه هذا المعلم لديه حد معين وفقا اللائحة التي نظمت هذا الموضوع. من ضمن الأشياء المهمة حقوق الوظيفية والمالية صراحة، سواء من الراتب والعلاوة وتصرف الترقية والتطوير أو حتى النقل والتكليف أو الإجازات وتقويم الأداء بصورة عادلة. والله إحنا زعلنا عليه، والله قائد المدرسة أو قائدة المدرسة تخصص فيها أو كذا، هذه إن شاء الله مين موجودة، لكن لابد نفهم إنها لابد من العدالة. وكذلك له الحق في التظلم من القرارات الوظيفية. فاحترام المعلم لا يعني تحصينه من المساءلة، زين، ومساءلته كذلك لا تعني هدر كرامته أو إدانته قبل التحقيق.
1: التظلم وين يا دكتور؟
0: التظلم، أنت عندك التظلم في له خطوات. لما يكون في تظلم، سواء كل شيء مثلا يبي يتظلم على تقييم الأداء، زين، له طريقة. كذلك يبي يتظلم على معاملة معينة من قائد المدرسة، له طريقة. التظلم من مثلا تعدي بعض أولياء الأمور، يدري هذا المعلم، لكنه ينسى أن هذا المعلم إنسان وله كرامته، فتلقاه يهاوش ولا يتعدى عليه. كذلك من ضمن الأشياء احترام خصوصيته في جواله الخاص. هذا جواله الخاص ما يعني أبدا أنك أنت تقوم وتأخذ جواله وتدق عليه متى ما بغيت، سواء أنت كنت قائد المدرسة أو الوكيل أو حتى ولي الأمر. زين، هو عنده وقت معين للتدريس، تمام؟
1: نعم.
0: وليس مثلا، والله هو ليس رجل أمن تبي تطلبه خارج أوقات الدوام، وليس والله هو موظف عنده عدد ساعات معينة وعدد حصص معينة وأداء وظيفي معين.
1: والوجه من الوجه أبيض كما يقال. طيب دكتور، حدود سلطة المعلم في ضبط الفصل وتأديب الطالب، متى يكون تصرفه إجراء تربوي مشروع، ومتى أيضا يتحول إلى تجاوز يستوجب المساءلة؟
0: طيب، المعلم صراحة يملك سلطة تربوية داخل الفصل، لكنه لا يملك سلطة عقابية مطلقة، بمعنى يستطيع أن يضبط الفصل وينبه الطالب ويوثق المخالفة ويطلب منه الالتزام ويحيل حتى إلى إدارة المدرسة، لكن لا يجوز له اختراع عقوبة من عنده، تمام؟
1: نعم.
0: قواعد السلوك حددت دور المعلم بالتعزيز السلوك الإيجابي والانضباط الذاتي، توضيح قواعد السلوك للطالب، العمل على تعديل السلوك غير ما هو فيه، مباشرة الإجراءات للمشكلات الصغيرة، رصد المشاكل وإحالتها إلى إدارة المدرسة، توثيق المشكلات السلوكية. زين، لكن لا يملك أنه يضرب الطالب أو يهينه أو يخرجه من الفصل عقابا أو ينقل طالب، فهذه أمور تتولاها المدرسة فيما يخص أو سمحت فيه
1: الأنظمة.
0: الأنظمة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن الرفق لا يكون في شيء، ما كان الرفق في شيء إلا زان أو فيما معنى الحديث. فدائما احنا نقول للمعلم، احنا تعلمنا فنشكر معلمينا اللي مروا علينا، حتى من كان قد أخطأ علينا قد نعذر خطاه سابقا، وإن كان يعني مرينا يعني أتكلم ولا أوقف بس خالد.
1: نعم. طيب دكتور، عموما ما زلنا معكم مستمعين الكرام في برنامج المستشار مع الدكتور ماجد الفهد المستشار القانوني، نتحدث حول حقوق المعلم والطالب، وفاصل قصير ثم نعود.
2: المستشار على إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل،
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. المستشار على إذاعة الرياض.
1: وعدنا من جديد مستمعينا الحديث حول حقوق المعلم والطالب مع الدكتور ماجد الفهد المستشار القانوني. دكتور، قواعد السلوك والمواظبة صنفت المخالفات الطلابية إلى درجات، وهذا طبيعي، يعني كل مخالفة لها درجة مختلفة، مثل المخالفات حتى في قيادة السيارة، المخالفة الكبيرة غرامتها أكبر، المخالفة الصغيرة أصغر وهكذا. كلمني دكتور مشكورا عن الأثر النظامي لاختلاف هذه الدرجات.
0: تمام. شوف قواعد السلوك والموضوع حطت 5 درجات بحسب خطورتها وأثرها في الطالب والآخرين والبيئة المدرسية. والغرض من التصنيف المدرسة لا تتعامل مثلا مع تأخر صباحي مثل ما تتعدى على اعتداء على طالب أو تعامل فوضى أو تحرش أو ابتزاز أو غيره. فالدرجة الأولى عندنا مثل تأخر صباحي، عدم التقيد بالزي، نوم، تناول طعام أثناء الحصة، زين، هذه قالوا الحسم من درجة السلوك درجة واحدة. الثانية الهروب من الحصة، الدخول والخروج دون استئذان، إثارة الفوضى في الفصل، هذا قالوا هنالك عليها درجتين. الدرجة الثالثة الشجار، السخرية، التهديد، الفاظ النابئة، إتلاف ممتلكات الغير، هذه 3 درجات. في عندنا الرابعة على طول احنا بنرفع أكثر، الضرب، المسبب لإصابة، السرقة، التصوير، الأضرار المتعمدة، هنا 10 درجات تخصم. كذلك الخامسة الاعتداء على المعلم أو التنمر أو الجسيم أو الإلكتروني أو المخدرات لا قدر الله في 15 درجة. هذه الأمثلة تختلف جزئيا ترى المعلومية. مثلا عندك الابتدائي يختلف عن المتوسط أو الثانوي، كون المخالفة ضد طالب أو ضد أحد منسوب المدرسة وقوعها حضوريا أو إلكترونيا، يعني ليس كل مشاجرة اعتداء من الدرجة الرابعة، قد تكون طالب دف طالب، تختلف لما يكون دفة وصار في كسر أو في كذا. فكلما ارتفعت درجة التنبيه زادت الإجراءات، فقد تبدأ تنبيه شفوي أو توثيق المخالفة أو إشعار ولي الأمر أو رفع الحالة إلى إدارة التعليم. لكن ما يجوز للمدرسة أنها تقفز إلى الإجراء المشدد دون موجب، لأنه ألزمتها مواد السلوك بالتدرج في الإجراءات ومراعاة عمر الطالب. لكن إذا ارتكب الطالب عدة مخالفات من الممكن تختلف. فدرجة السلوك مثلا مكونة مثلا من 80 درجة. تمام. و20 درجة للسلوك المتميز. وهذه الأشياء يتم يعني تصنيفها، فالتصنيف يكون بحسب الفعل ونتيجة وظروفه وليس بحسب غضب المعلم أو زعل الإدارة أو نفوذ ولي الأمر أو حتى سمعة الطالب السابقة.
1: طيب في مخالفات غير مشمولة، يعني غير منصوص عليها، وهل يجوز معاقبة الطالب على مثل هذه المخالفات؟
0: شوف، الأصل أن المدرسة لا تمتلك صراحة أنها تحط مخالفات من رأسها أو عقوبة من عندها، لأن ضبط الطلاب ليس مجال للمزاج ولا الشهادة الشخصية. فإذا وقع تصرف من الطالب يجب أول البحث عن وصفه في قواعد السلوك المواظبة، وقواعد السلوك المواظبة اللي يطلع عليها زين تلقاها شاملة واسعة، مخالفة تنطبق عليه، وين درجتها، ايش الاجراء المقرر، هل وقعت مره ولا تكررت. زين، ما يجي ان المدرسه يقول والله احنا نشوف التصرف هذا عليه 10 درجات. لا، ان تربطه بالواقع. ليش هذا التنظيم يا خالد ومستمعي الكرام؟ احنا علشان ما يجي واحد يصير في تباين في العقوبات. هذه المدرسه والله الولد هذا تاخر الصبح وجيرانهم بالمدرسه الثانيه تاخر الصبح، لكنه ما كل واحد أطبق عليه عقاب مختلف. لا، القواعد محددة ومنظمة وتؤخذ بالطريقة المهنية التي نصت عليها المدونة أو الضوابط.
1: جميل. الضمانات اللي يجب مراعاتها دكتور ماجد قبل معاقبة الطالب، وهل من حق الطالب سماع أقواله، معرفة المخالفة اللي وقع فيها، الاطلاع على الأدلة، إبلاغ ولي أمره؟
0: بلا شك قواعد السلوك ما حطت عبارة حقوق الدفاع عن الطالب، لكنها قررت مجموعة ضمانات مهمة إذا جمعتها وجدتها تشكل إجراء منظم يمنع العقوبة العشوائية. أول شيء خلنا نبدأ في التثبت من الواقع. لا يجوز معاقبة أي طالب بناء على إشاعة أو اتهام مجرد. ماذا فعل الطالب؟ وين؟ وكيف من اللي شاهده، هل في تسجيل كاميرات، ايش الضرر، هل قام لحاله ولا مع احد، تمام. بل في بل من المخالفات الجسيمه اوجبت القواعد تدوين محضر اثبات

0: وضبط للواقعة. اثنين، إعطاء الواقع وصفه الصحيح. مشاجرة بين طالبين زين لا تعني أنهم كليهم ومعتزم بالدرجة نفسها، فقد يكون أحدهم بدأ الاعتداء والآخر دفع عن نفسه. تمام؟ مراعاة عمر الطالب وظروفه، المرحلة العمرية، الظروف التي أدت إلى المخالفة، حالة الطالب النفسية والاجتماعية، كذلك إذا كان من ذوي الإعاقة هل تعرض لإهمال أو إذا، كذلك سماع الطالب وفهم موقفه. زين؟ هذه كلها من نواحي الإجرائية. لا يمكن إعداد محضر عادل أو دراسة ظروف المخالفة أو إعداد خطة تعديل السلوك من غير سلوك من غير سؤال الطالب. لابد من استماع تفسيره والتأكد من مدى وقوع هذا الفعل المخالفة. بالأخير نتكلم حنا عن توثيق المخالفة عشان تقدر أنت تعاقبها. في النظام يقول لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. كذلك من ضمن أنت لما توقع عليه عقوبة لابد أن تكون هذه في أركان لهذا الفعل، فإيش اللي سواه. كذلك في نماذج موجودة في اللوائح، نموذج رصد المعلم المشكلة السلوكية، نموذج رصد المشكلات، خطة تعديل السلوك، إشعار ولي الأمر، محضر ضبط الواقعة، وإذا كان فيه توجيه طلابي. أخ بالأخير إبلاغ ولي أمر. أوجبت المادة 18 إبلاغ ولي الأمر الطالب بما اتخذ من إجراءات، لأنه مهم جدا أن ولي الأمر مثل ما المدرسة مسؤولة عن وقت الطالب وتعليمه، كذلك ولي الأمر مسؤول عن هذا الطفل، فلابد إبلاغه. بالأخير عندنا حاجة مهمة جدا اللي هي لابد من أن يجري عليه العقوبات، يكون عنده صلاحية. هل هي من صلاحيات المعلم أو مدير المدرسة؟ حددت اللائحة ذلك. كذلك من ضمن الأشياء سرية معلومات الطالب. ما نجي نقول والله اللي يجي واحد يطلع يقول والله اليوم ضربنا فلان فلاني أو أخذناه أو بالإذاعة المدرسية أو في مجموعة الواتساب لأولياء الأمور. مهم جدا. زين؟ وإذا كان الطالب طلب يعني لابد أنه يفهم سبب حسم الدرجات إذا كان فيه حسم للدرجات.
1: طيب إذا كان يعني بين الطالبين مثلا الأول اعتدى لفظيا اعتداء ممكن شديدا ورد الطالب الآخر باعتداء جسدي، هنا كيف تكون الحالة؟
0: شوف حنا إذا رجعنا للنظام نجد إن كل واحد منهم سوى مخالفة.
1: نعم.
0: تمام؟
1: نعم.
0: هذه المخالفات سيتم تطبيقها على الخمس بنود أو الخمس مراحل. زين؟ هل الاعتداء الجسدي يؤخذ في الرابعة أو الخامسة أو الثالثة، وكذلك الاعتداء اللفظي أو التنمر أو غيره. فهذه هي اللي تكلمنا عنها في مسألة إنه هذا المعلم زين لابد إنه يفهم إيش اللي صار ويطبق ما صار ضمن وهذه الوقائع يطبقها ضمن الأنظمة الموجودة اللي هي حددت كل فعل وإيش الجزاء حقه.
1: جميل. طب دكتور الطالب أيضا يعني أنا سألتك قبل كيف يكون التظلم أو أين يكون التظلم بالنسبة للمعلم، لكن بالنسبة للطالب أو ولي أمره كيف يعترض؟ وش الآلية إذا أراد أن يعترض على العقوبة المدرسية والتسلسل الصحيح للتظلم؟
0: شوف قواعد السلوك لعام 1447 ما حطت شيء معين، لكنه المسار العملي أول شيء تطلب البيان المخالفة من المدرسة، وصف المخالفة وتاريخها. زين؟ وهذه حق من حقوقه في المادة 28. بعدين يكون في اعتراض من اللي أصدر العقوبة. اللي أصدر العقوبة مدير المدرسة، فيكون الاعتراض مختصر، مثلا أعترض على تصنيف الواقع ضمن الدرجة مثلا الرابعة لأن الفعل هذا لا ينطبق عليه وكذا كذا كذا. إذا ما في تجاوب رفع إلى إدارة التعليم ويرسل لهم، أو عن طريق إذا لم تتجاوب إدارة التعليم وزارة التعليم ومنصة التواصل.

0: هل الاعتراض يتوقف الحكومة؟ ما نقول نوقف، لكنه لابد من النظر لها. تمام، لكن متى لا تنظر في المسار الإداري؟ إذا كان فيها ضرب أو إيذاء أو تحرش أو تستر على حالة أو إصابة تستوجب تقرير طبي أو جريمة معلوماتية، هنا ينتقل الموضوع من المدرسة إلى الجهات الأمنية، على سواء مركز الحماية من الإيذاء على 1919 أو الجهات الأمنية، وفرق بين الشكوى والبلاغ. فهذاك اعتراض على درجات بشكل إداري، أما الضرب وغيره وكذا فهذه ادعاءات ويقدم فيها بلاغات.
1: نعم دكتور، تطرقتم للإخراج الطالب من الفصل. أحيانا يكون مضطرا المعلم لأن الطالب مشاغب، يزعج زملائه، يمنعهم من التركيز مع الشرح. ما الحل معه في مثل هذه الحالة؟
0: شوف، الأصل أنه لا يجوز المعلم أن يحرم الطالب من الحصة ويخرجه من الفصل بقصد العقوبة.
1: نعم
0: تمام، لكن يعني المواد قالت التسبب في انقطاع الطالب عن العملية التعليمية ممنوع أو الإيذاء. تمام، طيب عندك مثلا إجراء في أقصاء ممنوع وإجراء وقتي، الطالب يعتدي في اللحظة نفسها أو يحمل أداة أو يشكل خطر، أنت بتطلعه، ما أنت بقادر تخليه في مكانه. فالمسائل هذه توضع بنسبتها، والله عندك مثل ما تفضلت أنت واحد شقي بالفصل ما خلاهم يركزون أبدا، من الممكن التفاهم مع الإدارة واستدعاء الإدارة والمرشد الطلابي للتحدث مع هذا الطالب أو أخذه إليهم. لكن والله لا، جم أنت اطلع برا زين، فقط لأنه هو ما يبي، لا، نظمتها هذه القواعد لكي تكون محصورة في أداء أو ترتيبات معينة.
1: طيب دكتور، وانت تكلمت قبل قليل يعني عن السلاح وما شابه ذلك أو آلة حادة، هذا يقودني إلى سؤال عن تفتيش حقيبة الطالب أو هاتفه، يعني هل المدرسة الحق في ذلك حين تشتبه بها وما شابه ذلك؟
0: شوف، في فرق بين منع استخدام الجوال والتحفظ على الجوال وتفتيش محتوى الجوال. منع الاستخدام يجوز للمدرسة، إلزام الطالب بالتعليمات المنظمة لاستخدام الهواتف المحمولة، وقد سبق أصدرت الوزارة قرار بمنع استخدام الجوال داخل المدارس. تمام؟
1: نعم.
0: لكن التحفظ على الجهاز، إذا استعمل الطالب الهاتف في مخالفة يعني في تعليمات معتمدة بواسطة إدارة المدرسة والجهة بمحضر يدون محضر باسم الطالب والجهاز وسبب التحفظ مع المحافظة على الجهاز وعدم استخدامه. تمام؟ لكن فتح الجوال وتفتيشه لا يمنح أي أحد كائنا ما كان زين الدخول سواء معلم ولا غيره إلى الصور أو المحادثات أو البريد الإلكتروني، هذا يمثل بيانات شخصية وقد يمس الخصوصية. لو كان هذا الطفل أو غيره ارتكب جريمة معينة يتم التطرق لها عن طريق جهات مختصة. طيب
1: الحقيبة،
0: حقيبة الطالب زين، إذا كان في قرائن على وجود سلاح أو أداة مخدرة أو خطر زين، يتم إبلاغ الإدارة أو الجهة المختصة، ويكون أي فحص في أضيق الحدود وبحضور إداريين. أما ها أنه المعلم لا يلا أبغتش حقائبكم، ليس من حق هذا الشيء، ولا بدنا نعرف أنه المعلمين والمعلمات فاهمين وعندهم الحس والإدراك في أن هذا الطالب يخفي شيء أو ما يخفيه، ومباشرة من الممكن أنهم يطلعونه. وعندنا طلاب يعني يسمعون للمعلمين والمعلمات ويتقبلون منهم.
1: جميل، الموضوع ذو شجون دكتور ماجد، لكن لعلنا في الحلقات القادمة إن شاء الله نستكمل الحديث عنه. الدكتور ماجد الفهد المستشار القانوني، كنا معكم، تحدثنا عن حقوق المعلم والطالب. شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا لك.
1: إذن مستمعينا نشكركم على طيب المتابعة، كان معكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج محمد الفلاج. في أمان الله. المستشار.

على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: ديرتي حبيبتي،

في قلب مدينة تبوك وعلى تلة شامخة تطل على أفق الصحراء الواسعة، تقف شامخة قلعة تبوك، شاهد حي على التاريخ وحكاية تروى عن عزيمة الرجال وصبر الأزمان. قلعة لم تكن مجرد حصن، بل قلعة حكايات تنقش على جدرانها صدى الأجداد وأحلام الأجيال. قلعة تبوك تلك الصخرة التي تحولت إلى حصن، بدأت قصتها قبل أكثر من قرن ونصف، في زمن كان الإقليم يعج بالتحديات وبحر الرمال يمتد بلا حدود. كان لابد لمكان يعكس قوة الإيمان ويصون المدينة من أهوال الغزاة.

كانت القلعة درعاً يحمي الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية. من بين الحجارة بنيت القلعة بعزيمة وحرفية لا مثيل لها. جدرانها تحكي حكايات الحراس الذين لم يعرفوا التعب، والفرسان الذين رسموا على رمال الصحراء معاني الشجاعة. لكن قلعة تبوك ليست مجرد حصن صامت، بل هي ذاكرة حية للأحداث التاريخية الكبرى. فمن هنا

انطلقت الجيوش، ومن هنا استقبلت المدينة زوارها وتجارها الذين جابوا طرق التجارة عبر الجزيرة العربية. ومع مرور الزمن تحولت قلعة تبوك إلى مقصد للزوار ومحطة لكل من يرغب في استكشاف عبق التاريخ. تم ترميمها وحمايتها لتبقى شاهدة على عظمة الماضي وروعة الحاضر. واليوم تزخر القلعة بأروقتها المليئة بالأسرار وأسوارها التي تحدثنا عن الماضي العريق، وتفتح أبوابها لكل من يهوى أن يغوص في أعماق تاريخ تبوك وحضارتها. قلعة تبوك ليست مجرد حصن حجري، بل هي روح المدينة، وهي الحارس الصامت الذي يروي حكاية وطن عريق. بين جدرانها وبين أروقتها تنبض قصة لا تنتهي، قصة وطن، قصة عشق، قصة هوى بلادي.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا

0: بنرسم لك معالم الطريق وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: كنفة
4: تحضرين الفرح
5: يا حبيبتي، يلا تعالي نجلس برا.
6: إن من أكثر الفترات صعوبة لدى أي عائلة تتمثل في إصابة أحد كبار السن بالزهايمر،
7: تقاني جيب لك.
6: ما يزيد الأعباء في كيفية التعامل معه، لكننا من هذا المكان نقدم رسالة خالدة مفادها أن وقفتكم وتحملكم هو جزء بسيط من رد الجميل. هذا الأب وتلك الأم أمضيا وقتا طويلا في صناعة المستقبل، هم اليوم أجدر أن تهدوهم أنفسكم وتتحملوا تلك التبعات، لأن ذلك دين ودين وبر وحسن تعامل. فلا تتنازلوا عن تلك الرسالة، والزموهم لأنهم كانوا معكم في جميع أوقاتكم، أما اليوم فكونوا بجانبهم في أصعب الأوقات.
8: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
9: 11 صباحا في الرياض. موجز بأهم الأنباء. ولي العهد يشرف ختام بطولة كأس الرياضات الإلكترونية في باريس. باريس تستضيف اليوم اجتماع الاستثمار السعودي الفرنسي. مندوب المملكة بمنظمة التعاون الإسلامي يلتقي نظيره الإيراني. سفارة المملكة في سوريا تفتتح مركز تأشير في العاصمة دمشق. العناية بالحرمين تطلق برنامج فكر لاستقطاب الأفكار الإبداعية. أكاديمية طويق تطلق مبادرة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم. وزارة الرياضة توقع مذكرة مع نظيرتها الفرنسية لتعزيز التعاون. جامعة الباحة تعلن نتائج القبول في برامج الدراسات العليا. تدشين دبلوم إدارة المنظمات غير الربحية بمعهد الإدارة. انطلاق فعاليات أسبوع التصدير في جدة على مدى 5 أيام. حلبة كورنيش جدة تستعد لانطلاق بطولة تويوتا الخميس. الاتحاد يستضيف الحزم ونيوم أمام القادسية ضمن دوري روشن. انطلاق فعاليات العيص للمنتجات الزراعية سبتمبر المقبل. مركز الملك سلمان ينتزع 1800 لغم في اليمن خلال أسبوع. بدعم سعودي توزيع 25,000 وجبة غذائية على قطاع غزة. مركز الملك سلمان ينفذ المشروع الطبي التطوعي في بولندا. انتهى الموجز، في أمل الله.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
10: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
11: طابت أوقاتكم بكل خير. أعزائي، مشروبات الطاقة لها تأثير واضح على صحتنا النفسية والجسدية، والدراسات أثبتت أن دورها ما يتجاوز فقط مجرد التنشيط المؤقت، والسبب أنها تؤثر وتسبب أرق وتوتر وممكن توصل لمراحل من الاكتئاب. لذلك يفضل قدر الإمكان البعد عن شربها، ودايما نقول صحتك قرار وغذائك أسلوب حياة وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان والوعي للعشوائية. عيشها صح. أعزائي، صار مفهوم الاستقلالية مفهوم فضفاض، وكل واحد فينا له تفسيره الخاص. لذلك خلال هذه الحلقة بنسمع التفسير الصحيح، ولكن في البداية خلونا نسمع منكم.
12: بالنسبة لاستقلالية المرأة أنها تكون موظفة تعتمد على نفسها من ناحية مادية، من ناحية عاطفية، مثلاً أنها ما تكون عبء على المجتمع، تحاول أنها تكون سند لكل اللي حولها، وتحاول أنها مثلاً تعطي أكثر منها تأخذ. طبعاً هذا النموذج يمكن يكون جديد على مجتمعنا، بس أنه بالنسبة لي يكون نمط، يعني if we move towards it بيكون شيء إيجابي.
13: أعتقد أن في مفهوم خاطئ بالنسبة لاستقلال المرأة. استقلال المرأة ما يعني انفصالها عن محيطها وأسرتها، بقدر ما يعني تحملها لخياراتها وقراراتها بوعي ومسؤولية، تحافظ على هويتها ومبادئها وتتحمل نتيجة قراراتها سواء كانت صحيحة أو خاطئة.
14: أنا برأيي استقلال المرأة هي أن المرأة تقدر تسوي اللي هي تختاره بحريتها، برغم أنها هي متزوجة ولا لا، ولا أنها في بيت أهلها، هي أن عندها تحكم بحياتها وتقدر تسوي اللي تبغى غير عن منظور الشرعي.
11: أعزائي، 9 النساء للاستقلالية، لكن شنو نوع الاستقلالية المطلوب؟ إذا كان قدرتها على إدارة شؤون حياتها والاعتماد على ذاتها في اتخاذ القرارات الشخصية والمهنية وحتى المالية، فهذا ممتاز. لكن شقد ممكن يأثر على أنوثتها واحتياجها للشريك الداعم والسند؟ وهذه الطبيعة الإنسانية. حديثنا اليوم مع الأستاذ خالد الأسمري عن تأثير هذا الموضوع على شخصية المرأة. أهلا وسهلا فيك أستاذ خالد.
15: حياكم الله. أهلا وسهلا بكم جميعا. حياك الله أستاذ عرفات، وحيا الله المستمعين والمستمعات.
11: أستاذ خالد، شنو أهمية شعور المرأة باستقلاليتها في اتخاذ قراراتها اللي تخصها؟
15: حياك الله. طبعا هذا الموضوع مهم جدا، لأننا أحيانا نخلط بين الاستقلالية والنزعة إلى الاستغناء، وهذه مشكلة على فكرة يعني. وأيضا الخلط بين الدعم والسيطرة. ترى الاستقلالية الصحية لا تعني أن تعيش المرأة وحدها دائما، ولا تعني أن تدخل في منافسة مع الرجل، هم ترى كلهم مكملين لبعضهم البعض، هم شريكين أصلا. تعني أنها قادرة على فهم احتياجاتها، ترى هذا جزء من الاستقلالية الكبيرة، إدارة حياتها، اتخاذ قراراتها بوعي ومسؤولية، مع بقاء في علاقة إنسانية طبيعية ترى تحتاج فيها إلى المحبة والاحترام والسند والاحتواء. تعرفوا ليش إحنا نقول ليش هذه المرأة تحتاج إلى نوع من الاستقلالية؟ لأن هذه المرأة شعورها باستقلالها في اتخاذ القرارات يجعلها أكثر قوة، أكثر قدرة على ثقتها بنفسها، لأنها أهمية بالنسبة لها، أهمية نفسية وتربوية واجتماعية كبيرة جدا. ترى هذه المرأة يا جماعة الخير إذا شعرت بهذه الاستقلالية التي يعني تشعرها باتخاذها للقرار، هي مساعدة في التربية، لأن هي أسس التربية في المجتمع.
11: نعم،
15: ترى الإنسان يحتاج إنه يسمع رأيه يا جماعة الخير، ليست مصادرة فقط يعني.
11: أنا حبيت التفصيل اللي أنت ذكرته أستاذ خالد، ما بين الاستقلالية والنزعة إلى يعني إنه خلاص إن تستغني عن كل شيء فعلا، أو إنه السند أو السيطرة أيضا، هذين المفهومين متشابهين بشكل عامل، لخبطة ما بين الرجل والمرأة أيضا، مش بس المرأة.
15: صحيح. الاستقلالية ترى ما تعني التمرد، ولا تعني رفض المشورة، ولا تعني أن تكون قراراتها معزولة عن الأسرة أو الزوج. هي في النهاية هذه المرأة هي جزء من المجتمع وجزء من الأسرة، والمقصود أنه إحنا ما نصادر شخصيتها ولا نتعامل معها وكأنها غير قادرة على التفكير أو الاختيار. ترى المرأة الناضجة تحتاج أن تشعر لها مساحة آمنة للتعبير.
11: نعم.
15: يعني قراراتها تكون واضحة، خصوصا في الأمور اللي ترتبط مباشرة بحياتها وكرامتها ومستقبلها وتربية أبنائها. ترى غياب هذا الشعور يجعل كثير من النساء يشعرن بحالة من التردد أو ضعف الثقة. تعرف الثقة هذه تنعكس على مين؟
11: على الأبناء.
15: يا سلام، على الأبناء، لأن هي أساسا هي أم في النهاية. يعني ترى الشعور الداخلي أحيانا بالعجز في حال غياب الرجل مثلا ترى مشكلة في اتخاذ قرار. ليه؟ لأنه إحنا ما كانت هذه المرأة قادرة على الاستقلال في قرارها وفي توجيهاتها. لذلك في الحياة الزوجية تحديدا ينبغي أن نفرق بين القرار الشخصي والقرار الأسري. ما يخص المرأة مباشرة يجب أن يكون رأيها فيه أساسيا، لأن هي القريبة من الأسرة ترى على فكرة أكثر من الأب.
11: نعم.
15: وهذا أمر مهم جدا، لأنها قريبة من الأبناء، يحتاج الأمر إلى تشاور، تقدير المصلحة المشتركة. هنا تكون الاستقلالية متزنة، وليس فيها فردية، وليس فيها كما يشاع حاليا خضوع لطرف آخر. يعني
11: إيش قد ممكن يأثر هذا الموضوع على المرأة، يعني على قدرتها في شعورها بالتقدير من ناحية الاستقلالية؟ ممكن يأثر عليها نفسيا أو اجتماعيا لأي حد؟
15: اللي تستطيع أنها تشعر في المرأة ما يكفيها فقط أنها تشعر أنها مستقلة. شعور المرأة بالقدرة على اتخاذ القرار حتى في الحياة المادية، ترى على فكرة في الشيء المادي ترى هذا مرة مهم، يشعرها هي باستقلاليتها، لأنها لا يلغي احتياجها. مهم جدا أنه ما يلغي احتياجها للرجل، لأن احتياجها للرجل فطرة فيها ترى.
11: نعم.
15: هي مكملة لبعض. هذا الاحتياج الكثير من الآن من الطرح اللي موجود للأسف المشوه أنه يعتبر هذا الاحتياج ضعف. ترى مش ضعف.
11: نعم.
15: هو طبيعة إنسانية. الإنسان رجل كان أو امرأة يحتاج إلى علاقة آمنة، كلهم ترى على فكرة، لا رجل ولا امرأة، يشعر فيها أنه ليس وحيدا في مواجهة الحياة. ترى المرأة تكون ناجحة في عملها، مستقلة في مالها، قادرة على إدارة شؤونها، ومع ذلك تحتاج إلى رجل يسمعها يطمئنها. ومثال بس بسيط جدا، البنت لما تكون بنت بنتك يعني عندك كأب، يعني مو أحيانا لما تقابل مشكلة في حياتها تجي عندك تسألك؟
11: نعم صحيح.
15: وأحيانا تشعر هي الأمان لأن والدها يكون موجود؟
11: طبعا.
15: هي نفس الفكرة. نعم. المرأة أيضا حتى في استقلالها مع زوجها واستقلالها في حياتها هي تشعر أنه في مرجع موجود لها، في حماية موجودة، كلهم مع بعضهم البعض محتاجين لتكملة بعضهم البعض. هذه خلقة الله سبحانه وتعالى، طبيعة الإنسان في احتياجها تحتاج رجل في حياتها مهما كان. يعني
11: الجيل السابق أستاذ خالد كان الدارج عندهم أن الرجل يكون هو المسيطر بشكل كبير، ودور المرأة إذا يعني كان صريح كان مرفوض بصراحة. لكن هل اللي قاعد يصير الآن من يعني شعور المرأة بأهمية الاستقلالية هو رد فعل على الجيل السابق؟
15: نعم، هو قد يكون جزء، لأنه التشويه أحيانا في الطرح للأسف، وأحيانا بعض الأفكار التي تصدر من بيئة غير بيئتنا. ترى
11: صحيح.
15: البيئات تختلف يا جماعة الخير.
11: نعم. يعني وإحنا نشاهد تلفزيون ونبي نطبق.
15: يا سلام عليك. في جزء من المشهد يعني يمكن القول أن ما يحدث الآن هو ردة فعل على بعض الممارسات، أكيد طبعا، لكن لا نستطيع تجاهل بعض الصور السابقة. السيطرة الكبيرة جدا للرجل أحيانا صنعت أثر نفسي واجتماعي. يعني مثلا الآن المرأة في منزلها عند وفاة الزوج لا سمح الله أو شيء من هذا القبيل، إيش يصير عندها؟
11: إذا
15: عندها أحيانا توهان، ما في عندها قدرة
11: صح.
15: على
11: خلاص مو متعودة، خلاص طول عمرها مسلمة الأمور عندها.
15: صحيح. لذلك نقدر أنه في ردة فعل عند بعض النساء، خصوصا اتجاه بعض النماذج من السيطرة أو التهميش لها. لكن الآن في ظل الرؤية حاليا، وفي ظل الحمد لله اتساق مجتمعنا، وكذلك الأسرة الآن الانعكاس عليها في الاستقرار، ترى أثر على فهم هذه الـ يعني الاستقلالية عند المرأة. أصبحت الآن شريكة كبير يعني من الشركاء الكبيرين جدا في إدارة الأسرة. لذلك الأسرة لا تستقر على فكرة لا بسيطرة رجل ولا تستقر أيضا بإلغاء دور المرأة مهما يكون، كلهم مكملين لبعضهم البعض. لأن هذه في النهاية إحنا ننشئ مجتمع يا جماعة الخير، وليس رجل لوحده وامرأة لوحدها أبدا.
11: نعم. صار في مفهوم عند مجموعة من النساء أن الاستقلالية تعني الاستقلالية المادية بالدرجة الأولى، وخلاص أنا ما عاد أحتاج رجل. وهذا خارج الطبيعة الإنسانية أصلاً، فكيف ممكن نشرح لهم أهمية وجود الرجل أيضاً كسند وكشريك، وفعلياً اختيار السند المناسب، لأنه مو كل سند مناسب أو مو كل رجل بالأحرى.
15: جميل جداً. هو في البداية

0: الأمر في الزواج مثلا أو في الاقتران بأي شخص كان، لأنه بالغالب هذه الاستقلالية لا تعني في إذا كانت المرأة غير متزوجة مثلا أو تعيش في الأسرة، لا تعني أنها تتمرد على حدود الأسرة الموجودة. هذه ما هي باستقلالية، في قائد موجود وفترجع له مرة ثانية. في المجال الأسري المفترض أنها هي أساسا ما تتمرد على قرارات الرجل. تعرفوا إيش المشكلة لما يصير في استقلالية عند المرأة خاصة في الحياة الزوجية؟
1: إيش يصير؟
0: أكثر شيء يصير الاعتماد عليها بالدرجة الأولى، وبالتالي يتخلى الرجل عن بعض الأدوار وتصير هي تقوم بالدور فتخرج عن طبيعتها، فيصبح عندها ردة فعل أكثر عنف اتجاه نفسها واتجاه أسرتها أيضا.
1: نعم.
0: لذلك ننصح أولا نفهم يا جماعة الخير أن التوازن لا يعني أن تتنازل المرأة عن استقلاليتها، هذا أمر مرة يهمنا يعني، ولا أن يستغني الرجل عن دوره، ترى يعني أن تكون المرأة قادرة على إدارة حياتها، اتخاذ قراراتها، وفي الوقت نفسه هي قادرة على بناء علاقة آمنة مع الرجل، تقوم على الدعم، على المشاركة. أيضا ينبغي يعني أن الرجل يكون سند حقيقي وليس رقيب أو متحكم أو أحيانا التقزيم لرأي المرأة، هذا ترى مرة مزعج يعني، خاصة يبدأ حتى من العلاقات الصغيرة داخل الأسرة.
1: نعم.
0: ترى التوازن هذا يحتاج إلى حوار واضح داخل العلاقة. من المهم كل طرف يعرف حدوده ومسؤولياته. هناك قرارات أكيد تخص المرأة مباشرة، مثل مسارها المهني. زمان كيف كان اختيار المسار المهني؟
1: والله يقررون لها.
0: كان مقولب صح؟ كان مقولب.
1: مقررين لها.
0: بالضبط.
1: نعم. وإذا احتجت يا ويلها.
0: بالضبط. لذلك الآن الآن الآن لا، صحت القرارات تخصها بشكل كبير جدا، وبالعكس بعض الأسر يدعمون أبنائهم وبناتهم من أجل الاستقلال مثلا في تخصص معين.
1: نعم.
0: لكن هي تحتاج إلى التشاور إلى أسرتها، لأن هذه القرارات تسمى قرارات مشتركة.
1: نعم.
0: تمام. حتى الرجل على فكرة لما يتخذ قرار ترى يحتاج إلى التشاور مع أسرته، ليس لوحده، ليس فرد لوحده. طيب.
1: يمكن احنا وجهنا الحديث في الاغلب للنساء، ولكن انا ودي نوجه ايضا خطاب للرجل، لانه هو الشريك الاساسي وهو من سيساعدها على انها تتخذ القرار ويدعم استقلاليتها، فكيف ممكن نوجه نصيحتنا للرجال ايضا؟
0: اشوف اولا الرجل يجب ان يفهم ان دعم المراه لا يقلل من رجولته، لانه مشكلتنا احنا مفهوم الرجوله عندنا عند العرب مختلفه عن مجتمع اخر.
1: صحيح.
0: وهذا للأسف موجود يعني. ترى الرجل الناضج لا يخاف من أمر أواعية، يجب عليه أن يفكر أن هذه المرأة ليست إلا يعني جزء هام أو قطعة هامة في حياته، لأنها تنعكس على أبنائه.
1: نعم.
0: يجب أن يطمئن إلى وجودها لأنها شريكة قادرة على تحمل المسؤولية. يعرف أنه لما أنا أغيب عن هذا المكان لفترة طويلة أعرف أن في شخص بعدي يتخذ قرارات بشكل جيد. ترى السند الحقيقي ليس أن يقرر عنها أبدا، هو يقف معها، ليس أن يمنعها من الاختيار.
1: ترى ممكن أن يكون هذا الموقف ممكن مش من باب السيطرة، هو من باب حب، خوف عليها، فيعني أنا بسوي عنها.
0: بالضبط.
1: نعم.
0: هو ترى على فكرة أستاذ عرفات، ترى هذه العلاقة تشبه تماما العلاقة البسيطة داخل الأسرة ما بين الأب وأبنائه أو
1: نعم.
0: بناته، ترى
1: نعم.
0: نفس العلاقة، لكن الآن أصبح كل امرأة من بيئة مختلفة والرجل بيئة مختلفة.
1: صحيح.
0: فكل يأتي محمل بأفكاره، لكن في النهاية ترى التوازن يقوم على قاعدة واضحة، لا استقلالية تلغي المودة. يعني ما أنا مستقل يعني خلاص نلغي كل شيء، يعني ما في مودة ولا في محبة ولا في تواصل بيننا، ولا اعتماد يلغي الكرامة. ترى كرامة الإنسان جزء من حياته.
1: نعم.
0: يعني أنا ما ألغي هذه المرأة من حياتنا ومن استقلالنا بشكل كبير جدا أبدا، يجب أن نحافظ عليها لأنها هي في النهاية قائدة داخل هذه الأسرة. وللعلم دائما أي أسرة تجدينها قادرة على التحاور مع المجتمع ومحافظة على كينونتها وسلوكياتها بشكل جيد، ماذا يقولون؟ يقولون بأن هذا البيت لديه أم قادرة على تصدير هذه القيم للمجتمع.
1: جميل.
0: صح؟ لأن صبر. التربية تساوي امرأة طبعا تساوي الأم مهما كان.
1: نعم. شكرا لك الأستاذ خالد الأسمري المستشار والمدرب الأسري والتربوي على هذه النصائح اللي بإذن الله يستفاد منها. شكرا لك.
0: شكرا لكم، وأسأل الله أن يجعل بيوتنا أكثر مودة ورحمة واتزان.
1: آمين. شكرا لك.
2: جا في بالك يوم من الأيام أن صحة القلب ممكن أنها تعتمد على عادات بسيطة يمكن دمجها في يوم

0: جسمك دون مجهود كبير؟ ممارسة المشي السريع لمدة 30 دقيقة يومياً، تقليل تناول الدهون المشبعة والوجبات السريعة، زيادة الأطعمة الغنية بالألياف مثل الشوفان والخضروات، مراقبة ضغط الدم بشكل دوري، تجنب التدخين بجميع أنواعه، الحفاظ على وزن صحي ومستقر، وأخيراً إدارة التوتر عبر التنفس العميق أو التأمل.
1: أعزائي، البشرة هي الطبقة الخارجية من جلد الإنسان، وأكيد لازم نعتني فيها ونغذيها بشكل مستمر. لكن شنو أفضل طرق تغذية البشرة والعناية فيها؟ نتكلم أكثر عن هذه التفاصيل مع الدكتورة لطيفة الفيروز، تخصص بشرة وليزر. أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا وسهلا بالمستمعين.
3: اشرحها ونورنا.
1: دكتورة لطيفة، اشرحيها ونورينا، شنو المقصود بطبقات البشرة؟ وليش من المهم ان احنا نفهم تركيبها قبل ما نتكلم عن اي روتين للعناية فيها؟
2: من المهم جدا ان احنا اول شغلة نتعرف على جلد الانسان الذي يتكون من ثلاث طبقات، ومعرفتنا بهذه الطبقات راح يساعدنا في ايجاد الحلول للبشرة او الجلد. والجلد يتكون من ثلاث طبقات رئيسية، اللي هي البشرة والأذمة والطبقة تحت الجلد اللي هي الطبقة الدهنية.
1: نعم.
2: ومعرفتنا بهذه الطبقات راح يساعدنا في عملية معالجة البشرة والتعامل مع الجلد والعناية به بشكل صحيح.
1: كثير من الناس يعتقدون أن البشرة ما هي إلا طبقة واحدة، وهي يمكن من أكثر المفاهيم المغلوطة. اشرحي لي تركيب البشرة، يعني الطبقة الخارجية هذه شو تسوي، الداخلية شو تسوي، وشنو دورنا فيها؟
2: احنا بشكل عام لما نهتم بشرتنا فاحنا نشوف الطبقة اللي هي الخارجية من البشرة، فهذه الطبقة الخارجية الرقيقة هي اللي احنا نهتم فيها. بس كمعالجة، احنا كمعالجين نتعامل مع ثلاث طبقات للجلد. الطبقة الأولى من الجلد اللي هي البشرة الرقيقة تعمل كدور مقاوم للماء، تحمي الجسم من الجراثيم والأشعة فوق البنفسجية، وتحدد لون الجلد بفضل احتوائها على الخلايا الصباغية. نجي إلى الطبقة الثانية اللي هي أهم طبقة في الجلد، اللي هي طبقة الأذمة. الطبقة الوسطى تدعم مرونة الجلد لأنها تحتوي على الكولاجين، تحتوي على الإليستين، الأوعية الدموية، الغدد الدهنية العرقية، فهي تساعد في تغذية الطبقة اللي هي البشرة، اللي هي طبقة الأدم تساعد على تغذية البشرة من داخل جسم الإنسان. طبقة الجلد اللي هي الطبقة الدهنية تعمل كعازل حراري، تنظم حرارة الجسم. هذه الثلاث طبقات مهم جدا احنا نتعامل معها على اساس ان احنا نوصل لنتائج او عناية صحيحة.
1: حلو. هذه الطبقات شلون تتفاعل مع بعضها بحيث انه يكون الترطيب والعناية فعالين؟
2: ثلاث طبقات تعمل معا كدعم، تدعم بعض هذه الطبقات الثلاث. مثلا الطبقة الخارجية تنتج خلايا، طبقة الأذمة تدعم البشرة وتمنحها المرونة اللي هي تعمل على تماسك الجلد، طبقة العميقة اللي هي الدهنية تعزل حراريا، تمتص الصدمات، تدعم الطبقات الأخرى من الجلد اللي هي تدعم طبقات الأذمة والبشرة. لما تعمل مع هذه الثلاث الطبقات تكون اللي هي داعم حقيقي للبشرة.
1: طيب، الآن بما أنهم ثلاث طبقات مترابطين ببعض، هل ضرر أي طبقة منهم إن كان بسبب التغذية إن كان بسبب العناية ممكن يأثر على باقي الطبقات؟
2: بالنسبة لكيف أن طبقة الأذمة تؤثر على سوء التغذية، مثلا الخلل في الخلايا في هذه الطبقة، كلها تساعد على إعطاء مثلا منظر مثلا غير صحي للبشرة، تعطي الطبقة هذه خلل فيها، ممكن يساعد على عملية شيخوخة الجلد. فبالتالي خلل في أي طبقة من هذه الطبقات راح تساعد على إعطاء نتائج أو تعطي بشرة غير صحية، وراح تعطي تتلف خلايا الجلد، فبالتالي راح تعمل مشاكل كثيرة في الجلد زي الحبوب، زي التصبغات، زي التجاعيد.
3: فكرة غلط.
1: خلينا نصحح بعض المفاهيم المغلوطة. من المفاهيم المغلوطة

0: أن البشرة الصحية ما تحتاج إلى ترطيب.
1: بالنسبة إلى الجلد، نحتاج إحنا كعناية بشكل مستمر. جميع أنواع البشرات تحتاج إلى عناية بشكل مستمر، والترطيب شيء أساسي للجلد، ومنها نختار المرطبات التي تعمل على توازن البشرة، ونختار المرطب يتناسب مع نوعية بشرتنا، لأن الترطيب على حسب، فيه ترطيب يجيش كريمي، في ترطيب لوشن، في ترطيب سيروم، على حسب الترطيب يعمل على توازن، مثلا مع البشرة الدهنية يعمل على توازن الإفرازات الدهنية، مع البشرة الجافة يعيد بناء طبقة الجلد، وهكذا.
0: جميل. برضو من المفاهيم أن المنتجات الطبيعية دائما هي أفضل وأكثر أمانا من المواد الكيماوية.
1: بالنسبة إلى المنتجات الطبيعية، طبعا أفضل من حيث الترطيب، من حيث استخدامها على البشرات الحساسة، بتكون طبعا أفضل أن احنا نبعد عنها. بالنسبة للتركيبات مثلا العلاجية المصنعة، تساعد في علاج للبشرة بشكل سريع، وتحتاجها مثلا البشرات في حال تعرضها مثلا لمشاكل مثل حب الشباب، تعرضها إلى مثل مشاكل الندبات، هذه كلها تحتاج إلى تركيبات علاجية طبية.
0: نعم.
1: بالنسبة إلى الطبيعية، بتكون أفضل أمانا للبشرات اللي هي العادية، أو اللي ما فيها مشاكل أو ما في عيوب، أو تكون بشرة حساسة.
0: نلاحظ أن منتجات البشرة يعني في العادة أسعارها مبالغ فيها، فهل معناته أنه السعر المرتفع يعني جودة أعلى؟
1: هذه مفاهيم خاطئة بعملية شراء المنتجات، أن كل ما زادت السعر كان المنتج أفضل. هناك تركيبات من المنتجات بسعر رمزي أو بسعر قليل جدا يتناسب مع البشرة، فإحنا نختار المنتج مو على حسب السعر، نختار على حسب تركيبة المنتج، احتياج البشرة لهذا المنتج. ممكن يكون تكلفته بسيطة بس إنه مفعولة تحتاج البشرة. مثلا في بعض المنتجات وكريمات توجد في السوق مرطبات بسعر ما منقول رخيص، يعني مقبول، يساعد في عملية تطيب البشرة. ما نبحث احنا على السعر كثر ما احنا نبحث عن ان احنا نعالج البشرة بشكل صحيح، او تركيبة المنتج يتناسب مع الحالة اللي احنا نعالجها.
0: تغذية البشرة هو من خلال هذه الترطيبات، لا يحتاج الى اي تغذية داخلية من خلال الغذاء، هل هذه المعلومة صحيحة؟
1: بالنسبة للبشرة تحتاج إلى تغذيتين، تغذية داخلية وتغذية خارجية، لكي توصل إلى نتيجة صحية، بشرة صحية محارب يعني مقاومة لشيخوخة تحافظ عليها بشكل صحي، نحتاج إلى تغذيتين، تغذية داخلية في الجسم، توفير الماء، الأكل، الفيتامينات، مضادات الأكسدة، أوميغا 3، البروتينات راح تساعد على دعم البشرة، والخارجية عن طريق العناية الخارجية، دعمها بالمنتجات اللي تساعد على تغذية البشرة وترطيبها.
2: طبقها صح.
0: خلينا نطبق هنا صح، ونقول انه مع الشباب واحنا لسه صغار البشرة مشدودة، فما تحتاج نوع تغذية معين او يعني محدد، في حين ان كل ما كبرنا عدينا 40 نسبة الاحتياج لهذه المغذيات تكون أكبر، فشنو ممكن نغذي بشرتنا داخليا قبل خارجيا بحيث أنها تدعم المظهر الخارجي للبشرة؟
1: بالنسبة إلى البشرة في جميع مراحل تغيراتها، ممكن يكون الإنسان في سن صغير، بعدين تبدأ يدخل سن المراهقة، بعدين تكبر البشرة شوي، تبدأ توصل لسن الشباب، بعدها يبدأ انخفاض مستوى الكولاجين. هنا في كل مرحلة من مراحل عمر الإنسان راح تتغير البشرة، وراح يكون هذا الإنسان لازم يساعد في عملية اللي هي العناية في البشرة من الداخل ومن الخارج. بالنسبة إلى إن إحنا كيف نساعد أنفسنا على الوصول إلى بشرة صحية، أو إن هي نحافظ عليها فترة أطول، فأكيد الشيء الأساسي يبدأ من داخل جسم الإنسان، اللي هي الحالة النفسية بالدرجة الأولى، والحالة الصحية راح يساعدوا على دعم البشرة من حيث إنتاج الخلايا، أو راح يساعدوا على إنتاج الكولاجين. يعني التغذية، كل ما احنا مثلا شربنا ماء انتجت الخلايا بشكل افضل، كل ما تغذينا مثلا بروتينات راح يساعد على تماسك عضلات الوجه، كل ما حافظنا على نفسيتنا راح تكون الخلايا مرتاحه في العنايه. هذا جدا مهم ان احنا نعرف ان احنا كيف كل مرحله عمريه راح تحتاج البشره

0: كل ما تقدم الإنسان بالعمر راح يحتاج أنه تغذيته يهتم فيها أفضل صحيا ونفسيا وكل ما كان اللي هو كعناية أنه يحتاج إلى عناية بشكل أكبر.
1: نعم.
0: فهنا على أساس نوصل إلى مرحلة أن إحنا نحصل على جلد متوازن صحي ومحافظين عليه فترة من العمر أطول، لازم نهتم بهذه الجوانب.
1: نلاحظ في الفترة الأخيرة وجود مشروبات كولاجين أو حبوب كولاجين، إيش قد هذه ممكن تساعدنا في أنه بشرتنا ترجع مشدودة قدر الإمكان؟
0: هذه الأدوية اللي توجد في السوق سواء الكولاجين أو بعض الفيتامينات راح تدعم شيء بسيط في جسمنا، بس الأساس في جسم الإنسان أنه نفس التغذية، تغذيته الصحية، الحصول عليه من الأكل اللي يأكله بشكل يومي، أو أنه هو يساعد على شرب الماء. الماء كمان مع التغذية راح يساعد في إنتاج عملية الكولاجين بشكل أفضل. فالأدوية راح تعطي دعم بشكل جدا بسيط، بس أساسا هي التغذية الصحية هي اللي راح تدعم الجن.
1: جميل. شكرا للدكتورة لطيفة الفيروز، تخصص بشرة وليزر، على هذه المعلومات المفيدة جدا لعنايتنا بالبشرة. كذا أعزائي نكون وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم من عيشها صح. كان معكم في الإعداد والتقديم عرفات الماجد، وفي الإخراج خليل العيسى.
2: عيشها صح.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
5: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
4: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
6: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
7: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
8: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
9: ديرتي حبيبتي.

حين حمس الجبل استيقظت العلا. في تلك الليلة لم يكن القمر مكتملا، لكن العلا كانت كاملة. كانت تنام بين ذراعي الجبال كطفلة خبأت أسرارها في تجاويف الصخور، وعندما همس الجبل لم يكن صوتا، كان استيقاظا. يحكى أن غلاما صغيرا خرج قبل الفجر يسير وحده، لا يخاف العتمة بل يصغي لها. كان يبحث عن اسم نقشه جده ذات زمن بعيد، قالوا لي إن بيته في قلب الجبل، وإن اسمه ما يزال هناك على حجر لا يشيخ. توقف الطفل، لم يخف بل ابتسم، كأنما الجبل يعرفه، كأنما العلا كانت تنتظره. هنا في وادي الأثر لا تشرق الشمس على الأرض، بل تنهض الأرض فتقوم الشمس احتراما لها.

العلا ليست مدينة، إنها ذاكرة مشيدة، حكاية نقشت بالصبر وغسلت بندى الفجر وتعطرت بعبق القوافل التي مرت ثم عادت تحمل معها الحلم. واليوم عادت العلا لتتكلم، لكنها لا تستخدم الحروف بل الضوء والنغم والصدى. في شتاء طنطورة تغني الكثبان أغنية العالم، وفي مرايا ينعكس وجه السماء على رمالنا. تغني العلا وتصغي لها الصحراء، ترقص الظلال على الجدران، ويكتب الزمان سطرا جديدا من أسطورتها. العلا ليست وعدا فقط بل وفاء. هنا حيث مرت القوافل وسكنت الأماني، تمر اليوم الرؤية، رؤية وطن لا ينسى جذوره بل يسقيها.

إذا زرت العلا لا تبحث عنها بعينيك، بل أغلقهما، ستشعر بها تقترب. تمشي إليك من بين العصور وتضع يدها على قلبك وتهمس. أنا أنت، أنا ماضيك، وأنا طريقك نحو المستقبل. في العلا لا تسمع الأرض فقط، بل تسمع روح السعودية حين تتكلم.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان.
2: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
4: ديرتي حبيبتي،

0: في أقصى جنوب البحر الأحمر وعلى بعد نحو 50 كيلومتراً من ساحل جازان، تتناثر جزر فراسان كعقد من اللؤلؤ، مكونة أرخبيلاً يضم أكثر من 170 جزيرة، تعد من أغنى البيئات البحرية في المملكة. تبلغ مساحة جزيرة فراسان الكبرى نحو 380 كيلومتراً مربعاً، بينما تمتد مساحة الأرخبيل بأكمله إلى أكثر من 1000 كيلومتر مربع، محتضناً تنوعاً بيئياً استثنائياً من الشعاب المرجانية وغابات المنغروف والشواطئ البيضاء. تعد الجزر موطناً لأحد أكبر تجمعات غزال الأدمي الفرساني، إلى جانب مئات الأنواع من الطيور والأسماك والكائنات البحرية، مما جعلها محمية طبيعية ذات أهمية عالمية. أما تاريخها فيمتد لآلاف السنين، إذ كانت محطة رئيسية على طرق التجارة البحرية، ولا تزال معالم البيوت التراثية والقلاع القديمة تروي فصولاً من حضارات تعاقبت على هذه الجزر. جزر فراسان ليست مجرد أرخبيل في البحر الأحمر، بل لوحة طبيعية وتاريخية تلتقي فيها زرقة البحر بعبق الماضي، لتبقى واحدة من أثمن الكنوز البيئية والثقافية في المملكة العربية السعودية.
1: ديرتي حبيبتي.

0: فرسان التمكين.
1: يا هلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام وحلقة جديدة من برنامجكم فرسان التمكين، البرنامج اللي يجمعنا كل أسبوع لنقترب أكثر من عالم الابتكار ونستمع إلى قصص ملهمة لأشخاص آمنوا بأفكارهم فحولوها إلى إنجازات تخدم الإنسان وتسهم في بناء المستقبل. أصبح الابتكار اليوم عنصراً أساسياً في تطوير المجتمعات، فهو لا يقتصر على الاختراعات الكبيرة بل يبدأ من فكرة بسيطة تهدف إلى حل مشكلة أو تلبية حاجة، ثم تنمو بالاجتهاد والعمل حتى تصبح مشروعاً يحقق أثراً حقيقياً. ومن هنا جاءت رسالة فرسان التمكين لتبرز النماذج المبدعة وتعرف المجتمع بإنجازاتها، ونشجع كل صاحب فكرة على الإيمان بقدرته والسعي لتحقيق طموحاته. في كل حلقة نفتح نافذة على تجربة جديدة ونتعرف من خلالها على رحلة الابتكار بكل ما تحمله من تحديات وفرص، ونكتشف كيف يمكن للإصرار والتعلم المستمر أن يحولا الأحلام إلى واقع ملموس. فقصص النجاح لا تلهم أصحاب الاختصاص فقط، بل تمنح الجميع دافعاً للاستمرار والسعي نحو التميز. نسعى من خلال هذا البرنامج إلى نشر ثقافة الإبداع والتمكين وتعزيز قيمة العمل والابتكار وإبراز النماذج التي تسهم في خدمة المجتمع وتقدم حلولاً عملية لمختلف المجالات. كونوا معنا في هذه الحلقة لنستمع إلى تجربة جديدة ونستلهم قصة نجاح أخرى تؤكد أن كل فكرة مميزة تستحق الفرصة وأن كل إنجاز عظيم يبدأ بخطوة. يا هلا وسهلا بالجميع، ومعاكم حلقة جديدة من برنامجكم فرسان التمكين، حيث تتحول الأفكار إلى إنجازات والطموحات إلى واقع والإبداع إلى قصة نجاح تلهم الجميع. في حلقتنا اليوم معنا موهبة علمية مميزة حصدت عدة جوائز علمية على مستوى المملكة، وشاركت في معرض آيسف الدولي لعامين متتاليين. قدمت مشروعين بحثيين، الأول حول مركب كيميائي يستهدف الأنزيمات المرتبطة بمرض الزهايمر، والمشروع الثاني تناول استخدام مركب طبيعي للوقاية من سرطان الثدي لدى المصابين بالسمنة. تجربة علمية ملهمة تعكس الشغف في البحث والابتكار والسعي إلى تقديم حلول علمية تخدم الإنسان والمجتمع، ورح نتعرف على التفاصيل أكثر مع ضيفتنا لينا المطيري. مساء الخير أخت لينا.
2: مساء النور، حياك الله.
1: كيف حالك؟
2: الحمد لله، بشريني عنك.
1: خير، الله يرضى عليك. طبعا الموضوع مهم.

0: ما تم اكتشافي عبر موهبة أني طالبة موهوبة وعندي يعني قدرات في أكثر من مجال، أبرزها كان في مجال البحث العلمي. فاستجلت في برنامج موهبة الإسرائي البحثي في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل في الشرقية. دخلت في مجال العلوم الصيدلانية، كان لي شغف هذا الموضوع، وقرأت أكثر عنه واكتشفت أكثر عنه. فاستوعبت أن أكثر مرض حسيت أنه يعني ودي أجرب فيه، وأكثر مرض يعني أشوف أنه خلينا نقول عندي قصة شخصية فيه، هو مرض الزهايمر. جدي كان مصاب بمرض الزهايمر قبل كم سنة، فحسيت الموضوع هذا يعني ودي صراحة عندي شغف في اكتشاف المرض هذا وأبرز العلاجات له. ففي هذه الرحلة أو هذا البرنامج اشتغلت في مختبر الصيدلة في الجامعة، وسويت تقريبا زي المركب الكيميائي الجديد اللي ما حد قد سواه، وجربته على مرض الزهايمر أو الإنزيمات المرتبطة بمرض الزهايمر، والحمد لله طلعنا نتائج ممتازة. بعدها شاركت في أولمبياد الوطن الإبداع العلمي إبداع، هو على عدة مراحل. الحمد لله عديت المرحلة الأولى، كانت تحكيم إلكتروني، بعدها كانت المعارض المركزية لأنافس الطلاب في منطقة الرياض بس، بعدها الحمد لله ترشحت للمعرض النهائي اللي هو معرض إبداع. اللهم لك الحمد، حصلت على المركز السادس على مستوى المملكة، وأيضا جائزة خاصة من مستشفى الملك فيصل التخصصي، وأيضا الجمعية الأمريكية لعلم النفس. طبعا بعد الرحلة هذه الطويلة أو المنافسة على مستوى المملكة، في بعدها تكون زي التصفيات الخفيفة اللي يختارون مين أفضل المشاريع اللي تقدر تنافس دوليا وتقدر ترفع راية المملكة دوليا. والله لك الحمد، تم اختياري ضمن 35 طالب وطالب المعرض آيسف الدولي في عام 2024. تجربة آيسف كانت جدا جميلة، صراحة تعلمت منها الكثير. والله لك الحمد، يعني أحس أن التجربة فعلا غيرت حياتي، وما أتوقع أني اكتفيت من هذه التجربة، أن بعدها على طول سجلت أو ترشحت الأفضل البرامج البحثية الطبية في المملكة اللي هو كانت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية هنا في الرياض. وبعدها سجلت في هذا البرنامج واشتغلت على مشروع جديد. المشروع هذا يستخدم مادة اسمها وذرفين اي، المادة هذه مشتقة من الأشواغندا أو نفس الأشواغندا، وبعدها جربتها على الخلايا الدهنية المرتبطة بسرطان الثدي، لأن في إحصائية تبين عندنا في المملكة أكثر من 75% من المصابات بالسرطان الثدي مصابات بالسمنة أيضا. فهذه إحصائية كبيرة وتبين أن في رابط كبير بين هذا المرضين، لذلك اللهم يعني جربت هذا المركب على الخلايا الدهنية ولاحظنا أنه فعلا قلت الإنزيمات المرتبطة أو البروتينات المرتبطة بالسمنة أو سرطان الثدي. فبعدها سجلت في أولمبياد إبداع من جديد، نافست من جديد على عدة مراحل زي ما ذكرت سابقا، المرحلة على مستوى الرياض، بعدها على مستوى المملكة. اللهم لك الحمد، حصلت على المركز الرابع على مستوى المملكة، وجائزة خاصة مقدمة من The Society for In Vitro Biology أو الجمعية الأمريكية لعلم الأحياء في المختبر. بعدها الحمد لله ترشحت المعرض آيسف المرة الثانية على التوالي، وأتوقع أن التجربة الثانية يعني خلاص دخلت التجربة الثانية بدقة أكبر، يعني قد جربت هذه التجربة من قبل وعرفت القوانين والأنظمة اللي تكون في المنافسة الدولية هذه، والحمد لله حصلت على جائزة خاصة. فهذه الرحلة كاملة يعني صراحة أتوقع أنها نمتني كشخص، خلتني أكون يعني غيرت شخصيتي من أكثر من ناحية، والحمد لله.
1: طيب لينا حدثينا عن المشكلة اللي حلها وإيش اللي يميزه عن باقي الحلول الموجودة.
0: أكيد، فأنا يعني من أبرز الأشياء اللي صراحة تلهمني هو موضوع وقضية جودة الحياة عندنا في المملكة، وخصوصا عندنا في رؤية المملكة 2030 أنه يكون عندنا تطوير لجودة الحياة. فالمرضين هذه هي الأكثر أمراض منتشرة عندنا في المملكة الصراحة، يعني مرض الزهايمر عند أغلب كبار السن عندنا في المملكة، وأيضاً مرض سرطان الثدي من أكثر السرطانات المنتشرة عندنا في المملكة. فأنا لاحظت أن هذه مشكلة كبيرة يعني عندنا في المملكة صراحة، أني أسعى لإيجاد حل لها وأساهم لها لو مساهمة بسيطة، بس لو أني أتقدم بس بخطوة بسيطة أن نلقى الحل لها مستقبلاً. هذه مشاكل يعني بارزة عندنا،

0: فلذلك اني حاولت اني اسعى اني القى لها حل.
1: لينا، ايش التحديات اللي واجهتك اثناء العمل وكيف تعاملتي معها؟
0: اتوقع يعني من ابرز التحديات كانت الموازنه بالوقت. انا يعني وقتها كنت ما اصرف في المرحله الثانويه وفي اهم سنتين في الثانوي اللي هي ثاني ثانوي ثالث ثانوي، اللي هي لازم يكون مشادة حيلي بالدراسة، أيضا تجهيز الاختبارات والقدرات والتحصيلي، وبنفس الوقت موازنة البحث معاها. فأتوقع أبرز تحدي كان موازنة بين هذه الأشياء، ويعني الحمد لله أتوقع أني عرفت كيف أنظم وقتي وتعلمت تنظيم الوقت من خلال التجربة هذه.
1: ما هي التقنيات الحديثة اللي يعتمد عليها المشروع؟
0: بالنسبة للمشروع الأول اللي كان عن مرض الزهايمر، سوينا فيها تقنية عندنا مثلا في المختبر اللي كنت أشتغل فيه، سيستم معين اللي يكون زي المحاكاة، أني لما أحط المركب الكيميائي هذا أروح أسوي سيت أب له بطريقة معينة، يورديني كيف بيكون ترابط المادة هذه مع الإنزيمات وكيف بيكون حلها. هذه تستخدم التقنيات الحديثة لأن أنا سويت زي المحاكاة كيف بيكون النتيجة من المركب الكيميائي هذا قبل أجرب أساساً على خلايا أو على مثلاً حيوانات أو على مثلاً بشر في المستقبل. فأتوقع أن عندي أن يكون عندي تصور من مرحلة قبل هذه يعني تعتبر التقنيات الحديثة، يعني أتوقع ساعدتني كثير في البحث.
1: يعني ما شاء الله تبارك الله عليك يا لينا، مع أنك صغيرة بس ما شاء الله بطلة.
0: الله يحفظك يا رب.
1: هل تم تطبيق المشروع على أرض الواقع وكيف كانت التجربة؟
0: صراحة المواضيع أو البحوثات اللي تكون أكثر في مجال الصحة شوي صعب نطبقها على أرض الواقع، خصوصا أني طالبة في المرحلة الثانوية، لكن الحمد لله قدرت أني أنشر علمي هذا وأنشر شغلي هذا في أحد المجلات العلمية المرموقة اللي هو Journal of Molecular Science. نشرت الورقة البحثية هذه، والحمد لله أنا يعني الورقة البحثية هذه قاعدة تجيني الناس اللي قاعدين يسوون لها citation أو يستخدمون الورقة هذه في أبحاثهم الشخصية. فأتوقع أني ساهمت بخطوة بسيطة، لكن إن شاء الله أبداً يعني أكيد بيكون في مجال التوسع بعدين
1: بإذن الله. هل توجد هناك خطط مستقبلية لينا لتطوير المشروع؟
0: حالياً صراحة تخرجت من ثانوي قبل سنة تقريباً، حالياً ثاني سنة جامعة، دائماً أنا في رحلة التطوير بشكل عام أيا كان على المشاريع اللي اشتغلت عليها أو على المسار الشخصي، ولكن بإذن الله يعني إذا كان في لي وقت مثلاً يعني مع موازنة الجامعة والبحوثات أكيد عندي رغبة أني أكمل فيها.
1: شكراً لك لينا، والله يعطيك العافية ووفقك.
0: الله يعطيك العافية.
1: إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم اللي تعرفنا فيها على تجربة جديدة تؤكد أن الابتكار يبدأ بفكرة وينمو بالاجتهاد ويثمر إنجازاً يعكس أثره على المجتمع. فكل مشروع ناجح لم يكن في بدايته سوى فكرة آمن بها صاحبها ثم عمل عليها بكل شغف وإصرار حتى أصبحت واقعاً يستحق التقدير. إنما استمعنا إليه اليوم يبرز أهمية دعم المبتكرين والمخترعين وتشجيعهم على مواصلة البحث والتطوير، لأن المجتمعات المتقدمة تبنى بسواعد أبنائها وعقولهم المبدعة. وبكل فخر تقدم حلاً جديداً أو تسهم في تحسين جودة الحياة، كما أن مشاركة هذه التجارب تلهم الآخرين وتمنح أصحاب الطموح الثقة بأن النجاح ممكن لكل من يثابر ويجتهد. نتوجه أكيد بخالص الشكر إلى كل المستمعين وكل من شاركنا فكرة نجاح أو مشروع مبتكر وتمكن من النجاح أو خطوات، كما أن مشاركة هذه التجارب تلهم الآخرين وتمنح أصحاب الطموح الثقة بأن النجاح ممكن لكل من يثابر ويجتهد. نتوجه بخالص الشكر على كل من يعمل على دعم الابتكار وتمكين المبدعين، لأنهم شركاء في صناعة مستقبل أكثر إشراقا. وبالتأكيد شكر موصول لكم أنتم مستمعين الكرام، شكرا جزيلا على حسن الاستماع، ونأمل أن نكون قد قدمنا لكم حلقة ممتعة ومفيدة. نلتقي بكم في الأسبوع المقبل مع قصة نجاح جديدة وابتكار جديد من برنامجكم فرسان التمكين. إلى أن نلقاكم تقبلوا أحلى التحايا. برنامج فرسان التمكين من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج عبد الله الحبيب. مع السلامة.

0: فرسان التمكين.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة، نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
3: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم،
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا، من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
6: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل الياساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، بنطل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: ديرتي حبيبتي،

في حضن الزمن وعلى جزيرة نامت بين ذراعي الخليج ولدت حكاية لم تروى بعد كاملة. هناك حيث تتناثر بيوت القطيف البيضاء كحبات لؤلؤ تعلو حجارة عظيمة فوق رابية خضراء. ليست حجارة عادية، إنها قلعة تاروت حارسة البحر وراوية الأسرار.

يحكى أن الأرض هنا لم تكن مجرد أرض، كانت عرشاً لحضارات ومسرحاً لملوك عبروا قبل أن يكتشف الحبر. بل قيل إن قلعة تاروت بنيت على أنقاض معبد يعود لما قبل الميلاد، وأنها كانت قلعة لحماية دلمون، ثم مر بها الفينيقيون فالفرس فالعرب فالحالمون.

كنت طفلة حين أخبرني جدي أن القلعة لا تنام، وأن كل حجر فيها يحفظ سراً، وكل شرفة تطل على حكاية. في المساء كنا نصعد نحوها بخطى بطيئة، والهواء محمل برائحة التاريخ، والسماء تمطر بالأسئلة. بنيت القلعة في القرن السادس عشر فوق تلة تشرف على جزيرة تاروت. حجارتها مشبعة بالملح والقصص، وسورها وإن تهدم بعضه لا يزال يروي قصة الدفاع عن الأرض في وجه الطامعين. هل رأيتم برجها الشرقي؟ إنه مثل عين الصقر لا تغمض، ومن يقف هناك يرى البحر ويرى القرى ويرى الزمن كما لم يرى من قبل. في برنامجنا هوى بلادي لا نزور الأماكن فقط، بل نعيد نبضها للحياة. واليوم قفنا أمام قلعة تاروت لا كزائرين، بل كأبناء عادوا إلى ذاكرة وطنهم.

في زوايا القلعة، ضحك الأطفال وسجلات العشاق وصمت المحاربين وندى الفجر، كأن الزمن نفسه قرر أن يستريح هنا. وحين تهمس الرياح بين جدرانها تظن أن القلعة تناديك: تعال اسمع واكتبني من جديد.

0: مع تقدم العمر لدى كبار السن يخالجهم شعور بأن أهميتهم باتت أقل من السابق، ولكن ما يميز مجتمعنا المسلم أنه يعتبر البر ديناً ودين، ومن البر أن يشعر الأبناء آباءهم بأهمية وجودهم، وذلك من خلال مشاركتهم تفاصيل يومهم واللحظات السعيدة وصناعة لحظات خالدة في ذاكرتهم وممازحتهم وملاطفتهم بالحديث. فكبار السن يشعرون بمن يشعر بهم، ويقدرون من يعتني بهم ويتعب لتعبهم ويفرح لفرحهم. فتقدم العمر يجعل المشاعر أكثر حساسية، فلذلك يجب علينا أن نكون عينهم التي تبصر، وطريقهم الذي يحبذون السير فيه، ووجهتهم المفضلة.
1: خارج الصندوق.
2: يا هلا مستمعينا، حياكم خارج الصندوق. يقول المثل: اتقي شر من أحسنت إليه، بينما يقول الشاعر: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. المثل يحذرك من شر اللي تحسن له، والبيت بالعكس يحثك على الإحسان، ويقول إن الإحسان يستعبد قلوب الناس. وأنا أعتقد إن قول اتقي شر من أحسنت إليه، المثل هذا ما يقصد الناس كلهم، وإذا كان يتكلم عنهم كلهم فهذا طبعا خطأ، لأن الناس في الغالب يجازون الإحسان بمثله أو بالشكر أو على الأقل بعدم الإساءة للمحسن. فأظن يتكلم عن فئة اللئام اللي يعضون اليد اللي تمتد لهم بالإحسان. وسبب هالتصرف من اللئام، الله يبعدنا وياكم عنهم، هو أنهم عندهم غالبا نرجسية وحسد وسوء ظن، فما يبون أحد يصير أفضل منهم.

0: هم بتفضله عليهم، ويمكن يفسرون إحسانه لهم بسوء ظن، إنه يبي والله يستعبدهم بإحسانه ويمن عليهم مستقبلا. وحول هالفئة من الناس اللي ما يثمر فيهم المعروف تكلموا الشعراء من قرون. شاعر زهير ابن أبي سلمى مثلا قال عنهم: ومن يفعل المعروف في غير أهله يكون حمده ذما عليه ويندمي. والمتنبي أيضا قال: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. لكن المفاجأة أن القول اللي يحذرك من الإحسان ويخوفك منه يقال أنه ناقص وأن له تكملة، وهي اتقي شر من أحسنت إليه. التكملة وشي؟ بدوام الإحسان إليه. لأن بعض الأشخاص هدانا الله وإياهم إذا عودوا على الإحسان يظنون مع الوقت أن إحسانك لهم واجب عليك وحق من حقوقهم، فلما تقطع إحسانك عنهم يزعلون عليك ويتحولون لأعداء لك وينسون أنك كنت متفضل عليهم أصلا كل المدة اللي راحت. هذولا هم اللي ينقال عنهم ما ينعطون وجه، وينقال لهم إذا صار صاحبك عسل لا تلحسه كله. إذن لازم نعرف الشخص المناسب للإحسان علشان ما يكون إحساننا في المكان غير المناسب ونورط أنفسنا معه، وممكن نتحسف على إحساننا له. ولازم أيضا ما يكون في إحساننا لغيرنا تحميل أنفسنا فوق طاقتها. لكن عموما الأفضل أن الواحد يسوي الخير مهما كان، على قولتهم يفعل الخير ويرميه ببحر وما ينتظر رد الجميل، ويتعامل بأخلاقه هو الطيبة مو بأخلاق غيره، ويبعد أهم شيء عن التمنن على الآخرين بهالإحسان، لأن لما يعطيهم ثم يمن عليهم النتيجة بتكون عكسية وبينفرون منه الناس سواء الكرام منهم أو اللئام، وما ينلامون لأن المنة ثقيلة على النفس. وأصلا لو أحد أحسن لك وما من عليك بتحس بثقل جميلة عليك وتتمنى ترد له الجميل بأسرع وقت وأقرب فرصة، فكيف لما يحسن لك ثم يمن عليك؟ أكيد بتقول الله لا يعيدك ولا يعيد معروفك. والأسوأ لما يمن بمعروف ما طلبته منه أنت، هو اللي سواه من نفسه لك، ويمكن كنت أنت قايل له شكرا ما أبي ولزم عليك. ومثل ما قال المتنبي: إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا. يعني إذا أعطيت ثم أتبعت ما أعطيت من وأذى، لنت اللي بتنال الحمد ولنت اللي أبقيت مالك معك. وأضيف على كلام المتنبي وكلامه على بتمة طبعا، أنه مو بس ما أنت بكاسب الحمد، بل بالعكس بتكسب الذم والكره والازدراء، وتكون النتيجة مثل ما قلنا عكسية. وهنا نكون وصلنا لختام هالحلقة، ونلقاكم أنا معد ومقدم البرنامج خالد الغانم وزميلي المخرج خالد الشامخي في حلقة قادمة خارج الصندوق، في أمان الله.
1: خارج الصندوق.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها.

0: هوى بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: وعي.
2: عندما نتحدث عن أثر الألعاب على الأطفال، فإننا أمام حرب عسيرة، ربما تصنع من الطفل شخصية بائسة وغير اجتماعية، وربما تجعل طموحاته هامشية. ولكن كيف نوازن بين الرغبات؟ بإمكان الوالدين أن يوازنوا بين رغبات الأبناء وبين صناعة شخصياتهم والحرص على تنمية قدراتهم، وذلك من خلال دمج التعليم بالترفيه، من خلال وضع ألعاب الذكاء مستهدفاً رئيسياً، والتي ستسهم في رفع قدرات التفكير وإشباع الرغبات وصناعة مسار مثالي للطفل يمكنه من ممارسة ما يحبه ولكن بطريقة مختلفة.
3: كنفة.
4: لوحة الزمن الخالدة وروحه التالدة، كبار السن.
5: الله يحييك.
4: في وجوههم ترى تغير السنين وارتماء الحنين، إنهم بركة البيوت إذا حلوا فيها، وصوت الحياة المبهج ضوءها الوهاج. تتغير الأيام وما زالوا يمنحونها الألق، يغلفونها بالأمل، يصنعون منها الأفراح، لأنهم أجمل لياليها الملاح. تلك العصا المليئة بالطرقات الخيرة والمرآة التي لا تنظر إلا للأشياء النيرة، وجودها يعني السعد والسعادة. فهم بيننا يعيشون، وحق علينا أن نفيض عليهم بمشاعرنا ومحبتنا. هم مرآتنا ووجهنا السعيد أمام وجه الحياة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
7: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
8: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
0: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10:00 ليلا.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
9: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
7: معكم في إذاعة الرياض.

0: كرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك
2: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

هكذا إخوة الإيمان نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين والمستمعات في لقاء متجدد معكم مع اسم من أسماء الله الحسنى. وقفتنا اليوم مع اسم الله الرحمن الرحيم. سجد النبي صلى الله عليه وسلم يوما بمكة فجعل يبكي وهو يقول في سجوده: يا الله يا رحمن. سمعه أبو جهل فقال متنكرا: محمد ينهانا عن آلهتنا وهو يدعو إلهين. فأنزل الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. لأنهم كانوا يعتقدون ما فيه يعني إلا إله واحد اسمه الله، ولا يعتقدون أن لله عز وجل أسماء أخرى كالله والرحمن. وفي الحديث القدسي قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه قوله: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي. أيها الأكارم، تكرر هذا الاسم اسم الرحمن في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، أكثر من 57 مرة، وكان مقترنا في كثير من الأحيان باسم الله وباسم الرحيم. وهذا يعطي معنى جليلا لهذا الاسم، وهو ما يؤكد على أن الله عز وجل له مزيد من الرحمة واللطف والعناية بخلقه. وفرق أيها المستمعون الكرام بين الاسم والتسمية والمسمى. فالرحيم مثلا قد يوصف به عبد من العباد فنقول فلان رحيم بأهله، أما الرحمن فهو اسم لا يحق إلا لله عز وجل، فلك أن تقول عبد الرحمن لكن ما تقول فلان رحمن. ولهذا تفرد الله عز وجل بهذا الاسم لقيوميته وربوبيته رغبة ورهبة. فالرحمن هو المستحق للحمد والثناء، وهو أهل المجد والعظمة والكبرياء، هو الخالق وما سواه مخلوق، هو الرازق وما سواه مرزوق، الذي خلق كل ما في السماوات والأرض بقدرته وصرف كل شيء في الوجود وفق حكمته، هو الله ذو الملك والسلطان، مزيل العوائق وفاتح المغالق. أيها المستمعون الكرام، الله تعالى كثير الرحمة بعباده، ولولا فضل الله ورحمته علينا ولطفه بنا لحرم الإنسان بسبب جحوده وظلمه كثيرا من طيبات الحياة وكثيرا من وسائل الراحة، ولعاش العبد في ضنك وشدة وعناء. لكن لأن الله رحمن ورحيم امتدت عنايته بكل أحد من هؤلاء الخلق، سواء كانوا عصاة أو طائعين، امتدت رحمته به قبل أن يولد وبعد ولادته، بل وحتى بعد موته إن كان طائعا مقبلا على الله. والله عز وجل لا يتخلى عن عبده ما دام يلتجئ إليه في الشدة والرخاء. يقول الحسن رحمه الله: إن الله عز وجل رحمته وسعت كل شيء، وسعت البر والفاجر، ويوم القيامة سيجعلها للمؤمنين الصادقين فحسب. أيها الأحبة، ما ظنكم برب سمى نفسه بالرؤوف الرحيم؟ رب رحمن بشر هذه الأمة أنه كتب على

نفسه الرحمة، حتى إنه معلق عند عرشه سبحانه وتعالى أن رحمتي سبقت غضبي، أو في رواية عقابي. كيف لا ترجى رحمته؟ وكيف لا يعظم رب رحيم وقد كتب على نفسه الرحمة، حتى وإن عصاه العاصون وإن يئس من رحمته القانطون؟ فقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. بل استمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرحمن الكريم، يقول: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. الله أكبر، أي رحمة وسعت السماوات والأرض أكثر من هذه الرحمة التي تفضل الله بها عز وجل. فأبشروا وأملوا يا أمة الإسلام، واعلموا أنها رحمة كما قال ربنا سبحانه وتعالى، رحمة في الدنيا تشمل العباد كلهم، لكنه رحيم بالمؤمنين خاصة في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حرفتنا حكايتنا.
1: تعلمت الحرفة هذه الخصوصيات من يوم يعني كان عمري 14 سنة.
2: البداية له الدواليب اللي كانوا يفلتوهم من له الناس.
3: والله سدو عشق، يعني لما أنا أشوف سدو.
0: وتراثنا هويتنا. حكاية حرفة.
4: حكايتنا اليوم عن صناعة الريزن، واحد من الفنون الحديثة اللي توسعت استخداماتها بشكل كبير، ويتميز بمظهرها الشفاف واللامع، ويدخل فيه الألوان وتفاصيل مختلفة لينتقل من استخدامه في الأرضيات والطاولات إلى عالم الفنون اليدوية، من تصميم الإكسسوارات والصواني والقطع الفنية بأشكال وأفكار متنوعة. وضيفتنا اليوم الحرفية ميرفت التراب.
5: الريزن مادة كيميائية، هذا في البداية، يعني هي مادة سائلة تخلط مع مادة مصلبة بنسب معينة، تنصب في قوالب. لما تنصب في القالب تاخذ شكل القالب اللي تنصب فيه.
3: طب هو في أنواع كثيرة من الريزن تستخدم في الأعمال اليدوية؟
5: في أنواع واجد من الريزن. في عندنا ريزن الأكريليك، هذا يستخدم في صب القوالب شوية العميقة، يعني أستخدمها مثلا في صب الورد حفظ باقات العرايس. في عندنا ريزن الكريستال، هذه للأشياء الاكسسوارات، ميداليات، فواصل القرآن، مثل كده يعني. طبعا في عندنا أنواع كثيرة من الريزن تستخدم في البناء مثلا، تستخدم في العوازل، يعني في أشياء، يعني في الريزن بحر كبير. يعني
3: الريزن عادة هي تتكون من مادتين تنخلط مع بعضهم، إيش هذه المواد؟
5: مادة سائلة أساساً يعني، والمادة الثانية مصلبة، تصلب هذه المادة السائلة اللي تنخلط معها، لكن بتكون بوزن معين، بوزنيات معينة في الخلط. يعني إذا ما انخلط بشكل معين أو بشكل ثابت مثل ما هو مطلوب، لا الـ الـ الـ القطعة هذه تخترب علينا، ما تصير بالشكل المطلوب.
3: طيب أعطينا الأدوات الأساسية اللي راح نحتاجها عشان نسوي قطع من الريزن.
5: في البداية نستخدم أدوات السلامة عند استخدام الريزن، الماسك، لأنها أصلاً هي مادة طيارة، يعني كيميائية طيارة تأثر على

0: للعين، تأثر على الجلد، تأثر حتى على التنفس. فالمفترض أن اللي بيستخدم الريزن أو بيتعامل معه لازم يستخدم نظارة، يستخدم ماسك للتنفس، ويستخدم جلافز. طبعا هذا شيء ضروري، الجلافز لأنه يأثر حتى على الجلد، غير أنه يمسك في الجلد لأنه في النهاية هي مادة صمغية يعني. في المقابل لما نجي نستخدم الريزن أو نجي نتعامل معه في الاستخدام أو التصنيع، نحتاج للكوب، نحتاج إلى ملعقة تكون بالسيليكون أو بالخشب حتى ما يلزق فيها. والقوالب، طبعا القوالب اللي بتستخدميها والألوان، عندنا عدة ألوان للريزن، تستخدم الماي وتستخدم ألوان الريزن السائلة.
1: كل هذه الأدوات سهل إن الواحد يحصل عليها ولا في صعوبة؟
0: كانت الصعوبة في البداية يعني قبل 4-5 سنوات، لا الحين متوفرة في كل مكان يعني، حتى في المواقع على الإنترنت، موجودة في المكتبات حاليا يعني نلاقيها. من قبل كان صعوبة بس الآن متوفرة.
1: الحين أنا أشوف ما شاء الله في قطع كثير قدام، يعني مسوية أنت حق المصحف اللي هو الفاصل المصحف، فيه علاقات، فيه مثلا هذه لفتت انتباهي، مثلا القطعة اللي تنحط تحت مثلا أكواب القهوة، نبي تعطينا خطواتها كيف نسويها؟
0: خطوات تصنيع الكوستر، قاعدة الكوب طبعا ناخذ بنسب معينة، مثلا يعني حاليا أنا أستخدم الكريستال، الكريستال اللي أستخدمه النص بالنص الوزن، فلما أجي أخذ أسوي له الكوستر أستخدم من السائل 100 مثلا مع 50 من المصلب، نخلطهم لمدة، البعض يقول ليش من 3 إلى 5 دقائق، أنا بالنسبة إلي كخبرة لا، انتين تخلط الريزن، نخلط الريزن لما يصفى أقدر أستخدمه. فبعدها نصب في القالب، قبل نصب في القالب نستخدم، إذا حابين نستخدم شفاف أو نستخدم ألوان معينة، حابين بلون معين، حابين نستخدم مثلا نضيف عليه إضافات مثل الورد أو غيره، فنصب في البداية.
1: على طاري الإضافات، في بعضهم مو بس ورد، بعضهم يحطون بني القهوة، بعضهم بهارات،
0: بعضهم حتى يعني حاليا احفظ الورد، البعض يجيب لي لا حفظ له اغراض شخصيه الى شخص متوفي مثلا، حفظ صور معينه، كل هذا نستخدمه يعني، نصب في البدايه نحط الشيء اللي احنا حابين نحفظه وياه زين. نحتاج تقريبا 12 ساعة حتى يتصلب تماما، وبعدها نصب طبقة ثانية، طبقة حماية نسميها الطبقة الأخيرة، طبقة الحماية. بعد ما نخلص نرفعها من القالب، نزيل القالب عنها.
1: لحظة، قبل ما نرفعها من القالب، هل مثلا نصب المادة بعدين نضيف الإضافات بعدين نصب فوقها مرة ثانية؟
0: هذا طبعا هذا لو كانت كان القالب رفيع، لكن لما يكون سميك مثلا في حفظ الورد أنا أحتاج قالب شوية يكون سميك، فهذا لا تحتاج انتين تحطيه على طبقات، لأن لما تصبيه في مرة واحدة لا يتفاعل الريزن وممكن يسبب حريق لنا وتخترب علينا القطعة في النهاية.
1: طيب بعد ما تصلبت القطعة خلاص نطلعها على طول من القالب، ما يحتاج نمشي؟ أنا شفت في واحدة من المقاطع أنه يمشون عليه زي النار بس من بعيد.
0: لا، هذا في الصب. أوكي. لما تصب الريزن تمرري عليه اللهب، بحيث هو بعض الأحيان اللهب في تمرري عليه مثلا سشوار زين، تمرري عليه مثلا في عندنا بخ كحولي عشان يزيل الفقاعات اللي تطلع من الريزن، وتكون عندنا قطعة صافية.
1: طب هل في بعد معين وقرب معين؟
0: اي طبعا، كل ما قربتي من اللهب وتسلطت عليه، لان الريزن يتأثر بالحرارة، لما نقرب اللهب عليه يصفر، فلازم بطريقة معينة وبعد معين.
1: طب على طاري الحرارة، نقدر نستخدم القطع مثلا الحين في القدور في المطبخ مثلا، القدر لما يكون حار ما نحطه على طول على المغسلة عشان ما تتأثر، لازم نحط قطعة تحته، هل نقدر نستخدم الريزن مع هذا الشيء؟
0: لا لا، للأسف يعني الريزن يتأثر جدا بالحرارة، لكن عندنا بعض القطع الصغيرة مثل قاعدة الكوب نقدر نستخدمها، لكن بتكون الحرارة أقل من 100، يعني في حدود 70% تكون، لأن الحرارة بتأثر على حتى هذه القطعة. وما شاء الله يعني الإقبال على قطع الكوستر قاعدة الكوب، بالذات البنات اللي يحبوا تصوير وشرب القهوة وهم مروقين
1: ويأخذونها ترى في المكاتب في الدوامات.
0: إيه يحبوا عشان للتصوير حركات الناس يعني الحين في التصوير فيحبوها يعني. بس مثل ما قلت لش أهم شيء ما تكون درجة الحرارة عالية، ولا نستخدمه يعني حاليا نستخدمه في البيت يعني عندي.
1: يعني هي عمل القطع من الريزن هي سهلة، تحتاج قوالب، تحتاج بس دقة وتركيز.
0: أقدر أقول لش سهل ممتنع، يعني مو بهالسهولة. إحنا يعني مثل ما بديت كنت أفتكر حاجة سهلة، لكن لما اشتغلت فيه لا تطلع لش عواقب كبيرة. يعني في النهاية مادة كيميائية وفيها تفاعلات، تعاملنا وياها يكون شوية بحذر، يعني مو بالسهولة تطلع هذه القطعة.
1: كم تاخذ منك وقت القطعة عشان تسوينها؟
0: على حسب، في قطع مثلا صغيرة، قطع الميداليات أو قطع مثلا الفواصل، هذه يعني تاخذ يومين لو كنت أشتغل على طول. طب يعني
1: طب القطع الحين ما شاء الله، يعني هذه القطع اللي قدامي وقطع جاهزة، كيف أنا أحافظ على القطعة أنها تعيش معي سنوات؟
0: طبعا الريزن يحتاج عناية خاصة، يعني مو كل مثلا تنظيف تحتاج فوطة نظيفة مثل فوط خاصة إلى المراية، وسبري عادي بس ما ينرش عليها مباشرة، يعني ينرش على الفوطة نفسها وتمسحيها. يعني بالنسبة مثلا للكوسترات ما نستخدم عليها حرارة عالية، وحتى القطع نفسها ما نعرضها إلى شمس عالية مثلا حرارة عالية. مع المدة، هو طبعا مع المدة الريزن في العادة، يعني حتى لو مثلا أي أحد قالش إن خبير في الريزن يقولش إن مع المدة قطع الريزن تصفر. إحنا كيف نخفف هذا الشيء أو كيف نتعامل معه؟ إحنا كمصنعين في الريزن مثلا نستخدم بعض المواد الكحولية، نقطة من الأزرق، بحيث أن احنا نعطيها شوية مدى أنها تحافظ عليها أكثر، بس عاد على المستخدم.
1: ويبقى الريزن من المواد المميزة في الأعمال اليدوية، يبدأ سائل ويتحول تدريجياً إلى مادة صلبة تسمح بالاحتفاظ بما يوضع فيها من ورد أو تفاصيل مختلفة، وتظل محفوظة لسنوات كجزء من القطعة.
2: حكاية حرفة، إعداد وتقديم ياسمين السهيمي، إخراج محمد العبود. إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
3: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحاً.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: ديرتي حبيبتي،

من أرض التاريخ والحكايات تظهر الجماليات، فمحافظة العلا التي أصبحت وجهة سياحية هامة لم تكتفي بقصصها وأماكنها التاريخية فحسب، بل شيدت صرحا مثيرا للاهتمام ومزارا سياحيا فائق الجمال. مسرح مرايا في العلا، والذي تم تشييده على شكل مرايا بصورة مكعبة تغطي كامل المبنى ليعكس جمال طبيعة العلا، استخدم في بنائه 4740 مرآة بسعة 500 مقعد ومساحة مسرح خارجية تبلغ 9740 مترا، ليصنف في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر مبنى عاكس. تصميم مرايا لم يكن عابرا، بل كان بحبكة هندسية من المصمم الإيطالي فلوريان فوجي، إذ يحتوي مسرح مرايا على صالة عرض للفنون العالمية ومناطق لاستقبال الضيوف والفنانين ومطعما لتقديم الأطباق الفاخرة. وقد أصبح مسرح مرايا في وقتنا الحالي وجهة سياحية بامتياز لما يحمله من تميز في الشكل والمضمون. مسرح مرايا احتضن أعمال القمة الخليجية عام 2021 والعديد من الفعاليات مثل شتاء طنطورة، إلى جانب الكثير من الحفلات الغنائية والاحتفالات الخاصة.

تنفى. كبار السن هم ذاكرة المجتمع ومصدر خبراته ومنشأ مهاراته. حياته

0: مساكم الله بالخير، يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم عز النهار. نقول مساء الخير صباح النور، ما تفرق مع أحلى وأجمل وأرق وأروع مستمعين عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من العاصمة الرياض. وثاني أيام عودة المدارس نرحب فيكم أنا وزميلتي غادة العلي ومحدثكم إبراهيم المعيدي، ومن الإخراج زميلنا المتألق المبدع مهند الويمي. كلمة عليكم، اربطوا الأحزمة ساعتين غير فيها المود، طالع من الدوام مستأذن راجع قاعد، حنا معكم على مدى ساعتين من الساعة الواحدة ظهرا إلى الساعة الثالثة ظهرا ولا عصرا يا غادة؟
1: الواحدة ظهرا.
0: أيوة. إلى
1: الثالثة مساء.
0: يلا أوكي.
1: وعلى هالتوقيت أصدقائنا دائما وأبدا رحب فيكم أكيد في برنامجكم عز النهار واللي يجمعنا مع أحلى وأجمل مستمعين عبر موجات إذاعة الرياض. فنقول هلا وسهلا بالجميع وننطلق وياكم على طول لأولى فقراتنا اللي من خلالها نسمع فيها أصواتكم. وين مشوارك؟ عادة هذا الأسبوع إبراهيم يمكن بندردش مع الناس بفكرة شو مسوين، كيف مر عليكم اليوم الدراسي ويوم العمل في أول أسبوع كذا ما شاء الله مع العودة للمدارس والحياة الروتينية، عودة الموظفين لأعمالهم، عودة المسافرين، عودة كل من لا يعني خذالة إجازة ورجع. فحي الله الجميع، قولوا لنا كيف الحياة وياكم إلى الآن، يعني ضابطين الإيقاع ولا في شيء خارج عن السيطرة؟ مهند أنت دايما ضابط الإيقاع، والله ما شاء الله عليك يا مهند، بس اصبر شوي لين تصير أبو همن ينطلق الزناد. لا تصير صاروخ. الحق ما تلحق.
0: أنا أشهد سبحان الله، وانت تحكين أنا سرحت مع نفسي شوية أفكر في شغلة.
1: دائما تسرح.
0: لا الأمانة
1: ليه دائما تهاجس؟ ليه أحس دائما في شيء يشغل؟
0: لا والله بس أني قاعد سبحان الله أتأمل، وأنا أول ما طلعت من البرنامج أشوف ما شاء الله تبارك الله كيف تفاعل الطلاب مع العودة والفعاليات والمدارس. أنا ودي بس أشكر حقيقة بعض المدارس اللي سوت برنامج جميل ترفيهي بسيط لطيف يخففون على الأبناء عودته أو أسبوع التفيدي، شيء حلو، فعاليات، شخصيات كرتونية، ألعاب ونطيطات، يعني في أدوات تسلية أنا أتوقع أنها حلوة وجميلة. فقاعد ناظر بعض المدارس أقول أخي برافو عليهم، والله برافو عليهم. إحنا أصلا يعني حتى الموظف لو يرجع بعد إجازة أول يوم دوام تلقى فيه غلقة وضايق صدره. طبعا انا ما بقعد انشر الطاقه السلبيه، بس انا اقول سبحان الله احيانا كذا تجي لحظه غريبه، لحظه تامل، لحظه تفكير، انه ايش فيه، ليش توني راجع؟
1: انا الحين ما استوعب
0: صح ليش. أيوه. مو المفروض انه اسبوع،
1: انت عارف يومين. فكره انه انا دومت الخميس اللي راح كانت فكره حلوه،
0: استغربت انا غريبه.
1: لا انا اقول لك لانه حبيت كذا تكون انطلاقتي اداوم يوم هم انا رايح يومين، كذا تحس انك خذيت يعني زي الاسبوع التمهيدي، يعني خذيت يوم كذا استوعبت فكره انك راجع للعمل، هم خذيت يومين ويكند هم رجعت، احس طاقتي لا حلوه.
0: انت راجع الخميس؟
1: اي رجعت الخميس
0: عشان تهدين الجمعه والسبت تتهيئين.
1: أيه.
0: يعني
1: اتهيئ.
0: والله برافو عليك.
1: كيف بس
0: يعني حلو التكنيك هذا، بس وش اللي يعني علمين وش الشعور؟
1: ها؟ حلو والله الشعور. ومن هنا يا إبراهيم ينطلق سؤال مهم جدا جدا جدا. الحين مين اللي اخترع الدوام؟
0: صح.
1: مين اللي اخترع المدارس؟
0: حلو كملي. أيوة.
1: والله يعني ليه صار في مدارس وليه الإنسان لازم يدرس سنين طويلة وليش لازم يتخرج وليه لازم يشتغل؟
0: هم اخترعوا الدوامات والمدارس عشان
1: منين؟ أنا سؤالي من وين جت فكرة العمل، الذهاب إلى العمل؟
0: إيه. مهند يقول لقمة العيش صعبة.
1: أوكي ما نختلف أكيد طبعاً الإنسان طيب. من خلق في الدنيا وهو يسعى لقمة العيش، لكن منين جت فكرة الذهاب إلى العمل في الساعة الفلانية؟ أنت بعد ما
0: قاعد تختبري معلوماتنا دفع عجلة التنمية.
1: أوكي.
0: يعني الحياة يبغالها أنك أنت تطور في مجتمعك، تطور في حياتك العلمية والتعليمية والاقتصادية والاستثمارية، فالتعليم هو جزء كبير لأنه سباق مع الزمن، يعني سباق مع المجتمع.
1: التعليم هو حصيلة لما وصل إليه البشر بعد ما جمعوا معلومات، وعندنا هالكم الهائل من الأفكار والأبحاث والدراسات، فطبيعي جدا أنه يكون عندنا مدارس. لكن أنا كفكرة عمل أو ذهاب إلى العمل، أنا رحت والله بحثت لأنه اليوم بنتي يعني يلا صباح خير ثاني أيام الدراسة وتسألني تقول ليش نروح مدارس،
0: تقولها
1: فقلت أنا أجل أنا ليش رح الدوام،
0: سؤال عميق على فكرة.
1: مع حق. طبعاً
0: لازم ناخذ معه مداخلة ذي.
1: إيه لا بنتي.
0: إيه يعني.
1: عربي مكسر عادي. أقولها ماما لازم نحقق اكتفاء. قالت يعني إيش اكتفاء؟ راح الصباح وحنا نشرح مفردات. فعموماً رحت بحثت والله في الموضوع يعني سؤالها كان جداً وجيه. يقولك الإنسان أساساً في بداياته على هذه الأرض ما كان يروح دوام. ما في شيء اسمه عمل.
0: صح.
1: كان وش يسوي طيب؟ من وين يأكل؟ يقول لك كان الإنسان أساساً يروح يبحث عن الطعام منذ شروق الشمس إلى غروبها.
0: يبحث عن الطعام.
1: يبحث عن طعامه عن أشياء عن رزقه يعني بشكل عام.
0: إيه.
1: بعدين جت فكرة الزراعة. أول مهنة عرفتها البشرية اللي هي الصيد والزراعة.
0: الزراعة صحيح.
1: فكان الإنسان يا إما يزرع يا إما يصطاد. فراعى حيوانات. ولقى حيوانات طبعا يعني دجل الحيوانات واصبحت هذه الحيوانات عندها في بيته تحت تصرفه يصنع ادواته ويحمي نفسه من الجوع باستغلال هذه الكائنات الحيه الموجوده عنده. فالعمل اساسا كان موجود في الحياه البشريه يعني في يعني الانسان عرف انه عشان يكسب قوته لازم يعمل. فالعمل موجود منذ الخليقة، لكن مع استقرار البشر وظهور الزراعة هنا بدأت الحكاية تتغير. يعني قبل الزراعة كان الإنسان يتحرك زي ما قلنا ورا مصادر الطعام، لكن لما عرف الزراعة هنا ظهرت القرى ثم المدن ثم ظهرت عندنا أعمال ثانية. يعني ما عاد أنت تنتج طعامك، لا تقوم بأعمال أخرى وبمقابل هذه الأعمال تحصل على مادة. طبعا زمان ما كان في فلوس، كان في مقايضة. يعني أنا مثلا أزرع، أنت مثلاً نجار تصلح لي أدوات، أعطيك أكل مقابل أدوات.
0: إيه تبادل خدمات كانت.
1: تبادل بالضبط. يسمونها مقايضة.
0: مقايضة.
1: فمن هنا ظهرت الأشكال الأخرى للعمل، الجندية، الحداد، النجار، التاجر. ف يعني الإنسان ما عاد ينتج غذاء بنفسه، صار يعمل مهن محددة مقابل موارد وأجور.
0: الفلسفة هذه أنت شرحتيها لبنتك؟
1: ما قبلتها والله بعد ما رجعت المدرسة ما شفتها، بس اللي جلسة معها إن شاء الله.
0: إيه تشرحي لها على موضوع ليش نداوم
1: وليش بشرح لها على فكرة الدراسة يعني من وين جت الدراسة. صدق والله من وين جت الدراسة.
0: طيب عشان كذا احنا ما راح نسألكم من وين جت الدراسة عشان ما نقدر نزعل حبايبنا وكذا، وحنا مع الدراسة وهي فعلا انا اعتقد اليوم الدراسه اصبحت تنتج لنا ما شاء الله وقود للوطن حقيقه، ما بين الدكتور الدكتوره الطيار المبتكر المخترع ما شاء الله تبارك الله، لانه فعلا التعليم نعمه من نعم الله علينا. نورتنا يا ابو عبد الرحمن. طيب والحمد لله على السلامه. طبعا اجرى زميلنا حبيبي يحيى عريش عمليه وتكلت بنجاح، نقول الف الحمد لله على السلامه.
1: عليك ما تشوف شر.
0: طيب نطلع فاصل نغير المود شوي، ننطرب شوي، نستمتع شوي.
1: إبراهيم جبنا له مغلقة بسالفة الدوام، من أين جاء العمل؟
0: تدري ليش؟ لأن كل اللي سمعنا يقول والله نمجابوها على الجرح.
1: لا في جرح ثاني، في جرح ثاني. تخيل إن إحنا ما وصلنا إلى هذا التطور البشري وإن عندنا أنواع وألوف مؤلفة من يعني أشكال العمل. خلينا نرجع للإنسان البدائي، وش كان بيكون مصدر رزقك يا إبراهيم؟
0: هذا سؤال بعد.
1: حتصطاد حتزرع إيش حتسوي
0: في بداياتي؟ ما أدري، بس إني بتأثر من الجيل السابق يعني. لا ضحكي. طيب
1: ما بيجيل ما بيجيل.
0: يعني أنا أول من ولدت في العائلة.
1: أول الأجيال. إيش بتسوي؟
0: خلي بعد الفاصل عشان أقدر أتفلسف شوي.
1: تبي تسوي رهاجة والله، تبي تجمع حوالينا كل الناس تقعد تسولف عليهم. طيب. راديو حجري.
0: صفر 11 40 5 3

0: حياكم الله من جديد، يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا في عز النهار، وما زلنا مستمرين معاكم على 011 40 5 3. أول شيء حقيقة أنا يمكن ما قلتها بس بعيدها اليوم، يمكن طلعت كذا طلع منا شكر بعد ما ذكرونا المستمعين بالزملاء اللي رافقوكم طبعا الفترة الماضية في تقديم البرنامج. كل الشكر حقيقة لكل الزملاء، الله يعطيهم العافية، ما قصروا يعني، ما ادري يمكن غادة شكرتهم بس انا بعد ودي اشكرهم حقيقه. رايد بن شري، عبد الرحمن الثنيان، بلغيث، ظافر الخثعمي، من بعد
1: مهند
0: قدمت البرنامج. اي حلقه بس عشان احذفها من اليوتيوب. لا لا لا. طيب عبد الله مساء الخير. ابراهيم مساء الخير حبيبنا.
2: مساء النور يا ابو تركي.
0: هلا بالغالي، هلا بالزين، هلا والله وغلا،
2: مساك الله بالخير، كيف الحال؟ مساك
0: الله بالنور السروري، حياك الله.
2: عود احمد يا ابو،
0: الله يرضى، الله
2: يا ابو الغنايم،
0: يا زينك يا زينك، تسلم اسم راسك يا حبيبي،
2: والله الغنيمه سمع صوتك يا ابو تركي،
0: يا حبي لك السمي، لا خلا ولا عتم والله.
2: طيب وشون تركي واخوانك؟
0: كلهم طيبين، كلهم طيبين يا حبيبي،
2: ان شاء الله تنسب هالاجازه ان شاء الله.
0: اي اللهم لك الحمد. ركض
2: اللهم لك،
0: والله ركض، لكن انا قاعد اتكلم عن التقبل قبل شيء، بعد العودة بعد الإجازة. إحنا أحياء اليوم ترى نخاطب، مو بس يعني إبراهيم أنت متقاعد ولا؟
2: ها تعمل على وشك،
0: على رأس العمل خلاص. أنا أقول سبحان الله العودة بعد إجازة يعني شهر ولا شهرين، تقبل العمل. غادة تقول أنا سويت تكنيك حلو إنه أنا داوم آخر يوم، يعني أنا داوم مفروض الأحد، داومت الخميس أتهيأ أقعد يومين أريح ثم أرجع. اليوم الطلاب، بعض الأمهات يقولون يا أخي ما زال النوم غير مرتب، اللي تنوم ثنتين من الطالبات، اللي ينوم واحدة، اللي ينوم ثلاث، اللي داوم واصل. الجيل اختلف شوية يا إبراهيم. أنا أقول التهيئة الآن، أنا بهيئ اللي يسمعنا اليوم سواء رسالة للأم أو للابن أو بنية أو من لكل اللي يسمعنا، حتى المعلم والموظف اللي باشر عمله في هالأسبوع، إيش الجرعة الإيجابية اللي ممكن يقدمها إبراهيم؟ يقول لا تهيأ، حركة غادة كويسة إنها تداوم قبلها بيوم تريح يومين، تقبل العودة. بس
2: أولا إذا تسمح لي يا أبو،
0: خذ راحتي،
2: بعد إذنك وإذن غادة أشكر زملائكم اللي تعاقبوا على تقديم البرنامج. أولا أبو عبد العزيز، أبو الغيث الحيدر، وعبد الرحمن السنيان، هذول أنا أعزهم على الصعيد الشخصي، لهم عندي معزة وتقدير
0: يا حبيبي،
2: ووجه لهم تحية من هالمنبر. والشكر موصول للرايد من شري وللزملاء اللي معه كانوا بعد
0: ما شاء الله،
2: بوفوا وكفوا، ولكن أنتم سبحان الله خلاق يعني تعودنا عليكم، ما أدري كذا يعني لذن استعودت على سماعكم،
0: على أنه أنا وغاد أكثر اثنين الطاق على الهواء.
2: الله يوفقكم.
1: انا مو متدخل، انت اللي بك شر يا ابراهيم.
2: انا شد معت انه هو اللي يعني.
1: اي والله شفت كيف
2: اللي يبين
0: جرحك وصل يا ابراهيم، جرحك وصل.
1: ما قصرت
2: والله. شوف انا اشوف ان غاده يعني اختيارها انها تداوم يوم الخميس وهذا علشان تهيئ نفسها يعني اليومين هذا، انا اشوف انها عين الصواب صراحه يعني. فمثلا الطلبة يعني اللي يعني لأن الأسبوع هذا أغلب الناس ما درس ولا هذا، أنا أشوف إنه يعني إنك تهيئ نفسك تدرس الأسبوع هذا وتحضر لهذا، إن أفضل من إنك تقول أنا والله أدرس الأسبوع الجاي.
1: وصدق إبراهيم المفروض التهيئة هذه تكون الأسبوع اللي راح، يعني نبدأ نعدل نومهم، نبدأ يعني نهيئهم نفسيا، نروح نجيب أغراض المدرسة.
2: والله يا غادة هالحين يعني يمكن 70% ما الأسبوع هذا ما حد درس.
1: صدق؟ ليش احنا مدرستنا اخذوا واجبات وخلاص بدا؟
2: والله في ناس ما درست لي الحين الاسبوع هذا.
0: صح،
1: طبعا اهمال من الاهالي والطلاب يعني، ولا المدارس شغاله
2: الاهالي والطلاب، ولا المدرسه ما هي مقصره، لكن الطالب يقول لا انا ما. وبعدين انا عم تود الطالب يوم تدري يدقون عليك يقولون تعال خذها، ما فيها احد بالفصل.
0: اي هذه بس ودي اقول شغله، انا عندي قاعده، اللي ما يتبرمج مع الـ مع الـ مع الـ مع عوده العمل وعوده الاعمال ويكون متأخر ترى بيبتل. شفت اللي ينام ينام ينام ينام ينام وخلاص يصير عادة.
2: أكيد أكيد ما يجيب شيء.
0: إيه ما يجيب شيء.
2: النوم سبحان الله، فأنت تعودت على الكسل، هي تعودت على الكسل
0: خلاص
2: تصير كسلة.
0: تقول لا والله ما أنا مدام ذا الأسبوع، بالعكس أنا أقول أحيانا القرار الصارم في إنه أنا أتعاون مع القطاع التعليمي مع العودة، وإني أقول لابني وبنيتي يلا تحركوا، رجعنا للدفع أجل التنمية، المدارس، صديقاتكم أصدقائكم، يلا هنا تهيئة تخليه عنده خلاص حب وعشق وهج للعودة.
2: شوف المدارس ووجه إدارة التعليم ووجه لهم تحية يعني ما هم قصرين هم يعني هيا والمدرسة وهيا وكل شيء، لكن الخلاف بالطلبة يعني. أنا اليوم وديت ولدي طال عمرك المدرسة دقوا علي قالوا تعال ما فيها حد بالفصل.
1: لا تبي الصدق مو بالطلبة، مع أهالي الطلبة. وين جيل أهالينا؟ وين أمهاتنا وأبهاتنا اللي كانوا ما يخلونا نغاب بالسنة أبد؟
2: الوقت الأول، الوقت غير الوقت الأول. الحين الناس الطلبة يعني الحين أول يوم أنا قال لك أنا ماني دارس وش تسوي لي؟
1: قسم بالله يعني أنك أنت داوم علي سخونة الله لا يوريك.
2: أي أكيد أول وينك وين؟ والله اليوم اللي أنت يعني تفرح بيوم الربوع ويوم الخميس أنك أن عندك إجازة هكذا، يوم الخميس ويوم الجمعة يوم كان يوم الخميس إجازة والجمعة.
1: طب إبراهيم تقترح شيء عشان نحفز الطلاب يداومون ولا أهاليهم؟ أهاليهم اللي بيلهم تحفيز.
0: إيه عطنا عطنا كذا يلا عطنا كذا
2: تحفيز أهاليهم. وأنا أقول للطلاب من جدة وجد ومن زرع حصد، النوم الكسل هذا ما راح يفيدك بشيء. عندما تكبر وهذا رايح تندم على ما فعلت.
0: أنا أشهد يا حبوي لك إبراهيم، لا خلا ولا عدل، تسلم تامرنا بشي طال عمرك.
2: الله يطول
0: الله يحفظ الله يحفظ قدرتك. تسلم تسلم. خلنا نأخذ عبد الله بعدين نعلم.
1: خذ عبد الله. عبد الله
3: مساء الخير. هكذا نزلنا وهكذا ارتحلنا وهكذا الدنيا نزول وارتحال.
0: والله
1: هذا حال الدنيا.
3: مساء الخير عليكم، مساء على الجميع ان شاء الله المستمعين، ومساء عليكم الحمد لله على السلامه.
0: الله يسلمك ويعافيك.
3: ومن نعم الله عز وجل علينا ان الانسان ينقطع ويرجعه بصحه وبعافيه، هذه من اكبر النعم.
1: اي والله اللهم لك الحمد.
0: ابو عبد الله،
1: ابو عبد الله طبعا متقاعد.
3: انا انقطعت عن الاذاعه ممكن قبل انقطاعكم عنها، والحمد لله رجعنا، كنا في فترة سياحية بعض الدول.
1: ما شاء الله عودا حميدا.
3: سمعناكم وطمنا عليكم وطمنا على المستمعين والمشاهدين، وإن شاء الله يوفق الجميع.
0: اللهم لك عودا حميدا. الحمد لله على السلامة أبو عبد الله.
3: الله يسلمك. ولا بيزيد بالطاعة أنتو يا الأخ. طيب. يعني ما يحتاج.
0: طيب أبو عبد الله
3: سم
0: العدوك. حين نتكلم اليوم بعض الناس صار عنده جلد لذاته، يقول أنا والله ما أقدر أرجع، توقيت شوي فيه تعب. هل هو تأثير القطاع؟ هل تأثير الزملاء؟ هل تأثير العمل نفسه؟ هل تأثير الشخص نفسه؟ هل أنه يعني التعود على الـ على الـ على الـ المتعة والسعة والتمشية والوناسة طغت على موضوع أنه ما أعرف يعني أوفق بين ذي وذي؟ بعض الناس سبحان الله إذا بتل على شيء خلاص ما عاد يقدر تقدر تسيطر عليه، ما يوقف إلا ساهر، فهمت؟
3: معك
0: إيه. وشلون أنا ممكن أقدم رسالة أقول التقبل، إني أنا أقول يا جماعة الخير حنا رجعنا خلاص ما عليه، لازم تقبل عشان تعطي، بعدين تفصل تأخذ إجازة بعدين ترجع، عرفت معي؟ في ناس تقول أنا صعب ما أقدر أرجع، لازم أخذ يومين راحة أستجم فيها شوي، ما أدري. جرعة منك للأم اللي في البيت الله يكثر خيرها ويطول بعمرها، قايمة بواجبات البيت وترتب عياله وكذا. رسالة للأب اللي فعلا بعد ما خذ إجازة مع عياله وداهم وطلعهم. رسالة حتى للموظف اليوم سواء كان عزوبي ولا متزوج، فهمت قصدي؟ في التقبل العودة شلون؟
3: أول شيء هني أبنائنا الطلاب والمعلمين بالعام الدراسي الجديد هذا، و إجازة سعيدة للجميع ككل. أما تهيئة نفسية من الشخص ذاته. أنا لما موظف وراح أفسح أبنائي، هذه من نعم الله على عز وجل، والعمل نعمة من الله عز وجل. الله من واحد يبحث عن عمل ما يجده. هي ترجع للشخص نفسه، للأب وللأم، وتهيئة أبنائهم بأن العام الدراسي عام مستقبل لك،
0: طريقك يا سلام
3: بالحياة.
0: يا سلام عليك.
3: مش أنت تمتعت بالإجازة، هذا نعم من نعم الله، ورجعنا وإن بصحة جيدة من نعم الله. أنا حتى الأبناء غيرك ما في مدارس عندهم. طيب. غيرك ما في مدارس حكومية
1: يعني
3: عندهم.
1: نتلمس النعمة العظيمة اللي موجودة عندنا.
3: ايوه تلمس نهيئه بهالكلام، مش اشحن الابناء او الاباء يشحنون الابناء بكره يلا وراك دوام مدرسه يلا نمسح على عنامك. لا، وادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه وجادلهم بالتي هي احسن. أنا كلام الله عز وجل. أمي الموظف أنا في نعمة، يعني غيري ما لقي له وظيفة. أنا الحمد لله اللي تمتعت بإجازتي وتمتعت بصحتي أني أروح للعمل، وأنا مشتاق للعمل، مشتاق لزملائي، مشتاق أني أخدم أخدم الموظفين. ترى يا أخ إبراهيم زيك للحين تستقبل المكالمات ويا الأخ، ترى لكم أجر في هذا الشيء. أول شيء تمتصون غضب المتصل، تدلون الكلمات نبيلة، تدلون الكلمات جميلة. نفس الحاجة لما جينا أنا موظف، أنا ترى أنا مريت بقطاعات، وأنت عارف يعني أنا الحمد لله وصلت إلى مرحلة من العلم، يعني وما أوتيت من العلم إلا قليلة، لكن الحمد لله.
1: جميل.
3: لكن أنا أوصل رسالتي أني لما أكون موظف بقطاع من القطاعات، لما يجيني مراجع أني أخدم له بشاشة الوجه، هذه من نعم الله.
0: صح.
3: لازم أن أكون أنا أعيش في نعمة، أروح للدوام وأنا سعيد، وما أروح أنا مكتئب.
1: يعني التغيير دائما يأتي من الداخل، متى ما الشخص اقتنع تماما إن هو لازم يتقبل ولازم ينتج ولازم يكون مستمتع بالشيء اللي قاعد يقدمه. يعني في فرق كبير بين نحن، هل نحن فعلا نكره الروتين ولا نكره إنه يكون روتيننا مفروض علينا؟ يعني أنت إذا صحيت وحاس إن دوامك إجباري تبي تداومة، أكيد إنه تبي تتعب نفسياً، بس لا أحب عملك. يعني
0: أنا ودي عندي رسالة بس كذا غادر.
1: رسائل.
0: إيه بعد إذنك، يعني أنا أقول إذا كان على الموظفين، أنا أقول العودة لعمل يا جماعة لا تنظر لها أنها نهاية الراحة، خلها بداية جديدة.

0: انه طبيعي الوضع في اول يومين يكون في ثقل او تغيير في المزاج والنوم، لكن الانسان سريع انه يتكيف مع دوامه ايا كان دوامه. لا تطلب من نفسك من اول يوم طاقه 100%، طبيعي اللي قاعد يصير انك جاي مع متعه والدوبامين مرتفع عندك وسعاده. رتب يومك، ابدا بالاهم، خذ العوده بالتدريج يا غاده. واللي يسمعنا، احيانا اجمل شيء في العوده للعمل انها تعيد الانسان نظامه، انجازه، لقاءه مع زملائه، الشعور اللي فعلا انه له قيمته وله هدف معين. بالنسبه للاهالي يا غاده، لا تقول توتر لا تنقل التوتر للابناء، تقول يا اخي خلاص انتهى اللعب والسهر. بعض الناس ترى اسلوب الطرح عنده شوي متعب،
1: ودينا هالدراسه الله يعيننا عليها. والله بعض الامهات يتحطمون على عيالهم فينقلون الطاقه السلبيه،
0: فيقدر ينقل التوتر السلبيه ويقول لا، قل نبدا صفحه جديده، الحمد لله بكره بنشوفك دكتور، بتقابلون اصحابكم، مدرستكم، مدرسينكم، الانجازات اللي تشوفونها، بشوفك ان شاء الله مبتكر مبدع. الطفل ياخذ شعور من من من البيت، من الرساله، من اسلوب الطرح الاب والام لما تقول له. فاذا يعني حس الاب وشعر انه فعلا الاب متفائلين بالمدرسه، غالبا بيكون تقبله اسهل. فهمت علي؟ يعني جرعات ايجابيه شوي، لا تقارن مزاجك في اول يوم. هذه من الاشياء المهمه. يعني ابو سميح مساء الخير.
2: نعم نعم، السلام عليك.
0: الله يسلمك ويعافيك.
2: سلامة الاسفار يا ابراهيم.
0: الله ما يسلمك ويعافيك، يا هلا والله ومرحبا.
2: كذلك خلي لك عيالك، حنا طال عمرك من يما السهر. انا اقول الطالب اذا جاء من المدرسة حتى لا تخليه يرقد، قل نومك بالليل.
1: لا انت مرة يا ابو سميح،
2: طبيق ممنوع من عنده المدرسة،
0: عذاب يا
1: لا ياخذ له قيلولة عاد، لا تصير مرة ها.
2: لا لا لا والله ما له قدر، يا بالله إذا جت عن نجوم بس ما عاد مشى إلى الفجر، ما يصلح، لازم تربية. لا التربية وش قال لها تربية إلا توجيه، أنت آدمي ما أنت بهيمة، لازم تربية. هذول ذمة أصغار، إذا جاء لا تخليهم
0: يرقدون. لو مع فارق تشبيه ابو سميح، انا داري انه انت يعني احيانا يضيق صدرك لما تجي تحط راسك وتشيل هم انه ما نام الا 4 ساعات، واحيانا في ناس يقول لا والله خلي ينوم في الليل ازين لا يقيل. ولا
2: والله انا طال عمرك العمر حول 87 ما شاء الله، اذا تبي ما يرقد ابدا، اما الصغير والله يرقد 12 ساعه او 15 ساعه، لكن ترى ذمه ال ولي، هذا اللي انا اقول. الله يحفظك.
0: ما شاء الله ما شاء الله،
2: هذا مان الله، الله يحفظك. علي من أول واجد، الله يحفظك. تأخذون قروش تراها عليكم حرام، وتم ما تأخذون قروش والله ما أدري عنك.
0: من تكلم عننا؟
2: هاي يبتي
0: ما سمعتنا.
2: أخذت عمرك حوالي 5 دقائق أو 10 دقائق بقروش ترى ما هي بلاد.
0: أنا داقين عليك
1: بس مية. داقين عليك ولا؟
2: أي والله أنا اللي داقة، أنا طال عمرك متطوع، أبي العلم الطيب لي ولكم. أنا
0: أبغى أمشي
2: عملكم، أنا طال عمرك.
0: أبو سميح. هلا. أقول الله لا يحرمنا من هالحس، قل آمين.
2: وهالوجه والله شوف إني ما أخذ ولا أرجع لله. إن الحمد لله الراتب إذا جاء أنهيته، والحمد لله والعمر حل بالساعة، والعمر أكبر شيء الحمد لله يا رب العالمين. تملى السماوات والأرض.
0: اللهم لك الحمد، شاكرين مقدرين أبو سميح، يعطيك العافية. منال مساء الخير.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، شلونك؟
3: والله بخير، شلونكم شخباركم؟
0: طيبة
3: الحمد لله.
0: كذا جاء بالي سؤال، وش الشيء الإيجابي اللي اشتكتوا له في العودة للعمل أو الدراسة أو مع الأبناء؟ وانت من الناس اللي تتأقلمين مع كذا بسرعة بعد الإجازة، ولا تحتاجين كم يوم عشان تهيئين؟
3: والله احنا اشتقنا للحياة، الناس الحين يعني
1: عاد فل حياة اليوم،
0: تبي وناسة يعني منال،
1: فل زحمة، فل كل شيء.
3: اي بالضبط.
1: اي بالضبط، انت موظفة ولا طالبة؟
3: لا والله انا مخلصة جان.
1: انت ام؟
3: لا والله بس عندي بنات اخواتي وعندي اخواتي.
1: اي عاد انت الخالة المتمشورة.
3: اي نعم.
1: اللي جيبينا ودينا وشيلي وكلش.
3: اي نعم، اشتقنا للدوامات، اشتقنا للحياة، الناس تقوم بدري.
1: حلو، وش احسن شيء في روتينك اليومي يا منال؟
3: كيف؟
1: أحسن شيء في روتينك يعني من تصحين لين تنامين، في شيء أنت تحبينه مرة في خلال هاليوم؟
3: لا والله بس إني أقوم يعني صباح يعني مع الأهل كذا.
1: حلو، يعني عجقة الصبح مثل ما يقولون.
3: إيه نعم، عشان الكل يقوم بعد مع

0: وانت اللي تجهزين وتولمين.
1: اي والله
0: يا حي عينك. شكرا يا منال، يعطيك العافيه.
1: الله يسعدكم.
0: يسعدك، شكرا جزيلا. طيب حنروح الفاصل. في اتصال
2: اخت فؤاد.
0: فؤاد سمعت ولا إيه؟ انا سمعت جوائز.
2: فؤاد جوائز هذا عرض وش ولا ده؟
0: فؤاد الخرط.
3: هلا هلا والله بابراهيم.
2: هلا بك.
3: اجتمع التاريخ والله ابراهيم واخونا ابراهيم حبيب قلبي وغاده.
0: تسلم، شكرا،
3: عودنا عليكم والله. كيف حالك ابراهيم اخوي؟
2: والله تمام، شو اخبارك؟ شو علومك؟
3: وينك في الغيبه والله غبت.
0: ما قلت قصيده في ابراهيم فؤاد؟ ما جاء الهام شعرك كذا عشان تقول قصيده بابراهيم؟
2: ما قال لي قصيده.
3: اقول له بس الان انا هذا خلى كم ابراهيم عن تلفوا. انا فكرك انتقلت من الى اذاعه اخرى والله.
0: لا راح بحث عنك اين انتقل ابراهيم.
2: وحشتكم
3: ابراهيم. اذا راح اذاعه ثانيه انا وراه
2: يعني. يا زينك وحشتكم.
3: يا رب انا في اذاعه اخرى جيت لها الان.
2: احنا اتفقنا
3: من جمهورها يعني.
2: يا زينك يا فؤاد. احنا
3: ابراهيم اذا سمحت انتقل من دقيقه. عندي قصيده عن الحفله لان انا امثل الحفله.
2: يلا
3: في المملكه يعني.
0: يلا نسمع.
3: ايه طبعا
2: نحط لك موسيقى شيء صدى. ها نحط لك موسيقى كذا.
3: يا ليت والله.
2: والله يا ليت مهند. يلا لازم نطلع فكرة جديدة
3: يعني.
2: طب دقيقة اصبر شوي اصبر شوي. هاد يلا جهز الموسيقى. عطونا الطبول.
3: اكتب امورك ان شاء الله يا ابراهيم.
2: اصبر انت اصبر. قل لا اله الا الله يا فؤاد.
3: ما قلت امين.
2: طب اصبر الحين نبي نسمع منك قصيدة وبنحطك صدى وموسيقى كذا.
3: يلا يلا يلا ابراهيم.
2: يلا جاهز.
3: يلا انا اعتبرها دعم
2: منكم
0: يعني.
2: ما
0: يعني لحظه شطول القصيده كم بيت عشان اعرف؟
2: بيتين وشقه
3: يعني اقل من دقيقه. يلا
0: اقل من دقيقه. طيب نسال مهند.
2: انت تحاربين المبدعين يعني؟
0: لا بالله فؤاد، مين اللي اكتشف الموهبه حقتك؟ مو انا.
3: كيف
0: مو انا اللي دائما اخليك تقول قصيده؟
3: انت اصلا انت القصيد اشتهر صوت وصور.
2: قصدي من اللي اكتشف من اللي اكتشف الابداع اللي عندك يا فؤاد؟
3: والله يا
0: يعني غادة.
3: لا اي غادة اي.
0: يلا يا
2: يلا عطونا صدى عطونا صدى موسيقى. يلا
0: المايك معك تفضل.
2: يلا
3: يلا. طبعا هذه انا رسم شخصيك. يقول انا الحساوي وافتخر بئن البريع تشهد الي عين النجم والجوهرية. قلبي خضر مثل السعد لون شحلات
2: حلات
3: دمي حلو مثل التمر محلى صفات
2: صفات.
3: نخلاوي نخلاوي قضى حياته ربا على أكل التمر صبح ومسيع
2: مسيع.
3: أنا الحساوي وافتخر إني سعودي
2: سعودي.
3: ما يهمني كيد العدا والرأس عاد لجل مليكي والوطن ترخص الغالي.
2: الله عليك.
3: لو ابتعد عنها البلد هالروح تطلع حب الحسا واهل الحسا متى ما اشبع ديرة اجدادي وكلها لي للخير منبع. هاي البلد هي الاصل وهي الهوية يلي تروح اهل الحسا يلي تروح ارض الحسا شبلي طبينا مشتاق انا لريحة هالي الطيبة الخنينة. ارض الحسا أنا الحسا فيها كبرنا وهم ربينا لو أبتعد أرجع لها وتحن علي. ويعطيكم العافية.
2: روح
3: إيه.
2: اسمع الأغنية اللي بعد اسمع الأغنية اللي بعدها.
3: يلا.
2: يلا
0: شكرا فؤاد شكرا لك. راح نكون وياكم أصدقائنا بعد الفاصل القصير وانتظرونا فقرتنا بترند اليوم في عزنا.

عودة لكم من جديد أصدقائنا، راح فيكم وكل من يسمعني عبر موجة إذاعة الرياض تحديداً عز النهار. أصدقائنا النهاريين نقول لكم حياكم، نروح مع بعض لترند اليوم.

0: على طاري ترند اليوم، حسيتي في تغير من أمس يعني في الطرقات؟ أنا اليوم
1: زحمة.
0: أي في زحمة مقارنة مع بداية إجازة الدراسة قبل شهرين، كان الوضع عادي شوي. يعني كم تعطي نسبة الارتداد السيارات وكذا يعني؟
1: 100%.
0: يعني أنت كم تطلع من البيت بدون ما تذكرين وين ساكنة؟ كم أخذتي وقت يعني؟ قولي أنا أخذت وقت
1: ساعة ونص.
0: لا عاد وين إيش دعوة؟ ساعة ونص معقولة؟
1: ساعة ونص.
0: دقيقة، بساعة ونص ليه؟
1: زحمة.
0: مو معقولة ساعة ونص.
1: والله زحمة، شحنات تسرح وتمرح والله. يعني أنا ما أعرف، أنا سمعت زمان يقولك الشحنات مربوطة بأوقات معينة، بس أنا أشوفها دائما تروح وتجي سردادي مردادي.
0: أنا والله ما يعني، معلش بدي بس أمسع على إخواننا في المدير العام المرور، يعني الشحنات اللي عارفة أنها تطلع 9 ولا أو 10
1: صباح؟
0: إيه الصبح الظهر ولا لا مهند؟ إلين 11 ايه الظاهر من 9 ل 11 اذا ما خاب ظني. ايه بس يعني انا اشوف انه حلو انه دائما الوضع شوي في ارتداد وزحمه وعوده، تبدا من الليل افضل يعني، فهمت
1: علي؟ ما في 24 ساعة بث، شفت بث الراديو؟ إيه بث الشاحنات في الشوارع 24 ساعة. طب نروح لترند اليوم. اوكي، ترند اليوم اصدقائي، بما ان احنا يعني ما شاء الله دخلنا على طول في روتين الحياة، نبي نغير شوي عن موضوع العمل وعن موضوع المدارس، ونبي ندردش في موضوع خفايا الرجال. نظر براي خفايا الرجال المقصود فيها اليوم أصدقائي عن الأشياء اللي ترعب الرجل، بمعنى أنها يعني تشكل هاجس كبير في ذاكرة الرجل، في يعني حياته، ويبدأ يصاب حتى بأرق يعني من كثرة التفكير في هذا الشيء. ممكن هو يخاف يعني، باختصار شديد جدا، مهند يقول وش السالفة، باختصار شديد جدا وش اللي يخوف الرجل؟ وش أكثر شيء يخاف منه الرجل؟
0: حلو سؤالك تدرين. أنا بتفلسف يعني، إذا تقصدين يعني وش الأشياء اللي ممكن تخوف الرجل
1: يعني
0: نفسيا في الحياة؟
1: المرأة تخاف من إيش؟ المرأة تخاف حسب عمرها، من هي صغيرة أكيد طبعا كل الأطفال يخافون من أشياء طيب. بديهية في الحياة، بس من تبدأ تكبر شوي تخاف مثلا هي ما تكون أو ما يكون لها قبول عند الناس، تخاف على جمالها ما يكون بالمظهر الحلو اللي هي تتمناه، تخاف على أشياء يعني رمزية بعمر المراهقة. من تبدأ تكبر تبدأ تخاف مثلا هي تعنس أو ما تتزوج، تخاف أن هي ما تلاقي الوظيفة المناسبة، تصير بعد كذا زوجة تخاف أن هي ما تجيب أطفال، جابت أطفال تخاف أنه ما تقدر تعمل كنترول على حياتها كأم وكزوجة وفي بيتها، فكل ما فقدت السيطرة المرأة تخاف. أنت تخافون من إيش؟
0: هذه في حدود مسؤولية المرأة. احنا نختلف عنكم ترى.
1: والله
0: نختلف. بتقول ليش؟ طب اليوم المرأة ما شاء تعمل في القطاع وكذا. لا تدري عادة نخاف من ال
1: انتم تخيفون.
0: لا من الفشل. أيه. من فقدان مصدر الدخل.
1: اوكي.
0: ولا ابو حمد؟ ايه يعني ايه العجز على الامان الوظيفي، البحث عن العجز عن حماية أو توفير احتياجات الأسرة، أسرتك، بيتك، خاصة لما تكون مسؤول، إذا سواء مثلا أنت أكبر واحد في العائلة ولا كذا، تشيل هم إنك كيف توفر الاحتياجات. المرض، الله يكفينا وياكم ومستمعينا الأمراض، وش في المرضى طبعا، الشعور فإنه أنت شخصية لك قيمتك ولك احترامك
1: ولا
0: إيه، لأنه الرجل دائما تعود أن يكون قيادي يعني، حتى المرأة قيادية. لكن أتكلم أنا مع يعني مع المناصب، أنا أقول ممكن يدخل في مرحلة من الاكتئاب لما ما يستشعر أن الكرسي دوار.
1: أي
0: الكرسي دوار، بس سبحان الله ما نسي
1: حياته الوظيفية،
0: وحياته مثلا العملية، وحياته مثلا في منصبة. بعض الناس بترى على فكرة سبحان الله في كل القطاعات في كل الدول، مجرد ما تقوم الكرسي
1: ينسونك.
0: انت تخافون من ذا الشيء؟
1: لا
0: هذا الخاف منه،
1: لا ما ادري، بس احس انه
0: احنا كرجال طبعا انا ما اعمم، تحس بعدم الامان، تحس انه فعلا انه خلاص هيبتك يعني بدت تتلاشى، تحس انه فعلا الاشخاص اللي ممكن انت زعلتهم بسبب او بدون سبب ما عاد يرونك شيء يعني.
1: يعني الرجل خاف على قيمته المكانية والمهنية والاجتماعية،
0: مصادر الدخل. أيه. وتأمين احتياجات الأسرة،
1: ويخاف أن ينتهي دوره بدون تأثير.
0: الله عليك، بس
1: صح
0: صح.
1: تدري إحنا خليني أقولك إحنا نخاف من أشياء كثيرة في الحياة المرأة.
0: ترى هذه اعترافات يعني ما يا جماعة ترى ترى هذه فضفضة بين وبين غادة يا جماعة تقول ها لا ما حد يمثلنا.
1: أنتوا شاركونا لا شاركونا ايه والله اعترضوا قولوا أيدوا ارفضوا.
0: إيه يقول خير وش دعوة.
1: خليني أقول لك النقطة المهمة. يلا شيء. المرأة ممكن تخاف من كل شيء في الحياة. بطبيعة الحال هو يعني بشكل خطر على حياتها أو أمانها أو استقرارها، لكن تطمئن في وجود رجل في حياتها. أنت يا رجل اللي قاعد تعافر في أرض الله، فوجودك في حياتها هذا في حد ذاته استقرار نفسي ويعطيها دعم معنوي ويخليها تحس بأمان واطمئنان.
0: هل أنه معلش أنت بيها يعني خلاص نرفع سقف النقاش؟
1: تفضل.
0: طيب على انه اشوف كثير من الـ من الـ من الـ من الاشياء المنتشره من المقاطع وكذا احتفاليه الطلاق، يعني احس انه شيء مزعج للامانه يعني، وترى انه راح تدخل عالم اخر، وانها خلاص تتحكم بوقتها بقراراتها وبتحركاتها ولا يتحكم بخطواتها اي احد، وكانها هي متفرده بامور كثيره.
1: لا شوف هذه حالات يعني
0: بغض النظر، بس انا اقول انه دائما يعني تزيين هذا الموقف او تحسينه في عيون بعض النساء اصبح ها
1: انها كمستقله يعني
0: كمستقله بحياتها. وانت تقولين الان ما شاء الله عليك يا غاده، وهذا النضج اللي انا افخر فيه طبعا، واعتقد انه كلام منطقي اللي قاعد تقولينه، انه ترى يا جماعه انا اشوف انه المراه تحتاج رجل بحياتها.
1: شو شيء طبيعي. المراه خلقت من ضلع ادم. يعني شوف الله كان قادر ان هي يخلقها كما خلق ادم، لكنها خلقها من ضلع الرجل، وهنا قمه الاحتواء، قمه الحاجه والاحتواء اللي ممكن الرجل يقدمه للمراه. فانا اشوف صراحه اوكي المراه اجبرت ان هي تنفصل لسبب كبير. انا اشوف انه الانفصال ما يصير على سبب كبير جدا وشكل خطر على استقرارها واستقرار اطفالها، لكن إذا كان المشاكل يعني بهار الحياة مثل ما تقول ماما، فهادي جدا تكون عندنا مشاكل. متى ما شفتي لو 10% فيها الرجل صالح ابقي معه، لأنه صراحة يعني كثير من النساء اليوم بمجرد ما تنفصل هي تعتقد أنها راح تكون مستقرة وحياتها ماشية. لا والله، حتى الموظفة تطيح في إشكاليات ومشاكل، والأمر ما هو هين ولا هو سهل، خاصة إذا كان عندها أبناء. الأسرة أب وأم، يعني متى ما اختل توازن الأسرة بعدم وجود أحد الطرفين تأكد أنك راح تدخل في دوامة من المشاكل، خاصة في تربية الأبناء.
0: طيب احنا بدينا مع جزئية أو مع
1: أي
0: موضوع
1: إنه الموضوعنا
0: دخلنا في الطلاق الحين.
1: لا صدق والله صدق والله أنا ودي أعرف يعني الرجل، أنت لفت انتباهي إبراهيم نقطة مرة مهمة. أنت قلت أن الرجل لازم يكون عنده أشياء معينة هي تضيف لقيمة، يعني الوظيفة المال. طب لو أنا جيت خذيت من هالرجل وظيفته ماله ومنصبه وقدرته على الإنفاق، وش يبقى من شعوره بأنه رجل ناجح؟
0: والله أنا ودي أنقل إجابة مهند.
1: مات موت
0: إلى هنا وتنتهي رحلتكم والسالم. يعني على فكرة اليوم لازم يعني لازم استشعر الرجل اليوم. أنا أتكلم يعني من رجل إلى كل من يسمعنا من مستمعينا من الرجال، يا معشر الرجال، اليوم المرأة أصبح لها حضور كبير، أصبحت مؤثرة، أصبح تمكين المرأة في كل القطاعات دورها مهم. لا تحس أنه اليوم بعض الناس مو متقبل فكرة أنه لا كيف تصير مديرة، كيف تصير رئيسة، كيف تصير كذا. لا لا لا، اليوم حنا
1: هي تصير طبعا.
0: أي بس أنا أقول أحيانا ممكن يعني ممكن تروح منك، يعني مو قضية هيبتك، قرار القرارات اللي كنت في يوم اليوم تملكها. التوجيه اللي كنت تراه أنه أنت يطلع منك.

0: تتعود انه يكون قيادي قيادي. اليوم المرأة قياديه بعد لها دوره صحيح. واعتقد جزء من الخوف ممكن بعد انها هي تنشال من كرسيها بعد. انا اتوقع هذا نفس الشعور يعني. لا تفكر تقول لا والله انا متفرد برايي وان هذا شيء يخوفني برضو حتى المرأة يعني. الموضوع شوي يعني
1: شائك. معنى السؤال سهل جدا يعني. وش اكثر شيء يخوف الرجل؟ انت كرجل وش
0: انا جاوبت. انا قلت لك
1: والله انت اسهبت صراحه في الموضوع.
0: إيه؟ فقدان الدخل، القرار، الكرسي، الشعور بالبحث عن تامين الاسره واحتياجات الاسره، والله امور كثيره. فانتوا اكيد عندكم شعور مختلف يا جماعه. يمكن انا هذا تعبير اجتهادي، لكن انا اعتقد لكم يعني نقاش مختلف عن نقاشنا. احنا قاعدين نفضفض انا وغاده. 011 40 53 شاركونا بآراءكم وتعليقاتكم
1: بالضبط
0: بعد هالفاصل.
1: كونوا معنا.

0: عز النهار. عز النهار. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: مع انطلاق صفارة الموسم الرياضي الجديد ترتفع حدة المنافسة وتشتعل مدرجات التحدي. نصنع الفارق، نغوص في أسرار الصفقات، نحلل أحدث المستجدات الرياضية لحظة بلحظة، وتتابعون أقوى اللقاءات.
2: كثير شفنا أنه ردة الفعل البعض يقول لك ليش ما في أحد متواجد عالميا وفي الدوري المحلي موجودين.
1: ولأن صوتكم هو نبض الشارع الرياضي، نفتح لكم المجال يوميا عبر استطلاع الرأي لنسمع تحليلاتكم وآراءكم مباشرة.
3: والله يا أخ علي، يعني عشان ما نجامل
4: ما نبي مجاملات اللي بخاطر
3: الحكم السعودي، وفي نفس الوقت ما نكون يعني سيئين مع الفيفا.
1: في ساحة الإعلام الرياضي يبقى المكان المفضل هو القمة، والعنوان الثابت هو الصدارة.
5: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
6: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
7: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. عز النهار. عز النهار.

0: عودة لكم من جديد أصدقائنا، وموضوعنا في ترند اليوم عن مخاوف الرجال. يا ترى وش أكثر شيء ممكن الرجل يخاف منه؟ في أبحاث كثيرة في علم النفس الاجتماعي اليوم اللي درست تحديدا علاقة الرجل بالهوية الذكورية وتقدير الذات، لقوا أنه كل ما يشكل يعني تهديد لمكانته أو هويته المرتبطة بالنجاح ممكن هو يؤثر عليه ويصبح هاجس ممكن هو يخاف منه. فعن مخاوف الرجال نتكلم.
1: شوفي، أنا ودي أقول حاجة يا غادة، يعني معلش عشان ما نقعد نركز كذا على يعني موضوعية أكثر، بس أنا خليني أتكلم عن محور كذا مهم جدا. هل الرجل فعلا ما يخاف أو تعود إنه يخفي خوفه؟ ترى
0: صح،
1: بعض الرجال حتى لو كان، لأنه بقولك حاجة، أحيانا أكبر خوف عند الرجل مو بس يعني إنه يحدث مع أحداث يومية، أحيانا من أهمها وش لو احتاجتني أسرتي وما قدرت أوقف معهم. ترى هذه بعد جزئية بعد مهمة،
0: دور الرجل في العائلة،
1: أتكلم عن العائلة، قطاع الأعمال، الحياة الطبيعية بشكل يعني

0: فسبحان الله ترى في شعور كثير عند الرجال يعني, ويتفقون اي يتفقون مع اي غالبيه الرجال اذا ما كانوا
1: تعرف هذا الشيء فعلا انعكس على ذاكره الطفوليه, لانه وانا صغيره كنت اعتقد انه الرجل لا يخاف. كنت دائما حاطه صوره نمطيه للرجل انه لا يكذب ولا يخاف, سوبرمان.
0: ايوه, لذلك بعض الرجال سبحان الله مهما كانت الاحداث هي حكمه سبحان الله عند الرجل, يعني مهما صار في احداث او اشكاليات الا انه سبحان الله هو فعليا يرى انه انا اكبر من الخوف,
1: او يمكن من القوه يشوف انه هو ما يبي يبين خوفه. يعني تربى الرجل الشرقي عندنا على فكره انه الرجال ما يبكي.
0: ايه لا, والاغلب يعني خلاص صار اعتاد على شغله انه انا ما ابين خوفي حتى للي حولي ايا كان, حتى لو كان رجل لرجل, مو بس رجل, رجل لامراه او رجل لزوجه او رجل لابناء,
1: عشان ما يقول فكر انا في خوف. لا يعني والله هذه يمكن فعلا من جزء كبير من هويه الرجل تتمثل في انه واثق, وعشان ما تهتز ثقته في نفسه يبين انه هو ما يخاف.
0: طبعا نسمع عن
1: نسمع اتصالات. نعم,
0: 011-4053 معنا مها. مساء الخير مها.
2: هلا, مساء النور.
0: وش اللي يخوفك يا مها؟
2: الله يس, اول حاجه حابه اشكركم والله امي, والله امي دائما صوتك يسعدها.
0: الله يسلمك. هي عندك؟
2: اي والله, والله حبتكم بالمره, والله يسعدكم على مواضيعكم
1: الجميله. الله يخلي لك يا رب.
0: امي ايش, خلينا نسلم عليها. شلونك يا ميمتي؟
2: عليكم.
0: سلام عليكم, مساء الخير.
2: هلا ابراهيم.
0: هلا وغلا, الله يعافيك وسلمت. شلونك؟ طيبه.
2: احنا متابعينك.
0: يا زينك,
2: صوتك هو اللي يسعدنا والله.
0: الله يخليك ويعافيك. يا هلا ومرحبا, والله الساعه مباركه اللي نسمع صوتك.
2: من عدمك.
0: لا خلا ولا عدم والله. والله يا زين هالشعور. شلونكم؟ طيبين؟ طمنونا عنكم.
2: والله ان شاء الله لا يخلى من ضيقه ولا يخلى من مرض ولا يخلى من شيء, انتم تسعدونا.
0: الله يخليك ويعافيك. الله يحفظك.
2: والله منسين يعطيك بالصحه والعافيه.
0: امين. امين امين. احنا عندنا موضوع يا ميمتي, بس ما ادري ودك تشاركي معنا ولا
2: والله. وشلون موضوع؟
0: احنا قاعدين نحكي انا وغاده, نقول وش الشيء اللي يخوف الرجل؟ انت
2: لك ايه؟ خوف الرجل.
0: المرأة
2: يخاف انه ياسر الرجل, ما يخاف من الصرف,
1: يخاف من الدراهم تخلص,
2: المصروفات يخاف من المصروفات كثير بالحياة.
1: اي ان اللي جبنا لهم الخوف.
0: نبيك عون معنا يا ميمتي.
2: ايه,
0: نبيك معنا في صفنا.
1: اي صادق. ايه,
2: هذا صحيح والله, هذا صحيح. الله يطول عمرك.
0: يا خاف ان شاء الله. الله اجل, اعطينا مها, خلينا نسلم على مها.
2: الله يطول عمرك, لقعت من عدمك ان شاء الله.
0: امين امين امين.
2: والله من زمان من زمان يا استاذ ابراهيم ما اتكلم. سبحان
0: الله ما شاء الله. اي مها.
2: ايوه معاك.
0: وش اخبارك يا مها؟ طيبه
2: والله الحمد لله.
0: تشاركينا في الموضوع ولا بس تقلينا مشاعر امامتك؟ الله يطول بعمرها يا رب.
2: والله والله العظيم عشان امي كلمتكم.
0: الله يحفظها. الله يحفظها.
2: ما عندي كلام يعني, ما اعرف عبد.
0: هذه حلوه اللبن. الله يخليها لك ان شاء الله. قل امين.
2: امين امين يا رب. يحفظكم امهاتكم.
0: امين امين.
1: شكرا مها. ناخذ سعد.
0: جابتها على الجرح, تقول يخاف من الصرف.
1: يخاف يصرف فعلا دايما الرجال اكبر هاجس, صح ولا لا يا سعد؟ خلنا مساء الفل, خلنا ناخذ.
0: انت ترى هذا كمين يا سعد.
3: لا يا حبيبي.
0: ايه,
3: ما في كمين.
1: ايه انا نعم,
3: مهما قلت انك وحشتنا, لكن اقول لا, الا باللي يسليني حديثه يغيث القلب في هرجه يغيثه.
0: يا زين,
3: كلامه در وحكيه جواهر, ولا حكى بيوم في المغيثه.
0: يا حبيبي
3: لك السلام لك يا ابو خليل, انت والافتقاده.
0: يا حلوك ويا طيب قلبك, والله لا يحرمنا منك. قلامي يا سعد
3: من الخليج, مدينه الخبر.
0: يا زينك
1: من قدك يا ابراهيم اليوم.
0: والله يا اخي احنا الله وفقنا بمستمعين راقين,
1: واحنا قاعدين نخوفهم.
0: والله العظيم عاد سعد اخو حبيب وتاج راسي. سعد
3: تراك اخذت اجازه ولا مريت علي؟
0: لا لا, بعلمك سالفه بس تحت الهواء بعد.
3: هلا بيني وبينك.
0: سعد
3: ابراهيم اسال مجرب. إيه؟ عن الخوف, أصعب شيء تخاف منه أنك تفقد أحد عيالك, وأنا مرت علي الحالة هذه وإلى الآن يمكن لي سنتين, وما أبي, كل شيء قضاء وقدر, ولكن ما عاد أبغى أحس بالشعور ذاك اللي راح علي اللي صادري.
0: يا الله.
3: ونحمد الله على كل حال. طبعا الأولاد والبنات والوالدين هم أصعب شيء الواحد

0: يخاف انه يفقدهم. واما الدراهم وما الدراهم والزواج وما الزواج هذه امرها سهل.
1: يا الله.
2: اي والله يعني عند مشكلة الفقد كل شيء في هذه الحياة يهون. الله يجبر قلبك ان شاء الله.
0: ما عليه، ما انا ما ابغى انكد عليكم بس ارد على جوابكم، لكن اهم شيء اني قلت لي في خاطري القصيدة هذه لابراهيم ولك يا غالي.
2: والله صح لسانك وما قصرت وانك امتعتنا، شكرا يا سعد.
0: الله يحفظك، شكرا.
2: يا هلا وسهلا ابو عبد الله.
3: حياك الله
1: ابو عبد الله، شلونك؟
3: بخير يا مال الخير، اللي اسمع على الصوات الطيبة هذه
1: يا زينك يا ابو عبد الله.
3: واحنا مثل ما انتم تعطونا طاقة احنا ندعي لكم بعد ان الله يوفقكم.
1: امين.
3: ويجزاكم خير.
1: امين يا رب.
3: تغيير جو الواحد هذه ترى نعمة واجر.
1: يا حبي لك ابو عبد الله.
3: الله يوفقكم. وشي في رجل الصدر والله يمتدي. انا من الناس اللي صاير من ثاني على الاذاعة، وما شاء الله لا اذاعتكم ولا اذاعة ثانية ما نبي نسمي، كلكم ما شاء الله تنافسون وكلكم كوارث.
1: يا حلوك يا حلوك ابو عبد الله.
3: عسى نشوفكم ان شاء الله وزراء في المستقبل.
1: اللهم امين وياك ان شاء الله.
2: يا
1: ان صرت وزير انا بخلي غاده مديره مكتبي.
2: نعم يا اخويا. ليش؟
3: اقول انا ابي شيء واحد بس.
1: وشو؟
3: نصبني رئيس للنادي الاهلي فقط.
1: اسلام. لا الاهلي شاد الحيل السنه ذي.
3: عسى الله يلوننا مرادنا، لان هدف السنه هذه قوي.
2: وش هدفكم يا ابو عبد الله؟ الدوري
3: ان شاء الله. لا
2: القرارات
1: ما شاء الله ما شاء الله.
3: الهدف العالي الان
1: ما شاء الله ما شاء الله.
2: لا لا الأهلي يعني والله في البطولات الخارجية مرة يعني بيض الوجه.
3: اللهم شوفي طال عمرك لما أنك تحقق بطولة وتجي عند سمو سيدي ويستضيفك ويشكرك بالمجهود اللي سويته، ومع أنه صاحب الشكر وهو صاحب المعروف وصاحب الأمور كلها التطور، فهذا أكبر. أنا لو كنت لاعب عادي اعتزل بعد اللحظة هذه. وش تبي أنت؟ وصلت السلام المجد.
2: صدقت والله، ومو كل يوصل.
1: بس انت ما شاء الله انت جبت مهاجم بطل كذا مميز، شفته كني شفته كويس.
3: توني
1: لا غير توني، في واحد ثاني.
3: منو؟
1: في مهاجم جديد جاء الاهلي ولا
3: لا؟ ما في المهاجم السعودي عبد الله الرديف اللي جاي من الهلال.
1: اي اي اي اي, اي, اي,
3: اي فقط. اما توني هذا مهاجم المنتخب الانجليزي وممتاز يعني. ما
1: لا لا لا ان شاء الله بيبدعوا الاهلي السنه دي
3: باذن الله الجميع.
1: طيب لا لا يعني احنا قاعدين نسولف وندردش وانا وغاده نقول وش اللي ممكن يخوف الرجل يعني.
3: والله شوف
1: بس بدون تنكيد لانه والله ساعه ضيق صدورنا.
3: لا لا شوف والله السؤال عميق جدا، لانه عارف اللي كذا توقف وتفكر وش اللي يخوف. لكن شوف غالبا يعني طبعا فيها اللي يهتم مثلا يشيل هم الرزق، وفي إنسان لا يكون ما شاء الله متوكل على الله وعارف أنك إذا بذلت السبب تجيك التوافيق والأرزاق، وفي ناس وهي الغالبية يشيل هم الرزق، مع أنه يعني أنت تبذل السبب والباقي على الله، يعني أنه كيف أكل عيالي كيف أمن مستقبلهم. بينما هو لو فكرت فيها ترى أنت لو تترك لهم بيت صغير بيض الله وجهك دام أنك درستهم وزبطت أمورهم وكل شيء، هذه بحد ذاتها. ولكن ممكن يخوف الرجل، ما والله ما أدري إيش أقولك. أكيد أن عائلته يعني أقرب شيء جاء في البال عائلته، نفسه إنه على قولت اللي قبل شوي الرجل وما يحب يبين إنه خايف. وترى شوف هذه يعني شيء على قولتهم ذو حدين، عكس المرأة. المرأة عادي عندها إنه مثلا تشوف مرأة يعني تحزن ولا مثلا تزعل شيء طبيعي. ما يعني ما راح. أما الرجل يعني حتى لو حس بشيء ولا منكسر ترى يقاوم، وأنت تعلم ماذا أعني.
1: صح صح, صح, صح
3: ترى والله يعني ما يبينها، وتروح المجالس تبين نفسك قوي، ما تحب انك تبين انك منكسر. ما نقول الا الله عسى الله يعينك.
1: امين امين يا حبيبي.
3: طالما الواحد يصلي ويذكر ربه
1: الله اكبر
3: مع ملك الملوك امورك طيبه ان شاء الله.
1: انا اشهد. اي والله الله ونعمه بالله.
3: اسعد الله ظهيرتكم.
1: الله يسلمك ابو عبد الله، اعطيتنا جرعه ايجابيه ابو عبد الله انت.
3: الله يونسكم. والله شوف اخوك لعلنا على قولتهم نكون شيء ايجابي من الشيء الكثير اللي انتم تقدمونه.
1: يا حبني لك ابو عبد الله. لا خل ولا عدم. شكرا لك ابو عبد الله.
3: الله
1: نوال مساء الخير.
4: مساء النور. هلا ابراهيم كيف حالك؟
1: انت خايفه؟
4: لا ماني خايفه، سلامتك.
1: اطلعي عليك الامان.
2: حياك الله نوال، شلونك اليوم؟
4: حياك الله. شلون في غدوك؟ كيف حالك؟
2: انا تمام
4: الاجازه
2: والله كلش زين الحمد لله.
4: احسانيني والله، وانا عارفه وش اقول مستحيل.
2: ما عرفتك والله.
1: على طار الاجازه دامك فتحتي موضوع اجازه، بس الغاده خليك معنا نوال، انت من

0: أهل البيت طبعا.
1: أوكي.
0: أنت لما ترجعي من الإجازة وش ودك؟
2: إجازة ثانية.
0: صح خلاص هذا كان السؤال.
2: تدري يقولوا لك والله العظيم يقول لك دائما لا تاخذ اجازه طويله، خذ اجازه يعني ابو اسبوع بالكثير، يعني لا تطول اكثر مثلا من 10 ايام.
0: ليش
2: يقول لك؟ لانه تفقد الشغف مع طول الاجازه، خلاص تتعود على نمط معين، لما ترجع العمل تجد صعوبه. فحلو الاجازات القصيره، حلوه ابراهيم القصيره، لا تاخذ اجازه طويله.
0: لا لا خلاص انا كنت بجرب يعني.
2: لا تجرب
0: والله، أنا كنت بجرب، بس فعلا الإجازات المفصلة أفضل بكثير.
2: هو يمكن إحنا عشان مرتبطين بالمدارس ويعني
0: برضو هذا جزئية بعد
2: اجتماعية يعني مو ملحقين. طيب نوال،
1: مع أن أنتم ما طبقتوا هذا الشيء، قدمتوا قبل لا تنزلون، قلتوا أسبوعين أجازة حلوة كذا، أخذتها شهر ونص.
2: لا أنا أخذت شهر إبراهيم. شهر ونص،
1: شهر وأسبوع، شهر
0: شهر شهر.
2: لا أنا شهر،
0: شهر شهر، أنا زي شهر أسبوع.
2: إيه شهر، وش اللي شهر أسبوع؟
1: لا حسبت هذا الشهر أسبوع خمسة
2: أبيع. هذه اللي بتفهم معها
0: أكثر مني يعني.
2: هذه اللي بتفهم.
1: لا إبراهيم شهر وأسبوعين ويومين.
2: دفع البلا.
1: تقول الله يرحم أمي، تقول أنت تأكل تام، رحنا نعد الطعام وراك.
2: هذا اللي سويتيه بالضبط. طيب نوال، نروح لموضوعنا اليوم. كنا نتكلم عن أكثر مخاوف الرجال، هل النساء يتشاركون مع الرجال في نفس المخاوف، ولا تحسين المرأة في أشياء معينة تخاف منها وتختص فيها؟
1: المرأة أشياء وايد تخاف منها، يمكن الرجال يخاف من أشياء بس ما أدري عاد أكويا مش رجال اسأليه، بس إحنا كنساء أنا أشوف إحنا عندنا وايد مخاوف، وايد وايد وايد وايد مخاوف.
2: على سبيل المثال
1: يعني تشوفين مثلا الأم تخاف على أولادها، داريهم، تخاف تفقدهم، يعني تشوفين يعني الأم صعب إن هي تفقد بنا عندها، صعب جدا تموت ولا تفقد بناها.
2: أيوة والله
1: صعب صعب. يعني قبل شوي الأخ يعني صراحة عور قلبي،
2: الله لا يدوي
1: يعني والله عن جد يعني أنا رحمت الله عليها لما ماتت، والله ماتت ماتت يعني فعلا ماتت، هي عقبة ماتت يعني شوفي يعني الضنة ترى قالي في الأم، المرأة إذا فقدت ضناها خلاص فقدت حتى طعم الحياة.
2: طيب هالشر يا رب وهالشر يعني. طيب نوال خليني أقول لك
1: أي والله يعني هذا
2: كلنا نتفق أنه شعور الفقد هذا مرعب لكل الناس سواسية، لكن خلينا نروح لنقطة ثانية. المرأة ممكن تخاف أنها تكبر بالعمر، الرجل يمكن ما يفكر بهالشيء، صح ولا لا إبراهيم؟ عمرك خفت أنك تكون شايب؟
0: إلا والله والله صادق
2: اقول لا الرجل ما يفكر اللون.
1: انا ما انا خايفه من هذا الشيء، لان انا عندي الحياه،
0: انا عندي شغله قاعد اقولها وان شاء الله يعني قاعد اعود نفسي عليها، اقول العمر مجرد رقم يعني. لانه انا اعتقد انه الجانب النفسي، شوفي انا قيسها ترى على فكره يا نوال، اقيسها على المجتمعات والشعوب، القى ناس حتى في دول تلقى يمكن شارف على 100 عام، واعتقد انه ما يدري وش فيه من بلد سبحان الله، لكن شاري راحت باله، مستمتع بالحياه. أكيد. ويمشي ويتحرك. صحيح. وياكل مثل ما ياكل الشاب وهو واصل،
2: مع انه فقد دوره في الحياه، ما عنده شيء يسويه،
0: بس هو
1: لا بس موجود عايش لنفسه حتى لو ما يبغى يسوي شيء لحد. وانا
0: اعتقد
2: ان حي يتنفس وياكل ويمشي
1: وانا اعتقد ويتحرك ويروح وياي.
0: صح. وانا اعتقد يعني فلسفتي في هذا الجانب وهذا المنظر اللي قاعد اشوفها من كبار سن في دول اوروبيه ودول كذا، اقول سبحان الله حتى في الشيبان هنا في المناطق في الجنوب ولا غيره ولا في الشمال ولا في الشرق، تلقى هذا انه ما سلم عقله انه يراقب شغلات هو غنى عنها،
1: شغلات صحيح،
0: لا هو قاعد يشوف كوارث واحداث يوميه في وسائل التواصل، لا هو قاعد يشغل فلان وعلان، لا هو بقاعد يتحسس من اي موقف
1: ولا يضايقه ولا يحاسد احد، هو ام شيء الحسد،
0: وشاري
1: لان الحسد هو اللي ياكل العمر.
0: والله العظيم انك صادقه، لانه يقول قاتل الله والحسد ما اعدل بدا في صاحبه فقتله، الحسد ما يقتل الا صاحبه.
1: ابراهيم ذكرني في حاجه، واحده صغيره شبيبه يعني يمكن في العشرين او حتى اقل من العشرين، فقاعده تقول ان كل الناس تسافر وتروح وتجي وتسوي وعندها فلوس، وانا ما عندي ولا اسافر ولا اروح. قلت لها عندش الصحه، عندش العافيه، عندش القوه، عندش الشباب. قالت وش اسوي فيهم اذا ما عندي فلوس اسافر؟ تخيل هذه كلمه بنيه صغيره
0: مصيبه والله،
1: ما تجاوزت العشق.
0: لا بعضهم سبحان الله يعني اللي ناظر لقمه غيره ترى ما يدري ان لقمه غيره يعاني من اشياء ما يتمناه هو نفسه اللي طلبه. اي فلا تقعد تشوف لقمه غيرك، خلي هذه حكمه الله سبحانه، ترى لا تفكر، لا تقارنها بالملايين وكذا واحد لا لا، فدائما ارض بما قسم الله لك يعني في حياتك، خليك دائما متسال. الله يعطيك العافيه نوال، سعيد بسمع صوتك، شكرا من نوال.
2: شكرا معنا نوال.
0: فطيمه
3: الو.
2: اهلا يا فطيمه. هلا وسهلا.
3: الو
2: السلام عليكم. عليكم السلام.
3: والله انا نفس القصه اللي بتحكيها هذه السيده، انا نفس الشيء.
2: قولي لنا.
3: امي ابوي واخوي الكبير، ودحين السنه هذه اخوي، يعني انا مره انصدمت صدمه، 4 أنفار قدام عيني.
0: لا حول ولا قوه.
2: فقدتيهم؟
3: الحمد لله، الحمد لله. ودحين انا لوحدي ساكنه في بيت شقه لوحدي، يعني اعطوني اهلي شقه، يعني لما نتذكر خلاص الدنيا كلها ضيعه عندي.
2: يا حبيبي
3: حبيت اشارك معاكم في الكلام هذا اللي شفته. الحمد لله.
2: الإنسان مبتلى، ولربما يعني هذا الشيء يكشف أجمل ما في قلبك يا فطيمة. يعني الله سبحانه وتعالى ما يعطي الإنسان كل شيء يتمناه، ولو أنه لوعة الفقد هذه ما مثلها لوعة، ولا يمكن الإنسان هو يعني يتناساها، نعم، لكنها ما تروح أبدا من قلبه ولا من خاطره. لكن أسأل الله العلي العظيم أنه يجبر قلبك يا رب. طيب فطيمة، بتعملي في الحياة؟ بتشتغلي؟ عندك أبناء؟
3: أنا لا والله، بس أنا أسوي حاجات كذا، مناديل وحاجات هذا، وأبيع.
2: تسلي فيها وتبيعي؟
3: أيوة حاجات زي مثلا.
0: ما تسلي بتسويها؟ وشلون؟ وش مشروعك؟ أنت من تكلمين يا؟
3: ما عندي مشروع في البيت، أنا في البيت قاعد.
0: أي وش تسوين؟ وش تسوين؟
3: أسوي هذه حقت بالصوف، الشغل بالسنارة.
2: أي ما شاء الله يعني. والله حلو.
3: الحمد لله.
0: طيب أنا
3: حبيبتي شوفي، أنا الدروس تعليمي على قدي، لين متوسط رجعت وخلاص ومرضت، أنا أعتبر مريضة يعني.
2: بسم الله.
3: عندي الروماتيزم، عندي الغدة، يعني مبهذلة، عشان حزنت، الحزن سوالي كده.
2: قدامك العافية يا رب. فين ساكنة يا فطيمة؟ في الرياض ولا في جدة ولا؟
3: لا والله أنا في جدة، في المروة.
2: حلو.
3: الحمد لله.
2: اطلعي للبحر، غيري جو، شوفي ناس، وحلو كمان انك تشتغلي بالصوف، وهذه هذه من الهوايات اللي انا ترى احبها، بس ما الله اعطاني وقت.
3: والله اسوي ما شاء الله مناديل، واسوي هذا الحمد لله، اغطي الدله، اغطي كل حاجه، الفناجي لما ابغى ولا ما ابغى ما ابغى.
2: اي على كيفك يعني، شغل بالحب الكيف. حلو، كل التوفيق ان شاء الله يا فطيمه، والله يسعدك يا رب. شكرا لك، انبسطنا بسمع صوتك. شكرا يا فطيمه. ناخذ سامي بعد.
4: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: الله يسلمك.
2: حياك يا سامي، تفضل. نتكلم عن مخاوف الرجال، وشاركونا كثير من الأخوة والأخوات وعطونا ما في جعبتهم. أنت شخصيا وش أكثر شيء تشوف أن الرجل يخاف منه؟
4: والله أكثر شيء الرجل يخاف من يعني عامة الفقدان، هو أكثر شيء يخاف منه
2: الفقدان،
4: يعني فقدان مثلا الوالدين.
2: إيه فهمت عليك. طيب في أشياء ثانية يخاف منها الرجل أكيد؟
4: طبعا مستقبل أسرته، ولا مع أنه المستقبل بيدلنا كل شيء، لكن أكيد طول عمره هو الرجل بيشتغل عشان هالشيء. بيأمن لهم، خايف أنه يفقدون حاجة، أو الله يقدر بمرضه، أو بفصل من العمل هو يفقد شيء، العائلة بعد كده تفقدها
2: بعيد الشر. طيب سامي، أنت شخصيا الحين في أي مرحلة؟ على رأس عمل ولا متقاعد؟
4: لا خلاص متقاعد، وقاعد أشتغل على خفيف كذا تفرغ.
2: طيب الواحد في التقاعد خلاص الحين تقريبا صار في مأمن، يعني كبر الأولاد وخلاص أنجز مهمته في العمل كموظف، إيش اللي بقالك تخاف منه؟
4: عندي لسه ولد.
2: باقي تبي تزوجة؟
4: لا لا، عندي طبعا، انا عندي بنتين زوجتهم، ولو باقي ولد.
2: ما شاء الله تبارك الله، الله يبلغك اياه ان شاء الله يا رب.
4: الله يسلمك.
2: شكرا يا سم.
4: الحمد لله كلهم كل شيء ان شاء الله، ومرتاح من هالشيء، بس تعرف يعني الفقدان برضو يخوفك من اي شيء، لان انا فقدت الوالد وانا صغير
2: رحمه الله عليه،
4: وهذا اللي ما كان مؤثر علي يعني كثير.
2: الله يجبر قلبك ان شاء الله يا سامي، أتمنى لك كل التوفيق. شكرا لك. شكرا يا صديقنا. طبعا يمكن يعني مخاوف الإنسان ما تنحد في شيء معين، يظل دائما عنده هاجس انه هو يفقد، انه هو ما عاد يصير له دور في هذه الحياه، سواء باستقاله، بفقدان مال، بايا كان. فيحب دائما انه هو يكون له دور يؤديه، مو بس عشان الناس تشوفه في هذا المكان، حتى هو في عين نفسه يكون كبير وذات قيمه. نروح الفاصل ولا في اتصال يا مهند؟ فاصل قصير ونرجع من جديد لكم أصدقائنا اللي حاب يسمعنا صوته. طبعا بصمة موظف فقرتنا الجاية، الناس اللي طالعين من وظائفهم شاركونا وقولونا كيف مر عليكم اليوم على 011 40 53.

0: حياكم أصدقائنا مع فقرة بصمة موظف الأخوة اللي طالعين من دواماتهم، سجلوا بصمة خروج ويانا وقولونا كيف مر عليكم هذا اليوم بسلام بإذن تعالى، وكان يوم كل إنتاج وطاقة وحيوية. فشاركونا على 011-40-53، واللي حاب إن هو برضو يشكر موظف أو مر عليه موظف اليوم حاب إن هو يذكر هذا الموقف معاه يقدر برضو يستعرض هالفكرة ويانا. مين معانا؟ إبراهيم أو الاتصال؟ أبو يزن.
1: أبو يزن مساء الخير.
2: مساء النور والسرور، يعطيكم العافية.
1: حياك الله أبو يزن، شلونك؟ طال عمرك طيب.
2: يا الله لك الحمد، أنا أول مرة أشارك

0: صراحه. وليش شارك طيب؟
1: سمعت سالفه التوظيف والموظف
0: والخروج. يا سلام، بصمه موظف هذه قلنا احنا من باب الشكر يعني. تتذكر تقييم لما يجيك واحد من حقين سيرفس المطاعم ولا يشتغل في مكان يقول تكفى لا تنساني من الشكر؟ احنا نبيها علنا عبر الاذاعه، واحد يعني انت سواء يا ابو يزن ولا موقف انت شفته صنع يومك من موظف في قطاع في مكتب في مبيعات في شركه في هيئه، كان موقفه جميل وسلس وفي مرونه في العمل وفي الاداء، سواء تعاون معك في شغله ولا عمل انساني يعني، ودك تذكره.
2: او انت شخصيا ابو يزن، حتكلمنا عن نفسك،
0: او انت عن نفسك ابو يزن يعني.
1: إذا بتتكلم إني بشكر شخص معين، والله لو بشكر ناس كثيرين تعاملت معهم للأمانة. يعني وبالذات يعني كمدير، بالذات يعني أنا مدير ما شاء الله مو مقصر معي،
0: يا سلام،
1: أعطي أكثر من اللي هو يبغاه، دائما إنه قاعد يقدرني، فطبيعي إني بقدره في العمل.
2: أنت في أي مجال تشتغل أبو يزن؟
1: أنا أشتغل مسؤول إدارة نقل وحركة.
0: يا سلام،
2: النقل والحركة حلوة.
1: يعني طبيعة عملي أنا قطاعات عسكريه، يعني اورد لقطاعات عسكريه.
0: طيب حلو ده الشعور، انا ودي بس تعطيني جزء من صفات المدير اللي تقول انا فعلا استحق الشكر يعني. يعني وش الجميل اللي فعلا تدري ليش؟ لان مثل هالمواقف هالصفات نتمنى انها تتكرر في كل قطاع. ليش؟ نحتاجها، نحتاج اسلوب الطرح، المواقف، الجانب الانساني، التعامل، التعاون، التكاتف.
1: ها؟ أنا ودي أقول لك يعني شوف، إذا مديرك عطاك يعني مبدأ عطاك إنه الثقة، إذا مديرك معطيك الثقة من بدري، فثق ثقة تامة إن المدير ما راح يقصر معاك. يعني لما يكون مثلاً قال لك هذه مهامك أحتاج إنك تسويها وبقيمك نهاية السنة، ما يجيك خلال مثلاً شهر شهرين بيجي عاتبك، بيجيك نهاية السنة بيقول والله 1 2 3 4 أنت قدمت 1 2 3 4 وتستحق عليها تقييم. الثقة قبل العمل، يعني لما يكون مديرك واثق منك انك راح تأدي وما يشك انك يعني انسان قاعد تبزوط في العمل او تطلع من العمل او ما تأدي مهامك، انت كذا يعني انا ما اقول كسرت الثقة اللي بينك وبينه، يصير ما عاد في مصداقية بينك وبين المدير. فلما هو يعطيك الثقة لنفسك اعرف انه راح تأدي عملك وزيادة، احتمال انه حتى لو خرج عمل طلب منك شيء راح تقدر الشيء هذا وراح تخدمه فيه.
2: طب أبو يزن، يعني واضح أنه علاقتك مديرك جيدة وهذه ما جت من فراغ، يعني واضح جدا أنه أنت متميز في عملك، رغم عملك يحتاج دائما تكون فيه جاهزية، صح ولا لا؟
1: أنا صراحة تعاملت أنا صراحة يعني تعاملت مع أكثر من مدراء، يعني تعاملت مع الأجنبي وتعاملت مع السعودي. أنا شوف ماني من النوع اللي يفرق، بس صراحة معاملة الأجنبي معي ما هو بنفس معاملة السعودي.
2: أي.
1: يعني مديري لما يكون أجنبي في أشياء تخليك ممكن تتعطل عن العمل، ممكن يضغط عليك في شغلات ما هي من مهامك ويطلبها منك وما يعني وانت ما تقدر عليها. فهنا يصير المدير يحط في باله ان انسان انت ما تقدر العمل ما تعطيه. عكس لما يكون مديرك مثلا سعودي تقدر تفهم معه، تتخارج معه بالكلام، تقدر مثلا توضح له الاشياء اللي مثلا انت ما تعرفها يساعدك فيها. الاجنبي ما راح يوقف معك.
2: لا، لان السعودي في الاخير هو
0: والله حتى يعني معلش انا والله مو بعنصريه، بعد برضو يجيك واحد بعد مدير متسلط على موظف عنده يعني. ما
2: شوف هو الجنسيه يمكن ما تحدد،
0: يعني ما تحدد.
1: انا اكلمك للامانه، يعني كنت شغال في مصنع قبل 3 سنوات ونص ماسك اداره المشتريات.
0: طيب.
1: كان مديري اجنبي.
0: طيب
1: لكن للأمانة ما قدرت إني أتخارج معاه، ما قدرت أعمل معه رغم إني دوامي وأوفر تايم وأداوم أكثر من الطاقة اللي مطلوبة مني يعني. بس ما كان في تقدير للأمانة، فاضطريت إني أشوف لي شيء ثاني، بوزيشن ثاني، إدارة ثانية، أحاول إني أتعامل معها.
2: الحمد لله على نعمة التوطين.
1: أنا والله الحمد لله على نعمة التوطين للأمانة، عشان كذا أنا بيني وبينك أحس إن السعودي والله العظيم إذا كان هو مديرك أو سوبرفايزر يعني بكل سهولة بتتعامل معه، وكل سهولة إنه ممكن يقدر لو عندك ظرف لو أشياء كثيرة، يعرف كيف بيخارج نفسه يجيب واحد مثلاً يغطي عنك لو فيك ظرف طارئ لا قدر الله. عكس الأجنبي، ترى الأجنبي لما يكون عندك ظرف طارئ وأنا أخوك ترى ما يقدر الظرف اللي أنت فيه، هم العمل. ممكن عندك عيالك، ممكن على قدر عندك موعد.
2: لأن ما عندهم في الغالب ما عندهم حياة اجتماعية هنا، فما ما عنده اللي يبي الشغل يمشي بس هو مربوط
0: والله يعني التقدير.
1: أنا يعني شوفي للأمانة أنا يعني ولدي بسم الله عليه يعني عمره 3 سنوات ونص، كنت دائما أقول لأم عيالي والله إني ما أخاف عليه، هو أخاف على الزمن منه. ليش؟ ما ودي للأمانة ما ودي إنه يعيش أو يكبر نفس ما كان أبوه يعني يصارع ويقوم وي... فهمت ايش اقصد؟
0: والله شو ابو يزن لا لا لا لا لا لا لا انا اصح هو جابته منطقيه وجميله وفيها عمق مو يعني كل لا لا لا اسمع اسمعني ابو يزن
1: يعني
0: ابو يزن مو بكل
1: انا بالنسبه لي من الظروف الخاصه
0: ابو يزن
1: انا من الظروف الخاصه ما ودي ولدي يعيش نفس ما انا عشت بالعكس ودي حياه كريمه يعيشها
0: طيب. ابو يزن
1: سم
0: ترى كل الاباء كل الاباء احنا واللي اللي سبقونا واللي جدانا يتمنى ولده يعيش افضل من عيشته
1: والله العظيم انك صادق والله العظيم انك صادق
0: هذه قاعده خلها يعني انا مثلا ساكن في حي عاش ابوي فيه ما ودي اني اعيش عيالي في نفس الحي ودي انهم يعيشون في حي ارقى مثلا
1: والله انك صادق ولا إيه؟ ودك احد حتى يضره ودك انه يعيش بكلام
0: صح.
1: ما ودك
0: لكن حتى لكن احنا من نعم الله علينا ان الله اصطفانا نكون سعوديين احنا في ديرة فيها امن وعدل وكذا وفوق هذا احنا مسلمين يعني ديرة عدل قيادة حكيمة رشيدة ما حد راح ياخذ حقك يعني اجازة ولا موقف ولا قصة ولا لحظة ولا ولا ولا جانب انساني اي احد يهم مصلحته ولا يهم الجانب الانساني ولا المواقف وحنا في دولة عدل ما اعتقد انه الواحد ممكن يضايق احمد ربك اي احمد ربك الحمد لله
1: رزقه
0: اي والله رزقه موجود واموره طيبه والحمد لله يا رب اللهم لك الحمد
1: الله وان شاء الله نشوفها بعلى مناصب يا رب
0: باذن الله باذن الله يا حبيبي شكرا الله. شكرا شكرا يا قلبي شكرا
1: والله يعطيكم العافيه ما قصرتوا
0: الله يعافيك شعور الاب دائما يختلف لما يكون عنده عيال وترى على فكره الحياه صراع
2: هذه من مخاوف الرجال انه يقعد بس شيء لان هم عياله يبيهم يكونون احسن منه ويخاف يخاف ان هم يمرون على ما مر عليه
0: طبيعي احنا نركض ركض يعني جلد بالنسبه لنا جلد ودك يعني انا مثلا درست في مدرسه مثلا جميله بسيطه متواضعه في يعني انا فصلي كان في مطبخ
2: ابراهيم ايش ودانا الحين الفصل
0: انا اتكلم ولدي بالمقابله ابغى يدرس في مدرسه انترناشونال وابغى يتكلم
2: فصلي كان في مطبخ
0: انا
2: إيه انت تقولها جد ولا
0: والله تهزة. اتكلم جد انا اول مدارس كانت بيوت كان الفصول موزع في غرف كذا ومن ضمن الفصول مطبخ انا مطبخ فصلي فهمت قصدي انا اقول الفارق بين الجيل والجيل فهمت علي ودي ولدي يدرس في مدرسه كبيره ويتعلم اشياء التعليم عندنا كفيل في انه قاعد يخدم الطالب اليوم بس انا اقول ودك انت يعني تستثمر في ابنك يعني تستثمر في عيالك الصراع اللي قاعد نسويه كذا عشان عيالنا مو عشان انفسنا
2: الله يخليهم لك يا رب
0: امين ويخلي لك ان شاء الله عيالك
2: كنت تطبخ اذا خلصت الحصه تطبخون
0: لا مو لهالدرجه
2: في اتصال محسن والله طولنا عليه
0: ما لحقت على المطبخ انت
2: الا كان عندنا حصه تدبير منزلي تحيه لكل جيل الثمانينات
0: يا غاد الله يرضى عليك اول مدارس كانت بيوت مستاجره
2: ما عمري درست صراحه بيت مستاجر
0: بيوت بسيطه
2: لا.
0: فكان من يعني المجلس هنا مقلط هنا في مطبخ
2: نجيكم ضيوف
0: لا تحبس لا حسيت اني شايف دامني ما استوعبت الحين الو
3: الو مساء الخير
0: مساء النور
3: مساء الخير مساء عليك وعلى فهد وعلى الجميع اهلا ومرحبا سعيد جدا بعودتكم والله العظيم
0: يا زين
2: الله يحييك يا محسن ادري انك تاخرنا عليك
0: محسن حبيبي هلا محسن شلونك
3: اهلا ومرحبا
0: هلا بالغالي
3: الحمد لله على السلامة
0: الله يسلمك ويعافيك
2: يا حبيبي يقول لك ايش فصل في مطبخ
0: يا ناس محسن يا رب انك قريب من عمري ولا حولي ولا
3: والله انا مواليد 93 ما ادري عاد
2: اول, عليك
0: أول يا جماعه احد يسعفني لا احد من اللي يسمعنا يسعفنا على 011 40 53 وينقذني من الموقف اول المدارس يا غاده تستاجر بيوت
2: اي ممكن والله ممكن
0: إيه. فالبيت جاهز جزء منه سيراميك ومواسير المغاسل
2: اي اذا كان مثلا في قرى
0: وين قرى في الرياض وين قرى
2: اوكي
0: يا اخي شكرا لا يعني بالله عليك
2: مهند عمرك 20 سنة ودرست بيت مستأجر؟
0: ها شفتي؟ أنا والله في مطبخ
2: ما أدري صراحة هو شوف
0: كنت داخل بيت
2: بس أنا كانت مرحلة مؤقتة أعتقد لأنه لما يكون في صيانة مدارس أو شغلات زي كذا
0: لا انتقلنا بعدين مدارس حكومية احنا بصحح لك بعد ما خلص من محسن بغي يجيني شد عضلي في خشمي محسن
3: يا حبيبي أنا بعلق بس على موضوع مخاوف الرجال يمكن ابدا من حيث ما انتهى ابو يزن يقول انه دائما الاب يشيل هم اولاده وكذا فدائما هذا اكبر مخاوف الرجال. اليوم لو غاده تسرد لنا مخاوف النساء، لو تقول لنا 10 مخاوف يمكن 6 مخاوف انا وانت يا ابراهيم نتفق

0: معها ان احنا نتشارك معهم نفس المخاوف هذه.
1: صح.
0: غادة تقول يمكن ان النساء دائما يخافون من التقدم في العمر، حتى الرجال يخافون من التقدم في العمر. يمكن المرأة تخاف من،
2: بس ما تصرحون ما تقولون يعني، لا ما شفت رجال شايل هم التجاعيد.
0: لا لا احنا نخاف من جانب اخر، انتم تخافون تقدمكم في العمر من الناحية يمكن الشكل او المظهر.
2: أي.
0: احنا لا، الرجل يخاف من تقدم العمر عشان نفقد اهميته. ترى الرجل يفكر بالشيء هذا، يعني ما يبغى يصل في عمر يعني يفقد اهميته، اللي حوله دائما ما يلجون لا ما يستشيرونه.
2: اي دائما يكون تحت الانظار والناس تحتاجه.
0: نعم. يعني الرجل يمكن اقصى شيء انه يمر يوم كامل ما جواله ما يرن، يعني كأن فقدت انا قيمته في مجتمعي. فهم علي؟ ففي مقوله دائما يقول الشجاعة أن تكون الوحيدة الذي يعلم بأنك خايف. الرجل دائما يخفي خوفه، دائما يخفي خوفه مع أنه خواف، خواف لأبعد درجة، بس دائما يحاول أن يخفي خوفه ويحمي أسرته. أتوقع في بيت شعر لمحمد المقحم يقول كم واحد قاضي حيله وده يطيح، يتكلم على الأب، كم واحد قاضي حيله وده يطيح وتوقفه نظرات اللي يحسبونها قوي اللي هم أولاده، فيحاول انه يجازف الدنيا هذا ويحمي اولاده رغم انه مخفي يعني كثير من مخاوفه.
1: يا حبي لك يا محسن.
0: يا هلا ومرحبا.
1: شكرا وسهل. شكرا على الكلام الجميل، يعطيك العافيه. خالد.
3: سلام بند ابراهيم.
1: عيون ابراهيم، هلا وسهلا.
3: طيب
1: الله يسلمك وعافيك، هلا ومرحبا.
3: ترى انا صرت مثلك، انا ايام توفى درست في مطبخ والله.
2: اوكي.
3: بس يا ابراهيم
1: سم
3: غاده مسويه انها باقي صغيره، ترى كبيره غاده في العمر.
2: ما قلت اني صغيره، انا ما قلت اني صغيره.
1: اي مو مستشعر هذا الموضوع، تدري. لا بعطيك بعد ازيدك من شعر بيت.
2: اي
1: ويمكن تبقى معي ابو خالد. ابو خالد.
2: خالد.
1: خالد كنتوا تلعبون كوره داخل المدرسه ولا في البرحه اللي قدام البيت؟
3: برحة
1: قدام البيت. برحة
2: طبعا عادي، حتى احنا كان في برحة قدامنا، شو المشكلة؟
1: لا قدامكم بس احنا حصة رياضة، حصة بعدين يطلع برا مدرسة. نطلع برا في البرحة. أوكي. برحة بين بيوت. خالد تتفق معي؟ اي
3: والله اتفق معك،
1: بس بابين والعبوا، خذ ارمي الكورة يلا نقدر ارجع البيت ما ارجع المدرسة.
2: يطلعونكم من المدرسة.
1: ايه
2: فلا والله
3: رهيب. غادة مسوي انها
2: مركز مدارس اجنبية امريكية.
1: خلاص الوقت، بس خلاص انتهى وقتنا تقريبا، ما اخر اتصال معنا. شيخة مساء الخير.
4: مساء النور والسرور، حياك الله.
1: حياك الله. يا لو سهلا، شلونك؟ طيبة؟
4: الله يرضى عليك، كيف حالكم انتم؟
1: والله تمام. من وين تكلمين يا شيخة؟
4: من الشرقية الدمام.
1: من الشرقية، هلا وسهلا.
2: يلا شيخة.
4: الله يحييك، كيف حالك يا حبيبة قلبي؟
2: يخليك ربي. تسلمين يا شيخة.
4: الله يسعدكم يا رب.
2: يلا نسمع منك شيخة على السريع لأنه آخر اتصال أشري. أتوقع تفضل.
4: حاضر. اليوم أنا طبعا أنا موظفة إدارية في مدرسة، واليوم كان لي مناوبة، طبعا مناوبتنا الصباح نهاية الدوام. شو الكلام؟
2: أنا
4: طبعا بسرعة يا عافي قلبك، وواجهني في حادث شنيع، ثلاث سيارات لحلقة اللبلة عطل السير. الشاهد ان انا وصلت المدرسة يعني خلاص الطابور منتهي، وكنت متوترة وضايقة وحالتي حالة، ومحرجة من المديرة ومحرجة من زميلاتي. فيعني الحمد لله من فضل رب العالمين دخلت وانا متوترة، فلقيت ان الوضع مستتب. المهم بسرعة فسخت عبايتي، وقفت كذا في الطابور على نهايته، والمديرة يعني ما انتبهت لي، وانا ادعي ربي اقول يا رب انها ما تتكلم عني. فاكتشفت في الأخير أن المديرة اكتشفت أن أنا المناوبة، فبالفصحى ترن علي تقول لي ترى اليوم يا شيخة مناوبتك. قلت لها إيه أنا عارفة. قالت يلا يعطيك العافية. قلت الله يعافيك. في نهاية الدوام اكتشفت أن زميلتي حبيبتي الله يسعد، عشان كذا أنا أشكرها، أشكر زميلتي هنا، قطت اليوم الصباح مكاني من غير ما تعرف إذا أنا المناوبة، ما أعرف الله إذا تدري ولا لا، بس المهم أنها ما شافت أحد مع البنات، فوقفت مكاني وعملت الإجراء اللي أنا المفروض أكون عاملته.
1: يا سلام.
2: أنت متعودة منها هالشيء ولا هذه أول مرة؟
4: والله هو أول مرة أنا يصير معني أتأخر، لكن هي الصراحة رأيت فزعة للأمانة.
1: الله رأيتها بيضة يا شيخة، ما قصرت والله، وحلو حلو التعاون.
2: شكرا شيخة، شكرا يعطيك العافية.
1: موقف جميل، حلو إنه بعض الناس سبحان الله يعني يا زين هالروح، يا زين هالتعامل، يا زين يعني تنتهي كل البروتوكولات. في الجانب أي ظرف كان. يا أخي أشيل عن صاحبي، أشيل عن زميلي، وش المشكلة يا أخي؟
2: وأجمل أنواع الرزق أن الله يسخر لك ناس طيبة توقف معك
1: الله
2: من حيث لا تعلم. فحلو جميلة هالبادرة منها صراحة، الله يعطيها العافية. ودائما وأبدا نشوف الروح الجميلة في أماكن العمل. يعني أنا مثلا بكرة أنا ماني جاية يا إبراهيم.
1: غط عني.
2: غط عني. سعدنا كثير بمشاركتكم لنا أصدقائنا. الوقت معكم يمضي سريعا، ولكن تبقى دائما برامج إذاعة الرياض حاضرة مع جمهورها الجميل. نلقاكم إن شاء الله في الغد بخير وعلى خير. هذه جمعة حيلكم من مهند الويمي في الإخراج والإعداد والتقديم، إبراهيم المعيد وغادة العلي. يا مالك.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الثالثة مساء بتوقيت الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة من إذاعة الرياض، أبدأها بالعناوين. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان الرئيس ميرزا فخر. الإسلام بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية بنغلاديش. قمة سعودية فرنسية تجمع ولي العهد والرئيس ماكرون في باريس. أكثر من 26 مليون راكب استخدموا النقل العام خلال الربع الثاني من 2026. الصندوق العقاري يودع 1.74 مليار ريال لمستفيدي برنامج الدعم السكني لشهر أغسطس. أهلا بكم. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة للرئيس ميرزا فخر الإسلام المغير بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وأدائه اليمين الدستوري رئيسا لجمهورية بنغلاديش الشعبية. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة لرئيس بنغلاديش. تشهد العاصمة الفرنسية باريس الليلة قمة سعودية فرنسية تجمع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والرئيس إيمانويل ماكرون، وذلك في لقاء يعكس مستوى متقدما من الشراكات الاستراتيجية بين الرياض وباريس. وتتصدر أعمال القمة بحث التطورات الإقليمية وأمن المنطقة وسبل خفض التصعيد، إلى جانب تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والدفاعي. المزيد عن هذه القمة في التقرير التالي.
2: في سبتمبر من عام 25 رفعت 142 دولة أياديها في الجمعية العامة للأمم المتحدة تأييدا لإعلان نيويورك بشأن تنفيذ حل الدولتين. وخلف الإعلان كان تحرك تقوده المملكة وفرنسا، دولتان تختلفان في موقعهما وتحالفاتهما، لكنهما التقتا على محاولة بناء مسار سياسي لقضية استعصت على الحل لعقود. ومن هنا يمكن قراءة مستوى التنسيق السياسي في العلاقة بين الرياض وباريس، فعندما يتفق البلدان لا يضيف أحدهما موقفا إلى الآخر فقط، بل دائرة تأثير مختلفة. المملكة تتحرك من قلب المنطقة وبثقلها العربي والإسلامي وتأثيرها الدولي، بينما تتحرك فرنسا من داخل أوروبا وتحمل أحد المقاعد الخمسة الدائمة في مجلس الأمن، وهو ما يمنح أي تحرك مشترك قدرة على العبور بين دوائر سياسية لا يمتلكها طرف واحد بالأدوات نفسها. هذا التقارب يبرز في أكثر من ملف. في لبنان يلتقي البلدان عند دعم مؤسسات الدولة والجيش وحصر السلاح بيدها، وفي سوريا عند دعم الاستقرار والسيادة ووحدة البلاد. أما في الحرب الروسية الأوكرانية فتكشف العلاقة فائدة أخرى لاختلاف الموقع. باريس طرف رئيسي في دعم كييف، بينما استطاعت الرياض الاحتفاظ بقنوات أتاحت لها استضافة محادثات أمريكية روسية ثم أمريكية أوكرانية. وماكرون نفسه كان يشير في حديثه عن مسار السلام إلى محادثات جدة والرياض باعتبارها جزءا من العملية التفاوضية. ثم جاءت الحرب الأمريكية الإيرانية لتختبر العلاقة من زاوية أكثر مباشرة. فبعد العدوان الإيراني على السعودية ودول المنطقة أدانت باريس تلك الهجمات بشدة وأعلنت تضامنها مع المملكة. لكن ربما يكون الدليل الأوضح على طبيعة التنسيق السياسي بين البلدين هي لغة الاتصالات الأخيرة نفسها. في أحدث اتصال معلن بين ولي العهد وماكرون في 28 يونيو، حضرت عبارات مثل حلول شاملة، تحقيق الأمن والاستقرار، ضمان حرية الملاحة، ودعم الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد. لغة الخطاب التي تكشف إلى حد بعيد طبيعة التقارب السياسي بين البلدين. بمعنى آخر، ما يتبلور بين الرياض وباريس ليس تطابقا في السياسة الخارجية بقدر ما هو تقارب في إدارة المخاطر وصناعة الخيارات عندما تضيق مساحة الحلول.

ارتفع عدد وتزامنا مع زيارة ولي العهد إلى فرنسا، تستضيف العاصمة باريس في هذه الأثناء اجتماع الطاولة المستديرة السعودي الفرنسي للاستثمار، ويبحث الاجتماع حوارات استراتيجية تتعلق بالشراكات الصناعية والنقل والخدمات اللوجستية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية وغيرها، بالإضافة إلى توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف القطاعات. ارتفع عدد الركاب الذين تنقلوا باستخدام حافلات النقل العام داخل مدن ومحافظات المملكة خلال الربع الثاني من عام 2026 بنسبة 23.2%، ليبلغ أكثر من 26,340,000 راكب مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، وذلك بحسب ما كشفت عنه الهيئة العامة للنقل عبر نشرتها الربعية. وأكدت الهيئة أن هذا النمو يعكس تزايد الإقبال على التنقل باستخدام الحافلات داخل المدن، ولما تتميز به من تجهيزات فنية تتوافق مع أعلى المواصفات التشغيلية. أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم إيداع 1,074,000,000 ريال في حسابات مستفيدي برنامج الدعم السكني من وزارة البلديات والإسكان والصندوق العقاري، وذلك عن شهر أغسطس 2026. وأوضح الصندوق أن إجمالي دعم شهر يوليو خصص لدعم أرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة لتمكين المستفيدين وتحسين قدرتهم على تملك السكن، تحقيقا لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030. كشفت منشآت تجاوز قيمة الرسوم الحكومية المستردة ضمن مبادرة استرداد 255,000,000 ريال استفادت منها أكثر من 8,800 منشأة صغيرة ومتوسطة مؤهلة، فيما بلغ عدد المنشآت المستوفية مبدئيا لشروط الاستحقاق نحو 38,000 منشأة، إضافة إلى استرداد ما يصل إلى 80% من المقابل المالي للعامل الأجنبي. وأوضحت منشآت أن فترة التسجيل في المبادرة تستمر حتى نهاية 2026، فيما تمتد أعمال صرف المبالغ المستحقة للمنشآت المؤهلة حتى 2028. تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام في انتزاع أكثر من 1,800 لغم من مختلف الأراضي اليمنية في أسبوع. وفي غزة وزع مركز الملك سلمان للإغاثة 25,000 وجبة غذائية على الفئات الأكثر احتياجا في وسط قطاع غزة وجنوبه. وفي بولندا نفذ مركز الملك سلمان المشروع الطبي التطوعي للأطراف الصناعية بمشاركة 8 متطوعين. كشفت مصادر عدة في باكستان أن قائد الجيش الباكستاني عصام بل عاصم منير تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، وذلك قبل أيام من زيارته المتوقعة للعاصمة الإيرانية طهران اليوم. وجاء الاتصال الذي لم يكشف عنه سابقا في وقت هددت فيه الولايات المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية واسعة تستهدف إيران وشركائها التجاريين. عبرت 20 سفينة شحن على الأقل مضيق هرمز مطلع الأسبوع الجاري وفق بيانات حديثة، في ظل تصاعد حدة التوترات بين واشنطن وطهران. وتعلن الولايات المتحدة الليلة عقوبات اقتصادية جديدة تستهدف شركاء إيران التجاريين، في حين توعدت طهران بوقف جميع صادراتها النفطية ردا على هذه الإجراءات. في الرياضة، تنطلق اليوم منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين بإقامة مواجهتين، حيث يستضيف نيوم نظيره القادسية على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، كما يلاقي الاتحاد نظيره الحزم على ملعب استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة. سحبت اليوم الاثنين قرعة النسخة الثالثة من دوري أبطال الخليج للأندية لموسم 2026-2027، والتي تنطلق منافساتها في 13 أكتوبر 2026 وتستمر حتى 30 أبريل 2027 بمشاركة 12 ناديا يمثلون الاتحادات الوطنية.

0: بل يمثلون الاتحادات الوطنية الأعضاء. وأسفرت القرعة عن مواجهات متباينة، حيث أوقعت القرعة ممثلي الكرة السعودية ناديي الشباب ونيوم في مجموعة واحدة وهي المجموعة الأولى، فيما وقع فريق الاتفاق ضمن المجموعة الثالثة. وفي حالة الطقس لهذا اليوم، يستمر هطول الأمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، في حين تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على المنطقة الشرقية. الآن مستمعينا الكرام، نسلط الضوء على سعر الإغلاق في سوق الأسهم الرئيسية السعودية تاسي. طبعا المؤشر يوم أمس أنهى تداولاته على ارتفاع بنسبة 1.1%، ليغلق عند 11,079 نقطة، وكسب 124 نقطة، وسجل أعلى إغلاق منذ يونيو الماضي بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4,600,000,000 ريال. طبعا شهدت بداية الجلسة يعني اتساع جيد في الصعود، وارتفعت وقتها أسهم 203 شركات مقابل تراجع 46 شركة واستقرار 21 شركة، وهو ما يعكس أن الحركة الإيجابية لم تكن محصورة يعني في عدد قليل من القياديات. سيولة يعني بلغت نحو 606 ملايين ريال عبر تداول نحو 28,600,000 سهم. والسوق يعني دخل جلسة اليوم بعد طبعا جلسة قوية أمس، ارتفع خلالها تاسي 1.13% وتجاوز مستوى 11,000 نقطة، وهي طبعا منطقة مهمة فنيا يعني بعد فترة من التحرك دون هذا المستوى. أداء السوق يعني بشكل عام الاتجاه خلال بداية جلسة اليوم كما ذكرنا كان إيجابي، مع استمرار الزخم الذي بدأ يعني يوم أمس، لكن بعد الارتفاع القوي في جلسة الأحد أصبحت السوق أكثر عرضة لعمليات جني أرباح عند المستويات فوق 11,000 نقطة. لكن اليوم لاحظنا أن المؤشر حافظ على هذا الزخم الإيجابي اللي بدأ يوم أمس، كسر حاجز 11,000 نقطة، واليوم ارتفاع قوي أيضا، أغلق المؤشر عند 11,174 نقطة، وكسب نحو 95 نقطة، ارتفاع قوي أيضا الجلسة الثانية على التوالي للمؤشر في بداية هذا الأسبوع. وهو الحقيقة يعني أداء إيجابي للسوق لخامس جلسة على التوالي. طبعا يعني هذا يعني فيما يتعلق طبعا فترة مزاد الإغلاق يعني انتهت، وكما ذكرنا المؤشر يغلق على ارتفاع عند 11,174 نقطة، وكما ذكرنا ارتفاع قوي للسوق لهذا اليوم عند 95 نقطة و45 جزء من النقطة. هذا كل ما لدينا مستمعي الكرام في سعر الإغلاق لهذا اليوم. كما ذكرنا أداء جيد للمؤشر لخامس جلسة على التوالي، وفي ثاني جلسة هذا الأسبوع زخم إيجابي للسوق، يعني أغلق على ارتفاع قوي كما ذكرنا كاسبا 95 نقطة. هذا كل ما لدينا مستمعي الكرام فيما يتعلق بسعر الإغلاق في سوق الأسهم الرئيسية السعودية تاسي. تقبلوا في نهاية هذه الفترة تحية منفذ هذه الفترة مهند الويمي، وعلى قراءتها أنا محمد موسى، في أمان الله.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

في قلب حائل، حيث تغفو الرمال على أسرار الزمان، وتهمس الجدران بما لا يروى في كتب التاريخ. هناك تقف قلعة القشلة كأنها جندي من حجر لم يخلع بزته العسكرية منذ قرن مضى.

أمر الملك عبد العزيز ببنائها حين أراد أن يجعل من حائل قلعة للضبط والنظام، وفي عام 1360 للهجرة بدأت الحكاية. لم تكن مجرد مبنى، بل كانت مؤسسة عسكرية متكاملة، حوائطها سميكة شاهقة تشبه الصمت، لكنها تروي قصص الجنود الذين تدربوا هنا وتخرجوا ليكونوا حماة للوطن.

كنت هناك لا كزائر بل كمن دخل مسرحا عسكريا نقشت عليه تفاصيل الطاعة والانضباط. 8 أبراج للمراقبة ونحو 150 غرفة موزعة، كل منها كأنها تحفظ سرا من ماض صار ذكرى. الأبواب الخشبية ما زالت تنبض برائحة الزمن، وفي الفناء الواسع يخيل إليك أنك تسمع صوت الصف العسكري والهتافات التي تنشد للوطن، للملك، للواجب.

مرت السنين وودعت الجشلة صخاب الجنود لتفتح أبوابها للزائرين، للذاكرة وللوطن الذي لا ينسى. تحولت من ثكنة إلى تحفة تراثية، وبدل أن تؤدى فيها التحية العسكرية باتت تلقى فيها التحية على التاريخ. أتدرون، ليست القلاع هي من تصنع المجد، بل من عبروا داخلها، من تدربوا، من ناموا وهم يحتضنون أحلامهم بالسلاح والشرف. وقلعة الجشلة لم تكن حجارة فقط، بل كانت معسكراً من الكبرياء.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: كنفة
6: ولد جدك.
7: الصوت المليء بالإيمان يصنع من البيوت أماكن حالمة، وعندما نستعيد الذاكرة نجد بأن كبار السن كانوا وما زالوا يلعبون دورا هاما في صناعة المجتمعات الإيجابية، خاصة أنهم يخففون العبء والتعب بالكلمات اللطيفة والأسلوب العذب الذي يشابه هوية المكان وأهله، ما يمنح كل من يجالسهم دافعا معنويا كبيرا وطموحا لا يلين ولا يستكين، فهم يتوسدون القلب ويعتلون الروح والذاكرة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: أرض الحكاية.
8: أنا الفاو. مدينة نامت قرونا تحت عباءة الرمل، لكنني لم أمت.

كنت بوابة للقوافل وملتقى للتجار ومرفأ للأحلام القادمة من الجنوب والشمال. مر من هنا رجال حملوا البخور والطيب، وجمال أثقلتها بضائع الهند واليمن والشام. كانت الأسواق تضج بالحياة، وكانت أصوات الباعة تختلط بصهيل الخيل وبأحاديث المسافرين الذين كانوا يرون في محطة لا غنى عنها في رحلتهم الطويلة. ثم رحل الجميع. انطفأت النيران في البيوت، وأغلقت الأسواق أبوابها، وسكتت الشوارع التي كانت تعج بالحياة، وبقيت وحدي أنتظر من يقرأ حكاية المدفونة تحت الرمال.

في قلب جنوب الجزيرة العربية وعلى أطراف الربع الخالي، تقف واحدة من أعظم المدن الأثرية التي عرفتها المملكة العربية السعودية.

مدينة الفاو، مدينة كانت مجهولة لقرون طويلة حتى كشفت الرمال أسرارها شيئا فشيئا. هنا في هذه البقعة التي تبدو اليوم صامتة كانت تنبض حضارة كاملة بالحياة، حضارة تركت خلفها شوارع ومنازل وأسواقا ومعابد ونقوشا تروي قصة شعب عاش وازدهر ثم اختفى. لكن كيف بدأت الحكاية؟ ومن هم سكان الفاو؟ ولماذا سميت بمدينة التجار المفقودة؟ قبل أكثر من 2000 عام كانت طرق التجارة هي شرايين العالم القديم. البخور واللبان والمر والبهارات سلع ثمينة تتنافس عليها الممالك والإمبراطوريات، وكانت القوافل القادمة من جنوب الجزيرة العربية بحاجة إلى محطة استراتيجية تتوقف فيها قبل مواصلة رحلتها نحو الشمال. وهكذا ولدت الفاو، اختارها أهلها بعناية، فهي تقع عند نقطة التقاء الطرق التجارية الكبرى، ومن هنا تحولت إلى مركز اقتصادي مزدهر تتدفق إليه القوافل من كل اتجاه. كانت المدينة أشبه بميناء بري وسط الصحراء، كل طريق يمر بها وكل تاجر يعرفها. تخيل أنك تسير الآن في شوارع الفاو قبل 2000 عام. عن يمينك متجراً للعطور، وعن يسارك بائع للأقمشة الثمينة، وفي الساحة الكبرى تتجمع القوافل القادمة من اليمن. الناس هنا لا يتحدثون لغة واحدة فقط، بل تسمع لهجات متعددة وأصوات جاءت من مناطق مختلفة. لقد كانت الفاو مدينة عالمية بمقاييس زمانها، مدينة تعرف التجارة وتفهم قيمة التواصل بين الشعوب، وقد كشفت الآثار عن منازل واسعة وشوارع منظمة وأنظمة متقدمة لحفظ المياه. كل ذلك يدل على مجتمع مستقر ومزدهر.

لكن التجارة لم تكن وحدها ما يميز الفاو، ففي جدرانها الصامتة بقيت رسائل من الماضي، نقوش كتبتها أياد رحلت منذ قرون، أسماء، دعوات، وتوثيق لحياة يومية عاشها سكان المدينة. كل نقش كان أشبه برسالة وصلت إلينا بعد 2000 عام. ومن خلال هذه النقوش استطاع علماء الآثار فهم الكثير عن المجتمع الذي عاش هنا، عن معتقداته، وعن علاقاته التجارية، وعن أسلوب حياته. إنها ليست مجرد كلمات محفورة في الحجر، بل أصوات بشر ما زالت تتحدث إلينا عبر الزمن. وإذا كانت الأسواق تكشف الجانب الاقتصادي، فإن الفن يكشف روح المدينة. لقد عثر الباحثون على جداريات ورسومات وتماثيل صغيرة ومقتنيات فنية تدل على ذائقة حضارية رفيعة. أما العمارة فكانت شاهداً على قدرة الإنسان العربي على التكيف مع البيئة الصحراوية. منازل مبنية بعناية، وأفنية داخلية، وطرز معمارية متطورة بالنسبة لعصرها. كل حجر في الفاو يروي قصة إبداع إنساني.

لكن التاريخ لا يمنح الازدهار إلى الأبد. في مرحلة ما بدأت طرق التجارة تتغير وتبدلت موازين القوى وتراجعت أهمية بعض المسارات التجارية القديمة، ومع مرور الزمن بدأت الحياة تنسحب من الفاو شيئا فشيئا. قل عدد القوافل، هدأت الأسواق وأغلقت البيوت أبوابها، حتى أصبحت المدينة العظيمة مجرد ذكرى، مدينة اختفت من الخرائط وابتلعتها الرمال. مرت قرون طويلة حتى جاء زمن الاكتشاف، عندما بدأت أعمال التنقيب الحديثة ظهرت المفاجأة. مدينة كاملة كانت نائمة تحت الرمال، شوارعها، مبانيها، آثارها خرجت إلى الضوء من جديد، وكأن الفاو كانت تقول: لقد عدت لأروي قصة للأجيال الجديدة. اليوم لم تعد الفاو مجرد موقع أثري، بل أصبحت جزءاً من مشروع وطني كبير لحفظ التراث السعودي وإبراز حضارات الجزيرة العربية أمام العالم. فالاهتمام بالآثار ليس بحثاً عن الماضي فحسب، بل استثمار في الهوية. وعندما يزور الناس الفاو اليوم، فإنهم لا يشاهدون حجارة صامتة، بل يقرؤون فصولاً من قصة الإنسان على أرض المملكة. قصة تجارة، قصة حضارة، قصة ثقافة، وامتداد تاريخي عميق. أنا الفاو، لست مدينة ضائعة، بل ذاكرة وجدت ووجدت طريقها إلى النور. كنت طريقاً للتجار وأصبحت طريقاً للمعرفة، كنت محطة للقوافل وأصبحت محطة للتأمل في عظمة التاريخ.

هنا في قلب الصحراء تقف الفاو شاهدة على أن الحضارات قد تختفي من العيون، لكنها لا تغيب عن الذاكرة. ومن بين الرمال التي أخفتها قروناً نهضت مدينة التجار المفقودة لتخبر العالم أن أرض المملكة كانت دائماً أرض حضارة وإنسان وقصة لا تنتهي. هنا السعودية أرض الحكاية، حيث يتحدث المكان ويصغي الزمن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: مع انطلاق صفارة الموسم الرياضي الجديد ترتفع حدة المنافسة وتشتعل مدرجات التحدي. نصنع الفارق، نغوص في أسرار الصفقات، نحلل أحدث المستجدات الرياضية لحظة بلحظة، وتتابعون أقوى اللقاءات.
2: كثير شفنا أنه ردة الفعل البعض يقول لك ليش ما في أحد متواجد عالمياً وفي الدوري المحلي موجودين.
1: ولأن صوتكم هو نبض الشارع الرياضي، نفتح لكم المجال يومياً عبر استطلاع الرأي لنسمع تحليلاتكم وآراءكم مباشرة.
3: والله يا أخ علي، يعني عشان ما نجامل
4: اي ما نبي مجاملات، نبي اللي بخاطر
3: الحكم السعودي، وفي نفس الوقت ما نكون يعني سيئين مع الفيفا.
1: في ساحة الإعلام الرياضي يبقى المكان المفضل هو القمة، والعنوان الثابت هو الصدارة.
0: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
5: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير

0: ليعطي وصفات ويقدم معلومات. وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: في دقائق.
3: مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة. ينبسط هذا المركز العريق الذي خصص لحفظ وصون السلالة العربية الأصيلة، تلك التي كانت ولا تزال رمزا للهيبة والكرامة والنقاء. تتوزع الخيول في إسطبلات مزودة بأعلى المعايير الصحية والبيطرية، وتراقب حالتها من قبل فريق طبي متخصص يتابع أدق تفاصيل التغذية والتربية والتدريب. كل خيل داخل المركز مسجلة في سجلات نسب دقيقة تعود لعشرات السنين، وتوثق سلسلة الآباء والأمهات بدقة وراثية عالية تعتمد في المحافل الدولية، وتؤهل الخيول للمشاركة في بطولات الجمال. يقدم المركز برامج تفاعلية لزوار المهرجانات السنوية، حيث تقام عروض حية ومسابقات تبرز جمال الخيل العربي في الحركة والوقوف. كما يعرض عبر متحف مصغر أدوات الفروسية القديمة، من السروج واللجام إلى الرسائل التاريخية التي كتبت فوق ظهر الخيل. المركز ليس فقط حديقة للخيل، بل ذاكرة تمشي على أربع، تذكر بجمال البداوة وشموخ السلالة وعمق العلاقة بين العربي وخيله.
2: في دقائق.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.

وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم يا فتاح يا كريم، افتح لنا أبواب فضلك، سهل لنا كل عسير. اللهم إنا نسألك يا ودود يا ودود، يا ذا المن والجود، يا ذا العرش المجيد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين والمستمعات في لقاء متجدد معكم مع اسم من أسماء الله الحسنى. وقفتنا اليوم مع اسم الله الرحمن الرحيم. سجد النبي صلى الله عليه وسلم يوما بمكة فجعل يبكي وهو يقول في سجوده: يا الله يا رحمن. سمعه أبو جهل فقال متنكرا: محمد ينهانا عن آلهتنا وهو يدعو إلهين. فأنزل الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. لأنهم كانوا يعتقدون ما فيه يعني إلا إله واحد اسمه الله، ولا يعتقدون أن لله عز وجل أسماء أخرى كالله والرحمن. وفي الحديث القدسي قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه قوله: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي. أيها الأكارم، تكرر هذا الاسم اسم الرحمن في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، أكثر من 57 مرة، وكان مقترنا

في كثير من الأحيان باسم الله وباسم الرحيم، وهذا يعطي معنى جليلا لهذا الاسم، وهو ما يؤكد على أن الله عز وجل له مزيد من الرحمة واللطف والعناية بخلقه.

هذا الاسم لقيوميته وربوبيته رغبة ورهبة. فالرحمن هو المستحق للحمد والثناء، وهو أهل المجد والعظمة والكبرياء. هو الخالق وما سواه مخلوق، هو الرازق وما سواه مرزوق، الذي خلق كل ما في السماوات والأرض بقدرته، وصرف كل شيء في الوجود وفق حكمته. هو الله ذو الملك والسلطان، مزيل العوائق وفاتح المغالق. أيها المستمعون الكرام، الله تعالى كثير الرحمة بعباده، ولولا فضل الله ورحمته علينا ولطفه بنا لحرم الإنسان بسبب جحوده وظلمه كثيرا من طيبات الحياة وكثيرا من وسائل الراحة، ولعاش العبد في ضنك وشدة وعناء. لكن لأن الله رحمن ورحيم امتدت عنايته بكل أحد من هؤلاء الخلق، سواء كانوا عصاة أو طائعين، امتدت رحمته به قبل أن يولد وبعد ولادته، بل وحتى بعد موته إن كان طائعا مقبلا على الله. والله عز وجل لا يتخلى عن عبده ما دام يلتجئ إليه في الشدة والرخاء. يقول الحسن رحمه الله: إن الله عز وجل رحمته وسعت كل شيء، وسعت البر والفاجر، ويوم القيامة سيجعلها للمؤمنين الصادقين فحسب. أيها الأحبة، ما ظنكم برب سمى نفسه بالرؤوف الرحيم؟ رب رحمن بشر هذه الأمة أنه كتب على نفسه الرحمة، حتى إنه معلق عند عرشه سبحانه وتعالى أن رحمتي سبقت غضبي، أو في رواية عقابي. كيف لا ترجى رحمته؟ وكيف لا يعظم رب رحيم وقد كتب على نفسه الرحمة، حتى وإن عصاه العاصون وإن يئس من رحمته القانطون؟ فقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. بل استمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرحمن الكريم، يقول: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. الله أكبر، أي رحمة وسعت السماوات والأرض أكثر من هذه الرحمة التي تفضل الله بها عز وجل. فأبشروا وأملوا يا أمة الإسلام، واعلموا أنها رحمة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: رحمة في الدنيا تشمل العباد كلهم، لكنه رحيم بالمؤمنين خاصة في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلاً.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. الصدارة.
1: في افتتاح الجولة الثالثة عشاق دوري روشن على موعد مع قمة نيوم بنظيره القادسية. في عروس البحر الأحمر يستقبل الاتحاد، أو الاتحاد يستقبل نظيره الحزم في صراع حصد الثلاث نقاط. خمسة أندية تستحوذ على الخمسة مراكز الأولى في سلم الترتيب. والاتفاق يكتسح التضامن بـ10 أهداف في افتتاح الجولة الأولى من دوري جوي تحت 21 عاماً.

0: بسم الله وصلاة وسلام على رسول الله. السلام عليكم، مساكم الله خير، وحياكم الله حبتنا في موعد جديد مع برامجكم اليومي والمباشر الصدارة. في البداية تقبلوا وتحت محدثكم على اليوسف في الإعداد التقديم، وفي الإخراج علي الحصيني. أتمنىكم حبتنا قضاء طيب وأمتع الأوقات. ضيفنا اليوم حبتنا هو المدرب الوطني صالح محمدي، راح نتكلم احنا وياه معاكم كما جاءت العادة حول إذن العناوين سمعتها قبل قليل، ويتوسع الحديث حبتنا ليشمل كل مستجد رياضي يطرأ خلال الدقائق التي أمامنا بمشيئة الله. طبعا اليوم تفتتح مباريات الجولة الثالثة من دوري روشن. قبل أمس كانت قد اختتمت مباريات الجولة الثانية، وهذا يعطيك مؤشر أنه تلاحق الجولات في جريانها ولعبها وتنظيمها أنه الموسم مزدحم بالبطولات. احنا عارفين نذكر انه بطولة كأس الخليج المنتخبات ستقام مشيئة الله خلال شهر سبتمبر، وبطولة آسيا للمنتخبات ستقام في مطلع العام الميلادي الجديد، وكلاهما ستقامان عندنا في المملكة العربية السعودية في منطقة جدة. اتمنى ان شاء الله التوفيق، وهذا يمكن حتى اللي جعل المسابقات يعني مثل ما اشرنا قبل شوي مزدحمة في التنظيم، وبنفس الوقت اللي يخلي الطموح عندنا المفروض انه اعلى في تحقيق، خصوصا فيما يتعلق بالمنتخب السعودي. وهذا اللي المثار اللي جعل كثير من المتابعين يمكن شوي تعجب من تأجيل بعض الجولات في اللي مثل ما اعلن عنها في حلقة او نوهنا عنها بعد الاعلان بساعات من الرابطة في الجولات تقريبا 8 و9 و10 القادمة مشيئة الله، نظرا لاحتياج مدرب منتخبنا لمزيد من الوقت لتجهيز عناصر الأخضر للبطولتين القادمتين بمشيئة الله. كابتن صالح أصبح جاهز في الطرف الآخر من الهاتف. كابتن صالح يا مساء الخير، حياك الله.
1: مساء النور، حياك الله أخي علي.
0: يا هلا والله وسهلا كابتن صالح، شلونك؟
1: الله يسلمك، الحمد لله.
0: تأنسنا وتسعدنا وتشرفنا الغالي في 60 دقيقة قادمة شاءة الله. احنا قدمنا تنويه انه اليوم الجولة الثالثة ان شاء الله تنطلق بمباراتين. المباراة الأولى نيوم والقادسية الساعة 47 دقيقة، ومباراة الثانية الساعة 9 الاتحاد والحزم بمشيئة الله. غدا تستكمل كابتن صالح حبتنا مباراة الجولة الثالثة بلقاءات أبها والخليج، التعاون والفيحة، الاتفاق والنصر، الشباب والرياض. يوم الأربعاء سيكون في مباراتين، الفيصل والفتح والدرعية والخلود، ومباراة الهلال والأهلي ستقام يوم الثلاثاء من الأسبوع القادم إن شاء الله، مطلع شهر سبتمبر القادم. مباراة كلاسيكو كبير ومنتظر، بس ما راح يكون بعيد توقيتها الأسبوع القادم بمشيئة الله. حابين نسمع منكم وكابتن صالح توقعاتكم في البداية لمباراتين اليوم، يعني مباراة ترى نيوم والقادسية كابتن صالح وانت عارف وحبتنا متابعين اكيد مطلعين، مباراة تراها مليئة بالجوانب الفنية، ولا تهون مباراة الاتحاد والحزم، ترى مباراة الاتحاد فيها تفاصيل مع الحزم كثيرة بنتطرق لها ان شاء الله خلال حلقتنا اليوم بمشيئة الله قبل انطلاق المباراة. هذا بالاضافة طرق المباراتين، هذا بالاضافة الى دوري جوي اللي راح نتكلم عنه. طبعا افتتح امس ب 6 مباريات، احدى اهم وابرز المباريات طبعا الدوري هذا اللي احنا مهتمين فيه لانه هو لبنه كابتن صالح مثلك عارف وحبتنا، لبنه لبناء الحاضر والمستقبل. اذا ما قارنا انه لعيبه على مستوى العالم بالذات العمر، يعني حتى باقل عمر 18 19، ودوري جوي بذات العمر. فامس اقيمت 6 مباريات، أحد أبرز المباريات اللي هو مباراة الاتفاق مع التضامن وفاز فيها 10-1، مباراة الأهلي والفيحة انتهت بفوز الأهلي 3-1، التعاون فاز على النجم 2-0، الوحدة فاز 1-0 على الرياض، نيوم فاز 2-0 على العروبة، والجبلين فاز 2-1 على الحزم. اليوم الاثنين تلعب 3 مواجهات، القادسية والخليج، الفتح والأنصار، الفيصلي والهلال، وغدا الثلاثاء مشيئة الله تلعب مباراة الضمك والاتحاد، ويوم الجمعة تختتم مباريات الجولة الأولى من دوري جولي من دوري جوي بمباراتين، الخلود والأخدود، الوطن والنصر. في حلقتنا اليوم بعد نوهنا عنها في العناوين كابتن صالح حبيت راح اتكلم عن زحام الصدارة بخمسة أندية كلهم معاهم العلامة الكاملة. هذا إن شاء الله يخلينا نستبشر بدو وأهداف، يعني صدارة كاملة النقاط وأهداف، هذا اللي خلينا نقول حلقتنا اليوم إن شاء الله ما راح نهدر فيها أي دقيقة وراح نتكلم فيها بشكل مباشر مع ضيفنا كابتن صالح المحمدي. عندنا تقرير كابتن صالح كما جرت العادة عن مباراتين اليوم، وحبتنا متابعين طبعا احنا الكلام هذا مع للعموم، بس قبل التقرير حاب نسمع منك مجرد توقع للمباراتين تلعب اليوم. خلنا نبدأ بمباراة الاتحاد والحزم بدون تفصيلة لو سمحت، مجرد توقع إذا عندك توقع خاص. الاتحاد والحزم بتروح لأحد الفريقين ولا تعادل؟
1: أتوقع الاتحاد أقرب للفوز.
0: أوكي، والنيوم القادسية؟
1: النيوم القادسية أتوقع ممكن تعادل.
0: طيب نستعرض تقرير كابتن صالح ونرجع بعده عشان نفصل بكل ما يتعلق بالمبارتين. حياكم الله.
2: تنطلق اليوم الاثنين منافسة الجولة الثالثة من دوري روشن بمواجهتين، إذ يستضيف نيوم على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك نظيره القادسية في مواجهة ستكون مثالية، لا سيما وأن نيوم يملك 6 نقاط، إذ وصف مدربه الفرنسي كريستوف غالتيه المواجهة بالاختبار الحقيقي أمام منافس منظم، لا سيما في ظل غياب أسماء بارزة مثل الجزائري سعيد بن رحمة، إلا أن ذلك لن يثني فريقه عن مواصلة القتال لحصد النقاط 3. في المقابل يبحث القادسية عن تعويض خسارته ضد الاتحاد بالفوز على نيوم وتحقيق النقاط 3. وفي جدة يستقبل الاتحاد نظيره الحزم عند 9 مساء، ليسعى للاستمرار بعد الانتصار على القادسية وحصوله على بطاقة التأهل في كأس الملك. أما الحزم صاحب النقاط 3 فيأمل عمل ردة فعل مختلفة بعد خسارته ضد الدرعية، حيث سيعمل المدرب التونسي جلال القادري على تنظيم صفوفه وتقديم عرض قوي سعيا لكسب نتيجة إيجابية.
0: شكرا عبد الملك قليب على قناة تقرير من الإعداد علي اليوسف، ضيفنا اليوم نذكركم حبتنا هو المدرب الوطني صالح المحمدي. نبدأ المباراة الأولى اللي تبدأ الساعة 7:47 نيوم والقادسية، وعلى ضوء التقرير ايش حاب تقول كابتن صالح؟
1: بالنسبة لنيوم والقادسية يعني مباراة بتكون قوية ومباراة بتكون فيها ندية عالية بحكم نيوم يعني فايز في مباراتين، الجولة الأولى والجولة الثانية، وفي مستوى تصاعدي وفاز في مباراتين يعني ما هي سهلة على الفيحة وعلى الفيصلي. أيضا القادسية يعني بدأ بداية جيدة، فوز خارج ملعبه على نادي الشباب بنتيجة عريضة 3، وبعد كذا القادسية مع الاتحاد تأثر فأتوقع سببت له مشكلة حتخلي اليوم يجي المباراة ضد نيوم في تبوك، حيحاول انه يقدم مستوى ويحاول يظهر بنقاط المباراة. فنيا يعني الفريقان مميزين، لكن الاكثر يعني اكثر

0: تميز القادسية من ناحية الأداء. القادسية دائما ما يفرض أسلوبه في الملعب، يسيطر على مجريات المباراة. شاهدنا مع الاتحاد يعني القادسية قدم مباراة كبيرة وسجل أهداف ولغيت يعني كثير، يمكن أربع أول مرة أشوف في مباراة أربع أهداف تلغي، فهذا دليل على القادسية فعال، لكن ما كان محظوظ في هذه المباراة. أتوقع يستمر بنفس النهج بنفس الأسلوب في مباراة اليوم ضد نيوم. أتوقع أنه حيحاول أنه يكسب المباراة من البداية. بالنسبة لنيوم أسلوبه واضح حتى في الفوز، يعني يحاول أنه يكون أكثر اتزان ويلعب على المرتدات والتحولات. شاهدنا تألق لاكازيت في الأهداف، يعني اليوم يعتمد على دائما على افتكاك الكرة بوسط الملعب ومن ثم لعبها على الأطراف سواء الجناح اليمين أو الجناح اليسار، ثم عمل العكسيات والتسجيل. شاهدنا أهداف اليوم أغلبها إذا ما كانت كلها عن طريق العرضيات في العكسية في الأرض. سجل لكزت هدفين وسجل سعيد بن رحمة هدف في الوضعية هذه. أعتقد أن مباراة اليوم يمكن نيوم يفتقد لخدمات سعيد بن رحمة، يمكن هذا حيأثر على فريق نيوم نوعا ما، لكن بشكل عام يعني شاهدنا نيوم حتى في مباراة الكاس في مباراة يعني بعدم تواجد بن رحمة في مباراة الأخيرة أيضا، فكان الفريق يعني عنده البدلاء الجاهزين واللي يأدوا الدور تكتيك الفريق بالشكل المطلوب. فأنا أتوقع أن يعني حنشاهد مباراة ممتعة، مباراة متكافئة، وأتوقع أنه حيكون شكل المباراة القادسية مسيطر عليها ونيوم يكون أغلب فترة المباراة أتوقع حيكون على يستقبل اللعب ويحاول يلعب على المرتدات والتحولات.
1: أوكي، في من المستجدات استعاد فريق القادسية البلجيكي كاستلس حارس المرمى البارز بمرات كثيرة موسم الماضي بعدما غيبته الإصابة في الفخذ في الثلاث مباريات اللي لعبها القادسية مطلع الموسم الحالي. سجل طبعا نيوم بداية مثالية بعدما سجل فوزه متتالية مثل ما شرتم كابتن صالح، ويطمح اليوم إلى تحقيق فوزه الثالث توالي للمنافسة على الصدارة، خصوصا وأن يدخل المباراة بصفوف مكتملة. لاكازيت كما شرت لسجل هدفين، طبعا سجل ثنائية حتى الآن. تتوقع أنه لاكازيت يعني المفروض أنه يتميز أكثر من اللي قدمها الموسم اللي راح؟ وش اللي كان يمنعه؟ وش اللي فرق فيه عنه الموسم هذا اللي أو نقول مثلا ثلاث مباريات لعبها نيوم حتى الآن خلاه يسجل في كاس الملك جول وفي الدوري يرجع يسجل جول وساهم ترى في المباراة الأولى بعد مع نيوم؟
0: أتوقع الاستقرار يعني موسم كامل والانسجام، يعني اللاعب مع المجموعة أيضا مع المدرب نفس الاستقرار نفس فبدأ يعني اللاعب يعني يكون يعني مستقر بشكل أكبر ويظهر مع الفريق. أيضا تكتيك الفريق مناسب له، يعني المدرب يمكن وضع التكتيك. إحنا تكلمنا يمكن بداية الموسم تكلمنا على نيوم، قلنا نيوم كان مشكلته العام الماضي مع تكتيك الفريق مع أسلوب اللعب مع توظيف الأدوات ما كان بالشكل الجيد، لكن الآن شاهدنا قلنا اليوم إذا حيظهر الموسم هذا لازم يعدل المشكلة هذه. فشاهدنا أن إحنا في حاجة إيجابية أن اليوم جالس يستفيد من الأدوات ويضبطها بالشكل الجيد، وهذا اللي أتوقع اللي جعل من لاكازيت يظهر لنا في الجولتين الماضية، وأتوقع كمان اليوم يظهر، لأن اليوم أيضا أسلوب نيوم يعتبر أسلوب يعني مضاد لأسلوب القادسية، بحكم أن القادسية يلعب بثلاث قلوب دفاع وأظهرة وهمية. تميز نجوم في الأجنحة، عنده الأجنحة دائما ما يرسل الكرات لهم ثم عمل العكسيات، فهذه المناطق حتكون مساحات بالنسبة موجودة في الملعب يستفيد منها نيوم ضد القادسية، فممكن يستغلها اليوم، وخاصة أنه لاكازيت سجل منها في الجولتين الماضية. فأتوقع أن اليوم بتكون في هذه الخطورة على القادسية، وممكن كمان يستمر لاكازيت في تألقه.
1: أوكي، بالنسبة القادسية فبعد فوزه على الشباب تلقى خسارة غير منتظرة مثل ما أشرت لها قبل شوي كابتن صالح، عندما سقط على أرضه أمام الاتحاد ويسعى هذا المساء جاهدا إلى تجاوز هذه الخسارة والعودة لسكة الانتصارات. يفتقد نيوم إذن سعيد بن رحمة، يمتلك بالمقابل نيوم بعض الأسماء المميزة، مثل ما ذكرنا سعيد بن رحمه ما راح يلعب، لكن لاكازيت متميز، مواطنيه ناثان ديزي وسار، كذلك المالي امادو، والحارس البولندي مارسين بولكا، ومحمد بريك العنصر المحلي، وعلاء حجي.
0: واضيف انا كمان في لاعب يعني لاعب صاعد ولاعب مميز وكان له اثر ايضا مع النيوم في الجولتين الماضيه وفي الكاس، اللي هو عبد الملك العياري.
1: صحيح،
0: عبد الملك العياري لاعب سعودي مميز، نجم صاعد. اتوقع انه يمكن انا تكلمت عنه بدايه الموسم انه اللاعب هذا كان معانا في منتخب الشباب، حقق معانا بطولتين عربيه، بعدين مع شاموسكا وظفه كظهير. نشاهد الان مع نيوم المدرب كانوتي رجعه كمان كمحور في المكان اللي هو يلعب فيه، فبدا اللاعب صراحه يظهر ويتميز وقدم يعني الثلاث مباريات الماضيه، مباراتين الدوري والكاس، قدم مستويات مميزه، وهو احد الان الركائز في نادي نيوم اللي بدا يقدم من بدايه الموسم عمل مميز مع المدرب. فاحنا هذا اللاعب انا شاهدت المباراه الماضيه لاعب في المحور مع مادو في النص، فقدموا مستوى مميز في وسط الملعب امام نادي الفيصلي.
1: انا متابع لها بشكل ممتاز، لان جتها اصابه رباط صليبي، هو برز مثل ما تفضلت بشكل صاعد، تصاعد بشكل سريع، اصيب بالرباط الصليبي تذكر، ثم بعدها اكيد تذكر لانه ما دامك تقول لاعبك، بس في وقتها كان يلعب معك في المحور افضل من الظهير، لان حتى بالظهير ما شاء هو اصابته جتها وهو ظهير كان متميز حتى بالظهير، فهل هو جوكر؟
0: هو جوده لاعب وتقدر تلعب فيه في اي مكان لانه لاعب متميز، وتقدر تلعب فيه ظهير مثلا اذا كان عندك نقص في الخانه هذه، لكن مكانه الاساسي اللي يبدا فيه هو في محور وسط الملعب. يعني حتى مثلا انا انظر لمشروع للمنتخب السعودي الاول، مهم ان اللاعب يعني يلعب في المكان اللي يقدر يفيد فيه حتى في المستقبل المنتخب. فانا هذا المكان يعني تميز فيه بشكل كبير كظهير، ادى فيه بشكل ممتاز زي ما تفضلت، لانه اساسا جوده لاعب يقدر يلعب في اي مكان، لكنه في تميزه في المحور بشكل اكبر، لانه تميز عبد الملك في الافتكاك، يتميز في لما تكون الكره مع الفريق يساعد الفريق على الاستحواذ ورؤيته في الملعب. ايضا ما شاء الله تبارك الله لاعب بوكس تو بوكس، يعني في الحاله الهجوميه تجده واصل مع المجموعه، وفي الحاله الدفاعيه ايضا يعود مع الفريق، ودائما يعني لاعب يمتلك رئه ونقول يعني تحمل هوائي مميز
1: ما شاء الله.
0: فالمكان هذا في وسط الملعب هو افضل مكان للاعب، خاصه ان انت في وسط الملعب تحتاج اللاعب اللي عنده الافتكاك ومن غير ما يسوي فاولات، وعنده ايضا اللي هو اللعب عدم خساره الكره، فهذه يعني تخلي مكانه انت كمدرب او كفريق تحتاجه في ذا المكان اكثر من تواجده في الظهير، الا في حاله اذا انت مثلا عندك نقص في الخانه هذه فتقدر تغطي فيه، واغلب المدربين يعني يمكن يوجهون الخانه هذه عشان دائما يكون عندنا فيها مشاكل في اغلب فرقنا في الاظهره، فيودوه لانه في لاعب اجنبي يغطي مكانه في نص الملعب، فهذا اللي يخلي مثلا زي مدرب مثلا زي شاموسكا يضع في هذا المكان. لكن شفنا الان الجولتين بدايه الموسم تواجده في عمق الملعب كيف كان له اثره مع نادي نيوم، وكان يعني لاعب مؤثر يعني في وسط الملعب.
1: اوكي، اذا هو يسمعك الان انت تنصحه في اي مركز كمدرب، لان لك نظره في النهايه اكيد انه اللاعب يرتاح لخانه محدده، بس ما دام انه جوكر يمكن يصير تايه.
0: صحيح، انا عبد الملك اعرفه وهو يحب يلعب محور، حتى انا العام الماضي قابلته وهو كان مع نيوم وكان في مباراة حاضرها قابلته فيها، فقلت له ليش ما تكلم المدرب شواموس كان يوديك محور، قال انا ودي والله بس خلاص انا، يقول انا يعني هو يتمنى يلعب محور. هو يتمنى يلعب محور، لكن هو شاموسكا سنتين، المشكلة شاموسكا يحب اللاعب، كان في التعاون وداه ظهير، ولما راح نيوم استقطبوا لنيوم وثبتوا كظهير. أنا كنت ناظر له هو محور في المنتخب الأول يعني مستقبلا يعني، فعشان كذا لما سنتين يلعب كظهير وجاته الإصابة لما راح ظهير، اعتقد جت لانه اللاعب كان قوي وكان يعني حتى المحترفين الاجانب الاجنحه لما يلعبوا ضده ما يقدروا يروغوا لانه في الثنائيات في الواحد على واحد ايضا صعب انك تجتاز منه لاعب متمكن. فاعتقد اذكر الرباط جاله مع ميشيل لاعب الهلال هو كان في التعاون وميشيل وكان صغير كان صغير وقتها كان عمره 18 سنه وشاموسكا لاعبه كظهير فكان في تنافس على الكرة مع ميشيل فميشيل دفعه كان وقتها على رجله الثابتة فجاله الرباط يعني قضاء وقدر هو
1: نعم نعم
0: لكن جاله هو صغير يعني عمره 18 سنة فبعد كذا هو تجاوز يعني سوى تأهيل ورجع وقدم أيضا مستوى مميز مع التعاون وأيضا لما انتقل لنيوم ساهم في صعود نيوم للدوري المحترفين
1: نعم
0: كان أساسي في الظهير الآن يعني أشاهد الآن يعني كنت أنا أتمنى أن يلعب في المحور أشاهد الآن رجع للمركز هذا مع المدرب الحالي يعني في أوقات يلعب بحكم تواجد البريك بريك كظهير يؤدي بالشكل المطلوب في الظهير فأصبح أنه عبد الملك تواجده في النص في المحور جالس يؤدي الإضافة لنادي نيوم.
1: أوكي أنت وش رأيك بالفلسفة هذه أنه المدرب يخترع مركز جديد للعب يعني شفنا مثلا أنجلو البرازيلي جاي جناح كذا فجأة مع جيسوس صار يلعب لاعب وسط بل وعطني رأيك هو عن نفسه يقول أنا أشكر جيسوس أنه تغييره هذا لي في مركزي أثر في حياتي مسيرتي في حياتي وفي كثيرين من يقول أنه أنجلو أصبح من أبرز اللعيبة في الوسط بس أنت كمدرب مختص هل هو فعلا تميز أنجلو وتميز بويش يوم صار وسط
0: صحيح شوف أنجلو يعني كان اختيار موفق من جيسوس وساعد اللاعب وساعد الفريق على أنه النصر كمان يتوهج بشكل أكبر لأنه النصر يعني مهم جدا لما توظف لاعب في مكان أو نقول تخترع له مكان أو توظف في مكان أنت شايفه مناسب له مهم جدا أنه يكون يناسب أسلوب اللعب يعني النصر لما نحط جيسوس في العمق ليش؟ لأنه جيسوس كان حابب يكثف العمل الهجومي بشكل أكبر فكان يستفيد من لاعب طرف أكثر ويضع أنجلو في العمق عشان يسوي زيادة عددية هجومية بلاعبين مهارين سواء في العمق أو في الأطراف ويزيد السيطرة والاستحواذ على اللعب فإذا أنت وضعته في الوضعية دي أنت ساعدت اللاعب أنه يبدأ أكثر وكمان استفدت من إمكانياته لأن أنجلو لاعب مهاري ولاعب يعني في المساحات الضيقة الكرة ما يخسرها ويستخدم مهارته في أعطى الحلول للفريق في عمق الملعب أيضا في المساندة الهجومية والإكمال والتسجيل وأيضا في لعب البينيات أو الكور البينية للمهاجمين فأنت ساعدت اللاعب أنه يظهر ويبدع في مكان يناسب إمكانياته لكن في بعض الأوقات يكون التوظيف خاطئ يعني مثلا أنت تضع لاعب في مكان يعني تخترع له مكان وهو أساسا إمكانياته وأسلوب اللعب ما يساعده أنه يظهر فيه فبالتالي انت بتحرق اللاعب وبتضره بشكل اكبر فهنا مهم جدا ان المدرب انا مع المدرب اللي يوظف اللاعب يستفيد من امكانياته بشيء يخدم الفريق ويساعد الفريق انه يظهر ويبدا بشكل اكبر.
1: قد اخترعت انت مركز لاحد اللعيبه تذكر احد
0: والله
1: نفعته او ضريته؟
0: والله انا قلت لك مصعب جاني من الهلال محور جاني من الهلال محور 8 ومحور 6 انا مصعب انا اللي اول من لعبه كصانع لعب معايا لعب منتخب الشباب هو الكابتن وحققنا بطولتين وظهر في المكان ذا وانفجر بشكل اكبر يعني مصعب الجوير كان في الهلال محور يلعب
1: نعم
0: محور في لما جاني في المنتخب وظفته كصانع لعب خلف المهاجم خلف عبد الله رديف
1: 10
0: ايوه يعني حتى مش 8 لا 10 يعني كنت أطلب منه أن تواجده في الثلث الأخير باستمرار وقربه من الأجنحة ومن المهاجم لأنه مصعب حساسيته في الثلث الأخير جدا فإحنا شفنا المباراة الماضية ضد الاتحاد آخر مباراة المصعب يمكن كان هو اللعبة المفتاحية واللعبة لعبة الهدف دائما تطلع من رجله رغم تواجد أجانب بالفريق لكن هو متميز في اللعبة دي الأخيرة اللي توصل الفريق للجول اللعبة البينية واللعبة المفتاحية احنا نسميها اللي توصل الفريق للجول هو متميز فيها فلازم يكون متواجد دائما في الثلث الأخير لما يكون محور دفاعي انت بتطلب من أدوار دفاعية في مساند دفاعية مش بكل حالة حيكون دائما متواجد في الثلث الأخير. فهنا التوظيف مهم، يساعد الفريق ويساعد اللاعب إنه يظهر بشكل أكبر. يعني إحنا شاهدنا مصعب مع الهلال ما لعب، ليش؟
1: لأنه في... نعم، للمركز مركز في زحمة.
0: في زحمة ومطلوب ويطلبون منه مدربين بأدوار دفاعية كبيرة، يعني نعم. مثلا مع جيسوس وقبله مع دياز كان يطلب منه أدوار دفاعية، فكان ما هو مستفيد وما موظف مصعب بالشكل، لأنه عنده لاعبين وما هو محتاج مصعب. فلكن مصعب متى ظهر؟ لما راح الشباب ظهر، ولما راح القادسين الآن ظهر بشكل أكبر بحكم المدرب سوى طريقة اللعب أيضا متناسبة مع مصعب، اللي هي اللي هي 3-5-2. فأدى زيادة عددية في عمق الملعب، يحتاج مصعب في الثلث الأخير أكثر، فوظفوا توظيف مشابه يمكن للتوظيف اللي أنا كنت موظفه، فقادر يستفيد من إمكانياته ويظهر بشكل أكبر. فإذا كان في مثال يعني على التوظيف، أكثر مثال يعني موجود هو مصعب. في لاعبين آخرين لكن يعني مصعب تقريبا هو أكثر لاعب يعني يمكن ينضرب عليه المثل في حلو. الموضوع هذا.
1: الموضوع شيق، أنا ودي أمدد شويتين لأنه أشعر أنه في أسئلة كثيرة تدور في بالنا وتطرأ لها علاقة، مدام احنا قاعد نتكلم عن المحور هذا، ولو انه احنا عندنا محاور ثانية كثيرة ودنا نتكلم عنها، بس ان شاء الله بيصير اخر سؤال هذا. هل بحكم تجربتك مع اللعيبة السعوديين، هل في عشوائية في اختيارهم لانفسهم المراكز؟ يعني هل لو انت مثلا، وان شاء الله ربي يوفقك قريب ان شاء الله جدا تقود منتخب الاول، هل بتشكل باماكنهم تقول لا هذا ما يصلح بالاساس هنا، ولا هم لا تعتقد كل لاعب قاعد وموظف نفسه بالخانة الصحيحة؟
0: هو احنا ترى واضحين لعيبة المنتخب واللاعبين اللي في اماكنهم، وهم اللاعبين ترى لاعب سعودي لاعب محترف، وبالذات اللاعب المميز يعني هو يسخر نفسه للمدرب وللفريق، واللاعب السعودي لاعب يعني عقليته ممتازة ويسمع الكلام. فهو مشكلة مو مش في اللاعب، في بعض المدربين اللي يوظفونهم غلط، فهو يضطر اللاعب انه يطبق عشان يبغى الفرصة ويبغى يلعب، وفي النهاية يعني ما يقدر يعني يروح للمكان اللي هو يقدر يتألق ويبدع فيه. لكن مثلا المنتخب الأول يعني في لاعبين أنا أشوفهم المنتخب زي عبد الملك العياري، يعني مهم تواجده في المنتخب مع الثلاثة وعمق الملعب، مثلا يكون مثلا معاه مصعب، يكون معاه زياد الجهني، يكون معاه محمد كنو. يعني الآن لازم تطعم المنتخب بالأسماء هذه الصغيرة في عمق الملعب. أنا عجبني أيضا ياسر الشمري لاعب الاتفاق، يعني هذا لاعب الآن أشوفه مستقبل يعني ممكن المنتخب الأول يستعين فيه. مثلا اللاعب المبدع عبد العزيز العلاوة، يعني أنا ذكرت لك فترة سابقة كنت أتمنى يتواجد مع المنتخب كأس العالم، يعني كلاعب صغير ولاعب مبدع يعني متواجد مع المنتخبات متألق فيها، من منتخب الناشئين المنتخب الشباب المنتخب الأولمبي. فهذا مهم انه يكون الان هو البديل لسالم الدوسري، يعني هو مستقبل الكره السعوديه الان بعد سالم الدوسري وخالد الغنام، مهم تكون متواجد. وعبد العزيز عنده ميزه، عبد العزيز العلاوي يعني هذه مثلا مدرب المنتخب يعني لازم ينتبه لذي النقطه اللي هو المدرب الحالي، لازم يعرف انه العلاوي يقدر يستفيد منه جناح يمين وجناح يسار. يعني هذا لاعب انت لازم تبرزه الان، مش عشانه هو، عشان المنتخب، عشان البلد، لانه لاعب حيفيد المنتخب في الجناح، فيقدر يلعب متميز في الجناح اليمين ومتميز في الجناح اليسار. ففي اسماء واضحه، بس تتمنى المنتخب الاول والمدرب انه يستعين فيها ويحطها في الاماكن دي اللي تخدم المنتخب.
1: اوكي تمام، صراحه حديث شيق، اتمنى لك التوفيق، وانت يعني احنا انا اقول بدايه الحلقه ان شاء الله يا رب انك تكمل معنا الموسم
0: ان شاء الله،
1: لانه انا اشعر انك انا اشعر انك بتطير، يعني بتاخذك احد الانديه وربي يوفقك. يعني هو شوف بالمقام الاول ما دام المصلحه العامه احنا نروح معها، لكن طول ما انت موجود في معنا في الاعلام فانت طول ما انت تعطينا جرعات فنيه هامه جدا. وحرام صراحه يعني المعلومات، كميه المعلومات، معلش سامحني، كميه المعلومات اللي تقدمها كابتن صالح يعني تبين انه يعني ثروه وطنيه متروكه.
0: الله يعطيك العافيه، شهاده اعتز فيها، وانا بالعكس انا مستمتع ومعتبر منبر الرياض يعني وذاعه الرياض يعني هي المنبر اللي انا استمتع في الحديث فيه،
1: والله يوفقك
0: في الفائده ان شاء الله اللي تخدم وطننا، ونكون كلنا عون وفي مركب واحد في خدمه الوطن وخدمه مواهبنا.
1: بالتوفيق كابتن صالح. حابين نستقبل المتصلين، حياكم الله على 011-4053. استطلعنا بالمقام الأول، هذا بالإضافة إذا عندكم مداخلة غير استطلاعنا حياكم الله، لكن استطلاعنا الرئيسي توقعاتكم لنتائج مباريات اليوم في افتتاح الجولة الثالثة، نيوم القادسية والاتحاد والحزم. فهد حياكم الله فهد. ألو،
2: السلام عليكم.
1: السلام، هلا فهد، تفضل.
2: الله يمسيك بالخير أبو ماجد،
1: الخيرات، حياك
2: ضيفك الكريم.
1: الله يحييك.
2: يعني كلمة أبو ماجد قلت محوارك من يفوز، الاتحاد أو القادسية مثلا.
1: إيه نعم.
2: لا، احنا ودنا نتناقش بأشياء تهم المستمع الرياضي.
1: مثل
2: الآن الأربع الأندية منه اللي يملككم؟ قالوا الصندوق.
1: إيه
2: صح ولا لا؟
1: طيب،
2: وناس قالوا لا، الوليد بن طلال يملك 75% من الهلال، ثم قالوا لا ما يملك. وامس حصل نقاش بين احد الاعلاميين النصراويين والهلاليين بخصوص من يدعم الهلال في صفقاته المهوله. انا ادري انك ابو ماجد الان تقطع التلفون زي ما قطعته قبل كذا، خلني اكمل مداخلتي.
1: طيب،
2: صح ولا لا ابو ماجد؟
1: اوكي قاعد اسمع.
2: نبغاك الان يعني تعلمنا الحين الصندوق، وليش النصر الان يقول عليه ديون، علما بان النصر هو الاقل من الانديه الاربعه اللي استقطب لعيبه اجانب، اللي هم 25 لاعب وغيره وصل الى 45 و50 ولا حصل عندهم العجز المالي هذا. وليش حصل العجز المالي على النصر؟ وش الأسباب؟ ومن المتسبب؟ نبغى تفهم المستمع البسيط.
1: طيب
2: مثلي.
1: طيب، لا
2: شكرا أبو ماجد على تحت فرصة،
1: حياك الله، خليك معنا سمعت المتابعة.
2: ما قطعت.
1: إيه لا الله يعطيك العافية.
2: لا دام تقطعون علي أنا، لأني أنا عندي جدي وأنا ما أقول إلا الصح. والله صحيح
1: فهد
2: ما شوف، أنا أقولها كل
1: بقول لك شيء. شوف
2: من المستمعين الآن.
1: طيب اسمعني
2: منك الجواب الشافي.
1: طيب اسمع مني وأنا أخوك، انا ما اخفي عليك، انت وانت تطرح سؤالك قبل شوي سمعت بدايه سؤالك ولحظه بس شرد ذهني مع المخرج الشغله، فانا ما ادري انت يوم تقول لا تقطع علي انت قلت شيء غلط.
2: لا، ما عمري ما قلت غلط.
1: الله يستر.
2: أنا عندي شفافيه.
1: إيه ترى انا ما سمعت منك الا تقول الاربع الانديه انت تقول انه تحت الصندوق، ليش بعضهم عنده عجز وبعضهم ما عنده عجز؟ قلت شيء غير هالكلام ذا؟
2: ايوه وعلما بان اللي عليها عجز الان هو لي أقل واحد، يعني جاب لعيبة أجانب أقل واحد، وأرخص فريق هو اللي جابهم، مع أننا هلا دوران هالشر هذا هو اللي صار.
1: طيب، واضح أخوي فهد، شكرا لك، خليك معنا سمعت المتابعة.
2: هذا مشكلتنا الآن،
1: حياك الله.
2: هل الدوران هذا هو اللي سوى بالديون هذه كلها؟
1: واضح، شكرا لك، تحياتك الغالي فهد. وانت ترك بالمناسبه جاوبت على نفسك، يعني انت دوران، انت جاوبت على نفسك. دوران كم مبلغ اللي جيب فيه؟ 70 مليون يورو. اضرب جبل آلة حاسبة واضرب الرقم ذا بأربعة ريال سعودي وشوف الناتج يطلع عندك بالشاشه ولا الاصفار ما يتحملها. يعني انت جاوبت على نفسك. اذا انت تحوم حوالين الحمى، قصدك انه الهلال، والهلال عنده ملياردير، جيب ملياردير انت وبعدين قل نبي نجيب ويصير عندنا صفقات. لكن أنا أتفق معك إنه في صفقات، كابتن صالح خذ مني الكلام، الصفقات اللي تيجي عند الأسماء، هل أنت لو كنت مدرب مثلا، يعني مثل مع الهلال أو مع النصر، دوران أنت بتقدر توظف دوران في التشكيلة الحالية؟
0: هو دوران يعني كمل فترة الآن مع النصر، لكن
1: موسمين.
0: هو شوف دوران كان لاعب، يعني لما جاء كان إضافة صراحة للنصر، بعدين يمكن مع المرحلة اللي جاء فيها للنصر زي ما تفضلنا وتكلمنا أن بعض اللاعبين يجي ويكون الفريق ما يكون جيد، فاللاعب في النهاية ما يظهر وتظهر أنه صفقة فاشلة، لكن كان ممكن الاستفادة منه بتوظيفه بشكل أفضل. كان ممكن الفترة اللي قبل العام النصر ما كان فريق منظومته كانت متكاملة، وفريق مرتب، كان في مشاكل، كان في تخبطات أثرت على يعني حتى ظهور دوران بالشكل واستمراريته بتميزه. لكن بشكل عام أنا أتفق أنه في عندنا تخبطات كبيرة في اختيارات اللاعبين، في يعني في صرف يعني مهول في جميع الأندية، يعني أتكلم خاصة الأربع الكبار أو الأندية اللي بيصرف عليها سواء من وزارة الرياضة أو من الصندوق. في بعض الأحيان في صفقات يعني يندفع فيها وفي النهاية ما يستفاد منها، وفي النهاية الصفقات هذه بتروح يعني يعني بيندفع مبالغ وتضطر أنك يعني تصرف اللاعب وتخسر فيه، وبعدين تجيب لاعب مكانه بصفقة أيضا أخرى بمبالغ أخرى. هذه جميعها أشياء تأثر على يعني على ميزانيات الأندية، ونشاهد هذه المدينات اللي صايرة في الأندية.
1: واضح. طيب بالمناسبة بس قبل ما استقبل المتصل التالي، سعيد فهد بن المتصل السابق هو قال نتمنى من انك تشرح لنا اللي حاصل. الموضوع هذا يجيبك عليها المسؤول في لجنة الاستقطاب واحد، ولازم يكون في مؤتمر، يعني اذا اتفقنا انها مشكلة عامة، اذا اتفقنا بالاساس يعني، لكن اذا قلنا هي مشكلة عامة ولا واستفسارات ما لها اجابات، فهذا يقام لها مؤتمر يحضره مسؤول من لجنة الاستقطاب ومسؤول من الأندية الأربع، كل واحد يتكلم عن مديونياته وعن ميزانيته. لكن اللي ظاهر لنا بشكل عام أنه كل نادي يتحمل ما عليه، يعني والآن بدأنا نتخصص أكثر وأكثر. الهلال خلاص تم بيعه شركة المملكة، وتم ما كملنا ولا حتى أسبوع الإعلان عن استحواذ الكامل 100%، فهذه إجراءات تأخذ وقتها البسيط. أما بالنسبة للعجز،
0: المشكلة كمان أخوي علي جالس اللاعب الأجنبي اللي يجي وما هو مستفاد منه جالس يأثر يعني على حتى يأخذ خانة من لاعب سعودي.
1: نعم.
0: والنادي يضطر اللاعب السعودي ما له مكان فيبدأ يصرف ويعير، يكون موهبة مثلا.
1: نعم.
0: يصرف ويعير على حساب هذا اللاعب وهذا اللاعب يفشل. فهذه برضو من الأشياء والنقاط المهمة اللي احنا لازم نأخذها في الاعتبار. يعني انت في النهاية لما تكدس لاعبين أجانب وعلى حساب لاعبين محليين واللاعب السعودي ما ياخذ فرصته، هو في النهايه لازم يلعب ويلقى عدد دقائق عشان يقدر يكون جاهز للمنتخب.
1: نعم.
0: ففي صفقات مصروف عليها مبالغ وغير مستفاد منها فنيا.
1: نعم.
0: على حساب ايضا اللاعبين السعوديين. هذه برضو من النقاط المهمه.
1: طبعا الاخطاء هذه ترى طبيعي تحصل في اي مشروع في بدايته، لكن المفروض انه نقول على الموسم مثلا احنا بدينا مثلا من 2018 او 2017 أو من متى يعني تقريبا، أو من متى جاء مثل رونالدو، من بعدها فتح الباب للعب العالميين من 3-4 مواسم. المفروض داخل على الموسم الخامس خلاص الأخطاء ذي تصير 20% 30%، مو بتزيد، مفروض أنها ما تزيد، لكن احنا قاعدين نشوف كل موسم صفقات يعني عددها كثير يعني. فهنا احنا لازم يعني نعلق الجرس ونقول نحذر. نرجع لمتابعينا. سعيد متصل التالي، حياك الله أخوي سعيد، تفضل. ألو،
3: مساء الخير اخوي علي ولك
1: الضيف الكريم. هلا بالغالي سعيد، حياك الله، تفضل.
3: اللي هو السؤال اللي هو ما يحدث الان من الموسم الماضي، النقطه هذه شوي حاصله، اللي هو دعم الانديه قبل مباريات النصر. يعني الموسم الماضي دعم الشباب وهو يصيح من بدايه الدوري. يعني الدوره الثانيه قبل مباراه النصر دعم ب 34 مليون. الاتفاق تم دعمه. الموسم هذا قبل مباراة النصر الرياض تم السماح للرياض بتسجيل لاعب، والآن الاتفاق نفس الطريق. ما أدري هل هي صدفة ولا في شيء حاصل.
1: أوكي.
3: السؤال الثاني حبيبي الله يسعدك، اللي هو اللجنة الفنية اللي اختارت أفضل هدف في الجولة، ما أدري أنا شفت اختار هدف سلطان مندش. ما أدري وين الجمالية في الهدف هذا، أو يعني كان هدف لاعب الأهلي، أنا نصراوي لكن هدف لاعب الأهلي، هدف لاعب النصر هيلك، يعني أهداف جميلة جدا. وهذا السلطان من إيش ما أدري عن الجمالية. أتمنى
1: اللجنة الفنية حقت حي أي مباراة قصدك، الموسم كامل ولا اللي كل مباراة؟
3: لا لا لا، الجولة الماضية.
1: الجولة أوكي. طيب اللجنة الفنية حقت الرابطة قصدك؟
3: إيه اختار هذا السلطان من
1: مو بالتصويت.
3: هدف الجولة
1: بالتصويت.
3: الله عادي، إذا تصويت هذا شيء ثاني.
1: بالتصويت.
3: طيب أخاري تعرف لجنة الاستقطاب من هم؟ نبغى نعرفهم.
1: طيب
3: يعطيك العافيه،
1: الله يحييك، حياك. هلا والله وسهلا، الله يحييك. طيب شوف كابتن صالح، حبتنا في بعض الاستفسارات مرحله من بعض اللي قاعد يحصل في الوسط الرياضي. يعني في فعلا انا لاحظت انه تفتح العقول على شغلات يمكن ما منها فايده. يعني احد البرامج الزميله اثارت هذا الموضوع. طيب عرفت اسمائهم وش الفائده؟ انت تعرف وش عملهم، تعرف وش الناتج. طيب اذا عرفت اسمائهم زيد ولا عبيد ولا ناصر ولا فهد ولا محمد، وش تبي تستفيد؟ انك تضغط عليهم تغريدتين ثلاث؟ ما في انت تكلم عن ناتج، تكلم عن عمل، يعني بالنهايه وش احنا مستفيدين منه؟ السؤال الاخير
0: هو ممكن بس في يعني انت لما تعرف هذه الاسماء عشان تقدر انت يعني مثلا تنتقدها، تنتقد عملها. يعني انت بتقول بلجنه الاستقطاب، لجنه الاستقطاب، طب اللجنه اوكي شيء مبهم، لكن مثلا احنا بنشاهد الان مثلا في الاهلي في اسهم الاتهام واضحه تجاه المدير الرياضي اللي هو بدرو. ليه؟ لانه معروف اسمه. لكن لو كان مثلا بدرو ما هو معروف، انه كان مثلا اللي بيكون حديث مثلا الجماهير الاهلاويه ولا الشارع الاهلاوي على انه من يستقطب اللاعبين للاهلي، من اللي جالس يعبث في الاهلي، ما لكن لما يكون الاسم واضح انت تقدر تنتقده وتقدر. لكن شيء مبهم يعني احنا اللي يعني زعل انه في يعني انا من ضمن الاشخاص اللي برضه هذا الشيء ما يعني شيء غير مرضي، انه في اموال واشياء بتنصرف من لجنه استقطاب وما غير سعوديين اجانب، لكن تشوف الاموال هذه فيها صفقات ورايحه وجايه وفي الانديه وفي الانديه الكبيره، وانت جالس تتفرج وتشوف هذه الاشياء بتضر رياضه البلد وما انت عارف الاشخاص هذول من هم. برضو هذه فيها يعني فيها استفسارات، فهذا الشيء اللي يخلي الناس لازم تعرف عشان تقدر تنتقد، تقدر يعني تقوم العمل اللي موجود.
1: انا ادري ليش اللي من يبحث عن اسئله مثل هذه يبحث عن يعرف ميولهم مين.
0: ممكن
1: لا الا هو اسقاط
0: بعض الاسماء اجانب يعني اجانب.
1: المشكله يا كابتن صالح انهم اذا عرفوا انه اجنبي خلاص سكتوا، لكن اذا عرفوا انه سعودي سعودي يبدا يروحون لحساباته ويروحون عشان يعرفون بعدين. اسقاطات انديه ميول. للاسف ايوه ميول، يعني من يبحث عن الهويه يبحث عن ميول. انت ابحث عن العمل، ابحث عن الناتج.
0: صحيح.
1: هذا اللي ابحث عنه، لكن تبحث عن اسماء اشخاص واضحه الرساله. تسقطات بيعرفون هذا هلالي ولا نصراوي ولا اتحادي ولا اهلاوي، يعني للاسف نزاعات الانديه الجماهيريه دي مستمر. لكن نتفق جميعا انه العمل عليه ملاحظات، نعم الناتج عليه ملاحظات، واذا قلنا الموسم الخامس مكرر الاخطاء دي هنا نقول نعلق الجرس. فارس طولنا عليه شويتين، غالي فارس حياك الله. الو،
4: خليني أبدأ من آخر حديثك، لا هو ابتسامتك الجميلة. والله
1: الله يسعد قلبك، الله يحييك.
4: دائما نقول أنت عراب الحوار وعراب النقاش،
1: بيض الله وجهك،
4: صوتك مميز بشكل كبير جدا. نص ساعة بديت فيها أثريتنا جمالا وإبداعا، حتى
1: الله
4: ما بيأثر يكون سألها.
1: الله يبيض
4: يعني كوشت على أفكارنا والله أستاذ.
1: الله يسعد قلبك، إن شاء الله عند حسن الظن دائما يا غالي.
4: الله يطول عمرك، وشاكر مقدر حضور ضيفك اليوم العزيز الغالي على قلبي.
1: هو ترى هو اللي دفعنا كلنا أسلم
4: والله. ذكريات بطولة الصداقة في أبها ما ننساها لهذا الفتى الذهب.
1: نعم.
4: وآخر إنجاز تاريخي ذهبي في خليج 2002، هدف الجميل في درة الملاعب في استاد الملك فهد.
1: صحيح.
4: أمام منتخب قطر، مشروع مدرب عظيم جدا، لكن للأسف هذا الرجل بالذات كابتن العظيم صالح المحمدي ما أخذ حق الإعلامي في رياضتنا بكل أمان.
1: خلي شوي مستفيدين منه حنا.
4: أي أوكي كذا خلاص.
0: والله
4: أتمنى أن يكون مشروع مثل منتخب المغرب. هذا الرجل حقق إنجازات الفئات السنية، كان أكثر مدرب وطني حقق إنجازات الفئات السنية. يا أخي ليش ما نشوف الفئات السنية هذه معاه؟ ليش ما تطورت من حققنا كأس العرب، حققنا كأس آسيا مع هذا المدرب؟ ليش ما نكون منتخبنا في 27 في آسيا يكون هذا المشروع مع صالح المحمدي؟
1: والله يا ابن حق أسئلة ما لقينا لها إجابات. نفس سؤالك ذا يجي في بالي وفي بال كابتن صالح، وكابتن صالح بيقول لا تشكيلي لا أبكي لكم يعني، لكن الشكوى الله، لكن الشكوى الله. حاب توقع ولو من فريقك بريت الجولة الغالي فارس، شكرا لك على كلامك الطيب.
4: أنا فريقي طبعا حزين جدا طبعا.
1: ليش؟
4: والله حزين لأبعد الحدود على ما يمر فيه فريقي. أنا من 3 سنوات أو 4 سنوات أشعر بخيبة أمل، وكل مرة أشوف إن دوري الدرجة الأولى قريب ويبعد، ما أدري إيش السبب.
1: منو؟ وضح أكثر معليش.
4: فريق الشباب.
1: أوكي أسلم.
4: حزين والله جدا على هذا الفريق، وما يمر بمشاكل كبيرة يا أخي. تحس حتى شخصيته، ما هذه شخصية. أنا نفسي أعرف فريق الشباب من اللي اختار اللعيبة الأجانب في هذا النادي. يا أخي عشوائية، لعيبة عاديين، أقل ما يقال عن لعيبة عاديين جدا باستثناء كاراسكو، باقيين عاديين جدا.
1: واضح.
4: إن شاء الله يسمون، إن

0: الله نشم ريحه صالح المحمدي كذا يكون في كتيبه الليث باذن الله.
1: اوكي بحول استفسارك هذا اذا سمحت، ابى انقل يعني وجهه نظرك الى استفسار كابتن صالح. شكرا غالي فارس، بيض الله وجهك، شكرا على كلامك الجميل، وان شاء الله نكون دائما عند حسن الظن، ويستاهل كابتن صالح صراحه.
2: الله يعطيه العافيه.
1: ايش رايك؟
2: الف شكر اخ فارس صراحه على الكلام الجميل، وايضا ان شاء الله نكون دائما احنا في خدمه وطننا، ووطننا له فضل علينا، ومهما قدمنا له لسه يحتاج منا الكثير، وما قدمنا له ولا ربع اللي قدم لنا وطننا. وان شاء الله باذن الله منتخباتنا وانديتنا دائما تعود للمنصات والبطولات، واهم شيء تطور كرتنا ان شاء الله تكون في المستقبل. جميل. بالنسبه للشباب، نادي الشباب يعني من الانديه يعني الكبيره والعريقه في رياضتنا، واللي لها يعني احنا دائما نتكلم عن نادي الشباب نقول الكره الممتعه، الكره الجميله المقرونه بالانجازات والبطولات. يعني الحقيقه اللي يمر في الشباب شيء يعني زائل، ويعني على قولهم الشبابين وغير الشبابين.
1: لا ابي سؤاله بالضبط كابتن صالح تكفى، هل فعلا الصفقات الان لازم تدفع مبالغ علشان تلقى نقوه، ولا لا اذا انت مطلع بتجيب؟ يعني على فكره بالمناسبه ترى في لعيبه مواليد تجيبهم باثنين مليون، يعني الألباني ماريو اللي كان في الاتحاد ترى مجيب مليون تقريبا، وباعوه بستة مليون أو أربعة مليون. إنزوميو لاعب بس غالي، إنزوميو جاء الفرنسي، فنودي توسع أكثر. هل هي صعبة لازم تدفع ولا لا متواجدين؟ يعني أنت ممكن تعطينا لا قائمة مثلا من خمس لعيبة أو عشرة لعيبة وأسعارهم ميب غالية؟
2: والله يشوف الشباب ممكن داخل في السوق، ويمكن ميزانيته ما هي مثل ميزانية مثلا نقول الأندية الأربعة الكبار واللي مدعوم من الصندوق، فهذا الشيء أيضا أثر على الشباب. ما في يعني نقول اللي هي التساوي، الفرص المتساوية مع الأندية هذه جانب، لكن على الجانب الآخر أيضا يعني منظومة الشباب ما في استقرار فيها، فيها تغييرات إدارية، فيها تخبطات، فيها يعني كم مدرب تغير من الآن السنتين الأخيرة، فهذه أشياء برضو تأثر على مثلا أنك تقول أنا أجيب لاعبين بأقل الأسعار وأشتغل معاهم بشكل جيد وكون المنظومة ما هي مرتبة، فهي مشاكل كبيرة ومن كذا اتجاه مأثر على الشباب. لكن هي الشباب الأمانة النقطة الأبرز أنه الشباب ما هو جالس يأخذ حقه بالدعم مثل الأندية، اللي لأن الشباب نادي كبير ونادي عريق ونادي يستحق، ونادي في العاصمة، ونادي يعني له تاريخ وله إنجازات على مستوى الكرة السعودية، ويحتاج دعم، يحتاج صفقات. وأتوقع الشباب إذا كان مع الصفقات هذه المميزة ومع إدارة تعمل بشكل احترافي ومنظومة مميزة وتوفق في مدرب جيد يعيد لنا كرة الشباب، كرة الشباب الممتعة اللي في الأرض اللي دائما مقرونة بالأداء والنتيجة، فأتوقع الشباب حيعود. يعني يحتاج ترتيب وعمل عليه بشكل
1: واضح.
2: يعني اهتمام أكبر يعني.
1: طيب ناخذ متصل عبد الله، طولنا عليه شويتين، آخر متصل ربما في المجموعة هذه يمكن في الحلقة لضيق الوقت. الغالي عبد الله حياك الله. ألو
3: ماجد كيف الحال؟
1: حياك هلا بغالي عبد الله، الله يحييك.
3: تحياتي لك وتحياتي للأخ صالح. أنا بس بعرف بالنسبة للنادي الأهلي، سبحان الله كل ما يحقق بطولات إلا تحصل مشاكل، إيش السبب ما أدري. وسؤال للأخ صالح، ما يشوف إنه إعلام النادي الأهلي أضعف إعلام عندنا في الأندية السعودية؟
1: أوكي واضح.
3: والسؤال الثالث لو سمحت، بالنسبة لخالد الغنام وقول معايا تركي والله ما
1: العمار.
3: العمار مو المفروض إنه يكون أساسيين خاصة لاعبين هذول بدل سالم الدوسري اللي خلاص يعني المفروض إنه يقدم الاعتزال ويرتاح.
1: أوكي شكرا لك.
3: شكرا
1: غالي حياك الله. نبدأ بالاستفسارين الأخيرين لو سمحت كابتن صالح. الغنام والعمار، هل في المنتخب يستحقان أنهم يكونون أساسيين على حساب سالم، ولا سالم ما زال ممكن يعطي وجهة نظرك؟
2: والله شوف بالنسبة لتركي وخالد يستحقون يشاركون، خاصة العام الماضي قدموا مستوى مميز مع قادسيه مع الاتفاق. خالد الغنام يعني قدم موسم جميل، فكان يستحق انه ياخذ دقائق لعب اكثر مع المنتخب هو بتواجد سالم. يعني في اوقات سالم كان يعني يقدم مهم، سالم لاعب خبره، لاعب تجربه.

0: لاعب له يعني ثقله ككابتن منتخب، لكن في أوقات في مباراة معينة كان يستحق خالد إنه يشارك فيها ويأخذ دقائق على حساب سالم في أوقات معينة. أيضا تركي العمار من اللاعبين المميزين اللي يستحق إنه يأخذ فرصته مع المنتخب، لاعب أساسا هو لاعب يعني قدم حقق كأس آسيا للشباب مع المنتخب في 2018 وكان أفضل لاعب في آسيا، استلم أفضل جائزة أفضل لاعب في آسيا، فيستحق هذا اللاعب إنه يروح مع أماكن أبعد، وهو مكانه موجود في المنتخب الأول في الجناح اليمين. يعني لو تواجد خالد الغنام مع تركي العمار مع عبد العزيز العليوة مع مثلا أيمن يحيى أيضا سلطان مندش، يعني عندنا احنا أجنح عندنا لاعبين، لكن احنا لازم كيف نعرف نستفيد منهم ونوظفهم للوطن.
1: نعم. بالنسبة للأهلي، الأهلي ترى بالمناسبة قبل نفتح الحديث عن مباراة الاتحاد والحزم لليوم، بس حابين نوه يعني شيء بشيء يذكر انه الاهلي تنتظر مباراة مهمة في بطولة في العالمية، فجهزت رابطة مشجعي النادي الاهلي التيفو الخاص لمواجهة البطل اسيا الاهلي مع فريق اوكلاند سيتي النيوزيلندي المنتظر على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة يوم الاربعاء المقبل مشاة الله في الدور الاول من بطولة كأس القارات للأندية التي ينظمها الفيفا. اشارت بعض المصادر ان الرابطة رفعت مقترح التيفو إلى اتحاد سعودي كرة القدم على أن يرسل اللجنة المنظمة في اتحاد دول كرة القدم من أجل الموافقة عليه واعتماده. وبينت المصادر أنه في حال اعتماد التيفو ستعمل رابطة على تنفيذه وتجهيزه بشكل عاجل لتطبيقه على مدرجات الملعب. الأهلي كيف هو مستعد؟ عنده خمس بطولات، احنا قلنا الموسم هذا الأهلي عنده شغلة قار العالمية وعندها القارية وعنده دوري روشن والسوبر وكاس الملك. وش حظوظه فيها أيهم بوجهة نظرك الأهلي؟
0: أتوقع الأهلي يعني حظوظه موجودة. الأهلي شاهدنا يعني رغم التغييرات اللي حدثت فيه كان مستقر وصار فيه تغييرات، لكن التغييرات أنا أشوفها يعني فيها بوادر إيجابية، يعني سواء من المدرب أو الإضافات اللاعبين، يعني بدوا يثبتون نفسهم في الجولات الماضية. هم أعتقد جاهزين وقادرين أنهم يقدمون المستوى في بطولة القارات المباراة القادمة، أنه الأهلي يعني له حظوظ كبيرة إن شاء الله في تجاوزها وفي تحقيق البطولة فيها. فشوف الأهلي يعني حتى كمنظومة عمل كأداء فني في تطور، يعني في تطور، يعني الأهلي كان يحتاج مدرب يطور منظومته، فأتوقع المدرب الحالي طبعا نتكلم ناحية الأداء الفني وضع لمساته، وميزة المدرب أنا أشوف جالس يعني يوظف اللاعبين بالشكل المناسب، يعني ويضع التشكيلة المناسبة والأسلوب المناسب. فأتوقع أن الأهلي يعني ما جاء مدرب مثلا يضيع أو يخلي العمل السابق يهدمه، لا، أتوقع أن المدرب الحالي جالس يعطي الإضافة وتطوير لعمل الأهلي بشكل أكبر. أيضا الإضافات الفنية ترينكاو وسبيسيان اللاعبين بدوا يعني ينسجموا مع المجموعة ويقدمون الإضافة للأهلي، وهذا شيء يساعد المباراة الجاية للأهلي إن شاء الله يكونون حاضرين فيها الفريق وخطها الأهلي.
1: مباراة الاتحاد والحزم وقبل التقرير قبل المستعرض أنت توقعت أنها تروح الاتحاد، ليش؟
0: الاتحاد يعني أنا أشوف شكله في الجولتين الماضية يعني في عمل مدرب صراحة، في لمسات، في يعني تشر في روح الاتحاد، في عودة لروح الاتحاد اللي كانت مفقودة في السنوات الماضية، ففي يعني عمل يعني يجعل الاتحاد يكون هو الحق في المباراة أو أكثر جاهزية لكسب نقاط المباراة، أيضا حكم المباراة على ملعبه بين جمهوره، على عكس الحزم يعني نشاهد يعني في تراجع في أداء رغم الاستقرار فيه، يعني حتى اللاعبين المستقطبات يعني ما كان في إضافات أفضل من الموسم الماضي، شكل الفريق يعني ما في الموسم الماضي أظهر الحزم بشكل أفضل من الآن الجولتين الماضية، فأتوقع أنه هذا السبب اللي خلاني أقول الاتحاد هو أقرب للفوز وهو الأكثر جاهزية للمباراة من ناحية فنية.
1: جميل. بالنسبة لدوري جوي ونتيجة اللي أمس في افتتاح الجولة الأولى 10 الاتفاق على 1 على التضامن، هل تعتقد أنها نتيجة طبيعية بحكم الفئة اللي يلعبون تحت 21 عام؟
0: ما لا، النتيجة ما هي طبيعية صراحة، لأنه أنا ما نعرف أصلا التضامن يعني هو يلعب دوري 21 على أي أساس؟ يعني دوري جوي مفترض يكون هو للأندية اللي بروشن أو مثلا بعض الأندية اللي فيلو، أنا ما نعرف التضامن على أي أساس يلعب التضامن.

0: هل تمتلك الإمكانيات والمقومات أنها تقدر تنافس، أو على الأقل ما يكون الفرق تروح لهذا المباراة ولهذا الفريق مجرد محطة وأكسب 3 نقاط من غير أي فائدة فنية تكون كبيرة.
1: طيب شكرا كابتن صالح، أثريتنا في حلقة اليوم وفي تواجدك الدائم في برنامج الصدارة في هذا الموسم الجديد، وموعدين إن شاء الله مزيد من الجرعات الفنية في قادم حلقات. شكرا لك مجددا.
0: شكرا أخوي علي، استمتعت معكم، وشكرا للسادة المستمعين.
1: تحياتي لكم مجددا. كان إذا معنا حبتنا المتابعين اللاعب الدولي السابق كابتن صالح المحمدي. شكرا امتد كل واحد منكم حسن المتابعة والمشاركة. نعتذر لما يسعف لنا الوقت استقبال مشاركتكم، لكن مشاهدة في قادم الأيام. تقبلوا فينا حلقتنا اليوم، تحت محدثكم يوسف العدو تقديم، وفي الإخراج علي الحصيني. تمسوا على خير.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول
3: 011-40-53. نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
6: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: هوا بلادي، هوا بلادي.

يا هلا وسهلا فيكم مستمعي الكرام، حياكم الله في مساء جميل من هوا بلادي. اليوم يوم جميل جدا برؤية سمو سيدي ولي العهد الأمين حفظه الله في زيارة دولة إلى فرنسا. هذه الزيارة التي تعتبر ركيزة من ركائز الرؤية السعودية في تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والتنموية، ويقود هذه الرؤية عرابها سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، بتوجيه كريم من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه في زيارته الرسمية إلى فرنسا.

0: وحياكم الله معنا في برنامج هوا بلادي وفي هذه التغطية لزيارة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في زيارته إلى فرنسا في تعزيز الشراكة الاستراتيجية وسط أزمات دولية وإقليمية ومناقشة ملفات الاقتصاد والدفاع والثقافة على العديد من الأصعدة في هذا اليوم وفي اجتماع لمجلس الشراكة في زيارته الخاصة لفرنسا. ونتمنى إن شاء الله التوفيق لولي العهد في هذه الزيارة، وبلا شك المملكة العربية السعودية تخطو خطوات ثابتة نحو التقدم ونحو التطلع ونحو تحقيق الرؤية 2030 في زيارة ولي العهد التي تواكب الأحداث. ونتمنى إن شاء الله النجاح لهذه الزيارة ومواكبة العديد من الملفات المهمة التي تخدم بلدنا المملكة العربية السعودية. احنا متواصلين معكم في هوا بلاد إن شاء الله.
1: أكيد طبعا هذه الزيارة علي، يعني انتقلت الشراكة السعودية الفرنسية خلال الأعوام الأخيرة إلى مستوى شراكة استراتيجية أوسع، سواء كان في مجال السياسة والاقتصاد والدفاع والطاقة والثقافة. هذه هي الأجواء التي تجري الآن من خلال هذه الزيارة المباركة لسمو سيدي ولي العهد. وهذه الزيارة أيضا لها أبعاد رائعة جدا من خلال تطوير هذه العلاقات السياسية والاقتصادية والتنموية. الجميل جدا أنه في هذه اللحظات أيضا مستمعين الكرام نواكب اللحظات الجميلة لهذه الزيارة، حيث سيكون سمو ولي العهد في الساحة الإنفا ليد الفرنسية، وهي ساحة لاستقبال الرؤساء الدول وفي زيارتهم لفرنسا. نلاحظ علي الصورة الآن والمواطنين الفرنسيون يتجمعون لمشاهدة موكب سمو سيدي ولي العهد في زيارته لفرنسا. هذه الصورة يعني الآن أمامنا في صور مباشرة. ولي العهد بإذن الله تعالى يصل بسلامة ولتطوير هذه العلاقة الرائعة جدا، وهي زيارة يعني زيارة دولة إلى فرنسا.
0: صحيح صحيح.
1: فيها تطوير لمجال الشراكات الاقتصادية والثقافية كما ذكرنا، ومجال أبعاد أيضا تنموية وسياحية. زيارة تمتد لسنوات. نعم. فهذه من ضمن جدول زيارة سمو سيدي ولي العهد لفرنسا. الصورة تتحدث. نعم. علي يعني
0: طبعا الأمان. احنا الآن يعني ولي العهد في يعني على وشك الوصول إلى ساحة إنفيلد اللي طبعا يكون فيها الاستقبال، وهذا الاستقبال الرائع والكبير لولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الذي يستحق مثل هذا الاستقبال الرائع.
1: وسيكون رئيس الوزراء الفرنسي في مقدمة مستقبله بإذن الله تعالى، معكم دائما ومع سيدي سمو ولي العهد في زيارته لفرنسا. عراب الرؤية في فرنسا.

0: جميل علي، إنه هذه الزيارة أيضا سيكون فيها انتقال في المجالات الاقتصادية بشكل أوسع. حضور سمو سيدي ولي العهد لحفل ختام كأس العالم للرياضات الإلكترونية كان واحد أيضا من الجهود المباركة لسمو سيدي ولي العهد في توسيع مجال الابتكار في مجال الرياضات الإلكترونية من انطلقت من المملكة إلى العالم. ولذلك يركز أيضا برنامج هذه الزيارة بصورة أكبر على هذه العلاقات الثنائية إلى جانب ملفات أيضا أخرى في ظل هذه الأزمات الموجودة في المنطقة وفي العالم عموما. لكن سمو سيدي ولي العهد بحنكته وإدارته وسياسته يقدم أجواء رائعة جدا في ظل هذه الزيارة الرسمية لفرنسا.
1: طبعا سيعقد الجانبين اليوم أول اجتماع لمجلس الشراكة الاستراتيجية الفرنسي السعودي بصيغة موسعة تنفيذا لما اتفق عليه خلال زيارة الدولة التي أجراها ماكرون إلى السعودية في نهاية عام 2024، حين تأسس المجلس ليكون إطارا مؤسسيا لتنظيم التعاون بين البلدين في الملفات ذات الأولوية من الأمن والاستقرار الإقليمي إلى الاستثمار والطاقة والتحول الثقافي.
0: جميل جدا، أيضا هذا بالتزامن مع الجهود اللي تبذلها المملكة أيضا في خفض التصعيد في المنطقة واحتواء أثارها وتداعياتها. لذلك تكتسب هذه المباحثات مع الرئيس الفرنسي السيد ماكرون في باريس أهمية بالغة، خاصة أنه مع تزايد هذه التوترات المصاحبة لإغلاق مضيق هرمز بعد الحرب الأمريكية، أيضا قضية تأمين مسارات بديلة لإمدادات الطاقة وحركة التجارة. زيارة مباركة إن شاء الله لسمو سيدي ولي العهد الأمين لفرنسا.

0: للحديث أكثر عن هذه الزيارة وأيضا أبعادها الاستراتيجية والاقتصادية يسرنا أن يكون معنا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ خالد بطرفي. حياك الله أستاذ خالد.
1: حياك الله يا أستاذ.
0: يا هلا وسهلا. حياك الله أستاذ خالد. بداية هذه الزيارة الاستراتيجية لفرنسا وهي زيارة دولة بتوجيه من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله بزيارة سمو سيدي ولي العهد لفرنسا، ما هي أبعاد هذه الزيارة من الناحية الاقتصادية والسياسية؟
1: يعني الزيارة لفرنسا هي تأكيد على مسيرة طويلة عمرها 100 عام من العلاقات بين البلدين. الزيارة الأخيرة سبقتها زيارات أخرى لسمو ولي العهد، وهذه الزيارة تأتي تتويجا لكل ذلك لنحتفل سويا بالإنجازات التي تمت ونخطط للمستقبل. هناك اتفاقيات جديدة تعقد بين البلدين في شتى المجالات، وخاصة المجالات الجديدة، مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي والبيئة وغيرها من المجالات التي نحتاج فيها إلى الخبرة الفرنسية. على سبيل المثال في مجال البيئة ومجال التراث لهم حضور قوي في العلا، وشاركوا في تصميم الكثير من المشاريع هناك.
0: جميل أستاذ خالد. يعني الآن في ظل هذه الزيارة لسمو سيدي ولي العهد في فرنسا، وأيضا في هذه الأثناء يبدو أنه يعني على وشك وصول سيدي سمو ولي العهد إلى ساحة الإنفلاد في فرنسا، كيف ترى هذا الاستقبال لسمو سيدي ولي العهد في هذه الساحة التي عادة ما تستقبل كبار ورؤساء الدول؟
1: يعني هذه زيارة دولة، بمعنى أنها في العرف الدبلوماسي هي أعلى أنواع الزيارات. يعني هناك قبلها زيارة عمل أو زيارة غير رسمية أو زيارات، فزيارة الدولة هي تخصص لرؤساء الدول القيادات الرسمية في البلدان، وزيادة في الاحتفاء بسموه الكريم وبالمملكة العربية السعودية يتم هذا الاحتفال الكبير في الساحة لتكريمه، يكون في عروض عسكرية وفي يعني حفاوة خاصة بهدف التأكيد على متانة العلاقات بين البلدين وعلى سعادة الحكومة الفرنسية بهذه الزيارة وهذا اللقاء.
0: جميل
2: جميل أستاذ خالد. طبعا احنا نعرف انه في تاريخ طويل بين البلدين في العلاقات السعودية الفرنسية تمتد الى نحو 100 عام تقريبا، والزيارة تأتي في مرحلة تسعى فيها الرياض وباريس الى تحويل هذه العلاقة التاريخية الى شراكة استراتيجية اوسع، حدثنا عن هذا الموضوع.
1: ما في شك انه العلاقة لها جذور، يعني كنخلة لها جذور عريقة وعميقة في الارض. وخلال هذه الفترة كانت هناك زيارات لملوك السعودية، منها الزيارة الشهيرة للملك فيصل الذي التقى فيها بالرئيس ديغول، وبعدها قرر ديغول قطع علاقاته مع إسرائيل وقطع مع الصفقة التي كانت صفقة التسلح التي كان مخصصة للكيان الصهيوني، بناء على ما فهمه من الملك فيصل رحمه الله من شرح على حقوق الأخوة في فلسطين والحقوق العربية. هناك زيارات أخرى تمت لكل ملوك السعودية، وأيضا زيارات متكررة لرؤساء فرنسا للمملكة. هذا ليس كل شيء، هناك علاقات على المستويات كلها، علاقات على المستويات الوزراء الوزارية، وهناك علاقات استراتيجية، هناك علاقات دفاعية تجارية أمنية اقتصادية. يعني المملكة هي رابع الدول التي تستقبل، فرنسا هي رابع دولة تستقبل المملكة منتجاتها، وأيضا فرنسا حريصة على أن تكون المملكة من أكثر الدول تزويدا لفرنسا بالمنتجات سواء الطاقة أو البتروكيميكالز أو غيرها. فيأتي اليوم تعزيز هذه العلاقة للوصول إلى مستوى أعلى.
0: جميل. هذه الشراكة أستاذ خالد، يعني ماذا ستشكل للمملكة من خلال هذا العمل المشترك ما بين المملكة العربية السعودية وفرنسا في ظل التحديات الموجودة في المنطقة؟
1: المملكة حريصة على تنويع علاقاتها، يعني لها علاقات مع فرنسا، مع إيطاليا، مع إسبانيا، مع بريطانيا، مع أمريكا ومع غيرها. فرنسا لديها علاقات عسكرية قوية مع المملكة وأمنية على مستوى عالي، وفرنسا يعني لديها منتجات راقية كثيرة، وأيضا هي من أكبر المستثمرين في المملكة، استثمار مباشر يتجاوز 100 مليار. احنا بنتكلم على ثقة كبيرة في قيادة المملكة التي تدفع دولة مثل عظمى مثل فرنسا، هي أحد الدول الخمس في مجلس الأمن، أن تستثمر فيها وأن يكون فيها أكثر من 600 شركة فرنسية تعمل في المملكة، وأن يكون أن تكون فرنسا أيضا من أكثر الدول التي تستقبل السائح والزائر والطالب السعودي. فإذن يعني هذه الزيارة تأتي مكملة لكل ذلك ودافعة لخطوات أكبر على هذا الطريق.
2: جميل. أكيد طبعا من ضمن أهداف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد هي تحقيق أهداف الرؤية. كيف تخدم هذه الزيارة رؤية السعودية 2030 أستاذ خالد؟
1: رؤية السعودية 2030 تتوافق في كثير من أهدافها مع رؤية فرنسا 2030، فهناك توافق في الفكرة والآن هناك توافق في العمل على تحقيق هذه الأهداف. فرنسا شريك استراتيجي كبير منذ عقود للمملكة، والرؤية التي تهدف من خلالها إلى التطوير والتنمية والرخاء للمواطن الفرنسي، أيضا هناك رؤية كبيرة وعظيمة للمملكة العربية السعودية تعمل لتوفير الرخاء والنماء للبلد وللمواطن. فمن خلال العقول البلدين التي تسعى لتحقيق نفس الهدف، أعتقد أن هناك فرصة كبيرة للتعاون بين كل الجهات الحكومية والخاصة.
0: جميل. يعني في ظل توترات المنطقة أستاذ خالد والأزمات الموجودة في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز، كيف سوف تكون نتائج هذه الزيارة من خلال هذه الملفات المعقدة؟
1: هو التشاور مستمر على طوال هذه الأزمة وما قبلها وما قبلها. هناك تعاون على كل المستويات بين البلدين في جمع المعلومات، في المعلومات الاستخبارية، في التعاون العسكري والأمني. هناك معدات فرنسية كثير تستخدم في الجيش السعودي مثلا، وهناك فرصة أيضا لمزيد من التعاون في هذا المجال، في المجال الأمني أيضا. وفرنسا دولة عظمى، يعني موجودة في مجلس الأمن، أحد الخمسة الدول الكبرى، دولة نووية، تستطيع أن تسهم في تحقيق الاستقرار المنشود الذي تسعى إليه المملكة، ولها علاقات متميزة مع جميع الأطراف، بما في ذلك علاقاتها مع إيران. ولذلك نحن نأمل من خلال التنسيق مع هذه الدول أن نتعاون جميعا في تحقيق الاستقرار الذي يحقق ليس لنا فقط ولكن أيضا للعالم، الأسواق العالمية وإلى البشر في جميع أنحاء العالم الهدف المنشود.
0: جميل. من باب الأولى أنه فتح المجال الاستثمارات السعودية في فرنسا وأيضا كذلك في المملكة، هل سيكون لهذا الجانب أيضا أبعاد اقتصادية في زيادة الاقتصاد السعودي ونماء الاقتصاد السعودي وتطور الاقتصاد السعودي بهذه العلاقات والشراكات الاستراتيجية مع فرنسا أستاذ خالد؟
1: طبعا الاستثمارات الأجنبية هي هدف من أهداف الرؤية أن نزيدها، وهي زادت في السنوات الأخيرة وتزيد حتما مستقبلا، وهي في جميع المجالات المتقدمة التي نحتاج فيها إلى التقنية الفرنسية، إلى الخبرات الفرنسية، وإلى التعاون مع أيضا الخبرات والعلماء والخبراء السعوديين. فبالتعاون بيننا نستطيع أن نحقق هدفا أكبر وأسمى. ولم يعني يسفر حتى الآن أو يخرج أي نتائج في هذا المجال. زيارة لسه في يومها في أيامها الأولى، لكن نعم، لكن أتوقع أنه بعد أن تستكمل الاجتماعات واللقاءات بين الطرفين أن نسمع أخبار مبشرة، سواء بالنسبة للاستثمارات الفرنسية في المملكة أو بالنسبة للاستثمارات السعودية أيضا في فرنسا
2: بإذن الله. طبعا يعكس تنامي الدور السعودي عالميا وقدرة المملكة على بناء شراكات متوازنة مع القوى الدولية الكبرى. أستاذ خالد، أهمية الزيارة بالنسبة لمكانة السعودية، المملكة العربية السعودية الدولية؟
1: السعودية يعني من البداية هي موقفها الحياد الإيجابي مع العالم، وبالتالي فأي علاقات مع دول غربية لا تعني أنها ستكون على حسابات على حساب القوى الشرقية. لذلك لنا علاقات ممتازة سواء مع روسيا وخاصة في مجال الطاقة والنفط وأوبك، ومع الصين في جميع المجالات، هي شريك يأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، شريك تجاري كبير، ومع فرنسا وبريطانيا وكندا وبرازيل وأفريقيا الجنوبية وغيرها. فهذا يعزز طبعا من مكانة المملكة ويعليها في العالم، لأنها أصبحت ملتقى، أصبحت عاصمة قرار في المنطقة، والجميع يلجأ إليها لحل مشاكل المنطقة. على سبيل المثال السعودية وفرنسا هما شركاء في إطلاق مؤتمر حل الدولتين الذي عقد في نيويورك، والذي شاركت فيه عشرات الدول لحل القضية الفلسطينية بناء على قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، وعقدت العديد من الاجتماعات وحقق التقدم الكبير أزعج الكيان الصهيوني بطبيعة الحال، وما زلنا مستمرين فيه. فالتعاون بين البلدين يصل إلى مرحلة التناغم في كثير من المواقف السياسية الدولية، وما في شك أنه هذا يعزز من مكانة المملكة وقيادتها وسمو الأمير محمد بن سلمان على الساحة الدولية.
0: دائما ما نرى أن سمو سيدي ولي العهد خالد أولى ملفات الحديث والحوار مع رؤساء الدول أثناء الزيارات الرسمية، ومنها فرنسا الآن ملف القضية الفلسطينية وحمل هذه القضية كأولوية سعودية في أولى القضايا العربية لمناقشتها. هل سيكون أيضا هذا من ضمن أيضا ملفات التي تناقش في هذه الزيارة لما لها من أهمية بالغة في الشرق الأوسط؟
1: بالتأكيد المملكة تتبنى القضية الفلسطينية منذ الثلاثينات الميلادية، عندما في القرن الماضي عندما بدأت الإشكاليات وبدأت المؤتمرات لوضع حل لهذه المشكلة قبل انسحاب فرنسا، قبل انسحاب بريطانيا وهي دولة الحماية، وقبل الحرب العالمية الثانية. بعد الحرب العالمية الثانية شاركت المملكة في عام 1948 أيضا في الجيش العربي الذي قاتل في أرض فلسطين، وفي الحروب التي تلت، يعني في كان لها موقف في دعم قوى المواجهة، في دعم مصر في عام 56 من بعد العدوان الثلاثي، في 73 حرب رمضان، في كل المواقف التي طلبت أو احتاجت الدول العربية دعم سعودي في القضية الفلسطينية كانت لها الدعم الكامل، سواء عسكريا أو ماليا أو سياسيا أو دبلوماسيا. ولذلك هي في قلب القضايا وفي من أولى القضايا التي تناقشها المملكة في كل زيارات بهذا المستوى مع دول العالم،
0: لأنها أولوية أستاذ خالد لقادتنا. نعم. حفظهم الله، منذ تأسيس المملكة العربية السعودية وتأسيس هذا الوطن الغالي على يد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، ونرى أن هذه القضية هي أولى القضايا التي تطرح دائما في زيارات القيادة رعاهم الله. لكن الآن اسمح لي أستاذ خالد، في هذه اللحظات الآن وفي هذا المشهد المهيب يصل في هذه اللحظات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لهذه الساحة الفرنسية، ساحة الإنفاليد، ولفتح صفحة جديدة من التعاون والشراكة ما بين الرياض وباريس في زيارة تحمل رسائل تتجاوز حدود البروتوكول إلى أفاق السياسة والاقتصاد والاستثمار والدفاع، لحظة تلتقي فيها رؤية المملكة الطموحة. أستاذ خالد باطرفي المحلل والكاتب السياسي والاقتصادي، شكرا لك.
1: حياك الله.
0: شكرا لك، يا هلا وسهلا. إذن في هذه اللحظات وفي هذه الأثناء علي يصل سمو سيدي ولي العهد والعلم السعودي يرفرف الآن في ساحة الإنفليد في فرنسا باستقبال من رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، وهذه الزيارة تحمل معاني كبيرة جدا وحضور وإطلالة سمو سيدي ولي العهد في هذه الساحة، فتشريف كبير جدا لفرنسا بزيارة سمو سيدي ولي العهد، فأبعاد رائعة جدا. نعم، يعني هذه الصورة تعبر.
2: صحيح، وأكيد الكثير من الملفات ستناقش في هذه الزيارة، وبلا شك ولي العهد حريص جدا على مستقبل المملكة العربية السعودية وبناء أفكار جديدة لهذه الدولة وطموح جديد نحو تحقيق رؤية 2030، وهذه الزيارات مهمة جدا لبناء العلاقات وتطويرها وتوطيدها في جميع المجالات. مثل ما ذكر ضيفنا طافر أنه العلاقات هذه تتطور في جميع الملفات السياسية والاقتصادية، تخدم جميع الجوانب. بلا شك نتمنى التوفيق إن شاء الله لولي العهد في هذه الزيارة والنجاح إن شاء الله. هو الآن يصل وفي استقبال رئيس
0: الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، ويصافح سمو سيدي ولي العهد رئيس الوزراء الفرنسي في هذه اللحظات في هذا الاستقبال الرائع لزيارة سمو سيدي ولي العهد لفرنسا. وهذا المشهد من مراسم استقبال رسمية، هي لوحة سياسية تحمل في دلالاتها علي التعاون الكبير ما بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، وبالتالي هي عمق كبير جدا لهذه العلاقة اللي امتدت إلى سنوات طويلة جدا. فباريس تستقبل الرياض العاصمتين. صحيح، في هذه اللفتة الرائعة. ونجد الآن سمو سيدي ولي العهد في العاصمة الفرنسية. المملكة تحضر علي بثقلها ورؤيتها في لقاء يجمع فعلا بين عمق التاريخ وطموح المستقبل.
2: طب لا شك ولي العهد حريص على خلق العلاقات المستمرة واستمرار هذه العلاقات المشتركة مع الدول العظمى لبناء هذا الوطن الغالي ونقل المزيد من التطور إلى مملكتنا الحبيبة. فإن شاء الله زيارة موفقة، وبلا شك نشاهد الآن هذا الاستقبال الرائع والكبير.
0: نعم صحيح، وخاصة أنه يعزف الآن السلام الملكي السعودي في هذه الأثناء. نعم، فزيارة إن شاء الله تحمل في طياتها معاني كبيرة جدا وتحمل نتائج بإذن الله رائعة للمملكة العربية السعودية، يحملها عراب الرؤية سيدي سمو ولي العهد لرؤية هذا الوطن الغالي 2030.

0: إذن هذه الأثناء علي، السلام الوطني للمملكة العربية السعودية والسلام الوطني لفرنسا، وسمو سيدي ولي العهد في هذه الأثناء في ساحة إنفيلد في فرنسا. الأجمل أنه هذه الزيارة تحمل في طياتها الكثير بحضور المملكة العربية السعودية وثقلها ومكانتها مع فرنسا. يستعرض سمو سيدي ولي العهد الآن حرص الشرف الفرنسي المتواجد في الساحة في هذه الأثناء، هذه المراسم لاستقبال سمو سيدي ولي العهد علي
1: أكيد.
0: اللي نشاهدها الآن بحب الحقيقة لقائد وعراب الرؤية سيدي سمو ولي العهد. علم المملكة يرفرف في هذه الساحة وسط فرنسا، اللهم لك الحمد.
1: نعم الكبيرة، واللي طبعا تتمثل هذه الزيارة زيارة الأمير محمد بن سلمان لباريس بداية مرحلة جديدة من الشراكة السعودية الفرنسية وامتداد العلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين، وهذه الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي اللي يطلع على العديد من الملفات الإقليمية والعالمية ويحاول دائما الحلول، إيجاد الحلول المناسبة لهذه الملفات بالتعاون مع الدول الكبرى. فالمملكة العربية السعودية تأثيرها السياسي كبير في العالم، لذلك تواجد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان دائما في هذه الدول وفي هذه القمم مهم جدا. وطبعا احنا نشاهد مراسم استقبال ولي العهد في ساحة الإنفايلد بباريس، وطبعا الآن
0: رئيس الوزراء
1: الفرنسي يحيي ويستقبل أعضاء السفارة السعودية،
0: الوفد السعودي المرافق
1: لصاحب السمو الملكي الأمير.
0: لا الجميل انه شوف البساطة حتى في علي في عملية المراسم، يعني بروتوكول خاص لسمو ولي العهد في هذا الاستقبال. ونلاحظ الآن رئيس الوزراء الفرنسي ويصافح الأعضاء الوفد السعودي وأيضا أعضاء السفارة السعودية في العاصمة الفرنسية باريس، وهذه تعبر عن تفاصيل تتحدث قبل الكلمات علي. صحيح. لأنه دقة المراسم، الحضور الذي يترجم حجم المناسبة ومكانتها، يعني هذه في هذه الساحة الإنفيلد وأيضا تتنفس فيها باريس هذا الاستقبال الكبير، حضرت المملكة بثقلها اليوم وحضورها لأنه اجتمع فيها عناصر الثقلين المملكة العربية السعودية في الشرق الأوسط وفرنسا في أوروبا، فثقل كبير جدا.
1: احنا نتابع الآن على الهواء مباشرة مصافحة رئيس الوزراء الفرنسي اللي هي الوفد المرافق لولي العهد في هذه الزيارة، اللي نتمنى إن شاء الله تكون زيارة موفقة وناجحة ونخرج منها بمكاسب كبيرة لهذه البلد العزيز.
0: هذه تصنع فيها تحول كبير جدا، لأن الثقل السعودي الفرنسي وهذه العلاقات الممتدة لسنوات طويلة لطالما كان فيها مجالات أوسع في مجال الثقافة والفكر والسياسة والاقتصاد. الآن سمو سيدي ولي العهد علي يصافح الوفد الفرنسي الذي يستقبل سموه في ساحة إنفيلد في فرنسا. هذه تعبر عن عمق هذه العلاقات والشراكة علي، وحجم هذه العلاقات وثقلها على المستوين العالمي وأيضا الدولي.
1: صحيح، ونلاحظ

0: يعني هذه أو هذا الاستقبال المهيب لولي العهد لمعرفتهم بأهمية المملكة العربية السعودية ودورها وقادتها في حل العديد من القضايا العالمية، وأيضا تأثير المملكة العربية السعودية في الاقتصاد العالمي. فلذلك المملكة العربية السعودية رقم مؤثر في العالم، لذلك نجد كل الاحترام وكل التقدير لقادتنا، ومزيد من التوفيق والنجاح إن شاء الله. حنا نشوف صاحب سمو الملك الأمير محمد بن سلمان يصافح الوفد الفرنسي، وبانتظار إن شاء الله المزيد من النتائج الإيجابية من خلال الملفات الكبيرة التي ستناقش فيها.
1: عارف علي، يعني هذا الحضور المهيب للمملكة العربية السعودية في فرنسا ولا يأتي بمعزل عن التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة. الآن صورة جماعية لسمو سيدي ولي العهد مع رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو وأعضاء الوفد المرافق لسمو سيدي ولي العهد، مشهد مهيب جدا، وهذه أيضا تفتح أبواب رائعة جدا في مجالات متعددة علي، مجال الاستثمار، مجال السياحة، تقدم المملكة العربية السعودية مجال رحب لصورة المملكة في العالم، وكيف هذا الثقل الكبير للمملكة بقيادتها وعمق استراتيجيتها الاستثمارية والاقتصادية، أبعاد أيضا مختلفة من خلال الطموح السعودي.
0: صحيح.
1: فأيضا مع الخبرة الفرنسية في مجالات متعددة، في الدفاع، في الاتصالات، في الثقافة.
0: صحيح.
1: أبعاد رائعة ومميزة.
0: طبعا تحمل هذه الزيارة أهمية سياسية واقتصادية وأمنية كبيرة في ظل الدور المتنامي مثل ما ذكرنا للمملكة العربية السعودية على الساحة الدولية وما تشهده المنطقة والعالم من تطورات متسارعة. طبعا احنا نعرف انه تشكل هذه الزيارة فرصة لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات متعددة مثل ما ذكرت أخضافا، من أبرزها الاستثمار، الاقتصاد، الطاقة والدفاع والتقنية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكما تأتي في سياق دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبناء شراكات دولية تسهم في تحقيق التنمية وتنويع الاقتصاد.
1: يعني هذه أبعاد كبيرة جدا. الآن نلاحظ ونشاهد الآن مغادرة سمو سيدي ولي العهد لساحة إنفلهيد في فرنسا بعد هذه المراسم لاستقبال سمو ولي العهد من قبل رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، ومصافحة سمو سيدي ولي العهد للوفد الفرنسي المستقبل له في هذه الساحة، وأيضا مصافحة رئيس الوزراء الفرنسي لأعضاء الوفد المرافق لسمو سيدي ولي العهد. محطات اقتصادية تتخللها زيارة سمو سيدي ولي العهد لفرنسا، أبرزها مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الفرنسي والذي أنشئ قبل عامين ويترأسه سمو سيدي ولي العهد والرئيس الفرنسي، يوفر أيضا إطارا مؤسسيا يتيح لكلا البلدين تحديد الأولويات وقياس التقدم المحرز وتطوير تعاون طويل الأمد.
0: طبعا في إطار العلاقات السعودية الفرنسية اللي تتجاوز الشراكة الثنائية إلى تنسيق سياسي وأمني، تقود المملكة مع فرنسا ملفات الشرق الأوسط الأكثر تعقيد والتي على رأسها القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في غزة، إضافة إلى لبنان وسوريا وإلى أمن الخليج والبحر الأحمر.
1: يا سلام. والأجمل أيضا أنه سيكون الاجتماع الطاولة المستديرة الفرنسي السعودي سيكون في مجالات الاستثمار بمشاركة أيضا مسؤولين وقادة أعمال من البلدين، وهذه شراكات رائعة جدا، خاصة أنه سيكون هناك عدد من المسؤولين السعوديين أيضا مع المسؤولين الفرنسيين في تقديم مجالات رائعة جدا في مجال الاستثمار السعودي الفرنسي أو الفرنسي السعودي في الرياض وباريس.
0: طبعا من الملفات المهمة القضية الفلسطينية في مقدمة التنسيق، إذ يؤكد البلدين إلى ضرورة إيجاد مسار سياسي يقود إلى حل عادل ومستدام القضية والاستمرار في الضغط الدولي لحماية المدنيين وإيصال المساعدات إلى المدنيين ودعم قيام دولة فلسطينية.
1: الجميل أيضا أنه تعد هذه الزيارة بحسب المسؤولين الفرنسيين مؤشر على قدرة المملكة في مواكبة التحولات الجيوسياسية والاقتصادية والتكنولوجية العميقة، وأيضا يظهر عزم المملكة في نقل هذه الشراكة الثنائية مع فرنسا في مستوى استراتيجي شامل يعكس تاريخ حافل من الصداقة والثقة والتعاون، امتداد طويل لهذه العلاقة السعودية الفرنسية. لحظات رائعة جدا بهذا الاستقبال المهيب لسمو سيدي ولي العهد عراب الرؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لفرنسا.

وما زلنا في متابعة تغطية زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد في زيارته إلى فرنسا، في متابعة متواصلة، وأيضا استعدادات لاستقبال ولي العهد في قصر الإليزيه في فرنسا تتم حاليا. نتابع.

إذن مستمعي الكرام في هوا بلادي، وفي هذه الأثناء يصل سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى قصر الإليزي في فرنسا، وفي مقدمة مستقبلية الرئيس الفرنسي ماكرون في هذه الزيارة وعمق استراتيجيتها وعلاقاتها الاقتصادية والسياسية وأبعادها. وأيضا من خلال هذه الزيارة سيكون هناك توقيع العديد من الاتفاقيات و الرؤية السعودية الفرنسية التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030، وأيضا في فرنسا 2030. هذه الرؤيتين ستحقق مجالات أوسع في مجال الاقتصاد والمجالات أيضا السياسة، المجالات الرياضية والثقافية المختلفة، كلها أبعاد رائعة ومميزة. الأجمل حضور سمو سيدي ولي العهد في هذه الأثناء في هذه الزيارة لفرنسا، كما كنا معكم قبل لحظات عن وصول سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى قصر الإليزي في فرنسا.

0: وفي أبعاد هذه الزيارة لسمو سيدي ولي العهد إلى فرنسا، زيارة دولة الحديث عنها أكثر وأكثر. يسرني يكون معي الهاتف الآن الدكتور عبد المجيد الجلال، محلل السياسي. حياك الله دكتور.
1: حياك الله، يا هلا وسهلا ومرحبا.
0: يا هلا وسهلا. قبل لحظات كان سمو سيدي ولي العهد في ساحة الانفليت في فرنسا، والآن في قصر الإليزيه وفي مقدمة مستقبلية الرئيس الفرنسي سيد ماكرون. ما هي أبعاد هذه الزيارة من وجهة نظر سياسية واقتصادية في ظل التوترات في المنطقة؟
1: بالتأكيد هذه حقيقة زيارة تاريخية، لأن العلاقة الفرنسية السعودية هي علاقة قديمة وتاريخية وراسخة، وهناك توافق على أجندة استراتيجية طموحة ومتنامية بين البلدين. زيارة سمو ولي العهد إلى فرنسا اليوم تحمل العديد من الملفات التي سوف تكون ما يتعلق منها بالشراكة الثنائية بين البلدين ومن

0: ما يتعلق بالملفات الإقليمية والدولية، بما يتعلق بالشراكة بين بلدين. هنا حقيقة هذه الشراكة تجمع بين الحوار السياسي والتكامل الاقتصادي والتعاون التكنولوجي والدفاعي والتعاون البحري، فضلا عن المصلحة المشتركة في الاستقرار الإقليمي والدولي. كما أن هذه العلاقة أو الشراكة الفرنسية السعودية تجمع بين التنمية الوطنية والسلام الإقليمي والابتكار والحوار الثقافي والشراكة الاقتصادية والمشاركة الدولية المسؤولة، ويسعى الجانبان السعودي والفرنسي إلى تعزيز هذه العلاقة بتقارب الرؤى حول الملفات الإقليمية والدولية الراهنة.
1: جميل جدا دكتور. يمكن من أولى الملفات التي يحملها سمو سيدي ولي العهد دائما لزيارته لمثل هذه الدول العظمى هي ملف القضية الفلسطينية، وهو يعني كما اعتاد عليه قيادة قادتنا حفظهم الله الملك سلمان وسمو سيدي ولي العهد، وأيضا منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. ما هي هذه الأبعاد السياسية من ناحية أيضا طرح هذه القضية الفلسطينية وأبعادها السياسية في منطقة الشرق الأوسط؟
0: بالتأكيد هذه قضايا أو القضية الفلسطينية هي على رأس اهتمامات القيادة السعودية منذ تأسيس المملكة، وبالتأكيد هناك الآن توافق إقليمي ودولي بشأن القضية الفلسطينية في ظل رغبة الدول المشاركة في ما يتعلق بمعالجة القضية الفلسطينية، بتأكيد على مسار حل الدولتين ومستقبل التسوية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين. الحقيقة هناك تنسيق سياسي كبير بين الجانبين الفرنسي والسعودي بما يتعلق بأمن المنطقة والاستقرار الإقليمي والقضية الفلسطينية وأمن الملاحة، إلى جانب عدد من الأزمات الدولية.
1: دكتور، يمكن من الملفات أيضا هي مضيق هرمز وإغلاق مضيق هرمز في ظل هذه التوترات في المنطقة، وأيضا علاقة المملكة يعني منذ سنوات مع فرنسا. كيف ستكون هذه العلاقة وأيضا النظر في ظل هذه التوترات أيضا في إغلاق مضيق هرمز والتوترات أيضا القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران من ناحية، وما بين أيضا الجانب أيضا الحوثي في الجهة وباب المندب؟
0: بالتأكيد الشراكة أو العلاقة السعودية الفرنسية سوف تخدم أمن المنطقة، سوف تخدم الاستقرار الإقليمي، الاستقرار الدولي، خاصة أن هناك اجتماع لمجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الفرنسي، وهذه حقيقة خطوة مهمة جدا تستهدف أولا دفع علاقات الثنائية بين البلدين الصديقين إلى آفاق أوسع وتعزيز التعاون بين البلدين في الملفات ذات الأولوية. كما أن الرياض وفرنسا يجمع بينهما تعاون في قطاعات عدة، بينها التعاون العسكري والاقتصادي ومجال الطاقة والطيران. ولا شك أن اجتماع مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين يعكس الثقل المتزايد للعلاقة السعودية الفرنسية واتساعها من التعاون السياسي التقليدي إلى شراكة استراتيجية تمتد من الدفاع والطاقة والاستثمار إلى الذكاء الاصطناعي والثقافة، وكذلك السياحة والتراث والصناعات الإبداعية، وهي مجالات حقيقة باتت تحتل مساحة متزايدة في العلاقة بين البلدين الصديقين.
1: ذكرت دكتور مجلس الشراكة السعودي الفرنسي، وبالتالي هذا زخم اقتصادي واستثماري غير مسبوق، لأنه يعكس أيضا أرقام اقتصادية قوية تعكس نمو لافت أيضا في بيئة الأعمال بين البلدين، وأيضا من خلال تسجيل الاستثمارات الفرنسية في المملكة يعني قدر بثلاثة أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية. كيف ترى توافقها أيضا مع رؤية المملكة 2030؟
0: بالتأكيد أنا ذكرت سابقا أن السياسات السعودية المرتبطة برؤية سمو ولي العهد 2030 تستهدف توسيع شراكاتها الدولية وجذب التكنولوجيا والاستثمارات والخبرات التي تخدم مشاريع الرؤية، خاصة ما يتصل بتنويع مصادر الدخل. لذا فإن الشركات الفرنسية حقيقة تساهم بفاعلية كبيرة في مشاريع الرؤية، وهناك تعاون سواء في مجال القطاع العام أو القطاع الخاص لتعزيز هذه الشراكة

0: إقليمية في الرياض، يعني كان هذا من فبراير 2025. اليوم رؤية اقتصادية بثقل أكبر، بعلاقة استراتيجية أكبر، هل سيعود هذا بالنفع على المملكة العربية السعودية من ناحية توسيع الاستثمارات، من ناحية رفع الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر الاقتصاد؟
1: بالتأكيد هذه حقيقة، هذه التحرك السعودي الفرنسي والشراكة السعودية الفرنسية وقدوم الشركات الفرنسية التي لها ثقل اقتصادي كبير في فرنسا وتستثمر في قطاعات البنية التحتية والنقل والسياحة والثقافة والطاقة والصناعات الجديدة، كل حقيقة تهدم الاقتصاد الوطني وتهدم سياسة المملكة في تنويع مصادر الدخل، إضافة إلى تأثيرها الإقليمي على أمن واستقرار المنطقة. لا شك أن هذه الشراكة الفرنسية تتجاوز البعد الثنائي إلى البعد الإقليمي والدولي.
0: الإمدادات الطاقة دكتور، ومجال إمداد الطاقة وسلاسل الإمداد ومواجهة التغير المناخي، واحدة من الملفات أيضا التي ستكون على جدول المباحثات السعودية الفرنسية، هل أيضا سيكون هذا أفق واسع إلى الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، ترابط الكهرباء، الطاقة الشمسية، طاقة الرياح؟
1: بالتأكيد هذه المشروعات المشتركة بين البلدين وخاصة الشركات الفرنسية حقيقة تستهدف تعزيز البعد الثنائي للعلاقة بين البلدين. هناك تطور إيجابي فيما يتعلق بقطاعات البنية التحتية، النقل، السياحة، الثقافة، الطاقة، الصناعات الجديدة. كل الشركات الفرنسية تسعى إلى تعزيز هذه القطاعات ونقلها إلى مجالات متقدمة أفضل. حقيقة هذه الشراكة تخدم التنمية الاقتصادية في المملكة وتخدم مستهدفات رؤية 2030 وتخدم في المقام الأول تحقيق الشراكة الحقيقية الاستراتيجية بين فرنسا والسعودية.
0: شكرا لك دكتور عبد المجيد الجلال، وأنت المحلل السياسي والاقتصادي، شكرا لتواجدك معنا في هوا بلادي.
1: حياكم الله.
0: يا هلا وسهلا دكتور، حياك الله. مستمرين معكم في هوا بلادي، لا تروحون بعيد، خليكم معنا.

تمام، والسادسة بإذاعة الرياض، وهذا موعدكم مع موجز بأهم وآخر الأنباء. ولي العهد يجري مباحثات رسمية مع الرئيس الفرنسي في قصر الإليزيه بباريس. مراسم استقبال رسمية لولي العهد بساحة الأنفاليد في العاصمة باريس. خلال اجتماع الطاولة المستديرة السعودي الفرنسي، وزير الاستثمار يؤكد أن فرنسا رابع أكبر مستثمر في المملكة في أكثر من 18 قطاع. غرامة 50,000 ريال وسجن وترحيل لكل وافد يعمل لحسابه الخاص. وزارة المالية توقع بيانا مشتركا مع بي بي آي فرانس لضمان الصادرات، وذلك لتوفير خط ائتماني بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار أمريكي. أكثر من 26 مليون راكب استخدموا النقل العام داخل المدن والمحافظات خلال الربع الثاني من العام 2026. 421 مليون ريال تمويلات معتمدة لدعم صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية. أكثر من 255 مليون ريال رسوما مستردة للمنشآت المؤهلة ضمن مبادرة استرداد. وزارة التجارة تؤكد على أهمية الامتثال بضوابط وأحكام نظام الامتياز التجاري ولائحته.

التجارة تستدعي أكثر من 84 ألف مركبة تويوتا من نوع كامري بسبب خلل في نظام لوحات العدادات. جامعة الملك فيصل تستقبل أكثر من 40 ألف طالب وطالبة مع انطلاق العام الجديد. ودوليا، قبل ساعات من إعلان إدارته تفاصيل حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية المشددة على طهران، ترامب يؤكد أن إيران تنهار اقتصاديا. وزارة الخزانة الأمريكية توسع نطاق العقوبات الثانوية المرتبطة بإيران. وأخيرا في هذا الموجز، قائد الجيش الباكستاني يصل إلى إيران لبحث جهود الوساطة. وصلنا إلى نهاية الموجز، نشكركم على طيب المتابعة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: وناستكم لنا ترمونسين، أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: السعادة ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على اذاعه الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحه،
3: على جوك خذ الفرحه،
2: على جوك
0: على جوك.
1: ياتيكم كل جمعه وسبت العاشره مساء
0: على اذاعه الرياض.
4: اذاعه الرياض، نبض الوطن.
5: هوا بلادي، هوا بلادي.

يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد في هوا بلادي، مستمرين معكم في هذه الأجواء الجميلة لهذا الوطن الغالي. وهوا بلادي دائما بهوا هذا الوطن الذي قدم لنا الكثير من المعطيات الجميلة. لكن لما نروح علي لبرنامجنا وندخل في عمق برنامجنا

0: شوي المعتاد عليه، لأنه كنا في أجواء جميلة، أجواء رائعة جدا من استقبال سمو سيدي ولي العهد من الرئيس الفرنسي في قصر الإليزيه، إلى أجواء أيضا ممتعة في هذا الوطن. خلينا نروح لروضة سدير، لأنه حضور راسخ في المشهد الزراعي، وموسم التمور يعني في روضة سدير تقريبا هو الموسم السادس، وموسم الحصاد وجهود للمزارعين، ثمرة أيضا للمزارع من خلال العناية، الاهتمام، الخبرة، فيجمع هذا التنوع وجودة الانتاج.
1: جميل. طبعا في هذه الفقرة، فقرة فعاليات في أهوى بلادي، يسعدنا أن يكون معنا ضيفنا الأستاذ عبد الرحمن العمر، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بروضة سدير والمشرف العام على مهرجان التمور السادس. مساء الخير أستاذ عبد الرحمن.
2: يا
1: أهلا
2: وسهلا،
1: حياكم
2: الله.
1: يا أهلا وسهلا، حياك الله. بداية أستاذ عبد الرحمن، كلمنا عن بداية تجربة زراعة الرمان في أو تل الرمان في زراعة الرمان، واللي يميز بيئة حائل الزراعية في إنتاج الرمان.
2: يا أهلا وسهلا، حنا في روضة سدير يتميز عندنا المهرجان وفعاليتنا هذا العام السادسة توالي في مهرجان التمور في روضة سدير.
0: ما شاء الله. عموما يعني ما شاء الله التنوع في التجارب الزراعية المختلفة في روضة سدير. هذا الجانب أستاذ عبد الرحمن، هل هو من خلال أيضا جودة الإنتاج، الاهتمام بالبيئة الزراعية للتمور في روضة سدير؟
2: يميز مهرجان روضة سدير للتمور بتوقيت المناسب بوقت منتصف الخراف وبداية تخزين الثلاجات للاستفادة من طوال العام، وأبرز ما يقدمه للزوار التنوع بأنواع التمور في هذه الموسم السادس. ونشكر خادم الحرمين الشريفين على هذه على الفعاليات المتنوعة، وكذلك ولي عهده ووزارة الزراعة وأمارة منطقة الرياض ومؤسسة في محافظة المجمعة ومكتب الزراعي في المجمعة.
1: جميل. طبعا احنا نقول هالمهرجان يمنح الزائر فرصه للتعرف على ما تختزنه مزارع سدير من اصناف ومنتجات مرتبطه بالنخله وتراثها. كلمنا عن انواع التمور في هذا المهرجان.
2: تميز محافظه المجمعه وبروضه سدير تحديدا انواع التمور متنوعه، وجود السكري وكذلك وجود الدخيني عندنا في روضه سدير، وخاصه ما يميزنا في روضه سدير ومحافظة سدير بأكملها نوع الخضري وسمى خضري سدير، وذلك في قديم الزمان أجدادنا وجدوا مثلا متروعا في روض سدير يقولوا الميت ميت الخضري شهيد، من تميزهم بهذا بهذا نوع أنواع التمور.
0: في أنواع ثانية يعني الخلاص وال
2: في الخلاص عندنا وفي الدخيني، ولكن يميزنا روض سدير والترند خضر سدير.
0: كم الأسعار فيه أستاذ عبد الرحمن تبلغ؟
2: تراوح من الكرتون 20 كيلو يتراوح عند لدينا من 200 ريال إلى 900 ريال إلى 1000 ريال خضر سدير. أما الأنواع الآخرة الأخرى مثل الصقعي أو مثل الخلاص تراوح من 500 ريال 20 كيلو، من 500 ريال إلى 1000 ريال.
0: ما شاء الله.
1: الإقبال على أي نوع يا أستاذ عبد الرحمن؟
2: والله تميزنا الخضري هو المتنوع، كذلك حتى في موسم الصرام عندنا بعد إن شاء الله شهر ونص يتواجد شركات لأخذ منتجاتنا من الخضري وكذلك الخلاص والصقع يتميز كذلك.
0: الله. عاد أكيد التسويق من خلال موسم التمور وهذا الحصاد المميز، التسويق له أبعاد ثانية وله أيضا اتجاهات مختلفة. هل مشاركة أيضا المناطق الأخرى في مهرجان التمور في روضة سدير يعطي مجال أيضا للتعاون مع المزارع الأخرى في عملية الإنتاج وفي عملية أيضا الاهتمام بأنواع لم تكن موجودة في روضة سدير؟
2: نعم، متميز مهرجان روضة سدير ليس بحد في روضة سدير، المناطق المجاورة عندنا من شدرة، عندنا من شيدر، عندنا زوار من القصيم، وكذلك حتى البائعين في من القصيم كذلك. بالتنوع التمور وتنوع انواع التمور.
1: جميل. هل اصبح هذا الموسم موسم التمور عامل جذب للزوار من خارج روضة سدير استاذ عبد الرحمن؟
2: اي نعم، مما استدعانا الى وجود منتجات جديده وليس تمور بحسب، فتم

0: وجود الآن السنة هذه ولله الحمد توفيقه. تنوع منتجات جديدة مثل ماتشا التمر، كعك التمر، كذلك بسبوسة التمر، وآيس كريم التمر، تنوعات جديدة بالمهرجان،
1: صناعات تحويلية،
0: وكذلك الصناعات التحويلية مثل تحويل الكرب إلى تحف وسعاب النخيل، وكذلك النوى وفعالية صعود النخل بالطريقة التقليدية الكر.
1: ومن وين متى بداية الاستمرار هذا المهرجان والنهاية؟ أنتوا بدأتوا الآن ولا نهاية المهرجان متى؟
0: يوم السبت القادم، يوم السبت القادم يوم 29 تاريخ.
1: يعني فترة حلوة.
2: موسم
0: فترة ذهبية حيث الآن وقت الخراف اللي بيتقهوى المغرب مع أهلها موجود وقت خراف. وكذلك وقت تخزين التمور في الثلاجات للاستفادة منها في أوقات رمضان وفي الأوقات الأخرى تم تخزينها بالثلاجات الوقت المناسب لجميع المناسبتين، سواء في الوقت الحالي في أثناء الخراف وكذلك وجود التمور لتخزينها بالثلاجات في الموسم نهاية الموسم
2: بإذن الله. أستاذ عبد الرحمن، في خطط توسيع الموسم وزيادة عدد المشاركين مستقبلا إن شاء الله في هذا الموسم؟
0: والله احنا الآن في صدد الآن الزوار، وكذلك طلبوا تمديد المدة للاستفادة منها، الناس كلها متشوقة لمهرجان التمور لما يحظى من المزارعين وإقبال على المزارعين، وكذلك تنوع منتجاتهم والجودة، وكذلك إن شاء الله في السنوات القادمة
1: تتم زيادة فترة. موفقين إن شاء الله. أستاذ عبد الرحمن العمر، وأنت نائب رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بروضة سدير والمشرف العام على مهرجان التمر السادس، يعطيك العافية أستاذ عبد الرحمن.
0: الله يحييكم.
1: يا هلا وسهلا. شكرا لك يا حبيبنا أستاذ عبد الرحمن، ومزيد من النجاح إن شاء الله لموسم التمور في سدير.

0: والله جميل يعني صراحة الموسم يعني من الأشياء الجميلة إنه التنوع التنوع أكيد. الموجود يعني ما شاء الله
1: وخاصة تحولية ضافة إيه؟ موجودة فيه والأفكار الجديدة ليس موسم تمور عادي يعني تمر وتبي لا يقول لك تمر بالآيس كريم
0: الله صناعات تحويلية دخلت في الموضوع
1: هي أفكار جديدة تجذب الزوار لهذا الموسم
0: والجميل فيها لما سألنا وذكر لنا أنه هناك أيضا عدد من المناطق مشاركة في هذا المهرجان وهذا يتيح المزيد من الجهود للتعاون في بعض المزارع ممكن يكون فيها أنواع علي متعددة من التمور
1: صحيح
0: ويعني هو عندهم الخضري أظن اللي موجود
1: ويقول الأشهر
0: الأشهر
1: صحيح
0: وسعره غالي يعني يقول لك بيوصل ل 900 ريال
1: صحيح خاصة في بداية الموسم هيكون في إقبال عليه
0: إقبال وتتوقع أنه أيضا يعني هذا النوع ممكن يزرع في مزارع ثانية في ظل هذا التعاون يعني سواء كان في القصيم سواء كان في مناطق أخرى بس الحايل المدينة يعني أنا من ضمن الأشياء الجميلة ترى علي كان معنا ضيف من أعتقد أنه كان من تبوك لا من حفر الباطن مع زميلنا خالد الحميداني ذكر لنا أنه تم زراعة العجوة عجوة المدينة في حفر الباطن شوف كيف التعاون إيه وكان هذا الضيف يتحدث أنه يقول أنه كنت يعني أقارن في الأجواء ما بين حفر الباطن
1: والمدينة ونجح
0: سبحان الله اي يقول انا كنت يقول اتوقع انه ممكن نسبه النجاح متدنيه نظرا لانه قليله لانه الاجواء يعني ممكن تتوافق مع المدينه ممكن لا ايضا جوده او خصوبه الارض اي فبالتالي ما شاء الله النجاح ليش احنا نقول اليوم التعاون ما بين المزارعين والمزارع في مناطق المملكه ترى في انواع متعدده يعني في نجران مثلا في انواع اخرى غير موجوده في مزارع أخرى.
1: صحيح هو انواع التمر كثيره وكل منطقه تشتهر بنوعيه معينه تكون هي المشهوره عندها
0: ايه؟
1: مثل ما قال الاستاذ عبد الرحمن شو اسمه
0: الخضري
1: ايه؟ هو النوع المشهور فيه
0: مشهور
1: لكن فيه موجوده الانواع الاخرى الخلاص
0: الخلاص الصقعي السكري المجروش عاد ما شاء الله
1: كلها موجودة لكن فعلا هي افكار جديده حلوه
0: وفي بيشه ايش اللي يسمونه
1: ترى انا ماني في التمور
0: لا لازم ايه؟ لازم لك في التمور
1: انت ممكن تفيدنا في الموضوع
0: لا يعني بيشه

0: معروفة في صفري يعني أيوة شفت ان الجال أيوة. اه شوف علي يقول لك السلج ها وين هذا يا علي اللي ممكن صحيح ممكن
1: هو بيشو. واحد انواع السلج واحد انواع
0: إيه؟
1: في نبتة علي برضه هذا اللي نبوت سيف او حاجة
0: اي نبوت سيف وعموما يعني هالتنوع اللهم لك الحمد ترى عندنا اكتفاء ذاتي جميل جدا في المملكة في مجال التمور ونصدر ايضا للعالم يعني في قصة قرأتها مرة انه في احد الاخوة العرب يقول لما يجين المنتج المملكة من التمور وقرأتها في كان في منصة إكس يقول لما يجين المنتج التمور من المملكة أفرح ليش لأنه يقول أحس إنه فعلًا يعني الجودة أكبر وأفضل
1: لأن هي الهوية الثقافية للمملكة العربية السعودية النخلة وإنتاج النخلة والتمر فيحسون إنه حتى لما تهديهم تمر من المملكة العربية السعودية هدية ثمينة بالنسبة لهم وهو فعلًا ثمين التمر يعني كهدية هدية راقية وهدية تقدر يعني تقدمها لأي زائر للمملكة العربية السعودية
0: كانوا الشيبان زمان يقولون صوامي للركب
1: أكيد هم اللي يعرفون
0: والله هم يعرفون قيمته صدق والله ولو بعدين يقول لك التمر لما تقدمه مع القهوة معناته أنت ما كرم ضيفك
1: صح
0: ايه أو لازم تجيب القهوة تخيل تجيب جدك والبوك وبدون تمر
1: هي سبحان الله بروتوكول
0: علامة راقية
1: تكنيك لازم تمر وقهوة فالحمد لله يعني والمملكة العربية السعودية ثرية بالأنواع المتعددة من النخل والدليل إقامة مثل هذه المواسم مواسم التمور في مناطق المملكة كل منطقة تبرز ما لديها من تمر في هذه المنطقة وإحنا نعرف أنه منطقة القصيم هي
0: بريدة مثلا بريدة كان كرنفال بريدة أمس كنا نتكلم وسامي ما شاء الله هناك
1: لا بلا شك أنه التمر هدية كبيرة وراقية ويعني في أنواع كثيرة كثيرة ولذلك تجد التنوع في اللي يحب الخلاص وفي اللي يحب السكري وفي اللي يحب الخضري وفي الخضري فأنواع كثيرة موجودة
0: وأسعارها تفرق وحسب نوعها وحسب أيضا جودة المنتج لأنه كل شخص له نظرة في نوع التمر اللي يأخذه البيت ولا بيهدي لأحد عموما مستمعين الكرام من الأشياء الجميلة دائما نستمر بحصاد وطننا الغالي مستمرين معكم إن شاء الله في هوا بلادي لا تروحون بعيد خليكم معنا.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان.
6: تتطور الأحداث وتتغير مساراتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: حياكم الله معنا في هوا بلادي، وما زلنا متواصلين معكم في بثنا في برنامج هوا بلادي. نروح إلى مجموعة من الأخبار في هذه الأثناء. حي حراء ثقافي، يطلق برنامج حراء بداية أثر بفعاليات معرفية وترفيهية، حيث يطلق حي حراء الثقافي بمكة المكرمة غدا برنامج حراء بداية أثر تحت شعار نبدأ عام من حراء بالعلم والإبداع، ضمن برامجه الثقافية والإثرائية الرامية إلى تقديم تجارب تجمع المعرفة والترفيه وتعزز ارتباط الزوار بالمكان وما يحمله من أبعاد تاريخية وثقافية. هذا البرنامج يستمر حتى 28 أغسطس من عام 2026 يوميا من الساعة 6 مساء وحتى 11:30 مساء، متضمنا مجموعة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة تشمل المسرح والمسابقات والعروض والحرف اليدوية والألعاب وقافلة التعليم، إلى جانب ركن الرؤية والإنجاز الذي يقدم محتوى تفاعلي يعزز المعرفة ويحفز المشاركين على التعلم والإبداع، بما يجعل البرنامج مساحة تجمع أفراد الأسرة وتقدم لهم تجربة يومية متنوعة. يأتي تنظيم البرنامج امتدادا للبرامج والفعاليات التي يقدمها الحي لتعزيز حضوره بوصفه وجهة ثقافية ومعرفية تسهم في إثراء المشهد الثقافي والترفيهي في مكة المكرمة. يعد حي حراء الثقافي أحد المعالم السياحية والتاريخية والثقافية، ويقع بجوار جبل حراء، ويهدف إلى تقديم تجربة تعريفية شاملة من خلال مجموعة من التجارب والمرافق الإثرائية، تسهم البرامج الموسمية والفعاليات المتنوعة التي يحتضنها حي حراء الثقافي في توسيع الخيارات الثقافية والترفيهية وتعزيز حضور المواقع التاريخية في المشهد الثقافي والسياحي.
1: حي حراء جميل جدا. يعني تخيل ان انت في حي ويعطيك كل هذه المقومات،
0: اكيد،
1: وخاصة انه يعني هو له قصة ثقافية جميلة وتاريخية، له أبعاد أيضا مختلفة،
0: يرتبط، نعم،
1: إيه، فهو يحفز المشارك على التعلم الإبداع، هذا يجعل أيضا المبدع يقدم شيء رائع جدا مميز. لما تجد هذه الفعاليات موجودة في حي من الأحياء اللي لها تاريخ وعمق تاريخي في مكة المكرمة،
0: صحيح، وفي برامج ثقافية وإثرائية من خلال هذا
1: الحي
0: اللي يقدمه للزوار، يعني الزوار اللي يأتون إلى هذا الحي أكيد حيستفيدون كثير من هذه البرامج.
1: وللأمانة ترى علي، يعني في مراكز الأحياء في مكة المكرمة، واحد من المراكز المهمة اللي تشهد عدد من الفعاليات المهتمة بالأحياء، تقدم قالب جميل جدا، احتضان الموهوبين المبدعين، مجالات متعددة، فمراكز الأحياء في مكة المكرمة واحدة من النماذج الجميلة،
0: صحيح،
1: اللي تخدم منطقة مكة المكرمة، فما بالك بحي حراء الثقافي،
0: صحيح،
1: وشعاره
0: واللي يضمه من مجموعة من الفعاليات،
1: أي والله،
0: المتنوعة،
1: صحيح،
0: حتى الزائر يستمتع بمسرح المسرح والمسابقات والعروض والحرف اليدوية والألعاب، كلها متواجدة.
1: وين هذه عنا زمان يا أخي؟ وين عنا زمان؟ كنا في القرى ولا في هذا، والله من جد يعني، والله فعاليات حلوة
0: الآن، في تطور،
1: والله في تطور، والله هذه واحدة من الأشياء لما أنت تسأل نفسك تقول وين عن زمان.
0: لا، وكنا احنا نربط الثقافة دائما بالمثقفين،
1: لا يمكن كان عندنا أول المدارس تقدم هذه البرامج، المدارس كانت من خلال البرامج الصيفية،
0: من خلال المراكز الصيفية، صحيح،
1: وكانت لا يعني تركز على جوانب متعددة، يعني على جوانب تهتم بالطالب، الناحية الرياضية، البرامجية، الفكرية، هذا جانب من الجوانب. جانب أيضا أنه ما كان عندك أيضا جوالات وتقنيات، فكان وقتك كله،
0: صحيح،
1: يا مجال رياضي يا مجال أنك تذاكر،
0: صحيح، لكن الاختلاف ظافر أنه الآن أصبح حتى المواسم الثقافية الآن ليست مرتبطة بالمثقفين فقط،
1: صحيح،
0: زمان حنا نقول موسم اقتصادي للاقتصاديين، موسم ثقافي للثقافيين، برنامج ثقافي، لكن الآن أصبح في دمج ما بين الثقافة والفعاليات الأخرى. يعني لما تزور أنت جانب ثقافي، تزور هذا المكان، تجد يجمع بين يعني أنشطة مختلفة ومتنوعة، وبالتالي تستمتع بهذا الشيء، مو بس شرط أنه يكون والله للمثقفين مختص، لا، في فعاليات أخرى. إحنا قاعدين نشوف الحين في برنامج حراء الثقافي انه في انشطه متنوعه، ما راح نقول لك والله انه بس والله للمثقفين ولا ناحيه ثقافيه فقط وتاريخيه، صار الان السرد التاريخي بطرق ممتعه مشوقه للشباب والشابات وحتى زوار
1: هذا يعني يقودني إلى استحضار أيضا قرية الأطاولة التاريخية في الباحة.
0: جميل.
1: واحدة من القرى الجميلة اللي تقدم فعاليات ثقافية بالموروث الثقافي، بالموروث التاريخي لمنطقة الباحة، بالأكلات الشعبية لمنطقة باحة، بالوهج التقليدي للمنطقة وموروثها. ولذلك هذه القرية أبعاد الاهتمام فيها نظرة للمستقبل، أولا لأنه الزائر من الأسرة أو الشباب لما يستحضر هذه القرى التراثية والاهتمام فيها جانب يتذكر ما كان عليه الأباء والأجداد. هذه الفعاليات أنك تحافظ على هذا الموروث القيم في الباحة وغيرها من مناطق المملكة. الأكلات الشعبية لما كانوا أبائنا يحرثون أو أجدادنا يحرثون من المزارع وأكلهم من المزرعة وتحس لها يعني على قولتهم لذة. صحيح. لذة الأكل الشعبي فعلا. صحيح. لأنه كانت الأمور بسيطة جدا. اليوم اللهم لك الحمد والشكر، اللهم لك الحمد على هذه النعم الخيرات. الخيرات وهذا التنوع الجميل وهذا التنوع الثقافي والتاريخي والأبعاد الجميلة، فهذه مساحة.
0: أكيد طبعا. وزي ما قلنا لما الشباب أو الشابات الأفراد المجتمع يزورون مثل هذه مثل المهرجانات ترى يتفاعلون معها. ليش؟ لأنه الآن أصبحت تحاكيهم، أول ما كانت تحاكيهم. يعني نقدم لك برنامج ممكن يكون سرد صوتي وبالتالي ما في متعة. الآن لا، أنت قاعد تشوف وممكن تجرب، ممكن تخوض هذه التجربة.
1: صحيح.
0: الحرف تساولها بيدك، تشارك فيها في بعض الطبخات إذا كان في أسر منتجة، تشاركهم، تتعرف على هذه الأكلات، تشوف التنوع التطور فيها، فبالتالي تكون عامل جذب للزوار. حتى الأجانب المقيمين يستمتعون، يعني تعرفون على البلد
1: وتعرفون على ثقافتك أكبر. وتاريخك.
0: صحيح.
1: أول ما يجيك أي زائر من خارج المملكة، يعني خلاف الدول الخليجية والعربية يمكن امتداد لأنه ثقافتنا واحدة وتاريخنا واحد وتراثنا.
0: صحيح.
1: واحد.
0: صحيح.
1: لكن لما يجيك واحد مثلا يعني خلينا نقول من اليابان، الصين،
0: شرق آسيا، أوروبا
1: ويجي يسألك يقول يا أخي وش أكثر المواقع التاريخية عندكم، الأماكن التراثية اللي عندكم، إيش أبرز المواقع اللي ممكن أزورها أنا واستمتع فيها واستمتع بي ولذلك هم أول ما تروح عندهم أنت تزورهم تشوف عندهم أماكن معينة تاريخية وتراثية. صحيح. حتى المرشدين السياحيين عندهم أو حتى البقات السياحية اللي تشترك فيها أول ما يوديك على هذه المواقع ويحكي لك قصتها ويحكي لك وش اللي كان فيها. لذلك عندنا حنا قصص جميلة من هذه المواقع، وهذه هي وهج مملكتنا الحبيبة وتاريخنا وثقافتنا.
0: وحنا نتمنى إن شاء الله التطور لبلدنا وبالتالي المستوى الثقافي والسياحي. وحنا شايفين المملكة العربية السعودية الآن صار التوجه لها كثير من قبل خارج المملكة ومن داخل المملكة ومن دول الخليج يتوجهوا للمملكة العربية السعودية دائما وأبدا في زيارات المملكة المتنوعة للتنوع الموجود في المملكة السلام. العربية السعودية.
1: طيب نروح من حراب إلى وين؟ إلى جازان.
0: حلو.
1: جازان يقول لك تزخر منطقة جازان ب 21 متنزه وطني متوزعة بين الجبال علي والأودية والغابات سهول. يعني لو تأخذ بعزبتك ومكشاتك نروح نتمشى فيها. أنا أحس والله أنا أحس إنك
0: ساحل.
1: أحس إنك شيف بس ما حد يعرف.
0: شيف
1: أنا
0: بالنظر شيف بالنظر. لا
1: أحس والله عندك وراك إبداع خفي. ولذلك أنت والله حتى يجيك وأنت مكشات يجيك كذا
0: هو دائما في البر
1: أساس إنك تحس إنك تبي تشتغل بأي شيء.
0: أي في البر
1: حتى لو مالك مجال شيء.
0: أي في أي مكشات سواء بر ولا جبل ولا ساحل. أي. تجيك رغبة دائما في
1: صحيح؟
0: تجربة طبخ أو تسوي قهوة شاي. يعني سبحان
1: الله إنك تحس إنك تدور خلف الشيف اللي موجود سوي كذا زود ملح نقص ملح. ها
0: لا والله لا أنا بالعكس أنا قدم لي أي شيء على طول راضي.
1: عموما طبعا هذا التنوع موجود وين يا علي؟ موجود في جازان. تنوع طبيعي رائع جدا.
0: 21 منتزه وطني. يعني ما شاء الله.
1: فهذه واحدة من الأشياء. وجهات السياحية في جازان وادي هروب وأيضا جبال الحشر منتزه جبال الحشر وأيضا كان معنا الجبل الأسود في وجبال فيفا والله وجزر فرسان واحدة من الأشياء الجميلة. والله مواقع رائعة. إن بغيت بحر وإن بغيت سواحل وإن بغيت
0: جبل
1: وأودية وادي لجب
0: فيها منتزه منتزه النخيل البري آه. يعني أماكن جميلة جميلة صراحة.
1: عموما حنا يعني نفخر بهذا الوطن الغالي. معكم مستمرين فيها هو بلادي، فاصل قصير وراجع لكم.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

0: ومن عذاب القبر. لا إله إلا أنت، سبحان الله وبحمده، لا قوة إلا بالله.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعة

0: SBA صوت يسمعك. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: يا هلا وسهلا، حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في هوا بلادي، وننطلق معكم في أجواء من بلادي الغالية ووطني الحبيب. وخلونا نروح بين ممرات الطين والنخيل في عرقة، لأن علي تستعيد تفاصيل الحياة النجدية.
1: يا سلام،
0: يعني خاصة هذا في عرقة، خاصة حضور بيت عيسى مثلا. هذا واحد من المواقع اللي تتجاوز العمارة والحرفة والضيافة والفنون الشعبية، فضاء رائع جدا، يعني يعيد لك تشكيل ذاكرة المكان، هو مشهد سياحي وترفيهي يعني معاصر.
1: طبعا يكشف جانب من ثراء الوجهات المحلية اللي تبرزها روح السعودية، تحمل تنوع ثقافي وتراثي في مختلف مناطق المملكة. يطل هذا البيت من قلب إرقا بوصفه أحد المواقع اللي أعادت توظيف الموروث العمراني والتراثي وإدخاله في دورة الحياة من جديد. هذه طبعا ظافر كان لي زيارة في إرقا وشاهدت هذه البيوت بصراحة،
0: أي المواقع
1: يعني بصراحة محافظين عليها بشكل جميل ورائع وأسلوب جذاب للزوار والمتنزهين واللي يبغون يتعرفون،
0: لأن فيها مسارات علي، مسارات يعني تراثية وساحات، وتستحضر فيها هذه المواقع الجميلة، خاصة يعني التفاصيل الحياة النجدية في تلك الفترة. لذلك هذه القرى القديمة اللي في الرياض بعضها يمتد تاريخها علي لأكثر من 1000 عام.
1: صحيح.
0: وإذا لذلك يعني عرفت بوصفها يعني مركز زراعي، ولأنها أسهمت في أيضا وفرة المياه وخصوبة الأرض، أعطت يعني جمال للبيوت الطينية والمساجد القديمة والمزارع، ملامح نسيج عمراني جميل ارتبط بهذه الحياة الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة،
1: ورحلة بصرية. أنت لما تروح تزور هذا المكان هي رحلة بصرية، تستخدم مفردات البيئة النجدية وتفاصيلها الاجتماعية، تستمتع وتتذكر تاريخنا وكيف عاشوا الأولين في مثل هذه المنازل وهذه البيوت، وكيف تم المحافظة عليها وتطويرها، حتى أن في بعضها أصبحت يعني مقاهي
0: جميلة،
1: أماكن تجمع فيها الزوار.
0: وبعضها متاحف ترى علي، وهو امتداد تاريخي.
1: صحيح.
0: لذلك هذا هو بيت عيسى الموجود في عرقة.

0: عمرك. خلينا نروح الوادي المدمدم.
1: يلا.
0: هذا في العارضة مستمعنا الكريم، وهو في جزاء، وهو أحد المواقع الطبيعية اللي تكشف الأمطار عن تفاصيل جمالها. تخيل يعني، شوف الشكل ما شاء الله تبارك الرحمن، والله مدرج جميل
1: يفتح النفس بسرعة.
0: وبعدين ما هو صناعي أو مستحدث، طبيعي. لا طبيعي. وهذا يعبر عن التكوينات الصخرية اللي موجودة في هذا المكان، السهول والتلال، غطاء نباتي الممتد على أطراف هذا الوادي. ولذلك هذه جميلة جدا لما تجي أوقات الأمطار في هذا الموقع.
1: يا سلام. طبعا الأمطار تمنح هذا الوادي حضور لافت، تنساب المياه عبر مجراه تتدحرج فوق تكوينات صخرية في شلالات متتابعة بين الأشجار والنخيل والنباتات البرية اللي تمتد التلال والمرتفعات الجبلية خلف هذا المشهد. تجمع الطبيعة في نطاق واحد بين جريان الماء واخضرار النباتات وتنوع التضاريس، وتجذب هواة التصوير ومتابعة الطبيعة. مثل هذه المناظر والمشاهد ظافر تعطيك متعة
0: المكان
1: وجذب، عامل جذب للزوار. لذلك احنا نشوف يعني في زوار كثير ما شاء الله يروحون جازان يستمتعون بطبيعة المنطقة الجبلية والسهول والأودية والتنوع الجغرافي والتكوينات الصخرية.
0: صحيح.
1: في المنطقة،
0: وخاصة يعني الموقع جميل، يعني لما نصفه للمستمع الكريم بإمكانه يشوف الصور جميلة. يعني بإمكان المستمع الكريم أنه يروح لحساب وكالة الأنباء السعودية مثلا ويطلع على هذه الصور الجميلة الرائعة المميزة. أنا متوقع أنه حينزلها في سناباته وفي حساباته.
1: أكيد طبعا،
0: الموقع جميل ممتع،
1: والأجواء والتكوينات الصخرية والطبيعة بصراحة ساحرة.
0: ساحرة. ولا وأنا أقول للمستمع علي، إذا عندك مقاطع فيديو لهذا الموقع في وقت أمطار زودنا فيها على حساب الإذاعة في تويتر. مستمرين معكم مستمعين الكرام في هوا بلادي، لا تروحون بعيد، خلكم معنا.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة، نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
6: وناستكم ليه ترمونسين؟ أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
3: ونسمع نبض الناس أول بأول.
7: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم،
8: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
3: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
9: هوا بلادي، هوا بلادي.
10: حياكم الله معنا في هوا بلادي، وما زلنا متواصلين معكم، وكنا يا ظافر في منطقة جازان ونروح إلى منطقة القصيم اليوم. في ما شاء الله في نهضة في الطيران في القصيم،
11: طرنا القصيم الحين. اي والله
10: نروح إلى القصيم، وش عندنا؟
11: أيوة، لأنه عندنا احنا ترى طائرتنا من ضمن الطيران اللي بيهبط القصيم.
10: حلو حلو، من ضمن 16 شركة طيران. طيب، طيران هوا بلادي 16 شركة طيران تربط القصيم، 18
11: وجهة محلية. الجميل انه نحن في هوا بلادي لما نتنقل في هذا الوطن الغالي، هي امتداد لما هو موجود اصلا. فتخيل انه مطار الامير نايف بن عبد العزيز الدولي في القصيم 18 وجهة محلية ودولية من خلال 16 شركة طيران. الجميل فيها هو امتداد لشبكة الرحلات الجوية في المنطقة، وأيضا توسيع خيارات السفر إلى عدد من المدن داخل المنطقة وخارجها. القصيم ومحافظات الآن كوجهة سياحية، مهتمين بالسياحة الريفية، مهتمين بالتاريخ. تجد أنه لما يروح لمطار القصيم، مطار الأمير نايف، ويتجه لأي مكان يبغاه دوليا أو محليا، متوفرة من خلال 16 شركة
10: وتشمل وجهات محلية يخدمها المطار.

0: الرياض، المدينة المنورة، جدة والدمام وأبها والوجهات الدولية أضافت
1: الكويت، القاهرة، إسلام أباد، إسطنبول، منامة، الدوحة، أبوظبي، دبي، الشارقة، سوهاج، ملتان، الخرطوم، الجيزة. الجميل أيضا أنه الخرطوم واحدة من الوجهات اليوم اللي انضمت إلى شبكة الوجهات في المطار.
0: يا سلام.
1: أي فمن خلال أيضا إحدى شركات الطيران الدولية بواقع رحلة أسبوعيا طبعا في الاتجاه الواحد. هذا توسع جميل جدا في صحيح. شبكة الرحلات الدولية،
0: يعني ضمن هذه الجهود، توسع ضمن هذه الجهود المتواصلة، تلبية متطلبات المسافرين والارتقاء بتجربة السفر ومواصلة بناء الشراكات الاستراتيجية مع شركات الطيران العالمية ليسهم في تعزيز الربط الجوي في المملكة. احنا نشوف الحمد لله يعني هذا التطور في مجال النقل الجوي في جميع مطارات المملكة، ونتابعه وننقله للمشاهد وننقل له في هوا بلادي. أيوة والله. هذا التطور،
1: عشان كذا نقول طائرتنا من ضمن الوجهات. اي والله احنا في هوا بلادي نتنقل، هم 16 وهذه 17. عموما يعني هذا هو روحنا معكم في هوا بلادي، ووجهتنا دائما معكم غير

0: ومن وجهة القصيم للطيران و16 شركة طيران إلى وجهة أخرى من هوا بلادي، ننقل لكم أيضا جو آخر وجولة أخرى ممتعة من جولات هوا بلادي. تقرير أعدوه الزملاء، نستمع لهذا التقرير ثم نعود لكم في هوا بلادي.
1: تزخر منطقة عسير بالعديد من المتاحف والقرى التراثية التي تحتوي على عدد كبير من القطع القديمة والنادرة من الأدوات المنزلية والأسلحة والحلي والملابس الرجالية والنسائية، بالإضافة لاحتواء عدد كبير من هذه المتاحف على وثائق تاريخية توثق جزء كبير من تاريخ المنطقة المرتبط بالقيم والعادات والتقاليد والموروث ومراحل تأسيس وتوحيد المملكة العربية السعودية. الأستاذ والمهتم بالتراث والموروث المرشد السياحي علي مغاوي.
2: عسير كلها الآن نجوم أن يحتفون بأهل المتاحف الذين لا يستفيدون من متاحفهم وشغفهم بالتراث وحبهم لهذا الإرث أن يخرج. هذه الرسالة تليها رسالة أخرى غير معلنة، وهي أن على كل مسؤول في منطقة عسير وفي المملكة أن يتذكرنا بباحثين ودارسين لتراثنا وعمقه ولنقوشنا ولحضارتنا، لأن الآن نعرض أشياء بسيطة.
1: ويعد ملاك المتاحف والقرى التراثية الخاصة رسل للتراث وحفظة للموروث، ساهموا بشغفهم ومنذ سنوات طويلة في المحافظة على الصورة الذهنية المرتبطة بثقافة المنطقة، فكانت مواقعهم مرجع مهم للباحثين والمهتمين. باحث الدكتوراه عمر حمد.
3: كما أن للتراث المادي حفظة وحراس، أيضا للقيم حفظة وحراس، يجب أن يحيوها ويعيدوها ويبسطوها للجيل الحالي وينافسوا أهل التواصل كي لا تذهب قيمهم هباء. فنحن نعتز بقيمنا ونحن على أساس من الأصالة وقيم جميلة في منطقة عسير.
1: الأستاذ عضوان الأحمري مالك قرية عضوان التراثية.
4: أنا بدايتي كانت بدايتي هواية، أنا أجمع التراث وموروث المنطقة من أكثر من 25 سنة بجهد ذاتي، ثم عملت فكرة المتحف. صادف إنه كان التوقيت تناسب توقيته مع رؤية المملكة 2030 في توجيه الأمير محمد بن سلمان الله يحفظه ولي العهد، لما أعطوا السياحة وأعطوا المتاحف وأعطوا الأمور هذه جانب مهم، إنها أصبحت مهمة في نقل الصورة الحضارية لمنطقة عسير وللمملكة العربية السعودية. منطقة عسير فيها إرث وموروث عظيم جدا لا يتوفر في جميع مناطق المملكة، يتوفر فيها يعني 50 متحف 60 متحف هذه المرخص، فكيف الأشياء غير الظاهرة؟ في كثير من الكنوز مع الأيام الناس سوف تتشجع وتظهر هذه الكنوز، تضعها في وسائل عرض في

0: بيوتها الخاصة الآن أصبحوا مسموح للبيت الصغير أنك أنت تؤجره على سائح، فبالتالي ممكن بيتك هذا يحوي هوية عسير وتاريخ عسير وموروث عسير، فأصبحت منطقة عسير خارطة واسعة لكل من أراد أن يزور عسير. كل يوم نشوف مكان جديد يكتشف ويظهر فيه، متحف، قرية، منتجع، اهتمام بالطبيعة، اهتمام بالموروث. الآن وسائل الإعلام، الآن لوسائل التواصل الاجتماعي أصبحت وسيلة سهلة لنقل الصورة ونقل الخبر ونقل المعلومة، فتكثيف الزيارات المنظمة للمناطق الهامة في منطقة عسير ونقلها حسب من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت توصل بسرعة البرق إلى المهتمين خارج حدود المملكة، خارج حدود المملكة، فهي أصبحت وسيلة إعلامية توصل للناس المهتمين، ونأمل أن تكثف وأن تنظم حتى أنها تعطي، يعني ما نبغى نقل عن موقع ما لا يتوفر فيه الخدمات، فبالتالي يعطي صورة عكسية.
1: وقد لعب الشغف دور مهم في صناعة استثمار سياحي ثقافي في مجال المتاحف والقرى التراثية لتكون وجهة سياحية مهمة لمحبي التعرف على ثقافة المنطقة، ليعيش السائح تجربة الإقامة في النزل المخصص في بعض القرى التراثية والاستمتاع بعباق الماضي بكل تفاصيله الحياتية. لبرنامج دارنا، نور عسيري.
2: يعني 25 سنة ما شاء الله من جمع التراث ومن خلال هذه القرية وهذه القيم المادية والتاريخية علي لتحفظ تاريخنا وهويتنا. شكرا لزميلة نورة عسيري. يعني للأمانة نستشهد بهذه الأماكن الجميلة، هذه القرى، هذه الأماكن اللي تحفظ فعلا التراث والموروث،
3: هوية ثقافية للمنطقة.
2: وهذه للأمانة تعكس أيضا توجه المنطقة. يعني اليوم الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، مسي عليه بالخير سمو الأمير، يعني شخصية محبة للتراث والموروث، وتجد أنه سموه أحيانا يعقد بعض الاجتماعات في أماكن تاريخية وتراثية.
3: صحيح، لإحياء هذا
2: الموروث. إحياء هذا الموروث. وهي ضمن أيضا مبادرات منطقة عسير من خلال مبادرة أجاويد وغيرها من المبادرات الحلوة في المنطقة واللي تعطي طابع جميل جدا. مستمرين معكم أكيد مستمعين الكرام في هوا بلادي، فاصل غنائي قصير وراجع لكم.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد مستمعي الكرام، ومن خلال يعني هوا بلادي نتنقل في أرجاء هذا الوطن الغالي. لكن خلونا يعني أيضا يعني نحلق في فقرة هواية، ومن خلال هذه الهواية الجميلة التي قد ترى الوهلة الأولى خاصة في مجال القطع النادرة. صحيح. مع المهتم باقتناء وجمع المجسمات والسيارات، مهتمين بهذا المجال الأستاذ ياسر عبد الحميد حلمي، حياك الله أستاذ ياسر.
1: أهلا وسهلا.
2: حياكم الله، يا هلا فيكم.
0: يا هلا وسهلا. والله شعور جميل ما شاء الله أستاذ ياسر، ما شاء الله عليك. يعني من خلال هذه الذكرى الجميلة واقتنائك لهذه السيارات، يعني ربما تكون هواية مختلفة تماما، هو مجرد هواية ولا شغف ولا حب؟
2: والله طبعا بداية كل صغير يعني يجمع المجسمات هذه كألعاب، لكن مع الوقت سبحان الله يصير الموضوع جدي وتبدأ تجمع يعني تحف من شركات معروفة بتفاصيل عالية. وأتذكر يمكن في التسعينات أول مجسم يعني اختاريته كان لجاكوار، كان سيارة ما شاء الله يمكن خارقة، وكان حديد وتفاصيل جميلة، ويعني وهنا بدأت الانطلاقة يعني.
1: حلو. أستاذ ياسر الله يمسيك بالخير، وأنا أقول لك بصراحة أن هذه الهواية، لأنه أنا من أحد المهتمين بنفس التفاصيل وهذه الهواية، يعني أشارك هذا العشق بصراحة. ف يعني البعض يستغرب التعلق شخص بالغ وإنسان كبير بالمجسمات خاصة بالسيارات. خلينا نسألك أنت كهاوي لجمع هذه القطع، وش اللي تجده في هذه الهواية ما يجده الشخص الآخر العادي؟
2: طيب أنا دائما سبحان الله أشبهها يعني ببعض الهوايات، وإذا أبغى أربطها يعني إيش اللي يزيد الشغف فيها، عادة الشخص اللي له شغف أصلا وحب السيارات، أو السيارات تشكل له مثلا ذكريات جميلة في مرحلة عمرية معينة، كلنا تعلمنا السواقة على السيارات، آباءنا السيارات وعمامنا. فبالمناسبة كل ما كان أحد يعني هو شغوف بالسيارات ومحيطه من العائلة شغوفين بالسيارات، تلقى عنده اهتمام سبحان الله بهذه الهواية. يعني تلقى حتى فيها سيارات يعني ما بين الخارقة وسيارات مدنية مرسيدسات وهكذا، فتلقى أن عندك شغف كبير فيها. وهذه الفئة هي اللي تهتم بالمجسمات، عادة الشخص اللي ماله في السيارات تماما تلقاه لا بعيد عن الهواية هذه، أو ما يقيمها ما يعطيها قدرها.
0: هو ترى شغف جميل جدا ونادرة مثل هالهواية. اليوم في اهتمام فيها، اهتمام بهذا الجانب يعني من خلال المجسمات، من خلال السيارات النادرة أحيانا لهذه المجسمات.
2: صحيح، حتى على مستوى الصناعة ترى أنا دائما أقول أنها تطورت بشكل كبير، يعني آخر سنوات إحنا بدأنا يمكن من 2005 وقبل، الآن الصناعة صارت يعني بشكل يعني ما تتخيلوا من الدقة في الطلاء في الداخلية في المواصفات، شيء جدا تحفة فنية يعني، ومتعة وطاقة إيجابية تحطها في أي مكان. واللي يزيد الموضوع يعني احترافية لما يكون الشركة هذه يعني احترافية وفي نفس الوقت إنتاجها محدود. تخيل أن المجسم مصنوع منه مثلا 50 نسخة في العالم، أنت و 49 شخص في العالم يكون عنده النموذج هذا، فطبعا هذا يصنع برضه يعني قيمة أعلى للمجسمات.
0: والله شيء جميل جدا وصراحة هواية رائعة أستاذ يعني ياسر، والأجمل أنه نهتم بمثل هذه المقتنيات الجميلة، يمكن هواية وشغف وحب في هذا الجانب. لكن نشكرك أستاذ ياسر عبد الحميد حلمي، وأنت المهتم باقتناء وجمع المجسمات لهذه السيارات النادرة، شكرا لك لهذه المساحة الجميلة، ولكن نعدك أن نأخذ مساحة أوسع إن شاء الله في الفترات القادمة بإذن الله.
2: الله يعطيكم العافية، موفقين.
0: يا هلا وسهلا. بإذن الله
2: يعني في
0: الهواية. لا بناخذ معك إن شاء الله، نعدك إن شاء الله أنه في أحد الحلقات القادمة نأخذها بتفاصيل أوسع، وهذا وعدا إن شاء الله لك على الهواء بإذن الله. شكرا لك يا حبيبي. يا هلا وسهلا، حياك الله. هلا وغلا.

ومعكم مستمعي الكرام في هوا بلادي، لكن يعني لازلنا مواكبين تغطية زيارة سيدي صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه لدولة فرنسا. في زيارة دولة في هذه اللحظات سوف يتواجد سمو ولي العهد والرئيس. الآن الرئيس الفرنسي وسمو ولي العهد يحضران إلى مقر توقيع اتفاقيات بين المملكة وفرنسا ضمن مجلس الشراكة السعودي الفرنسي.

0: يعني هذه الشراكة الجميلة وهذا الامتداد الكبير جدا بين المملكة العربية السعودية وفرنسا يحقق نقلة نوعية في مجال اقتصادات البلدين، وبالتالي سيكون لتوقيع هذه الاتفاقيات دور مهم جدا. فبحضور سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه والرئيس الفرنسي سوف يشهدان توقيع اتفاقيات بين المملكة وفرنسا في قطاعات عدة، وهذه أيضا تعزيز للمجلس الشراكة علي السعودي الفرنسي وأيضا للاستثمار في بين البلدين وتحقيق هذه الشراكة الأوسع ومجالات متعددة بين البلدين.
1: وطبعا من المتوقع أن تسهم هذه الزيارة في فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين وتكون خطوة إضافية نحو شراكة أكثر قوة واستدامة تخدم المصالح المشتركة بين البلدين السعودية المملكة العربية السعودية وفرنسا.
0: وأيضا أنه هناك توقيع اتفاقية بين المملكة وفرنسا في المجال الثقافي، وهذه أيضا واحدة من المجالات اللي يعني تشهدها هذه الزيارة علي، خاصة في المجال الثقافي بين البلدين، وتشكل ركيزة أساسية من ركائز التعاون بين البلدين المملكة العربية السعودية وفرنسا. جميل. ولذلك يحظى هذا التعاون الكبير جدا بمزيد من الاهتمام من قبل سمو سيدي ولي العهد بتعزيز هذه الشراكات الدولية بين المملكة العربية السعودية وفرنسا ومجالات أوسع في تحقيق هذه الشراكة. أيضا الحضور القوي للمملكة على المستويين المحلي والدولي يحقق أيضا رؤية للمملكة العربية السعودية ولمكانتها في الشرق الأوسط، وهذا بدوره سيعزز أيضا جانب من جوانب الاستثمار وتعزيز أيضا الشراكات الاقتصادية والسياسية والثقافية وتنويع مصادر الاستثمارات
1: في قطاعات عدة. من هذه الزيارة المملكة العربية السعودية يعني تستغل هذه الزيارة وتوقيع الاتفاقيات بين المملكة وفرنسا في المجال الدفاعي. جميل. من ضمن المجالات المهمة جدا لهذه الزيارة لولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في زيارته لفرنسا.
0: وتوقيع هذه الاتفاقية هو تعزيز لدور المملكة العربية السعودية وأيضا للاهتمام أيضا بتنويع المجالات العسكرية والدفاعية بين المملكة والأصدقاء في العالم، وهي أيضا لمكانة المملكة العربية السعودية الحاضرة في العالم. اليوم رؤية المملكة العربية السعودية ورؤيتها الاقتصادية والسياسية وعلى المستوى العالمي، فهذا هو المجال الذي تحقق من خلال نظرة سمو سيدي ولي العهد حفظه الله رؤية المملكة 2030 السياسية والاقتصادية.
1: أيضا في الملف الاستثماري في توقيع اتفاقية الآن كما نشاهد في الملف الاستثماري في زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا، وأكيد طبعا الاستثمار شيء مهم ولتحقيق رؤية المملكة 2030، وبالإضافة إلى المجال الدفاعي فهناك عدة ملفات يتم مناقشتها وتوقيع اتفاقيات بين المملكة
0: وأيضا في المجال السياحي علي. هذا واحد من المجالات الرائعة جدا اليوم جداً. المهمة وذات العوائد الاقتصادية على البلد. صحيح. اليوم المجال السياحي مهم جدا سواء بين المملكة وفرنسا، فتح آفاق جديدة ورؤية جديدة في مجال الاستثمار السياحي والسياحة. المملكة اليوم هي مركز للكثير من أنظار العالم كلوجستيك كسياحة لما تمتلك المملكة من مقومات طبيعية. صحيح. تساعدها على هذا الجانب
1: والاهتمام في المجال السياحي بالنسبة للمملكة العربية السعودية والتنوع في المملكة العربية السعودية أيضا عامل جذب للدول الأخرى في التعرف على الجوانب السياحية في المملكة العربية السعودية،
0: وهذا أيضا من واقع هذه الزيارة واحدة من المكتسبات الرائعة. الآن توقيع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ودولة فرنسا في مجال الذكاء الاصطناعي. اليوم الذكاء الاصطناعي واحد من المجالات اللي تقدمت فيها المملكة العربية السعودية بشكل كبير جدا، وتقدم نظرة مستقبلية لكافة القطاعات الحكومية عليه اليوم. صحيح. فهذا يعطي مجال أرحب في هذا الأمر. إذن بعد توقيع هذه الاتفاقيات الآن يغادر سمو ولي العهد والرئيس الفرنسي مقر توقيع هذه الاتفاقيات التي تكللت بالنجاح من خلال توقيع اتفاقيات مجال الذكاء الاصطناعي، في المجال الدفاعي، في المجال الاستثماري، في المجال الثقافي السياحي. فاللهم لك الحمد على هذه الزيارة لسمو ولي العهد والنظرة المستقبلية للمملكة العربية السعودية، وفتح أيضا مجال رائع جدا مع الدول الصديقة في مجالات متعددة، وهذا كله يعود علي بالنفع على المملكة العربية السعودية وعلى مواطني هذا الوطن الغالي. وبالتالي المملكة اليوم تشكل ركيزة أساسية يعني كنقلة
1: مهمة جدا،
0: مهمة جدا. نعم. كنقلة سياسية واقتصادية اليوم، وكمرتكز مهم جدا للسياسة في الشرق الأوسط.

0: إذن المملكة العربية السعودية برؤية سيدي سمو ولي العهد الأمين وزيارة دولة إلى فرنسا بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه، وتوقيع هذه الاتفاقيات التي كانت قبل لحظات من الآن بحضور سمو سيدي ولي العهد والرئيس الفرنسي ماكرون، توقيع اتفاقيات في مجال الدفاعي، في مجال الذكاء الاصطناعي، في مجال السياحة، في المجال الثقافي علي، في مجالات اقتصادية أوسع، وأيضا حول التنمية في محافظة العلا، وهو مجال ثقافي رحب جدا. يعني هذه الاتفاقية والعلا وما تمتلك من مقومات تاريخية وأثرية تعود لآلاف السنين يشكل أيضا نقطة تحول في المجال الثقافي بشكل كبير جدا، وأيضا فرنسا تمتلك مقومات تاريخية وثقافية مختلفة تماما، وهذه الاتفاقيات الثقافية هي أيضا امتداد لما تمتلكه أيضا المملكة من ثقل على المستوى الثقافي من مثقفين وأدباء، وأيضا أماكن تاريخية في المملكة العربية السعودية العلا، أيضا سوق عكاظ، طريق درب زبيدة، الطريق الحج القديم، الأماكن التاريخية والمتاحف الأثرية، وأيضا من خلال البحث الجامعات السعودية، من خلال أيضا البحث المتواصل عن أماكن قد تكون هناك يعني أماكن كان يعيش فيها الناس قديم، وهذه من الأشياء الجميلة جدا في عمليات البحث والدراسات الجامعية. واكتشافات حصلت أن هناك اكتشاف قرى أيضا كانت يعني يسكنها البشر في أماكن ربما تقول لأنه ما كان أحد ساكن في هالمناطق.
1: صحيح.
0: فهذه أبعاد حلوة وجميلة جدا أن الجامعات تركز عليها كالدراسات. فاليوم سمو سيدي ولي العهد يدشن مرحلة مهمة جدا من مراحل العلاقات السعودية الفرنسية، ووجهة أيضا رائعة ومميزة للمملكة، وتؤكد اليوم هذه القمة السعودية الفرنسية أن المملكة اليوم أصبحت ثقل العالم العربي والإسلامي، وتؤكد نظرة العالم للمملكة وثقلها السياسي والاقتصادي.

وتتجاوز العلاقات السعودية والفرنسية شراكة ثنائية لتنسيق سياسي وأمني تقود فيه المملكة مع فرنسا ملفات الشرق الأوسط الأكثر تعقيداً والتي على رأسها القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في غزة، إضافة إلى لبنان وسوريا إلى أمن الخليج العربي والبحر الأحمر. لذلك المملكة تشكل مع فرنسا تنسيق مهم جداً في خفض هذا التصعيد وحماية أمن البحر الأحمر ومنع تحول أزمات المنطقة إلى صراعات أوسع، وأيضاً نقلة إلى شراكة أوسع ما بين المملكة وفرنسا في مجالات عدة. حفظ الله المملكة وقادتها وأدام عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار.

0: إذن مستمعينا الكرام، مواكبة لهذه التغطية لزيارة سمو سيدي ولي العهد إلى فرنسا، فشهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي ماكرون توقيع حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، وهذا علي صحيح. في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
1: جميل. طبعا حنا من خلال المتابعة لهذه الزيارة شهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وفخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون المشترك. شملت الاتفاقيات مجالات مهمة من أبرزها التعاون الدفاعي والاستثمار السياحي والتنمية الثقافية والبيئية والسياحية والبشرية والاقتصادية، إلى جانب الحفاظ على التراث بما يعكس تنوع مجالات الشراكة بين الرياض وباريس.
0: وتأتي هذه الاتفاقيات تجسيد فعلا للعلاقات الراسخة بين الرياض وباريس، وتعكس الإرادة المشتركة لتوسيع آفاق التعاون الثنائي في القطاعات الحيوية والمتعددة والمجالات الأوسع من خلال هذه الاتفاقيات. ومن خلال هذه الرؤية الحكيمة لقيادة سمو سيدي ولي العهد، من خلال أيضا تنفيذ مشروع استثماري سياحي في باريس بقيادة شركة القدية، وهذه سيشكل رافد من الروافد المهمة جدا التي تعكس حجم وثقة المملكة في مجال الاقتصادي والاستثماري من خلال الشركات السعودية، ويحقق رغبة قوية جدا من المملكة في اتجاهات رائعة جدا ودعم الشركات السعودية الرائدة في هذا المجال، المجال الاستثماري، المجال السياحي، المجال الاقتصادي أيضا للاستثمار في فرنسا، وسيحقق أيضا رافد من الروافد التنموية والاقتصادية في فرنسا بإذن الله، وهي شراكة ممتدة أيضا للعلاقات. كنا معكم في هوا بلادي مستمرين في ثلاث ساعات متواصلة، واكبنا فيها زيارة سمو سيدي ولي العهد لفرنسا، وأيضا شهد الاستقبال الرسمي من قبل الحكومة الفرنسية ورئيس الوزراء سيباستيان لوكارنو، وأيضا في ساحة الإيفاليد، وأيضا من خلال حضور سمو سيدي ولي العهد أيضا لقصر الإليزي وتوقيع العديد من الاتفاقيات والشراكات. شكرا لكم مستمعينا، نلتقيكم إن شاء الله في أمان.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
2: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

جبل يحدق في السماء وأنا أحدق فيه. في قلب صحراء المدينة المنورة وعلى بعد 190 كيلومترا من العلا ينتصب جبل لا يشبه الجبال. إنه ليس مجرد كتلة من الحمم المتجمدة، بل صفحة من كتاب الزمن اسمه وحده يبعث الرهبة، جبل القدر. هنا حيث تنفست الأرض ذات يوم غاضبة، تثاءب بركان عملاق ونفث لهيبه في السماء ثم خمد، لكن أثاره ظلت شاهدة على لحظة اهتزت فيها الطبيعة وتكلمت الصخور.

إنه جبل بارتفاع 2000 متر تقريبا من بين جبال خيبر السوداء المتفحمة كأنها خرجت للتو من لظى الحمم. تحيط به فوهات بركانية وسهول تحبس الأنفاس وسكون يربك القلوب.

يقول أهالي خيبر: في الليل حين تسكن الدنيا تسمع الجبل يهمس كأن في جوفه روح لم تهدأ، لكنها ليست خرافة بل هيبة المكان وجلال الطبيعة وسكون البركان النائم.

جبل القدر جزء من حزام بركاني يمتد من المدينة إلى العلا، يسمونه حرة خيبر. حرة لا تعني الحرية هنا، بل تعني الأرض البركانية السوداء. والقدر ربما لأنه كتب له أن يكون حارساً لسر عظيم، أو لأنه قد يحمل قدراً لا نعرف متى يصحو. ضمن رؤية المملكة 2030 لم يمر جبل القدر دون انتباه، فقد بدأت الأنظار تتجه نحوه، ليس كخطر بل ككنز، كنز من السياحة الجيولوجية والمغامرات البرية والقصص التي تنتظر من يرويها. من على قمة القدر يمكنك أن ترى أبعد من الأفق، أن تحس بأنك تقف فوق سجل من الحمم، وأن كل حجر تحته كان يوماً ما ناراً متقدة. هنا لا تتنفس هواءً فقط، بل تستنشق التاريخ والعظمة والغموض. هواة التسلق والمغامرة، لم يعد جبل القدر مجرد صخرة عظيمة، بل صار نداءً للروح والمغامرة. رحلات السفاري، التصوير الجوي، وحتى المبيت تحت نجوم خيبر أصبحت كلها واقعاً نابضاً بالحياة. لكن رغم كل هذا يبقى الجبل صامتاً، كأنه لا يريد أن يبوح بكل أسراره دفعة واحدة. يريدك أن تصعد، أن تتأمل، أن تصغي جيداً، لأن من يصغي إلى صمت الجبال يسمع الحقيقة. هنا كان جبل القدر بركان نام، لكنه ما يزال يحرس ذاكرة الأرض.

0: تنفى. لوحة الزمن الخالدة وروحه التالدة كبار السن.
1: الله يحيي.
0: في وجوههم ترى تغير السنين وارتماء الحنين. إنهم بركة البيوت إذا حلوا فيها، وصوت الحياة المبهج ضوءها الوهاج. تتغير الأيام وما زالوا يمنحونها الألق، يغلفونها بالأمل، يصنعون منها الأفراح، لأنهم أجمل لياليها الملاح. تلك العصا المليئة بالطرقات الخيرة والمرآة التي لا تنظر إلا للأشياء النيرة. وجودها يعني السعد والسعادة، فهم بيننا يعيشون، وحق علينا أن نفيض عليهم بمشاعرنا ومحبتنا. هم مرآتنا ووجهنا السعيد أمام وجه الحياة.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: في دقائق.
3: تخيل أنك تعيش يوم كامل بدون ماء، لا شرب، لا غسيل، لا استحمام، لا تنظيف. صعب طبعاً، لأن الماء مو بس عنصر مهم، هو عنصر أساسي في كل تفاصيل حياتك.

0: أثناء. لكن للأسف كثير ناس يتعاملون مع الماء كأنه شيء ما يخلص، نترك الصنبور مفتوح وإحنا نغسل أسناننا، نستخدم الخراطيم لغسيل السيارة، وننسى نصلح تسريبات صغيرة، وكل قطرة من هالماء اللي نهدره تمر بمراحل طويلة ومكلفة عشان توصل لبيوتنا. المملكة من أكثر الدول اللي تعاني من شح المياه، ومع ذلك متوسط استهلاك الفرد فيها أعلى من المعدلات العالمية. المشكلة مو في نقص الماء بس، المشكلة في طريقة استخدامنا له. طيب وش نقدر نسوي؟ الترشيد طبعا يبدأ بخطوات بسيطة جدا. أغلق الصنبور أثناء تنظيف الأسنان أو غسل اليدين، استخدم دلو بدل الخرطوم في غسل السيارة أو تنظيف الحوش. اختر أدوات صحية موفرة للماء مثل الرشاشات الذكية أو صنابير التوفير. ري الزرع خله بالليل أو الفجر لأن التبخر يكون أقل. وفي شيء كثير يجهلونه، الماء الرمادي، يعني الماء الناتج من المغاسل والحمامات أكرمكم الله، ممكن يعاد استخدامه في ري الحدائق أو تنظيف الممرات لو عندنا نظام إعادة تدوير بسيط في البيت أو في المباني. التقنية موجودة والحلول أيضا موجودة، لكن الأساس هو الوعي. إذا كل بيت وفر 10% من استهلاك الماء الشهري، تقدر تتخيل كمية الماء اللي نوفرها على مستوى مدينة أو دولة.
1: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان الصلاة العشاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين والمستمعات في لقاء متجدد معكم مع اسم من أسماء الله الحسنى. وقفتنا اليوم مع اسم الله الرحمن الرحيم. سجد النبي صلى الله عليه وسلم يوما بمكة فجعل يبكي وهو يقول في سجوده: يا الله يا رحمن. سمعه أبو جهل فقال متنكرا: محمد ينهانا عن آلهتنا وهو يدعو إلى هين. فأنزل الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. لأنهم كانوا يعتقدون ما فيه يعني إلا إله واحد اسمه الله، ولا يعتقدون أن لله عز وجل أسماء أخرى كالله والرحمن. وفي الحديث القدسي قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه قوله: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي. أيها الأكارم، تكرر هذا الاسم اسم الرحمن في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، أكثر من 57 مرة، وكان مقترنا في كثير من الأحيان باسم الله وباسم الرحيم. وهذا يعطي معنى جليلا لهذا الاسم، وهو ما يؤكد على أن الله عز وجل له مزيد من الرحمة واللطف والعناية بخلقه. وفرق أيها المستمعون الكرام بين الاسم والتسمية والمسمى. فالرحيم مثلا قد يوصف به عبد من العباد فنقول: فلان رحيم بأهله. أما الرحمن فهو اسم لا يحق إلا لله عز وجل، فلك أن تقول عبد الرحمن، لكن ما تقول فلان رحمن. ولهذا تفرد الله عز وجل بهذا الاسم لقيوميته وربوبيته رغبة ورهبة. فالرحمن هو المستحق

الحمد والثناء، وهو أهل المجد والعظمة والكبرياء. هو الخالق وما سواه مخلوق، هو الرازق وما سواه مرزوق، الذي خلق كل ما في السماوات والأرض بقدرته، وصرف كل شيء في الوجود وفق حكمته. هو الله ذو الملك والسلطان، مزيل العوائق وفاتح المغالق. أيها المستمعون الكرام، الله تعالى كثير الرحمة بعباده، ولولا فضل الله ورحمته علينا ولطفه بنا لحرم الإنسان بسبب جحوده وظلمه كثيرا من طيبات الحياة وكثيرا من وسائل الراحة، ولعاش العبد في ضنك وشدة وعناء، لكن لأن الله رحمن ورحيم امتدت عنايته بكل أحد من هؤلاء الخلق، سواء كانوا عصاة أو طائعين، امتدت رحمته به قبل أن يولد وبعد ولادته، بل وحتى بعد موته إن كان طائعا مقبلا على الله. والله عز وجل لا يتخلى عن عبده ما دام يلتجئ إليه في الشدة والرخاء. يقول الحسن رحمه الله إن الله عز وجل رحمته وسعت كل شيء، وسعت البر والفاجر، ويوم القيامة سيجعلها للمؤمنين الصادقين فحسب. أيها الأحبة، ما ظنكم برب سمى نفسه بالرؤوف الرحيم؟ رب رحمن بشر هذه الأمة أنه كتب على نفسه الرحمة، حتى إنه معلق عند عرشه سبحانه وتعالى أن رحمتي سبقت غضبي، أو في رواية عقابي. كيف لا ترجى رحمته؟ وكيف لا يعظم رب رحيم وقد كتب على نفسه الرحمة، حتى وإن عصاه العاصون وإن يئس من رحمته القانطون؟ فقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. بل استمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرحمن الكريم، يقول: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. الله أكبر، أي رحمة وسعت السماوات والأرض أكثر من هذه الرحمة التي تفضل الله بها عز وجل. فأبشروا وأملوا يا أمة الإسلام، واعلموا أنها رحمة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى، رحمة في الدنيا تشمل العباد كلهم، لكنه رحيم بالمؤمنين خاصة في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، الله الله الله، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية، وصلت خير. أنت في الصدارة.
2: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصراً.

0: يوسف ومعاذ العتيق.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
5: كنفة.
6: تحضرين الفرح
7: يا حبيبتي، يلا تعالي نجلس برا.
8: إن من أكثر الفترات صعوبة لدى أي عائلة تتمثل في إصابة أحد كبار السن بالزهايمر.
9: تبقاني جيب لك.
8: ما يزيد الأعباء في كيفية التعامل معه، لكننا من هذا المكان نقدم رسالة خالدة مفادها أن وقفتكم وتحملكم هو جزء بسيط من رد الجميل. هذا الأب وتلك الأم أمضيا وقتاً طويلاً في صناعة المستقبل، هم اليوم أجدر أن تهدوهم أنفسكم وتتحملوا تلك التبعات، لأن ذلك دين ودين وبر وحسن تعامل. فلا تتنازلوا عن تلك الرسالة، والزموهم لأنهم كانوا معكم في جميع أوقاتكم. أما اليوم فكونوا بجانبهم في أصعب الأوقات.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
10: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
11: طابت أوقاتكم بكل خير أعزائي. مشروبات الطاقة لها تأثير واضح على صحتنا النفسية والجسدية، والدراسات أثبتت أن دورها ما يتجاوز فقط مجرد التنشيط المؤقت، والسبب أنها تؤثر وتسبب أرق وتوتر، وممكن توصل لمراحل من الاكتئاب. لذلك يفضل قدر الإمكان البعد عن شربها. ودايما نقول صحتك قرار، وغذائك أسلوب حياة، وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان، والوعي للعشوائية. عيشها صح. أعزائي، صار مفهوم الاستقلالية مفهوم فضفاض، وكل واحد فينا له تفسيره الخاص. لذلك خلال هذه الحلقة بنسمع التفسير الصحيح، ولكن في البداية خلونا نسمع منكم.
12: بالنسبة لي استقلالية المرأة أنها تكون موظفة تعتمد على نفسها من ناحية مادية، من ناحية عاطفية، مثلاً ما تكون عبء على المجتمع، تحاول أنها تكون سند لكل اللي حولها، وتحاول أنها مثلاً تعطي أكثر منها تأخذ. طبعاً هذا النموذج يمكن يكون جديد على مجتمعنا، بس إنه بالنسبة لي يكون نمط، يعني if we move towards it بيكون شيء إيجابي.
13: أعتقد أن في مفهوم خاطئ بالنسبة لاستقلال المرأة. استقلال المرأة ما يعني انفصالها عن محيطها وأسرتها، بقدر ما يعني تحملها لخياراتها وقراراتها بوعي ومسؤولية، تحافظ على هويتها ومبادئها، وتتحمل نتيجة قراراتها سواء كانت صحيحة أو خاطئة.
14: أنا برأيي استقلال المرأة هي أن المرأة تقدر تسوي اللي هي تختاره بحريتها، برغم أنها هي متزوجة ولا لا، ولا أنها في بيت أهلها، هي أن عندها تحكم بحياتها وتقدر تسوي اللي تبغاه، غير عن منظور الشرعي.
11: أعزائي 9 نساء للاستقلالية، لكن شنو نوع الاستقلالية المطلوب؟ إذا كان قدرتها على إدارة شؤون حياتها والاعتماد على ذاتها في اتخاذ القرارات الشخصية والمهنية وحتى المالية فهذا ممتاز، لكن شقد ممكن يأثر على أنوثتها واحتياجها للشريك الداعم والسند؟ وهذه الطبيعة الإنسانية. حديثنا اليوم مع الأستاذ خالد الأسمري عن تأثير هذا الموضوع على شخصية المرأة. أهلا وسهلا فيك أستاذ خالد.
5: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم جميعا، حياك الله أستاذ عرفات وحيا الله المستمعين والمستمعات.
11: أستاذ خالد، شنو أهمية شعور المرأة باستقلاليتها في اتخاذ قراراتها اللي تخصها؟
5: حياك الله. طبعا هذا الموضوع مهم جدا، لأننا أحيانا نخلط بين الاستقلالية والنزعة إلى الاستغناء، وهذه مشكلة على فكرة يعني. وأيضا الخلط بين الدعم والسيطرة. ترى الاستقلالية الصحية لا تعني أن تعيش المرأة وحدها دائما، ولا تعني أن تدخل في منافسة مع الرجل، هم ترى كلهم مكملين لبعضهم البعض وهم شريكين أصلا. تعني أنها قادرة على فهم احتياجاتها، ترى هذا جزء من الاستقلالية الكبيرة، إدارة حياتها، اتخاذ قراراتها بوعي ومسؤولية، مع بقاء في علاقة إنسانية طبيعية ترى تحتاج فيها إلى المحبة والاحترام والسند والاحتواء. تعرفوا ليش إحنا نقول ليش هذه المرأة تحتاج إلى نوع من الاستقلالية؟ لأن هذه المرأة شعورها باستقلالها في اتخاذ القرارات يجعلها أكثر قوة، أكثر قدرة على ثقتها بنفسها، لأنها أهمية بالنسبة لها، أهمية نفسية وتربوية واجتماعية كبيرة جدا. ترى هذه المرأة يا جماعة الخير إذا شعرت بهذه الاستقلالية التي يعني تشعرها باتخاذها للقرار، هي مساعدة في التربية، لأن هي أسس التربية في المجتمع.
11: نعم،
5: ترى الإنسان يحتاج إنه يسمع رأيه يا جماعة الخير، ليست مصادرة فقط يعني.
11: أنا حبيت التفصيل اللي أنت ذكرته أستاذ خالد، ما بين الاستقلالية والنزعة إلى يعني إنه خلاص إن تستغني عن كل شيء فعلا، أو إنه السند أو السيطرة أيضا. هذين المفهومين متشابهين بشكل عامل، لخبطة ما بين الرجل والمرأة أيضا، مش بس المرأة.
5: صحيح، الاستقلالية ترى ما تعني التمرد، ولا تعني رفض المشورة، ولا تعني أن تكون قراراتها معزولة عن الأسرة أو الزوج. هي في النهاية هذه المرأة هي جزء من المجتمع وجزء من الأسرة، والمقصود أنه إحنا ما نصادر شخصيتها ولا نتعامل معها وكأنها غير قادرة على التفكير أو الاختيار. ترى المرأة الناضجة تحتاج أن تشعر لها مساحة آمنة للتعبير.
11: نعم،
5: يعني قراراتها تكون واضحة، خصوصا في الأمور اللي ترتبط مباشرة بحياتها وكرامتها ومستقبلها وتربية أبنائها. ترغيب هذا الشعور يجعل الكثير من النساء يشعرن بحالة من التردد أو ضعف الثقة. تعرف الثقة هذه تنعكس على مين؟
11: على الأبناء.
5: على الأبناء، لأن هي أساسا هي أم في النهاية. يعني ترى الشعور الداخلي أحيانا بالعجز في حال غياب الرجل مثلا، ترى مشكلة في اتخاذ قرار. ليه؟ لأنه إحنا ما كانت هذه المرأة قادرة على الاستقلال في قرارها وفي توجيهاتها. لذلك في الحياة الزوجية تحديدا ينبغي أن نفرق بين القرار الشخصي والقرار الأسري. ما يخص المرأة مباشرة يجب أن يكون رأيها فيه أساسيا، لأن هي القريبة من الأسرة ترى على فكرة أكثر من الأب.
11: نعم،
5: وهذا أمر مهم جدا، لأنها قريبة من الأبناء، يحتاج الأمر إلى تشاور، تقدير المصلحة المشتركة. هنا تكون الاستقلالية متزنة، وليس فيها فردية، وليس فيها كما يشاع حاليا خضوع لطرف آخر. يعني
11: إيش قد ممكن يأثر هذا الموضوع على المرأة، يعني على قدرتها في شعورها بالتقدير من ناحية الاستقلالية؟ ممكن يأثر عليها نفسيا أو اجتماعيا لأي حد؟
5: اللي تستطيع أنها تشعر في المرأة ما يكفيها فقط أنها تشعر أنها مستقلة. شعور المرأة بالقدرة على اتخاذ القرار حتى في الحياة المادية، ترى على فكرة في الشيء المادي ترى هذا مرة مهم، يشعرها هي باستقلاليتها، لأنها لا يلغي احتياجها. مهم جدا أنه ما يلغي احتياجها للرجل، لأن احتياجها للرجل فطرة فيها ترى.
11: نعم،
5: هي مكملة لبعض. هذا الاحتياج الكثير من الآن من الطرح اللي موجود للأسف المشوه، أنه يعتبر هذا الاحتياج ضعف. ترى مش ضعف، هو طبيعة إنسانية. الإنسان رجل كان أو امرأة يحتاج إلى علاقة آمنة، كلهم ترى على فكرة، لا رجل ولا امرأة، يشعر فيها أنه ليس وحيدا في مواجهة الحياة. ترى المرأة تكون ناجحة في عملها، مستقلة في مالها، قادرة على إدارة شؤون

0: هنا، ومع ذلك تحتاج إلى رجل يسمعها يطمئنها. ومثال بس بسيط جدا، البنت لما تكون بنت بنتك يعني عندك كأب، يعني مو أحيانا لما تقابل مشكلة في حياتها تجي عندك وتسألك؟
1: نعم صحيح.
0: وأحيانا تشعر هي الأمان لأن والدها يكون موجود.
1: طبعا
0: هي نفس الفكرة. المرأة أيضا حتى في استقلالها مع زوجها واستقلالها في حياتها، هي تشعر أنه في مرجع موجود لها، في حماية موجودة، كلهم مع بعضهم البعض محتاجين لتكملة بعضهم البعض. هذه خلقة الله سبحانه وتعالى، طبيعة الإنسان في احتياجها تحتاج رجل في حياتها مهما كان. يعني
1: الجيل السابق أستاذ خالد كان الدارج عندهم أن الرجل يكون هو المسيطر بشكل كبير، ودور المرأة إذا يعني كان صريح كان مرفوض بصراحة. لكن هل اللي قاعد يصير الآن من يعني شعور المرأة بأهمية الاستقلالية هو رد فعل على الجيل السابق؟
0: نعم هو قد يكون جزء، لأنه التشويه أحيانا في الطرح للأسف، وأحيانا بعض الأفكار التي تصدر من بيئة غير بيئتنا، ترى البيئات تختلف يا جماعة الخير.
1: نعم. يعني وإحنا نشاهد تلفزيون ونبي نطبق.
0: يا سلام عليك، في جزء من المشهد يعني يمكن القول أن ما يحدث الآن هو ردة فعل على بعض الممارسات، أكيد طبعا، لكن لا نستطيع تجاهل بعض الصور السابقة. السيطرة الكبيرة جدا للرجل أحيانا صنعت أثر نفسي واجتماعي طبعا. يعني مثلا الآن المرأة في, في, في منزلها عند وفاة الزوج لا سمح الله أو شيء من هذا القبيل، إيش يصير عندها؟ إذا عندها أحيانا توهان، ما في عندها قدرة
1: صح. خلاص مو متعودة، خلاص طول عمرها مسلمة الأمور عندها.
0: صحيح، لذلك نقدر أنه في ردة فعل عند بعض النساء، خصوصا اتجاه بعض النماذج من السيطرة أو التهميش لها. لكن الآن في ظل الرؤية حاليا، وفي ظل الحمد لله اتساق مجتمعنا، وكذلك الأسرة الآن الانعكاس عليها في الاستقرار، ترى أثر على فهم هذه الـ يعني الاستقلالية عند المرأة، أصبحت الآن شريكة كبير يعني من الشركاء الكبيرين جدا في إدارة الأسرة. لذلك الأسرة لا تستقر على فكرة لا بسيطرة رجل ولا تستقر أيضا بإلغاء دور المرأة مهما يكون، كلهم مكملين لبعضهم البعض، لأن هذه في النهاية إحنا ننشئ مجتمع يا جماعة الخير، وليس رجل لوحده وامرأة لوحدها أبدا.
1: نعم، صار في مفهوم عند مجموعة من النساء أن الاستقلالية تعني الاستقلالية المادية بالدرجة الأولى، وخلاص أنا ما عاد أحتاج رجل، وهذا خارج الطبيعة الإنسانية أصلا. فكيف ممكن نشرح لهم أهمية وجود الرجل أيضا كسند وكشريك، وفعليا اختيار السند المناسب، لأنه مو كل سند مناسب أو مو كل رجل بالأحرى.
0: جميل جدا. هو في البداية الأمر في الزواج مثلا أو في الاقتران بأي شخص كان، لأنه بالغالب هذه الاستقلالية لا تعني في إذا كانت المرأة غير متزوجة مثلا أو تعيش في الأسرة، لا تعني أنها تتمرد على حدود الأسرة الموجودة. هذه ما هي باستقلالية، في قائد موجود وترجع له مرة ثانية. في المجال الأسري المفترض أنها هي أساسا ما تتمرد على قرارات الرجل. تعرفوا إيش المشكلة لما يصير في استقلالية عند المرأة خاصة في الحياة الزوجية؟
1: إيش يصير؟
0: أكثر شيء يصير الاعتماد عليها بالدرجة الأولى، وبالتالي يتخلى الرجل عن بعض الأدوار وتصير هي تقوم بالدور، فتخرج عن طبيعتها، فيصبح عندها ردة فعل أكثر عنف اتجاه نفسها واتجاه أسرتها أيضا.
1: نعم.
0: لذلك ننصح أولا نفهم يا جماعة الخير أن التوازن لا يعني أن تتنازل المرأة عن استقلاليتها، هذا أمر مرة يهمنا يعني، ولا أن يستغني الرجل عن دوره، ترى يعني أن تكون المرأة قادرة على إدارة حياتها، اتخاذ قراراتها، وفي الوقت نفسه هي قادرة على بناء علاقة آمنة مع الرجل، تقوم على الدعم على المشاركة. أيضا ينبغي يعني أن الرجل يكون سند حقيقي وليس رقيب أو متحكم أو أحيانا التقزيم لرأي المرأة، هذا ترى مرة مزعج يعني، وخاصة يبدأ حتى من العلاقات الصغيرة داخل الأسرة.
1: نعم.
0: ترى التوازن هذا يحتاج إلى حوار واضح داخل العلاقة. من المهم كل طرف يعرف حدوده ومسؤولياته. هناك قرارات أكيد تخص المرأة مباشرة، مثل مسارها المهني. زمان كيف كان اختيار المسار المهني؟
1: والله يقررون لها
0: كان مقولب صح؟ كان مقولب
1: مقررين لها
0: بالضبط.
1: نعم. وإذا احتجت يا ويلها
0: بالضبط. لذلك الآن الآن الآن لا، صحت القرارات تخصها بشكل كبير جدا، وبالعكس بعض الأسر يدعمون أبنائهم وبناتهم من أجل الاستقلال مثلا في تخصص معين.
1: نعم.
0: لكن هي تحتاج إلى التشاور إلى أسرتها، لأن هذه القرارات تسمى قرارات مشتركة.
1: نعم.
0: تمام. حتى الرجل على فكرة لما يتخذ قرار ترى يحتاج إلى التشاور مع أسرته، ليس لوحده، ليس فرد لوحده. طيب
1: يمكن احنا وجهنا الحديث في الاغلب للنساء، ولكن انا ودي نوجه ايضا خطاب للرجل، لانه هو الشريك الاساسي، وهو من سيساعدها على انها تتخذ القرار ويدعم استقلاليتها. فكيف ممكن نوجه نصيحتنا للرجال ايضا؟
0: اشوف، اولا الرجل يجب ان يفهم ان دعم المراه لا يقلل من رجولته، لانه مشكلتنا احنا مفهوم الرجوله عندنا في عند العرب مختلفه عن مجتمع اخر.
1: صحيح،
0: وهذا للأسف موجود. يعني ترى الرجل الناضج لا يخاف من أمرأة واعية، يجب عليه أن يفكر أن هذه المرأة ليست إلا يعني جزء هام أو قطعة هامة في حياته، لأنها تنعكس على أبنائه.
1: نعم،
0: يجب أن يطمئن إلى وجودها، لأنها شريكة قادرة على تحمل المسؤولية. يعرف أنه لما أنا أغيب عن هذا المكان لفترة طويلة، أعرف أن في شخص بعدي يتخذ قرارات بشكل جيد. ترى السند الحقيقي ليس أن يقرر عنها أبدا، هو يقف معها، ليس أن يمنعها من الاختيار.
1: ترى ممكن أن يكون هذا الموقف ممكن مش من باب السيطرة، هو من باب حب، خوف عليها، فيعني أنا بسوي عنها.
0: بالضبط.
1: نعم.
0: هو ترى على فكرة أستاذ عرفات، ترى هذه العلاقة تشبه تماما العلاقة البسيطة داخل الأسرة ما بين الأب وأبنائه أو
1: نعم.
0: بناته. ترى
1: نعم.
0: نفس العلاقة، لكن الآن أصبح كل امرأة من بيئة مختلفة والرجل من بيئة مختلفة.
1: صحيح.
0: فكل يأتي محمل بأفكاره، لكن في النهاية ترى التوازن يقوم على قاعدة واضحة، لا استقلالية تلغي المودة. يعني ما أنا مستقل يعني خلاص نلغي كل شيء، يعني ما في مودة ولا في محبة ولا في تواصل بيننا، ولا اعتماد يلغي الكرامة. ترى كرامة الإنسان جزء من حياته.
1: نعم.
0: يعني أنا ما ألغي هذه المرأة من حياتنا أو من استقلالنا بشكل كبير جدا أبدا، يجب أن نحافظ عليها، لأن هي في النهاية قائدة داخل هذه الأسرة. وللعلم دائما أي أسرة تجدينها قادرة على التحاور مع المجتمع ومحافظة على كينونتها وسلوكياتها بشكل جيد، ماذا يقولون؟ يقولون بأن هذا البيت لديه أم قادرة على تصدير هذه القيم للمجتمع.
1: جميل.
0: صح؟ لأن صبر. التربية تساوي امرأة طبعا تساوي الأم مهما كان.
1: نعم، شكرا لك الأستاذ خالد الأسمري، المستشار والمدرب الأسري والتربوي، على هذه النصائح اللي بإذن الله يستفاد منها. شكرا لك.
0: شكرا لكم، وأسأل الله أن يجعل بيوتنا أكثر مودة ورحمة واتزان.
1: آمين. شكرا لك.
2: جا في بالك يوم من الأيام أن صحة القلب ممكن أنها تعتمد على عادات بسيطة يمكن دمجها في يومك دون مجهود كبير؟ ممارسة المشي السريع لمدة 30 دقيقة يوميا، تقليل تناول الدهون المشبعة والوجبات السريعة، زيادة الأطعمة الغنية بالألياف مثل الشوفان والخضروات، مراقبة ضغط الدم بشكل دوري، تجنب التدخين بجميع أنواعه، الحفاظ على وزن صحي ومستقر، وأخيراً إدارة التوتر عبر التنفس العميق أو التأمل.
1: أعزائي، البشرة هي الطبقة الخارجية من جلد الإنسان، وأكيد لازم نعتني فيها ونغذيها بشكل مستمر. لكن شنو أفضل طرق تغذية البشرة والعناية فيها؟ نتكلم أكثر عن هذه التفاصيل مع الدكتورة لطيفة الفيروز، تخصص بشرة وليزر. أهلا وسهلا فيك.
3: أهلا وسهلا بالمستمعين.
4: اشرحها ونورنا.
1: دكتورة لطيفة، اشرحيها ونورينا، شنو المقصود بطبقات البشرة، وليش من المهم ان احنا نفهم تركيبها قبل ما نتكلم عن اي روتين للعناية فيها؟
3: من المهم جدا ان احنا اول شغلة نتعرف على جلد الانسان الذي يتكون من ثلاث طبقات، ومعرفتنا بهذه الطبقات راح يساعدنا في ايجاد الحلول للبشرة او الجلد. والجلد يتكون من ثلاث طبقات رئيسية، اللي هي البشرة والأذنة والطبقة تحت الجلد اللي هي الطبقة الدهنية.
1: نعم.
3: ومعرفتنا بهذه الطبقات راح يساعدنا في عملية معالجة البشرة والتعامل مع الجلد والعناية به بشكل صحيح.
1: كثير من الناس يعتقدون أن البشرة ما هي إلا طبقة واحدة، وهي يمكن من أكثر المفاهيم المغلوطة. اشرحي لي تركيب البشرة، يعني الطبقة الخارجية هذه شو تسوي، الداخلية شو تسوي، وشنو دورنا فيها؟
3: احنا بشكل عام لما نهتم بشرتنا فاحنا نشوف الطبقه اللي هي الخارجيه من البشره، فهذه الطبقه الخارجيه الرقيقه هي اللي احنا نهتم فيها. بس كمعالجه احنا كمعالجين نتعامل مع ثلاث طبقات للجلد. الطبقه الاولى من الجلد اللي هي البشره الرقيقه تعمل كدور مقاوم للماء، تحمي الجسم من الجراثيم والاشعه فوق البنفسجيه، وتحدد لون الجلد بفضل احتوائها على الخلايا الصباغية. نجي إلى الطبقة الثانية اللي هي أهم طبقة في الجلد اللي هي طبقة الأذمة. الطبقة الوسطى تدعم مرونة الجلد لأنها تحتوي على الكولاجين، تحتوي على الإليستين، الأوعية الدموية، الغدد الدهنية العرقية، فهي سهل في تغذية الطبقة اللي هي البشرة اللي هي طبقة الأذمة، تساعد على تغذية البشرة من داخل جسم الإنسان. طبقة الجلد اللي هي الطبقة الدهنية تعمل كعازل حراري، تنظم حرارة الجسم. هذه الثلاث طبقات مهم جدا احنا نتعامل معها لأساس ان احنا نوصل لنتائج او عناية صحيحة.
1: حلو. هذه الطبقات شلون تتفاعل مع بعضها بحيث انه يكون الترطيب والعناية فعالين؟
3: ثلاث طبقات تعمل كدعم تدعم بعض هذه الطبقات الثلاث. مثلا الطبقة الخارجية تنتج خلايا، طبقة الأذمة تدعم البشرة وتمنحها المرونة اللي هي تعمل على تماسك الجلد، طبقة العميقة اللي هي الدهنية تعزل حراريا تمتص الصدمات، تدعم الطبقات الأخرى من الجلد اللي هي تدعم طبقات الأذمة والبشرة. لما تعمل مع هذه الثلاث الطبقات تكون اللي هي داعم حقيقي للبشرة.
1: طيب الآن بما أنهم ثلاث طبقات مترابطين ببعض، هل ضرر أي طبقة منهم إن كان بسبب التغذية إن كان بسبب العناية ممكن يأثر على باقي الطبقات؟
3: بالنسبة لكيف أن طبقة الأذمة تؤثر على سوء التغذية، مثلا خلل في خلايا الخلل في الخلايا في هذه الطبقة، كلها تساعد على إعطاء مثلا منظر مثلا غير صحي للبشرة، تعطي الطبقة هذا خلل فيها ممكن يساعد على عملية شيخوخة الجلد. فبالتالي خلل في أي طبقة من هذه الطبقات راح تساعد على إعطاء نتائج أو تعطي بشرة غير صحية، وراح تعطي تتلف خلايا الجلد، فبالتالي راح تعمل مشاكل كثيرة في الجلد زي الحبوب زي التصبغات زي التجاعيد.
4: فكرة غلط.
1: خلينا نصحح بعض المفاهيم المغلوطة. من المفاهيم المغلوطة إن البشرة الصحية ما تحتاج إلى ترطيب.
3: بالنسبة إلى الجلد نحتاج إحنا كعناية بشكل مستمر، جميع أنواع البشرات تحتاج إلى عناية بشكل مستمر، والترطيب شيء أساسي للجلد، ومنها نختار المرطبات التي تعمل على توازن البشرة، ونختار المرطب يتناسب مع نوعية بشرتنا، لأن الترطيب على حسب، في ترطيب يجيش كريمي، في ترطيب لوشن، في ترطيب سيروم، على حسب الترطيب يعمل على توازن. مثلا مع البشرة الدهنية يعمل على توازن الإفرازات الدهنية، مع البشرة الجافة يعيد بناء طبقة الجلد، وهكذا.
1: جميل. برضو من المفاهيم أنه المنتجات الطبيعية دائما هي أفضل وأكثر أمانا من المواد الكيماوية.
3: بالنسبة إلى المنتجات الطبيعية طبعا أفضل من حيث الترطيب، من حيث استخدامها على البشرات الحساسة بتكون طبعا أفضل أن احنا نبعد عنها. بالنسبة للتركيبات مثلا العلاجية المصنعة تساعد في علاج للبشرة بشكل سريع، وتحتاجها مثلا البشرات في حال تعرضها مثلا لمشاكل مثل حب الشباب، تعرضها إلى مثل مشاكل الندبات، هذه كلها تحتاج إلى تركيبات علاجية طبية.
1: نعم.
3: بالنسبة إلى الطبيعية بتكون أفضل أمانا للبشرات اللي هي العادية أو اللي ما فيها مشاكل أو ما في عيوب أو تكون بشرة حساسة.
1: نلاحظ أن منتجات البشرة يعني في العادة أسعارها مبالغ فيها، فهل معناته أنه السعر المرتفع يعني جودة أعلى؟
3: هذه مفاهيم خاطئة بعملية شراء المنتجات، أن كل ما زادت السعر كان المنتج أفضل. هناك تركيبات من المنتجات بسعر رمزي أو بسعر قليل جدا تتناسب يتناسب مع البشرة، فإحنا نختار المنتج مو على حسب السعر، نختار على حسب تركيبة المنتج، احتياج البشرة لهذا المنتج.

0: ممكن يكون تكلفته بسيطة بس إنه مفعولة تحتاج البشرة. مثلا في بعض المنتجات وكريمات توجد في السوق بمرطبات بسعر ما بنقول رخيص يعني مقبول، بيساعد في عملية تطيب البشرة. ما نبحث احنا على السعر كثر ما احنا نبحث عن ان احنا نعالج البشرة بشكل صحيح او تركيبة المنتج يتناسب مع الحالة اللي احنا نعالجها.
1: تغذية البشرة هو من خلال هذه الترطيبات، لا يحتاج الى اي تغذية داخلية من خلال الغذاء، هل هذه المعلومة صحيحة؟
0: بالنسبة للبشرة تحتاج إلى تغذيتين، تغذية داخلية وتغذية خارجية لتوصلي إلى نتيجة صحية، بشرة صحية محارب يعني مقاومة لشيخوخة تحافظ عليها بشكل صحي. نحتاج إلى تغذيتين، تغذية داخلية في الجسم إن توفير الماء، الأكل، الفيتامينات، مضادات الأكسدة، أوميجا 3، البروتينات راح تساعد على دعم البشرة، والخارجية عن طريق العناية الخارجية دعمها بالمنتجات اللي تساعد على تغذية البشرة وترطيبها.
2: طبقها صح.
1: خلينا نطبق هنا صح ونقول انه مع الشباب واحنا لسه صغار البشرة مشدودة فما تحتاج نوع تغذية معين او يعني محدد، في حين ان كل ما كبرنا عدينا 40 نسبة الاحتياج لهذه المغذيات تكون أكبر، فشنو ممكن نغذي بشرتنا داخليا قبل خارجيا بحيث أنها تدعم المظهر الخارجي للبشرة؟
0: بالنسبة إلى البشرة في جميع مراحل تغيراتها، ممكن يكون الإنسان في سن صغير بعدين تبدأ يدخل سن المراهقة، بعدين تكبر البشرة شوي تبدأ توصل لسن الشباب، بعدها يبدأ انخفاض مستوى الكولاجين. هنا في كل مرحلة من مراحل عمر الإنسان راح تتغير البشرة، وراح يكون هذا الإنسان لازم يساعد في عملية اللي هي العناية في البشرة من الداخل ومن الخارج. بالنسبة إلى إن احنا كيف نساعد أنفسنا على الوصول إلى بشرة صحية أو إن هي نحافظ عليها فترة أطول، فأكيد الشيء الأساسي يبدأ من داخل جسم الإنسان اللي هي الحالة النفسية بالدرجة الأولى والحالة الصحية راح يساعدوا على دعم البشرة من حيث إنتاج الخلايا، راح يساعدوا على إنتاج الكولاجين. يعني التغذية كل ما احنا مثلا شربنا ماء انتجت الخلايا بشكل افضل، كل ما تغذينا مثلا بروتينات راح يساعد على تماسك عضلات الوجه، كل ما حافظنا على نفسيتنا راح تكون الخلايا مرتاحه في العنايه. هذا جدا مهم ان احنا نعرف ان احنا كيف كل مرحله عمريه راح تحتاج البشره، كل ما تقدم الانسان بالعمر راح يحتاج انه تغذيته يهتم فيها افضل صحيا صحيا ونفسيا، وكل ما كان اللي هو كعناية أنه يحتاج إلى عناية بشكل أكبر.
1: نعم.
0: فهنا على أساس نوصل إلى مرحلة أن احنا نحصل على جلد متوازن صحي ومحافظين عليه فترة من العمر أطول، لازم نهتم بهذه الجوانب.
1: نلاحظ في الفترة الأخيرة وجود مشروبات كولاجين أو حبوب كولاجين، إيش قد هذه ممكن تساعدنا في إنه بشرتنا ترجع مشدودة قدر الإمكان؟
0: هذه الأدوية اللي توجد في السوق تون الكولاجين أو بعض الفيتامينات راح تدعم شيء بسيط في جسمنا، بس الأساس في جسم الإنسان إنه نفس التغذية تغذيته الصحية الحصول عليه من الأكل اللي يأكله بشكل يومي، أو إنه هو يساعد على شرب الماء. الماء كمان مع التغذية راح يساعد في إنتاج عملية الكولاجين بشكل أفضل، فالأدوية راح تعطي دعم بشكل جدا بسيط، بس أساسا هي التغذية الصحية هي اللي راح تدعم الجن.
1: جميل. شكرا للدكتورة لطيفة الفيروز تخصص بشرة وليزر على هذه المعلومات المفيدة جدا لعنايتنا بالبشرة. كذا أعزائي نكون وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم من عيشها صح. كان معكم في الإعداد والتقديم عرفات الماجد، وفي الإخراج خليل العيسى.
2: عيشها صح.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية. جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
5: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.

0: سلام ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
1: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
2: إذاعة الرياض نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

0: في أقصى الغرب من منطقة عسير وعلى مياه البحر الأحمر، تتلألأ جزيرة ماركا كأحدى أجمل الجزر السعودية وأكثرها نقاءً، حيث تمتزج زرقة البحر ببياض الرمال وتنسج الطبيعة لوحة مختلفة ما زالت تحتفظ بصفائها الأول. تنتمي ماركا إلى منظومة تضم أكثر من 20 جزيرة تتبع إدارياً لمنطقة عسير، إلا أنها تنفرد بموقعها وهدوئها الاستثنائي لتصبح وجهة مفضلة لعشاق الطبيعة والرحلات البحرية والغوص.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: موعدكم مع نشرة الأخبار المفصلة للساعة 9 في إذاعة الرياض، والبداية من العناوين. ولي العهد والرئيس الفرنسي يبحثان في قصر الإليزي التطورات الإقليمية وأمن المنطقة. بحضور ولي العهد والرئيس الفرنسي توقيع عدد من الاتفاقيات بين المملكة وفرنسا. تعرض الناقلة السعودية أمجاد لحادث أمني، والوطنية السعودية للنقل تكشف التفاصيل. أمير منطقة تبوك يدشن 3 مشروعات للطرق بتكلفة 176 مليون ريال. في التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزي في باريس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في قمة سعودية فرنسية تبحث آخر التطورات الإقليمية وأمن المنطقة وسبل خفض التصعيد، إلى جانب تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين بلدين. هذا وكان ولي العهد قد استهل زيارته إلى فرنسا بزيارة قصر الأنفاليد في العاصمة باريس، وأجرت مراسم استقبال رسمية لولي العهد، حيث كان في استقباله رئيس الوزراء الفرنسي سبيستيان ليكونور. وحول أهمية الزيارة من الجانب الاقتصادي، تحدث الكاتب الاقتصادي حبيب تركستاني حول ما ستضيفه هذه الزيارة للشراكة بين السعودية وفرنسا.
1: لا شك أن هذه الزيارة تأتي في إطار يعني حرص المملكة العربية السعودية على توثيق العلاقة مع شركائها الاستراتيجيين في جميع أنحاء العالم، يعني والأطراف الأخرى الكبرى المؤثرة حقيقة في المشهد العالمي، وأيضا المحافظة على العلاقات المتوازنة مع جميع هذه الدول، ومنها طبعا فرنسا. والعلاقة بين المملكة العربية السعودية هي علاقة الحقيقة تمتد إلى أكثر من 100 سنة تقريبا، وتجلى هذا الأمر في الزيارات المترددة بين المملكة العربية السعودية، بين سمو ولي العهد وأيضا الرئيس ماكرون رئيس فرنسا الحقيقة خلال السنوات الأخيرة الماضية، التي جسدت متانة العلاقة بين المملكة العربية السعودية وبين فرنسا، قالتها نقلة نوعية في الحقيقة من خلال الاتفاقيات الاقتصادية التي تم إقرارها 2024، وتكون تشكيل مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين كما تعلم، وذلك خلال زيارة فخامة الرئيس ماكرون إلى المملكة. ومثل هذا المجلس إطار مؤسسي الحقيقة لتطوير العلاقة الثنائية بين المملكة والتعاون أيضا في القطاعات الاستراتيجية الواعدة بين البلدين، وأيضا التحول إلى شراكة منظمة مستدامة، يعني ما هي قضية حبر على ورق ولكن هي شراكة محددة، لا، هي شراكة منظمة مستدامة بين البلدين.
0: بحضور ولي العهد والرئيس الفرنسي، وقعت المملكة وفرنسا عددا من

0: اتفاقيات في قصر الإليزيه شملت تعزيز الشراكة في المجال الدفاعي ومجالات الذكاء الاصطناعي والتنمية في محافظة العلا، ومذكرة تفاهم في الاستثمار السياحي، ومذكرة لاستكشاف فرص تطوير وجهة ترفيهية في فرنسا، مما يعكس تنامي العلاقات السعودية الفرنسية والحرص المشترك على تطوير التعاون الثنائي وفتح مجالات جديدة للشراكة في قطاعات استراتيجية واقتصادية وتنموية متعددة. حضر سمو ولي العهد والرئيس الفرنسي اجتماع الطاولة المستديرة الفرنسي السعودي للاستثمار بمشاركة مسؤولين وقادة أعمال من البلدين لتعزيز الشراكات الصناعية والنقل والخدمات اللوجستية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية. كما أوضح وزير الاستثمار أن فرنسا تعد رابع أكبر مستثمر في المملكة، وتتوزع استثماراتها على أكثر من 18 قطاع. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي.
1: فرصة مميزة للشركات السعودية، ليس فقط أكوا، زيارة رسمية مثل زيارة سمو سيدي لفرنسا ترسل رسالة مهمة جدا للعالم ولفرنسا أولا وبقية العالم، أن رؤية 2030 هي معنية بالمشاركة الاستراتيجية بين القطاع الخاص والقطاع العام والقطاعات الخاصة بين الشركات السعودية والشركات الدولية. شركة أكوا نفسها يوجد لديها علاقات استراتيجية وشراكات استراتيجية مع شركات فرنسية كثيرة مثل توتال وسيدم وفيوليا، واليوم تعزيز لهذه الشراكات وإن شاء الله مشاركة لنا نشرح رؤية 2030 وفرص الاستثمار للشركات الفرنسية في السعودية وإن شاء الله الشركات السعودية في فرنسا.
0: وضمن زيارة ولي العهد إلى فرنسا، بحث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة مع الرئيس التنفيذي لمجموعة تالس باتريس كيان أمن تطبيقات الذكاء الاصطناعي وحماية البيانات، إلى جانب نقل المعرفة وتنمية الكفاءات الوطنية في الأمن السيبراني والتقنيات المتقدمة. من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في أكوا السعودية رعد السعدي علاقات أكوا الاستراتيجية مع الشركات الفرنسية. وقعت وزارة المالية اليوم بيانا مشتركا مع بي بي آي فرانس لضمان الصادرات، وذلك لتوفير خط ائتماني مخصص بقيمة أولية تصل إلى 5 مليارات دولار أمريكي لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين بلدين، مما يضمن تنفيذه على نحو سريع ومتسق بين الجداول الزمنية للمشاريع ذات الصلة. أكد سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ الدكتور صالح الفوزان، أكد خلال استقباله في مقر الرئاسة بالطائف المدير العام للتعليم بالمحافظة الدكتور سعيد الغامدي أهمية الدور الذي يؤديه قطاع التعليم في بناء الأجيال وتعزيز القيم، مشيدا بالجهود المبذولة من الكوادر التعليمية والإدارية. أكدت وزارة الداخلية أن الوفد الذي يعمل أو أن الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص تطبق بحقه عقوبات تتضمن غرامة مالية تصل إلى 50,000 ريال والسجن مدة تصل إلى 6 أشهر والترحيل، كما دعت إلى التقيد بأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والإبلاغ عن مخالفها. أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري البحري تعرض ناقلتها أمجاد اليوم لحادث أمني في البحر الأحمر، مؤكدة سلامة جميع أفراد الطاقم وعدم تسجيل أي إصابات، فيما أشارت إلى استمرار التواصل مع الناقلة والتنسيق مع الجهات المعنية والأطراف ذات الصلة بالقطاع البحري ومتابعة تطورات الحادث بشكل مستمر. دشن الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك اليوم 3 مشروعات حيوية للطرق في المنطقة بتكلفة إجمالية بلغت 176 مليون ريال، وشملت المشروعات المدشنة معالجة المواقع المتضررة على طرق تبوك المدينة المنورة وتبوك الجوف وتبوك ضباء، بما يسهم في تعزيز مستوى السلام على الطرق الرابطة بين محافظات المنطقة وتوفير تجربة وخدمة متميزتين لمستخدميها. ارتفع

عدد الركاب الذين تنقلوا باستخدام حافلات النقل العام داخل المدن والمحافظات بالمملكة خلال الربع الثاني من عام 2026 ليبلغ أكثر من 26 مليون راكب مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، مما يعكس تزايد الإقبال على التنقل بالحافلات فضلاً عما تتميز به من تجهيزات فنية تتوافق مع أعلى المواصفات التشغيلية. اعتمد صندوق التنمية الوطنية تمويلات تجاوزت 421 مليون ريال لبرنامج تمويل الألعاب والرياضات الإلكترونية حتى نهاية الربع الرابع من عام 2025، استفادت منها 82 جهة من مختلف مجالات القطاع، حيث أسهمت هذه التمويلات في دعم تطوير أكثر من 127 لعبة، بما يعزز نمو صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية ويرفع جاهزية الشركات الوطنية وقدرتها على التوسع والمنافسة. استدعت وزارة التجارة أكثر من 84 ألف مركبة من طراز تويوتا كامري موديلات 2025 و2026 في المملكة، وذلك بسبب خلل في نظام لوحات العدادات، موضحة أن الخلل قد يؤدي إلى عدم عرض المعلومات المهمة للسائق، إضافة إلى تعطل إشارات الانعطاف ومصابيح التحذير وأصوات التنبيه المرتبطة بمفتاح التشغيل وأحزمة الأمان، مما قد يزيد من احتمالية وقوع حادث. في الشأن العربي والدولي، تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مسام من تطهير الأراضي اليمنية من الألغام في الأسبوع الثالث من شهر أغسطس للعام 2026 ميلادية، وذلك من انتزاع 1836 لغما زرعت عشوائيا في مختلف الأراضي اليمنية لحصد الأرواح البريئة من الأطفال والنساء وكبار السن. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش اليوم إلى الاستعادة الكاملة لحقوق وحريات الملاحة في مضيق هرمز، ووقف الهجمات على السفن في البحر الأحمر وباب المندب والبحر الأسود، مؤكدا في تصريح للصحفيين أن حركة العبور في مضيق هرمز اقتربت من التوقف، فيما لا يزال أسعار النفط أعلى بنحو 33% منذ بدء النزاع، وارتفعت أسعار شحن الحاويات عالمياً 84% مقارنة بالعام الماضي. وأخيراً في هذه النشرة، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العقوبات المقرر فرضها على إيران أعظم عملية عزل اقتصادي منسق في العالم، فيما تستهدف هذه العقوبات منع تصدير النفط الإيراني وملاحقة البنوك والشركات التي تسهل تحويل الأموال إلى طهران، وإدراج شخصيات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وحزب الله على قوائم العقوبات. قبل الختام، هذا تذكير بأبرز ما جاء في النشرة من عناوين. ولي العهد والرئيس الفرنسي يبحثان في قصر الإليزي التطورات الإقليمية وأمن المنطقة. بحضور ولي العهد والرئيس الفرنسي توقيع عدد من الاتفاقيات بين المملكة وفرنسا. تعرض الناقلة السعودية أمجاد لحادث أمني، والوطنية السعودية للنقل تكشف التفاصيل. وأمير منطقة تبوك يدشن 3 مشروعات للطرق بتكلفة 176 مليون ريال. وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة التاسعة، نشكركم على طيب المتابعة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس

0: لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: المستشار على إذاعة الرياض.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام في برنامج المستشار، من إعداد وتقديم خالد الغانم وإخراج محمد الفلاج. مستمعينا الكرام، تشهد العلاقات السعودية الفرنسية اليوم مرحلة متقدمة من الشراكة تستند إلى تاريخ يقترب من قرن من العلاقات بين البلدين، وتتجه في الوقت ذاته نحو مستقبل اقتصادي أكثر تنوعا واتساعا. وتأتي زيارة الدولة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى الجمهورية الفرنسية، لتفتح فصلا جديدا في هذه الشراكة في وقت بلغ فيه حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 11 مليارا ونصف مليار دولار خلال عام 2025، فيما تعمل في المملكة نحو 650 شركة فرنسية، إلى جانب مشروعات واستثمارات مشتركة تمتد من الطاقة والصناعة والتعدين إلى السياحة والتقنية والذكاء الاصطناعي والمدن الذكية والفضاء. وتكتسب الزيارة أهميتها الاقتصادية كذلك من تزامنها مع مرحلة تنفيذية متقدمة لرؤية السعودية 2030 وخطة فرنسا 2030، وما تتيحه الخطتان من مساحات واسعة للاستثمار ونقل التقنية وتوطين الصناعات وبناء شراكات طويلة المدى بين القطاعين العام والخاص في البلدين. فما الذي يمكن أن تضيفه هذه الزيارة إلى العلاقات الاقتصادية السعودية الفرنسية؟ وأين تكمن الفرص الأكبر في المرحلة المقبلة؟ وكيف يمكن تحويل الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وباريس إلى استثمارات ومشروعات تنعكس على الاقتصاد الوطني؟ نناقش هذه المحاور في حلقة اليوم من برنامج المستشار مع في البداية المحلل الاقتصادي الدكتور حسين العطاس. فحياكم الله دكتور حسين.
4: الله حيك، حيا وسهلا.
3: حياكم الله دكتور حسين، وأنت المحلل الاقتصادي، كيف تقرأ الأهمية الاقتصادية لزيارة الدولة التي يقوم بها سمو ولي العهد إلى فرنسا في هذا التوقيت تحديدا؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أقرأ هذه الزيارة باعتبارها انتقال بالعلاقة السعودية الفرنسية إلى مرحلة أكثر عمقاً من الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، والتوقيت مهم لأن المملكة تدخل مرحلة تنفيذ كثيف المشروعات رؤية 2030، فيما تمتلك فرنسا قدرات متقدمة في الصناعة والتقنية والطاقة والبنية التحتية والسياحة، وبالتالي فالزيارة ليست مجرد تعزيز العلاقات التجارية بل منصة لتحويل التقارب السياسي إلى مشروعات واستثمارات وشراكات طويلة الأجل. كما أن الجولة الاستثمارية السعودية الفرنسية في باريس تأتي في وقت تتزايد فيه أهمية تنويع الشراكات الاقتصادية عالميا، وقد بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي مباشر الفرنسي في المملكة أكثر من 63 مليار ريال في 2024، لتصبح فرنسا رابع أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة وفق لما أعلن خلال الزيارة.
3: جميل. التبادل التجاري دكتور حسين بين المملكة وفرنسا بلغ في عام 2025 بلغ 11 مليارا ونصف مليار دولار. تقييمكم لهذا الرقم قياسا بحجم الاقتصادين وأيضا الإمكانات المتاحة بينهما، هل أيضا ما زالت هناك مساحة أكبر للنمو؟
4: رقم 11.5 مليار دولار بيعكس وجود قاعدة اقتصادية جيدة بين الدولتين، لكنه لا يزال دون الإمكانات الحقيقية للاقتصاديين. نحن نتحدث عن اقتصاد سعودي كبير وسريع التحول، واقتصاد فرنسي من أكبر الاقتصاديات الأوروبية ويتمتع بقاعدة صناعية وتقنية واسعة. لذلك أرى أن المساحة المتاحة للنمو كبيرة، خصوصا إذا انتقلنا من التجارة التقليدية إلى زيادة الاستثمار المشترك والتصنيع المحلي وسلاسل الإمداد والتقنية والخدمات. والرقم الأهم مستقبلا ليس فقط حجم التجارة بل حجم الاستثمارات المتبادلة والقيمة المضافة المشتركة بين الدولتين.
3: جميل. أيضا دكتور حسين، المملكة تعمل فيها نحو 650 شركة فرنسية، منها 39 شركة اتخذت المملكة مقرا إقليميا لها. ماذا يعكس ذلك بخصوص جاذبية السوق السعودية للشركات والاستثمارات الفرنسية؟
4: هذا بيعكس أن السوق السعودية أصبحت بالنسبة للشركات الفرنسية أكثر من مجرد سوق للتصدير، بل أصبحت مركز للعمليات والاستثمار والنمو الإقليمي. وجود 39 مقر إقليميا يعكس ثقة الشركات في البيئة الاستثمارية السعودية وفي حجم الفرص المستقبلية. والأهم اقتصاديا أن هذا التحول يساعد المملكة على جذب مراكز اتخاذ القرار والخبرات والوظائف النوعية وليس فقط المنتجات والخدمات. وبالتالي نحن ننتقل تدريجيا من نموذج الشركة الأجنبية التي تبيع في السعودية إلى الشركة الأجنبية التي تدير أعمال إقليمية من السعودية.
3: جميل. الطاقة أيضا تمثل أحد أعمدة العلاقة الاقتصادية بين البلدين، من النفط وأيضا البتروكيماويات إلى الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين، تقنية أيضا خفض الانبعاثات. أين ترون دكتور حسين الفرص الاستثمارية الأكبر في هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة؟
4: أعتقد أن الفرص الأكبر ستكون في ثلاثة مسارات رئيسية. أولا الطاقة المتجددة، خصوصا تطوير مشروعات الطاقة الشمسية والرياح. ثانيا الهيدروجين وتقنيات خفض الانبعاثات مثل التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه. وثالثا الصناعات المرتبطة بتحول الطاقة بما في ذلك المعدات والتقنيات والخدمات الهندسية. المملكة تمتلك ميزة في حجم الطلب والموارد الطبيعية ورأس المال والمشروعات، بينما تمتلك الشركات الفرنسية خبرات تقنية وهندسية وتمويلية مهمة. لذلك إن أفضل نموذج للشراكة هو دمج رأس المال والطلب السعودي مع التقنية والخبرة الفرنسية لإنتاج مشروعات قابلة للتوسع عالميا. وهذا اللي احنا اليوم اللي شاهدناه، إنه أرامكو وقعت اتفاقيات تجاوزت 13 مليار ريال.
3: لدينا أيضا نماذج كبيرة للشراكة مثل مصفات ساتورب وأيضا مشروع أميرال، إلى جانب أيضا مشاركة الشركات الفرنسية في مشروعات الطاقة المتجددة. ما الذي تقول هذه المشروعات دكتور عن انتقال العلاقة من التبادل التجاري إلى الشراكة الاستثمارية الطويلة الأجل؟
4: بالفعل هذه المشروعات تؤكد أن العلاقة اليوم تجاوزت مرحلة التبادل التجاري إلى الشراكة الاستثمارية طويلة الأجل. فمصفات ساتروب ومشروع أميرال يمثلان نموذج للشراكات كثيفة رأس المال والتقنية، وتمتد آثارها إلى الصناعات التحويلية وسلاسل القيمة والوظائف والخدمات المساندة. والدرس المهم هو أن المرحلة المقبلة ينبغي أن تبني على هذا النموذج، ولكن في قطاعات المستقبل أيضا، أي أن نرى ساتروب جديدة في الهيدروجين أو الذكاء الاصطناعي أو الصناعة المتقدمة أو التقنيات البيئية.
3: في ظل سعي المملكة إلى توطين الصناعة ونقل المعرفة والتقنية ضمن طبعا رؤية 2030، كيف يمكن الاستفادة من الخبرات والشركات الفرنسية لتحقيق قيمة مضافة داخل الاقتصاد السعودي تتجاوز مجرد استقطاب الاستثمارات؟
4: طبعا هذا حيكون من خلال المعيار الحقيقي لنجاح الاستثمار الأجنبي، دائما ليس حجم رأس المال الداخل فقط، وإنما ما يكون داخل الاقتصاد. والمطلوب هو ربط الاستثمارات الفرنسية بمؤشرات واضحة تشمل التوطين ونقل التقنية والبحث والتطوير وتأهيل الكفاءات والمحتوى المحلي وتطوير الموردين السعوديين. بمعنى آخر، نحتاج إلى شراكة تجعل المصنع أو المشروع الموجود في المملكة ليس مجرد منشأة إنتاجية بل منصة لتطوير المعرفة والمهارات والصادرات. وهنا تتحول الاستثمارات الأجنبية من أرقام في ميزان المدفوعات إلى قيمة اقتصادية مستدامة.
3: نعم. مجالات التعاون المستقبلية تشمل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الكمية والفضاء والمدن الذكية والمستدامة. دكتور حسين، هل يمكن أن تصبح التقنية والاقتصاد الرقمي أحد المحركات الجديدة للعلاقة الاقتصادية بين البلدين؟
4: بالتأكيد، وأعتقد أنها قد تكون أحد أهم محركات المرحلة المقبلة. المملكة تستثمر بقوة في الذكاء الصناعي والبنية الرقمية والمدن الذكية والفضاء والتقنيات المتقدمة، بينما تمتلك فرنسا منظومة قوية في البحث العلمي والهندسة والذكاء الصناعي والطيران والفضاء. لذلك قد تنتقل العلاقة من شراكة قائمة على الطاقة والصناعات التقليدية إلى شراكة قائمة أيضا على الاقتصاد المعرفي، والأهم هنا هو إنشاء مراكز بحث وتطوير وشراكات مشتركة وحاضنات أعمال، وليس مجرد شراء تقنيات جاهزة. وقد شملت المناقشات الاستثمارية في باريس قطاعات مثل الذكاء الصناعي والبنية الرقمية والنقل واللوجستيات، ما يعكس اتساع أجندة التعاون نحو قطاعات الاقتصاد الجديد.
3: نعم، إذا انتقلنا الحديث عن السياحة أيضا التي أصبحت قطاعا اقتصاديا مهما في الشراكة السعودية الفرنسية، خصوصا مع تجربة العلا وبرنامج العمل المشترك الواقع في يونيو 2026، كيف يمكن ترجمة الخبرة الفرنسية في السياحة والضيافة إلى استثمارات وفرص عمل وتطوير الكفاءات السعودية؟
4: فرنسا تعتبر اليوم من أهم الدول العالمية في السياحة والضيافة وإدارة الوجهات والتراث والثقافة، بينما المملكة تبني قطاعا سياحيا جديد على نطاق واسع، وبالتالي التعاون يمكن أن يتجاوز الاستشارات إلى تطوير وتشغيل الفنادق والوجهات وإدارة المواقع التراثية وتطوير المنتجعات السياحية وتدريب الكفاءات السعودية. وأرى أن نجاح التعاون يجب أن يقاس بعدد الوظائف والكوادر السعودية المؤهلة والمشروعات السياحية المستدامة، وليس فقط بعدد الشركات الفرنسية المشاركة. العلا يمكن أن تكون نموذج لكيفية توظيف الخبرة الدولية لبناء صناعة سياحية سعودية ذات هوية محلية وقدرة عالمية. وهذا الحين اليوم اللي شاهدناه من ضمن الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها اليوم كان في موضوع السياحة والسياحة التراثية.
3: جميل، ثم مذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة والبنك الاستثماري الوطني الفرنسي لدعم تمويل يصل إلى 10 مليارات دولار خلال 5 سنوات، كيف يمكن لمثل هذه الأدوات التمويلية أن تسرع تنفيذ المشروعات المشتركة؟
4: ما في شك أن أدوات التمويل بتلعب دور مهم، لأنها تحول الاتفاقيات من نوايا إلى مشروعات قابلة للتنفيذ. ومذكرة التفاهم بين صندوق الاستثمارات العام والبنك الوطني الفرنسي بتستهدف تقديم دعم تمويل يصل إلى 10 مليارات دولار خلال 5 سنوات لمشروعات الصندوق وشركات محفظته المرتبطة برؤية 2030. وأهمية هذه الأدوات أنها تقلل فجوة التمويل وتساعد الشركات الفرنسية والسعودية على تنفيذ عقود كبيرة وطويلة الأجل، خصوصا في المشروعات الرأسمالية. كما أعلن اليوم عن خط ائتماني منفصل بيصل إلى 5 مليارات دولار لدعم التمويل عقود الشركات الفرنسية في قطاعات من البنية التحتية والتنمية الحضرية والنقل والرعاية الصحية، وهو ما يعزز البنية التمويلية للشراكات الجديدة. وهذا اللي اليوم تم التوقيع من طرف وزارة المالية السعودية مع الجهات المعنية في باريس.
3: نعم، في ظل التحولات الاقتصادية العالمية والتحديات التي تواجه سلاسل الإمداد، إلى أي مدى يمكن للشراكة السعودية الفرنسية دكتور أن تسهم في تعزيز أمن الطاقة وسلاسل الإمداد وتنويع الشراكات الاقتصادية للمملكة؟
4: الشراكة السعودية الفرنسية يمكن أن تكون مهمة جدا في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد وتنويع مصادر التكنولوجيا والتمويل والأسواق. المملكة تمتلك موقعا جغرافيا وقدرات كبيرة في الطاقة والصناعة واللوجستيات، بينما تمتلك فرنسا قاعدة صناعية وتقنية أوروبية متقدمة. وفي عالم يتجه نحو إعادة تشكيل سلاسل الإمداد، يمكن أن تصبح المملكة منصة إنتاج وتصدير الشركات الفرنسية نحو المنطقة، بينما تستفيد الشركات السعودية من الوصول إلى التقنية والأسواق الأوروبية. وهنا تتجاوز العلاقة من مفهوم التجارة الثنائية إلى بناء سلاسل قيمة مشتركة.
3: سؤال الأخير لكم دكتور، كيف يمكن للقطاع الخاص السعودي وخصوصا الشركات المتوسطة والناشئة الاستفادة من الزخم السياسي والاقتصادي الذي تصنع مثل هذه الزيارات الرفيعة المستوى؟
4: ما في شك أن الزيارات رفيعة المستوى بتفتح الأبواب، ولكن القطاع الخاص هو الذي يجب أن يحول الفرص إلى أعمال فعلية. الشركات المتوسطة والناشئة ينبغي أن تدخل مبكرا في الوفود والمنتديات والمنصات المشتركة، وأن تبحث عن شراكات محددة في التقنية والتصنيع الخدمات بدل انتظار العقود الحكومية الكبرى. وأعتقد أن فرصة كبيرة أمام الشركات السعودية لتقديم نفسها كشركة

0: تمويل الشركات الفرنسية في التوسع داخل المملكة والمنطقة، سواء من خلال المشاريع المشتركة أو نقل التقنية أو التوزيع أو تطوير المنتجات الجديدة.
1: جميل. الدكتور حسين العطاس المحلل الاقتصادي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.
1: شكرا.
2: المستشار على إذاعة الرياض،
1: وما زلنا معكم في برنامج المستشار على إذاعة الرياض، ومعنا أيضا الآن الدكتور سعيد الشيخ الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الشورى السابق. حياكم الله يا دكتور.
3: الله يحييك أستاذ خالد.
1: الله يحييك دكتور. عندما ترتقي العلاقة بين المملكة وفرنسا إلى هذا المستوى، مستوى الشراكة الاستراتيجية المؤسسية، ماذا يعني ذلك اقتصاديا، وما الفرق بين التعاون الاقتصادي التقليدي والشراكة الاستراتيجية الطويلة المدى؟
3: بطبيعة الحال التوجه الحالي هي الشراكة الاستراتيجية المؤسسية، وهي نقلة نوعية في بنية العلاقة الاقتصادية بين المملكة وفرنسا. التعاون التقليدي يقوم على علاقات تجارية ظرفية، بيع وشراء تحكمها تقلبات السوق، قد تكون هناك مشاريع قصيرة الأجل عندما ينتهي العقد أو ينتهي المشروع، ينتهي هذا العقد، لا توجد آليات مؤسسية دائمة للتنسيق، وليس هناك دعم حكومي ما بين الطرفين. الشراكة الاستراتيجية تعني أن هناك إطارا قانونيا وتنظيميا، بمعنى أن هناك اتفاقيات حكومية بين الطرفين تساهم في حماية المستثمرين من البلدين، ضمانات طويلة الأمد. قد تكون هناك آليات تمويل مشتركة مثل ما أعلن خلال هذا الاتفاق ما بين المملكة وفرنسا، خط الائتمان المعلن 5 مليارات دولار بضمان من BBI فرانس اللي هو بنك صادرات فرنسا لمشاريع قد تكون شركات فرنسية تقوم بتنفيذها في المملكة، أن يكون هناك تكامل صناعي وتقني وليس مجرد شراء معدات، بل تتحول العلاقة إلى بناء قدرات، تدريب، نقل معرفة، مشاركة في أبحاث. هذه هي الشراكة الاستراتيجية.
1: جميل جدا دكتور. أيضا هذه الزيارة تأتي في ظل تقاطع واضح بين رؤية السعودية 2030 وخطة فرنسا 2030، أين ترون أبرز نقاط الالتقاء الاقتصادي بين الخطتين؟
3: الحقيقة هناك تشابه كبير في ما بين رؤية 2030 والقطاعات التي تركز عليها. طبعا هذه القطاعات المستقبلية، وفي ذات الوقت خطة فرنسا 2030 تتناول نفس القطاعات وكأنما صمموا من نفس الجهة، يعني الاهتمام بالطاقة النظيفة، تطوير الهيدروجين الأخضر من اهتمامات المملكة، وفي ذات الوقت فرنسا أقامت مشاريع كبيرة في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقات البديلة، المفاعلات النووية الصغيرة، والمملكة أيضا تسعى إلى بناء قدراتها النووية السلمية في مجال الطاقة. في الذكاء، قطاع الذكاء الصناعي والرقمنة، المملكة استثمرت في هذا القطاع في اللي هي في سواء في التحول الرقمي أو في مراكز البيانات، يعني مبالغ كبيرة رصدتها المملكة في مراكز البيانات قرابة 4 مليار دولار. أيضا فرنسا خصصت مبالغ لهذا القطاع، قطاع الذكاء الاصطناعي والرقمنة، فلذلك هناك نقاط التقاء في هذا القطاع. أيضا في الصناعات المتقدمة والثورة الصناعية الرابعة، بمعنى أن هناك اهتمام من قبل المملكة في صناعة السيارات الكهربائية وأيضا في الصناعات العسكرية. وفي ذات الوقت فرنسا متقدمة في هذا المجال في قطاع السيارات الكهربائية، قطاع الصناعات العسكرية، والمملكة يعني تسعى إلى توطين الصناعة العسكرية. فلذلك يعني قد تستفيد المملكة، بل ستستفيد المملكة من مشاريع مشتركة مثلا في السيارات الكهربائية، في البطاريات، وفي توطين صناعة السلاح. يعني المملكة مقدمة على هذا الشيء، وزيادة المعرفة والتقنية والترقي في سلاسل القيمة المضافة، بالذات في قطاع الصناعات المتقدمة وفي الصناعة العسكرية.
1: نعم.
3: أيضا في قطاع الفضاء يعني هناك اهتمام في المملكة، وضعت برنامج فضائي طموح، وفرنسا أيضا تستهدف استثمارات كبيرة في قطاع الفضاء، ما يجعل أن هناك نقاط التقاء ما بين المملكة وفرنسا، ربما في تطوير أقمار صناعية للاتصالات والمراقبة البيئية. وأعتقد هناك فرصة للمملكة في إمكانية تدريب كوادر سعودية في الوكالة الفرنسية للفضاء من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية. الحقيقة نقاط التقاء كثيرة، يعني لعلي أوردنا
1: جميل
3: يعني بعضها.
1: جميل. في ثنايا إن شاء الله اللقاء أيضا ستتطرقون إلى المزيد منها دكتور، لكن دعني أيضا أسألك، المملكة أصبحت خلال السنوات الأخيرة كما يعلم المتابعون أكثر حضورا في حركة الاستثمار والاقتصاد العالمي، كيف تعكس زيارة الدولة إلى فرنسا التحول في المكانة الاقتصادية للمملكة دوليا؟
3: يعني رؤية 2030 الحقيقة يعني غيرت كثيرا في موقع المملكة على المستوى الدولي. كانت المملكة تعرف ك يعني مورد للطاقة، أكبر المصدرين في العالم. مع رؤية 2030 وبروز دور صندوق الاستثمارات العامة في إدارة الاستثمارات المحلية والدولية ووصول حجمه إلى قرابة التريليون دولار، أصبح ينظر إلى المملكة كمركز للاستثمار. يعني هناك استثمارات ضخمة من قبل صندوق الاستثمارات في فرنسا، في سندات أوراق مالية قرابة 7 إلى 8 مليار يورو، وأيضا هناك استثمارات فرنسية في المملكة تصل إلى قرابة 19 مليار دولار. لذلك يعني أصبح هناك اهتمام في عالميا بدور المملكة كمركز للاستثمار العالمي، استثمارات في أوروبا، في آسيا، في أمريكا. يعني حجم الاستثمارات تتجاوز 600 أو 700 مليار ريال سعودي في الخارج، وهو مبالغ ضخمة. ولذلك المملكة اليوم يعني أصبحت موقعها يعني يلفت انتباه الكثير من المراكز المالية في العالم، ليس فقط كما كنا سابقا المصدر للنفط، إنما كمركز الاستثمار العالمي، وأيضا مستورد للتكنولوجيا. يعني وهو أيضا الأهمية بمكان، بالذات في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والمراكز المتقدمة التي حققتها المملكة في مجال التحولات الرقمية.
1: جميل. إلى أي مدى دكتور العلاقات السياسية والدبلوماسية القوية بين المملكة وفرنسا أصبحت رافعة مباشرة لتعزيز التجارة والاستثمار بين القطاع الخاص في البلدين؟
3: طبعا هذه نقطة جوهرية ومهمة. يعني العلاقة ما بين السياسة والاقتصاد يعني ليست مجرد تقاطع لمصلحة آنية، بل

0: تصبح مثل ما تفضلت رافعة سياسية وهي على ثلاث مستويات: إزالة الحواجز الهيكلية بمعنى أن هناك تنسيق سياسي عالي بين الدولتين لفتح أبواب الاستثمارات، تسهيل عمل الشركات، تسهيل التأشيرات، اعترافات متبادلة للشهادات، مناخ ضريبي مشجع، وكلها تقع تحت إعلان الشراكة الاستراتيجية. أيضا عملية إعطاء ثقة للمستثمرين من كلا الدولتين، المستثمر السعودي في فرنسا يشعر بالاطمئنان، هناك علاقة مؤسسية على مستوى الدولة ما بين الدولتين، وأيضا بالنسبة للمستثمر الفرنسي هناك ضمانات سيادية من المملكة في مقابلها ضمانات سيادية من فرنسا. والدليل على ذلك يعني هذا الائتمان الذي قدم من بنك الصادرات الفرنسي بخمسة مليار دولار كضمان لقروض لشركات فرنسية قد تعمل في السعودية على مشاريع سعودية، بمعنى أن الحكومة الفرنسية تضمن هذه القروض التي تستقطبها الشركات في حالة قيامها بمشاريع في السعودية، تعطي ضمانة سيادية. أيضا أنه يعني أعتقد هذه الزيارة تتميز عن زيارات سابقة، ليست زيارة بروتوكولية وزيارة مجاملات، والدليل على ذلك أنه هذه الصفقات التي تم توقيعها خلال هذه الزيارة. لذلك أصبحت مثل ما يقال قاطرة الاقتصاد تقود إلى تقدم دبلوماسي وسياسي بين الدولتين.
1: جميل. فرنسا طبعا من الاقتصادات الصناعية والتقنية الكبرى كما هو معروف، والمملكة أيضا تمر بمرحلة تحول صناعي واسعة. دكتور، ما القطاعات الفرنسية التي يمكن أن تحقق برأيك أعلى قيمة مضافة للاقتصاد السعودي من حيث التصنيع المحلي وأيضا نقل التقنية وكذلك خلق الوظائف النوعية؟
0: يمكن علقت عليها مسبقا، وهي صناعة السلاح وصناعة الدفاع والطيران. طبعا فرنسا متقدمة في هذا المجال، وأعتقد إذا كانت هناك شراكات ما بين المملكة والشركة السعودية لتصنيع سلاح سامي سوف تكون هناك قيمة مضافة. طبعا ليس هدف المملكة هي الشراء بقدر ما هي التصنيع محليا في المملكة، نقل التقنية بمعنى أنه تكييف المعرفة واستيعابها وتضمينها في داخل المملكة العربية السعودية، هذه يعني من الصناعات التي قد تكون فيها شراكات مهمة بالنسبة لنا في المملكة، يعني أنظمة الرادار، الإلكترونيات الدفاعية، هذه في مجال السلاح. أيضا في مجال الطاقة النووية المدنية، وهو يعني من اهتمام المملكة في بناء مفاعلات نووية للأغراض السلمية، وفرنسا من الدول المتقدمة في هذا المجال، 70% من إنتاج الكهرباء في فرنسا من الطاقة النووية، فهي من الدول التي سباقة في هذا المجال وبالذات في مجال المفاعلات النووية الصغيرة. أيضا في الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية هناك شركات فرنسية عملاقة في هذا المجال، يعني وأعتقد يعني إذا تم إنشاء مصانع عدوية مشتركة ما بين هذه الشركات الفرنسية مثل سانوفي الفرنسية المعروفة في تصنيع الأدوية وشركاء محليين، سوف تخلق فرص عمل وسوف تساهم في نقل التكنولوجيا الحيوية في المملكة. والمملكة تسعى بطبيعة الحال إلى توطين المعرفة وليس فقط توطين الوظائف العددي. نسمع كثيرا من المسؤولين من الوزراء ومسؤولي الهيئات الاهتمام ب التوطين ليس التوطين العددي بس التوطين المعرفي، بمعنى أن يكون عندنا خبراء ومهندسين وفنيين في المجالات التقنية العالية، وبحيث تكون هذه المعرفة معرفة مؤسسية وليست مرتبطة فقط بأفراد. ممكن أيضا من الصناعات صناعة السكك الحديدية. طبعا المملكة لها اهتمام يعني في إدخال المترو في المدن السعودية كما حدث في مدينة الرياض، وربما التوسع أيضا بالنسبة لمترو الرياض. هناك فرنسا رائدة في هذا المجال في شركة ألستوم الفرنسية، وهي معروفة رائدة في هذا المجال. وأيضا هذا المجال ممكن أن تكون فيه شراكات بين المملكة وفرنسا من خلال هذه الشركة الرائدة ألستوم. أيضا في الاقتصاد الدائري، وهو من اهتمامات المملكة، يعني بالذات تدوير المياه الصناعية ممكن أن يكون مجال للعمل المشترك ما بين المملكة وفرنسا. فالمجالات الحقيقة متعددة وفيها الفرص مشتركة ما بيننا وبين الفرنسيين في هذا المجال.
1: جميل. صندوق الاستثمارات العامة الآن أصبح لاعبا دوليا مؤثرا، وفي المقابل الشركات الفرنسية تسعى إلى الاستفادة من المشروعات الكبرى في المملكة. كيف دكتور يمكن تحقيق علاقة استثمارية متوازنة تقوم على المصالح المتبادلة والاستثمار في الاتجاهين؟
0: طبعا حاليا صندوق الاستثمارات العامة يستثمر في أوراق مالية وسندات في فرنسا. أن تكون العلاقة يعني توازنية أو متوازنة وشراكة، أن تتحول بعض استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في مشاريع مشتركة داخل فرنسا، وأيضا بالمقابل تكون هناك مشاريع استثمارية فرنسية مشتركة في داخل المملكة. طبعا هذا يعني هذه النوعية من الاستثمارات تساعد بالنسبة إن كان استثمارات فرنسية في داخل المملكة، ليس فقط في يعني تنفيذ المشروع كمقاول أو كمنفذ وتنتهي العلاقة، ولكن يكون الهدف بناء القدرات المحلية. أيضا يعني الشركات الفرنسية وحتى الشركات الأوروبية عندها يعني تحفظ في مسألة الملكية الفكرية في بعض أو تسرب التقنية، لكن إذا كانت هناك مشاريع مشتركة سواء بحثية وتطويرية، ممكن تكون الملكية الفكرية مشتركة بين الطرفين، يعني ويخفف حساسية الطرف الفرنسي أنه فقط هو المعطي والمملكة هي الآخذ، وأن تكون هناك يعني شراكة حقيقية. مثلا مركز أبحاث مشترك للهيدروجين الأخضر يقام في المملكة بباحثين سعوديين وفرنسيين، أي براءات اختراع تكون مشتركة ما بين الطرفين. هذا الاستثمار في الاتجاهين في الأصول الاستراتيجية طبعا يؤسس لعلاقة قوية ما بين المملكة وبين فرنسا، ويصبح هناك توازن حقيقي في المصالح ما بين الطرفين.
1: جميل. طيب في دقيقة دكتور، إذا نظرنا للعقد المقبل، هل يمكن أن تصبح فرنسا أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للمملكة في أوروبا؟
0: في تقديري نعم، يعني الفرنسيين أو العلاقة المملكة بفرنسا هناك تقارب كثير في المواقف السياسية وهو معلوم، ثقل فرنسا في الاتحاد الأوروبي، الرغبة الفرنسية في الرجوع إلى المنطقة. فرنسا خلال العقد القادم فقدت موقعها في المنطقة، يعني تحت النفوذ الأمريكي وربما الصيني، لكن ربما الآن يعني هناك كلا الطرفين، المملكة تسعى إلى استفادة من هذا الثقل لفرنسا في الاتحاد الأوروبي وحتى في التصويت في الأمم المتحدة والمواقف السياسية المشتركة، وفي ذات الوقت فرنسا تريد أن يعني تعزز موقعها في منطقة الشرق الأوسط بعدما انفقدت الكثير خلال العقد الماضي.
1: جميل. الدكتور سعيد الشيخ الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الشورى السابق، شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا جزيلا لك.
1: شكرا دكتور.

0: إذن بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج المستشار، كان معكم في إعدادها بندر الهاجري، وقدمها لحضراتكم خالد الغانم، وأخرجها محمد الفلاج. كونوا دائما في الموعد في برنامج المستشار.
1: المستشار على إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. ديرتي حبيبتي.

في أحد أحياء جدة القديمة، حيث تختلط رائحة البحر بعبق التاريخ، يقف قصر أبيض اللون عتيق الهيبة يشبه الملوك الذين مروا من بوابته. اسمه قصر خزام، لكنه ليس مجرد اسم، إنه فصل من فصول المملكة التي ولدت من العزم وعاشت في المجد. كان العمال يكدحون تحت شمس لا ترحم، يحملون الحجارة، يصبون الخرسانة، والملك عبد العزيز يمر بينهم، لا يتحدث كثيرا، لكن نظراته تقول هنا سيكون قلب من قلوب الدولة.

دخل الملك القصر، وقف عند الشرفة المطلة على البحر، تأمل الغروب، ثم جلس على مكتبه الخشبي الكبير. وفي تلك اللحظة لم يكن قصر خزام مجرد بناء، بل صار مركزاً لقرارات رسمت مستقبل الوطن. كأن المؤسس يقول لشعبه: سنبني الدولة كما يبنى هذا القصر، أساس من الإيمان، وأعمدة من العدل، وسقف من الطموح.

في إحدى غرف القصر جلس الملك مع وفد أمريكي، وتحت ضوء المصابيح الصفراء وقعت اتفاقية التنقيب عن النفط، وخرج أول حبر كتب به عصر جديد للمملكة.

وبعد رحيل المؤسس تحول القصر إلى متحف، وفي كل زاوية قصة، وفي كل حجر بصمة. حتى اسمه خزام لم يكن صدفة، بل رمزاً للواحة التي كانت تمنح الحياة في الصحراء، تماماً كما منح القصر الوطن قرارات الحياة. لا زال قصر خزام واقفاً، لا يسكنه ملوك، لكنه يسكن ذاكرة وطن.

0: مع تقدم العمر لدى كبار السن يخالجهم شعور بأن أهميتهم باتت أقل من السابق، ولكن ما يميز مجتمعنا المسلم أنه يعتبر البر ديناً ودين، ومن البر أن يشعر الأبناء آباءهم بأهمية وجودهم، وذلك من خلال مشاركتهم تفاصيل يومهم واللحظات السعيدة وصناعة لحظات خالدة في ذاكرتهم وممازحتهم وملاطفتهم بالحديث. فكبار السن يشعرون بمن يشعر بهم ويقدرون من يعتني بهم ويتعب لتعبهم ويفرح لفرحهم، فتقدم العمر يجعل المشاعر أكثر حساسية، فلذلك يجب علينا أن نكون عينهم التي تبصر وطريقهم الذي يحبذون السير فيه ووجهتهم المفضلة. وعي.
1: عندما نتحدث عن أثر الألعاب على الأطفال فإننا أمام حرب عسيرة، ربما تصنع من الطفل شخصية بائسة وغير اجتماعية، وربما تجعل طموحاته هامشية. ولكن كيف نوازن بين الرغبات؟ بإمكان الوالدين أن يوازنوا بين رغبات الأبناء وبين صناعة شخصياتهم والحرص على تنمية قدراتهم، وذلك من خلال دمج التعليم بالترفيه، من خلال وضع ألعاب الذكاء مستهدفاً رئيسياً، والتي ستسهم في رفع قدرات التفكير وإشباع الرغبات وصناعة مسار مثالي للطفل يمكنه من ممارسة ما يحبه ولكن بطريقة مختلفة.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
3: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5 مساءً.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.

0: قرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: تعاليل

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان إلى هذه الحلقة المسائية الجديدة من برنامج تعاليل. يا مرحبا بكل الأحبة الكرام، نسعد بكم كثيرا بالمتابعة والاستماع والمشاركة معنا عن طريق الاتصال 011-40-53. الأحب شاركنا أو حتى عن طريق منصة إكس، شاركونا في الهاشتاج برنامج تعاليل في الموضوع المطروح، الموضوعات الخفيفة في حياتنا اليومية، في تفاصيل يومياتنا بيننا وبين الجيران، بيننا وبين العائلة والأهل والأصدقاء والأحباب، زملاء العمل، كل الموضوعات البسيطة الخفيفة نطرحها في زاوية تعاليل حتى نستفيد من وجهات النظر مختلفة من كل مكان، من كل مكان، حتى المقيمين على هذه الأرض الطيبة المباركة يشاركون بآرائهم ووجهات نظرهم في الموضوعات المطروحة. أهلا بكم إلى تعاليل. فريق العمل يسعد بكم كثيرا بالمتابعة والاستماع. من الإعداد حصة المغيليث، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج محمد الفلاج.
1: يا هلا يا هلا وسهلا فيكم، مساء الورد، مساء الحب، مساء الذوق، مساء الشوق على كل اللي استمعونا اليوم في تعاليل، ويوميا من 10 للساعة 12 من الأحد إلى الخميس على الموعد دائما في مجلسنا تعاليل، اللي ناخذ ونعطي فيه، نفتح مواضيعنا، ناخذ أراكم، مشاركاتكم، أفكاركم، ذكرياتكم، سواليفكم، يوميا من 10 للساعة 12. واليوم عندنا موضوع لطيف وخفيف، ويمكن يكون كثير من المستمعين موجود عندهم.
0: وقبل الموضوع المطروح أيضا نرحب بزميلنا المخرج علي بن جدوع. أهلا يا علي، حياك الله، نورتنا، يا مرحبا، أهلا وسهلا بالجميع إلى تعليل في موضوعنا لهذه الليلة. موضوع خفيف الحقيقة ومناسب لكل الأجيال، لكل الأجيال. نتكلم اليوم عن الأمثال الشعبية في حياتنا اليومية. لما نتكلم إحنا عن مثل شعبي، ترى هذا له دور محوري في حياتنا المجتمعية. ليش؟ لأن كل هالعبارات هذه المتوارثة اليوم اللي تتحدث عن هذا المثل الشعبي، ترى هذا كأنه مثل مستودع خبرة، تجربة معرفية طويلة امتدت من سنوات، عادات، تقاليد، كلها نتجت من خلال هذا المثل الشعبي البسيط وتداول حقيقة في حياتنا اليومية، لكن كلها انعكاس عن قيم، عن تفاصيل، عن مبادئ في حياتنا اليومية، معارف تعكس تفاصيل الحياة اللي نعيشها في ثقافتنا. لما نتكلم احنا عن جزء أصيل من التراث الثقافي هي الأمثال الشعبية، هي الأمثال الشعبية الحاضرة في حياتنا اليومية، ومن مستودع ومخزون كثير من معلوماتنا وحياتنا اللي نعيشها بين وبين الأخوان والجيران، لكن هي انعكاس حقيقة طبيعة حياتنا المجتمعية. لكن كيف شكلت هذه الأمثال الشعبية في حياتنا اليومية، في تفاصيل يومياتنا، في مشكلاتنا اليوم اللي نعانيها؟ تلقى يأتي هذا الرجل الكبير المسن يعطيك مثل شعبي، مثل كأنه علاج أو تشخيص لهذه الحالة الذي أنت عليها الآن أنك تطلع منها.
1: تحس أنه قانون. قانون للحياة، تلاقيه كذا، هذه مخرجات وهذه نتائج تجارب يمكن مرت عليهم من مئات وألاف السنين، جات عليهم ووجدوا أنه فعلا هذه نتائجها. فدائما ما اختزلت في أمثال شعبية، طبعا فرق بين الأمثال والحكم، عرفت؟ لكن الأمثال الشعبية المتواردة اللي صايرة معنا من صغرنا

0: احنا كبرنا واحنا نسمع من شيباننا ابانا جداننا اهلنا ما شاء الله تبارك الله، تلاقي يعطيك مثل او حكمه، لا مثل، ايش دخل حكمه، يعطيك مثل يا طويل العمر.
1: الامثال كثيره، مثلا يقول لك الصبر مفتاح الفرج، يعني شوف كيف المثل هذا لما يعطيك هي كيف يعلمك انك تتحلى بالصبر في مواجهه الازمات.
0: بس ما نستوعب، تصدق ما نستوعب الا بعدين.
1: ليه ما نستوعب
0: في البدايه وعلى صغر تلاقيك اوقات تردد المثل وانت ايش ما انت عارف ابعاده،
1: ايوه
0: شرحه شغلاته، تلاقيه يعطيك المقولة كاملة في الأخير. أنت لما تيجي يقول لك الصبر مفتاح الفرج، إحنا وإحنا صار ما تعرف إيش معنى أنك لما تصبر تظفر ويجيك الخير بعده والشغلات، ولازم نصبر على حياتنا ولازم ما عندنا. لكن سبحان الله مع الوقت ومع مرور الوقت ومع مرور الزمن تلاقينا نكبر وفعلا نستوعب الكلام اللي كانوا يقولون لنا أبائنا وأجدادنا.
1: بعد ثقافي الحقيقة من قبل التاريخ الحقيقة وعصرناه، وهذا الموروث الثقافي اللي عندنا، يعني كل مثل لابد ينتج عنا يعني رسالة قيمة. مثلا علاقات الطيبة مع الجيران، وش يقولون الجار قبل الدار. شوف كيف أهمية السكن الآن، إنك تختار جارك قبل السكن نفسه، قبل حتى الموقع. شوف يا أخي الدروس الحياتية المصغرة كيف يا أخي نستخدمها في مواقفنا المجتمعية، ولها تأثير كذلك يعني حتى على مستوى الكرم والشجاعة والصبر. لما يقولك مثلا الجود من الموجود، شوف كيف يا أخي أهمية الكرم، يعني قدم ما لديك اللي عندك، قدم للضيوف. قيمة كرم موجودة المهم لا تنتهي هذه القيم، لكن نبرزها احنا على مثل شعبي موجود في حياتنا اليومية كأنه خبرة، درس نعز هذه الروح، هذا الانتماء لهذه القيم والمبادئ الثقافية في مجتمعنا عبر الأجيال، تكون أداة تربوية لكل الأجيال الناشئة والقادمة. اليوم ماشيين على نظام الترند أو نظام الملصقات الكوميدية المضحكة اللي ما يتسمى بالرياكشن، هذه كلها موجودة في حياتنا في جيل الشباب اليوم. لما تعطيه الآن مثل شعبي ما يستوعبه، ما يدركه، ما يفهم، يقول يا جماعة يحتاج إلى شرح توضيح. لكن تعطيه ملصق ولا تعطيه مقطع فيديو مضحك ولا رياكشن مثلا من طاش مطاش ولا مقطع فيديو، وصلت المعلومة، وصل فهم ان هذا الموضوع ان نهايته راح ينتهي وانا فهمت اللعبة هذه وخلاص فهمها. تعطيه مثل شعبي لا، ما يستوعب، ما يمكن يستخدمها. يقول لك حتى اصلا من يوم هذا الطالب لما تسأل ايام الدراسة المثل الشعبي من جد وجد، يعني تحفيز تشجيع على الجد وعلى الاجتهاد، راح تجد الانجاز والنجاح والفلاح في طريقك. هذا موجود ترى، كل الأمثال الشعبية ترى درسناها حتى في أيام المدارس وما زالت موجودة.
0: وكان يقولون أول إيش العلم وفي الصغر كالنقش على الحجر.
1: الحجر نعم،
0: يعني مدلولها في أشياء. سبحان الله أنا أتكلم أنا كذا في قناعتي الشخصية إنه الأمثال الشعبية هذه قواعد وقوانين في الحياة، يعني لما نستوعبها، وخاصة ما نقول الكل ولكن الأغلب، تيجي تطالع فيها وتشوف حياتك وتشوف مسارها، تلاقي فعلا الكبار في السن أهلنا وأبانا وأجداد أجدادنا ما تركونا شيء، أعطونا الحكم هذه والمقولات هذه والأمثلة هذه من باب أنه إحنا نخليها برضو قياس لنا في حياتنا.
1: يعني لا شك الحقيقة قدمونا حكم الحقيقة متراكمة عبر الأجيال، نستخدمها اليوم حتى نوجه الشباب والأفراد في مواقف الحياة المختلفة. يعني كثير مثلا اللي يتخذ مثلا عنده السرعة في اتخاذ القرارات، يقولك ترى في العجلة الندامة مثلا، وكل تأخيرة في أخيرة، هذه رؤية الجانب الإيجابي في مسألة التأخير. كل هذه الأمثال والله أنها إبراز لموروث ثقافي أصيل، لخبرات معرفية متراكمة، هي حكم شعبية صحيح لأنها من مئات السنين، لكنها أصبحت إلى اليوم عايشة معنا في ظل المواقف الحياتية كأنها أداة نستخدمها للتواصل مع الغير أو في حلول المشكلات أو في التحديات اللي نواجهها في حياتنا اليومية. هذه موجودة. طيب الحياة تغيرت اليوم، صار عندنا ثقافة مختلفة، انفتاح عولمة، كل هذا غير الحقيقة على نمط مفهوم الأمثال الشعبية. لكن في ذات الوقت إن الآن نذكر الشباب، نذكرهم بأهمية الأمثال الشعبية كأنها أداة تربوية وجسر يجب أن يتواصل حتى إلى الأجيال الناشئة.
0: شوف الآن أنا أتوقع والله أعلم، بحكم أنه ما نطلع كثير في الجيل الحالي، بحكم أنه عندهم مفردات، عندهم مصطلحات، عندهم أسلوب أو طريقة يتعاطون فيها من خلاله، بس أنه يمكن تغير الشكل، لكن المضمون واحد أنه في الأمثال الشعبية يعني ممكن صاروا يقولونها بس بطريقتهم بأسلوبهم، يعني بشكل اللي هو يتناسب معهم. في إيقاع حياتهم العصري الآن أتوقع أنه، ولكن يمكن يزودون المستمعين ببعض الأمثلة أو بعض الأشياء اللي ممكن الجيل الحالي قاعدين يستخدمونها بينهم بين، وفي نفس الوقت هي دلالة لشيء قديم، لكن بلغتهم بطرحهم بشكلها زي ما تفضلت قبل شيء، سواء كان بمقطع فيديو ولا بصوت ولا بشيء ولا بإيموجي ولا بالملصقات ولا شيء، فممكن هي سبحان الله ترى ممكن لو تيجي تطالع فيها وترجع تلاقيها أساسا ممكن مثل شعبي،
1: مثل شعبي، حتى لما يحضروا مثلا مناسبات الاجتماعية وفي المجالس لما يطروا مثلا موضوع ولا شيء يقول مد رجليك على قد الحافك مثلا، يعني لا تطمح إلى شيء أكبر من قدراتك وإمكانياتك، خليك على محدودية اللي تملكها الآن. هذا موجود ترى حتى يتداول في المجالس، ولا يقول لك إذا كان الكلام من ذهب أو من فضة فالسكوت من ذهب، يعني كل هذه فيها أهمية التفكير قبل الكلام، كأنها حكم متداولة في مجالسنا، حتى في مجالسنا هذه موجودة، بس عاد الشباب يحضر ما يحضر توصل هذه الأمثال ما توصل له، اختلف عند التفكير.
0: إذا صاحبك عسل فهي شغلات يعني موجودة، فإحنا ودنا اليوم المستمعين الكرام يعني ودنا نتكلم عن الأمثال الشعبية اللي في بعضها، ترى في بعضها فيهات فيها كوميديا، فهمت، فيها بعضها يعني تيجي في مكانها، فنبي نسمع يعني وش المثل الشعبي السعودي اللي تحس انه يمثلك او يجي على لسانك كثير.
1: اللي ما يعرف الصقر شوي
0: مثلا،
1: ولا يقليه
0: يقلق هذا زي في مسلسل مره شفته، عرفت، اثنين يعني عارف اللي طالعين مع شيخ القبيله وشغله وكذا، فهم الاثنين دول تحف ما ينأخذون في اي مكان، فهمت، وطالع الشيخ حقهم على اساس انه رايح مقناص وشغله واطلق الصقر، الشباب ذول يحسبونه حمام وطلعوا البندق وصادوه، والشيخ يدور على صقره، الحبايب ذول راحوا ايش شووه وقاعدين ياكلونه، فهمت. فهذا يعني شوف القصه كلها مبنيه على مثل شعبي،
1: حتى المسلسلات يوم جبطارية ترى يتداولون فيها الأمثال الشعبية من حياتنا اليومية ومن خبراتنا، ويربطون حقيقة بالموقف نفسه الموجود، مثل في دائرة العلاقات مثلا يقول لك الصديق وقت الضيق، يعلم أهمية الصديق في وقت الصعبة ووقت التحدي اللي تحتاج أنت. فعلى كل حال يعني الأمثال الشعبية نسيج اجتماعي موجود في حياتنا ما يتجزأ، عايش معنا في حياتنا اليومية، في الدراما، في المدارس، حتى في المساجد، حتى في المجالس، في المناسبات موجودة، نستعين احنا بشيء من الحكمة بالتجارب المعلوماتية بالمعارف لأنها تشكل هويتنا، هوية الأفراد في المجتمع عبر الأجيال من خلال تحليل هذه الأمثال، من خلال القيم حتى المبادئ اللي نعيشها.
0: هل عندكم في الأسرة أو في الدائرة الأولى الحياة اللي أنتم تعيشونها في أشخاص يجونك متخصصين في موضوع، كلمة قلت سلام عليكم قال مدري وش، وعرفت يعني اللي يقول، ولا أنتم من النوع اللي تجون تتكلمون مع الناس يعني أنتم من جماعة على مثل على قول المثل كذا كذا، ولا أنت من النوع اللي تقول والله ذكرت المقطع حق فلان، هذه النوعيات. وهذا اليوم موضوعنا نبي ندردش فيه، ونبي ناخذ منكم في بعضهم والله في ما شاء الله تبارك الله من يصحى إلين ينام ما في إلا أمثال شغال
1: من يسمع،
0: عرفت، لا في بعضهم ما يكتشف نفسه بعدين إنه هو إيش، وترى هذه مع كثر قاعدة مع الشيبان ترى وقاعدة تنتقل الحياة بالطريقة هذه،
1: وما شاء الله كبار السن يعني هم اللي قدموا لنا ما شاء الله خبرة السنين والحكم والتجارب من خلال أمثال بسيطة نتداولها. يعني لما تجلس مع كبير في السن في مجلس في اجتماع وتقول له موقف صار لك، عطاك مثل على طول كأنه يصف حياتك، وفي ذات الوقت أيضا يعطيك حل، ترى موقفك هذا حله،
0: يقول لك لا، وأوقات يجي يقول لك ما يحسد المال إلا راعيه، فهمت؟
1: أيه.
0: جاك على طول أعطاك الفتوى حقته، ما في جاهزين على 0-11-40-5-3. نبي نسمع منكم اليوم تفاعلكم وسواليفكم في موضوع الأمثال الشعبية، ممكن جاك مثل واحد أعطاك إياه بين عيونك وتفاجأت منه وانصدمت، بعد هذا الفاصل نرجع لكم.

0: يا هلا وسهلا، رجعنا لكم من جديد ونرحب بكل من انضم إلينا إلى تعاليل وعبر أثير إذاعة الرياض وعلى 011-40-53. طلعنا قبل الفاصل في موضوع الأمثال الشعبية وش من؟ سليمان أول اتصال.
1: طيب كمل الموضوع بعدين قفله. صح،
0: هلا وسهلا.
1: شلون القطعة كذا؟
2: طلال.
1: هلا هلا يا سليمان، كيف الحال؟
2: الحي يحييك والميت يزيدك غبن ينطبق عليكم.
0: هلا
1: الله يحييك يا سليمان، انتم معنا ترى نستمدنا الحيويه منكم.
0: اعطانا اول مثل.
2: اول مثل اللي انا والله عندي مثلين دائم تقال لي متناقضه،
0: اللي هي
2: مد الحافك على قد رجليك. والله اجيب العتايم.
1: لا يا شيخ، طموحك عالي انت.
2: اي والله مو طبيعي. ومثل الثاني
1: ايه
2: افطقطقون علي يا ناس.
0: الا بنطقطق، وش تبي؟
2: تعال. دائما يقولون لي الصقر، اللي ما يعرف الصقر شويه
0: عاد. انت ما شاء الله ما شاء الله، انت قلنا يقولون ما شاء الله راعي طير وراعي. يا المقنا يا راعي مقناص وراعي دنيا ها وجيوب
2: وحركه. لا والله لا، شوف انا صار على فكره احب الصيد واهواه واحب البر، راعي بر وراعي علوم طيبه، بس صراحه اليوم الامثال جدا يعني ترى بتجيكم امثال جديده ممكن دائما تسمعها ودائما تكرر. اللي ما راح ولا النساء مد الحافك على قد رجليك من سنين، الله يرحم من قاله ويرحمات المسلمين.
1: صحيح.
2: ولا زال وارد الى الان.
1: صح.
2: احفظ درشك الابيض ليومك الاسود.
1: ايوه ممتاز. وعندك الصديق وقت الضيق يتكلم عن اهميه الصداقه واختيارها، واذا توهقت قال لا الصديق تبي تعرفه وقت الضيق.
2: واللي ما يطول العنب حامض عنه يقول.
1: هذه اغنيه عاد، هذه اغنيه
0: هي انقالت من باب الحكمه.
1: اي انا عارف، بس انت ظاهر مريت على غني.
2: مثلا يعني مثل من جنبها.
1: هو نفسه ترى حق مد رجليك.
2: يعني أجل مثل هذا يصح اليوم تقول اللي بيعرف الصقر شويه.
1: لا هو نفس اللي مد رجليك على قد الحافك، ما طول العنب تقول عنه حامض.
2: ايه صح. لا والحي يحييك والحي يحييك الميت يزيد قبل. هو دائما ينقال لي وينقال لي نفس مد الحافك على قد رجليك، هو تناقض الاثنين.
1: لا بالعكس، حلوه والله.
0: ايه
1: الاول انك تحيي المكان،
0: ايه
1: والثاني خل طموحك على قدك.
0: انك متهور.
2: ايه يعني
0: متهور.
2: متناقضه، انا مستعجب انها متناقضه وبسرعه.
0: كلها تجيك في نفس الوقت يا سليمان؟
2: لا على طول. شو
0: طيب انا ادري عنك تقول انه
2: لا انا اقصد يعني مثلا يعني اليوم مثلا وقفاني واحد على شغله معينه وصلحتها قال حي حيك ما يزيد قبل، والمره الثانيه مثلا كبرت اللقمه مثلا.
0: أي.
2: وهو يبي شيء مثلا بسيط ورحت جبت له يعني اكثر وقلت له خلاص، وهو موصيني فما ينحرج انه ما يقدر يقول لا، فيقول والله يا اخي مد الحافك على قد رجليك، انت عارف البير وعارف غطاه.
0: اكتشفت سليمان انك حساس تدري؟
2: ولا يا حبيبي يا الطبيب النفسي يا شيخ.
0: يا رجل طلعت كذا تتاثر يوم يقولوا لك مد رجليك على قد الحافك.
2: لا والله ما انا ما تاثرت الا يوم قلت البرنامج، حسيت اني فعلا متاثر. فتحت الجروح.
0: يا رومانسي يا اخي انت.
2: ترى بقول فيك قصيده يا خالد.
1: صح لسانك. صلاة.
2: الله يحفظك.
1: قصة العصافير هذه. الله يحفظك يا سليمان، يطول عمرك.
0: سهلا يا سليمان.
1: يا مرحبا، شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا. في أمان الله. 011-40-53. أسماء معنا. يا أسماء طيب ارجعي شاركي.
3: السلام عليكم.
1: اهلا وسهلا. وعليكم السلام، حياك الله.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
3: الله يحييهم.
1: الله يبقيك. اهلا
0: وسهلا.
3: يحييكم. يقول لك ما لكل مجهد مصيب.
1: ايوه. طيب هم يقولون الحين لكل مجتهد نصيب.
3: اي هذا عاد قلنا قلناها عشان نشجع عيالنا.
1: اي ما كذا هي نجاملهم يعني.
3: عشان المدارس نشجعهم. نقول كل مجتهد نصيب. وهذا يقول لك مالك المجتهد المصيب.
1: اي نعم.
3: جدتي الله يرحمها.
1: الله يرحمها.
0: من اكثر واحد عندكم دائما امثال شعبيه شغال؟
3: والله شغاله في البيت كله امثال شعبيه.
1: كلكم؟
3: ابد
1: ما شاء الله.
3: اللي ربوا عند جدانهم.
1: اي صح.
3: تحس انهم متشربين الكلام ومتشربين الاشياء القديمه. أي. ومتشربين العادات الاولى. فتلقاهم يقولون تدري انك الحين انا بنتي لا قلت لها ايه الحي يحييك والميت يزيدك. قالت مش تقولين يا ماما؟ قلت اقل شيء الله يجزاه بخير، ما قلت شيء.
1: ايه
3: لو بتشرح من ذا بكره ما استوعبت شنو
1: يقول. طيب اكثر مثل يتداول عندكم في البيت؟ انت تقولين البيت مليان ما شاء الله امثال.
3: والله اكثر مثل اللي قال لك الحي يحييك
1: نفس سليمان.
0: هذا احس انه من نوع اللي يعني عارف اللي يمدحك عشان تخلص له الامور. الحي يحييك
1: او يحيي المكان. يحيي المكان ما شاء الله.
3: قالوا ان جابها فلان. ايه الحي يحييك. ايه كذا لقى تو موقف صار معي عند الخضار. معلش اذا في وقت.
1: ايه سمي
0: تفضل.
3: فرما يعني قاعده عند حق الخضار كيلها وتقول عطني من ذا وعطني من ذا. اللي فيه العماله اللي موجودين ظهر انهم يعني كنا عندهم استراحه او شيء، في جايبين عامل يعني ما يفهم. وضاق صدرها، ضاقت قالت يوم جاء الثاني الولاد قالت ودلي ما شاء الله عطاها اللي تبيه وكذا. قالت هي الحي يحييك والميت يزيدك، انت جيت احييتني.
1: ما شاء الله
0: انجزها بسرعه
1: ما شاء الله.
3: ايش اللي نبي؟
0: وش اكثر مثل شعبي ينطبق عليك؟
3: والله اني ما ادري.
0: لا لا لا قولي اكثر شيء يقولون لك.
3: اقول والله دايما يقولوا لي الحي يحييك.
0: لا لا ما حد يدري غيره
3: ايه انا ما ادري. خلت مالك المجد المصيب.
0: الله
3: الله هذه من كذا ما يقول ما حضرت اجتهد وبالنهاية ما لقى شيء اشكو على بالي القاه عند ربي سبحانه.
0: الله يوفقك ان شاء الله.
1: الله يحفظك يا اسماء يطول عمرك. اسعدتينا بالاتصال والمشاركة. الله يحييك يطول عمرك. الآن مع خبرة السنين
0: الله.
1: الخبرة المعرفية والحكم الله. والتجارب من المجالس والمدارس. أهلا وسهلا يا أبو سعود.
0: يا هلا.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: بدأ يغيرها تلاحظ له يومين بدأ يغيرها. يا هلا
4: لا لا والله.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
4: أتسمع لك أنت تقول يا هلا يا هلا. أقول أن يسعد هالكلام.
0: صرت في البيت حتى خلك ساعه ابو سعود.
4: والله اني اسعد بالله اني اسعد لو سمعت كلامك. ما اسعد لو عندي لو الدنيا عندي ما تسوى ابره زان في الدنيا وتوسع.
0: الله يجعلنا كذلك. الله يجعلنا من الناس اللي يدخلون السعاده على قلوب الناس
4: ان شاء الله. ان شاء الله انكم من الناس المقربين ما كم من الناس المبعدين.
0: اللهم اسلم ابو سعود. الموضوع جاء في ملعبك اليوم.
4: يقول دارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم.
1: الله عليك.
4: شوف
1: طيب هو على النقيض ترى يقولون بعد من طلع من داره قل مقداره.
4: بعد كذلك هذا النقيض ثاني بس هذا يقول دارهم ما دمت في دارهم. دارهم أنا بداريهم.
1: صح.
4: وأرضهم ما دمت في أرضهم.
1: صح.
4: ثانيا الرجل اللي ياخذ خويه ويخليه يقولون فلان ارشاء بقعة يصل ولا يطلق. عندنا مثل هذا.
0: أيه. هذا مثل يعني هايلي قح على قولهم.
4: هذا للي يروح بروح انا بخالد او طلال وانزلها بمكان بس. أيه. ارجع واخليها ما اجيبها.
1: أيه.
4: يقول فلان ارشاء بقعة يصل ولا يطلق.
0: اها واضح. غيره هات
4: يكفي
0: يا ابن الحلال. احنا طمعانين فيك.
4: لا يكفي خلاص المرة الجاية.
0: لا يا ابن الحلال احنا المقدمة اللي قدمناها قبل ما توصل تدخل على الهواء واحنا قلنا جاء

0: قلت زمانه في الامثله.
1: لا لا خلاص يكفي سنين، انا يكفي، انا ما انا اخر سنتين اكفي سنتين.
0: واذا طلبناك؟
1: ما عندي أنا.
0: طيب يا ابو سعود خلينا نتكلم الان، لانه موضوعنا اليوم فاتحينه على اساس انه فيه يعني امثال شعبيه، وانا اقول انه يعني انها قوانين تعتبر بعض الامثله الشعبيه، انه مثل القانون في بين البشر. يعني سبحان الله ما تركونا اجدادنا واجداد اجدادنا شيء لنا الا وبينوه من خلال الامثله الشعبيه. الآن تلاحظ إنه الأمثال ما زالت متواردة ولا أنها خفت مع الجيل الحالي؟
1: لا والله اللي خفت بالحين خفت. لكن وين الناس اللي الحمد لله شكر صارت مع التقنية الجديدة. طيب. ما لها أمثال الماضي وكلها كل مع التقنية الجديدة. التقنية الجديدة ما بها أمثال ولا شيء. لكن في مثل يقولون مثل، وأنا سمعت في واحد إنه يقص يقول لا هذه قصة صحيحة.
0: أي
1: مقيط ورشاو مقيط ورشاو يعني يقولوا لي هذه يقولوا ما قال واحد لا ما مثل.
2: طيب.
1: صح
2: أبو سعود، هل تشوف الآن يعني الجيل الحالي ممكن يطلع بمثل شعبي مناسب لفكرنا والعصر الحديث اللي نعيشه الآن، ولا نقول لا ما يمكن خلونا على أمثال الشعبية القديمة؟
1: لا ما ظاهر بيطلع على ما يطلع،
2: ما في الأمثال ما تطلع ما الآن
1: لكن انه طلع على التقنية. على التقنية ما يرجع للأمثال القديمة، ما له بها حاجة ولا بها طلع.
2: مو هو بشرط انه يرجع أمثال قديمة، هو يطلع يعني يقول كلام جديد. مثل جديد؟
1: لا، ما يجي. لا بد ولا يجي.
2: مرة.
1: الظاهر انا ما حكم. ما ادري يمكن سنه يبي يدخل الانترنت وياخذ من
2: لا يمكن في واحد ما متعلم بعد ما شاء الله تلقاه اديب وشاعر ومثقف ما شاء الله يعطيك كلمه كذا وتصير مثل دارج وينتشر بيننا.
1: والله الشاعر يجيب يعني يمكن الشاعر يجيب حكم.
2: يجيب حكم
1: إن من الشعر لا حكم.
2: لا حكمة. أحسنت. وين من البيان إلى السحرة.
0: وفي شعراء يستدلون ببعض الأمثال الشعبية في قصائدهم.
1: نعم وفي والله.
0: الله يحفظك أبو سعود
1: وبيض الله وجهك
0: وديمك إن شاء الله بصحتك يا رب.
2: الله يحفظك
1: ووفقكم لدنياك.
2: آمين وإياك.
0: الله لا يحرمنا من الصوت
1: جميع المشرفين على هذا البرنامج.
0: بارك الله فيك أبو سعود.
2: يحييك أبو سعود.
0: استودعك الله.
2: 011-40-53
0: إبراهيم.
3: هلا والله. السلام عليكم.
2: هلا. عليكم السلام.
0: هلا إبراهيم.
3: مساكم الله بالخير.
0: يلا حي
3: يا مرحبا. الله يحييكم. طيبين.
2: الله يحييك.
0: ما شاء الله اليوم كذا متوافدين من البداية رموز في البرنامج. عطنا من الأمثال اللي وش المثل اللي يمثلك أنت؟
3: مثل. يا ابو وليد ولا يكون ابو عبد الله.
2: انت
3: وياك. في احد الشعراء وظف مثل باحد ابياته. عندما انتهي من الامثال اللي انا بجيب تبغى اجيب لكم القصيده. اجيب لكم.
0: اسلم.
3: هذا طال عمرك شو اسمه جاك يا مهنا ما تمنى. عندما الانسان يتمنى حاجه وتجيه على هذا. مد رجلك على قد الحافك، يعني خلك على قد
0: إمكانياتك ولا على
3: إمكانياتك. نعم. من ترك ما لا يعنيك فائدة، لا تدخل بشؤون الناس الآخرين ولا هذا. أنا أشوف أنه كذا
0: حلو.
3: الطيور على أشكالها تقع، عندما تشوف إنسان مع هذا لقى شن طبقة. فهذه هي الأمثال يعني. ففيها أمثال كثيرة والله، بس بعضها ممكن ما تحضرنيها الحين.
2: أنت وش اللي قال عنك؟ أي مثل؟
3: ها؟
2: وش المثل اللي يقولونها لك؟
3: أنا؟
0: إيه.
2: شكله ما ينقال.
3: لا تدخل بالنوايا يا طلع.
2: لا نسأل الحين. نسأل ما؟
3: ها؟
2: نسألك الحين.
3: أنا دائما يقولوا لي ترك ما لا يعنيك فائدة.
2: دائما تتدخل؟
3: لا يعني
0: يهتم للآخرين.
2: طيب تدخلاتك عاد
3: بس احيانا يجي العكس والله.
2: التدخلات وش نوعها هذه يا ابراهيم؟ تدخل
3: من باب الاصلاح ومن باب
2: امور اجتماعيه يعني تدخل فيها
3: امور اجتماعيه وهذا. فانا اشوف ان ترك ما لا يعني كفايده انها يعني مثل وارد يعني.
2: خلاص سببت مشاكل. قال لا تتدخل ابراهيم. خلنا في حالنا.
3: صيد بالمال عكر.
2: يا الله يحفظك. ان نستفيد منك ومن حكمك يا ابراهيم.
3: الله يطول عمرك.

0: في القصيدة تبغى نجيبها لكم ولا لا؟
1: سام تفضل.
0: هي للشاعر ومسي عليه بالخير من خلال هالمنبر عبد الرحمن بن زيه. يقول 15 بيت من بين النبط والفصيح، غصت ببحور القصيد وجيت مشتالها، الصوت مبحوح غنيت أخافه يبيح ولف ودي بشيلتها، وموالها من شان أسليبها كل ضمير الجريح اللي أنا حر البرجة تنوالها، والشاهد الله علي إني لعدة الصحيح واجهد النفس مهما الوقت سوالها عفوي وضد التكلف بالحياة وصريح واصبح ولا عاملا واصبح ولا عامل الجهيل بأعمالها ودلهم عزاز الأنفس وانبسط واستريح، ولا أضعاف الروابع مالي ومالها بعض الأوادم على غاية بعضها تطيح، ولا تطيح الطيور إلا على أشكالها مجالس عزاز الأنفس جحويانة وشيح رفيع ترفع الرجال لا جالها ما يجد إلا سعة خاطر وهبات ريح وسوالف يطرب الطيب ويسلالها، ولا أنت اللي ورا المد في تنط وتصيح خلك بحالك وخلى الناس في إحالها القافلة ماشية ما حسبت للنبيح داس تكرمون داس تخشو ملتلاب ولا على بالها، ولا انت تنبح وراها يا الردية القبيح يعني مثل غرة الفارس وخيالها قال ابن عباد كم صدر فنق فضح الكحيح، واليوم انا اقولها لو كانت تذقالها لكثر الله خيرة اليمين الشحيح جوت النشامة ولا كرمتي اسبالها، 15 بيت تمت ما دخلها فصيح مدامها كملت مبغى طوالها وسلامتكم.
1: صح لسانك
2: الشاعر
0: صح
2: لسانك
1: وناقلها
0: والله وإياكم إن شاء الله.
2: بارك الله فيك إبراهيم
1: عمرك.
0: تحية
2: شكرا لك.
1: هلا وغلا يا
0: عفوا عفوا عفوا
2: 011-40-53 العنود.
3: يا هلا
2: يا هلا وسهلا بالعنود.
3: الخير.
2: يقولونك أنت أم الحكم والأمثال الشعبية.
3: والله في مثل عقدني في الحياة
2: اللي هو
3: اللي خبز سيجر ربك
2: واضح ان الطبخ رايح في ها
3: كل مجتهد النصيب
2: هذا بقى. لا لما يقول لا يلام المرء بعد اجتهاد. ها
3: انا كل ما طبخت امي طبخه
1: ايه
3: ما طبخ
1: لحظه العنود بالله شيل السبيكر عشان اسمعك بس صوت واضح
3: لحظه بالله
1: اي بالله
3: عرفت
1: لا خلينا الحين على المثل الاول هو فقط متخصص في المطبخ بس في الأكلات. المثل الأول اللي قلتيه هذا للطبخ.
3: إيه إيه
1: للطبخ. إيه الآن ما تعرفين ولا طبخة ولا هي ما جازت لها ولا ذوقها عالي ولا كيف؟
3: لا بالعكس أعرف.
1: طيب وشو إيش قالوا لك؟
2: أكيد كل واحد بيقول عن نفسه عارف.
3: لا الأمهات لهم أكل سبحان الله غير عن الأكل.
1: آه يعني الوالدة لها أكلة ما ضبطتيها للحين إلى الحين ما ضبطتيها.
3: حتى لما نطلب من المطاعم طالع فينا كذا تقول زاد أنت أكله وزاد يأكلك.
1: اي صحيح
2: صادقة
3: والله العظيم تقول يعني ما يعجبها للأكل طبعا للتعب وكذا الأكلات، لكن أنا كل ما طبخت شيء قالت
1: وش تطبخين عادة يا العنود والشيء اللي تبدعين فيه تطبخينه ولا يجوز الوالدة؟
3: لا الأكلات زي الباستا زي كذا عارف
1: ما يجوز لها
2: عشان كذا
3: لا هي تبي الجريش المرقوب الخبز.
2: طيب ليه ما تسوي لها جريش ومرقوب؟
3: والله أسوي والله نسوي دايما بس إنها
2: وش المشكلة؟
3: المشكلة إني قالت لي مرة من المرات
1: صوتك راح يا العنود
3: تبي تسوي لي رضيفة المهم إني سويتها وهي تقول سبحان الله والله يا هذا الطبخ إني ما أدري وش هي هي رضيفة مكونة من إيه
2: هي جاء اختراع ثاني فهمتي
1: شكل عشاكم اليوم باستا
2: هي شكلك انت اللي شاطره فيه بس باستا
3: والهمبرجر بعد
1: ما شاء الله بالعافية بالعافية العنود
2: الله يكسبك برها إن شاء الله يا رب
1: الله يحفظك طول عمرك حياك الله شكرا فيك لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا في أمان الله هلا وسهلا 011-40-53
2: جهز
4: هلا وغلا
2: هلا وسهلا يلا حيا
4: حياك الله
2: شلونك
4: خير أبشرك
2: هاي جهز وش عندك بالأمثال وش المثل اللي يمثلك دائما يطلقون عليك
4: على مثال الدارجة كلها سبقونا على هالمسابقين لكن فيه حكمة طال عمرك
2: إيه؟

0: يعتبر في نفس الوقت مثل. أكثر الناس يقول اشتكوا لغير الله مثل.
1: أي نعم.
0: فأنا وظفتها في بيت شعر.
1: أنت كاتب أنت شاعر؟
0: تقدر تقول.
1: أي أسلم
2: أسلم.
0: من قال سالم يقول لا تشكي همومك العايد وعياد العابد وعياد. لا تشكي همومك العايد وعياد ما هرج عياد بيقول عايد. اشتك لله مهما شكيت له بيكون في سر سر ما حد يدري عنه. عرفت
1: يعني انتهت القصيدة
2: وعطاك شطر بس.
1: اي انا توقعت بتكمل الحين وفعلا كلامك صحيح. اي كلامك صحيح. حتى لو انت اصلا تلقى الطرف الثاني يقول في الاخير بيقول بعد ما يستمع لك والله يعينك. يعني في الاخير ترجع لله سبحانه.
0: ايه لان امورك تشكيها لله
1: صحيح
0: في سريه تامه.
1: نعم احسنت.
0: الناس لا قليل اللي بي يعني يسرك ولا يدرك.
1: اي نعم صحيح صحيح.
0: فالزمن هذا انا اتكلم.
1: وفي الاخير ترى احيانا الناس لما يفضفضون لفلان ترى مو بشرط انه يلقى علاج عنده ولا حل. احيانا فقط يحتاج الى مواساه طبطبه فقط. ايه. تخفيف ايه. عنه بس.
0: اي هذا يكون قريب لك او ايه. صديق خاص.
1: اي نعم.
0: جدا ممكن.
1: نعم.
0: لكن عامية الناس لا تشكي.
1: اي طبعا صحيح.
2: هو وش أكثر مثل شعبي أنت دارج معك ولا من هو الشخص اللي حواليكم رأيه مثال شعبية ما شاء الله عليه؟
0: والله الشيبان الله يرحم الميت ويطول في عمره الحي. شايف هم اللي تعلمنا منهم الأمثال وهم اللي دائم دارج. لكن الوقت الحالي والله شبه اندثرت.
2: مثل شعبي بقى في ذهنك من صغرك؟
1: اندثرت موجود الله يسلمك في مجالسنا ومناسبات وفي الاجتماعات.
0: أي. في طال عمرك اللي دارج يذكره الشباب.
2: لا لا شيء بقى في ذهنك وطبع في ذهنك.
0: ما فيها الا الحي يحييك والميت يجدك غبن.
1: طيب الله يحفظك. يعني جاهز يطول عمرك.
0: عندي إذا الوقت يسمع
1: سم
0: عندي بعد حكمة واحد من عماني الله يرحمه.
2: وش يقول؟
0: بيتين شعر.
2: اسلم.
0: يقول كل من هو على الدنيا شقي ماشي مخلوق فيها مستريح فتنة للفقير وللغني لين كل على جنبه يطيح.
2: لا إله إلا الله.
1: صح لسان. شكرا لك يا جهز.
2: بارك
1: الله. بيض الله وجهك. حياك الله. سعدتنا بالاتصال والمشاركة. تحياتنا لك في أمان الله. أهلا وسهلا ومرحبتين.
2: هي الفكرة يا طلال أنه يعني برضو الآن أنه ما نتكلم بس فقط أنكم تذكرون الأمثال قدر ما أنه إيش أثرها عليكم وإيش فكرتها من الأمثال هذه. وموضوع أنه اليوم نتكلم فيها هل هي باقي موجودة ولا يعني لأنه في بعض الأوقات نطرح مواضيع نتفاجأ الحمد لله أنها ما زالت موجودة. يعني المتصلين يقول لك لا والله باقي فيه وما زلنا احنا نستخدمه. وفي ناس يقول لك لا والله ما عاد اندثرت ولا اختفت. فالامثله ما شاء الله يعني اليوم اغلبهم اتفقوا على الحي يحيك والميت يزيدك غب.
1: هي موجوده الحقيقه. يعني الامثال متداوله وشعبيه ويقول لك اذا فاتك الزاد فعليك في الاولاد. يعني نتيجه الاستثمار يعني في الاولاد. على كل حال هي الامثال متداوله يعني وحيه وحقيقيه وموجوده في مجتمعنا وفي مجالسنا ومتداوله ومنتشره تعبر عن قيم اجتماعية حقيقية نعيشها في حياتنا اليومية في تفاصيلها. يعني لما نستخدم مثلا من جد وجد تحفيز الشباب على الاجتهاد إذا فاتك الزاد عليك في الأولاد استثمار. كل هذه الأمثال يا أخي تبين قدرتنا وقوتنا الحقيقة في هذا العالم. لكن اليوم لما صار عندنا انفتاح وتعددت الثقافات في حياتنا اليومية كثير من الناس يقول لك والله ما عاد في الأمثال الشعبية تكون قريبة أو لا تمثل هويتنا أو موقفنا في هذه الحياة. وش اللي صار؟ مقطع مضحك ملصقات الإلكترونية هذه الموجودة يقول كانت تعبر عن حالنا اليوم عند كثير من الشباب. لكن لما يجلس هذا الشاب في مجلس عامر مثلا برجال كبار بخبرات من الحياة المعرفية المتراكمة يستمع ضروري أن يستمع إلى حكمة إلى تجربة إلى قصة إلى مثل. المثل هذا قد يكون يعني يطلق على الموقف أو قصة هذا المثل متى جاء نزل على أي موقف. يجب أن يستفيد يعني في مثل هذه المجالس في مثل الأطروحات هذه لأن هي تعلمنا الأدب تعلمنا التربية بطريقة أو بأخرى. 011-40-53 عبد الله.
3: هلا يا مرحبا.
1: مرحبتين. وعليكم السلام.
3: مساكم الله بالخير.
1: مساك الله بالنور.
2: هلا وسهلا.
3: أنت والمجتمعين جميعا يا رب.
1: حياك الله.
3: والله الأمثال كثير يا حبيبي وواجد لكن أنا أحب الأمثال اللي فيها مثلا التأني الصبر

0: مثل ايش؟
1: في التهني السلامة ولا في كل تأخير أخيرة؟
2: وفي العجلة اسمه الندامة
1: وكل تأخيرة في أخيرة
2: وكل تأخيرة في أخيرة.
1: طيب الحين حل لي هالمثلين الحين، يقولون الآن كل تأخيرة في أخيرة ويقولون خير البر عاجلة، وش نسوي الحين؟ استعجل ولا نتأخر؟
2: والله ما أدري أنا مثلك
0: وأنا أخوك. بس أكيد هذا له قصة وهذا له قصة.
2: أكيد نعم.
1: مثل اللي يقول لك الحين قدر الشراكة ما يفوح وكل مشروك مبروك، وش نختار الحين؟
2: كل مشروك مبروك.
1: طيب يقولون الشراكة ما يفوح قدره.
2: والله يا فك ترى أنا ما عندي ذيك
1: الواجب. إيه هذه من ضمن التعارضات اللي تصير ترى في الأمثال، يعني هي نتيجة مواقف يعني تصير. واحد مثلا نجح في الشراكة وقال والله كل مشروك مبروك، وبعض فشل قال والله قدر الشراكة ما يفوح، يمكن خرج بخسائر أو بمشكلة فأعطاك هذا المثل وصار بين الناس.
2: صحيح صحيح.
1: كل المثلين يعني أنا
2: وفي أيوة. مثل اسمع عندي بعطيكم اياه بس ما ادري انتوا قد سمعتوه ولا ما قد سمعتوه.
0: قول.
2: ما يجي الحباي من تحت المنبطه.
0: يعني وش معنى؟
2: يعني مثلا انت الحين بتخاطب واحد يعني مثلا هو ماكر او ايه او مخادع.
0: ايه.
2: يقول لك ما يجي الحباي من تحت المنبطه.
0: ايه الحباي اللي هو من الحبو او يحبي.
2: ايوه. فهذاك طبعا منبطح، يقول لك ما يجي الحباي من تحت المنبطح.
0: ايه يعني ما يمديه يعدي.
2: ما يمديه يعدي. يا سلام عليك. الله يوفقنا وياكم جميعا.
0: الله يوفقك.
1: شكرا يا عبد الله.
0: شكرا لك.
1: في امان الله.
2: شكرا لله.
1: اهلا وسهلا يا عبد الله. ساره.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
3: اهلين.
1: هلا والله. هلا وسهلا يا ساره، كيف الحال؟
3: يا رب لك الحمد.
1: ها انت بعد طبخن طبختي ولا شيء ثاني؟
3: هي لا الحمد لله. اذا صارت لي مواقف صدق يعني.
1: لا تصير قاعد قالوها لك.
3: اي قالوها لي صغيره.
0: أي.
3: يعني
0: اي اكيد ما بتقول الحين. لا
3: لا الحين ما ينقال. يا رب لك.
0: وش قال لك الحين؟
3: سنعه الحمد لله.
1: يعني بمثل.
0: نبي مثل. ايش لما يمدحونك كذا
3: مثل؟ يعني انا احب امثال، يعني ما شاء الله اغلب المتصلين قالوا الامثال.
0: لا لا اللي انت دائما تداولين او تحبين تحطين الموقف كذا.
3: دائما يعني والله اغلبها اكثر شيء احلى شيء احبه يعني الباب اللي يجيك من الريح سده واستريح.
1: ما تحبين المشاكل.
3: ايوه
1: مريح راسك.
3: يعني سالمة. اي يعني هذا قريب من المواقف اللي تصير في الحياه. يعني عشان تصير مسالم اقول باب اللي يجي منك بيحسد الخوف على العلاقه بسلام، يعني بدون اذيه بدون.
1: صحيح. يعني اي مشكله تصير قفل الباب وقطع الوصل خلاص.
0: شوف كيف الهدوء. أيوه ما شاء الله.
3: الباب سمع. الجواب هذا بعد.
1: اوه عاد هي تناقض عاد. هذه
3: اي وكلنا يرى الناس بعين طبعه.
1: والله طلعت الامثال توها ما عندي شيء الحين طلعت كلها ما شاء الله.
0: الظاهر انت
3: تذكرت يعني نفس الجمل. أيه. هذه قريبه
1: هذه كلها ضحافظات المسلسلات.
0: ساره شكلك انت من النوع حق الامثال اللي في البيت، كل ما قالوا شيء اعطيتيهم مثل. ها صح.
3: لا والله مو مره يعني، بس انا اكثر شيء قلت لك الباب اللي يجيك من الريح سد واستريح، يعني في الحياه حتى في الحوارات.
1: وهذه ترى صار تشبه يعني بالحكمه، ترى هذا مو مثل، صار اشبه بالحكمه. اي يعني دائما دائما في اي موضوع يعني سبب القلق او ازعاج الانسحاب هي الحل الأمثل أو هو الحل. أيه. الأمثل
0: الباب اللي يجيك من الريح سده واستريح.
3: إيه.
0: نعم.
3: إيه الواحد يعرف
0: يعني زي ما يقول لك الباب اللي يجيك من الريح طبطب عليه وليس.
3: إيه في حد قال اللي في حد قال أنا ما عشان ما لحقت على المكالمة
0: الأولى
3: اللي ما يعرف السقر شوي.
1: إلا قلنا يعني في البداية في المقدمة.
0: قطعنا هذا المثل اليوم.
3: قلت ما سمعته.
1: إيه أنت ضغط شوينا.
3: لا
0: هذا واضح ان قال لك صح.
3: لا بس انا ما قد يعني اعرف معناتها مره، بس اني اسمع دائما استقر شوي، وحتى يشين السرج على البقر كذا تقريبا اسمع امثال هذه غريبه شوي.
0: يعني يعني ما تعرفينه.
3: اعرفها بس معنى لها يعني على معنى الفهم اللي انا فهمته.
0: حلو اهم شيء انك فهمتي
1: يعني. إيه؟ اللي المثل يقول ما يعرف الصقر شوي.
3: اي
1: اللي
3: ما
1: أدري. اللي ما يعرف الصقر شوي يا ساره هذا موضوعه يتعلق في اللي يستعجل مثلا في اتخاذ القرارات دائما، يقول شفت اللي ما يعرف الصقر شوي استعجل في قراره وما عرف وش يسوي.
0: يعني مثلا انت تسوقين سياره صح وجيتي وتفلسفتي في الميكانيكا اوكي، قالوا اللي ما يعرف الصقر

0: شوي يعني ما فهمتي يعني
1: لا تستعجلين في قراراتك يا سارة.
2: أي
1: خليك عندك تأني وحكمة عشان ما يقولون والله شوف ما أعرف شو سوت راح الصقر راح تشوي.
0: الصقر ما ينشوي.
2: ما ينشوي.
0: إيه بارك الله فيك يا سارة ويعطيك ألف عافية.
2: الله
0: يعطيك العافية
2: ما قصرت جميعا.
0: شكرا لك.
1: أهلا وسهلا في أمان الله. حياك الله. 011-40-53 فارس.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم
0: السلام.
1: السلام
0: ورحمة الله.
3: الله يحييكم بالخير أبو وليد.
1: بالنور.
0: هلا وسهلا فارس.
3: الله يبقيك إن شاء الله يا أخي. كان عندي مثل وحق الصقر ذا ونتفه ريشة وشووه ولا والمطل اللي بعدي بيطول الصقر ونشوي.
0: خلنا نشوف ذا الصقر مسكين وش صار عليه.
3: والله ما ندري. الله يعطيكم الصحة والعافية المستمعين الكرام.
0: وش أكثر مثل شعبي تحس أنه يعني كثير ما يطلقون عليك؟
3: والله يا أخي الأمثال كثيرة والله ما تدري يعني عددها واجد وتضيع أساسا.
0: وش اللي يحضرك؟
3: مواقف. لكن أنا أشوف وجهة نظري أنا الشيء الإيجابي من الحكم حاجتين هنتين.
0: اللي هي
3: الإقناع. لما تيجي تقنع شخص عرفت تعطيه خلاص يوقف على طول مباشرة يقتنع في كلامه.
0: يعني تستخدم الأمثال في الإقناع برضو كتكنيك.
3: أيوة كتكنيك نعم في الإقناع زائد التعليم عرفت. يعني تذكر زمان إن لما درس سنين يقول لك من زرع حصد. يعني هذا من الأمثال برضو اللي تستخدم يعني.
0: والعلم في الصغر كالنقشي على الحجر.
3: يا سلام يا سلام والله فعلا يعني كلام منطقي وواقعي واللي ما يتعلم الأمثال هذه مشكلة والله.
0: اللي ما يفهمها أو ما يستفيد منها لأنه في بعض الأمثال سبحان الله تحس أنها قوانين قواعد في الحياة.
3: والله أسلوب الإقناع ترى هي أسلوب إقناع شخصي للشخص لما يسمع المثل هذا يمكن ما يكون مقتنع من أول. يعني في أعطيك على سبيل المثال يعني لما يجي في شيء شخص ما هو متأكد منه أو يعني متأكد في وضعه يجيك واحد يقول ما كل بيضاء شحم عرفت. يعني ما هو كل شيء أنت تشوفه أنه صحيح. نعم.
1: هو السؤال يا فارس الآن هل الشباب اليوم يفهمون هالأمثال ولا لا؟
3: والله ما شاء الله عليهم أنا أشوف أنهم وفي أمثال جديدة تجي وتطلع ويعني الناس الآن يعني أنت تتكلم عن الأمثال الشعبية القديمة صح ولا لا؟
1: حتى المتداولة الآن ترى في أشياء متداولة إلى الآن معنا من جد وجد الصبر مفتاح الفرج الصديق وقت الضيق كل هذه متداولة في حياتنا اليوم أهمية حتى في الجار يقول لك الجار قبل الدار يعني اختر جار قبل المسكن هذه متداولة ترى إلى اليوم.
3: أيوه أزيدك من الشعر بيت يعني في مثل الجار ولو جار
1: ولو جار. أحسنت. نعم
3: ولو جار عليك.
1: أي نعم أحسنت.
3: وتعبك وبهذلك وكذا لازم تتحمل يعني يعتبر جارك في الأخير.
0: طيب في مثل سمعته وانت صغير وبقى في ذهنك لحد الآن؟
3: والله ما معنا إلا الصقر اللي قلت لكم
0: عليه. بالله عليك. على قوله اسمع ما مع المتحمد إلا عشاء.
3: أي والله أي والله.
0: عارف المثل ذا يقول لك إيه يعني
1: مد رجيك على قد لحافك على قد أمثالك.
3: والله في ناس منكم ما
0: الله يحفظك يا فارس.
1: طول عمرك يا فارس.
3: وياك في بيت الشعر اللي المتصلين يمكن رابع واحد من القلب
1: اللي هو
3: بيت شعر فيه يا أخي ما شاء الله فيه والله أمثال كلها الله يوفقه ومن يسمع يعني
1: إن شاء الله تتذكره وترجع تكلمنا يا فارس.
3: والله يا ليت.
1: الله يحفظك يطول عمرك. أسعدتنا بالاتصال والمشاركة يا فارس.
0: الله شكرا لك.
1: حياك ربي في أمان الله. أهلا وسهلا ومرحبا.
0: 011-40-53 ونقول ألو.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. الله من معنا؟
4: علي.
1: نعم يا علي.
0: هلا يا علي.
4: الموضوع
0: الله يحييك.
1: هذا عقاب عشان ما عرفنا اسمه شكله.
0: إيه؟ الحين الناس وش يقولوا لك مثل شعبي ينطبق عليك وشو؟
4: والله ما ما
0: ما تعرف امثال شعبي ولا شيء ها؟
4: اي والله.
0: شكرا لك يا علي.
1: تحياتنا لك يا علي. 011-40-53 اللي حب يشاركنا موضوعنا لهذه الليلة عن الأمثال الشعبية. أهلا يا عبد الله.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا عبد الله،
5: كيف الحال؟ طيبين،
1: حياكم الله.
0: صوتك اليوم واضح يا عبد الله، ما شاء الله. أول ذيك الأيام كلمت أنه أنت مريض.
5: والله كنت مريض، وما أنا مرضت عشان أبو عبد الله مو موجود.
0: الله
1: الله يرفع قدرك يطول عمرك.
0: توأم هذه.
5: فأنا
1: ألف سلام يعني عليك يا عبد الله، ما ترى بأس.
5: والله يحفظ لك، الحمد لله على كل
1: حال. الله يحييك، دائما مشاركاتك مميزة فيها إثراء في الطرح يا عبد الله.
5: أنا أقول يا أبو عبد الله يا مرحبا من جديد، طلتك فرحة وصوتك للقلوب عيد.
1: الله يرفع قدرك يطول عمرك.
5: الحمد لله يوم شفتك بيننا من جديد، وهذا أهم شيء يعني، طلتك ووجودك قبل كل شيء.
1: الله يحييك يطول عمرك يا عبد الله، شاكر المشاعر وممتن لها.
0: عبد الله منبع الحكمة والشعر
1: في شك يعني.
5: طبعا هذه التجارب والأمثال ما جت من فراغ أبدا. والأمثال يقول لك الأمثال ما جت من فراغ ولا هم ولا هي بكلام، هي خلاصة تجارب ناسعات السنين.
1: نعم.
5: قالوا الرجال مواقف لا حكي وابتسام، وقالوا الصديق وقت الضيق بيان ثمين. يعني مهما كانت هذه الأمثلة الشعبية هي كانت تعديل للسلوك. يعني مثال على ذلك من سار على الدرب وصل، من قال من راقب الناس ما تهمن، من تدخل فيما لا يعني، من تدخل فيما لا يعني لقي ما لا يرضي. عندنا مثل في جازان يقولون الذي أنت مثل السراج الباهر، مظلم داخل ومنور على منور على بره ومظلم على داخل.
0: أنت مثل إيش؟ السراج.
5: أنت مثل السراج الباهر.
0: الباهر.
5: الباحر هي قرية مثل أنت مثل سراج الباحر. يعني منور على برا ومظلم على داخل. يعني خيرك لبرا ومظلم على أهلك وإخوانك.
0: يعني نفعتك برا أكثر.
5: نفعتك برا، ما هي نفعتك لأهل أسرتك
0: اللي حواليك.
5: هذه العصارة التجارب، يعني زمان كانوا الشيبان، إذا أراد أن يعدل سلوك فينا وإحنا صغار كان يرميك بكلمة مثل، يعني يعطيك يقول لك الناس على أشكالها تقع.
1: صحيح.
5: يقول لك فتفهم إيش الأشكال تقع،
1: مع أنها هي تراها الطيور بس أنت خليتها الناس.
5: أيوه، الناس على الطيور على أشكالها تقع. ليش أنت على الكلام الكلمة هذه؟ ليش يقول لك أنت ماشي مع مع مع مجموعة ما هي كويسة؟ ليش حاب نفسك تعديل سلوك؟ فكل الأمثلة ولا الشعبية التي تعطينا شيء المعروف بين الناس تجارة. هذا مفهوم. صح. مفهوم.
1: صحيح.
5: يعني المعروف بين الناس تجارة. صحيح. تجارة، أنت تجارة في الدنيا وتجارة في الآخرة أمام الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
5: الخير بالخير والبادي أكرم، يعني مثل كان لا خير من مال لا ينفع المال عديل الروح. كل الأمثلة. صحيح. التي كانت تقال أمامنا من كبار السن والله ما كانت تقال من فراغ.
1: صحيح. وكانها أداة تربوية يعني للأجيال، وكانها جسر يعني ينطلق يعني من جيل إلى جيل يستمر.
5: وسبحان الله الآن بعض الناس يطلق كلمات ما يطلق لك مثل، لا تقولوا أن جيلنا يطلق أمثل أبدا، يطلق كسر الخاطر في تربيته، يطلق كلمات جارحة. فالشيبان الكبار ما كانوا يطلقون الكلمات الجارحة، وإنما كانوا يطلقون الكلمات التربوية بالأمثلة.
1: نعم.
5: الشعبية.
1: نعم.
5: لتعديل السلوك وتوجيه الشخص للطريق السليم.
1: أحيانا تحفيز، يعني مو بشرط بعد تعديل، أحيانا تحفيز. أنت لما تقول للشاب لا من جد وجد، نحفزه على الجد وعلى الاجتهاد، مو بشرط نحذره. على كل حال بيض الله وجهك يا عبد الله،
0: بارك الله فيك،
1: سعدتنا والله بهالاتصال وامتعتنا حقيقة بحديثك، تحياتنا لك في أمان الله. 011-40-53 أم سلطان،
6: أهلا وسهلا. السلام
1: يا مرحبا.
0: وعليكم السلام. السلام.
6: يا أهلا وسهلا، الله حييكم جميعا.
0: يا هلا،
6: الله يسلمك.
0: أنا
6: من أدري عاد أنا بقوله هو المثل ولا ما أدري مقولة
1: اللي تبين.
6: من حكى فيك من حكى لك حكى.
1: أي نعم، أحسنتي، كلام جميل.
6: يعني استفدت منها كثير والله، يعني من بعد صرت ما أحكي لأحد يعني أبدا. إذا شفت الإنسان يتكلم اللي قدامي يتكلم في أحد يعني على طول أتذكر المقولة هذه.
0: من علمك عليها؟
6: ما أدري، سمعتها والله. يعني حسيتها مقولة صح.
1: متى عرفتي أنها صح؟
6: بعد ما انكويت تقريبا.
1: يعني كان في أحد يجيك ويعلمك.

0: نور، اهلا وسهلا.
1: يعطيكم العافية.
2: أهلا
0: مرحبا شاعل،
1: ومستمعينكم جميعا مساكم سعيد
0: ومساك أسعد.
1: موضوع جميل حبيت أشارككم فيه في نقطة صراحة استفزتني. قاعد يتكلمون قبل شوي إذا يتفضلك عن أنه الأمثلة والحكم الشعبية اندثرت، يعني ما عاد لها مكان. جد بدلها أشياء جديدة.
2: أنا أقول لك اندثرت يا بنت الحلال،
1: يعني مش اندثرت بمعنى أنه يعني مثل خلاص ما عاد تتداول، ما عاد يطرحونها الناس،
2: هي مطروحة فيها. قلنا أنها مطروحة في المجالس الاجتماعات، ما زالت موجودة، حتى قلناها في أيام المدرسة يقولك من جد وجد، هذه موجودة في العلاقات مع الأصدقاء، يقولك الصديق وقت الضيق، هذه كلها موجودة. لكن الآن مع الانفتاح ومع العولمة ومع التحول الثقافي اللي عندنا، صار كثير من الشباب الآن لما يريد مثلا يعبر عن موقف حدث لي صديقة يعطيه ملصق مضحك، الميمز هذه الملصقات المضحكة، مواقف كوميدية رياكشن يعبر عنه نيابة عن الأمثال الشعبية.
1: يمكن هذا في الجوال وكذا، لكن في المجالس لا، أنا أشوف صراحة عكس الكلام هذا. أنا أشوف أنه ما زالت متداولة، وفي ناس حتى يعني هو أحيانا مش حتى بالقصد، احيانا مش قصة، احنا مش مرتبين كلامنا، يعني احد ما يكون مرتب انه يقول مثل او في نص السالفة او حكمة. احيانا تجي لانه هي اصلا المواقف الحكم هذه تمثلنا. انا اشوف ان الامثلة الشعبية والحكم هي هوية، هوية للشعب وللبلد،
2: موروث ثقافي عندنا. نعم
1: بالضبط، شيء يعني لا يتجزأ من موروثنا وثقافتنا. نعم. زي مثلا الأخوة في مصر، الأشقاء في مصر عندهم أمثلتهم وحكمهم اللي نحترمها كثير ونسمعها كثير، مسرحياتهم وأفلامهم ومسلسلاتهم. في بلاد الشام أيضا عندهم أمثلتهم الشعبية الخاصة فيهم. إحنا بعد كقارة، يعني المملكة تعتبر قارة.
2: نعم صحيح،
1: الشمال والجنوب والشرق والغرب. نعم. أمثلتنا أنا أحس أنها
2: أنت من وين مشاعل؟ وين تكلمينا؟
1: من الطائف.
2: من الطائف، أهلا وسهلا.
1: فأمثلتنا أنا اللي أبغى أقوله عشان ما أطول عليكم، هي تمثلنا. زي مثلا تمثل لحمتنا، هذا الشيء اللي يعجبني أنا أكثر شيء، يعني كثير كثير أحب فينا أن أمثلتنا من بيئتنا تمثلنا. زي مثلا اللي ما لأول ما لتالي، هذا تمثلنا، لأن إحنا فعلا متمسكين بعاداتنا وتقاليدنا وتراثنا وأصالتنا. زي مثلا الناس للناس والكل بالله، لأن إحنا مجتمع فزعة، مجتمع دائما يحب يفزح حتى لو ما عرفك. واحد مثلا بالشارع ممكن يساعدك ما عرفك.
0: نعم.
1: فهذا المثال من برضو ثقافتنا ويمثل هويتنا.
0: وش آخر مثل سمعتي أنت؟
1: والله الأمثلة هذه اللي تمثلها إحنا.
0: لا طالما يعني أنك أنت تقولين لا باقي ما زالت، أكيد أنك سامع شيء اليوم.
1: والله موجود. لا اليوم لا، ما
0: طيب أمس.
1: اليوم لا. أمس كنت سمعت أحد قال الأحسن واثق الخطوة يمشي ملكا، أعتقد هذا آخر شيء سمعته.
2: يعني في خطوات قادمة أجل يا مشاعل.
1: والله إن شاء الله. شوف إحنا ميزتنا أن عندنا ثقة عالية بأنفسنا، خطواتنا دائما مدروسة.
2: الحمد لله.
1: فالخطوات دائما مدروسة. يعني زي برنامجكم مثلا مدروس كل شيء فيه، عشان كذا يطلع بالجمال هذا. يعطيكم العافية، شكرا على الموضوع.
0: الله يعافيك، شكرا لك. شكرا لك.
2: أهلا وسهلا، في أمان الله.
0: 011-4535 سالي ولا ساري؟
3: ساري.
0: أرحب يا ساري.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: أرحب يا ساري، المعذرة.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله بالنور.
3: يلا حيهم جميعا.
2: الله يبقيك يا
0: مرحبا
2: ساري.
0: مرحبا يا ساري.
3: يلا حي أبو عبد الله.
2: الله يبقيك يا ساري.
3: بخير.
2: شلونك؟ عساك طيب. يا مرحبا يا مرحبا يا ساري.
3: تسلم تسلم، الله يحفظك ويرعاك.
0: والله فيك.
3: وأنا أمشي مع طريق وقلت اتصلت.
2: لا تقول وأنا أمشي، قل وأنا ساري.
3: واقف وصار مشاركة إن شاء الله. طيب.
2: الله يحيي.
0: يا مرحبا.
3: السلام، الله يحفظك ويرعاك.
2: سم، في شيء من الأمثال الشعبية حافظها يا ساري؟
3: أي نعم، في مثال طال عمرك واجد من الحكمة، الكلام ملك لك لين تقوله للناس يسمعونه.
2: أي أبي شيء نتداوله في مجلسك أو في بيتك أو مع بينك وبين علاقاتك.
3: المداولة في مجلسك لما تكون ذيبا أكلتك الذيابة.
2: أي
3: نعم، تكون نبيه.
2: أي نعم،
3: الحذر على بالك دائم.
2: أحسنت. هذه يقول لك هالآن
3: سام،
2: يقولونها لك الآن في هالعمر،
3: يقولونها لك في كل موقف.
2: أي
3: نعم،
2: بيض الله وجهك يا ساري.
3: ومن الشعر سم.

0: الزلامي رحمه الله عليه،
1: الله يرحمه
0: يبال بن طاعتك ورضاك وعلمني الى ذكره وهل الخير نذكر به.
1: الله
0: والامثال واجده،
1: ما يظل الله وجهك يا ساري، الله يطول عمرك. سعدتنا بالاتصال،
0: الله يحفظك،
1: حياك ربي في امان الله. حياك
0: الله اكثر.
1: يا مرحبا يا مرحبا يا ساري، اهلا وسهلا ومرحبتين، شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركه معنا. 011 40 53، اتصال جديد من معنا.
2: زهرة الشهري.
1: الاسم
2: زهرة الشهري.
1: زهرة، نعم يا زهرة، كيف الحال؟
2: الحمد لله.
1: شلونك يا زهرة؟ من وين تكلمينا؟
2: أهلا فيكم والله، من جدة.
1: ونعم ونعم، أهلا وسهلا يا زهرة.
3: عد نبي حلو أمثال أمثال الحجاز. أه؟
2: عندي مثلين للوالد الله يرحمه، والوالدة الله يرحمهم.
3: الله يرحمهم.
2: فعرفت بعد فترة إنه فعلا هذه الأمثال هي اللي يعني تنطبق على مجتمعنا وعلى انه متداولة بيننا. المثل حق الوالدة الله يرحمها تقول ما قضى لي حاجتي غير ساقي ولا جميع الناس لي مثل روحي.
1: الله الله الله الله يرحمها،
2: بمعنى انه ما حد بيكون في مهمتك زي ما انت يعني نفسك.
1: صحيح صحيح.
2: والوالد الله يرحمه كان يقول لولا لساني ما حد عرف مكاني.
1: ما شاء الله
3: الله الله يرحمه.
2: كانت صراحة في مواقف معينة، بس إنها كانت يعني حكمة صراحة.
1: صحيح. وأنت وش استفدتي من هالمثلين يا زهرة؟
2: إني أطبقها
1: الاثنين.
2: أي الاثنين.
1: أي حتى الناس يعرفونك من خلال لسانك؟
2: لا يعني لا يعرفون عنك شيء إلا أنت يعني تكون خلصت من الموضوع هذا. ما يعرفون قبل ويصير يعني سبحان الله ما يتجسر.
1: أي لا تعلمين خططك القادمة يا زهرة.
2: أيوة.
1: أي. اقضي حوائجك بالكتمان وبعدين اذا تم الامر علميهم.
3: وش يقول المثل مره ثانيه؟
2: مثل لو لساني ما حد عارف مكاني.
3: اي هذا زي وضع السناب الحين، عرفت؟
1: تصورين وتعلمين.
2: ان شاء الله.
3: الله يحفظك طول عمرك، شكرا لك.
2: السلام يا اهلا
3: وسهلا. 011 40 53، راشد.
4: اي مرحبا،
3: يلا حيا.
4: الله يجزيك ويبارك فيك.
3: يا مرحبا، هلا راشد.
4: بارك الله فيك. فيه مثل انا مر علي يعني وانا صغير وما كنت مصدق لين حصل علي يعني.
3: وش يقول؟
4: يقول من قرصها الداب يخاف من الحب.
3: حلو.
4: وفي مثل كذا.
3: وكيف كيف كيف صار الموقف معك؟
4: ابد ابد، انا ما كنت مصدق المثل لين قرصني الداب حقيقه
3: يعني. حقيقه؟
4: ايوه. بعدين كنت ماشي مره ورفعت رجلي كذا وطالعت ولا حبل فضحكت. ايوه. في مثل يقول فلان شحمه مرقه.
3: اي
4: هذا اللي ما يلزم ما تقدر تمسكه، تدوره لك حاجه شحمه مرقه يقول يروح عنك يصرفك بطرق كثيره.
3: هذا زي الزئبق، عارف؟
4: ايوه. في مثل طال عمرك، انا عشان المستمعين عشان المشاركين فبستعد. هذا المثال كله مرت عليه. في مثل يقول قولة مدري ترفع قدري، قولة أدري ترخي قدري.
3: أها.
4: أي هذه قال لي جدي وأنا صغير، لأني كنت متنقل يعني في الصيفية أروح عند خوالي وكذا، فكان في ناس يعني يتجسسون بضحك زي كذا.
1: أي يكثرون الأسئلة عليك وأنت تجاوب كل شيء، قال قل لهم مدري وخلاص.
4: أيوه مدري فرتاح خلاص يعني.
3: وريا أنت يعني من النوع اللي شكلك كذا تتعاطى مع الأمثلة كثير.
4: اي والله احبه لان ساعد في الحياه يعني التعامل مع
1: الناس. ما طلع طيب مثل جديد من عندك يا راشد طالما انك ما شاء الله
4: والله. ها الله والله
1: جديد من عندك.
4: اي والله
1: ما حد قاله ابد.
4: لا والله ما حد قال.
1: ها وش قلت؟
4: بس الناس عايز تقوله ما ادري وش بها يعني. في مثل يقول الله يكرمك، المثل اللي يقول
1: لا لحظه لحظه لحظه لا لحظه لحظه
3: وقف،
1: اذا في شيء ما ينقال ينقال. عاد انت علومك طيبه لكن يوم وصلت لهذه ما ادري شجعك. على كل حال يا راشد ما شاء الله عليك، واضح ان الامثله يعني مؤثره فيك وتحبها وكلها ايجابيه في حياتك يا راشد.
4: انا بعطيك تصحيح المثل. المثل يقول انت تدور لقمه عند الجيعان، انا صححت كذا.
1: اي
4: والمثل اللي الثاني المتداول الكل يعرفه مثل عادي يعني، فانا قلت تصحح تقول اذا حد يدور عندك حاجه ما عندك ايش تقول؟ قول انت تدور لقمه عند الجيعان، اجعله عند لقمه اكلها.
1: ايه
3: يعني تدور الشيء اللي ما هو موجود عند الرجال.
4: ايوه. ففي مثلا الناس يقولون بطريقه مو حلوه، انا ما احب.
3: احسنت احسنت.
4: زي مثل يقول اذا طولت عليكم اتوكل على الله يعني.
1: الله يحييك يا راشد، تسعدنا دائما بالاتصال
3: والمشاركه معنا يا راشد. الله يحفظك يا راشد، شكرا لك،
1: طول عمرك، حياك ربي، في امان الله يا راشد. اهلا وسهلا مرحبتين. 011 40 5 3. ساره
5: هلا وسهلا، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، مساك الله بالنور،
5: شو اخباركم؟
1: حياك الله يا ساره.
5: اليوم صراحه مولع الاذاعه بهالامثله صراحه.
1: الله يحييك،
3: تواصلكم الله يحفظك.
5: وفي مثل يقول لك وشو، ابي عاد الناس يعرفونه ولا لا، بطني مو بجراب اللحد.
3: هذا وش وين يقولونه؟
5: حلو، انا ما حليته في البدايه، الله يغفر لام زوجي، يعني صراحه علمتني اشياء انا الحياه ما علمتني اياها، هي علمتني اياها.
3: هذا متى ينقال؟
5: هذا لما يجيها حد يقول لها سالفه او البنات او شيء، يقولون لا تعلمين مثلا، يطلع ذا الكلام. قالت شوفوا الكلمه اللي تخافون عليها بطني مو بجراب اللحد، يعني تراها بتطلع مني انا ما راح احفظها.
3: يعني هذا بخور السوق، الله يجزاك خير.
5: اي لا مو بخور السوق، بس يعني تقول خايفين على الكلمه وتحذرون لا تقولونها.
3: اجل خلاص لا تقولونها.
5: ايه لا تقولها، بطني مو بجراب اللحد. المثل الثاني الله يرحمها يقول لك تهمز راسي وانت وجعه.
3: ايه
5: ويا كثرها في الحياة، يجي همز راسك وانا كذب عليك وهو اللي شعل خلك.
3: والله اسلمي.
5: والثالث اللي متى بعارف، يمكن ما ادري، انا الدكتور قعدت انا وياه ساعة نفكر فيه الله يرحمها، كنت رايحت بها موعدها جعلها في الجنة.
3: آمين.
5: قالت موت المسلمين يا جمعين يا رب. قالت مش قام يسولف الدكتور، قالت مش يقول، كنت يقول علاجك وكذا، قالت يقول ايه موت الفرخ والبزر يلعب. الدكتور كان من الأخوة السودانيين، انهار على الكلمة، وش معنات الكلمة ذي؟ قلت أسألها وش قصدك، قالت يموت الفرخ ونمك والبزر يلعب، عرفتها يموت الطير ونعطي العصافير أو الدجاج اللي يجيبونها يعطونهم إياه صدق يفغصونها وتموت.
1: ايه
5: وهذا مثل تقول ينطبق علي، من علاج من فعلاج، والحمد لله على كل حال.
1: اي نعم،
3: الله يرحمه.
5: اما تسقني عن كلمه ما ادري ترفع قدري برضو منها، والله تعلمت الكثير. يا اذا صار زادك ما كول فرحب.
1: طيب الان وش تعلمين عيالك اولادك؟
5: والله صرت اتعامل بهالامثال
1: نفسها، نفس حقتها.
5: انا بناتي متزوجات، يعني مثلا انا اول ما تزوجت زوجي عزم ضيوف.
1: ايه
5: وتوني عروسه بيفرد عضلاتي طبعا.
1: أيه.
5: احط بزيون كذا، جاني من الدوام قال لي لا عندك عشاء، انا ساكنه مع اهلها الصراحه. قلت له طيب خلها، يعني كان اجلت علمتني عشان بجهز ويبي لي ترتيب. طبعا زعل، قامت ناظرتني امه جعلها في الجنه، قالت لي ام راح، قالت شوفي الا صار زادك ما كل مرحب افرحب. قلت كيف؟ قالت انت يا الحين بتصلحين العشاء، بتعشون بيطنقر عليك شهر وزياده، فاذا قال لك عندي شيء قولي سم. من ذاك اليوم إلى يومك ما أقول لا.
1: ما شاء الله
3: ما شاء الله،
1: الله يحفظكم.
3: يعني الحكم هذه والأمثلها
5: ما أكل نفرحب. إيه والله
1: نعم، الله يحفظكم.
3: وبدأت تعلمي فيها عيالك؟
5: والله أنا ماشي عليه عيالي، ما شاء الله لا إله إلا الله، الله يغفر لها زوجي، إلى اليوم في قروبنا عند كلمة أعطيهم مثل ويدعوا لها.
1: ما شاء الله ما شاء الله، فالله يرحمها وسكن الجنة،
5: الله يغفر له ويجمعنا
1: ويحفظك يا سارة أنت وأولادك وبناتك وأحفادك يا كريم،
5: ويحفظ لنا لطوفتنا. ما دقت عليكم اليوم ما سمعت؟
1: لا ما اتصلت. لا إن شاء الله
5: تتصل. هي كلمتني قالت افتحي شو اسمعي وش اليوم البرنامج.
1: ما شاء الله أنت علمتينا بقصصها كلها ما شاء الله. آمين آمين،
5: الله يسعدكم.
3: سلمنا عليك،
1: طول عمرك،
3: الله يحفظك إن شاء
5: الله. ومنها منها الأعلى إن شاء الله.
3: بارك الله فيك يا سارة،
5: حسن استماعكم.
1: هلا هلا والله، تحياتكم.
5: الله لله.
3: 011 40 5 3. إبراهيم
6: السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا إبراهيم.
6: الله يحييك، يبيك معك إبراهيم الجادري طبعا من أبها، وأخوكم يمني.
1: ونعم ونعم، ونعم. الله يحييك،
3: أهلا وسهلا.
6: الله يحييكم، أنا سعيد والله، سعادتي لا تصف أن أكون مشاركا معكم في هذا
3: البرنامج. دوم إن شاء الله، دوم
6: إذاعة الرياض الرائدة،
3: دوم ان شاء الله. ها يا ابراهيم، بحكم انك انت يعني من اليمن، وش الامثله اللي عندكم الشعبيه اللي تنقال؟
6: في عندنا امثله كثيره طبعا، عندنا مثل يقول من قارب الكير يحرق او يمتلي من غباره.
3: من قارب،
6: هذا من قارب الكير يحرق او يمتلي من
3: الكير، نافخ الكير.
6: الكير ايوه، نعم الكير، هذا هو هذاك نافخ الجمر او
3: نافخ الكير وحامل المسك
6: بالضبط. عندك مثل ثاني اللي هو اذا كان الكلام من فضه فالسكوت من ذهب. لا ترجم بيوت الناس وبيوتك من زجاج. هذه كلها عندنا أمثال مشهورة وتعتبر من الأمثلة الشعبية اليمنية.
3: ما شاء الله ما شاء الله. وش أكثر مثل ينطبق عليك؟
6: أنا أكثر يعني مثل ينطبق علي اللي هو اللهم صل على محمد، إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب.
3: يعني
6: لأنه نعم
3: تفضل أنك السكوت أكثر شيء.
6: أفضل السكوت في بعض الأمور وفي بعض المواقف وفي بعض المشاركة في أحاديث ممكن توديك إلى إحراجات، توديك إلى متاهات، توديك إلى مشاكل، توديك. فأنا أفضل أنه أكون صامت أفضل.
3: يعطيك العافية إبراهيم، وشكرا لمشاركتك معنا اليوم، وإن شاء الله نسمع صوتك دائما معنا إبراهيم.
6: يا رب تحياتي لك.
3: أهلا وسهلا.
6: كنت أتمنى عندي قصيدة، هل تسمحوا لي أقدم قصيدة يعني؟
1: لعل إن شاء الله في المرة القادمة يا إبراهيم، اسمح لنا لي في اتصالات والله كثيرة.
6: تحياتي.
3: بارك الله
1: فيك. الله يطول عمرك. شكرا لك يا إبراهيم. هلا هلا وغلا. في أمان الله. حياك الله. عبد الله.
7: يا هلا يا مرحبا.
3: يا هلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله.
7: الله يحفظكم إن شاء الله ويطول عمركم.
3: يا مرحبا.
7: وانا في السياره مع ابنائي رايحين للرياض، طالعين من الكويت.
3: ما شاء الله توصلون بالسلامه.
7: شاهدت صراحه اني انا من زمان ما ركبت السياره، سافر بالسياره، لكن سعدت وفرحت بالتطور يعني الشغلات الجميله جدا خاصه في الرياض. توي داخل الرياض.
1: انت كويتي يا عبد الله؟
7: بهرت صراحة، بهرت جدا. اي والله من الكويت.
1: ونعم ونعم. نعم. يا عبد الله
3: الحمد لله على السلامة.
1: الله يحييك. هذه اول زيارة لك ولا بعد زيارة متأخرة؟
7: لا متأخرة والله.
1: ما شاء الله الله يحييك. ما جيت الا في بيتك يا عبد الله ومكانك ومحلك.
7: انا عند اهلي واخواني.
1: ما في شك ما في شك.
7: سعودي كويتي.
1: الله يحييك. ما في شك يا عبد الله.
7: والله الله يطول عمرك.
1: عمرك طويل.
7: سبحان الله. يعني كان اسولف انا وابنائي في السياره عن الامثله.
3: أي.
7: قبل لا احط الاذاعه عندكم
3: سبحان الله التوافق. يعني
7: انا أي. انا اشارككم
3: اسلم. وش قلت لهم في الطريق؟
7: بعض طبعا الامثله الكويتيه والسعوديه تقريبا كلها.
1: اي نعم صحيح. اي
7: والامثال تنبت يعني من موقف او قصيده او حدث. فهذا يعني هذا اللي دارج عامه. يعني
3: وش قلت لهم اليوم؟
7: انا بعلمك انا شنو قلت لهم. ففي يعني واحد يقول ما تشوف خيري الا تجرب غيري.
1: اي نعم.
7: وان شفت جول الناس بالك تعسه. عرفت
1: احيانا مو بتعرف ما تشوف خيري، ما تعرف قدري الا لما تجرب غيري.
7: وفي بعض واحد يسأل يقول لك مثلا سعد ام سعيد، يعني جايب لي علم سعد او سعيد. هذا رجل عنده حلال وعنده ابن فضاعت بالبر. قال لابناء قال دوري يعني حلال شوفوا لي وين راح. فراح سعد وراح سعيد كلهم في جهة. فينطر سعد أم سعيد يأتي. سعد أم سعيد سعد أم سعيد. فأتى سعيد ولم يأتي سعد. فيعني تضايق الشايب قال وين راح سعد. المهم وهو رايح في قالوا له ممكن تلقاه في سوق الإبل والماشية. فراح يبحث عن ابنه سعيد فوجد شخص لابس بردة ابنه سعيد. فعرف ان هذه بردة ابن. فما احد يقول له انت منين جبت البردة هذه، من اين اتيت بها ومنين احضرتها. فقال له هل بردة جميلة عليك يعني من أين حضرتها أبي نفسها. قال هذه لم أشتريها بل قتلت صاحبها.
3: لا أيوه.
7: فهني يعني قام يسترسل معاه في الحديث. فصار الحديث أشجان. فصار مثل الحين نسمع يقولك الحديث أشجان، يعني صار الحديث مسترسل.
1: الحديث ذو شجون يقولون.
7: صحيح. المهم ف قال كيف قتلته؟ قال قتلته بالسيف هذا. قال أرني السيف. فأراه السيف فمسك السيف فضرب به هذا الشخص الذي ذبح ابنه. فصاح القوم يا مالك ذبحت احنا في ايام حرم. قال لقد سبق السيف العدل.
1: اي احسنت.
7: عرفت علي؟
1: اي نعم.
7: فحبيت اني انا
3: بارك الله فيك.
1: اسعدت
3: وسهلا فيك ونورتنا. ويا مرحبا
7: يا رب. اي والله
1: يا مرحبا يا عبد الله. حياك ربي.
3: اهلا عبد الله.
1: هلا وغلا. يا مرحبا. في امان الله.
3: 011 40 53. عبد الرحمن
8: مرحب. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: ورحمة الله.
8: مساء الخير عليكم وعلى جميع مستمعي اذاعه الرياض.
1: اهلا وسهلا يا عبد الرحمن.
8: اهلا بكم. عبد الرحمن من السودان.
3: يا مرحب.
1: أو نعم أنا
3: مرحب بك
9: حياكم الله حبابك حبابك
3: حبابك
9: حبابك عشرة بلاك عشرة
1: هذه معناها شنو؟
3: معناها شنو؟

0: دي ده من الترحاب.
1: ايه من
0: يعني حبابك عشرة يعني مرحب بك تمام،
1: إيه.
0: حبابك عشرة بلا كشر يعني بدون شنو بابتسامة.
2: أحسنت. أي نعم.
1: يا مرحبا.
0: الله
2: يبارك. نبي نعرف الآن الأمثال الشعبية السودانية المشهورة عندكم والمتداولة يعني في المواقف، مثلا في مواقف الصداقة، في العلاقة، في مواقف التحديات اللي تواجه الإنسان مثلا في موقف صعب، صعب جدا يحاول يطلع من هذا المأزق اللي فيه ما قدر، ولهذا في مثل مناسب لهذا الموقف.
0: والله يعني شوف طبعا عندنا يعني في التحدي إذا أنت مثلا ما قدرت تلحق زول في موهبة معينة أو في أي حاجة يعني ما قدرت يعني تجود الحاجة نفسي جد، فأنت عندنا مثل بيقول لك اللي ما بتلحق وجدعه
2: جدعه
0: يعني لو أنت ما قدرت مثلا تحصل نفسي مرتبته العلمية المادية أي حاجة تمام، فأنت
1: وقف منها أو شيء
0: جدي عودي طبعا شو بالكلام جدي عودي اللي هو هو طبعا ما بتلحق جدي يعني مثلا تجدعه بحجر كذا أو تجدعه به، لكن هنا تجدعه بالكلام.
2: بالكلام يعني كيف يعني شو تقول له
0: يعني مثلا انت هي طبعا يعني دي أظن مثل
2: يعني تحاول يا عبد الرحمن تقلل منه
0: تقلل منه
2: تقلل منه بالكلام
0: انك تقلل منه.
2: اوه هذا مثل سلبي هذا.
0: مثل سلبي
2: ايوه
0: تمام. ثاني لكن المثل من جبال جاء كده على بالي اللي هو بيقول لك اللي بتفولح لك تبوهمله.
2: هاي تحتاج شرح يا أيوة. عبد الرحمن
1: بين لنا اهم شيء بس امثله ترى انت بعبد الرحمن احنا على الهواء عرفت اقول احنا على الهواء يعني نحتاج امثله ما تكون يعني فيها اي ملاحظات ولا شيء ها ايوه
0: اللي بتفلح لك تبوهمله يعني الزول اللي بيعمل عليك شاطر
1: ايوه
0: انت عمل فيها غبي تعمل فيها انك بتتغابى له يعني او انك تتغابى له
2: ايه يعني تخلي يعني تخلي ياخذ راحته
1: تعطيه جوه تعطيه جوه
0: اللي بيعمل عليك فالح
1: ايه
0: تبوهم له تغابله
1: وهذا تسوي في حياتك؟
0: والله يظن انه المثل ده بالذات يعني انت طالما انك انت عاوز حاجه من زول عاوز حتى لو درت تتعلم خبره معينه او حاجه معينه شايف انه اغلبيه الناس يعني المفروض تمشي بالحته دي لانه انت طالما انت مثلا طالب من شخص تاني خدمه فاكيد انت ما بتجي مثلا تعمل فيه انت ادرى منه بالحاجه
1: اجل ليه تروح تطلبه طالب انك اعرف منه
0: ايوه ايوه يعني انت سبحان الله يعني انت بتمشي مثلا تطلب منه معرفه حاجه معينه او خبره في حاجه معينه فانت تمشي تعمل فيها انك اعرف منه لا انت تعمل فيها اقل منه حتى لو انت عارف يعني هسه انا الحاجه دي في حياتي حتى لو الحاجة أنا أكون عارفة أكون عارفة الحاجة دي لا بعمل فيها إنه ما عارف
1: بارك الله بارك الله فيك يا زول
0: وفيك يا رب
1: الله يحفظك يا زول
0: اللهم أمين ويا
1: رب أمان الله
0: يا أمان الله
2: أهلا وسهلا حياكم الله أهلا وسهلا محمد
3: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله
3: الله يمسيكم بالخير
2: ساك الله بالنور
1: يا مرحبا
3: أشكركم على هالبرنامج اللي تربطون فيه الأجيال الجديدة بالأجيال القديمة وبأمثالهم
2: الله يحييك يا مرحبا
1: ونشكركم تواصلكم أنتم
3: الوالدة رحمة الله عليها كانت دائما تقول مثل آفتي معرفتي راحتي معرف شيء
1: أها يعني زي اللي كانك تقول اللي هو أنه
3: قول معرف
1: أي أيوه
3: وأنا أخذت المثل هذا في البداية إنه ما هو صحيح لكن لما طبقته على حياتي اليومية وجدت إن فعلا كل ما أقول أنا أعرف كل ما يزيد علي الطلب تعال سو تعال افعل تعال جيب حتى من الأقارب من البعيد من القريب في العمل كل ما صرت تعرف كل ما زاد عليك الضغط
1: جميل
3: فتعلمت يعني. المثل هذا انه آفتي معرفتي راحتي ما اعرف شيء
1: يعني خلك ما تعرف ابرك لك ها
3: ابرك لك واحد يسأل عن الخيل، قال له شفت خيل كذا وكذا، قال لي والله مر من عندي، قال يلا قم دور له.
1: يلا ايوه هذا اللي اشغل عمره،
3: اجبره على انه يدور للخيل هذا. بعدين لما مسكه وجابه قال له شوف هذا الخيل انا ما عاد اسلمه لك الا انت توعي، اني اوعد نفسي اني ما عاد اقول لاي احد اني اعرف شيء.
1: والله شكله والله شكلك عجاز يا محمد.
3: الله
1: يسعدك، ما تبغى تشتغل ولا محمد
3: على هالبرنامج الحلو. الله يعينك.
1: الله يحفظك.
3: ودك في الطريق جايين من ابها،
1: درب السلامه،
3: بالامثال هذه
1: درب السلامه يا رب، توصلون بالسلامه ان شاء الله.
3: الله يستر عليك.
1: اهلا اهلا فرح.
4: مرحبا.
1: اهلا وسهلا،
2: حياك الله.
1: يا مرحبا.
4: شوف والله المثل اللي دائما أسمعه اللي هو ليتنا من حجنا سالمين أو شيء كذا.
2: شو؟
1: ليتنا من حجنا سالمين.
2: شنك مسوية؟
4: والله ما أدري، هذه جدتي دائما تقول لي.
2: تقولها ليك وشنك مسوية طيب؟
4: والله ما أدري يعني دائما يعني.
1: كيف ما تدرين يعني سبحان الله تقول تقول المثل لك وما تدرين وش مسوية؟
4: شغل ويعني سوي لها شكله مو جاهز لها أو شيء كذا.
1: إيه. عشان كذا
4: هذا يمكن معناه
1: تتوقعين. اكيد اكيد ما هوش تتوقعين
4: خلاص يعني اهم شيء نقول بالمهمه يعني التحقيق.
2: وغيره طيب يا فرح.
4: وفي الثاني اللي هو ابو طبيع ما يخلي طبعه.
2: اوه بعد انت غير
1: هذا عن طبع.
2: انت ذا عندك طبايع مو بلك يا شوى، انا قلت كل شيء لك كل شيء. هذا من اللي يقوله جدتك ولا الوالده؟
4: لا لا جدتي.
2: تقول لمين؟
4: اكثر شيء لي
2: لك بعد
1: برضه.
4: لا هذا بطبيع العمولي.
2: أيه. لا نبي هذا بطبيع المين تقوله؟
4: والله انا اللي رايح واللي جاي.
2: مين
1: الرايح والجاي؟
2: وانت منهم يعني؟ انت الرايح والجاي.
4: عشان كذا تقول اللي بطبيع ما خلي طبعه.
2: اي نعم. طيب
1: هذه الامثله انتم بديتوا تستوعبونها بديتوا يعني تستخدمونها في حياتكم اليوميه ولا؟
4: والله لا ما استخدمها
1: ابدا نهائيا.
4: ما يعني خاف اقول مثل ومو بوقتها وشي كذا فاجيب العيد فخليك كذا.
1: طيب اجل خلاص خليك على كذا.
2: فرح وش الطبع اللي عجزتي تغيرينه؟
4: عصبيه.
2: العصبيه
4: مره
1: عشان كذا عشان كذا بطبع ما يجوز عن طبع.
2: عصبيه فيك فيك
4: مره مرتين يعني
2: ما تعصبك علي. طيب الله يحفظك يا فرح، يطول عمرك. ساعتين بالاتصال والمشاركة. شكرا لك. في أمان الله.
1: أبو طبيع ما يجوز عن طبعه.
2: 011-40-53. عمر
5: مرحبا. السلام عليكم.
1: هلا وسهلا عمر.
2: السلام.
5: طبعا مساكم.
2: ومساك أجمل.
1: أجمل يا عمر.
2: عمر
5: هلا والله.
2: يلا شاركنا وين صوتك؟
5: كنتم حديث دارج عن الأمثلة وكذا
2: وعن الإشارات وعن الريوس كلها
1: وعن الحزام.
5: اي والله
2: كلمنا شيل السبيكر بالله يا عمر.
5: تم
2: ما اسمع كذا، شيل السبيكر وكلمنا من السماعه.
5: اقول لك طال عمرك عندي في مثل دارج عندنا
2: ايه
5: يقول لا تاخذ الدنيا خراصر وهقوات
2: ايه
5: يقطعك من نقل الصميل البرادي.
1: وش يعني
5: الصميل طال عمرك؟ اللي هو الجلد اللي يصنعونه من جلد الضان او جلد
2: اي نعم
5: ماعز ويحفظ الحليب. فطال عمرك يعني لا تاخذ الشيء، مقصد المثال
2: أي.
5: لا تاخذ الشيء يعني قدام وانت ما متاكد منه يقطعك من لا يعني لا تخلي حاجات
2: تاكد يعني من الخبر اللي يجيك، خلي عندك تحري الدقه والمصداقيه عشان ما تتفشل.
5: الله الله لأن كنت إذا خلى حاجته على حاجته ما يدري هي أكيد ولا لا.
2: أي نعم. بيض الله وجهك يا عمر.
5: وجهك طال عمرك.
2: يا مرحبا
5: بكم وسعد الله مساء.
2: هلا هلا وغلا، تحياتنا لك. في أمان الله. 011-40-53. خلود.
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: مساءكم الله.
1: أهلا وسهلا يا خلود، شلونك؟
6: والله

0: خير الحمد لله. والله عندي مثل الله يرحم الوالد كان يقوله، وأنا صراحة بعده يعني استمريت عليه، يقول يلا درجنا أو على الله فرجنا،
1: يعني توكلنا.
2: اي نعم
0: أيوة
1: توكلنا على الله.
0: والمثل الثاني اللي يقول أبو طبيع ما يجوز عن طبع،
1: هذا كان يقولونه لك كثير.
0: أي والله.
2: وش الطبع هذا اللي ما قدرت تغيرينه يا خلود؟
0: اني اعصب بسرعه.
2: لا انت نسخه فرح بلس، نفس مشاركه. أيوة فرح انت عصبيه ونفس
1: انت جالسه معها.
0: لا والله ما اعرف.
2: حياتي
0: لها
2: في كل المشاكل. طيب الله يحفظك يا خلود، شكرا لك على اتصالك.
0: يا
2: الله يراك في امان الله. اهلا وسهلا. 011 40 5000. ناصر.
3: هلا هلا ابو عبد الله. يلا حيه.
2: الله يبقيك يا ناصر.
3: هلا هلا ابو عبد الله.
2: حياك الله.
1: حيه
3: حياك الله يا فخالد.
1: هلا وسهلا.
2: طيبين
1: يا مرحبا. طيب
3: والله عندي مثال يقول لك جيتك عون صرت فرعون.
2: اوف.
1: من اللي قهرك ذا؟
2: من اللي ضاع لك فرعون؟
3: إن جايبه أنت بيه يعني تشتكي له، أو جاي أنت بيه على المشكلة وصار
1: قلب عليك. تجي تشكي له شوي قام يهوشك.
3: ولي موقف، كنت طالع لمعرض ضم فصل مجلس أنا ولد عمي، وطبعا راعي المعرض يعرفه، راعي ما حقنا مجالس.
1: حلو.
3: ويوم جينا عند المعرض لقينا مصري وفصل على مزاجه وكل شيء. يوم قال كم المبلغ؟ قال 18,000. قلت افلحنا، يعني جايبين معرفه وجايين يعني واحد معرفه ومتوسط لنا. المصري سكت، انا ما ادري ايش السالفه جد، ما ادري. يوم ذا طلعت انا عادنا، قال ابن عمك هذا بيقول لي، قال يقول لي افلحنا. قال والله فكرت يقول ألف لعنة.
1: ألف إيش؟
3: ألف لعنة يقول.
1: أوه. اختلاف ثقافات يا كابتن.
3: أيوه والله يوم ذاقت الحظ ما فهمت إن غلط.
2: أي نعم كلمت في السامعين يا
1: أفلحنا.
3: الله يجزاك
1: الله يعوضك يا أبو ميت.
2: حياك ربي. الله سهل الله يبارك طول عمرك. شكرا لك على اتصالك.
1: ناصر إيش فيني أنا أبو ميت؟
4: سامي أبوي. سلام.
1: هلا وسهلا يا مرحبا.
2: السلام ورحمة الله.
1: وعليكم السلام.
4: عساكم طيبين.
1: طيب. هلا وسهلا.
4: والله في مثل أنا أخذتها من شايب عصرته، يعني بعد الزواج واحد يفكر في بيت، يفكر في فيلا، يفكر في، فالمهم قال لي كلمة، قال بيت قد مراية ولا بيت كراية، يعني بيت ملك 60 متر مساحته ولا بيت 600 متر أجر.
1: ايه
4: ايوه. فرح اشتريت لي بيت على قدي، فهمت في البدايه.
1: حلو.
4: شعبي. ايوه استفدت من
1: المثل
4: الحكمه.
1: الحكمه ايه
4: والله استفدت. بيت قد المرايه ولا بيت كرايه.
1: ايه والله صدق.
4: والمثل الثاني، كنا نلعب تعرف ايام الملك خالد كان فيه يوزعون علينا ملابس رياضيه
1: ايه
4: وتغذيه.
1: حلو.
4: فكان من ضمن ترنقات خضر يجي عليها سفينة ونخلة، فكنا نلبسها حنا. وكان في واحد من الطبقة المخملية يشتري بومة، ملابس بومة.
1: طيب.
4: كنادر بومة، ولا يعرف يلعب كورة. أي والله لما تيجي الكورة يهج، تيجي عند الكورة يخليها ويعديها ويمشي،
1: ولا يعرف لا. طيب.
4: ولا يعرف لا، ولا بس كذا شخصية.
1: إيه.
4: بس يركض. فلما قال له المدرس كان مصري، قال له ماكل من صف الصواني صار حلواني. اي والله العظيم.
1: هذا جابه في محله.
4: جابه في محله، يعني ماكل المظهر ما هو مظهر خدعه.
1: اي مظهر انت. بارك الله فيك ابو ميت.
4: في ضيف حلقه يعني؟
1: لا لا لا خلاص احنا في اتصالات.
4: ايوه. طيب خير ان شاء الله.
1: وفق الله يا ابو
2: وراك ميت. زعلت ابو ميد؟
1: هو ميد
4: انا زعلت. لا لا بس عندي بس ثالث مثل.
2: اي وش
1: مثل ثالث؟ هات اسلم اسلم.
2: عطنا.
4: هذه الجده عندنا الله يرحمها كانت اذا احد نصحها ولا شيء قالت بنت تعلم امها الزحير. بنت
1: تعلم امها
4: الزحير. بنت
1: ايه ايه واضح واضح واضح
4: الزحير يعني
1: واضح واضح. إيه إيه إيه. بارك الله فيك. شكرا لك.

0: طول عمرك. شكرا لك على اتصالك.
1: في امان الله.
2: الله يحفظك. هلا وسهلا.
0: الله يرعاك.
2: 011-40-53 علي.
3: عليكم السلام ورحمة.
2: وعليكم السلام. السلام عليكم.
3: مرحبا.
2: يا مرحبا يا علي.
3: أحييكم وأحيي برنامجكم وإذاعة.
2: أنا بزول.
3: كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين.
2: الحمد لله ما شاء الله. اليوم الزولة ما شاء الله متواصلين معنا.
3: نعم إنتوا إخوتنا في الدين.
2: مرحبا. مرحبا بك. مرحبا بك.
3: الله يحفظكم يرعاكم.
2: أهلا. قول يا علي.
3: والله إني نمثل بقول لك حلو كلام في خشم سيدة.
2: إيش؟ نقص نقص صوت الإذاعة اللي وراك هذا عشان نسمعك.
3: نعم نعم. قلت لك عندنا مثل يقول لك حلو الكلام في خشم سيدة. الخشم بمعنى الفم.
2: أيوة.
3: حلو الكلام في فم سيدة.
0: حلو الكلام فهمناها. اللي بعدها إيش؟
3: بعدها سيدة يعني صاحب الكلام.
2: أيوة.
3: الله يقول لك حلو الكلام في خشم سيدة. أي يعني في
0: يعني في شخص اللي تحبه حلو الكلام منه.
3: اي اذا كان في ناس جالسين سوا في واحد بيتحدث عن بالانابه عن الاخر.
0: اي نعم.
3: الاخرين يقول لي لا خليه يتحدث هو.
0: اي نعم. يعني كلامه جميل.
2: كلامه جميل. ايه
3: اي يقول لك حلو الكلام في خشم سيده. يعني اولى الانسان اللي هو يتكلم بموضوعه هو.
2: ما شاء الله. وش
3: يقول لك ما تنوب عنا. نعم.
2: وش غيره من امثال عندكم في السودان؟
3: عندنا تام مثل يا طويل العمر يقول لك البرقد برا ما بورو النجم.
2: ايش يعني؟
3: البنون برا. يعني البنون برا في يعني ما في غرفه ولا في
2: الخلا برا.
3: في الخلا برا يعني شوف يعرف النجم.
2: يعني اللي يعني وش الهدف من المثل هذا؟
3: مثلا يقول لك مثلا يعني الانسان الحاجه دي يقول لك يعني انا من عارفها واحد الاخر يقول لك انت ما بتعرفها.
2: يعني انه يطلق على المعرفه اللي يدعي انه يعرف وهو ما يعرف.
3: الله يفتح عليك.
2: اها.
3: وعيني مثلا يقول لك ولدك كان كبير خاوي.
2: نعم. هذا برضه موجود عندنا.
3: يعني اي ولدك يعني خاوي صاحبه اجعل لدي الصاحب وكذا.
2: وغيره ولا
3: الثاني يقول لك المويه رفيق ما بقاتل. يعني المويه دائما الانسان يحملها معه. المويه
2: اي
3: الماء
2: ايش فيه؟
3: المويه يقول لك رفيق ما بقاتل. يعني ما بنعتل
2: يعني منه خير.
3: المويه رفيق مهما كان. المويه كويسه زول مهما كان يحملها يشيلها معه.
2: هذا يطلق على الاشخاص الكويسين. يعني لما يكون في ايده شيء كويس ولا معه
3: يطلق على المويه ذاتها. المويه ذاتها
2: اوكي.
3: تلقى انسان يقول لك تلقى ضميان وتلقى ما حامل معه مويه يقول لك يا اخي المويه ما لها ما تشيلها. المويه رفيق ما بقاتل. يعني ما ينازعك وما ما يعني المويه مهما كان التحمل شلتها معاك ما حد
2: تستفيد منها وما تضرك.
3: ايوه والله.
2: بارك الله فيك يا علي.
3: الله يحفظك ان شاء الله.
2: موفق ان شاء الله يا علي. شكرا لك.
3: بارك الله فيكم. كتر الله ينفعكم وينفع بكم.
0: الله يجزاك خير. طول عمرك. شكرا. تحياتنا لك في امان الله. اهلا وسهلا.
2: 011-40-53 نقول الو.
4: الو.
2: حسن.
0: اهلا يا حسن. كيف الحال؟
4: الو.
2: هلا حسن. هلا.
4: شلونكم؟ طيبين؟
0: حياك الله.
4: اذا بغيت تقوم الصبح نام الليل.
0: هذا مثل الحين ولا معلومه؟
4: هذا حق خالد يطلع.
2: ايه حسن اذا تبي
0: خالد الصبح اذا ما تبي تشوف غمض عيونك.
2: ايه هذا لما يكون عندك مشكله صحيه كذا.
4: عادي يا خالد عادي كل شيء لازم عاد نغير شويه.
2: خذ راحتك يا حسون.
4: ايه قلنا نبدا بال يعني دخلت الكلام حاجة حلوة.
2: يلا أنت كلك حلو
4: يا حبيبي.
2: أسلم يا حسن.
4: أقول لك والله ما أدري الأمثال واجد والقصص واجد لكن والله بالعكس أنا تحت الراديو ولقيت
2: أنت من النوع اللي تتعامل بالأمثلة الشعبية والشغلات دي ولا؟
4: والله أحيانا يا خالد لكن والله لو تقول لي وش الأمثال وكذا يعني بالضبط والله ما يعني.
2: متى آخر مرة سمعت أحد يحكي يعني بمثل شعبي ولا بحكمة ولا في مجلس ولا في مكان ولا؟
4: ما أدري يا أخي دائما اللي مشكلة اللي يقول المثل هذا هل يطبق هل يطبق على نفسه هذا لازم نسأل فيه.
2: الظاهر أنك أنت مقفل الدنيا.
4: لا لا
2: ومريح مخك.
4: والله شوف انا يعلم الله.
2: لا لا لا
4: سمعت الاذاعه لقيتكم انت واخوي طلال قلت والله سلم ومسك عليك.
0: الله يحييك يطول

0: عمرك اسعدتنا والله بالاتصال والمشاركه.
1: الله يسمعكم، والله اني اسعد والله بسماع صوتكم.
0: الله يحييك انتم والله اللي تعطونا هالدافع وهالحماس ان نتفاعل معكم. كثير المشاركات ما شاء الله وكثرتها
2: اهم شيء،
0: لا شك الحقيقه هي اللي تحمسنا وترفع معنوياتنا.
1: بس تذكرت مثل قبل ما تسكت،
2: ايش
1: اذا بقيت تغدى افطر.
2: افطر اقطع علاقه يا حسن. اهم شيء طبق المقوله ذي. اسلم
1: هذا القرار اجيب لك.
2: اسمع
0: وش
2: هذه حقت اذا تبي تتغدى افطر؟
0: هذه حقت الاكل معطيني اياها انا. الاكل
2: النوم عندي
0: والنوم عنده خالد، المفروض العكس. طول عمرك الله يحفظك يا حسن.
2: اذا اذا اذا تبي تستمتع اضغط الاحمر. على طول جاوب.
0: طيب يا حسن تحياتنا لك في امان الله. 0-40-5-3
2: محمد
0: اللي حب يشاركنا موضوعنا. اهلا يا محمد.
3: هلا والله يا ابو طلال.
0: هلا هلا هلا هلا يا محمد.
2: هلا وسهلا.
3: اي الله يسلمك.
0: حياك الله. من وين؟
3: الله يحييك والله من الاحساء.
0: ونعم ونعم. انا ابي اعرف الحين عطني الامثال الشعبيه عندكم في الحساء.
3: اي والله في امثال.
0: عطني.
3: اطلب العلم ولو في الصين.
0: هذه نعرفها من زمان غيرها. ابي حساوي حساوي
3: حساوي.
0: ايه
3: اذا يقول لك التجاره لن تبور.
0: انت والله ما اعطيني اي صفحه في الكتاب هذه.
2: صفحه 41 فقره 2.
0: هذا كتاب لا يباع ولا يشترى ولا لا
3: ولا يشترى. السكوت السكوت من ذهب والكلام من فضه.
0: لا
2: الله
0: السكوت. إيه اذا كان الكلام من فضه فالسكوت من ذهب. صح
3: التجاره يا ربح وخسارة.
2: الله
0: يا سلام. ما قلت شيء؟ ما في شيء على البشوت مثل على البشوت ولا شيء؟
3: لا والله ما عندي خبرة في البشوت لأني أنا.
0: لا مثل مثل
3: المثل البشوت البشوت بعد هي مركز الأحصاء.
0: إيه في مجالسكم طيب يا محمد، يعني مناسباتكم في المزرعة ما في شيء يطرونها كبار السن في المجلس يعني بعض الأمثال؟
3: إيه لا والله ما في لانه ما هو بدائم في المزارع يعني.
0: اي هو اصلا حقه التجاره هي ربح وخساره، هي ترى حقه البشوت.
3: اي التجاره وخساره فيها حق البشوت.
0: اي نعم.
2: كمل كمل باقي ثنتين او ثلاث عندك ما كملتها.
3: يقول لك بعدين الحياه فيها فشل ونجاح.
2: الله
0: صحيح.
2: الله
3: اي الصبر جميل.
2: الله
0: سلام عليك.
2: باقي شيء
3: والحسود لا يسود.
2: الله
3: ايه
2: حلو
0: تبارك الله. الله قصيده. ايه
2: يا رجال فاتح فاتح هو الكتاب قاعد يقرا.
0: خله يقرا متحمس رجاء ومبسوط معنا.
3: والبايع ضايع. عبد الله
0: يبارك الله وجهك يا محمد.
2: لا انت محمد
0: سعدتنا والله بهالاتصال والمشاركه الطيبه.
3: اي والله اي الله يسلمك والله
0: طول عمرك. تحياتنا لك يا محمد. هلا وسهلا في امان الله. أنا كنت بقول يقول لك الحسا حساك لو الدهر نساك. الحالة أهلا يا محمد.
2: فاتح الكتاب أدري فاتح له وقاعد بس يبي يخلصها. بيض الله
0: أسعدنا وانبسطنا معه. 0-11-40-5-3 في اتصال. أحمد
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: شلونكم؟ طيبين إن شاء الله.
0: طيب جعلك طيب.
4: ذكرت قصة لخوينا قبل شوية.
0: أوه أنا أتكلم عن أمثال وأنت عندك قصص.
4: إيه سبب المثل هذا.
0: أسلم.
4: كله بغيتك عون طلعت فرعون.
0: إيه. من اللي صار فرعون أنت ولا هو؟ من اللي صار فرعون أنت ولا هو؟
4: لا والله لا أنا ولا هو.
0: ها.
4: العمر كان أنا أبيع وأشتري بالحلال.
0: إيه
2: ما شاء الله.
4: قديم الكلام هذا.
0: إيه نعم.
4: من أخوياي طويل العمر واحد منهم ساملة سومة طويل العمر يعني يقول على 1000.
0: إيه.
4: وساهم واحد من الشباب قال لي فلان أبيك أشاورك وش رأيك في البيعة هذه الرجال يبيها على 1020. جاء ذاك طالع قال له بأخوية قال كم تبي فيها؟ قال 1020. قال شريت خذها. يا ولد أنا جايبك الحين تعاوني
0: أي وشراها.
2: العالم يبغى يتكسبون وهذا
0: حتى اللي سايبها بلف زادها 200 وخذها
4: قال جايبك يشاورك الحين تشتريها تزود علي والله والله.

0: ذاك اليوم ما خلى احد ما اشتكى.
1: هذا لحظه احمد، هذا خويك ولا منه هذا بالضبط؟
0: الا اخوياي.
1: خويك عز عليك.
0: اي والله كلهم
2: وجاي معك. ها
0: ها
2: وجاي معك
1: هو الناديهم ابي يشاورهم.
0: كان يقول شميزه
1: اجيب لعقهم عاد راح معك ابد للسوق.
0: والله بطلوا بطلوا مره حتى كلنا نجتمع بعد السوق وكذا.
2: ايه
0: ونذكر السوالف ونضحك على بعض.
1: اي والله ذكرياته حلوه يا احمد.
0: لكن يقول والله توبه بعد والله يشاورك ولا
1: انت ما شاء الله عليك روحك طيبه يا احمد، انت خدته ما شاء الله بطيب نفس، ترى غيرك لا يضيق صدره ويزعل ويدخل باب الحسد والحقد في الموضوع وليش شراها وليش. انت ما شاء الله عليك نفسك طيبه.
0: هو اليوم كيسوي فيك المقلب هذا
1: ممكن تسوي فيه. بيض الله وجهك يا احمد الله يطول عمرك.
2: ما ردكم في الليل قاعدين مع بعض؟
0: تجمعوا
2: بعض الاحيان نسوي عشان الله يجعل دوم ان شاء الله.
1: الله يحفظك يا احمد يطول عمرك.
2: لا انت احمد.
1: اهلا وسهلا في امان الله.
2: 011-453 عبد الله.
3: هلا والله. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: اللطات لكن والله
2: سامحنا
3: اول مره اشارك في اذاعه.
1: الله يحييك. اهلا وسهلا.
3: الله يحييك ويقويكم. ايش اخباركم؟ طيبين؟
1: الله يحييك.
3: خالد الاخ مين؟ الاخ مين والله ما تعرف.
1: طلال. طلال وخالد.
3: طلال وخالد ونعم فيكم.
1: ما عليك زوج. تفضل يا عبد الله.
3: انا والله شدني ايش اسمه الامثال، في عندي امثال حجازيه.
2: ايوه عطنا.
3: الوالده كانت تردد علينا الله يرحمها ويغفر لها
2: رحمه الله عليه.
3: ايه تقول جسم اللي قلته من الشربه يهب الزبادي.
1: ايه ينفخ الزبادي.
3: ايه وفي مثل كان عميق شوي.
1: ايه
3: اذا اذن المؤذن عندنا وان تكاسلنا تونا ما قمنا تقول قم قم لا تصير لا من دنياك ولا من اخرتك.
1: ايه في مثل حجازي عندكم يا عبد الله اللي هو ما ادري شهر مالك لا تعد ايامه او شيء.
3: والله
1: كذا ها
3: والله ما
1: شهرا
3: رجل الوالده كنت الوالده الله يرحمها
1: شهرا مالك لا تعد ايام او شيء يعني حجازي يبدو لي. طيب يا عبد الله بارك الله وجهك.
3: وفي واحده برضه جيت عبد المعين تعين لقيت عبد المعين ينعان.
2: لقيتك عبد المعين تنعان.
3: ايه
2: بارك الله.
3: شاهد هو اللي يبغى له المساعده.
1: صحيح.
2: الله يحفظك يا عبد الله.
3: الله يسعدكم ومساكم سعيد ان شاء الله.
2: ومساك اسعد يا عبد الله. هلا وسهلا. 011-453 نايف.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله.
1: الله
2: الله هلا وسهلا.
1: هلا يا نايف.
4: جاكم اهل الحسا.
1: يلا علمنا.
2: يلا
1: نبي مثل شعبي حساوي.
4: مثل شعبي حساوي قالت أمي الله يرحمها في بعض الشبال الأولي.
1: ايه
4: يقولوا يا شاري الدون بالدون يحسب غالب وهم غلوب.
2: يعني شاري بالدين.
4: يا شاري الدون بالدون يعني يا شاري الرخيص بالرخيص.
2: اها
4: حسب انت غالب غالب اللي شاري منه.
1: ايه
4: مغلوب
1: ايه ما اسفت شيء.
4: مغلوب في الأخير مغلوب.
1: ايه نعم ايه ايه.
2: هذا ينقال متى؟
4: والمثل الثاني يقول لك اللي ما عمره تبخر تبخر واحترق.
2: وشو؟
4: اللي ما عمره تبخر.
2: ايه اللي ما يعرف البخور. ايه المثل الاول متى ينقال يا نايف؟
4: هذا ينقال لما انت تشتري شيء رخيص.
2: ايه
4: تحسب انك انت يعني انك غلبت صاحب المحل
1: البايع انك ايه. شرت شيء ثقيل وكسرته بالسعر وهو شيء دون يعني ما هيسوى.
4: ايه انت شريت شيء تجاري.
1: ايه
4: بتغيره 10 مرات بدل ما تشتري
2: يعني اشتري لك الاصلي وترتاح، لكن شريت تجاري ممكن تقعد كل شوي تغيره.
4: الله الله
2: يا سلام.
4: واللي ما يطول العنب حامض عنه يقول.
1: اي نعم. هذا اللي يشتري الدون بالدون ما يطول العنب فقال عنه حامض راح للدون. الله يحفظ كنايف يطول عمرك
2: كنايف. شكرا لك.
1: هلا هلا وسهلا في امان الله.
2: عادل.
5: هلا
2: هلا وسهلا.
5: هلا وسهلا.
2: شلونك؟
5: الحمد لله بخير طال عمرك.
2: اسلم يا عادل.
5: اقول لك نص العمى ولا العمى قله.
2: طيب
5: والزين زين ولو ما غسل عيونه.
1: هذا انت هذا المثل لك.
2: الله.

0: يا عادل. دائما يقول لك
1: ايه يقولوا زين زين لو ما
0: لو صحى من النوم
2: من النوم
1: ايه هذا وشين شين لو يغسل وجهك اليوم
0: هذا ينطبق عليك عادل صح ولا لا؟
2: والله نوعا ما.
0: دائما يقولون كل يوم كل يوم ولا يوم ورا يوم؟
2: والله ويكلي
0: كل ويكند. الله يحفظك يا عادل يطول عمرك.
2: الله
0: شكرا لك يا مرحبا في امان الله. اهلا وسهلا ومرحبتين. اتصال جديد معنا ابو عبد الله.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
3: احيي الجميع والمستمعين.
1: اهلا وسهلا ابو عبد الله
0: حياك الله.
3: الله يسلمك. بعطيك ثلاثه امثال.
1: من وين اول شيء؟
3: حضرمي ومنا سوداني منا مصري.
1: يلا
3: نبدأ بالحضرمي. يقول اردب اردب مالك فيه لا تحضر كيلو تتغبر دقنك وتتعب من شيله.
1: هذا ينقال متى؟
3: معايا انت؟
1: معاك
0: بس انت إيه؟ الاصل من وين يا ابو عبد الله؟
3: انا من مكة طالع.
1: اهلا
0: من مكة. وكيف طيب كونت الثقافة هذه من مثال الشعبية من السودان؟
3: اعطيك بس دحين انا جبت لك الثقافية عشان ارتاح بس.
1: عطنا المثل الاول. هذا
3: الاول الحضرمي اردب مالك فيه لا تحضر كيلو تتغبر دقنك وتتعب من شيله.
1: طيب
3: الحضرمي
1: وش يعني؟
3: السوداني يقول
1: تعال يا ابو عبد الله وقف.
3: هلا
1: ايش يعني المثل الاول؟
3: اردب ناس قاعدين يكيلون حب.
1: ايوه
3: وتغبر دقونهم.
1: حلو.
3: وقام يقول اللي يعني اللي ماله فيه له حصه فيه لا يحضر كيلو.
1: اوكي وضحت.
3: ويتعب من شيله.
1: وضحت. اوكي والمثل الثاني؟
3: طيب السوداني يقول اللي ما تقدر تلحقه جدعه بالحجاره.
1: اي هذا قالوه قبل شويه.
0: قالوا جدعوا بالكلام ما قالوا بالحجاره.
3: دوبي وكيت الراديو والله ما سمعته. المصري قالوا له ايش فيك يا فرعون تتفرعن؟ قال ما حصلت احد يحوشني. هذه ينطبق على ناس كثير يتظاهر وكذا باشياء وهذا.
0: المفروض تعطينا اشياء من الحجاز يعني من مكه طالما انت يعني احد ابنائها. هذا الاصل.
3: طيب
1: بارك الله فيك يا ابو عبد
0: الله. الله يحفظك يطول عمرك.

0: لك اهلا وسهلا في امان الله. ايمن
1: اخر اتصال.
2: السلام عليكم، مساك الله بالخير.
1: وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا.
2: يقول لك باب النجار مخلع،
0: باب مخلوع. ايه
2: يخدم الناس وبابه خربان.
0: ايوه
2: بس اللي سمعته من الامثال صارت فيها زي الدعابه كذا، يقول الباب اللي يجيك منه الريح
1: سده واستريح،
2: لا تلحسه كله.
1: لا يا هو طبطب وليس.
0: طيب ايمن تحياتنا لك، شكرا لك على اتصالك.
1: شكرا لك،
0: شكرا لك على اتصالك والمشاركه معنا. شكرا لكل احبه الكرام اللي شاركونا في هذه الحلقه واثروا هذا الموضوع بكثير مثال الشعبيه الحيه الواقعيه، هي اداه تربويه موجوده في مجالسنا وفي حياتنا اليوميه، نواصلها ونذكرها ونستذكر ايضا تاريخ الكبير لكل اجيال القادمه. شكرا، والشكر ايضا ممتد للذين شاركوا، ما استطعنا نستقبل المشاركات. اعطر تحيه من فريق العمل من اعداد حصه المغيلي، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسه، تحيه من التنفيذ والاخراج محمد الفلاج وعلي بن جدوع. إلى اللقاء،
1: تصبحون على خير.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
3: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
4: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
3: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
1: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كنفة.
2: كبار السن هم ذاكرة المجتمع ومصدر خبراته ومنشأ مهاراته. حياتهم كانت مزيجاً بين العمل الجاد والسعي نحو بناء عائلة وطيدة، فمنهم تؤخذ الخبرات الحياتية ومعهم نستفيد كيفية الحياة المهنية، فالتجارب التي خاضوها في حياتهم جديرة أن تكون مصدراً يتكئ عليه الأبناء لبناء مسيرة مميزة وحياة حالمة تقوم على الجد والتطوير والابتكار. كبار السن هم لوحة تقوم على التفاني، ولا شك أن البيئة الواعية تصنع أبطالاً في المستقبل.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: فرسان التمكين.
1: يا هلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام وحلقة جديدة من برنامجكم فرسان التمكين، البرنامج اللي يجمعنا كل أسبوع لنقترب أكثر من عالم الابتكار ونستمع إلى قصص ملهمة لأشخاص آمنوا بأفكارهم فحولوها إلى إنجازات تخدم الإنسان وتسهم في بناء المستقبل. أصبح الابتكار اليوم عنصراً أساسياً في تطوير المجتمعات، فهو لا يقتصر على الاختراعات الكبيرة بل يبدأ من فكرة بسيطة تهدف إلى حل مشكلة أو تلبية حاجة، ثم تنمو بالاجتهاد والعمل حتى تصبح مشروعاً يحقق أثراً حقيقياً. ومن هنا جاءت رسالة فرسان التمكين لتبرز النماذج المبدعة وتعرف المجتمع بإنجازاتها، ونشجع كل صاحب فكرة على الإيمان بقدرته والسعي لتحقيق طموحاته. في كل حلقة نفتح نافذة على تجربة جديدة ونتعرف من خلالها على رحلة الابتكار بكل ما تحمله من تحديات وفرص، ونكتشف كيف يمكن للإصرار والتعلم المستمر أن يحولا الأحلام إلى واقع ملموس. فقصص النجاح لا تلهم أصحاب الاختصاص فقط، بل تمنح الجميع دافعاً للاستمرار والسعي نحو التميز. نسعى من خلال هذا البرنامج إلى نشر ثقافة الإبداع والتمكين وتعزيز قيمة العمل والابتكار وإبراز النماذج التي تسهم في خدمة المجتمع وتقدم حلولاً عملية لمختلف المجالات. كونوا معنا في هذه الحلقة لنستمع إلى تجربة جديدة ونستلهم قصة نجاح أخرى تؤكد أن كل فكرة مميزة تستحق الفرصة وأن كل إنجاز عظيم يبدأ بخطوة. يا هلا وسهلا بالجميع، ومعاكم حلقة جديدة من برنامجكم فرسان التمكين، حيث تتحول الأفكار إلى إنجازات والطموحات إلى واقع والإبداع إلى قصة نجاح تلهم الجميع. في حلقتنا اليوم معنا موهبة علمية مميزة حصدت عدة جوائز علمية على مستوى المملكة، وشاركت في معرض آيسف الدولي لعامين متتاليين. قدمت مشروعين بحثيين، الأول حول مركب كيميائي يستهدف الأنزيمات المرتبطة بمرض الزهايمر، والمشروع الثاني تناول استخدام مركب طبيعي للوقاية من سرطان الثدي لدى المصابين بالسمنة. تجربة علمية ملهمة تعكس الشغف في البحث والابتكار والسعي إلى تقديم حلول علمية تخدم الإنسان والمجتمع، ورح نتعرف على التفاصيل أكثر مع ضيفتنا لينا المطيري. مساء الخير أخت لينا.
2: مساء النور، حياك الله.
1: كيف حالك؟
2: الحمد لله، بسيني عنك.
1: خير الله يرضى عليك. طبعاً الموضوع مهم جداً وحساس جداً ودقيق إلى يعني مرحلة عميقة يعتبر نوعاً ما. في البداية أستاذة لينا، عرفينا بنفسك وعرفينا عن المشروع وإيش هو الشيء اللي ألهمك تنفيذ هذا المشروع.
2: بإذن الله. أول شيء يعطيكم العافية على الاستضافة هذه. معاكم لينا المطيري، مشاركة في معرض آيسف الدولي العامين على التوالي عام 2024 و2025. بداية رحلتي كانت في عام 2023 لما تم اكتشاف

0: تافي عبر موهبة أني طالبة موهوبة وعندي يعني قدرات في أكثر من مجال، وأبرزها كان في مجال البحث العلمي. فاستجلت في برنامج موهبة الإسرائي البحثي في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل في الشرقية. دخلت في مجال العلوم الصيدلانية، كان لي شغف هذا الموضوع، وقرأت أكثر عنه واكتشفت أكثر عنه. فصعبت أن أكثر مرض حسيت أنه يعني ودي أجرب فيه، وأكثر مرض يعني أشوف أنه خلينا نقول عندي قصة شخصية فيه، هو مرض الزهايمر. جدي كان مصاب بمرض الزهايمر قبل كم سنة، فحسيت الموضوع هذا يعني ودي صراحة عندي شغف في اكتشاف المرض هذا وأبرز العلاجات له. ففي هذه الرحلة أو في هذا البرنامج اشتغلت في مختبر الصيدلة في الجامعة، وسويت تقريبا زي المركب الكيميائي الجديد اللي ما حد قد سواه، وجربته على مرض الزهايمر أو الإنزيمات المرتبطة بمرض الزهايمر، والحمد لله طلعنا نتائج ممتازة. بعدها شاركت في أولمبياد الوطني الإبداع العلمي إبداع، هو على عدة مراحل. الحمد لله عديت المرحلة الأولى، كانت تحكيم إلكتروني، بعدها كانت المعارض المركزية لأنافس الطلاب في منطقة الرياض بس، بعدها الحمد لله ترشحت للمعرض النهائي اللي هو معرض إبداع. اللهم لك الحمد، حصلت على المركز السادس على مستوى المملكة، وأيضا جائزة خاصة من مستشفى الملك فيصل التخصصي، وأيضا الجمعية الأمريكية لعلم النفس. طبعا بعد الرحلة هذه الطويلة أو المنافسة على مستوى المملكة، في بعدها تكون زي التصفيات الخفيفة اللي يختارون مين أفضل المشاريع اللي تقدر تنافس دوليا وتقدر ترفع راية المملكة دوليا. واللهم لك الحمد، تم اختياري ضمن 35 طالب وطالب المعرض آيسف الدولي في عام 2024. تجربة آيسف كانت جدا جميلة، صراحة تعلمت منها الكثير. واللهم لك الحمد، يعني أحس أن التجربة فعلا غيرت حياتي، وما أتوقع أني اكتفيت من هذه التجربة، لأن بعدها على طول سجلت أو ترشحت الأفضل البرامج البحثية الطبية في المملكة اللي هو كانت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية هنا في الرياض. وبعدها سجلت في هذا البرنامج واشتغلت على مشروع جديد. المشروع هذا يستخدم مادة اسمها وذرفين اي، المادة هذه مشتقة من الأشواغندا أو نفس الأشواغندا، وبعدها جربتها على الخلايا الدهنية المرتبطة بسرطان الثدي، لأن في إحصائية تبين عندنا في المملكة أكثر من 75% من المصابات بالسرطان الثدي مصابات بالسمنة أيضا. فهذه إحصائية كبيرة وتبين في رابط كبير بين هذا المرضين، لذلك اللهم يعني جربت هذا المركب على الخلايا الدهنية، ولاحظنا أنه فعلا قلت الإنزيمات المرتبطة أو البروتينات المرتبطة بالسمنة أو سرطان الثدي. فبعدها سجلت في أولمبياد إبداع من جديد، نافست من جديد على عدة مراحل زي ما ذكرت سابقا، المرحلة على مستوى الرياض، بعدها على مستوى المملكة. اللهم لك الحمد، حصلت على المركز الرابع على مستوى المملكة، وجائزة خاصة مقدمة من The Society for In Vitro Biology أو الجمعية الأمريكية لعلم الأحياء في المختبر. بعدها الحمد لله ترشحت المعرض آيسف المرة الثانية على التوالي، وأتوقع أن التجربة الثانية يعني خلاص دخلت التجربة الثانية بثقة أكبر، يعني قد جربت التجربة من قبل وعرفت القوانين والأنظمة اللي تكون في المنافسة الدولية هذه، والحمد لله حصلت على جائزة خاصة. فهذا الرحلة كاملة يعني صراحة أتوقع أنها نمتني كشخص، خلتني أكون يعني غيرت شخصيتي من أكثر من ناحية، والحمد لله.
1: طيب لينا حدثينا عن المشكلة اللي حلها وإيش اللي يميزه عن باقي الحلول الموجودة.
0: أكيد، فأنا يعني من أبرز الأشياء اللي صراحة تلهمني هو موضوع وقضية جودة الحياة عندنا في المملكة، وخصوصا عندنا في رؤية المملكة 2030 أنه يكون عندنا تطوير لجودة الحياة. فالمرضين هذه هي الأكثر أمراض منتشرة عندنا في المملكة الصراحة، يعني مرض الزهايمر عند أغلب كبار السن عندنا في المملكة، وأيضا مرض سرطان الثدي من أكثر السرطانات المنتشرة عندنا في المملكة. فأنا لاحظت أن هذه مشكلة كبيرة يعني عندنا في المملكة صراحة، أني أسعى لإيجاد حل لها وأساهم لها لو مساهمة بسيطة، بس لو أني أتقدم بس بخطوة بسيطة أن نلقى الحل لها مستقبلا. هذه مشاكل يعني بارزة عندنا، فلذلك

0: يمكن حاولت اني اسعى اني القى لها حل.
1: لينا، ايش التحديات اللي واجهتك اثناء العمل وكيف تعاملتي معها؟
0: اتوقع يعني من ابرز التحديات كانت الموازنه بالوقت. انا يعني وقتها كنت ما اصرف في المرحله الثانويه وفي اهم سنتين في الثانوي اللي هي ثاني ثانوي ثالث ثانوي، اللي هي لازم اكون مشاده حيلي بالدراسه، ايضا تجهيز الاختبارات والقدرات والتحصيلي، وبنفس الوقت موازنه البحث معاها. فاتوقع ابرز تحدي كان موازنه بين هذه الاشياء، ويعني الحمد لله اتوقع اني عرفت كيف انظم وقتي وتعلمت تنظيم الوقت من خلال التجربه هذه.
1: ما هي التقنيات الحديثه اللي يعتمد عليها المشروع؟
0: بالنسبه للمشروع الاول اللي كان عن مرض الزهايمر، سوينا فيها تقنيه. عندنا مثلا في المختبر كنت اشتغل فيه سيستم معين اللي يكون زي المحاكاه، اني لما احط المركب الكيميائي هذا اروح اسوي سيت اب له بطريقه معينه، يوريني كيف بيكون ترابط المادة هذه مع الانزيمات وكيف بيكون حلها. هذه تستخدم التقنيات الحديثة لأن أنا سويت زي المحاكاة كيف بيكون النتيجة من المركب الكيميائي هذا قبل أجربه أساسا على خلايا أو على مثلا حيوانات أو على مثلا بشر في المستقبل. فأتوقع أنه يكون عندي تصور من مرحلة قبل، هذه يعني تعتبر التقنيات الحديثة اللي أتوقع ساعدتني كثير في البحث.
1: يعني ما شاء الله تبارك الله عليك يا لينا، مع أنك صغيرة بس ما شاء الله بطلة.
0: الله يحفظك يا رب.
1: هل تم تطبيق المشروع على أرض الواقع وكيف كانت التجربة؟
0: صراحة المواضيع أو البحوثات اللي تكون أكثر في مجال الصحة شوي صعب أن أطبقها على أرض الواقع، خصوصا أني طالبة في المرحلة الثانوية، لكن الحمد لله قدرت أني أنشر علمي هذا وأنشر شغلي هذا في أحد المجلات العلمية المرموقة اللي هو Journal of Molecular Science. نشرت الورقة البحثية هذه، والحمد لله يعني الورقة البحثية هذه قاعدة تجيني ناس قاعدة يسوون لها citation أو يستخدمون الورقة هذه في أبحاثهم الشخصية. فأتوقع أني ساهمت بخطوة بسيطة، لكن إن شاء الله أبدا يعني أكيد بيكون في مجال التوسع بعدين
1: بإذن الله. هل توجد هناك خطط مستقبلية لينا لتطوير المشروع؟
0: حاليا صراحة تخرجت من ثانوي قبل سنة تقريبا، حاليا ثاني سنة جامعة. دائما أنا في رحلة التطوير بشكل عام أيا كان على المشاريع اللي اشتغلت عليها أو على المسار الشخصي، ولكن بإذن الله يعني إذا كان في لي وقت مثلا يعني مع موازنة الجامعة والبحوثات أكيد عندي رغبة أني أكمل فيها.
1: شكرا لك لينا، الله يعطيك العافية ووفقك.
0: الله يعطيك العافية.
1: إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم اللي تعرفنا فيها على تجربة جديدة تؤكد أن الابتكار يبدأ بفكرة وينمو بالاجتهاد ويثمر إنجازاً يعكس أثره على المجتمع. فكل مشروع ناجح لم يكن في بدايته سوى فكرة آمن بها صاحبها ثم عمل عليها بكل شغف وإصرار حتى أصبحت واقعاً يستحق التقدير. إنما استمعنا إليه اليوم يبرز أهمية دعم المبتكرين والمخترعين وتشجيعهم على مواصلة البحث والتطوير، لأن المجتمعات المتقدمة تبنى بسواعد أبنائها وعقولهم المبدعة. وبكل فخر تقدم حلاً جديداً أو تسهم في تحسين جودة الحياة، كما أن مشاركة هذه التجارب تلهم الآخرين وتمنح أصحاب الطموح الثقة بأن النجاح ممكن لكل من يثابر ويجتهد. نتوجه أكيد بخالص الشكر إلى كل المستمعين وكل من شاركنا فكرة نجاح أو مشروع مبتكر وتمكن من النجاح أو خطوات، كما أن مشاركة هذه التجارب تلهم الآخرين وتمنح أصحاب الطموح الثقة بأن النجاح ممكن لكل من يثابر ويجتهد. نتوجه بخالص الشكر على كل من يعمل على دعم الابتكار وتمكين المبدعين، لأنهم شركاء في صناعة مستقبل أكثر إشراقا. وبالتأكيد شكر موصول لكم أنتم مستمعين الكرام، شكرا جزيلا على حسن الاستماع، ونأمل أن نكون قد قدمنا لكم حلقة ممتعة ومفيدة. نلتقي بكم في الأسبوع المقبل مع قصة نجاح جديدة وابتكار جديد من برنامجكم فرسان التمكين. إلى أن نلقاكم تقبلوا أحلى التحايا. برنامج فرسان التمكين من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج عبد الله العبيد. مع السلامة.

0: فرسان التمكين.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. ديرتي حبيبتي،

هنا فيفا. عندما تحتضنك روحك للالتقاء بالسحاب، ويقودك عقلك لمصافحة الإعجاب، هنا تفاصيل غامرة ولوحات ساحرة ترى من خلالها فيفا وهي تتلبس الأخضر طيلة العام، وتأخذك إلى فضاء واسع تلتحف فيه نقاء طبيعتها، وتحفك بالدفء مثل الأم كي ترى بعينك لذة الأحلام وهي تتعانق مع الغمام. لا أحلام في حضرة فيفا، منزل الجمال ووجهة الخيال.

في جنوب السعودية وتحديدا جازان، تصحبك جبال فيفا في رحلة نحو الدهشة، وهي جبال هرمية خضراء كثيرة المنحدرات والتضاريس، إلا أنها تمتاز بخصوبتها وقابليتها الكبرى لزراعة أصناف عديدة من النباتات.

فيفا أو جارة القمر كما يطلق عليها، والتي ترتفع عن سطح البحر بواقع 5951 قدما، وهي ضمن سلسلة جبال السروات، كما أنها صنفت واحدة من أجمل وأهم السلاسل الجبلية والمعالم السياحية. تضم جبال فيفا عدداً من الأماكن السياحية داخلها، مثل العين الحارة خوبة، والقمة العالية التي تسمى العباسية، إضافة إلى غابات الخشيم. في فيفا جارة القمر أنت تحتضن القمر.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كنفة
2: ولد جدك.
3: الصوت المليء بالإيمان يصنع من البيوت أماكن حالمة، وعندما نستعيد الذاكرة نجد بأن كبار السن كانوا وما زالوا يلعبون دوراً هاماً في صناعة المجتمعات الإيجابية، خاصة أنهم يخففون العبء والتعب بالكلمات اللطيفة والأسلوب العذب الذي يشابه هوية المكان وأهله، ما يمنح كل من يجالسهم دافعاً معنوياً كبيراً وطموحاً لا يلين ولا يستكين، فهم يتوسدون القلب ويعتلون الروح والذاكرة.
0: وعي. الطفل بطبيعته شخص يبحث عن المرح حتى في صداقاته، ولا يحبذ أن يكون الطرف الآخر بصحبته منعزلاً أو منغلقاً، وهذا ربما يثير لديه غريزة الطيش. ولكن مما يجعل الطفل على دراية بين معرفة طريق الصواب والخطأ يكمن بالتوجيه المستمر والحرص على الإلمام بالتفاصيل الخاصة بالطفل، والأهم من ذلك التعرف بشكل جيد على أصدقائه ومعرفة سلوكياتهم، وهذا سيختصر الكثير، لأن الصحبة تغير الشخصية سواء للأفضل أو للأسوأ، وتحديد مسار الطفل يبدأ من سن مبكرة ويستمر مدى العمر. فالأصدقاء سلعة ثمينة يجب معرفة تفاصيلها للحفاظ على الطفل وبناء هويته بشكل مثالي.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: خارج الصندوق.
6: يا هلا مستمعينا، حياكم خارج الصندوق. يقول المثل: اتق شر من أحسنت إليه، بينما يقول الشاعر: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. المثل يحذرك من شر اللي تحسن له، والبيت بالعكس يحثك على الإحسان ويقول إن الإحسان يستعبد قلوب الناس. وأنا أعتقد أن قول اتقي شر من أحسنت إليه، المثل هذا ما يقصد الناس كلهم، وإذا كان يتكلم عنهم كلهم فهذا طبعا خطأ، لأن الناس في الغالب يجازون الإحسان بمثله أو بالشكر أو على الأقل بعدم الإساءة للمحسن. فأظن يتكلم عن فئة اللئام اللي يعضون اليد اللي تمتد لهم بالإحسان، وسبب هالتصرف من اللئام الله يبعدنا وياكم عنهم هو أنهم عندهم غالباً نرجسية وحسد وسوء ظن، فما يبون أحد يصير أفضل منهم بتفضله عليهم، ويمكن يفسرون إحسانه لهم بسوء ظن، أنه يبي والله يستعبدهم بإحسانه ويمن عليهم مستقبلاً. وحول هالفئة من الناس اللي ما يثمر فيهم المعروف تكلموا الشعراء من قرون. الشاعر زهير ابن أبي سلمى مثلاً قال عنهم: ومن يفعل المعروف في غير أهله يكون حمده ذماً عليه ويندمي. والمتنبي أيضاً قال: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. لكن المفاجأة أن القول اللي يحذرك من الإحسان ويخوفك منه يقال أنه ناقص وأن له تكملة، وهي اتقي شر من أحسنت إليه. التكملة وشي؟ بدوام الإحسان إليه. لأن بعض الأشخاص هدانا الله وإياهم إذا عودوا على الإحسان يظنون مع الوقت أن إحسانك لهم واجب عليك وحق من حقوقهم، فلما تقطع إحسانك عنهم يزعلون عليك ويتحولون لأعداء لك وينسون أنك كنت متفضل عليهم أصلا كل المدة اللي راحت. هذولا هم اللي ينقال عنهم ما ينعطون وجه، وينقال لهم إذا صار صاحبك عسل لا تلحسه كله. إذن لازم نعرف الشخص المناسب للإحسان علشان ما يكون إحساننا في المكان غير المناسب، ونورط أنفسنا معه، وممكن نتحسف على إحساننا له. ولازم أيضا ما يكون في إحساننا لغيرنا تحميل أنفسنا فوق طاقتها. لكن عموما الأفضل أن الواحد يسوي الخير مهما كان، على قولتهم يفعل الخير ويرميه ببحر وما ينتظر رد الجميل، ويتعامل بأخلاقه هو الطيبة مو بأخلاق غيره، ويبعد أهم شيء عن التمنن على الآخرين بهالإحسان، لأن لما يعطيهم ثم يمن عليهم النتيجة بتكون عكسية وبينفرون منها الناس، سواء الكرام منهم أو اللئام، وما ينلامون لأن المنة ثقيلة على النفس. وأصلا لو أحد أحسن لك وما من عليك بتحس بثقل جميلة عليك وتتمنى ترد له الجميل بأسرع وقت وأقرب فرصة، فكيف لما يحسن لك ثم يمن عليك؟ أكيد بتقول الله لا يعيدك ولا يعيد معروفك. والأسوأ لما يمن بمعروف ما طلبته منه أنت، هو اللي سواه من نفسه لك، ويمكن كنت أنت قايل له شكرا ما أبي ولزم عليك. ومثل ما قال المتنبي، إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا. يعني إذا أعطيت ثم أتبعت ما أعطيت من وأذى، لنت اللي بتنال الحمد ولنت اللي أبقيت مالك معك. وأضيف على كلام المتنبي وكلامه على بتمة طبعا، أنه مو بس ما أنت بكاسب الحمد، بل بالعكس بتكسب الذم والكره والازدراء، وتكون النتيجة مثل ما قلنا عكسية. وهنا نكون وصلنا لختام هالحلقة، ونلقاكم أنا معد ومقدم البرنامج خالد الغانم وزميلي المخرج خالد الشامخي في حلقة قادمة خارج الصندوق، في أمان الله.
5: خارج الصندوق.

في تبوك مدينة لا تنام بل تغمض عينيها لترى. تبوك حيث لا يقاس الزمن بالساعات بل بخطوات الأنبياء. في قلبها يقف المسجد، لا ليس كأي مسجد، مسجد التوبة، ليس من حجر فقط بل من أثر، من قصة لم تنتهي بعد. يقال أنه في غزوة تبوك، وحين اشتدت الشمس وتشققت الأرض عطشا، وقف الرسول صلى الله عليه وسلم هنا، نعم هنا بالضبط حيث تطأ قدماك الآن. رفع بصره للسماء ونادى أصحابه لبناء مسجد بلا زخارف بلا أعمدة من رخام، كان الطين كافيا وكان النور يغمر المكان.

مرت القرون، لكن الحكاية لم ترحل. كل حجر في هذا المسجد يعرف قصة، كل زاوية تحمل أثر سجدة أو دمعة أو رجفة توبة.

سمي مسجد التوبة لأنه كان ولا يزال ملاذ العائدين المنهكين الذين أتعبتهم دروب الدنيا، فيأتون إليه ليتوضأوا من ماء الغيب ويبوحوا لله بما لم يقدروا أن يقولوه لأحد. وجاء الأمويون فجددوه، ثم العباسيين فحموه، حتى جاء عهد الملك عبد العزيز رحمه الله فأمر بإعادة بنائه من الحجارة، وجعلوه كما هو اليوم صامداً نقياً كأنما الزمن يخجل أن يمسه. في الليل حين تفرغ الشوارع وينام الناس، تسمع صوتاً خافتاً من داخل المسجد، ربما هو حجر يهمس أو نسمة تخبرك أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى هنا، وأنك تمشي فوق أثر لا يرى لكنه يشعرك بالسكينة. هنا لا تصلى الصلوات فقط، بل تغفر الذنوب وتكتب الحكايات ويولد الرجوع من جديد.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: عندما تتجاوز التقنية الحدود تتغير معادلات الذكاء لتصبح وقوداً يشعل العقول نحو مستقبل واعد. خوارزميات.
6: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا وأصدقاء خوارزميات. في حلقات سابقة تحدثنا وبشكل مفصل عن عالم مليء بالمعطيات والأوامر والاستنتاجات اللي ساعدنا فيها الذكاء الاصطناعي، لكن يظل أنه عند كل إنسان فطرة اسمها الخصوصية يحاول أن يراعيها ويتفهمها ويطلب من الآخرين أنهم يتفهمونها، ويعني قد تكون شيء فطري وقد تكون جزء من الرغبة في أنه ما نظهر بياناتنا أو معلوماتنا أو حتى الأشياء اللي نبحث فيها لأحد. يعني عالم الذكاء الاصطناعي بمجرد الدخول فيه أو الموافقة عليه يبدو أننا يعني في عالم مليء بالمعلومات، ويبدو أننا موافقين ضمنا على أن تكون هذه البيانات من حق الجميع. لكن في هالحلقة بنتكلم على أنه كيف ممكن نحمي معلوماتنا وخصوصيتنا، خصوصا في عالم الشركات والمؤسسات اللي فيها أحيانا معلومات حساسة جدا أو أرقام أو أشياء تبنى عليها مصالح مشتركة مع الآخرين. في هالحلقة بنتكلم على الخصوصية في الذكاء الاصطناعي مع ضيفنا المهندس مصطفى الشعلة. يا هلا وسهلا.
7: أهلا وسهلا فيك أخ صالح.
6: أنا يمكن بلغت شوي في موضوع الخصوصية
7: والله. هذه الحلقة يعني خليتها خاصة لك، لأنه أتذكر في كذا مرة تعيد نفس السؤال. عندك حساسية في المعلومات إن كانت على الصعيد الشخصي أو حتى على الصعيد المؤسسات أو الشركات، وكيف يعطى الحق للآخرين أنه يأخذوا معلوماتك؟
6: يعني يمكن ما عندي ذيك المعلومات القوية أو الخطيرة أو اللي أحد ممكن يبتزني فيها، لكن يظل أنه من حقي أن أحافظ على خصوصيتي.
7: حق مشروع، وفي الحلقة إن شاء الله راح نتكلم عن هذا الحق.
6: طيب شو اللي ممكن تسويه ابتداء من الشركات إلى الأفراد حتى يحافظوا على خصوصيتهم أو أنه يحموا بياناتهم بشكل مغلق وكامل مع الاستفادة من ميزات الذكاء الاصطناعي؟
7: جميل، سؤال جدا رائع. الجواب هو الذكاء الاصطناعي المحلي. يعني شلون؟ تحتاج شوية تخصص، يعني احتاج احد يعرف في مسألة الذكاء الاصطناعي، مو شرط يكون بارع، يعني الاشياء ما تحتاج الى برمجة كثيرة. تحتاج اولا تاخذ النموذج الذكي، يعني ان كان GPT او ان كان من جوجل، عندهم نماذج مثل لاما او R1 اللي هو الصيني غريك سيك. تاخذ النموذج او الموديل وتنزله على السيرفر تبعك، ان كنت مثلا في مؤسسة او جهازك الخاص بالبيت. هذا السيرفر خلاص انت تدربه، هو مدرب اساسا، انت تبغاه هو ذكاء اصطناعي عام، خلاص انت تستخدمه بشكل مباشر ومغلق، وهو ما راح هذه المعلومات ما راح يرسلها في الانترنت، بتبقى يعني اسئلتك والبرومتس والاوامر اللي تنفذها محلية النطاق، وهو النموذج خلاص هو نازل على جهازك أو الشبكة المحلية لشركتك، فبالتالي ما راح المعلومات ما راح تتسرب في للخارج. بهذه الطريقة أنت تضمن خصوصية معلوماتك بشكل 100%.
6: طيب يعني فيه طريقة اللي هو المحلية أو البيانات المحلية المغلقة اللي داخل أجهزة الشركة أو المنظمة، وفيه احيانا فكره التخزين السحابي، شو الافضل؟
7: احسنت. هو يعتمد اذا في عندك، يعتمد على البيانات او النشاط اللي راح تستفيد منه في جوجل. اذا نشاط عام أشياء عامة مثل، وراح يعني أصلا النتائج راح تنشرها أنت برا. فالنشاط فالتخزين السحابي له ميزات ممتازة، أنت ما راح تحمل عبء التخزين، تخزين النموذج. النماذج اللي أنت تنزلها لما تنحط في السحابة مثلا في جوجل أو AWS أو دي المراكز السحابية، تضمن أن هي متجددة ولا تحتاج إلى برمجة، يعني أنت مستخدم عادي. إذا جهازك لا، بتحتاج إلى شوية خبرة. فإذا ما فيها معلوماتك أو أنشطتك ما فيها نسبة حساسية في المعلومات، فأنا أفضل التوجه الآن العام حول العالم الكلاود، اللي هو الحلول السحابية.
6: وش الأكثر خطر أو يعني عرضة للاختراق من واقع التجربة على الأقل؟
7: شوف، من واقع التجربة يعني إذا عندك أنت الحل، يعني بس تكمل الإجابة السابقة، أنت تستفيد من أو تتجه نحو الحلول السحابية إذا كانت بياناتك وأنشطتك غير حساسة. إذا كانت حساسة لا، يفضل أن يكون محلي، وهو طبعا الطريق الأفضل. وكثير من شركات من باب تجربة هنا في المنطقة، إذا جهات حكومية وجهات مثلا بترولية ونفطية ومعلومات حساسة، ضروري 100% أنه النموذج يظل ضمن الشبكة المحلية. طبعا الشبكة المحلية هي محاطة بجدار نار.

معلومات مثلا بترولية ونفطية ومعلومات حساسة، ضروري 100% انه النموذج يظل ضمن الشبكة المحلية. طبعا الشبكة المحلية هي محاطة بجدار ناري.

0: طويل ولا دخل في الأمن السبراني.
1: جميل، خلينا نواصل حديثنا بعد فاصل قصير. عن مسألة الخصوصية والحماية فيما يتعلق باستخداماتنا للذكاء الاصطناعي، تكلمت على أشياء تتعلق بعالم من الشركات أو المنظمات. على الصعيد الشخصي، يعني هل ممكن أنشئ لي قاعدة ذكاء اصطناعي محلية، أو أتفهم أنه هذا الذكاء الاصطناعي يساعدني في حماية خصوصيتي؟
0: نعم، مثل ما تقدر تسويه على صعيد المؤسسة تقدر تسويه على صعيدك الخاص، يعني مو يكون عندك سيرفر خاص بجهازك وحتى باللابتوب تبعك. يعني تنزل في مواقع مثل هاجينج فيس. هذا هاجينج فيس مشهور جدا في آلاف نماذج الذكاء الاصطناعي، آلاء كثيرة جدا، يعني مو فقط الجي بي تي، يعني حتى النماذج اللي تحول الصوت، تحول الصوت إلى إلى إلى نص أو النص إلى صوت. في نماذج كثيرة، وهذه الكوميونتي ضخمة عالمية وكثير منها مجاني. فأنت تدخل تأخذ النموذج تنزل على جهازك وتطبقه بشكل محلي.
1: طيب، هو في النهاية أنا عشان أسأله عن شغلة أو أطلب منه يبحث عن شغلة، هو لابد ما يتصل مع الشبكة؟
0: لا، تقدر تشتغل يعمل لك بشكل أوفلاين، يعني ما يحتاج حتى إنترنت. طبعا فيها عيوب، العيوب إنه لما ما تكون شابك في يعني ما راح يأخذ لك البيانات
1: الأحدث،
0: وبيعتمد فقط على التدريب اللي درب عليه في السنة أو الشهر اللي درب عليه، وبالتالي ممكن تفقد كثير من المعلومات المستحدثة. طبعا هذا تحتاجها إذا كانت البيانات اللي عندك ما تحتاج إلى تحديث. إذا تحتاج مثل عمل صحفي، هذا الحل غير مجدي، تحتاج أنت إلى
1: آخر الأرقام أو آخر
0: الأرقام
1: المعلومات.
0: آخر بالضبط،
1: صحيح. إيش يعني إيش أخطر شيء ممكن يصير من مسألة الخصوصية؟ يعني هل تنصح بهذا الإجراء ولا نستمر في يعني أبحاثنا بشكل عفوي؟ وهل هناك يعني فعلا خطورة من بياناتك أو معلوماتك في يوم من الأيام؟
0: والله هذا السؤال يعني ذات أوجه، يعني ما أقدر أقول إيه ولا أقدر أقول لا، يعني هي تجربة شخصية. ولكن ينبغي على الإنسان يعني من باب الوعي أنه يحتاط، يعني خصوصا إذا كانت البيانات قد تسربها قد يوقع عليه بالضرر. مثلا من الناحية الشخصية، بيانات الأمور المالية، مثلا إعطاء رقم الهوية ورقم الكريدت كارد، ومن يقول والله ما أحد بيشوفها، لا مو صحيح. ممكن يعني مثلا أنت في مشبك على شبكة المطار ومتواصل مع أهلك وبتعطيهم رقم الكريدت كارد وتاريخ الانتهاء والرمز، هذه الثلاث أرقام اللي وراء البطاقة، على أساس أنه والله هذا واتساب ما حد بيشوفه. ممكن يجيك هاكر يشوف الترافيك حقك لأن الشبكة مفتوحة ويأخذ المعلومات. أنت مطمئن بأن الأمور هذه ما تحصل أو ما حصلت لك، فجأة إذا حصلت بيكون انتكاسة كبيرة لك، تكون انت عرضت نفسك الى خطر كبير ممكن ما تقدر تسترجع فيه اموالك. فالاحتياط مطلوب. هذا من ناحية المعلومات الحساسة. من ناحية المعلومات، يعني اذا عندك مشروع ثقافي او مشروع مثلا صحفي وما في ذي، او مثلا طالب قاعد يذاكر، لا ندخل في موضوع الهوس، والله انا خاف احد يراقبني. والآن منشورة يعني كثير الآن من في السوشيال ميديا يقول والله هذا الشات جي بي تي راقبنا ويعرف إيش لابسين وإيش ماكلين إيش شاربين وكذا. ندخل في هلع
1: غير مبرر أو
0: غير مبرر وموهوم، يعني كأن العالم كلها تراقب. شو تعمل أنت يا مركز الكون؟
1: يعني فعلا مسألة الخطورة، المبالغة في الخطورة، خصوصا أنه لغة التحذير دائما تنتشر. يعني اليوم أنا برسل مقطع فيه تحذير من تطبيق، ألاقي ينتشر أكثر من مقطع يوعي في استخدام آمن أو أمثل للتطبيق. مثلا
0: مؤخرا في السناب شات كان في خلل السناب شات، ونشر واحد ما أدري نشر

0: مقطع قال هذه الرسالة لابد ترسلها لعشرين شخص، وإلا شركة سناب شات بتقفل حسابك. والله وشفنا العالم قاعد تنشر، ايش دعوة يابا؟ يعني مين اللي بيجيك؟ يعني شركة سناب شات والله بتراقبك ان انت ما نشرت الى 20 شخص من اصدقائك، احنا بنقفل حسابك.
1: انا اتوقع انه الخطورة هذه المتوقعة على حكاية الحسابات البنكية هي صحيح انها قليلة، لكن دام انها حصلت في هذا العالم فقد تحصل لك. يعني شبك الواي فاي او حتى الشبك على كهرب المطار، احيانا الفيش اللي في المطار او في المكان العام ما هو بس كهرب، هو سحب بيانات، فقد انه يعني يطلع على كثير من بياناتك او معلوماتك يحتفظ فيها، او يعني مجرد انه يبحث فيها، وهذا شيء انت يعني في غنى عنه مثلا.
0: والله انا اتمنى يعني هذا الموضوع مره جدا مهم، واتمنى فعلا انه يكون في برنامج مثل خوارزميات، يكون يعني انت تختار الاسماء الجميله اللي له علاقه بالامن السبراني، سبرانيات تناقش، لانه موضوع الامن السبراني موضوع متجدد. يعني انت تفتح تشوف كان هذه موقع رسمي، كانه ابشر، وما تدري انه هو النسخه، ما تدري من وين جايه، واللي مسوي هذا التطبيق واحد في اخر الدنيا، وممكن يسرق اموالك، ما تعرف الناس اللي تشتري تذاكر الحين اذا ما تنتبه انه هذه الشبكه او هذا الموقع هو رسمي ممكن تخترق، وهذه تجارب يوميه بشكل مخيف. فاتمنى فعلا ان يكون في برنامج يوعي الناس بهذا ويكون متجدد. وطبعا احنا في هذه حلقتنا وصعب انه احنا نغطي كل شيء.
1: صحيح، وهو يعني وان كان ظاهر الاختراقات في الغالب هي سالفه الامور الماليه، لانه حتى في ابشر او في شركات التامين هم يبغون يسحبون اي رصيد عندك او رقم حساب او رقم بطاقه ائتمانيه، لكن انت كمستهلك انت رقم بالنسبه لهم.
0: بالضبط.
1: ثقافاتك او عاداتك او بلدك او احيانا سلوكك في التسويق يباع لشركات التسويق وهكذا.
0: نعم، احسنت.
1: إذن مستمعينا، نسأل الله تعالى الحماية للجميع، ويعني يمكن ما احنا اللي نبالغ، قد تكون حقائق، ولكن الحذر واجب وإن كان بشكل أقل. شكرا لضيفنا ولكم، لنا في الأسبوع القادم لقاء. السلام عليكم ورحمة الله.
2: خوارزميات مع صالح العجرفي ومصطفى الشعلة. إخراج محمد العبود.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: تعلمت الحرفة هذه الخصوصيات من يوم يعني كان عمري 14 سنة.
1: البداية له الدواليب اللي كانوا يفلتوا

0: مات بشكل كبير ويتميز بمظهره الشفاف واللامع، ويدخل فيه الألوان وتفاصيل مختلفة، لينتقل من استخدامه في الأرضيات والطاولات إلى عالم الفنون اليدوية، من تصميم الإكسسوارات والصواني والقطع الفنية بأشكال وأفكار متنوعة. وضيفتنا اليوم الحرفية ميرفت التراب.
1: الريزن مادة كيميائية، هذا في البداية، يعني هي مادة سائلة تخلط مع مادة مصلبة بنسب معينة، تنصب في قوالب. لما تنصب في القالب تاخذ شكل القالب اللي تنصب فيه.
0: طب هو في انواع كثيرة من الريزن تستخدم في الاعمال اليدوية؟
1: في انواع واجد من الريزن. في عندنا ريزن الاكريليك، هذا يستخدم في صب القوالب شوية العميقة، يعني استخدمها مثلا في صب الورد حفظ باقات العرايس. في عندنا ريزن الكريستال، هذه للأشياء الاكسسوارات، ميداليات، فواصل قرآن، مثل كده يعني. طبعا في عندنا أنواع كثيرة من الريزن تستخدم في البناء مثلا، تستخدم في العوازل، يعني في أشياء، يعني في الريزن بحر كبير. يعني
0: الريزن عادة هي تتكون من مادتين تنخلط مع بعضهم، إيش هذه المواد؟
1: مادة سائلة أساساً يعني، والمادة الثانية مصلبة، تصلب هذه المادة السائلة اللي تنخلط معها، لكن بتكون بوزن معين، بوزنيات معينة في الخلط. يعني إذا ما انخلط بشكل معين أو بشكل ثابت مثل ما هو مطلوب، لا الـ الـ الـ القطعة هذه تخترب علينا، ما تصير بالشكل المطلوب.
0: طيب أعطينا الأدوات الأساسية اللي راح نحتاجها عشان نسوي قطع من الريزن.
1: في البداية نستخدم أدوات السلامة عند استخدام الريزن، الماسك، لأنها أصلاً هي مادة طيارة، يعني كيميائية طيارة، تأثر على العين، تأثر على الجلد، تأثر حتى على التنفس. فالمفترض أن اللي بيستخدم الريزن أو بيتعامل معه لازم يستخدم نظارة، يستخدم ماسك للتنفس، ويستخدم جلافز. طبعا هذا شيء ضروري، الجلافز، لانه ياثر حتى على الجلد، غير انه يمسك في الجلد، لانه في النهايه هي ماده صمغيه. يعني في المقابل لما نجي نستخدم الريزن او نجي نتعامل معه في الاستخدام او التصنيع، نحتاج للكوب، نحتاج الى ملعقه تكون بالسيليكون او بالخشب حتى ما يلزق فيها، والقوالب، طبعا القوالب اللي بتستخدميها، والالوان. عندنا عده الوان للريزن، تستخدم الماي وتستخدم ألوان الريزن السائلة.
0: كل هذه الأدوات سهل إن الواحد يحصل عليها ولا في صعوبة؟
1: كانت الصعوبة في البداية، يعني قبل 4-5 سنوات، لا الحين متوفرة في كل مكان، يعني حتى في المواقع، على الإنترنت، موجودة في المكتبات حاليا، يعني نلاقيها. من قبل كان صعوبة بس الآن متوفرة.
0: الحين أنا أشوف ما شاء الله في قطع كثير قدام، يعني مسوية أنت حق المصحف اللي هو الفاصل المصحف، فيه علاقات، في مثلا هذه لفتت انتباهي، مثلا القطعة اللي تنحط تحت مثلا أكواب القهوة، نبي تعطينا خطواتها كيف نسويها؟
1: خطوات تصنيع الكوستر، قاعدة الكوب، طبعا ناخذ بنسب معينه، مثلا يعني حاليا انا استخدم الكريستال اللي استخدمه النص بالنص الوزن. فلما اجي اخذ اسوي له الكوستر، استخدم من السائل 100 مثلا مع 50 من المصلب، نخلطهم لمدة، البعض يقول ليش من 3 إلى 5 دقائق، أنا بالنسبة لي كخبرة لا، انتين تخلط الريزن، نخلط الريزن لما يصفى أقدر أستخدمه. فبعدها نصب في القالب، قبل نصب في القالب نستخدم، إذا حابين نستخدم شفاف أو نستخدم ألوان معينة، حابين بلون معين، حابين نستخدم مثلا نضيف عليه إضافات مثل الورد أو غيره، فنصب في البداية.
0: على طاري الإضافات، في بعضهم مو بس ورد، بعضهم يحطون بني القهوة، بعضهم بهارات،
1: حتى يعني حاليا أحفظ الورد. البعض يجيب لي لا حفظ له أغراض شخصية إلى شخص متوفي مثلا، حفظ صور معينة، كل هذا نستخدمه، يعني نصب في البداية، نحط الشيء اللي احنا حابين نحفظه وياه. زين، نحتاج تقريبا 12 ساعة حتى يتصلب تماما، وبعدها نصب طبقة ثانية، طبقة حماية نسميها الطبقة الأخيرة، طبقة الحماية. بعد ما نخلص نرفعها من القالب، نزيل القالب عنها،
0: لحظة قبل ما نرفعها.

0: من القالب، هل مثلا نصب المادة بعدين نضيف الإضافات بعدين نصب فوقها مرة ثانية؟
1: هذا طبعا هذا لو كانت كان القالب رفيع، لكن لما يكون سميك مثلا في حفظ الورد أنا أحتاج قالب شوية يكون سميك، فهذا لا تحتاج أنتين تحطيه على طبقات، لأن لما تصبيه في مرة واحدة لا يتفاعل الريزن وممكن يسبب حريق إلينا وتخترب علينا القطعة في النهاية.
0: طيب بعد ما تصلبت القطعة خلاص نطلعها على طول من القالب ما يحتاج نمشي؟ أنا شفت في واحدة من المقاطع أنه يمشون عليه زي النار بس من بعيد.
1: لا هذا في الصب. أوكي. لما تصبي الريزن تمرري عليه اللهب بحيث هو بعض الأحيان اللهب في تمرري عليه مثلا سشوار زين، تمرري عليه مثلا في عندنا بخ كحولي عشان يزيل الفقاعات اللي تطلع من الريزن وتكون عندنا قطعة صافية.
0: طب هل في بعد معين وقرب معين؟
1: اي طبعا كل ما قربتي من اللهب وتسلطي عليه، لان الريزن يتأثر بالحرارة لما نقرب اللهب عليه يصفر، فلازم بطريقة معينة وبعد معين.
0: طب على طاري الحرارة نقدر نستخدم القطع مثلا الحين في القدور في المطبخ مثلا، القدر لما يكون حار ما نحطه على طول على المغسلة عشان ما تتأثر، لازم نحط قطعة تحته، هل نقدر نستخدم الريزن مع هذا الشيء؟
1: لا لا للأسف، يعني الريزن يتأثر جدا بالحرارة، لكن عندنا بعض القطع الصغيرة مثل قاعدة الكوب نقدر نستخدمها، لكن بتكون الحرارة أقل من 100، يعني في حدود 70% تكون، لأن الحرارة بتأثر على حتى هذه القطعة. وما شاء الله يعني الإقبال على قطع الكوستر قاعدة الكوب بالذات البنات اللي يحبوا تصوير وشرب القهوة وهم مروقين
0: ويأخذونها ترى في المكاتب في الدوامات.
1: إيه يحبوا عشان للتصوير حركات الناس يعني الحين في التصوير فيحبوها يعني، بس مثل ما قلت لش أهم شيء ما تكون درجة الحرارة عالية، ولا نستخدمه يعني حاليا نستخدمه في البيت يعني عندي.
0: يعني هي عمل القطع من الريزن هي سهلة، تحتاج قوالب، تحتاج بس دقة وتركيز.
1: أقدر أقول لش سهل ممتنع، يعني مو بهالسهولة. إحنا يعني مثل ما بديت كنت أفتكر حاجة سهلة، لكن لما اشتغلت فيه لا تطلع لش عواقب كبيرة، يعني في النهاية مادة كيميائية وفيها تفاعلات، تعاملنا وياها يكون شوية بحذر، يعني مو بالسهولة تطلع هذه القطعة.
0: كم تاخذ منك وقت القطعة عشان تسوينها؟
1: على حسب، في قطع مثلا صغيرة قطع الميداليات أو قطع مثلا الفواصل، هذه يعني تاخذ يومين لو كنت أشتغل على طول. طب يعني
0: طب القطع الحين ما شاء الله، يعني هذه القطع اللي قدامي وقطع جاهزة، كيف أنا أحافظ على القطعة أنها تعيش معاي سنوات؟
1: طبعا الريزن يحتاج عناية خاصة، يعني مو كل مثلا تنظيف تحتاج فوطة نظيفة مثل فوط خاصة إلى المراية وسبراي عادي، بس ما يرش عليها مباشرة، يعني يرش على الفوطة نفسها وتمسحيها. يعني بالنسبة مثلا للكوسترات ما نستخدم عليها حرارة عالية، وحتى القطع نفسها ما نعرضها إلى شمس عالية مثلا حرارة عالية مع المدة. هو طبعا مع المدة الريزن في العادة يعني حتى لو مثلا أي أحد قالش إن خبير في الريزن يقولش إن مع المدة قطع الريزن تصفر، إحنا كيف نخفف هذا الشيء أو كيف نتعامل معه؟ إحنا كمصنعين في الريزن مثلا نستخدم بعض المواد الكحولية نقطة من الأزرق بحيث أن احنا نعطيها شوية مدى أنها تحافظ عليها أكثر، بس عاد على المستخدم.
0: ويبقى الريزن من المواد المميزة في الأعمال اليدوية، يبدأ سائل ويتحول تدريجياً إلى مادة صلبة تسمح بالاحتفاظ بما يوضع فيها من ورد أو تفاصيل مختلفة، وتظل محفوظة لسنوات كجزء من القطعة.
2: حكاية حرفة، إعداد وتقديم ياسمين السهيمي، إخراج محمد العبود.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن. معك في زحمة أشغالك.

0: عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
4: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: ديرتي حبيبتي.

حي الطريف، هنا التاريخ، حيثما تقلك قدماك لترى كبح جماح الخيول وتصور ذكريات تدون في قبة التاريخ. هنا حي الطريف، والذي يتخذ من الدرعية مكانا له تلك المحافظة الزاخرة بحكايات ممهورة وروايات مسطورة وصمت قصص ظلت شامخة حتى وقتنا الحاضر.

أعد ذكرياتك للوراء، ستجد أن حي الطريف كان الوجهة التي تضم المباني الإدارية في عهد الدولة السعودية الأولى، ويعد أيضاً العاصمة الأولى لأسرة آل سعود، إذ جرى تأسيسه في القرن الخامس عشر الميلادي على الطريقة النجدية، كما أنه يضم عدداً من الأماكن التراثية مثل قصر سلوى، ذلك القصر الشامخ إلى يومنا هذا، إذ يحيط جدار دفاعي منذ القرن الثامن عشر، ويسمى الجدار جدار الحصن.

لم يكن حي الطريف آنذاك مساحة إدارية فحسب، بل كان يضم جامع الإمام محمد بن سعود، أحد أهم المعالم الدينية الهامة في الدرعية، والذي بناه الإمام عبد العزيز بن محمد. ولم يخلو القصر من وجود مدرسة، لأن العلم والدين كانا عنصرين أساسيين في قيام الدرعية. هنا سوق الطريف، والذي كان يعكس تطور الدرعية وازدهار التجارة فيها، فقد تنوعت فيه البضائع، وما زال هذا السوق يظفر برعاية ومتابعة ووجود لمتاجر محلية تعكس القيمة التاريخية للدرعية. في قصر ثنيان سعود، المكان الأكثر رحابة والأقوى تأثيراً وصلابة، لا سيما وأنه ضم العرض النجدية بين جنباته، وكان موقعاً هاماً ومكاناً عامراً بالتفاصيل لشحذ همم الجيش قبل الدخول في الحرب، حتى أصبحت العرضة في وقتنا تعبر عن الفرح والفخر. حي الطريف تاريخ مجيد وواقع فريق.

0: كنفة.
1: تحضرين الفرح يا حبيبتي، يلا تعالي نجلس برا.
2: إن من أكثر الفترات صعوبة لدى أي عائلة تتمثل في إصابة أحد كبار السن بالزهايمر، ما يزيد الأعباء في كيفية التعامل معه. لكننا من هذا المكان نقدم رسالة خالدة مفادها أن وقفتكم وتحملكم هو جزء بسيط من رد الجميل. هذا الأب وتلك الأم أمضيا وقتا طويلا في صناعة المستقبل، هم اليوم أجدر أن تهدوهم أنفسكم وتتحملوا تلك التبعات، لأن ذلك دين ودين وبر وحسن تعامل. فلا تتنازلوا عن تلك الرسالة، والزموهم لأنهم كانوا معكم في جميع أوقاتكم.

0: أما اليوم فكونوا بجانبهم في أصعب الأوقات.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
7: الله الله الله،
6: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية، وصلت خير، انت في الصدارة.
8: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند 4 عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
9: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
10: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
11: كنفة
12: مع تقدم العمر لدى كبار السن يخالجهم

0: شعور بأن أهميتهم باتت أقل من السابق، ولكن ما يميز مجتمعنا المسلم أنه يعتبر البر ديناً ودين، ومن البر أن يشعر الأبناء آباءهم بأهمية وجودهم، وذلك من خلال مشاركتهم تفاصيل يومهم واللحظات السعيدة وصناعة لحظات خالدة في ذاكرتهم وممازحتهم وملاطفتهم بالحديث. فكبار السن يشعرون بمن يشعر بهم ويقدرون من يعتني بهم ويتعب لتعبهم ويفرح لفرحهم، فتقدم العمر يجعل المشاعر أكثر حساسية، فلذلك يجب علينا أن نكون عينهم التي تبصر وطريقهم الذي يحبذون السير فيه ووجهتهم المفضلة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
3: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
2: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملائنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

0: الأرض الطيبة.
1: إعداد إدارة الإرشاد والخدمات الزراعية بوزارة الزراعة والمياه، تقديم فايز المنصور.

ماذا تعني الزراعة والفلاحة؟ إنها تعني تعميق جذور المواطنة، تعني الالتصاق بالتراب والانتماء للأرض، وهي من أبلغ وأصدق وسائل التعبير عن المواطنة. وفلاحة الأرض وزراعتها تعني الاعتماد على أنفسنا بعد الله في توفير غذائنا ومستلزمات حياتنا، تعني العمل في سبيل أمننا الغذائي. إن حبات العرق التي تنساب على جبهة من يحرث ويعزق ويحصد هي أوسمة تقدير الله، لأن هذا الإنسان يساهم في وضع أساس متين لنهضة وتنمية زراعية شاملة بإذن الله.

عزيزي المزارع، من المهم أن تعرف أنه عندما تأكل الماشية أو أي حيوان آخر فإن الغذاء يمر في قناته الهضمية حيث يهضم ويدخل في الدم ليستعمل في بناء الجسم، وهناك جزء من الغذاء لا يهضم، وهذا هو الجزء الذي يطرده الحيوان إلى خارج جسمه. ومن المعروف أنه كلما زاد الجزء من الغذاء الذي يدخل مجرى الدم فإنه يقال عن هذا الغذاء بأنه غني في قيمته الغذائية، وعندما يطرد الجزء الأكبر من الغذاء خارج الجسم فإن مثل هذا الغذاء يعتبر فقيرا في قيمته الغذائية. وتعتبر حبوب الذرة من الأطعمة الجيدة حيث يستفيد منها الحيوان تماما، فكيلو جرام واحد من مجروش الذرة الرفيعة يعطي الجسم قوة تعادل ما يأخذه الحيوان من 10 كيلوغرامات من العلف. ولهذا السبب فإنه مطلوب دائما العناية بالحيوان بتوفير الغذاء الجيد له ورعايته.

0: أبو إبراهيم، أبو إبراهيم
1: سم طال عمرك. ها وراك سارح؟ لا والله أنا بسارح، والله يا أخي انبسطت، جلسنا على هالكرسي يا أخي بهالمنتزه، الله والله يا أخي الحقيقة الواحد إنه لا صار عنده توتر أعصاب ولا صار زهقان ولا شيء، وجاوب في هالمنتزه يا أخي إنه الحقيقة يرتاح يا أخي، عبارة كأنه يسمع موسيقى يا أخي، لا شاف هالزهور وشاف هالخضرة وشاف هالريحة الطيبة، الله أكبر يا أخي. لكن ناظر، شف شفت وش هو ناظر؟ بالله ذولك عيال ولا قرود ذولك؟ إيه قصدك اللي يتسلقون الشجر يرقون فوق الشجر؟ إيه والله يا أخي بالله عليك، عاد أبوهم كأنه الظاهر عقلية أبوهم مثل عقلية أولاده، يعني شف تاركن أولاده يرقون فوق الشجر، ناظر شفنا الخافي عليك أعظم، إيه يقطع زهور، يقطع زهور وحاسة والمنتزة، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت يا لخ، أنت يا أستاذ.
2: نعم
1: تفضلت لو سمحت.
2: خير إن شاء الله، أي خدمة؟
1: والله يا أخي خدمة بسيطة، هالأولاد ذلك أولادك؟
2: إي نعم طال عمرك،
1: ما شاء الله والله نشيطين ما شاء الله.
2: إيه شوف براس الشجر تقل قرود.
1: إي والله هذه أنا أقول لك إن العيال ذلك تنهم قرود.
2: يا ابن الحلال هذا عاد فسحتهم، وهذه يعني لعبهم، وهذا وقتهم، يعني ما يستغرب على الطفل اللي ينطط وهذا.
1: اي بس يا اخي ينطط بالارض، ما بينطط بالسماء يا اخي، ينطط فوق الشجر. وشوف يا اخي قطعوا الزهور يا اخي، وانت رجال عاقل وفاهم ان شاء الله، ويعني مفروض انك تمنعهم، لان هذا المنتزه للجمهور، يعني للناس يتفرجون على الزهور ويحافظون على الزهور، ولا اذا ترك طفلي وانت ترك طفلك وذاك ترك طفله انحاس المنتزه ولا صار منتزه وخلاص، معناته ما في التعاون بين وزاره الزراعه وبين المواطنين، هذا طفل وش يدري هو يا اخي، لازم انت تقول له.
0: والله ترى صادق الأخ، يعني مفروض أنك يعني أنت يا حضرة الأخ أنك تمنع الأولاد. شوف رح رح رح رح بس لبي رح لمهم.
2: إي والله هذا شوفهم تطورت أمورهم، لا جزاكم الله خير، ها الحين أروح وأكسر رؤوسهم إن شاء الله ما يكون له خير، حسبي الله. يا ولد تعال أمشي يا ولد.
1: والله يا أخي بصراحة انه هذا اردى من عياره، يعني كان الامر مهم ما هم مهتم فيه بالحيل. ها
0: والله يا ابن الحلال وش اقول لك، مفروض اننا يا اخي نشير ونعين ونشجع وزاره الزراعه ونشكرها على هذا الطريق دي.
3: انتم تستمعون الى الاذاعه زمان
4: زمان.
3: الإذاعة زمان

0: أيها السادة والسيدات، أسعد الله ليلتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم معنا في لقاء جديد ومع حلقة جديدة من برنامج وجهان للميكروفون. يسعدنا أن نستضيف في ليلتنا هذه الشيخ محمد بن الشيخ عبد الله المبارك، رئيس المكتبة العامة بالأحساء، والرجل الذي له تجربة طويلة، وسيمتعنا لا شك بحديثه الوافر في ليلتنا هذا.
1: لعل من المفيد يا أخ حسن أن يكون الحديث أو أن تكون البداية معه أولا بالترحيب به وشكره على تجاوبه معنا. ثانيا، لو أردنا أن نتوقف مع المستمع الكريم في الأحساء قديما من الناحية التعليمية.
2: أهلا بكما وحياكم الله، الأخ الأستاذ الشيخ إبراهيم الصقوب والأخ الأستاذ الشيخ حسن التركي. أقدر لكما هذه الثقة الغالية في أخيكم، وأرجو الله تعالى أن أكون عند حسن ظنكم وعند حسن ظن المستمع. السؤال تحدد عن التعليم في الأحساء
1: من خلال تجربتكم. عفوا، نريد أن نحدد السؤال. نعم،
2: يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعفوا عني. أخوكم بدأت أولا طلب العلم بين يدي أعمامي من أسرة آل مبارك، إلى جانب انتظامي في المعهد العلمي في الأحساء والذي قد افتتح عام 1374 هجري. وبعد التخرج من الكلية اللغة العربية عام 82 انتظمت مدرسا في المعهد العلمي بالأحساء، ثم انتقلت إلى وزارة المعارف مفتشا ثم رئيسا للمكتبة كما تعلمون.
0: نعم.
2: التعليم في الأحساء ليس جديدا، لأن الأحساء بفضل الله تعالى من الله تعالى عليها بأن أهلها من بني عبد القيس حينما سمعوا بظهور نبي الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم وبرسالته أموه إلى المدينة المنورة.
0: نعم.
2: وأطلع صلى الله عليه وسلم من قبل ربه بمجيء الوفد، فحدث أصحابه قائلا: سيأتيكم غدا وفد هم خير أهل المشرق. وفي رواية: هم من خير أهل المشرق. فعلم عمر رضي الله تعالى عنه أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق وحق، أنه لا محالة كائن. فخرج إلى ثنيات الوداع يستقبل القوم، فإذا بهم قد أقبلوا على إبلهم، فقال: من القوم؟ فأرادوا أن يعموا خشيته ألا يكون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن يكون من غير المؤمنين بدعوته، حتى أناخوا إبلهم بجانب المسجد، وكان إذ ذاك عريش. فتقدموا عجالا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلموا عليه، أما رئيسهم الأشج فإنه أناخ الإبل وعقلها وفتح مزودته وخلع ملابس السفر ولبس ملابس الحضر بمرأة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، ثم أتى يمشي الهوينة حتى سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ها هنا يا أشج، ها هنا يا أشج، إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله: الحلم والأنا. قال: يا رسول الله، أشيء جبلني الله عليه أم خلق أتخلقه؟ قال: بل شيء جبلك الله تعالى عليه. فقال رضي الله عنه: الحمد لله الذي جبلني على خلتين وفي رواية خصلتين يحبهما الله ورسوله. جلسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم برهة قليلة وأخذوا منه التعاليم والتشريعات، وكان إذا قد فرضت الجمعة ونهاهم عن استعمال الحنتم والنقير لأنهم كانوا يخمرون فيهم التمر ليشربوه مخللا أو متخمرا، وقد حرمت الخمر آنذاك. فعملوا بما علموا وتوجهوا إلى قومهم وأقاموا مسجد جواثة وأقاموا فيه أول جمعة جمعت بعد المدينة المنورة في الإسلام. ولذلك يقول المرقش العبدي مفتخرا: المسجد الثالث الشرقي كان لنا، والمنبران وقول الفصل في الخطب، من حيث لا مسجد لله نعرفه إلا بطيبة والمحجوج ذي الحجب. يعني أنه ليس هنالك إلا مسجد مكة المكرمة والمدينة المنورة ثم مسجد جواثة في هذه الجزيرة. ويحكي بأن يعني في قوله وفصل القول في الخطب أن كلمة أما بعد لسحبان وائل وهو من أهل تلك المنطقة.
0: جميل، يعني أنت تأخذنا في حديثك هذا الطريق
2: هذه
0: كبداية يعني
2: هذه البداية إيه؟ هذه البداية إيه؟ من ذلك المنطلق والقوم على علم وعمل إيه؟ وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يرتد من ارتد من العرب

0: وبقي
1: من بقي؟
0: أهل مكة وأهل المدينة والطائف وجواثة التي هي الأحساء الآن على دينهم، لم يرتدوا عن دينهم. وحصل بينهم وبين من خرجوا على الإسلام قتال مرير، حتى أنهم كتبوا إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه: ألا أبلغ أبا بكر الرسول وسكان المدينة أجمعين؟ فهل لكم إلى نفر كرام أقاموا في جواثة محصرين؟ كأن دماءهم في كل فج شعاع الشمس تغشى الناظرين. توكلنا على الرحمن إنا وجدنا النصر للمتوكلين. فجاءهم المدد وانتصروا بفضل الله. من ذلك الوقت إلى يومنا الحاضر والحمد لله، والعلم مزدهر في الأحساء، والعلماء يوجدون في كل عصر وفي كل جيل. وفي الأحساء المدارس لإلقاء المحاضرات الدينية ولتعليم الأولاد قراءة القرآن والكتاتيب، كلها بإنفاق أهلي وتعاون خيري.
1: نعم.
0: لا علاقة لها بالحكومات.
1: أيوة.
0: التي مرت.
1: يعني كان في يعني كان فيه شيخ محمد تعاون من قبل الناس على التعليم،
0: تعاون من قبل الناس ومن قبل المحسنين الذين منحهم الله تعالى شيئا من الثروة.
1: زين، في مدارس معينة يعني كان فيه مثلا مدارس معينة
0: وإلى الآن موجودة؟
1: أي مثلا إيش اسمها؟ مثلا
0: عندنا مثلا عند أسرة آل مبارك
1: أي
0: مدرسة الصالحية
1: أي
0: ومدرسة الشريفة
1: أي
0: ومدرسة الميلحية
1: أي
0: ومدرسة النعاثر.
1: أي
0: هذه أربع مدارس
1: لا زالت موجودة.
0: لا زالت موجودة، إلا أي أنه تقلص الراغبون في طلب العلم عن طريق الحلقات
1: الدراسية،
0: حيث وجد مجال عن طريق الكرسي والمدرسة
1: والطاولة
0: والمدرس والمكافأة أيضا للطالب في الكليات.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
3: زمان
2: الإذاعة زمان.

0: عقود الجمال.
1: أعداد عبد الله ابن سالم الحميد.
2: التقديم مريم الغامدي وعبد الله الحيدري.
0: إخراج محمد الشيباني.

أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة، وأهلا بكم إلى عقود الجمان.

0: أيها الإخوة، النسيج القصصي من أجمل صفات الإبداع في الأعمال الأدبية منذ نشأتها إلى العصر الحديث، وفي أجمل روائع الشعر العربي منذ العصر الجاهلي نشهد حضور القصة في معظم النماذج المعبرة، وتتفاوت مستويات الإبداع في صياغة النسيج القصصي من الواقع أو الخيال أو منهما ممتزجين، يرسم الشاعر صور معاناته مستخلصا خيوط نسيجها من الحادثة المثيرة، كما في قصيدة الفرزدق عن الذئب الذي زاره في إحدى رحلاته وهو يتناول العشاء، فعامله معاملة الصديق المتودد وقال عنه:
1: وأطلس عسالا وما كان صاحبا، دعوت

0: بناري موهنا فأتاني، فلما أتى قلت ادن دونك إنني وإياك في زادي لمشتركان، فبت أسوي الزاد بيني وبينه على ضوء نار مرة ودخان. فقلت له لما تكشر ضاحكا وقائم سيفي من يدي بمكاني: تعش، فإن واثقتني لا تخونني، نكن مثل من يا ذئب يصطحبان.
1: وقد يتشكل نسيج القصة في وصف حالة تعبر عن معاناة الشاعر، فينطلق من ظروفها كقول امرئ القيس يصف حالته مع الليل والهم الطويلين: وليل كموج البحر أرخى سدوله، علي بأنواع الهموم ليبتلي. فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبلي.

0: عن تمثل الصورة القصصية في الشعر العربي وحضورها في عالم الإبداع المشرق، يقول الدكتور نوري حمودي القيسي في معرض تناوله لمحات من الشعر القصصي في الأدب العربي المنشور في سلسلة الموسوعة الصغيرة التي تصدر ببغداد. يقول فيه الدكتور القيسي: إن الصورة القصصية التي تحتفظ بها ذاكرة القصيدة العربية لم تكن صورة جاهزة أو مركبة، وإنما هي امتداد حضري لفكر مبدع ومسيرة فكرية لروافد وإبداعات إنسانية متراكمة حققتها الذات العربية وقدمتها عطاء أدبيا متطورا وفنا إنسانيا متقدما تخللته العواطف وشدت أواصره عوامل الشوق الحادة وعاشت في فيضه طاقات الإنسان الذي أخلص لموروثه من خلال الالتزام بكل المناهج المتطورة إلى آخر حديثه.
1: وقد نسج رواة الشعر لنماذج من الشعر العربي قصصا مستوحاة من معمارية القصيدة ومدلولاتها أو من أحداثها الواقعية أو من تصورات الراوي لها. وقصص الغزل والحب العذري معروفة في الشعر العربي مثل قيس وليلى وكثير عزة وعنترة وعبلة وجميل وبثينة وغيرهم. وما أجمل الشعر يتمخض عن معاناة صادقة معبرة، وكم ولدت القصص الحزينة البائسة أو المبهجة النابضة قصائد إبداعية رائعة، كما نشهد نماذج منها في المعلقات وغيرها من روائع الشعر العربي.
0: في حوار بين جميل بن معمر وبثينة اشتعلت نار الوجد فتفصدت نماذج من الروائع الشعرية، منها قصيدته التي يجسد فيها بصراحة قناعته من رؤية محبوبته والحديث معها والأمل واللقاء العابر. يقول فيها: وإني لأرضى من بثينة بالذي لو أبصره الواشي لقرت بلابله، بلا وبألا أستطيع وبالمنى وبالأمل المرجو قد خاب آمله، وبالنظرة العجلة وبالحول ينقضي أواخره لا نلتقي وأوائله.
1: أعزائي المستمعين، لقد كان الشعراء ولا زال المبدعون منهم ينسجون لنا قصصا وحكايات عن مغامراتهم ومعاناتهم في لوحات شعرية معبرة تبقى في الذاكرة والوجدان ألقى

0: متوهجا. من تلك اللوحات الجميلة، هذه اللوحة الشعرية المطرزة بالرسوم والألوان للشاعر طرفة ابن العبد، وهو يحكي عن رحلة طللية على الناقة. يصورها الشاعر كأنها رحلة بحرية بالسفن، فيقول: لخولة أطلال ببرقة ثهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد، وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجلدي، كأن حدوج المالكية غدوة خلايا سفين بالنواصف من ددي، عدلية أو من سفين ابن يامن يجور بها الملاح طورا ويهتدي، يشق حباب الماء حيزومها بها كما قسم التربة المفايل باليد.
1: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
3: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
2: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقا كبيرا. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية، ونرشد المياه، ونقلل النفايات، ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
8: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
9: كنفة.
6: كبار السن هم ذاكرة المجتمع ومصدر خبراته ومنشأ مهاراته. حياتهم كانت مزيجا بين العمل الجاد والسعي نحو بناء عائلة وطيدة